وعسلا بريا. ومع أن أناسا كثيرين في زمانه كانوا يلبسون الحرير الناعم ويأكلون أفضل الطعام، كان يوحنا يعيش حياة بسيطة، فقد كان قادما في مهمة. فقد جاء يوحنا لكي يمهد الطريق أمام الملك. وقبل مئات السنين كتب نبيان هما إشعياء وملاخي عن نبي مستقبلي سيعلن مجيء المسيح الملك، وكان يوحنا هو ذلك النبي. ومع أن الأنبياء السابقين تنبأوا أن المخلص الموعود سيأتي إلى الأرض في الوقت المناسب، فإن يوحنا نادى بأن الوقت قد حان، فالمخلص قد جاء. تدفق الناس إلى الصحراء لسماع يوحنا. وقد اعتمد كثيرون في نهر الأردن بعد أن اعترفوا بحالتهم الخاطئة وبحاجتهم إلى المخلص، وبهذه الطريقة أعلنوا إيمانهم بالمسيح الذي سيمحو دين خطاياهم ويكسوهم ببره. وقد خاطب يوحنا الناس يوما بعد يوم وأسبوعا تلو الآخر عن المخلص الذي طال انتظاره من السماء، وقال عنه: الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، وهو سيعمدكم بالروح القدس. وذات يوم جاء المخلص من فوق تل ومشى بين الجموع، وجاء إلى يوحنا حيث كان يعمد. أشار يوحنا إلى يسوع وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن لماذا دعا يوحنا يسوع حمل الله؟ إذا عرفت السبب تكون قد عرفت مأمورية الملك.

طلب يسوع من يوحنا أن يعمده. اعترض يوحنا على ذلك لأن المسيح الملك الآتي من السماء لا حاجة له إلى التوبة. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. لذلك قام يوحنا بتعميد يسوع، وقد أظهر يسوع من خلال معموديته أنه ينتمي إلى الجنس البشري الذي جاء ليخلصه. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكما حدث في اليوم الأول للخلق، ظهرت وحدة الله الجامعة. فمع أن الله واحد، فإن روحه وكلمته اشتركا معه في خلق العالم، والآن سوف تعمل الأقانيم الثلاثة معا لتخليص العالم. ونرى أن روح الله الذي كان عند ابتداء الخلق يرف على وجه المياه يحل على يسوع. ونرى ابن الله وهو الكلمة الذي خلق العالم يصعد من النهر، ونسمع الله الآب وهو يتكلم من السماء. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة كان يسوع يعيش كشخص مجهول بعيدا عن أعين الناس، ولكن أباه السماوي كان يراقب أفكاره وكلماته وأفعاله. وماذا كان رأي الله في حياة ابنه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وطوال تاريخ الجنس البشري كان يسوع الشخص الوحيد الذي فعل كل ما يطلبه الله، كل شيء وكل الوقت وعلى أكمل وجه. لقد فعل يسوع ما أخفق آدم في القيام به، فقد عكس صورة الله، بل إنه فعل ما هو أكثر من ذلك، فقد كان هو صورة الله. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده.

ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لذلك لا عجب أن يسوع قال لاحقا: أنا والآب واحد. يسوع هو الابن الكامل. لم يكن الشيطان سعيدا بأن يعيش هذا الرجل الكامل في مملكته، لذلك دبر إبليس مكيدة. فكما أنه أغوى الإنسان الأول لكي يخطئ، سيحاول الآن أن يجعل يسوع يخطئ. أراد الشيطان أن يجعل يسوع خاضعا له تماما كما فعل مع آدم. فإن نجح في جعل ابن الله يخطئ، لن يعود ابن الله قادرا على تخليص شعبه من خطاياهم. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. ومع أن يسوع كان جائعا فإنه لم يطع إبليس، فهو لن يفعل أي شيء يخالف مشيئة أبيه، وهو لم يستخدم قدرته الخارقة لسد حاجاته البشرية. ولكي يقاوم الشيطان اقتبس من توراة موسى: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ولأن الشيطان متكبر، حاول أن يغوي يسوع القدوس مرة أخرى. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. عندما أخطأ آدم فقد البشر الحق في حكم الأرض، وقد نجح الشيطان في سلب الإنسان سلطانه على العالم، جاعلا من نفسه ملكا على العالم. وقد جاء ملك المجد إلى الأرض لكي يستعيد هذا السلطان، ولكنه لن يفعل ذلك من خلال الخضوع للشيطان، بل من خلال سحقه. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وأخيرا ترك الشيطان يسوع بعد أن جربه أكثر من أي شخص آخر. ولكن يسوع لم يكن راغبا في أن يخطئ ولا قادرا على اقتراف الخطية، فهو مختلف عن آدم ونسله. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كان آدم الإنسان الأول الكامل، وكان يسوع الإنسان الثاني الكامل. وعندما أغوى الشيطان آدم من خلال جعله يخطئ، خسر آدم وفاز الشيطان. ولكن عندما حاول الشيطان أن يغوي يسوع، خسر الشيطان وفاز يسوع. لذلك فقد قادنا الإنسان الأول إلى مملكة الشيطان، مملكة الخطية والموت. أما الإنسان الثاني فجاء لتحريرنا. بعد أن أخفق الشيطان في جعل يسوع يخطئ، عاد يسوع إلى الناصرة حيث تابع حياته وعمل نجارا، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. كان المجمع مكانا للعبادة تقرأ فيه الأسفار المقدسة وتفسر كل سبت. وفي هذا السبت تحديدا أراد يسوع أن يعلن شيئا. قام أي يسوع ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر.

كان المقطع الذي قرأه يسوع نبوءة قديمة عن المسيح الملك الذي سيعلن الله للإنسان وينقذ الخطاة من سلطان الشيطان والخطية والموت والجحيم. ثم طوى يسوع السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. كيف كان رد فعل جيران يسوع على ادعائه بأنه المسيح الذي جاء من السماء لتتميم النبوءات المدونة في الأسفار المقدسة؟ فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. كان ليسوع سلطان، وخلافا لنسل آدم الفاني والملوث بالخطية، كان المسيح الملك الممسوح من الله مسيطرا تماما على كل شيء. لم يقدر أحد أن يمسه إلا بسماح منه، ولكنه أراد أن يمس قلوبهم،

0: أعزائي وأحبة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ساعة القرار. يسعدني أحبة المشاهدين أن أرحب بكم وأرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة نحن كنا بنتكلم وتوقفنا عن الاتحادات والصعوبات اللي واجهتكم في الخدمة في الفترة اللي انتوا بادئين فيه، وذكرت انه صحيح ممكن اخذوا منك جواز لفترة، ولكن كده تكلمنا شوية عن الصعوبات والتحديات اللي جاتكم في الفترة ذاك بالذات.
1: نحن طبعا حسب شعرنا ربنا دايرنا عن طريق الفترات بتاعت الصلاة، ركزنا انه نوصل كل المدن الرئيسية في السودان، ونشكر الرب انه نجحنا في انه نمشي كل المدن الرئيسية، عواصم المديريات القديمة اللي كانت موجودة في الفترة اللي احنا بدأنا فيها قبل ما تتقسم وتبقى ولايات وكده.
0: نعم.
1: وبعدين ركزنا كمان في المدن الأصغر، يعني ذات أهمية ثانية وثالثة. عملنا رحلات في مناطق مختلفة برضو، وصلنا الرسائل بنفس الطريقة عن توزيع الكتب
0: والتبشير.
1: وبعدين استمرينا في المعارض في لقدام، حنتكلم عن معارض أخرى كبيرة اتعملت. لكن في مرات في الرحلات كان التيام واجهت مشكلة، يعني كان عندنا تيم في حتى في سنة 77 مشى كل الطريق لحد نيالة، الرحلة أخذت لين بالقطر 11 يوم.
0: واو.
1: لما وصلوا هناك نزلوا في الكنيسة الكاثوليكية، ثاني يوم طلعوا يوزعوا كتب. التيم ده كان فيه نبيل عباس كان رئيس التيم، وكان في كوري، كان في الأخوة اللي هي بقى زوجتي كريستينا، وكان في عدد من الناس الثانيين في التيم، أنا ما متذكر كل الناس الموجودين. فطلعوا في خلال ساعتين باعوا كتب غير عدد خيالي. جات الشرطة والأمن قبضهم، لكن ما عملوا لهم حاجة، بس شالوا منهم الكتب. بعدين استمروا قعدوا في الكنيسة، خدموا فترة، وبعدين اضطروا يرجعوا.
0: تم مصادرة الكتب بشكل نهائي؟
1: نهائي نعم.
0: نعم. نعم.
1: وده كان في نيالة.
0: في نيالة. وفي الخرطوم ما في أي شيء من هذا النوع، لأنه شوية ممكن ناس الخرطوم ممكن تاكل، لأنه الناس منفتحة نوعا ما.
1: وجود الكنيسة طبعا.
0: وجود الكنيسة في نعم.
1: بعدين الحقيقة لقدام أكثر

0: بيجي عندنا فرص اكتر لانه عملنا معارض كبيره حصلت في مثلا في المعرض الدولي بعد ما يتعمل اول مره شعرنا انه لازم نعمل معرض هناك.
1: انت ذكرت متين نطلع بعد ما وزعت الكتب في الولايات ووزعت انا داير نعرف الفيدباك في الولايات وخاصه انتم قدرتوا توصلوا في كل ولايات السودان او المديريات

0: هل انتوا بعد ما توصلوا بتيجوا تقعدوا وتقيموا الرحله وتقيموا الوضع؟ هل في ناس قبلوا المسيح بشكل سريع؟ هل في فيدباك؟ مع انه الوقت ده وسائل التواصل كانت very rare، يعني كان تعبان.
1: وطبعا ناس كتير، السودان كان مركز. لو تتذكر كان في برنامج اسمه ساعة الإصلاح،
0: نعم،
1: وكانت كل المتابعة بتحصل من الخرطوم، صاد ب 220 الخرطوم السودان، والأخ اللي كان ماسك الحكاية دي الأخ آدم اللي كان مسؤول عن المكتبة في الإس آي، فيعني كان عمل كبير قائم ناس ما بتعرف عنه. وبعدين المتابعة بتاعت كول أوف هوب، يعني عدد كبير من النبس فيها عنوان، الناس كانت بتتراسل بتشوف مراسلات الراديو طبعا. فربنا عمل، لكن زي يعني الثقة في الرب، نحن لازم نزرع وربنا هو اللي بينمي.
0: نعم،
1: يعني زي ما بولس قال، واحد بيزرع وواحد بيسقي، وبينمي هو منه
0: الله
1: الرب. فبعدين طبعا كمان الزيارات دي شجعت الكنائس في الأقاليم، لأنه برضو ناس الكنيسة كانوا بيشتركوا معانا في الشهادة. يعني أنا بتذكر الشيخ حسن في سينار التقاطع، كان بيسموه حسن كنيسة.
0: حسن كنيسة، أي
1: حسن كان بيشتغل مع البلدية في جمع الزبالة، فهو لكن كان شيخ من الجبال، فبدأ كنيسة، ففي الكنيسة ابتدى يعلم الناس القراءة والكتابة، وبعدين برضو يعلمهم كلمة الله. فنحن تعرفنا به، وجي يعني التيم جاء زيارة ونزل عنده وين؟
0: في
1: التجهيز، وعملوا خدمة تبشيرية في سينار التقاطع. الشيخ حسن كان شهادة قوية لنا، لمس قلوبنا، لأنه بالمواهب والعطايا ربنا هو استخدمه لمجده. فبدأ كنيسة في سينار التقاطع بإنيشيتيف خاص به، والكنيسة كان لو زول ما بيحضر بيقوموا يزوروا في البيت، كل الكنيسة بتمشي يزوروا. فتخيل علم الناس القراءة والكتابة،
0: نعم،
1: وجمع الناس في الكنيسة وبيشتغل هو في نفس الوقت، فكان شاهد للرب في سينار التقاطع. الناس لأنه محبته للكنيسة سموه حسن كنيسة. وبعدين بالمناسبة لما حياته يعني في مشهد بقى مسؤول عن كل العربية بتاعت الزبالة، قام كمان شرى قطعة جديدة، أعطى بيته للكنيسة، وبقى ساكن في البيت الجديد اللي هو عمل شنو بناه. يعني كان شاهد أمين. كان معي واحد برا في زيارة، اللي هو واحد كندي نازلين معه، وكان بيستضيفنا ويستضيف التيم. فقال له، قال زميلي، قال له يا أخي أنتوا في كندا بتاكلوا بالشوكة والسكينة العمل الإنسان، نحن هنا بناكل بالشوكة والسكينة العمل ربنا. كان عنده حكمة، حكمة جميلة. بعدين في خدمته، يعني بعد ما نحن مشينا ابتدى يشهد للرب للناس.
0: أمين أمين.
1: فقبضوا عليه والسجن شهر وجلد، مع ذلك ما وقف الخدمة، لكن شهادته وحياته الأمينة كان الظاهرة حتى للمجلس بتاع البلدية، لأنه أعطوه مسؤولية أكبر.
0: بالضبط.
1: وعمله استمر. أنا ما أعرف حتى هل هو لسه حي أو موجود. آخر مرة سألت عليه وكان لسه
0: حي.
1: فنشكر الرب من أجله، نشكر الله من أجله ومن أجل حياته.
0: أمين أمين. في كل فترة بتلقى ده لازم يكون في أمناء. الله لا يترك نفسه بلا شاهد.
1: نعم.
0: دائما في كل عصر، في كل منطقة، في كل قرية، في كل محل، الله عنده شاهد بتاعه. أنت ذكرتك ساعة الإصلاح، أنت ذكرت نداء الرجاء. هل أنتوا كنتم عندكم شغل مع بعض؟ يعني بعد ما تمشوا وفي كتب بتاع نداء الرجاء بتوزعوا مع بعض، هل أنتوا كنت عندكم اجتماعات مع بعض؟ نداء الرجاء اللي موجود في السودان، ويديكم الفيدباك، يعني كم مثلا الناس اول ردود اللي جات من ولايه معين، من منطقه معين وكذا، ولا
1: لا؟ الحقيقه بس كنا بنسمع انه في ناس كثير يستجيبوا، لكن نحن اعتمدنا بس نزرع حسب الامر من الرب انه نزرع.
0: بالضبط.
1: في نفس الوقت طبعا الناس اللي احنا شاركنا معهم

0: ممكن يعملوا مراسلة، وفي نفس الوقت ابتدوا برضو وزعنا حاجات عن استماع للراديو، الكنيسة المحلية هناك، لأن الكنيسة اشتركت معانا برضو في المشاركة لما نكون موجودين. وبعدين بنعمل خدمات، وكمان ما تذكرنا إنه نحن في الوقت ذاك برضو ابتدينا نعرض أفلام.
1: نعم.
0: فده كان له دور كبير. فيليب يسوع كان طلع جديد في 81 الوقت ذاك باللغة العربية، ده استخدم كثير في الشهادة بعض. وكان عندنا كمان زي بكنات صغيرة اللي هي سوبر 8 برضو، دي استخدمناها في جبل مرة. لأنه في واحد عملنا نظام وصلنا عدد من المدن الصغيرة في الأيام بتحت الأسواق.
1: نعم.
0: يعني أنا كنت مع التيم حتى مشى، أنا ما نظمت الحكاية دي، نظموها إخوة معانا من التيم. كنا في نرتدي، فجينا يوم السوق عرضنا الكتب هناك، وفي البداية الناس ما شروا مننا أي حاجة، لا، لكن لأنه الناس جايبين بضايعهم. في آخر اليوم ما عاد باعوا، جاي يشتروا شنو؟ الكتب خصت. وفي الليل عرضنا لهم في فيليب يسوع. ففي كان رحلات زي دي كانت في المراحل الأخيرة. ده حصل في سنة 85.
1: نعم.
0: فشفت الفترة دي كلها كان في تركيز في الأول في المدن، وبعدين مشينا للقرى، ما في وقت عشان نمشي في التفاصيل في كل منطقة. لكن في نفس الوقت طبعا كانت في اضطهادات، يعني طبعا زي ما انت ذكرت الحصل انه في تقريبا في سنة 80 الأمن دخل على المخزن بتاع نداء الرجاء وصادروا الكتب وسجنوا الناس المسؤولين، ونحن لأنه كنا زي مستشارين لنداء الرجاء سحبوا جوازاتنا. فوق السنة أنا ما كان بقدر أسافر، ما في طاشر طرود، قصص ناجي مكرم مرقص نفس الحكاية. واجهوا ظروف صعبة. مكرم كمان عمل كبير بالنسبة لعرض فيلم يسوع في مناطق مختلفة من السودان مع عقبة، كان تأثيره كبير، وكان مسؤول كمان على جمعية الكتاب المقدس بعد الوالد، وساعدنا برضو كثير بالنسبة للكتب. يعني نحن كنا نأخذ كتب كثيرة من جمعية الكتاب المقدس. نعم. يعني وحتى اسكندنافيا ساعدتنا كثير بالكتب، في كان واحد مرسل اسمه تاك جوهانسون بعد لنا كميات كبيرة من الكتب للجمعية ولينا، يعني في مرة وصلتنا 100,000 عهد جديد.
1: واو.
0: ده غير الكميات الثانية. أنا طبعا ما بذكر، للأسف ما سجلنا الأعداد بتاعت الكتب اللي توزعت، لكن يعني ممكن أقول ببساطة الشباب وزعوا فوق 2 مليون قطعة.
1: نعم.
0: بتاعت كتب من بايبلز لنبس لعهد جديد لأناجيل لوقا لكده. يعني حصل طبعا احنا ما ذكرنا لسه، ما دخلنا في الموضوع بتاع
1: لدينا
0: بتحت الباخره. في الفتره اللي انا ما قدرت اسافر وكنت موجود في الخرطوم بالنسبه لانه اي واز بلاك ليستد، ربنا وضع في قلبنا نعمل معرض في النيل. يعني شفت معارض الجامعات كانت شغاله في نفس الوقت، وبعدين معرض في الباخره. فاستأجرنا باخرة من النقل النهري، وكان جزء عملنا فيه معرض للكتاب المقدس.
1: ده كان في بداية الثمانينيات.
0: الحقيقة المعرض كان في سنة كريسماس 80.
1: 80. نعم.
0: كريسماس 80 يتعمل المعرض.
1: وده كان أول معرض يتعمل، معرض عايم على النيل. كلمنا شوية عن هذا المعرض وكيفية التخطيط له
0: وشوف ربنا يعني يجهز الإنسان. يعني أنا بتذكر كنت صغير، كنت يمكن 11 أو 12 سنة. كان في واحد اسمه دكتور الباقر، كان مركز على الخدمة بين العميانين. فكان عندهم نادي، وكان هو بيعلمهم بلير، وكان عنده مستشفى خاصة في مدرمان.
1: أوكي.
0: فالوالد كان صديق له، فكان برضه الوالد

0: خالد بيساعده في جافا، كان عامل في السبعينات سم تايم، لا ما في السبعينات، كمان قبل السبعينات، هاي في الستينات عمل زي حاجة خيرية، عمل رحلات نهرية في نفس الباخرة اللي أجرناها دي، عمل اسمها الرجاف، عمل رحلات نهرية والناس كانوا بيقطعوا تذاكر وبيشيلوهم ويفسحوهم ويرجعوا. وبتذكر أنا صغير مشيت وحتى طلعنا أعلنا عن المعرض، ادوني أنا الميكروفون أتكلم وأنا كنت 11 12 سنة كده ولا حاجة، ما بتذكر التاريخ بالضبط، لكن ده شفت يعني نحن بنصلي وبعدين وقتي في الباخرة عطى، يعني ادانا الرب هو في الصلاة، حسينا نعمل الحكاية دي دعوة من الرب ومع بعض مشينا أخذنا مشينا النقل النهري بيأجر البواخر دي للناس بمبلغ معين لليوم، فقررنا نأجرها نعملها في عيد الكريسماس من يوم 23 ديسمبر لحد يوم 8 يناير، لأنه طبعا دي العيدين، في العيد الكريسماس 25 و
1: يوم 7
0: و7 ووافقوا يدونا، استأجرنا الباخرة وكلمنا الشباب ابتدوا يصلي من أجل الموت،
1: لأنه الوقت ذاك الشباب خلاص بقدروا يعرفوا الشغل اللي أنتوا بتعملوه، والشباب في الكنائس انضموا لكم عدد كبير، وخاصة لما يكون في إجازات الشباب بتكون عندها الاستعداد أنه هي تخدم، والشباب انضموا لكم من كل كنائس الموجودة كان في السودان وقت ذاك.
0: يعني هو الرب، شفت الرب عظيم، وكانت فترة طبعا بتحت السلام، جهزنا على أساس يكون جزء يكون فيه المعرض، جزء يكون فيه برنامج، ويكون فيه مطعم نقدم للناس طعام ونقدم ترانيم ونقدم شهادات وأشياء مضحكة، وفي نفس الوقت نعمل رحلة نهرية، وخلال الرحلة النهرية نعمل مشاركة برضو. هو الحقيقة كمان الناس بتدربوا في المشاركة، في نفس الوقت الناس بتجي تقضي وقت جميل في الرحلة، في نفس الوقت بتجي تشوف كتب وتاخذ كتب وتسمع رسالة الخلاص، ووجود الرب في المكان بيجيب بركة، الناس بتحس بشيء مختلف. احنا كمؤمنين الرب عايش فينا، ولما نحصل عبادة او ترنيم وجود الله بيكون معانا، والله عايش فينا.
1: نعم نعم،
0: فبيعمل تأثير. يعني لما الإنسان غير مؤمن يدخل الكنيسة في بتقابل مع الله، في إحساس غريب. في واحد اسمه جون ستوت قال لما نحن بنكون في فترة بتاعت عبادة للرب نحن بنجيب السماء للأرض.
1: أمين.
0: يعني حضور الرب وجود فدائما في تأثير كبير، فوجود مجموعة من المؤمنين بيختموا مع بعض بيشاركوا رسالة الإنجيل بيظهروا المحبة بيشاركوا الرسالة الجميلة بتاعت الغفران.
1: نعم.
0: والفداء بتعمل دور كبير. المهم اللي افتتح المعرض الأول كان جوزيف لاغو.
1: ده كان أول معرض.
0: أول معرض. نعم. وطبعا عملنا تذاكر للدخول وقدمنا في البلدية على أساس التذاكر بتطبع بتدفع عليها ضريبة. وده الإيزين بس يعني. ولما انتهى اليوم الأول بعد ما جوز وكان نائب رئيس
1: الجمهورية
0: يعني. ولقى كتاب قال كان عن الصين بالإنجليزي قال The church which will never die. فكان وساعدتنا جميع الكتاب المقدس الوالد
1: وده فعلا زي نبوة أنه الكنيسة أبدا، يعني الكنيسة رغم الضغط ورغم الأمور دي كل الكنيسة ما ماتت في الشمال والكنيسة ماتت في السودان، بالعكس كل ما الاتحاد بيزيد كل ما الكنيسة بيزدهر أكتر وبيتوسع أكتر وبيمشي أكتر. وأنا بأكد وبشهد على الحاجة اللي أنت قلت بخصوص الـ الـ الـ الـ الـ معرض الكتاب العايم، لأنه نحن كنا وقت ذاك شباب صغار ونحن بنحب أنه نحن نمشي بهذا، يعني إحنا بنمشي أول حاجة في قهوة أو سندويتشات بتاخدهم في الباخرة، في ترانيم جميلة، في سكتشات، وفي في في في تأملات قصيرة وشراي بالإضافة للكتب اللي بيكون موجودة. وده كان بالنسبة لنا نحن وكده جاينا الشباب صغار، ده كان متعة بالنسبة لنا يعني يوميا

0: يوميا في فترات دي احنا بنخلي اي شيء. احنا النهار كله احنا بنجي القروش اللي عندنا احنا بنجي نكتب تذاكر نمشي نلف ونجي راجعين، لما نجي طالعين بنمشي نلف تاني شويه في المعرض اللي بيكون موجوده، وبعد ذلك احنا نرجع للمره الثانيه. انا اعتقد انه ده كان فتره ممتازه، فتره ممتازه. نعم.
1: وبعدين كمان يتعرف عدو، يعني حتى لما كنا بنمشي في الاقاليم بنقول احنا بنعمل المعرض وين؟ في الخرطوم. فكان معروف عن يعني الشهادة إنه ده ممكن يحصل برضو في الأماكن الثانية، وإنه نحن كمواطنين مسيحيين عندنا الفرصة نشارك الحاجة إن إحنا مؤمن بها مع الناس، وكأنه لأنه دي الرسالة اللي أعطانا لها الرب يسوع إنه نشارك الرسالة. فالمعرض كان له دور كبير، وطبعا كان في مجموعة مسؤولة عن البرامج فوق في المحل الفي زي الأكل والمطعم والرحلات، وفي مجموعة مسؤولة عن المعرض. والجميل إنه المعرض يتعامل حتى بعد تنفيذ الشريعة، وكانت ديك معجزة ذات إنه ربنا أدانا المعرض، لأنه قررنا نعمله حتى بعد تنفيذ الشريعة في السودان. والحصل إنه ناس النقل النهري يعني نتيجة للمعاملة معهم طول الوقت كانوا بحبونا جدا.
0: نعم.
1: الناس اللي اشتغلوا في البواخر معانا كانوا حسوا بالمحبة وربنا لمس قلوبه، فكانوا دائما بيقفوا معانا على أساس ناخذ الباخرة. فالمرة دي المهم هم شددوا عشان يساعدوا يدونا واحدة، وقدروا يدونا واحدة كانت باخرة تعبانة خالص، لكن أصروا إنه يدينا حاجة وما يمتدعوا إنه يدونا لها. وكان دائما بتكون قدام الفندق الكبير في شارع النيل.
0: شارع النيل.
1: لكن المرة دي ما قدروا يجيبها لأنه كانت تعبانة شديد، فخدتوها في مكان تاني نادر بالقرب من الكشافة الجوية، وما كان في كهرباء هناك، اضطرينا نجيب كهرباء بسلك طويل بدينا لحد الكشافة الجوية. كان في شاب من الشبان هو عضو في كشافة جوية قدر، فشرينا السلك مسافة عشان نجيبه للباخرة دي اللي اسمها القطبي. وطبعا الناس لما جو في الكريسماس كنا بنفتح دائما يا 23 يا 24، فلما جو يوم 23 الباخرة ما كانت موجودة في جنب الفندق الكبير، كانت جنب الكشافة الجوية أو البحرية، كمان هي الكشافة البحرية والجوية كانوا جنب بعض، فافتكروا المعرض ما موجود. لكن احنا قمناه وكان تعبان يعني شكله يعني ما خالص، لكن برضو قسمناه. والرحلات كنا بنعملها بالبصات النهرية من عند النقل النهري، لأنه مرات بعض البواخر ما كانت بتتحرك، الأولى الرجاف كان بتتحرك. فوقفنا، وطبعا يعني أصرينا إنه يكون المعرض، حتى في تطليع التصديق عشان نعمله كان أخذ مجهود شوية.
0: نعم.
1: في يوم 25 24 سوري نميري كان ماشي بيتفقد التصليحات اللي قاعد تتعامل في كورنيش النيل.
0: نعم.
1: شاف معرض الكتاب المقدس قرر يزوره.
0: يا سلام.
1: في يوم 5 دخل زار الكتاب المعرض، حاجة تعبانة خالص المعرض. لكن دخل زار المعرض واستلم كتاب مقدس كهدية، وقبل الكتاب المقدس، وفي الجرائد يوم 25 ظهر الرئيس نميري يزور معرض الكتاب المقدس. عمل منه؟
0: عمل الرب. عمل الرب.
1: عمل الرب.
0: نعم.
1: ده يقول لهم يا جماعة حتى الشريعة ما حتوقف عمل الرب. الرئيس ذاته جوين
0: ردة فعلكم أو ردة الفعل الناس اللي كانوا قاعدين، أو ردة فعلك أنت كمسؤول عن هذا العمل، لمن حتى مش بضرورة أنت كنت موجود، ولكن لمن عرفت عنه الرئيس نفسه شو كان ردة فعلك؟
1: هو تصدق أنا صح كنت مشيت أعمل حاجة برا، فلما جيت قال الرئيس في الباخرة. الرئيس نميري كان شجاع ما بهمه، وبيعمل قرارات زي دي كده، وجا طالع وأنا كنت جاي داخل.

0: גלי לכר אל בח לדיטאבה. لكن ما انا بس سلمت عليه لانه طبعا بيتكلم يعني عرف انه انا يعني من المسؤولين في في الشغلانه دي. لكن طبعا لما دخل كان موجود قسيس ألفريد وكانت في اخت اسمها اماني طبيبه هي اللي قدمت الكتاب المقدس له. فكانت تشجيع لاولاد الرب
1: امين
0: في كل البلد على انه الرب هو ان كنترول. فكانت حاجة مشجعة جدا لنا يعني يا ربنا كبير
1: ربنا كويس
0: ربنا يعني كويس. ربنا غير عادي بالمناسبة يعني نحن بنصغره كثير بنا يعني وعمله عظيم بيعمل أكثر مما نسأل ونفتكر يعني وجوده وعمله اللي بيعمله في السودان الرب بيحب السودان
1: أمين. خلينا نقف مع زيارة بتاعت الرئيس جعفر نميري لمعرض الكتاب المقدس ده كان في الثمانين لما
0: أعتقد دي حصلت بعد ما
1: بعد الشريعة
0: بعد الشريعة الرأس
1: تقريبا 81
0: في نفس الكريسماس بتاع
1: 81
0: ده لا الشريعة جات في 83
1: بنتوقف عند زيارة الرئيس نميري لمعرض الكتاب المقدس في عام في كريسماس عام 83. أعزائي المشاهدين بنتوقف هنا وحلقتنا انتهت وأنا دائما أعمل أنه تتابعونا لأنه نحن حنواصل الحديث مع الأخ شيخ كمال وأنتوا حتتابعوا وحتشوفوا أكثر وأكثر لأنه الرب استخدمهم بشكل غير عادي في السودان في الفترة الصعب في الفترة اللي فيه كان الكنيسة كان محصورة في منطقة معينة ولكن بفضل الرب قدروا يفتحوا المجال ويتدخلوا ويدخلوا في أماكن مختلفة. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى أستودعكم نعمة القدير وربنا يكون معكم.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California, 94705.

رمية 8 يقول كده. أول حاجة هتكلم فيها الذين هم في الجسد، رمية 8 وعدد 8، الذين في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. انسى أنك تبقى عايز ترضي الرب وإنت عايش في الطبيعة القديمة. ليه؟ لأنه قبلها بيقول كده أنه مش خاضع لناموس الرب، مش خاضع. الجسد متمرد على الرب، الطبيعة القديمة متمردة على الرب. عشان كده الرب قال أنه ملهاش علاج، ملهاش تصليح، ملهاش حل غير أنه إنساننا العتيق قد صلب معه. الرب مش شايف أنه الطبيعة القديمة دي حاجة ينفع تتحسن تتشكل. الجسد ملوش حل غير أنه يتصلب الصلب. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. ليه؟ لأنه في الجسد عندي، زي ما الكتاب بيقول كده، عندي اهتمام الجسد. في الجسد عندي سلوك بحسب الجسد، الطبيعة القديمة. فالرب بيقوله لك أنت محتاج نقلة في حياتك، من أنه تبقى في مجال الجسد أنك تبقى في مجال الروح، لأن في الروح هترضي الرب. بدون الروح القدس ما نقدرش نرضي الرب، بدون الروح القدس. عشان كده لو انت فاهم الدرس ده، هيبقى هدف حياتك مش انك تحسن سلوكك، لكن انت تكون شخص ممتلئ بالروح القدس. ولما تمتلئ بالروح القدس هتلاقي ان تلقائيا افكارك اختلفت، سلوكك اختلف، لان الروح القدس هو اللي مهيمن عليك ومهيمن على افكارك. دور المؤمن انه يبقى مركز انه يكون في الروح، علشان الطبيعة القديمة ما تبقاش نشيطة مؤثرة في حياته. أفكارك مهمة، لأن الكتاب بيقول إحنا أعداء في الفكر. لما يبقى فكري حسب الجسد ده عداوة لله، مش برضي الله. ولما سلوكي يكون في الجسد. رمية 7 بيتكلم عن المعنى ده بقوة جدا، وده المعنى اللي عايز أشاور لك عليه. رمية 7 بيتكلم على شخص، بس الشخص ده يبتدي عنه يقول كده أنه أنا جسدي مبيع تحت الخطية. شخص جسدي، شخص جسدي يعني شخص ما تولدش الولادة التانية، ما ممكن يكون معناها ما تجددش، ما خدش طبيعة جديدة، ما فيهوش طبيعة الله جواه. فالطبيعة

موروثة من آدم، هي اللي بتشتغل في أفكاره، في كلماته، في تصرفاته، في سلوكه، الغضب، المرارة، العنف، الخناقات، الظنون، السوء، كل حاجة شريرة ممكن تكون بتطلع. أو ممكن يكون الشخص المؤمن بس اللي عايش بطبيعته القديمة ومش عايش بالطبيعة الجديدة. فرومية 7 يتكلم كده عن الشخص الجسدي ده ويقول إنه الشخص ده بيقول إنه مش هو بقى سايب نفسه للشر وعايز الخطية، لا، ده واحد بيقول أنا عايز أبقى كويس، أنا عايز أعمل الصح، أنا موافق إنه كلمة ربنا دي اللي عايز أعيش بيها، وبحاول أعمل كده، عايز أعمل ده. بس يخش في مشكلة، يقول كل ما حاول أعمل الصح ألاقي حاجة جوايا عمالة تشدني لتحت أقوى مني وبتخليني أعمل الغلط في حياتي. وللأسف ده ممكن تلاقيه صراع كتير من المؤمنين. شخص عايز يعيش صح، عايز يعمل كلمة الرب، عايز يعمل الرب عايزه، عايز يرضي الرب، لكن كل ما يحاول يعمل كده يلاقي نفسه أنه عاجز، لأن في حاجة أقوى منه جواه يقول كده أنه دي جسد الخطية أو الجسد الطبيعة القديمة اللي جوايا أقوى مني. عايز أقول لك أنه أول حاجة، هي دي الرسالة، عشان ترضي الرب أول حاجة بيعملها الروح القدس في حياتك، أول حاجة وأضخم حاجة محتاج تعرفها وتؤمن بيها. أوقات كتيرة ليه أنا بشارك بالحاجات دي؟ لأنه كتير بحس أنه في حياتنا محتاجين الفاونديشن، الأساس، لأنه أوقات بنبقى عايزين ننطلق في اختبارات مع الروح، بس الـ ABC بتاع اللي بيعمله الروح في حياتي أنا مش فاهمه ومش مدركه. أول حاجة بيعملها الروح القدس في حياتك أنه يجي يعطل الطبيعة القديمة دي من جواك، يجي عارف زي قنبلة كده يبطلها، ما يبقاش ليها قوة، ما يبقاش ليها تأثير. أول حاجة بتختبرها أو أول امتياز ليك في علاقتك مع الرب أنك مؤمن في العهد الجديد. مؤمن العهد الجديد مش بس تغسل بالدم، مش بس تقدس، مش بس تبرر بدم المسيح، لكن كل ده هيئه بإناء مقدس مغسول بالدم علشان الروح القدس يسكن فيه. وأول حاجة يعملها الروح القدس يجي يقولك أنا هحللك المشكلة دي، الدايرة اللي عاملة لك صراع ضخم جدا، ده مفيش حد في العهد القديم قدر يعيش أو يلاقي حل للمشكلة دي. عايز أقولك العهد القديم مش بيقدم حل لمشكلة الجسد، مفيش في العهد القديم، يعني المشكلة الصراع ده مفيش حد في العهد القديم يقدر يقول أنا خلاص أنا بقيتش بالطبيعة القديمة، أنا بقيت، مفيش. لكن الروح القدس سكن فينا في العهد الجديد، وأول حاجة بيعملها علشان يحل المشكلة الضخمة دي، ودي الآية اللي تقراها في رومية 8، ويقول كده، يقول لأن ناموس روح، عدد 2، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني، يعني حررني، كسر القوة دي. مؤمن في العهد الجديد عندك امتياز ما كانش عند أي حد في العهد القديم، إن الروح القدس ساكن جواك، والروح القدس لما بيسكن جواك القوة دي، قوة الروح بتبطلها. ناموس روح الحياة، قانون العهد الجديد، الروح القدس روح الحياة اللي ساكن فيا بيعمل إيه؟ بيعتقني، بيحررني، بيطلقني من العبودية دي، بيطلقني من الصراع ده. صراع كان فيه في رومية 7، في الآخر يقول من كتر التعب صرخ كده وقال ويحي أنا الإنسان الشقي، مين ينقذني من الجسد ده، من الصراع ده؟ عايز أعيش مع الرب، عايز أعمل الصح، عايز أخضع لكلمة الرب، عايز أرضي الرب، بس كل ما أجي أعمل كده مش قادر لأن في قوة أقوى مني. في العهد الجديد امتلئ بالروح القدس، لأن هو ده العهد الجديد وهو ده المفتاح الضخم إنك تقدر تعيش حياة مختلفة. في نقلة حصلت، وأتمنى أن أنت تكون مدرك النقلة دي وعايش النقلة دي، أن أنت شخص هيكل للروح القدس، الروح القدس ساكن جواك باسم الرب يسوع، وقوة الطبيعة القديمة دي خلاص تقدر تنتصر عليها. ويمكن المرة اللي فاتت اتكلمنا في المعاني دي، أول حاجة بيعملها الروح القدس أنه يريحك من الصراع، أن ينقلك من عجز العهد القديم لنصرة العهد الجديد. أول حاجة لازم تبقى شايفها في الروح القدس، هو ده اللي ساعدني، هو ده اللي أعتقني، هو ده اللي أطلقني من الحمل ده ومن التعب ده. تاني حاجة عايز أتكلم فيها رسالة كورنثوس الأولى، معنى تاني

بسيط، زي ما بقول لك كده، اللي معطلك ممكن مش الأرواح الشريرة، لكن اللي معطلك بيبقى الطبيعة القديمة والجسد. رسالة كورنثوس الأولى وإصحاح 3، بولس بيقول لهم الآيات المعروفة كلنا عارفينها: أيها الإخوة، لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. الشخص الروحي هو الشخص الممتلئ بالروح القدس، عكس جسدي روحي، عكس شخص طفل شخص ناضج. الطفل هو الجسدي والناضج هو الممتلئ بالروح القدس. وعايز أفكرك كده أنه لما جم يختاروا ناس للخدمة في سفر أعمال الرسل قالوا إيه؟ اختاروا أيها الإخوة 7 رجال مشهودا لهم وإيه؟ ومملوئين من الروح القدس. أو ده المعنى، أشخاص روحيين، أشخاص ممتلئين بالروح القدس، يعني ناس ناضجة في عمل الروح، في ثمر الروح القدس في حياتهم، في سلوكهم، في الكاركتر، في طباعهم، في شخصياتهم. هو ده المفتاح. ليه؟ لأنه ممكن يكونوا مؤمنين بس ما زالوا مش روحيين، مؤمنين ما زالوا عايشين بالطبيعة القديمة، مش عايشين ممتلئين بالروح القدس. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ لم أكلمكم كروحيين بل كجسدين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون. يعني بيقول لهم، وبعد كده بيقول لهم السبب ليه هم جسديين، لأنه ببساطة أعمال الجسد صار لسه بيغيروا، لسه بيحسدوا، لسه بيقارنوا نفسهم بالناس التانية، لسه بيشيلوا مرارة من الناس، ما زال عندهم فيكم حسد، خصام، انشقاق، جسديون وما تفرقوش عن البشر. إيه الرسالة اللي في الجزء ده؟ عايز أقولك إنه بيقول لهم كده إنه أنتم أطفال علشان أنتم ما زلتم في الجسد. وده اللي عايز أقوله، الحياة في الجسد زي ما بتخليك مش قادر ترضي الرب في رومية 8، الحياة في الجسد بتخليك طفل روحي. طفل روحي يعني ما زلت محتاج لبن. طفل روحي يعني مش قادر تاكل طعام قوي. بولس بيقول لهم مش هقدر أديكم الطعام القوي لأن أنتوا لسه أطفال. يعني كأن بولس كده لو جاي يزور الكنيسة كده هيبتدي يحس الكنيسة دي حد فيها طعام قوي للبالغين ولا حد لبن لأنهم لسه أطفال. طب إيه اللي هيعرف بولس إن الكنيسة اللي هو بيخدم فيها دي كنيسة أطفال؟ لما يلاقي إنه لسه فيهم إيه؟ لسه فيهم أعمال الجسد والطبيعة القديمة، مش عايشين مليانين بالروح القدس وثمر الروح مليهم. عايز الرسالة اللي عايز أقولها لك إنه الحياة في الجسد بتحد وبتعطل نموك الروحي، بتعمل سقف. بيقولهم انتوا ما تقدروش تاخدوا، ما اقدرش اديكم لان انتوا ما تقدروش تستحملوا الطعام القوي، فحفضل اديكم طعام لبن، هستمر ادي في لبن في لبن في لبن في لبن لغاية لما تبقوا تتخلصوا من الجسد، ما تبقوش اطفال واقدر ابتدي اديكم طعام قوي. يعني رسالة بولس، وعظ بولس، تعليم بولس مرتبط مش بمعرفة بولس، لكن مرتبط بإيه؟ باللي قاعدين بيسمعوا بولس هم في أي حتة روحية. تاني حاجة عايز أقولها لك إنه الجسد بيعطل نموك الروحي. لو أنت بتسمح للجسد أنت ما زلت طفل روحيا. الرسالة في الجزء اللي قبلها إنه الرب مش عايزك confused، مشوش، تايه، مش عارف ايه اللي ليك وايه اللي الرب عايز يعمله في حياتك. في حياتك الروح القدس بعمل الروح القدس انت شخص ما تكونش مش عارف ايه ميراثك في الرب، او ايه دعوتك في الرب، او الرب عايزك تعمل ايه، او الرب عايز يعمل ايه الوقت جاي في حياتك، او الرب عايز يعمل بيك ايه الوقت جاي. ليه؟ لان عندك الروح القدس بيعلن لك. فمش مشيئة الرب المؤمن كأنه بدون الروح القدس وعايش متلخبط، مش شايف الأمور ضبابية، مش فاهم الرب عايز إيه. لكن لما بتمتلئ بالروح بتبقى فاهم ما هي مشيئة الرب. تعالوا نقرأ المعنى ده ببساطة جدا، حطه قصادك في عدد 9 كورنثوس الأولى صحيح 2 وعدد 9، كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه.
رائع مصطلح الذين يحبونه في الكتاب المقدس. في حاجة اسمها الذين يحبون الرب،

نفسي كده لو أسألك، هل أنت من اللي بيحبوا الرب ترفع إيدك وتقول أنا من اللي بيحبوا الرب؟ الرب قال إن كنتم تحبونني احفظوا إيه؟ وصاياي، مش كده؟ رمية 8 يقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين إيه؟ يحبون الرب. فهنا الآية دي برضو بتكلم عن الأشخاص اللي بتحب الرب. فالأشخاص اللي بتحب الرب ده، الرب بيقول لهم حاجة رائعة. يقول للرب أعد ما لم تر عين، ما لم تسمع أذن، ما لم يخطر على بال إنسان. يعني حاجات مش هنجيبها بالتفكير. أمور الرب لحياتك عمرها ما هتيجي بالاستنتاج، بالتحليل، بالتفكير، بالفحص. مش هتيجي أبدا بالأمور دي. أمور تيجي إزاي؟ يقول فأعلنوا الله لنا بروحه. أمور الرب ليك بتيجي بإعلان الروح القدس. تاني حاجة عايز أقولها، الروح القدس بيعملها قوية. في رومية 8 أول حاجة بيعملها الروح القدس إنه بيبطل الصراع بتاع رومية 7، بيحسم صراع الشخص مؤمن اللي عايش في العهد القديم وينقل نقلة للعهد الجديد. تاني حاجة بيعملها الروح القدس ضخمة جدا لازم تبقى فاهمها، إن الروح القدس بيخليك مش confused، مش مشوش، مش تايه. الروح القدس بيعرفك، بيعلن لك، تبقى عارف الرب عايز منك إيه، تبقى عارف الأيام الجاية الرب بيعمل إيه، تبقى شايف. ليه؟ لأن ده الروح القدس روح الإعلان. زي ما هو الروح اللي أعطاكك من الطبيعة الجديدة، هو الروح اللي ساكن فيك، اللي بيملك، اللي بديك إعلان على الرب بيعمل إيه الوقت ده، الرب يتحرك في إيه الوقت ده، في كل حاجة. فأعلنوا الله لنا بروحه. بعد كده يقول آية رائعة. ليه بقى؟ ليه بيعلن؟ تفهم حاجة مهمة في الآية دي. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن روح الله، لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. يبقى أمور الله اللي رب أعدها ليك، زي ما روحك هي عارفة أمورك، محدش يعرف أمور الإنسان زي روح الإنسان اللي فيه. في حاجات دوائر مش معلنة، ولا حتى الأقرب الناس ملياك من جوه، شغلاك بتدور جواك، أمورك روحك هي اللي عارفاها. فبيقول كده بنفس الطريقة، مين اللي يعرف أمور الله؟ روح الله. لأن روح الله عارف الأمور اللي في أعماق الله، أعمق حاجات، حاجات عميقة جدا روح الرب عارفها. بس بيقول حاجة كده، إنه أنت ما خدتش الروح اللي من العالم، بل روح الذي من الله، عشان تعرف الأشياء الموهوبة لك من الله. يعني عايز يقول إيه في الآية دي؟ إن روح الله عارف أمور الله زي ما روح الإنسان عارفة أمور الإنسان. وروح الله بيفحص كل حاجة، عارف كل حاجة، عارف كل خطط الرب ليك، عارف أفكار الرب ليك للوقت الجاي، عارف الرب عايزك تختار إيه، عارف الرب عايزك تقرر إيه في الأمور اللي أنت محتار فيها، عارف ميراثك إيه ودعوة الرب ليك إيه، عارف الرب عايز يعمل في حياتك إيه. روح الله عارف كل حاجة في قلب الله الآب ليك. بس الآية تكمل تقول كده، إنه نفس الروح القدس ده، هو نفس الروح القدس اللي ساكن فيك عشان يعلن لك الحاجة دي. يعني روح الله عارف أعماق الله لأنه روح الله، بس في نفس الوقت روح الله ده نفسه هو ساكن فيا عشان يعلني كل حاجة، عشان حياتي ما تبقاش confused، بعدي بظروف، في حيرة، في مشاكل، في صراعات، في تحديات، مش عارف أعمل إيه، مش عارف أختار، مش عارف أثق في الناس ولا ما أثقش في الناس. زي ما كان داود في وقت قال كده، يا رب لو أهل قعيلة هيسلموني هيبقوا معايا ولا علي، مش عارف أعمل إيه، مش عارف أثق ولا ما أثقش في الناس. روح الله عارف كل حاجة، وروح الله يقودك لكل حاجة الرب عايز يعملها في حياتك. روح الله بيديك إعلان، يخلي أمور الله يقينية في حياتك، تبقى ماشي زي ما الكتاب بيقول كده ذو الرأي الممكن. ليه؟ بسبب أني واخد مشورة من الرب، واخد كلمة، وعندي إعلانات من الرب. زي ما بقولك كده، شعر أنه في الزمن ده، السيزن ده اللي احنا بنعدي فيه، أنه ركز قوي على عمل الروح القدس، لأنه محتاج الروح القدس عشان المرحلة اللي جاية مش هتقدر تعيش اللي الرب عايزك تعيشه بدون الروح القدس. عايزين نقضي أوقات عبادة نمتلي

فيها بالروح القدس. عايزين نقضي أوقات نلهج في الكلمة علشان الروح القدس يشتغل فينا أكتر وأكتر. عايزين نقعد أوقات هادين في محضر الرب عشان الجسد النشيط وبيتحرك يهدى عشان نعرف نستقبل أمور من الروح القدس. لكن عايزين نفهم عمل الروح القدس ونتحرك في اللي الروح القدس بيعمله. أمين؟ بدون الروح القدس ما تقدرش ترضي الرب. والروح القدس أضخم وأول حاجة بيعملها إنه ساكن جواك عشان ينقذك من صراعاتك إنك عايز ترضي الرب ومش قادر، وفي قوة بتشدك لتحت بيحسم الأمر ده. أنتم في الروح لستم في الجسد بل في الروح، عشان روح الله ساكن فيكم. ده عمل الروح القدس الضخم. أقدر أنتصر، مش قوتي لكن قوة الروح القدس. على فكرة أضخم حاجات في حياتنا مش إحنا اللي عملناها. الغفران، التبرير بدم المسيح من خلال الابن يسوع المسيح. إحنا أمننا بعمل الرب فتبررنا. بنفس الطريقة بعد ما تبررت عشان تعيش بترضي الرب، ده مش بالجسد لكن بالروح. يقول لهم كده في رسالة غلاطية: بعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد. ده بعمل الروح القدس. يعني تقدر تشوف الابن اللي من خلاله أنا اتصالحت واتقابلت قصاد الآب بإيماني في اللي عمله. بنفس الطريقة عايز تعيش بقى بعد كده مع الرب ترضي الرب بمجهودي بالجسد. الجسد لا يفيد شيئا، لكن بإيه؟ بأقنوم الروح القدس. أول حاجة حصلت من خلال الابن، تاني حاجة من خلال إيه؟ من خلال الروح القدس وعمل الروح القدس جواك. دي أول نقطة. تاني نقطة إنه اتكلمت فيها إنه في الجسد بتفضل طفل روحيا، نموك الروحي متعطل مش قادر تكبر مع الرب. سقف بيحصل، سقف كده مش قادر تاخد طعام قوي، لأن الطعام القوي للبالغين. واتكلمت نقطة عن الروح القدس إن الروح القدس عمله العظيم هو إيه؟ الإعلان. إنه عارف كل حاجة، فأنت ما تبقاش مشوش، ما تبقاش confused، ما تبقاش في حيرة، لكن تبقى تقدر من خلال علاقتك وامتلاءك بالروح القدس، الروح القدس روح الإعلان، تقدر تبقى عارف الرب عايز يعمل إيه. حتى لو قضيت وقت بseeking God كده، يا رب إيه مشيئتك، بطلب الرب متحتار زي ما بولس في وقت يجي يتحرك في حاجة فاهم إنها مشيئة الرب، الرب يقفل الباب، يتحرك في حاجة تانية الباب يتقفل، لغاية لما الرب كلمه وبعديه قال متحققين أن الرب دعانا لنبشرهم. أمور الرب تبقى يقينية في حياتك حتى لو عديت وقت بتطلب فيه إيه خطة الرب ومشيئة الرب، لما تشعر إن الأمور مش ماشية في حياتك. تالت حاجة هقولها، يقول كده إنه لا تضل الله لا يشمخ عليه، الذي يزرع الإنسان إياه يحصد، من يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا، من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لنا كل. إذ حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير. مش هعلق عليه كتير لأني مش عايز أقول، بس حدي عليه جملة بسيطة. في الجسد لما تبقى أعمال الجسد كل حاجة بتعملها بالجسد هو زرع، كل نميمة، كل كذب، كل غش، كل سرقة، كل التواء، كل أمور من الطبيعة القديمة هو عبارة عن زرع، وكل زرع ليه حصاد. وزي ما بيقول في هوشع كده، حجم الحصاد بيبقى أكبر من حجم إيه؟ الزرع. الواحد لما بيزرع بذرة بيحصد شجرة مليانة، مش كده؟ وفي هوشع يقول لهم كده يزرعون الريح بيحصدوا إيه؟ زوبعة. فالحياة في الجسد زي ما بتخليك طفل مش قادر تكبر روحيا، الحياة في الجسد بتخليك بتزرع في الجسد، والنتيجة انك بتحصد من الجسد. لكن الروح بقى يعمل حاجة تانية. الشخص اللي وقف ضد مش عايز يعيش في الجسد، الذين هم للمسيح يسوع. مين للمسيح؟ كنا بنتكلم شوية على الذين يحبونه، مش كده؟ دول الرب بيعلن ليه هم حاجات، والرب أعد اليوم حاجات رائعة اللي بيحبوا الرب. وفي آية تانية بتقول كده الذين هم للمسيح يسوع، يعلم الرب الذين هم له. إيه صفة الناس بقى زي ما كلمنا على اللي بيحبوا الرب؟ إيه صفة الناس الذين هم للمسيح يسوع؟ الصفة اللي فيهم إنهم إيه؟ تعرفوا منين؟ الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.

اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: البرنامج ده اسمه معايا، كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاكي.
1: ايه الأثر اللي ممكن تسيبه عليكي تجربة انك تتولدي وتعيشي في وطن تحت الاحتلال؟ انت شقية لكن أختك هادية، ازاي ممكن المقارنة دي تأثر على شخصيتك؟ ازاي الناس بتشوف في المجتمع العربي البنت اللي بتسيب بلدها واهلها وتعيش وحدها في بلد تاني؟ انا عندي اكتئاب، ايه الحل؟ هل فعلا في حاجة اسمها قطر الجواز فاتك؟ هل لازم الشقة كلها تبقى مفروشة قبل الجواز؟ ازاي تختاري ديكور شقتك؟ كل ده من خلال حياة ست عادية جدا، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، او مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في معاك. حنان عقلة فلسطينية متجوزة من رمزي وبيعيشوا في الأردن.

0: إحنا سجلنا الحلقة دي في الأردن وأخدتنا حنان لمكان نقدر نشوف منه الأراضي الفلسطينية، وهناك إحنا وهي حسينا بإحساس غريب.
1: قوليلي أنت حاسة بإيه لما بتشوفي يعني حدود بلدك أو ما بتروحي في بلدك وكونك نشأتي في بلد فيها مشاكل زي كده أو كأنه بلد بس ما فيش بالفعل بلد؟ ده أثر عليكي أو؟
2: هو أثر كتير. كأي شعب عربي هو ناضل كتير مشان يكون البلد له استقلاله وإله كمواطنة في هذا البلد إلك حقوقك الكاملة إنك تمارسيها وهيك. عدم وجود هذا الشيء في بلدي طبعا أثر علي كفلسطينية مسيحية في نشأت في هذا المكان في بيت لحم. الإشي اللي أثر علي كمان أكثر في وسط هذا الوضع اللي أنا تربيت فيه هو كان أكثر للفترة اللي تخرجت فيها من التوجيه للصف 12 وبدي أدخل الجامعة. دخلت الجامعة سنة أولى بس للأسف هناك بديت الأوضاع السياسية كتير تتأزم، وبسنة 87 هي كانت بداية الانتفاضة الأولى. أثر علي كتير إنه قعدت 3 سنين بدون ما أكمل الدراسة، كان يعني 3 سنين توقف كامل عن الدراسة، 3 سنين من حياتي أنا بشعر وكأنها ضاعت لأنه ما كان في أي شيء تقدر تسويه، ما كان في عندك حرية التنقل من مكان إلى آخر. يعني الحدود الفلسطينية البلاد مثلا بيت لحم بدك تروحي على القدس لازم يبقى في تسريح من الحكومة الإسرائيلية عشان تروحي على البلد القدس اللي هي بعيدة عن بيت لحم بس 10 دقائق بالسيارة. بالقدس في عندي ستي، خالاتي، بالناصرة أختي، كل هذا كله كان طبعا يأثر. يعني أحكي وين الحرية اللي أنا بقدر على القليلة حرية التنقل مش حرية أشياء تانية، يعني حرية أني أقدر أعيش بسلام، أقدر أمارس حياتي طبيعية كأي حدا، في كأي شخص تاني في أي بلد عربي ولا كان أجنبي.

0: خلينا نرجع ورا شوية وكلميني عن مثلا بداية نشأتك، مثلا المحطات المهمة في حياتك ايه؟
1: يمكن أول شيء إن أنا أوكي ما كنتش لسه صحية كتير عن الدنيا، في فترة ولادتي اللي هي كانت معجزة أنا بعتبرها من الرب، لأني إني أكون على قيد الحياة لأنه الماما كانت تغلبت كتير في الولادة.

قعدت 3 أيام وهي تطلع شو بتحكوا أنتم؟ إنه هيك فثلاث أيام فكنت أنا رح أختنق في كبيبي في الرحم وهي كمان كانت رح تموت فالرب أعطانا حياة أنا وهي فيمكن مشان هيك كمان هي سمتني حنان إنه الله تحنن علي وعليها.

0: فبعدين كانت الامور عادي انه تربيت في عالم مؤمنين، نروح على الكنيسه، ساندي سكول، كل هاي الامور العاديه اللي خلاص انت في جو محمي من الامور اللي الغلط اللي مش لازم، فيش لا ممنوع غلط عيب بسرش هيك. فانا لما صرت في كمراهقه صرت اتساءل ليش هذا غلط، ليش عيب، اقنعوني يعني ليش هذا صح، ليش هذا بسرش نسويه يعني. فكان عندي كثير تساؤلات، بس احنا مرات كاطفال مؤمنين انه بناخذ كل شيء مسلم به، هذا بسرش بسرش. بس كانت يمكن شخصيتي شوي ثوريه على عاداتنا وتقاليدنا وهيك، ليه بسرش مثلا انا اتاخر زياده عن الساعه 8 بالليل ليه يعني. وهذا الجو المحمي كثير للبنات خاصه اللي بحط ضغط على البنت اكثر، اللي تصير تتساءل ليش يعني، ما بتعرف انه هي اهلها بخافوا عليها، انه مش مشكله ثقه بس مشكله انه ناس بتحكي المشكله، كل هاي المشاكل. وهي
1: عاداتنا. انت ما كانش عاجبك العادات دي كنت بتسالي فيها كثير؟
0: كثير.

0: طب زي ايه كمان؟ يعني تأخير البنت ونظرة المجتمع ليها، وايه كمان كنتيش راضي عنه؟
1: يعني البنت مثلا اذا قعدت في جلسة لازم تبقى هادية، ما تضحكش صوت عالي، تكون يعني كل ما كانت قليلة كلام كل ما كانت اقل ما تعبر عن حالها، هي كانت اكتر مقبولة انه يحكوا عنها هي مؤدبة كويسة. اما اذا انت مثلا، انا من النوع اللي صوت ضحكتي عالية، من النوع اللي انا مرح يعني ممكن اسوي نكت وهيك. فبتذكر دائما الماما كانت بتشحر في انه يعني انه واقفي يا حنان بكفي ما تسويش يعني هيك يعني فضحتينا. فكنت عم بحس انه في عم تنحط علي قيود في التعبير عن شخصيتي، انه الله خلقني هيك اعطاني هاي الشخصيه.
0: انت كنت عندك كم سنه في الوقت ده؟
1: يعني 12 13.
0: بس يعني معظمنا كمجتمع عربي يعني شوية متحفظ بنمر بحاجات زي دي، زي ما انت بتقولي ما يعني مش مينفعش، حتى لو انا شخصيتي من النوع اللي بتكلم كتير ولا بضحك هتلاقي الناس بتبص عليا او ممكن يكون ده مصدر انتقاد. لكن ده بيسيب اثر مختلف، يعني ده بيسيب مثلا جوايا اثر اللي هو انا فيه حاجة غلط، المفروض كنت ابقى صوتي واطي، او المفروض ان انا ما اضحكش كده. بس من خلال كلامك انا مش حاسه كده قوي، انا مش حاسه ان ساب جواكي الاثر ده.
1: كان هو ساب بصراحه
0: ساب في الاول كده،
1: في الاول، بس انا كنت بحاجه لشفاء من هذا الشيء، وخاصه انه كانت شخصيه اختي اللي هي اصغر مني سنه ونص انه هي اهدى بطبيعه حالها، وانه ما
0: دي بقى كويسه الحلوه
1: اللي كويسه. ليه مش لازم ليه انت مش عاقله زي اختك؟ ليه بتضحكي بصوت عالي مش بصوت واطي زي اختك وهيك؟ فكمان قضيه المقارنه الاهل بين التنين هن عن عدم وعي، يعني لانه بحبونا انا كانوا بحبونا التنتين، بس هيك كمان سبت اثر انه لا يعني هي منيحه مشانها هي ساكته يعني، وانا مشان بحكي وبضحك انا يعني مشاغبه وانا اللي مش مقبول شخصيته وهيك. بس يعني هذا اخذني بعد سنين في مدرسه التلمذه انه امر في مرحله شفاء لهذا الموضوع. بس من ناحيه ترك اثر ترك، بس مش لفترة طويلة كتير.
2: ومن خلال مدرسة روحية حضرتها حنان اتعلمت عن محبة ربنا وقبوله الغير مشروط ليها، وده ساعدها على قبول نفسها.
1: أول شيء كان لازم أسامح أهلي، أغفر لهم للطريقة اللي هني ما كانوا عارفين إنه كيف عم بنشوني. بعدين كنت تعلمت كيف اني انا اغفر لنفسي واني اقبل نفسي، كيف الله اعطاني هاي الشخصيه واني احبها لان الله صمم هاي الشخصيه من اجل مقاصد الهيه. وكان بتصير الشفاء مرحله مرحله من خلال معرفتي لهاي الحقائق واني بديت اعيشها. وكانت بتغسل زي، وطبعا في خلال الدراسه يعني تسمع اللكتشرز وهيك كان كثير يعني دموع بتنزل، لانه كان هاي الدموع كانت بتغسل حتى مرات كانت ألام مدفونة غير معبر عنها، يمكن هي ما كانتش ظاهرة إلي في الوعي، بس لما صار التعليم عنها طلعت لفوق وصار كان الرب بتعامل فيها.

0: محطة تانية مهمة في حياة حنان هي انتقالها للأردن سنة 97، وهناك بدأت تواجه تحديات من نوع جديد.
1: في البداية عائلتي لما أنا جيت أول شيء على الأردن كانت مستغربة من الفكرة، إنه لأنه إحنا عنا في العادات العربية ما في عنا بنات بيسكنوا لوحدهم قبل الزواج، ولازم يعني بيطلعوا من البيت بروحوا طوالة على بيت الزوج إذا ما تزوجوا، حتى لو قد عمر الوحدة صار بتضلها في البيت. فأنا شعرت إنه الله كان بيقودني في خط مغاير. كانت دعوتي واضحة إنه أجي على الأردن وأبدأ في دراسة اللاهوت، وهذا تطلب إني أنا بترك بلدي وإنه باجي للأردن وبترك عائلتي وصحابي وخدمتي وشغلي وكل شيء هناك حتى أجي للأردن. رأي أهلي كان بالبداية إنه غير مش متقبلين الفكرة بالكامل، بس أطلقوني حتى أقدر أجي. لما الناس عرفتني أكثر، عرفت دعوتي، عرفت إيش أنا بسوي وكيف الله بيقودني وهيك، بدأت تتقبل فكرة إنه إنه إنه أيوة تقدر في وحدة تسكن لحالها وهيك. طبعا السكن الواحد كفتاة عزباء لوحدها فيها تحديات كثيرة. الرب سمح اني انا بس بسوي هاي الخطوة مشان امور اللي هو مشان مقاصد، مشان امور تعلمتها، مشان امور اختبرتها واللي قدرت وبقدر هلا اساعد كثير من الفتيات والستات. أول ما جيت كان أول شيء بداية للمدرسة التلمذة، رجعت مرة تانية مشان أبدأ دراسة اللاهوت. بقيت هون لفترة، وخلال هاي الفترة اللي وجدت فيها في الأردن وفي دراسة اللاهوت كنت بروح على أماكن بلاد كان ربنا بيقودني فيها أروح عليها، زي مثلا جنوب السودان، زي العراق، زي الهند. هاي المناطق كان ربنا بيطلب مني أعمل أمور معينة، مثل مشروع للأطفال المشردين بجنوب السودان، مؤتمرات للسيدات في أماكن متعددة. كان يعني هي فترة بقدر أحكي عنها، هي فترة مليانة بالمغامرة، لأنه ما كنت بعرف الخطوة الثانية وين. كان لازم دائما يبقى فيها العلاقة القريبة مع ربنا مشان أسمع منه، وكل مرة كنت بسمع منه كان بيفاجئني في أماكن اللي كان يبعثني فيها، لأني أنا ما كنتش عمري أحلم إني أروح أوصل هذه الأماكن.

0: ايه الوقت الصعب اللي انت مريتي فيه في علاقتك بربنا؟
1: مظبوط، في مره كان وقت كتير صعب، كان تقريبا بعد 5 سنين اللي كنت عايشه فيهم في الاردن، وكنت مخلصه اول شهاده في اللاهوت، وهيك فجاه شعرت باحباط واكتئاب، اللي يعني اللي بعرف حنان بعرف انه هي مش مكتئبه وانه هي مرحه او هيك، بس الاكتئاب والاحباط هذا صار في وقت اللي انا بديت اصدق فيه اكاذيب ابليس بيحكيها عني، انه انت شو اللي انجزتي في حياتك، انك انت شو اللي عملتي، انه خلصتي لاهوت شو رح تعملي، انك انت ما بتنفعيش ولا لشيء. بديت اني احس اني انا عمالي في روحيا انه مش قادره اتواصل مع ربنا، روحيا عمالي بنزل شوي شوي، يعني كانت زي هو وعمالها بتبتلعني في احباط، في اكتئاب، في ياس، انه طيب يا رب واخذتني، طيب صوت، وبعد هالسنين كلها يعني انا شو عملت فيي،
0: كانك انت كنت بتقولي لنفسك الكلام ده، يعني ابتديتي تصدقيه وتحسي ان فعلا انا ايه اللي عملته في نفسي ده.
1: يا هيك وهالفتره يعني كانت كتير كتير صعبه، بحيث انه انا ما كنتش اطلع برا البيت، قعدت فتره في البيت ما طلعتش، ما كنتش ارد على تلفونات، الناس ما كانت بتعرف اذا انا هون ولا عند اهلي، كنت انام كتير، طبعا هذا كله عوارض اكتئاب. وبعدين انا كنت بفكر

0: مش اكتئاب، يمكن انا عندي ضعف وهيك. رحت على الدكتور والدكتور شخص لي حالتي اكتئاب. وانا راجع على البيت من عند الدكتور، انا صرت ابكي في السياره، اقول له يا رب يعني انت مش قادر، يعني قدرت اتواصل مع ربنا بهالكلمتين، يعني انت مش قادر تلمس اعماق قلبي يعني. فرحت هيك على البيت وانا يعني بدي احكي مع حدا بس مش عارفه مع مين احكي. بس كانت عندي صديقه وهي من اول ما اجيت على الاردن تعرفت عليها، هي عراقيه، وهي اتصلت فيي بعد ما رجعت من الدكتور وكانت تقول لي انه انا بعرف انك انت في البيت، ارفع الخط احكي معي. ورفعت الخط وكانت تقول لي حنان يعني انا كنت عم بصلي لك كثير والرب كثير حطك على قلبي، وبتقول لي انا حسيت انك انت عمالك بتلعبي اوهام باكاذيب اللي هي مش من ربنا، مش كلام ربنا انت عم بتصدقيه وعم بتعيشيه. فكانت زي اللي هيك ضربتني كف وانا صحيت، يعني زي كنت في غفوة، زي كنت في في في عالم مش واقع، مش الواقع اللي انا عايشته دائما. فما بعرف كيف بدا بس انا بعرف انه صرت فيه يعني. ومره واحده هيك يعني اجت عندي وصلينا وكان يعني الرب عم بيعمل هيك زي الكسر شيء، زي غلاف، زي سقط عن قدام عيني وكل شيء بدا يرجع مره ثانيه. يعني
1: ترجع ايه اللي شفتيه مختلف لما ابتدى مثلا زي ما انت بتقولي يعني الحاجز ده يتكسر؟
0: كلمه الحق هي اللي كانت القاطع بين حالتي وبين الاكاذيب اللي كنت عايشتها وبين الحقيقه.
2: وده اللي بيقوله الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد 32، وتعرفون الحق والحق يحرركم. وفي مزمور 119 عدد 105 بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.
3: لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبلنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.
1: وكونك يعني قعدتي فترة عايشة لوحدك ومش متجوزة، يعني كلميني على إحساسك في الوقت ده.
0: كان عندي وعد من أول ما بدأت الرحلة هاي من 10 سنين إنه الله رح يباركني في زوج ورح يباركني في نسل. فأنا ما كنت خايفة، إنه أنا كنت عارفة شو خطة الله لإلي، بس أنا كنت عارفة إنه الوقت مش زي ما بتوقعه الناس أو أنا بتوقعه. يمكن أنا كنت أتوقعه مرات قبل، أوكي، بس الوقت كان مختلف. بس الناس كيف كانت تتجاوب مع هيك؟ انت بتعرفي في الوضع العربي انه لما توصلي عمر معين انه خلاص هذا فاتك الفرصه هاي وما عندك تشانسز وخلاص انقطعت لها. اهلي في البدايه كانوا بيضغطوا انه ما بصير هيك، انك تضلك مش متجوزه وهيك. بس لما فهموا خطه الله لحياتي وانه الله ابقاني لامور معينه، وخاصه لما شافوا كيف الله عم بيقودني بهاي الرحله في الاردن خارج الأردن، لما كنت بروح رحلاتي وشو كان الله يعني بيعمل من خلالي في البلاد اللي أنا بروحها وهيك، بدوا يشوفوا أكتر إيد الله وخطة الله هي واضحة أكتر. فصار يحكوا إحنا ما بدنا نتدخل، يعني إنه خطة الله واضحة وإحنا عارفين إنه في إلك وقت. وكانوا دايما بيصلوني، أنا بعرف إنه أهلي كانوا دايما بيصلوني.
1: بس أنا نفسي يعني كده يعني زي ما أكون أساعد حد في مكان زي مكانك، يعني يمكن واحدة ست عندها يمكن عندها شغل كويس، يمكن عندها حياة، لكن بسبب ضغط الفكر والثقافة والمجتمع اللي حواليها وساعات أهلها هي كمان حاسة بنقص أو بضيق من وضعها كواحدة مش متجوزة. يعني ممكن تقولي لها إيه أو ممكن تشجعيها إزاي أو توصفي لها إيه ممكن تعمله عشان يعني تبص على الأمر بشكل تاني؟
0: هو الموضوع كله يكمن في ثقتي وعلاقتي مع الله، في إيماني إنه الله، إنه إذا واحدة أصلاً كلنا يعني عنا هذا الشيء الاحتياج العاطفي والجنسي، موضوع في كل رجل وبنت، إنه وهي خطة الله للكل إنه يتزوج. فلما بيبقى في حالات خاصة الله بيكلم هاي الحالات الخاصة إنه هدول خصوا للملكوت، ما في إلهم زواج ولكن لخدمة الله وهيك. فالمشكلة إنه إحنا الإنسان بده دائما يستعجل الأمور. عدم ثقتي في الله وفي توقيت الله هو اللي بيسبب لي المشكلة. يعني أنا بدي أمشي العجلة بسرعة، بدي أوصل قبل ما هو يوصل معي أو يمشي قدامي أو هو يفتح لي الأبواب.
1: طب ما يمكن في أبواب هو بيفتحها بعض الأحيان مع بعض الناس وأنا مش بشوفها.
0: هذا كان يعني صار معي كتير، إنه أنا كان عندي صورة معينة، والصورة المعينة يمكن بحكي لك بحكيها ما عندي مشكلة، إنه أنا كنت بفضل إنه أنا بتجوز واحد أجنبي، لأنه الأجنبي ممكن يطلقني أكثر كامرأة قائدة وهيك، ويتقبل شخصيتي اللي هي مش شخصية عربية تقليدية، إنه يعطيني حريتي. فهذا كان أول شيء مهم جدا.
1: كنت رسمة صورة زي
0: هذه، هذه الصورة اللي بدي إياها. فأي حدا عربي تلقائيا أنا أحكي لا، يعني عرفتي ما دون أي تفكير، بدون ما أصلي، بدون شيء، خلص، لأنه هذه أنا الصورة رسمتها، وأنا كنت أفكر إنه هاي من ربنا. ولكن في وقت قبل ما يتكلم مع زوجي اللي هلا تزوجته، انه كان الرب بيقول لي انه بيشير انه هذه اصلا كبرياء روحيه، وانا محضر لك شيء مخالف عن فكرك تماما. فانا كان لازم علي اصلي واتوب قدام الرب انه انا كنت عم بتصرف بطريقه ما بترضي ربنا، وعم بفكر.
1: ازاي اكتشفتي كده؟ ازاي يعني بتقولي
0: ربنا؟ من خلال علاقتي مع ربنا، من خلال قراءتي للكلمه. كان الله بيتكلم في داخلي، بيتكلم الي من ايات في الكتاب المقدس، انه في امور انك انت ماشيه عليها غلط، تفكيرك نحو الزواج،
1: يعني ده تفكيرك انت مش تفكير الله.
0: بالضبط هيك. فانا بعد هيك كنت فلكسبل اكثر، مرنه ومنفتحه لايش الله محضر لي. فكان هذا اسهل، اني اقبل ايش خطه الله لي في الزواج من الخطه اللي انا كنت رسمتها.

0: تعرفتي على جوزك ازاي؟
1: انا مظبوط جوزي انه بعرفه من اول ما اجيت على الاردن من فتره، اذا مش 10 سنين 9 سنين، فانا بعرفه من زمان، بس كانت علاقتنا يعني شوي بعيده، بعدين صرنا اصدقاء بخلال الشله معينه، وبعدين في اخر سنتين كانت في علاقه اكثر خاصه يعني بيني وبينه، بعد ما الرب كان بيكلمني في امور وبكلمه في امور وهيك، فكان يعني هو من ضمن الشله تبعتنا يعني اللي دائما شهد احداث حياتي كلها في الاردن وبيعرفني
0: صديق
1: كويس.
0: يعني اصلا
1: بالضبط هو صديق يعني.

0: حنان، يعني احنا جينا بيتك، انت لسه عروسه بقالك 25 يوم مش كده؟ والحقيقه ما يعني ما لقيناش اي صعوبه ان احنا نحط المعدات وكده للتصوير والحاجات دي، الدنيا هو
1: مظبوط.
0: ودي حاجه مميزه، المفروض بقى انك عروسه ونيجي نلاقي الدنيا بقى كلها جاهزه ونتفرج، لكن الحمد لله. يعني طبعا الحمد لله لقينا كنبه نقعد عليها. ودي حاجة يعني غريبة علينا، يعني انه ممكن، يعني ده حاجة عادية في الغرب يعني، وشوية في ناس ابتدوا يعني يكونوا بيفكروا بطريقة مختلفة. فأنا عايزة أسمع قصتك يعني مع توضيب البيت والجواز والحاجات دي.
1: يعني بيتنا كان معنا شوية مصاري، المصاري فلوس،
0: عارفين مصاري
1: المبالغ اللي كانت معنا، احنا شفنا شو هو الأولوية احنا بدنا نسويه في البيت. البيت زي ما شفتي هو كبير وبده عفش كتير، والحقيقة ممكن تمشي بدون العفش الكامل يعني. شفنا الأساسيات هي غرفة النوم، المطبخ والقعدة زي ما شفتوا، هي لسه مش كاملة بس قدرنا نرتبهم، اشتريناهم ووصلناهم قبل الزواج. جينا بعد الزواج لسه ما كناش مرتبين البيت، ما كان عندنا أي مشكلة، الناس اللي بدها تبارك لنا ممكن تيجي أي وقت بعدين بس نخلص على قليل القعدة والهيك. ما كان عندنا أي مشكلة إنه نبدأ بدون ما يبقى عفش كامل وإنه يبقى كل شيء complete و perfect، يعني مشان الناس يجوا يحكوا إنه بيت رمزي وحنان فيه كل شيء. لا، إحنا بنحب إنه الناس يجوا يعني إنه يشعروا إنه هو في بيتهم، إنه جايين مشاننا نحن، مش مشان إنه يشوفوا شو إحنا أنجزنا في البيت وإيش عفشنا.
0: بس دي مش حاجة سهلة يعني، مش عارفة بالنسبة لك، بس يعني مش حاجة سهلة الناس تتقبلها.

0: بالنسبه للعادات.
1: يعني في ناس بتاجل الجواز لغايه لما تقدر تكمل الحاجات وحاجات زي كده.
0: مظبوط. بس هذا لانه عادات نحن ورثناها، لانه كل شيء ورثناه بنفكره انه هو صح. عاداتنا انه في كثير عادات هي باليه، مش لازم نحن حتى كمؤمنين يعني نحن بنتبعها، بس بدك شوي جرأة انك تبدي تسوي سويتش، انك تبدي تغيري. ما كان عندنا مشكله
1: وكمان ما يفرقش معايا يعني بالزبط. الناس هتيجي تقول ايه عليا
0: بالضبط، يعني ايش بدها تحكي الناس اذا ما عندي لسه صالون وغرفه سفره ومش عارف ايش. هاي مشكلتهم اذا بفكروا انه في عندنا نقص في البيت، يعني هذا المشكله. احنا ما عندنا مشكله في هيك.

0: عندك أي سؤال تحبي نحاول نجاوب لك عليه، حاجة ليها علاقة بيكي أو ببيتك أو بأي حاجة نفسك تعرفي عنها.
1: المظبوط زي ما انت شايفة انه انا انتقلت للبيت هذا جديد، وانا عندي كنت ساكنة في بيتي وعندي اغراض كتير وعندي كتب كتير وكل شيء عندي كتير كتير، وما بعرف ترتيب البيت كيف يبقى، خاصة انه طيب اشترينا الاشي الاساسي مثلا الكنبات، ايش نوع اثاث او زينة بيجي معها، ترتيب الانتيريور ديزاين يعني التصميم الداخل للبيت. انا بالنسبة اللي بشوف شيء بقول هذا حلو، بس اني انا اصمم يعني شوي صعب عندي.
0: حطي ايه يمشي مع ايه كده يعني
1: بالبقى، هذا مع هذا، هذا الستايل مثلا شرقي بده شيء، هذا مثلا صيني مثلا، هذول عرفتي انه ايش بيجي مع ايش. فممكن
0: وعايزه كمان حاجه تقدري تشيلي فيها كتب كتير واوراق كتير، يعني عايزه يكون عندك اماكن عمليه في البيت.
1: بالضبط هيك.
2: جمانة واحدة من الضيوف اللي هنتقابل معاها في حلقة من البرنامج، ولما لقيناها موهوبة في تصميم الديكور طلبنا منها تساعدنا في الفقرة دي.
3: الأشياء اللي هلأ يعني بقرأ عنها كتير بالمجلات الـ عن البناء وعن البيوت، إنه بيقدر الواحد يعني يكون يحط الطابع الكلاسيكي مع الطابع الحديث مع بعض، يعني ما في إشكال بيختار. وأنا كمان حنان بدي أعطيكي نصيحة أو تيب عم بقرأ عنها هلأ كتير، موضوع الألوان، ألوان الحيطان. طبعاً برجع لكم هذا، بس لو أنا برأيي عشان تعطيه للبيت طابع هيك دافي أكتر وورم أكتر للقلب، من ليتر اون يعني بتقدر تختار تقيمي الالوان الابيض عن الحيطان، بتقدر تختار الالوان البيج الناعمه اللي على بيتش ناعمه او بيج ناعم، فبيعطيكي نوع من الدفء في البيت. فانا مثلا بقترح عليكي انه هذه كم عشانها مدخل كثير مريح، لو هون بنحط كونسول اللي هو زي طاوله مش كثير عريضه، بتكون اسمه كونسول، وبنحط جنبها كرسيين هيك ستيل حلوين منجدين، او ممكن تختاريهم من محفورين حفر او معتقين. وهون بتيجي مراي مراي حلوه بشكل، ممكن هون عندك بيطلع كثير حلو شكل دائري لانه الحيطه كبيره كفايه بتطلع حلوه، ممكن تحطيها مثلا بشكل دائري. وممكن انت عشان تميزي هاي الحيطه عن بقيه الصالون ممكن تختاري لها لون واحد اللي يكون جذاب، يعني اللي داخل على البيت يكون له
4: غير عن بقيه كل الحيطان،
3: غير عن بقيه كل الحيطان عشان انت عم بتميزي هاي المنطقه.
4: ايش بتقترحي الوان ممكن تكون للحيط هيك اول ما تدخلي، ايش بفكرك ممكن الوان تناسب؟
3: هي المساحه حلوه ووسيعه مش ضيقه، فانا هلا بفكر الالوان اللي فعلا هلا من الموضه ومطروحه كثير في السوق اللي هو اللون البوردو او بيقولوا له الخمري او البرغندي، ممكن يكون لابق عندك عشان هيك يعطي كمان دفء لهذا.
4: في عندي انا كثير سوفينيرز من بلاد كنت انا بسافر عليها وهيك، وانا بفكر انه بيت كل واحد او وحده لازم يعكس ايش حياته وايش هو. مثل هيك شيء وين بقدر احطه؟
3: هلا حسب هذا هاي الاشياء اللي مجمعاها، مثلا اذا نوع من انواع اللعب، في ناس انا بعرف بجيبوا لعب من البلاد او بجيبوا
4: كثير اشياء
3: مثلا اشياء كريستالات او مقات، تقدري فيك تعملي بالسفره او

0: تاخذي مثلا زي هاي الزاويه عندك بالنص هون فاضي، خلينا نقول انه حاطين البرادي يجوا الستائر، يعني يجوا هذا الشباك مليناه وهذا الشباك مليناه. عندك هاي المنطقه اللي بالنص ممكن انت كيف تستغليها؟ ممكن انت تجيبي خزانه تكون هاي الخزانه عباره عن معظمها زجاج، بتقدري تكوني انت شايفه من خلالها وفيها ضوء، هاي تعرضي فيها كل التحف والاكسسوارات اللي انت جايباها
1: كلها بنفس المحل بحطها، يعني
0: بتطلع حلو. انا بحس بتكون مميزه اكثر لو انت بتعرضيها بصوره معينه. مثلا ممكن انت تكون من النوع اللي بتجيب الصحون اللي عليها مرسوم،
1: في عندك
0: ممكن مثلا برضه تستغلي هاي الحيطه تعلقي عليها، بس انت بدك تشوفي كيف ايش النوعيه اللي عندك. انا بقترح عليكي خزانه بتكون خشب وبقيتها كلها تقدر تشوفي من خلالها ازاز، وتحطي فيها كل السوفونيرز تبعتك، وبهيك حاله انه انت بتستمتعي فيهم ومين ما بيجي بيكون فكره حلوه لإلك. وبالنسبه للصالون المساحه عندك منيحه، بس ما بدك برضه من الطقومه اللي تكون عريضه كثير علشان تعطي مساحه اكثر وراحه اكثر بالقعده. نحتاج انك تجيبي طقم يكون حجمه مش كثير كبير مع الحجم اللي عندك. ممكن الامريكي العادي اللي هو المقاعد اللي هم 3x2 سنجلز ب2 لاف سيت، او بتقدر تجيبي اقتراح ثاني كنبيتين لاف سيت وكنبايه كبيره مش مضطره تجيبي السنجلز، او بتقدر تجيبي تنتين لاف سيت وتنين مفرد جنبه. التنين السنجلز مش ضروري يكونوا كنبيات اعراض، ممكن تجيبي الموديل الفرنسي اللي هم الايد الخشب مع الظهر هذا المنجد، وعندك كمان بتقدر تحطي بينهم طاوله صغيره تحطي عليها اي شيء بتحبيه. حنان، ايه حلمك او رؤيتك، يعني الحاجه اللي نفسك انها تكون بتتحقق في حياتك او حياه اللي حواليك في الوقت الجاي؟
1: حلمي اني اشوف سيدات اكثر، بنات اكثر، وخاصه في كنائسنا اذا بنطلع على نسبه السيدات في الكنائس هي تقريبا يعني اذا مش النص اكثر، يعني 60% 70%. اني اشوف سيدات مؤهلات مدربات قائدات لخدمه الرب وتتميم مقاصد الله في حياتي.
0: يعني انت عايزه الست يكون ليها دور قيادي اكثر او مثلا رائد اكثر في بالذات في الكنائس وعموما
1: في الكنائس وخارج الكنائس، لانه في كثير الله بيدعي سيدات يكونوا رائدات في امور كثيره اللي الله بيدعي. انا بامن زي ما الله يدعو الرجل يدعو ايضا الست، يعني ما في فرق بين رجل وبين امراه.
0: بس الله صعب الست تصدق ده يعني او تحققه.
1: بالضبط، صعب، لان اول شيء العائق هو نفسه، انه انا يعني معقول ربنا بدعيني، معقول اعطاني هاي القدرات، حتى بيبقى عندها قدرات كامله في داخلها بس ما بتقدر تشوفها لانه هي مش قادره، لانه هي عامله هذا الحاجز انه مش ممكن انا بقدر اعمل هيك، في خوف، في تردد، في عدم ثقه في النفس، في
0: او حتى عينها على الظروف او الحاجات المحيطه،
1: او حتى يعني بسبب مواجهتها لاساءه معينه، اساءات خليني احكي، اساءات في عاطفيه، نفسيه، جسديه، كل هذه بيأثر في اعماق نفس المراه انه بتصدق انه هي مش قادره تسوي شيء، مش ممكن تكون اهل انه تحقق شيء ما، وخاصه حتى ولو كان دعوه من الله. انه وطبعا العائق الثاني هو نظره المجتمع والكنيسه كلها بتهبط من عزيمتها وفكرها انه تبدا

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج

أحبائي، ما أروع وما أجمل أن نلتقي مرة أخرى مع كلمة الله أمام كلمة الله وحلقة جديدة من خادم الملكوت. سوف نتحدث ونتابع حديثنا في هذه الحلقة عن الأواني التي يستخدمها الله. وتحدثنا عن حياة بولس الرسول، كيف أخذ الله هذا الإناء وكيف حوله من إناء كان فارغا، إناء كان غير نقي، لكن الله استخدمه لأجل أغراضه. سوف أقرأ معكم في هذا اليوم من رسالة غلاطيا والإصحاح الأول والأعداد 15-16. تقول كلمة الله: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. لاحظ معي هذه الكلمات، يقول أفرزني ثم يقول دعاني. الله هو ذا الذي يفرز والله هو الذي يدعو. أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ولا دما. بولس يقول الله أفرزني والله دعاني بنعمته. واليوم أنت كخادم الله اختارك حتى يعلن يسوع فيك، حتى يخلي الناس تعرف أنه يسوع حي فيك. كيف ممكن يكون يسوع حي فيك وأنت عايش في الخطية؟ الله يعطينا حماية، الله اختارنا والله أفرزنا، الله فصلنا، الله قدسنا. اليوم سوف أتحدث عن التقديس والتكريس لحياتنا كخدام وكمؤمنين. نحن لسنا مثل الآخرين، إحنا مختلفين عن العالم. مش قصدي أحسن من العالم أو أحسن من الآخرين، لكن الله عنده قصد، والله يريدني أن أفصل نفسي وأن أفرز نفسي عن العالم من أجل مقاصده، حتى لا أجلب العار على اسم المسيح. وبشكل خاص الأشخاص والخدام اللي عندهم خدمات ظاهرة بشكل خاص، لكن بولس كان إناء مختار أن يخدم الله بفرح. ومع ذلك كان باستمرار في حياة بولس دائما هناك الصراع بين الروح وبين الجسد. وبولس قال: كلما أردت أن أفعل أو أعمل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي. والآن ممكن نيجي لسؤال: كيف تنتصر الروح على الجسد؟ في حياة كل إنسان فينا في صراع بين الروح والجسد باستمرار، وهذا الصراع موجود وهذا الصراع مستمر، لكن كيف نجعل الروح تنتصر على الجسد؟ أشارك معك بفكرة بسيطة جدا. لو كان عندك كلبين والاثنين متساويين في الحجم وفي القوة، لكن واحد فيهم اهتميت فيه وغذيته وطعميته وريحته، والشخص الآخر أجهدته وأتعبته ولم يأكل، ودخلوا هذول الكلبين في صراع مع بعضهم البعض، من الذي سينتصر؟ أكيد الكلب اللي أكلته واللي اهتميت فيه واللي ريحته. وهكذا إذا أردنا أن ننظر لحياتنا بهالصراع الموجود المستمر في حياة المؤمنين، في حياة الخدام، بين الروح وبين الجسد، الشيء أو الجانب اللي في حياتك اللي أنت بتغذيه أكثر واللي بتهتم فيه أكثر هو الجانب اللي رح ينتصر. إذا أنت بتغذي أمور الروح أكثر وبتهتم بأمور الروح أكثر، ستكون منتصر روحيا. لكن إذا أنت بتغذي أمور الجسد وبتهتم في أمور الجسد، هذا سوف يؤثر على حياتك. شو هي الأمور اللي بتساعدنا أنه نغذي الروح ونضعف الجسد؟ كيف بنقدر نقوي الروح؟ إذا بدك تقوي الروح، عليك أنك تعمل الأمور الروحية، عليك تقرأ الكتاب المقدس، عليك أنك تصلي، عليك أنك تخدم، عليك أنك تحضر الكنيسة، عليك أنك تكون في شركة مع المؤمنين. هاي الأمور كلها بتغذي بتقوي الجانب الروحي فينا. وكيف نضعف الجسد؟ بأنه نبتعد عن الأمور الجسدية. إذا ابتعدنا عنها نستطيع أن نضعف الجسد ونقوي الروح. عشان هيك الكتاب المقدس في غلاطي أصحاح 5 بيتكلم إلنا عن أعمال الجسد وثمر الروح القدس، وبقول شو هي أعمال الجسد وبقول شو هو ثمر الروح. إذا أنا بهتم بإني أنمي ثمر الروح فيي وأبتعد عن أعمال الجسد، عندئذ أكون مؤمن روحي، مؤمن مقاد بالروح القدس. إذا نظرنا لحياة يسوع بنلاحظ أنه يسوع صنع خير في كل مكان ذهب إليه. مكتوب عنه في سفر الأعمال: الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يسوع كان مفروز وكان مخصص لأغراض الله. تقول الكلمة: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر، لأخدم، لأشفي، لأرسل المنسحقين في الحرية. اللي عم بيحصل

معانا مرات كتير كمؤمنين عم بيحصل معانا كتير مرات كخدام إنه إحنا عم بنحاول نرضي جميع الأطراف، بنحاول يكون إلنا رجل مع الرب ورجل أخرى في العالم، بنحاول نخلص أنفسنا هنا وهناك، لكن إذا الله أراد إنه يستخدمنا يريد إنه يحضرنا إنه أوانينا تكون مستخدمة ويعلن اسمه من خلالنا، لكن الأمر لن يحدث بالأمر السهل في حياتنا، هناك ثمن يجب أن تدفعه كخادم. وكثير من الأيام في ناس وفي خدام تريد أن تخدم الرب بدون أن تدفع الثمن، بدون أن تأتي على أقدامها قدام الرب، بدون أن تسمح للرب أنه يعمل في حياتها ويغيرها ويشكلها. كل خدمة ناجحة إخوتي الأحباء، كل خدمة الله موجود فيها وحاضر فيها، هناك ثمن وعلينا أن ندفع هذا الثمن. الرب يسوع قال: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. بولس كان إناء مختار، بولس لم يختار نفسه لكن الله اختاره، وأنا أؤمن من كل قلبي أنه الله ما زال يختار، الله ما زال يدعو دعوات خاصة ودعوات مختلفة. اليوم اعرف دعوتك ولا تنظر لدعوة غيرك. بتعرفوا مشكلتنا في كثير مرات أنه إحنا بنقارن أنفسنا بدعوات الآخرين ودعوات غيرنا، لكن أنا بآمن أن الرب صنع ووضع لكل واحد فينا دعوة خاصة معينة مميزة. دعوة الله لحياتك ليست لها علاقة بسنك، وليست لها علاقة بالوظيفة ولا الجنس ولا المكان الاجتماعي، لكن دعوة الله لحياتك هي دعوة خاصة، دعوة مميزة، دعوة مفصلة تماما لإلك بشكل خاص وبشكل شخصي. لكن المهم أنك توصل لنقطة معينة في حياتك الروحية تقول له: يا رب اعمل ما تريد في حياتي، استخدمني كما تريد. أحيانا بتحس أن الرب يستخدمك أحيانا، لكن في أوقات أخرى بتحس في أوقات من البرية، في أوقات من الجفاف، في أوقات مش عم بكون فيها شيء ولا عم بصير فيها شيء في حياتك. في الأوقات اللي ما بتشعر فيها بحضور الله في حياتك، تذكر أنه الله بيتقابل معك حتى في البرية اللي أنت فيها. الله تقابل مع موسى في البرية، الله تقابل مع داود في البرية وحضر داود في البرية. أحيانا الله يتأخر في الاستجابة بالنسبة لنا، بالنسبة لتوقيتنا، لكن لا تيأس، الله سيصنع ويتمم أموره ووعوده في حياتك. الله يمتحن إيمانك، الله اختارك وفرزك لغرض معين. في حلقة ماضية من برنامج خادم الملكوت تكلمت فيها عن 3 أنواع من الخدام. قلت هناك خدام يختارهم الله، هناك خدام يختارهم الناس، وهناك خدام يختاروا أنفسهم. والله يريد، وفي هاي الأيام عم نشوف كل أنواع الخدام موجودين، لكن الخدام اللي بيختارهم الله واللي بيدعوهم الله هم اللي قادرين إنهم يكملوا. كلمة الله بتخبرنا إنه كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. مرات كتير بنشوف أشياء بتصير حوالينا، مرات كتير بنشوف خدمات هنا وهناك. اليوم أنا عايزك ترتاح وعايزك تطمن، كل خدوة من الرب سوف تتم وسوف تكمل. حتى في سفر أعمال الرسل وقت كانوا بيتكلموا في وقت من الأوقات قالوا العمل اللي مش من الله سوف ينقض، لكن العمل اللي من الله لا تستطيع أن تنقضوه. وهكذا الله يبحث اليوم عن خدام يستطيع أن يقول له: يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الله يبحث عن خدام يخضع إرادتهم تحت سلطان الله. أراد الله أن يعلن نفسه من خلال بولس، لذلك لما صلى عليه حنانية سقطت قشور من عينيه وأبصر، والله ملأه بالروح القدس. وأنا بصلي قشور كثيرة من على أعيننا تسقط حتى نستطيع أن نرى الله بمجده وبجلاله، حتى نستطيع أن نرى دعوة الله ونميز دعوة الله لحياتنا. بولس كان إناء مفرز لكنه أيضا كان إناء مملوء، إناء مملوء من الروح القدس وإناء مملوء بحضور الله. بولس تغير تغيير كامل بعد هذه المقابلة، لم يعد نفس الشخص. الله يضع حضوره فيك، الله يسكن فيك ليكون هو الكنز في الآنية الخزفية. اليوم احفظ دعوتك، احفظ مسحة الله على حياتك، لأنك أنت مسؤول، أنت مسؤول أنك تحافظ على دعوتك وتحافظ على مسحة الله على حياتك. الكنز اللي فيك
غالي جدا، غالي وكثير الثمن، وفقط بنعمة الله نستطيع أن نخدم الله. وفي يوم من الأيام سوف نقف أمام كرسي المسيح حتى نقدم حساب عن أعمالنا. الله يرى المتضعين

الله يرفع المتضعين. لا تفتح أبواب لنفسك إذا كان الله يغلقها، لأنه الله له كل السلطان. يقول في الكلمة أن له مفتاح داود الذي يفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. إذا الله أغلق باب أمامك لا تحاول أن تفتحه، وإذا الله فتح باب أمامك كل قوات الجحيم لا تستطيع أن تغلق هذا الباب. الله يريدنا أن نكون أواني مملوءة وجاهزة، لأنه إحنا إخوتي الأحباء جايين على وقت رب يريد أن يستخدم فيه أكبر عدد ممكن من الخدام، لأن الحصاد في هذه الأيام كثير جدا، أكثر مما نتوقع. وعندما يأتي افتقاد الله لبلد، عندما يأتي افتقاد الله لشعب لأمة، الله عايز المؤمنين والخدام يكونوا جاهزين، يكونوا مستعدين، ما يكونش عندهم أي أمور بتعيقهم وبتعطلهم، لكن مستعدين لكل عمل صالح، مستعدين أن يغسلوا أقدام الآخرين. ورب حررنا من كل كبرياء، من كل معطل موجود في حياتنا. كلمة الله تقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فهل أنت مستعد أن تتغير؟ إذا نظرنا إلى كلمة الله بنلاحظ أنه إليشع خدم إيليا لآخر يوم في حياته، وكان عنده طلب واحد فقط: أريد ضعف المسحة، أريد نصيب اثنين من روحك علي. وبنلاحظ أن الرب استخدم إليشع فيما بعد بنفس الطريقة، وأخذ ضعف المسحة اللي كانت على إيليا. وإذا درسنا العهد القديم بنلاحظ أن إليشع عمل ضعف المعجزات اللي عملها إيليا، وفي معجزة أيضا عملها إليشع حتى بعد موته. نرجع لبولس، الله تكلم لحنانية وقال له اذهب، هذا لي إناء مختار، أنا عندي عمل لإله. بولس لم يسأل لماذا، بولس كان خاضع دائما لسلطان الله. في مرة واحدة بس كان عنده شوكة في الجسد، والشوكة في الجسد هي الاضطهادات التي واجهها في كل مكان ذهب إليه. ورب قال له أنا هاي الشوكة هتركها، لكن أعطيك نعمة. وسمع أعظم وأحلى الكلمات اللي بتقول له: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. وبنعرف أن رب استخدم بولس لآخر لحظات في حياته لما قال بولس: أكملت السعي. وبصلي من أجل نفسي ومن أجل كل خادم بيسمعني أنك تكمل للآخر مع الرب. بولس كان مثال إلنا، بولس كان قدوة لإلنا. مرات كتير بولس قال: تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. ومرات كثير صعب علينا أنه نقدر نقول هذه الكلمات، أنه نكون قدوة للآخرين. الله أرسل بولس للأمم، ولم تكن إرسالية سهلة أبدا. واليوم أنا بصلي أنه لا تكتفي من ما أنت عليه ومن اللي وصلت فيه، لكن اسعى أن تكون إناء ممتلئ من الروح القدس، مستعد لاستخدامات الله. في سفر أعمال الرسل والإصحاح الأول والعدد الثامن تقول كلمة الله: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. أنا بصلي لما يجي الروح القدس على حياتك تأخذ قوة جديدة، تمتلئ بقوة جديدة. الله يريد أن يفرغنا من الذات والأنا، لكن أيضا يريد أن يملأنا بروحه. وعندما نمتلئ بروح الله، عندما نمتلئ بقوة الله، نستطيع أن نعمل عمل الله. من أجل هذا صلي معي وقل له: يا رب املأني بروح القدس، يغيرني حتى أشابه يسوع، أعطيني أن أكون قدوة في البيت وفي الكنيسة وفي الشارع وفي كل مكان. وأعرف أخي وأختي أنه الله الفخاري الأعظم ما زال يشكل في حياتي، يشكل في حياتك، ما زال بيشتغل علي وعليك، ويريد أن يتمم عمله فينا. آمين.

الكتاب المقدس بيتكلم عن إبراهيم وبيقول إن هو كان خليل الله أو صديق الله. حتى ربنا نفسه في إشعياء أصحاح 41 اتكلم عن إبراهيم وقال إبراهيم خليلي صاحبي صديقي. هل عمرك فكرت أو عمرك فكرت إزاي أنا كمان ممكن أكون زي إبراهيم، ممكن أكون خليل الله؟ الكتاب المقدس بيورينا إزاي

في أصحاح 15 من إنجيل يوحنا ربنا بيورينا إيه مواصفات الشخص اللي هو صديق الله. خلينا نشوف الأصحاح ده بيقول لنا إيه. أول حاجة بيشرح لنا الشخص اللي هو خليل الله أو صديق الله بيحب محبة باذلة للذات، يعني محبة إلى المنتهى، حب من غير شروط. مين اللي يعرف يحب بالشكل ده؟ المسيح هو الوحيد اللي حب حب بذل في حياته عشان أصدقائه أو عشان أحبائه. عشان كده قال لنا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أصدقائه أو لأجل أحبائه. هو الوحيد اللي يقدر يعلمنا إزاي نحب الحب الباذل للذات بالشكل ده. بس إزاي نتعلم ده منه؟ بيقول لنا في عدد 4 من نفس الأصحاح اثبتوا فيا وأنا فيكم. يعني إيه نثبت فيه؟ أصل الكلمة معناها إن إحنا نتمسك بيه تمسك كامل، إن إحنا ما نسيبوش أبدا، إن إحنا نتطلع لكل كلمة خارجة من فمه، نسمع لكل وصاياه، أي حاجة هو يقول عليها نعملها. نثبت فيه يعني نكلبش فيه، نمسك فيه بكل قوتنا وما نسيبوش أبدا. في مقطع في الكتاب المقدس مشهور جدا بيتكلم عن الحب، بيتكلم عن محبتنا بعضنا البعض، موجود في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس. لما بنقرأ الكلمات دي هي دايما بنفكر دي الطريقة المفروض أحب بيها الناس، لكن هل عمرك فكرتي أو عمرك فكرت هي دي الطريقة برضو المفروض أحب بيها ربنا؟ الآيات هنا بتقول المحبة تتأنى وترفق. هل أنا بتأنى عليه؟ هل بنتظر الرد حتى لو طال؟ أو بنتظر إن هو يحل مشكلتي حتى لو ما حصلش على طول؟ الكلام بيقول المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. هل أنا متواضعة معاه؟ هل أنا مفتوحة ليه؟ يا رب إرادتك أنت، رغبتك أنت، أنا تحت إيدك أنت. المحبة لا تقبح ولا تطلب مال نفسها. يا رب هل أنا بطلب بس اللي أنت عايزه مش اللي أنا عايزاه وبأصر عليه؟ هل محبتي لي تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء؟ الشخص اللي عايز يكون صديق أو خليل للرب لازم يكون قلبه مليان بالحب المتفاني الباذل للذات. تاني علامة من علامات الشخص اللي هو فعلا صديق وخليل لله هو انه مستعد ان هو يحتمل ألم التنقية وألم التقليم. يوحنا 15 وعدد 2 الكتاب بيقول كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يعني الغصن اللي مش ثابت في المسيح هيقع، واللي ثابت في المسيح هيقلمه وهينقيه علشان يجيب ثمر أكثر. يعني إيه يقلمه وينقيه؟ يعني ينزع منه الحاجات اللي لا توافق فكر الله واتجاه الله، حاجات زي الغضب، المرارة، الحقد، عدم الغفران، الكبرياء. كل ما كنا متمسكين أكتر بالحاجات دي اللي هي مش مرضية للرب الألم هيكون أكتر، وكل ما سيبنا نفسنا لربنا أن هو يشيل مننا اللي هو عايز يشيله كل ما كان الألم أقل. لكن الشخص اللي عايز ومصمم أن هو يكون خليل الله ويكون مقترب لله لازم يكون مستعد أن هو يستحمل بعض الألم، لأن ربنا لازم يشيل مننا الحاجات اللي مش مرضية ليه. تالت علامة للشخص اللي هو مقترب لله صديق وخليل لله هو الشخص اللي بينفذ كل وصاياه، بيعمل كل حاجة بيوصيه بها ربنا. أنا عايز أقول لكم حاجة، الشخص اللي هو قلبه مليان بالحب إلى المنتهى، حب غير مسروط، والشخص المستعد إن هو يستحمل ألم

تقليم وألم التنقية للشخص ده هيبقى سهل عليه قوي ان هو ينفذ وصايا الله. ليه؟ لان بعد كل الالم دون هيكون مش عايز اي حاجه غير الحاجه اللي ربنا عايزها. المسيح قال لنا انتم احبائي، ده في عدد 14، انتم احبائي يعني انتم اصدقائي ان فعلتم ما اوصيكم به. الشخص حبيب وخليل الله دايما بيفعل اللي ربنا بيوصيه بيه.

0: سؤالنا النهاردة كان محير جدا، هو فعلا الطلاق أفضل من بيت كله حزن ومشاجرات؟ تعالوا نشوف الإحصائية قالت إيه. السيدات انقسام في الآراء لكن الميل للموافقة، أما الرجالة فكان الميل الأكبر للموافقة لكن في نسبة 37% مش موافقين. الآراء اللي ادوها لنا كانت من السيدات قالوا أفضل إنهم يدوروا على حل للمشاجرات بدل ما إنهم يخشوا في مشكلة أكبر وهي الطلاق. واحد من الرجالة قال لنا الطلاق ده حل الناس اللي لا حيلة لها. واحد تاني قال دول بيستسهلوا. في حكمة روحية بتعجبني جدا بتقول أما المتزوجون فأوصيهم أن لا تفارق المرأة رجلها ولا يترك الرجل امرأته. ده انتوا مالكوش غير بعض.
1: ما تستغربوش من اللي انا هقوله، لكن ده حال المجتمع، ان كل البنات ان البنات بتتعرض لشتايم، بتتعرض لإهانات كتيرة، مش بس في البيت، مش بس في المدرسة، في المواصلات، في الشارع. كنت في مدرسة، كان مدرس ما كان تملي، كنت باخد معاه درس في مادة، كان على طول يقول لي انت غبية انت غبية انت غبية. انا عارفة ان هو ما كانش يقولها بقصد منه ان هو يعني عايز اقول ان غبية، بس انا عايزة اقول اني قد ايه الكلمة دي اثرت في حياتي بشكل عميق جدا، واثرت اني حتى اثرت بعد كده في المستقبل. فبدأت اصدق عن نفسي اني انا فعلا غبية في المادة دي، انا مش هفهم، انا مش هقدر اوصل اني ابقى كويسة او ابقى ممتازة في المادة دي. الشتيمة والكلمات السلبية اللي بتتقال كانت اصعب عندي من ان انا اتضرب. انا كنت ممكن اتضرب، الضربة هتتوجع في وقتها، لكن مش هتدخل جوايا وهتتثبت وتبقى ليها تأثير بشكل قوي جدا على حياتي. انا عايزة اقول لكم خبر حلو قوي، انا من ساعة ما سلمت حياتي المسيح وحرفت المسيح في قلبي الوضع اتغير. مش الوضع اتغير في المجتمع، لكن انا اللي اتغيرت. انا بدأت اعرف قيمتي في المسيح، اني مش قيمتي في المسيح اني تقلك بنتي كذا ومش بنتي كذا وتتهاني بألفاظ وتقلكي كلمات سلبية، لكن عرفت عكس كده خالص، اني انا جميلة في عينك يا رب، انك انت مش شايفني نظرة مختلفة نهائي خالص عن الناس وعن نظرة المجتمع وعن نظرة اللي حواليا وعن نظرة ان انا بنت مهانة. لكن بدأت ادرك واصدق في قلبي كده اني انا رب قيمتي فيك مش قيمتي في حد تاني. بدأت اعرف جوايا يتملي كده اني انا جميلة يا رب عندك. انا عايزة افكركم ان المادة اللي اتكلمت عليها اني حسيت فيها انا فاشلة وان انا مش هينفع اوصل فيها لدرجة ممتازة وكويسة، انا حاليا دلوقتي مدرسة المادة في مدرسة بديها. بيتحذر جدا في مدرستي ان انا ما انطقش اي كلمات سلبية على اللي حواليا، لاني انا قد ايه عانيت ان الكلمات السلبية دي ليها تأثير قوي قوي بشكل جوانا. انا عايزة اخدم معاكم الحديث بتاعي اني تعالي ننطق كلمات ايجابية عن المجتمع بتاعنا، تعالي ننطق كلمات ايجابية على الجيل وعلى اخواتي وعلى قد كل الناس اللي في سني وعلى الاطفال اللي بتطلع سمع حاجات كتيرة وسمع ان ده الوضع الاساسي وده الوضع المفروض اللي يحصل.

تحدثنا في الحلقة الماضية عن الطيبة واللطف كدليل على القوة لا الضعف في الحياة الزوجية، وذكرنا مسألة التوكيدية وزي ان في موقف خانع وفي موقف عدواني، لكن في موقف توكيدي القدرة على أخذ الحقوق بدون التعدي على حقوق الآخرين. النهاردة هنتكلم شوية عن ما هو اللطف. اللطف هو القدرة على التعامل مش بس برفق، لكن التعامل بمجاملة، بمدح، بتعبير عن الشيء الجميل في الشخص الآخر. وناس كتير جدا عندهم صعوبة في التعبير عن المجاملة أو اللطف، حتى لو حس بحاجة كويسة فيك صعب يقولها لك، يعني سهل ينتقدك، سهل يقول لك الحاجة الوحشة تحت يعني الهدف انه يصلحك، او تحت الهدف انه ينتقدك، او اي او هدف سواء كان طيب او سواء كان هدف غير طيب او غير سليم النية. لكن سهل الانتقاد وصعب تقديم التشجيع، تقديم المجاملة، تقديم المدح، تقديم الغزل. حتى في العلاقة الزوجية بتتطلب الغزل، والغزل مش بالمعنى الفج أو المعنى البذيء، لكن بالمعنى الجميل والرقيق واللطيف. فإذا بعض الرجال يشعر أنه لو امتدح زوجته يعني هي ربما تتكبر، أو ربما تتسلط عليه، أو ربما تطالبه بأشياء إلى آخره. ولكن صعوبة اللطف أعمق من الحكاية دي، لأنه كل الناس وخاصة الرجال بيجدوا مجهود أنه يقول حاجة حلوة لشخص تاني. يقول لك لحسن أكون بكذب، لحسن أكون بنافق، لحسن يطلع شكلي وحش. مغامرة، يعني مغامرة أن أنا طب أنا هقول الحاجة الحلوة دي حتى لو طلع شكلي مش حلو، والمرة اللي جاي يمكن أقولها أحسن، حتى لو اللي قدامي فهمها غلط، حتى لو اللي قدامي استغلني أنا هقدر أرد هذا الاستغلال، لكن أحافظ على موقفي أنه الأمر كان لطيف وكان مشجع. اللطف بيتطلب أصلا قدرة على رؤية المحاسن، على رؤية مواطن الجمال ومواطن النبل ومواطن الطيبة في الآخر. فالقدرة دي مش سهلة، يعني يسهل علينا أن نرى مواطن القبح ومواطن الخطأ ومواطن النقص في الشخص الآخر، ولا نرى مواطن الكمال والجمال والنبل. فإذا علشان نصل إلى هذا اللطف، عشان تصل إلى القدرة أن تكون لطيفا مع زوجتك، محتاج قدر من الأمان الداخلي، محتاج قدر من الوعي، الرغبة في الاستكشاف. لأنه كل إنسان جميل، وزوجتك بالذات إنسان جميل، وإلا ما كنتش أصلا اتجوزتها. لكن مع الحياة اليومية، رغم أن كل إنسان جميل، كل إنسان أيضا فيه قبح وفيه ضعف وفيه نقص. أنا وإنت وهي ومراتك كمان زوجتك فيها فيها فيها قبح وضعف ونقص. لو انت توقفت عند رؤية القبح والضعف والنقص، وخاصة مع ضغوط الحياة اليومية، مع ضغوط الأولاد، مع ضغوط كسب الرزق، مع ضغوط الإرهاق، مع انها انت بتشوفها في كل المواقف، مش بس بتشوفها وهي متجملة ومتزينة، لازم هتشوفها في كل المواقف. كل هذه الضغوط تجعل انه من السهل عليك ان ترتد الى عدم رؤية الجمال وعدم رؤية اللطف والنبل والكمال فيها. إذن لكي تكون لطيفا الأمر يحتاج إلى قوة، ولكي تكون لطيفا بصدق وبأصالة، يعني مش بتدعي، يجب أن تكون قادرا على رؤية شيء حقيقي فيها، يعني تتصيد لها مش الأخطاء، لا تتصيد لها المحاسن والأشياء الجميلة. يعني تفتح عينيك عشان تدور ليه على حاجة عملتها كويس، مش تخترع حاجة عملتها كويس، لا هي حاجة عملتها كويس، تفتح عينيك عشان تدور على حاجة حلوة فيها بحق وحقيقي. وهذه الأشياء الحلوة فيها ربما بقيت الناس بتشوفها بسهولة أكتر ما أنت بتشوفها، علشان يعني الحياة اليومية وما هو وما فيها من تكرار وما فيها من مشقة وما فيها بيجعلك تنسى هذه الأمور. فإذن يجب أن تبذل مجهودا لكي ترى

عندما ترى تبذل مجهودا لكي تعبر عما رأيت من محاسن ومواطن جمال واكتمال، وسواء جمال بدني أو نفسي أو روحي في شريكة حياتك. بل إن اللطف في الحياة الزوجية يتضمن أيضا الرومانسية. الرومانسية بتاعتك ربما اختفت جواك تحت أثقال الحياة اليومية وتحت الانتقاد إلى آخره. لما تبدأ تمارس اللطف هتكتشف، مش هتصطنع، هتكتشف جواك كلمات غزل ومشاعر رومانسية جديدة ومشاعر طيبة جديدة تجاه زوجتك. فإذا القوة هي في أن تسمح لنفسك بأن تكون لطيفا. عندما تسمح لنفسك بأن تكون لطيفا سينتعش مزيد من اللطف والرومانسية في داخل قلبك وعلى لسانك وفي علاقتك مع زوجتك.

0: نشكركم جدا على متابعتكم الحلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا منها حاجات جديدة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية، نشوفكم معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. في البداية سعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا دايما بنعمة الرب حضرة القسيس نبيل إبراهيم، معد ومقدم، محاضر ومعلم، بشكر رب جدا لأجله. برحب بيك حضرة القسيس نبيل وإحنا واقفين قدام الوحدة السبعة.
1: شكرا ليك وربنا يباركك. الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: ونصلي ان الرب يستخدم هذه الكلمات لكي يثمر في حياة الكثيرين.
0: امين. واحنا في الوحدة السبعة يعني كأن القطار

0: بياخدنا من نقطة لنقطة. اتكلمنا عن الخطية بمعانيها ومفاهيمها، اتكلمنا عن الغفران بمعانيه وأنواعه المختلفة، واتكلمنا عن الخلاص والمصالحة. النهاردة بنتكلم عن الفداء. ايه هو مفهوم الفداء؟ يعني بعض وانا بقلب كده على صفحات بعض الكتاب المسلمين او بعض الناس يقولوا ان المسيحية كلها قائمة على قصة الفداء. ايه هو الفداء في الكتاب المقدس؟
1: هو طبعا هنتكلم على الفداء ومفهومه ولماذا الفداء وكل الحاجات دي، لكن عايز اقول في تعليق على النقطة اللي حضرتك اشرت اليها، ان هناك فارق شاسع بين مفهوم الفداء في الإيمان والأسس المسيحية وبين الإسلام.
0: ده صحيح.
1: لا علاقة لمفهوم الفداء الذي في المسيحية في الفقه الإسلامي.
0: بالضبط.
1: خالص.
0: يعني حتى ولو تشابهت
1: الأسماء الكلمات الألفاظ.
0: لكن الأمر مختلف.
1: لكن الفكر الأساسي والجوهري يختلف كل الاختلاف، فمرتبط في الإسلام بأمور مادية كلها. والفداء أنك تقدم نفسك فدية، وفداك يا وطننا ونفديك بالروح وبالدم، والكلام ده كله يرتبط كله بأمور مادية زمنية
0: جوه الحياة.
1: بالضبط. لكن احنا بنتكلم على، وزي ما أشرنا قبل كده، عن الخطية والخطايا، وقلنا أن الخطية اللي بنتكلم عليها هو ما ورثناه نحن وينكره الكثيرون، من
0: مع أن الواقع بيقول كده،
1: مع أن الواقع والخبرة والحياة العملية تؤكد هذا
0: وجود الخطيئة.
1: نعم. لكن بيقول لك احنا مالنا، ما ربنا عاقبه وطرده من الجنة آدم وحواء وانتهت القصة. لا، ما انتهتش القصة، والدليل واضح في حياتنا العملية. لكن على أي
0: والدليل
1: حال،
0: الحياة العامة في الحياة النهاردة
1: بكل
0: من
1: تأكيد.
0: أين هذه الحروب؟ من أين الصراعات؟
1: بكل
0: من أين
1: تأكيد.
0: من أين خطيئة الناس اللي يعني تلوثت بفكرها بالشر؟
1: بكل تأكيد. عشان كده احنا عايزين نقول ان الفداء، حاجتنا للفداء، والفداء في مفهومه الكتابي الروحي في غاية الأهمية، لانه يعالج مشاكل كثيرة في حياة الإنسان مرتبطة بالخطية، ولها تبعيات ولها تأثير ولها نتائج مدمرة قاتلة. لكن عايزين نعرف الفداء كما جاء في الكتاب المقدس، في أفسس أصحاح 1:7، لما بيقول الذي فيه لنا الفداء. اللي يرجع لكلمة الفداء في أصل اللغة اليونانية إلى أن الكلمة هي إكس أجورازو. وكلمة إكس أجورازو، ودي الحقيقة كلمة معبرة جدا، هو أن تشتري عبدا من سوق العبيد لتحرره وتدفع ثمنه بالكامل. هذا هو الفداء. الفداء أن الله أرسل ابنه وجاء في صورة إنسانيتنا لكي يعتق الإنسان المقصور، العبد الخانع والخاضع للسيد الذي فوقه وهو رئيس سلطان هذا العالم، أي إبليس. لأن رئيس سلطان العالم ده مش رسول ولا نبي، لا، ده في واقع الأمر هو إبليس، الشيطان، الخصم، المقاوم، عدو المؤمنين. anyway، عايز أقول هذا هو الفداء. فالفداء هو في مفهومه الأول هو شراء وتحرير العبد من سوق العبيد، لا ليستعبده آخر، لكن ليحرره من أجل محبته. والدافع الوحيد هو حب هذا الإنسان والقيمة التي يراها فيه المحرر للمستعبد كإنسان له حق الحياة. وهو يفعل هذا لأنه قادر ويريد ويحب. ده المفهوم الأولاني.
0: نعمة كبيرة قوي.
1: نعم.
0: يعني الرب شايفنا كنا مستعبدين للخطية.
1: نعم.
0: وما عندناش القدرة أن نخلص نفسنا، زي العبد المستعبد لسيده ما عندوش القدرة أن يخلص نفسه.
1: بالضبط كده.
0: فيحتاج إلى من يشتري.
1: نعم. فهذا ما فعله المسيح.
0: يعني من ضمن مفاهيم الفداء الشراء.
1: بالضبط كده.
0: والشراء يقابله ثمن.
1: تمام.
0: مدفوع.
1: الشراء من سوق العبودية.
0: من سوق العبودية.
1: ولما تطبق ده عمليا، الإنسان عايش تحت عبودية لشهواته، للماديات، للأمور العالمية، لكل ما يحيط به من بريق يقدمه هذا العالم. والكلام ده ينطبق مش بس على الذي آمن بالمسيح والخاطئ، ينطبق على كل البشرية.
0: كل البشرية.
1: حتى لما بنؤمن بالمسيح نحن نحتاج أن نموت عن العالم ونعيش للرب، حتى لا يستطيع، لأن أعدائنا كثيرة. عندنا الجسد يقاومنا.

0: بدوافعه وشهواته الطبيعية،
1: والعالم
0: بمغرياته، والعالم بكل مغرياته محيط بنا، ويقول الوحي في عبرانيين عن الخطية المحيطة بنا بسهولة.
1: بسهولة
0: يعني احنا واحد، تخيل واحد في وسط مية بحر، احنا في وسط مياه الإغراء والشر العالمي،
1: وبحر غير نظيف.
0: بالظبط كده. فهذا كله
1: وإبليس
0: والتالت عدو الخير،
1: بيستخدم الاثنين.
0: يعني أمامنا عدو مثلث، الجسد والعالم بخطيته وإبليس. فهذا ما جاء لكي يحررنا.
1: والإنسان مستعبد للثالوث ده،
0: نعم،
1: ما يقدرش يفك نفسه.
0: بالظبط كده. إلا وهنا العملية زي ما اتكلمنا قبل كده وأشرنا، إن احنا مش بنتكلم على إن الخلاص هو عملية تصحيح لمفاهيم خاطئة. الخلاص ليس موضوع علاج لبعض النقاط التي المريضة التي تحتاج علاج نهائي. الخلاص لا يعني أن الله يأتي عشان يشيل شوية حاجات ويحط شوية حاجات جديدة ويغير أخلاقك ويديك أدبيات جديدة وقيم محترمة كما يظن البعض، كما جاءت في الموعظة عن الجبل إن ده الهدف الذي جاء من أجل المسيح. المسيح لم يأتي من أجل هدف أن يقدم تعاليم نبيلة وسامية. المسيح لم يأتي لكي يقدم للعالم علاج وشفاء وتنتهي القصة عند ذلك. المسيح لم يأتي إلى العالم لأنه كان صاحب قضية مات من أجلها نهائي. المسيح جاء لأنه كان يحب العالم وأراد فداء الإنسان، لأنها خليقته التي خلقها هو وخلقها على صورته على شبهه، فهي قيمة وغالية وثمينة تستحق أن يأتي الخالق ذاته لكي يفتديها ويشتريها من سوق العبيد.
1: ومش بس يشتريها، ويعمل منها حياة جديدة. لأنه لو أنا اشتريت العبد وسبته كده هيفضل جواه عنده إحساس بالعبودية.
0: هذا تعبير للفداء. لكن ماذا فعل أو ماذا يفعل المسيح بعد الفداء؟ يحدث الشيء الأساسي والمهم، إن الإنسان اللي انفصل عن الله في جنة عدن وعلى طول بعد أن ارتكب الخطية وتعدى وصايا الله وناموسه، اللي حصل إنه اكتشف إنه عريان في الحال واختفى واختبأ من الله، لأنه كان مغطى بالمجد الإلهي ولا يدرك أنه كان عريانا أو كان أمرا مخزيا.
1: المجد الإلهي كان عامل له ستر.
0: بالظبط كده.
1: فكري ونفسي وجسدي وروحي وكله.
0: وبعد كده لما اترفع
1: اتكشف
0: وشعر بخزي عريه واختبأ من الرب. وهنا حدث الموت الروحي، عشان البعض حدث موت روحي وموت جسدي، والموت الروحي سبق الموت الجسدي. والبعض يقولون طب ما الله هنا لم يتمم كلامه، قال له يوم تأكل منها موتا
1: تموت. حصل الموت الروحي وطردوا شرقي جنة عدن.
0: بالضبط كده. ما هو ما زي ما بنقول ما وقعش مات، طب مات في الحال، لكن مات روحيا. وأجل الله الموت الجسدي لكنه تممه، لأنه كان له خطة في الخليقة لكي يبدأها. بالزبط. وبعد ذلك حدث الموت الجسدي ودخل الموت إلى العالم حتى يومنا هذا.
1: بالضبط.
0: إذن الجزء الثاني من الفداء. عملية الفداء هو المصالحة. ليه؟ لأن الإنسان بعد كده خايف ومختبئ من الله ومش عايز يتقابل معه.
1: هو قال سمعت صوتك
0: فخشيت
1: فاختبأ،
0: لأني عريان فاختبأ.
1: خشيت اختبأ.
0: تمام. إذن ماذا فعل الله؟ الله أخذ المبادرة وصنع المصالحة عن طريق الفداء بعمل
1: المسيح.
0: الله كان في المسيح.
1: وهنا دلالة قوية على لاهوت المسيح.
0: نعم.
1: الله كان مش مجرد رسالة أو فكرة
0: كده.
1: كان في المسيح مصالح للعالم لنفسه.
0: وده اللي بيقوله الوحي المقدس وأشرنا إليه يوم الحد في خدمتنا في كولوسي 2:9، لأن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. هذا هو التجسد.
1: نعم.
0: إذن ده الأمر الثاني. بل الأمر الأول الفداء أو الحرية، الأمر الثاني المصالحة، الأمر الثالث الغفران. الفداء يرتبط بعنصر الغفران، بمعنى أن كل معنى الغفران هو محو، هو المسامحة، هو كفر. إزالة، هو ده أكتر من كفرنج. الكفارة كانت تغطي، لكن الغفران هنتكلم بعد كده مرتبط بالتبريز زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقة. فده أمر مهم جدا يرتبط بالغفران. فغفران الله هو محو للخطية وكل

0: نتائجها على الإنسان، وبعد ذلك تأتي خطوة هامة جدا يجب أن نتذكرها جميعا، وتحدث عنها المسيح له كل المجد مع نيقوديموس في إنجيل يوحنا أصحاح 3 لما قال له أنه ينبغي أن تولدوا من فوق. وهنا نتحدث الفداء الحقيقي، ليس ترقيع، ليس تصحيح، ليس تجميل، ليس ريمودلينج ولا حاجة من كل هذا، لكن ما هو؟ يقول لنا الوحي المقدس في كورنثوس الثانية 5:17 إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد.
1: بس في شرطية في المسيح،
0: نعم،
1: مش عن يعرف عن المسيح،
0: لا،
1: ولا مع المسيح
0: خالص،
1: يقول لك قلب عمران،
0: تمام،
1: ينفع الكلام ده؟
0: والمشكلة الرئيسية في الكلام ده ان الناس ممكن احنا اللي بنقوله يبقى عندهم فكرة كويسة جدا ذهنية وعقلية، معلومات يشرح لك ما هو الفداء ويقول لك على كل الكلمات دي وكل هذه الامور، لكن في واقع الامر الامر اعمق من ذلك، فهو يتحدث عن ان الانسان يبقى واحد جديد، يعني كأنك لو بيت هديته جبته للأرض وبدأت بناء جديد،
1: بالضبط.
0: لو إنسان
1: على نفس الأرض،
0: على نفس الأرض. الإنسان ده زي ما قال له للفقيه اليهودي نيقوديموس، قال له ينبغي أن تولد من فوق،
1: قال له أدخل بطن
0: هو يعني إيه أولد من فوق؟ يعني أدخل بطن أمي ثانية،
1: وده فقيه،
0: وده فقيه يهودي،
1: لأن الولادة الجديدة حاجة جديدة. الفكر اليهودي ما عرفش عنه حاجة، حتى لو في إشارات بس صحيح. ما عرفش عنه حاجة،
0: صحيح، لأن ده
1: هذا هي نتائج العهد الجديد،
0: نعم، وده ده بقى عصر النعمة اللي بنتكلم عليه، وكل اللي بنتكلم عليه أخ أندرو هو مرتبط بالنعمة، بعمل النعمة، أي المنعم المعطي، العطاء المجاني الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس بأن الله هو الذي أعطى، هو الذي أخذ المبارك.
1: بس أنا توقفت عند جزء حضرة الأسيس، وحضرتك مدرس يعني في الـ في الـ في الأصل، حروف الجر مهمة جدا،
0: نعم،
1: وإلا ما كانتش تبقى موجودة في اللغة،
0: نعم،
1: وفي جميع لغات العالم لا توجد لغة إلا فيها حروف الجر،
0: صحيح،
1: إن كان أحد في المسيح،
0: بالضبط، ودي نقطة مهمة،
1: مش
0: جدا،
1: مش عن المسيح يعرف، بالزبط. مش مع المسيح، في المسيح،
0: لأن في ناس كتيرة هتعرف
1: مركزيته وإقامته وسكنه،
0: هتعرف عن المسيح ولن ترى المسيح،
1: ومش هتوصل للخليقة الجديدة،
0: بالضبط كده.
1: فالخليقة الجديدة لابد أن نكون في المسيح.
0: إذا نحن لا نتحدث عن مجرد معلومات لشرح كلمات مسيحية بالكتاب المقدس، لكننا نتحدث عن اختبار، وما نتكلم عنه ليست مجرد معلومات لكي يعني يزيد السامع فهمه فهما، لكن في واقع الأمر نحن نتكلم عن اختبارات حية وحقيقية، وعن أمور نحن اختبرناها وعشناها ونتكلم عنها من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ، ليس فلسفة وليس كلمات للتعريف وليس لشرح أمور لاهوتية عميقة، لكن إذا كنت تعرف كل الكلام ده ولم تختبره، فهذا الكلام سيكون دينونة عليك وعلي إن لم أعيش واختبره. لكن نحن نتحدث عن فداء المسيح، عن الحرية في المسيح، عن الميلاد الثاني، البداية الجديدة في المسيح، المصالحة مع الله، الغفران لمحو الخطية، إنه كل ما فعلته ينظفه ويزيله ويغفره ولا يعود يذكره مرة أخرى، وهذا ما يقول الله بذاته في ميخا، بيقول بكل وضوح لا أعود أذكر خطاياكم فيما بعد. خلصت
1: الموضوع، انتهى
0: الموضوع، انتهى. فكل دي بركات بنتحدث عنها ناتجة عن عمل نعمة الله في دائرة الفداء.
1: في متى 20:28 الرب يسوع بيشير إلى هذا الحق،
0: نعم،
1: الكتابي، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليقدم،
0: بالزبط،
1: بل ليقدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: الحقيقة الآية دي نفسها أنا بتعلم منها، وشعار في حياتي التي فيها أخدم الرب من كل قلبي، أني دائما أذكر نفسي بغض النظر لقبي مين، وبغض النظر ما هو مركزي، وبغض النظر أين أنا في وسط الكنيسة، أذكر نفسي إن وجودي ليس لأخدم ولا عشان الناس تكرمني وتحترمني وتديني ألقاب، لكن هذا ما فعله المسيح، وأنا أتمثل بسيدي أن أخدم الآخرين وأغسل أرجلهم وأفعل كل ما في وسعي وفي جهدي.

0: الزهد لكي يكونوا في حالة أفضل. هذا هو دور الراعي وعمل الخدمة الحقيقي.
1: بطرس الرسول في الرسالة الأولى صح 1:18-20 عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم
0: الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم وقد أعلن لنا
1: ولكن قد أظهرنا
0: أو أظهر لنا. إذن هنا بنتكلم على عمل خطة إلهية كانت في قلب الله قبل أن يسقط الإنسان.
1: يعني فكر الفداء فكر أزلي في قلب الله.
0: نعم.
1: وليس وليد لحظة أو اضطرار. يعني لأنه في الثقافة للأسف الإسلامية والمدارس الليبرالية بيعتقدوا أنه كأن القضية فرضت على الله فاضطر الله يتدخل لحل أزمة هو ما كانش في فكره من الأزل.
0: وبالتالي بيكملوها بقى فأخذ نبيا شريفا أعظم الأنبياء وظلموا بأنه حطوا على الصليب. كل دي عبارة عن التباسات
1: بس الخطورة
0: وتشويهات.
1: كمان أوجه عشان حضرتك تشرح لنا لازم تشرح لنا لأنه المدارس الليبرالية وبعض مدارس مسيحية يرفضون فكرة البدلية والعقاب البدلي.
0: نعم.
1: يقول لك الله يعني أنت بتصور لي الله إله غضوب عنيف
0: يحب, يحب الدم
1: يحب لا وعايز ينتقم من البشرية فجاب واحد وكان ينفذ غضبه فيه وانتقم من البشرية فيه.
0: هذا يكون صحيحا لو كان المسيح قد أجبر من الآب على تقديم نفسه. لكن الكتاب واضح كل الوضوح المسيح لم يموت لأجل قضية لكي
1: ولا لأجل غضب إلهي
0: ولا لأجل أن الله أماته أو كان غاضبا فشف غضبه في الابن نهائي. هذا كله عبارة عن أمور ملتبسة ووهم وأخطاء وشروحات شخصية نفسانية إنسانية. لكن الواقع يقول الكتاب ويقول المسيح بفهمه الطاهر الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. يعني إيه؟ هو اللي اختار. عشان كده يقول لنا في أشعياء 53 أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه. يعني إيه؟ يعني هو اللي قدم ذاته ذبيحة بملء إرادته وبكامل اختياره ولم يجبره أحد لا الله ولا إنسان لكنه بدافع المحبة قدم ذاته. وما كانتش عشان يعني الأب يتشفى أو الله من أجل الخطأ والغضب
1: كأنه إله انتقامي
0: كأنه إله دموي انتقامي نهائي. لكن المسيح بدافع الحب الكامل الذي أحبنا به قدم نفسه فدية عن كثيرين بكل بساطة وبالتعبيرات البسيطة. بدل من تتموت مات هو بدالك
1: وبكامل إرادته هو قال كده أنا هو الراعي الصالح.
0: نعم.
1: والراعي الصالح يبذل نفسه عنه.
0: وقال في إنجيل يوحنا صح 10 بكل وضوح
1: ليس لأحد حب أعظم من هذا.
0: أكتر من كده قال ليس أنا أضعها من ذاتي
1: ليس أحد يأخذها مني
0: بل لي سلطان أن أضعها وليس بيكلم عن حياته ولي سلطان أن أخذها أيضا ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي. مش ممكن بقى يبقى في تعبيرات أوضح من هذا عن أنها إرادة المسيح يسوع صورة الله غير المنظور الذي أحب العالم وأحب الخطاة وقدم نفسه بإرادته ودافع محبته من أجل خلاص وتحرير العبيد من سوء العبودية.
1: سنرنم في السماء نحن المفديين.
0: هاللويا.
1: هذه الترنيمة.
0: نعم.
1: رؤية 5.
0: نعم.
1: من 9-10 وهم يترنمون ترنيمة جديدة.
0: نعم.
1: مش ترنيم البكاء والحزن في الأرض.
0: لا
1: مستحق أن أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا. هنا الفداء لله بدمك.
0: نعم.
1: تفضل.
0: الأجمل من كذا أخ أندرو أن في كل مرة يكون هناك حديث عن موت ونقول الذكرى مش عارف 40 والذكرى 30
1: والذكرى السنوية
0: الكلام ده كله والذكرى السنوية لأنه وقت للألم والحزن والبكاء. أما الكنيسة اليوم فهي تحتفل في كل يوم أحد بذكرى موت المسيح بكل وقيامته بكل فرح.

0: بكل ابتهاج وبكل انتصار، وهي أعظم ذكرى تشرح وتفرح النفس، لأن هذا الموت كان موت نيابي بدلا ما موت أنا، فأنا بحتفل بالحياة الذي قدمها لي الفادي الذي أخذ مكانه.
1: حياة، يعني نقدر نقول حياة قائمة على حياة.
0: بالضبط كده، نعم.
1: يعني حياتنا مش عايز أقول مرهونة، بس يعني أو قائمة أو موجودة.
0: هذه هي البدلية التي ينكرها البعض، والبعض الآخر بينكر حتى الخطية الأصلية ويقول لك ده دي البيئة. بيئة إيه؟ طب ما أنت
1: بس هل البيئة لطشت العالم كله؟
0: يعني الحقيقة عبارة عن أقول إيه؟ أقول فلسفة عقيمة وتأملات شخصية وأراء خاصة لا علاقة لها بالواقع. طب ما تبص على نفسك أنت يلي بتقول كده، وقول لي أنت بتعمل اللي بتعمله الخطأ ضد الله ليه؟ بأي دافع؟ البيئة بتاعتك وحشة عشان كده أنت مضطر تغلط؟
1: بقى بس بيقولوا لأنك ذبحت واشتريتنا.
0: نعم،
1: النون هنا عائدة علينا. واشتريتنا لمين؟ لله
0: من كل قبيلة ولسان،
1: والثمن بدمك.
0: نعم نعم. إذن هنا الفداء هو عملية الشراء مرة أخرى كما تحدثنا. والفداء مش بس مصالحة، ومش بس تحرير، ومش بس غفران، ومش بس يعني محو الخطية ونسيان ليها بالكامل، لكن أيضا يحدث فيه ما نسميه بالتبرير، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. لكن كلمة تبرير حتى بالإنجليزي سهلة جدا، righteousness جاية من right، يعني أن تكون في حالة الصح، الصحة، الحالة الصحيحة، الحالة القويمة، الحالة الدغري، الستريت مع الله. وهذا هو التبرير، أن الله لا ينظر إليك كما لو كنت مجرما في الماضي وتغيرت في الحاضر، لكن ينظر إليك كأنك لم ترتكب خطأ فأنت بار.
1: مصطفى، بس هو يعني طرح سؤال ربما يكون مئات وألاف بيطرحوا نفس السؤال.
0: نعم.
1: أنا هقوله لأن أنا شفت أن السؤال ده مختلف عن الأسئلة السابقة.
0: تمام.
1: بيقول كده، إذا كان مفهوم الفداء في الكتاب المقدس قائما على أن خطايا الإنسان يمكن أن تغفر من خلال موت شخص آخر نيابة عنه، فكيف يتوافق ذلك مع مبدأ مسؤولية الإنسان من عمله وعدم تحميل شخص بريء ذنب شخص آخر؟ وفي النصوص التي تتحدث عن مسؤولية كل إنسان عن خطيته، ما الأساس الذي يبرر انتقال العقوبة من المذنب إلى شخص آخر، يدل على أن تكون المغفرة مرتبطة بتوبة المذنب ومحاسبته هو على عمله؟ بدل أن تكون،
0: هو لازم يعني ندرك أولا أن ما فعله المسيح هو أنه دفع الثمن كاملا، ومش واحد تسويه بأي إنسان. أنت هو بيتكلم
1: شخص آخر
0: من منطلق إنسان لإنسان.
1: بالزبط.
0: الحديث،
1: ولو منطلق إنسان لإنسان رأيه صح.
0: بالظبط كده،
1: لأنه الأخ لن يفدى أخيه.
0: بالظبط كده، وده اللي أنا عايز أجيله. أنت لو مت عن نفسك، لو مت أنت بتموت عن خطايا نفسك. فخطأك أنت مت عشانه، فهذا هو عدل لا يصح أن يكون لك أكثر من ذلك.
1: بالظبط.
0: لكن إحنا مش بنتكلم على إنسان ينوب على إنسان، لكن بنتكلم على الله المتأنس الذي صار وأخذ صورة الإنسان لكي يأخذ مش مكان إنسان واحد، لكن يأخذ مكان البشرية كلها، ومش بس عبد المسيح وصليب ويوحنا، لكن
1: الكل،
0: العالم بأكمله، بكل دياناته وبكل
1: العالم
0: خلفياته. الله يدعو جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا عن أزمنة الجهل. إذن الدعوة حتى لو كان بعض الناس مش فاهمينها صح في الإيمان المسيحي، هي دعوة عامة عالمية مسكونية للجميع.
1: صحيح.
0: بلا تفرقة.
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأن الذي مات لم يكن إنساناً، وكان يموت لأنه دفع ليدفع ثمن خطيته أو عقابه، لكن الذي قدم حياته كان معادلا لله ومساويا للإنسان. لذلك كانت كفارته تختلف عن كل كفارة أخرى.
1: نعم.
0: مش هطور كتير في النقطة دي، لكن حتى بعد الفداء على الإنسان مسؤولية، مش خلصت الحكاية.
1: بس

0: خلينا نقف عند الجزئيه دي. هو بيقول فين مسؤوليه الانسان ان انا اللي ارتكبت الذنب ويجي واحد تاني يدفع عني؟
1: عشان كده هذا هو الحب الذي يفوق.
0: عشان كده سميناه نعمه.
1: يفوق كل فكر وكل فهم انساني، وهذا ما نسميه النعمه المتفاضله جدا الذي لا يمكن للانسان ان يعرفها بالفهم العقلي، لكن الطريقه الوحيده لفهمها هو الفهم الاختباري، انك تشعر وتعرف وتختبر. احنا مش بنتكلم على معلومات تحشي المخ، لكن بنتكلم على اختبارات تعيشها، تختبرها، تدوقها، تنطبق على حياتك الشخصية، مش مجرد كلام تطلع على جوجل وتجيبه وتحكيه، لكن صح. بنتكلم على صح. واقع حياتي صح. يلمسك ويغيرك، زي ما حصل معايا وحصل معاك أخ أندرو. هذا ما
0: إحنا ومع ملايين،
1: إحنا مش بنتكلم، إحنا بنتكلم كعينات للملايين الموجودة. إحنا مش بنتكلم على مجرد فلسفات وناخد وندي فيها، لكن بنتكلم على اختبار. أخ مصطفى، لو أنت مخلص بحق وعايز تختبر هذا الاختبار، أنا بقولك يمكنك أن تختبره أينما كنت، بغض النظر عن كثرة الأسئلة التي موجودة في داخلك. ما هو أنا ممكن أجيب لك مثلا تفاحة وأقولك التفاحة دي جميلة جدا وطعمها حلو وشكلها جميل، كل دي مجرد أوصاف، لن تعرف معنى التفاح إلا لو ابتديت تاخد تاكله ويدخل إلى كيانك تقول واو، ده فعلا ده الثمرة دي ثمرة جميلة. أنا عايز أقول لك كل اللي بنقوله مجرد معلومات إلى أن تتحول إلى اختبار. ويمكنك أنك تختبر المسيح في حياتك الشخصية من غير ما حد، من غير هليلة، من غير هيصة، من غير ما حد يبقى حواليك. هذا اختيارك، لأن في اليوم الأخير الله سيحاسبك أنت على مصطفى. مش هيحاسب والدك ولا والدتك ولا اللي كان بيتكلم ولا اللي بيوعظ ولا الإمام ولا الشيخ. أنت الذي ستكون في موقف أمام الديان لكي تدفع حساب حياتك، سواء خيرا أو شرا، كتب اسمك في سفر الحياة أو لم يكن مكتوبا. هذه هي مسؤوليتك الشخصية التي أصلي من كل قلبي أن تكون واحد من الذاهبين إلى السماء وليس إلى جهنم النار.
0: وهل هناك حل آخر بعيد عن المسيح لمشكلة الخطية؟ يعني أنا هو بيقول لي مسؤولية الإنسان. طيب يا حبيبي، مسؤوليتي أنا اللي غلطت وأنا اللي أخطأت وأنا اللي تعديت، هعمل إيه عشان أحل؟ لا نفعت شريعة ولا نفع وصايا، وأنت مصطفى بتصوم وبتحج وأبوك حج وأنت بتصلي وبتصوم رمضان، هل عالجت مشكلة الخطية؟
1: نهائي نهائي.
0: يعني احنا
1: بنلف في دايره مفرغه.
0: الرب بيقدم لينا حل مجانا. مش عاجبك يا حبيبي، خليك في الحل بتاعك، بس لما تقف قدام الديان ويدينك، هيدينك لاجل امرين. الامر الاول انك رفضت العفو المجاني، النعمه الغنيه المتفاضله اللي قال عليها جناب القسيس نبيل، المقدمه لك مجانا. وفي نفس الوقت ده الشق الاول، وفي نفس الوقت تعالى تحمل بقى اللي عليك. أجرة الخطية الواحدة مصطفى موت. أجرة الخطية موت.
1: ده لو رجع حتى للعهد القديم والناموس، اللي يخطئ في واحدة فقد صار مجرماً
0: في الكل.
1: يعني أنت مش هتقدر تقف قدام ربنا بدون هذا الشفيع الذي تأتي إلى الله من خلاله، وهو شخص الرب يسوع المسيح. وبعد كده يعني أنت زي ما بتقول، إحنا الصليب كان علاج لمشكلة مزدوجة.
0: نعم.
1: وهي عدالة الله ورحمة الله.
0: ورحمة الله.
1: وإزاي تجيب الاثنين مع بعض؟
0: ما فيهاش حل إلا في الصليب.
1: تقول لي ربنا يقول له روح مغفور لك خطاياك، ده الغفران الإلهي، أنا يعني أستغفر الله وأصوم وأعمل الحسنات، طب وبعدين واللي عملته علاجه إيه إن شاء الله؟ كلام؟
0: واللي أعمله؟
1: واللي هتعمله بعد كده في كل مرة هتعمل إيه؟ إذن المشكلة، وإحنا بنقول إن ربنا مش بيعالج من الخارج ولا بيعمل مكياج للمنظر،
0: زي ما قال القسيس نبيل، انتبه الكلام ده من فضلك.
1: لكن الموضوع هو يعود إلى خليقة جديدة. عارف زي ما الولد البيبي بيتولد ويبتدي جديد في بيئة جديدة، هكذا أنت روحيا تولد ولادة جديدة وتصير إنسان آخر. أنت يمكن أن تختبر هذا. إحنا مش بنقول كلام وشعارات، لكن بنقول

0: حقائق اختبرناها وعشناها وعاشها واختبرها مئات الملايين من حول العالم من مختلف الجنسيات من مختلف اللغات من مختلف الخلفيات. الاختيار اختيارك، يمكنك أن تعيش باقي حياتك تتساءل وتفرض وتحاول أنك تفرض المنطق الذي أنت تريد أن تقدمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكن أخي العزيز أنت خسران في الآخر، ومصيرك النهائي لن يكون مصيرا طيبا، لأنك يرجع يقول لك طب وانا مالي انا وانا ذنبي؟ طب اوكي انت ملاين مالكش مال وملكش ذنب يا سيدي،
1: ما دفعناش حاجه،
0: ربنا قدم لك الفداء والخلاص والنجاة مجانا
1: بالظبط،
0: فماذا فعلت؟
1: الشق الثالث من السؤال بيقول لك ذنب ايه بريء ياخد مشكلتي؟
0: ده هذا هو أخي أندرو، خليني أقول اختبار صغير جدا عشان ما أخدش الوقت كله، لكن لكي يرى السائل والذي له ذات السؤال واللي على نفس الصفحة بتاعة مصطفى يسمع الإجابة. جاء لي شاب مسلم وكان يدرس عن المسيحية، وجاء أمام محبة المسيح وكيف أن الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا، وقف أمام هذه الآية، وده كان شاب عنده يمكن 18-19 سنة، ودماغه ما صدقش، قال إزاي السيد المسيح يموت من أجل واحد خاطئ نظيري وأنا لسه في وحل الخطية؟ إزاي يحبني؟ ليه بيحبني؟ وبدأ الأمر يعني يتزايد ويتصاعد في داخل فكره وفي داخل مشاعره، وقال في ذاته، هو قال لي الكلام ده بعد أن ترك إيمانه وانتقل إلى الإيمان المسيحي، قال أنا بدأت أفكر وقلت إن كان هناك حب بهذه الكيفية أنا لم أسمعه ولم أعرفه في حياتي، فهذا يكون أعظم حب عرفه الإنسان وعرفته البشرية. وبعدين ابتدى يبحث ويسأل، لما ابتدى يسأل اضطرد من الأماكن اللي بيروح عشان يسأل فيها ويصلي فيها،
1: رافضين أسئلته
0: وقالوا له أنت كافر وأنت يعني فجرت ولا تسألوا عن أمور تبدو لكم تسيئكم وكل الكلام ده، وكانت النهاية أنه بدأ يبحث فتقابل مع مورمنز، قالوا له المورمنز أنزل على جوزيف سميث الرقائق الذهبية وأعطي له كتاب المورمنز، وقعد فجاء في الآخر قاعد يبحث
1: لف
0: وقرأ رسالة كورنثوس اللي بتقول إن جئناكم نحن أو ملاك آخر يبشركم بغير ما بشرناكم، فقال لي ده هو اللي بيقول لي بالحرف الواحد، قال لي البعض يقول أن الملاك جبرائيل أنزل الوحي على نبي، والبعض الآخر يقول أن ملاكا أنزل الرقائق الألواح الذهبية على جوزيف سميث، فإن جئناكم نحن أو ملاك آخر بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما،
1: مرفوضا.
0: وهذا ما فعل المسيح، جاء بذاته وبنفسه،
1: لم يأتي ملاك ولا ألواح ولا رقائق
0: بالضبط، لكن جاء هو بذاته ليعلن المحبة الكاملة ويدفع الثمن لحياتك الغالية، قيمها بأنها تساوي حياة الإبن.
1: والبريء ارتضى،
0: نعم،
1: لأنه بريء،
0: نعم،
1: ولأنه بار، مش بس بريء،
0: ده
1: بار.
0: ده يدخلنا أخ أندرو بقى في مؤهلات الفادي. لابد أن يكون بريئا، لابد أن يكون كاملا، لابد أن يكون بلا خطية، لابد أن يكون مساويا لله، بل الله هو ذاته، ولابد أن يكون في صورة الإنسان الكامل لينوب عن الإنسان. باختصار، تمم المسيح كل هذه المؤهلات أو هذه الشروط لكي يصير المؤهل الفادي الوحيد، عشان كده بنسميه الابن الوحيد، الوحيد من نوعه وجنسه، الذي لا شبيه ولا نظير له لا في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل، ولك أن تقبل ولك أن ترفض، وفي النهاية أنت الذي ستدفع الحساب.
1: كلمة الفداء أو مفهوم الفداء أو عقيدة الفداء لابد أن ترتبط بثلاث أمور معينة،
0: نعم،
1: الحب، التكلفة، القوة،
0: نعم،
1: بدون الثلاثة مفيش فداء،
0: انتهى. وهنا الأمر الأولاني القوة، بمعنى أن يكون لك الإمكانية أن تك أن و

0: القوة والنفوذ ولك ما يكفي لكي تقدم الفداء والثمن لمن تريد أن تفتديه. ما هو أنت ممكن تبقى عندك النية
1: بس ما عنديش
0: لكن ليست عندك المقدرة
1: أو القوة
0: أو القوة.
1: خايف يعني ممكن واحد يشوف واحد غريب بس ما بيعرفش العوم
0: بالضبط كده
1: فهو عنده النية
0: لكن ليست المقدرة
1: بس هو خايف ينزل ما يطلعش.

0: ايه اللي يخلي واحد يشوف ولد بيغرق وهو سبيح عنده القدرة ينط ويترك كل حاجة وينقذ الواد ينتشله؟ ليه؟ ايه السبب؟ عايز منه ايه؟ عايز فلوس من ابوه وامه؟ استحالة. عايز يعمل نفسه بطل وينزل في الجرايد؟
1: ما ممكن ما يطلعش،
0: ما ممكن تنزل والامواج العنيفه تاخدك انت مع الولد. لكن الدافع لابد ان يكون المحبه. وفي ناس بتضحي، قرات عن رجل انقذ شاب واحد زقه قدام السبوي بتاع نيويورك، فقفز عليه وفطسه بطته عشان يبقى بين القضيبين، وعد القطر من فوقه ولم يصيب شيئا. عاشت أسرة هذا الولد مديونة العمر كله لهذا الرجل لأنه أنقذ ابنه من الموت. فماذا عن يسوع المسيح الذي قدم حياته
1: بالحب،
0: ليس لواحد أو عائلة أو ظرف معين، لكنه قدم نفسه للعالم الساقط في كل مكان وفي كل زمان في كل لغة وفي كل خلفية.
1: أحب ففدانا.
0: نعم. هكذا أحب.
1: دفع الثمن لأجل الفداء. نعم. كان قويا قادر لا أن يفدي شخص واحد لكن أن يفدي الجميع. الفداء في صورة موجودة في العهد القديم تكوين 22.
0: نعم. الحقيقة دي كانت أول تعبير.
1: أوضح الصور.
0: يبدأ من سفر التكوين. وإن كانت كلمة فداء لم تأتي إلا حتى سفر الخروج
1: بالزبط.
0: لكن هذا الحدث الذي يعرفه المسلم والمسيحي واليهودي والكل، اللي في أصحاح 22 من سفر التكوين، لما نادى الله، أراد الله أن يمتحن إبراهيم، فقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لي محرقة على جبل المرية واسعده هناك محرقة. ده كانت الدعوة. لكن الغريب، عشان كده بنقول أن إبراهيم كان أبو الإيمان وكان رجل الإيمان وكان صورة للإيمان، ما قعدش يقول ربنا إزاي الابن الوحيد اللي عندي ما عنديش غيره، وإزاي ده الابن اللي فيه كل المواعيد اللي أنت وعدتني بيها يا الله هتتم فيه، وتقولي خده وموته، ماذا تفعل معي؟ لكنه لم يعني يعمل من الموضوع دراما كبيرة، لكن بكر وأخذ ابنه وذهب كما أمر الرب، وترك العبيد مع الدابة اللي كانت جايباهم، وأخذ الابن وأخذ الحطب وذهب لكي يصعد الابن ذبيحة ومحرقة تتميما لأمر الله. رغم أنه كان يمكن أن يقف ويتجاوب ويتساءل أمام الله ويقول له كيف تحرم الذبائح البشرية وتطلب مني
1: أن أقدم
0: ابني؟ ده منطقيا، ده أنت اللي بتقول،
1: وده كان يعني أي واحد مكانه هيقول كده،
0: وكيف تناقض نفسك يا الله؟ لكنه لم يسأل السؤال، والله لم يناقض نفسه، والله كان معد الإجابة بكل تفاصيلها. فلما جاء أخذ السكين وجاء لكي ينزل به على الابن، ناداه وقال له إبراهيم إبراهيم. والغريب لما قال له أول مرة ناداه عشان ياخد إسحاق، ناداه مرة واحدة قال له إبراهيم، اللي يقرأ التفاصيل. لكن لما قال له إبراهيم إبراهيم ناداه مرتين، حتى لأنه كان جاد في أنه يقدم الولد ذبيحة. قال له لا، أنت يعني رأيت كيف أنك طائع وكل الكلام الجميل ده، والتفت فوجد كبشا ممسكا بقرنيه في الغابة، والحتة دي الحقيقة ما كانش ينفع يبقى فيها كباش تتسلق، لكنه أكيد أنزله الله أو جاء به من فوق.
1: ده حل إلهي.
0: وفي كل هذه القصة أخ أندرو، الرموز الحية التي تكاد أن تكون بالكلمة والحرف الواحد،
1: وصف تفصيلي
0: لما حدث مع الابن الوحيد الذي كان
1: المحب
0: في قلب الآب، والآب المحب والطاعة العمياء. كل الصورة جميلة جدا. وعلى فكرة الجبل الجلجثة الذي صلب عليه المسيح كان واحد من سلسلة جبال المرية
1: بالضبط.
0: فليس هذا مصادفة، لكنه التوقيت والمعنى الإلهي العظيم.

0: عميق لما يصنعه الله بفكره السابق لوجودنا.
1: في سفر الخروج جاءت كلمة الفداء.
0: نعم.
1: ترشد برأفتك الشعب الذي
0: افتديته.
1: تهديه بقوتك إلى مسكن قدس.
0: نعم، وهنا ده كانت الأغنية اللي غناها الشعب وبنسميها تسبيحة موسى وأغنية موسى بعد أن عبروا من البحر الأحمر وبعد أن تركوا مصر، ومصر كانت تمثل العبودية وفرعون كان رمزا للشيطان. قد حررهم الله تحريرا مطلقا وأنقذهم وأعتقهم وفداهم من عبودية مصر، وخرجوا واستطاع الشعب أن يرنم الترنيمة الشهيرة. وكانت كلمة الفداء في أول مرة تأتي هنا في سفر الخروج أصحاح 15. ففي العهد القديم صورة الفداء واضحة، والصور كثيرة جدا. البعض يقول لك لا، الفداء ده لم يأتي إلا في العهد الجديد، حتى لدارسي الكتاب المقدس أو للبعض المسيحيين، مش بس بفصح، لكن العهد القديم مليان. ماذا عن رعوس؟
1: بالضبط.
0: وماذا عن رعوس ونعمي وأبي مالك الذي مات، وبعد كده بوعز الذي جاء ليفدي وليقيم النسل ويحفظ الاسم ويتزوج برعوس ويأتي من خلالهم
1: المسيح.
0: المسيح. يا أحبائي، صدقوني بقناعة قلبية وحقيقية، لو جه مخلوق يفوق البشر ليس الله، لا يمكنه أن يعمل ويكتب ما وصفه وما خططه ونسخه الوحي الإلهي بهذه الدقة وهذا التفصيل الذي لا يجرؤ مخلوق أن يفعله. لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يقول إلا أن هذا هو أصبع الله في المكتوب. صدقني.
1: نعم، حضرتك عديت بسرعة أو أنت بتجاوب على مصطفى على شروط الفادي، عايزين نقف قدامها.
0: نعم.
1: واحدة واحدة، لأن هي شروط كتيرة جدا.
0: نعم.
1: هل يتحقق في المسيح شروط الفادي؟ عشان نقدر نقول لماذا المسيح وحده هو الفادي، ما ممكن واحد يقول طب ما كان ربنا يرسل أي حد للمسيح.
0: عايزين نفهم الأول فكرة بسيطة في الدقائق الفضلة، وهي أن المخطئ إليه موضوع مهم جدا، لأن المخطئ إليه
1: المخطئ في حقه،
0: المخطئ في حقه. يعني في فرق، ما أنا أكون شغال في مدرس والبواب بتاعي غلط فيه، يعني
1: هتوبخه أو تخصم له
0: وتتصلح العملية وخلاص. لكن ماذا لو أنا مش أخطأت في البواب بقى، أو البواب أخطأ فيه؟ ماذا لو أخطأت في رئيسي أو في ناظر المدرسة أو في وزير التعليم أو في رئيس الدولة؟ هل هذه الأخطاء متساوية في إصلاحها؟
1: يعني الخطأ واحد لكن المخطأ في حقه شخص مختلف.
0: بالضبط كده. وكلما صارت صار مركزه وعظمته أكبر، كلما كان العقاب أعظم،
1: أكبر يتساوى مع حجم المخطئ في حقه.
0: أتذكر جيدا أن واحد من العظماء الذين استخدمهم الرب في خلاص ملايين في أفريقيا، ربما البعض يذكر، لن أذكر الاسم على أي حال، وهو انتقل وذهب إلى السماء وصلى معي مرة وحكى لي هذه القصة لما عرف أن أنا مصري. قال لي أنا ذهبت إلى مصر واحتجزت في المطار،
1: حصلت له مرة،
0: وبهدلوني، وأنا لن أرجع إلى مصر مرة أخرى إلا لو جاءني اعتذار من وزير السياحة أو شخص في مكان المسؤولية الحكومية، لأنه رأى أنه سفير للمسيح. والخطأ لا يمكن أن يعالج بواحد ضابط يعتذر له. إذا كان ده طريقة تفكيرنا البشري، فماذا عن خطأ الإنسان المخلوق ضد الخالق؟
1: نعم.
0: أي جرم وأي عقاب يستحق هذا المخلوق الذي أوجده وسر وجوده هو الخالق؟ لما تغلط الطينة الجبلة في جبلها، كيف تصحح هذا؟
1: وده اللي مش قادرين يفهمه.

0: هموا المسلمين ولا أي حد، أن الخطأ موجه إلى الله.
1: نعم
0: القدوس.
1: نعم للأسف للأسف موجه إلى الله. إذن لكي يتم إصلاح الموقف لابد للمصالح أن يكون على مستوى ومساويا للمخطئ إليه، عشان تبقى يبقى الغفران مقبول. ده نمرة واحد،
0: وفي نفس الوقت يكون قادر يتعامل مع الأخطأ،
1: لأنه هيبقى وسيط، خلي بالك. فلازم يكون بيجمع بين السمتين، يكون على المستوى العالي الإلهي ويكون على المستوى الإنساني، لأن ما ينفعش ينوب عن الإنسان حيوان، وما ينفعش ينوب عن الإنسان ملاك، وما ينفعش ينوب عن الإنسان ذبيحة أيا كان ثمنها وعظمها وأيا كان غلوها.
0: لكن الذبيحة مش إنسان، والملاك عالم تاني،
1: والملاك لم يخطئ، والذي أخطأ أسقطهم الله والبعض منهم حفظهم في سلاسل الصلاة،
0: وهم عالم تاني، يعني طبيعة مختلفة عن البشرين،
1: ودي مخلوقات
0: بالضبط.
1: يعني في مثلا مليون ملاك مش هيبقوا مليون واحد، ما بيخلفوش، مخلوقات.
0: صحيح.
1: الله يخلق غيرهم، لكن طبيعة الإنسان تختلف. إذن الذي أخطأ كان إنسانا،
0: نعم.
1: الذي أخطأ في حقه
0: الله،
1: الله. إذن لابد أن يكون المصالح يجمع بين عظمة الله واتضاع الإنسان، وهذا تماما ما فعله المسيح بتجسده،
0: والكلمة صار جسدا وحل
1: بيننا ورأينا مجده.
0: نعم.
1: إذن هنا، والكلمة الذي صار جسدا قال عنه في بداية الشاهد أنه والكلمة كان الله. إذن هنا الله المتجسد، يعني هنا من يساوي الله وهنا من يساوي الإنسان، فصار له حق المصالحة، وأنه صار المؤهل الوحيد أن يقوم بهذه المهمة. الشيء الثاني،
0: نعم،
1: لابد أن يكون كاملا بلا خطية.
0: صحيح.
1: ليه؟ لأنه لو مات وهو عنده خطية يبقى بيموت عن خطيته.
0: بالضبط.
1: يبقى ما ينفعش يفدي غيره،
0: باظت،
1: خلصت.
0: عشان كده الرب كان دايما يشترط على الذبائح بلا عيب.
1: بالضبط كده، وكانت توضع
0: تحت الاختبار،
1: تحت الاختبار،
0: يحصل اي كشف اي عيب فيها،
1: لو كشف فيها عيب تتلغي،
0: يعني ذبيحه معيوبه لا تقدم
1: ولا يعلوها نير،
0: ولا يعلوها نير
1: خالص،
0: ما تكونش تحت العبوديه.
1: ده الحيوان المؤقت الدم اللي تشتريه وتبيعه. لكن ماذا عن الانسان، وماذا عن المصالحه التي صنعها المسيح له كل المجد لما جاء؟ عشان كده لم يولد كالبشر.
0: نعم.
1: يعني انت بتسال، والكثير من الديانات الاخرى بتؤمن انها ولد من عذراء، ليه وكيف؟ لم ياتي من زرع بشر،
0: نعم،
1: ولم ياتي من مصدر اب بشري،
0: نعم،
1: لان كل البشر كلنا ورثنا الخطيه التي افسدت حياتنا حتى لحظه قبولنا المسيح. إذن كان لابد ان يكون كاملا، وهل كان المسيح كاملا؟
0: طبعا.
1: وهل هناك ما يثبت؟ وقف المسيح أمام اليهود وقال لهم:
0: من منكم يبكتنا على خطيه؟
1: ده بيقول للأعداء، مش بيقول للأصدقاء.
0: يعني ده هم ما لقوش أثناء المحاكمة شيء فيه، جابوا شهود زور وبشهادتهم لم تتفق.
1: وحتى الـ الـ الـ العالم ذاته وزوجة
0: بيلاطس ومراته وهيرودس،
1: وبيلاطس قال لهم: لم أجد فيه علة، يعني خطأ صغير واحدة، أنا بريء من دم هذا البار، وغسل إيده. لكن كان اليهود مصرين على التخلص منه بأي سبب وأي طريقة، هذا حسب الظاهر.
0: نعم.
1: لكن حسب فكر الله، لقد جاء المسيح وولد لكي يموت.
0: هللويا.
1: ومع ذلك ما كانش عايش حياة الألم والبكاء والحزن والسواد والديبريشن، لكن كان يقول:
0: يصنع
1: أعمال 10:38، يصنع خيرا.
0: نعم.
1: ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، يحرر الناس، يغير الجنازة ويقيم الميت فيحولها إلى فرح.
0: نعم.
1: مين ده؟ ده اللي جاي يموت. يا للعظمة ويا للحب الذي لا توجد أقلام ولا يوجد حبر في الوجود يستطيع أن يصف أو ينسخ هذا الحب الذي فاق إدراك النفس البشرية.

0: بشرية، عشان كده مرات كتيرة في ناس ما تتعبش على وينكره.
1: ويجب أن يكون له سلطان على روحه، هيقدم حاجة مش مالكة،
0: وده اللي احنا،
1: وده اللي مصطفى اللي رد، المسيح مالك روحه
0: بالظبط كده،
1: يفعل ما يشاء،
0: وده اللي قلناه، مش بس يفعل ما يشاء، قال له لي، قال لي سلطانا أن أضعها، بيتكلم على حياته هو. وبعدين قال لليهود في إنجيل يوحنا صح 2 عدد 19 أو 23 على ما أعتقد، لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه.
1: بالظبط.
0: قالوا ده مبني في كم، 40 سنة وأنت جينا.
1: أما هو كان يقول عن هيكل جسد،
0: كان يقول إذن المسيح تمم كل شروط الفداء،
1: ويجب أن يكون محب وكان محبا
0: قبل أن يقوم بعظم صنيعه،
1: وقوي وأقوى من الموت.
0: مبارك اسم الرب إلى الأبد،
1: ولهذا أقامنا من موت القبور ومن موت الموت الأبدي.
0: إذن نحن أخ أندرو وكل المشاهدين الأحباء في كل مكان، نحن لا نعبد إلها ضعيفا كما يظن البعض، لكن قمة القوة والعظمة والارتقاء هو الله الظاهر في الجسد. كان إنسانا كاملا لكنه كان إلها كاملا، لذلك يستطيع أن يدين ويستطيع أن يغفر. ليه هو بقى ربنا؟ ما هو ربنا، هو واحد مش اثنين. نحن لا نشرك، مش بنقول ان في الله وفي جنبي إله تاني انبثق منه عشان يعمل الحاجات الأصغر، لا، يبقى ده شرك. نحن لا نشرك، نحن نعبد إله واحد ونؤمن بالله الواحد الذي هو موجود بذاته، الناطق الخالق بكلمته والحي بروحه. إن آمنت به تنجو من العذاب الأبدي.
1: صحيح.
0: وتبدأ السماء والحياة التي لها مغزى وطعم ومعنى وأنت هنا على الأرض. وإن رفضته فأنت ترفض الحياة وتقبل الموت، وهذا اختيارك بالكامل. نحن لا نجبر ولا نريد أن نزود عدد المسيحيين واحد عشان يبقى في مسيحيين أكتر نهائي، لكن نحن نقدم لا دينا وتقليدا، لكن نقدم يسوع المسيح الذي استعرفه تعرف الحياة، وإذ ترفضه أنت تقبل الموت وسيف العقاب الأبدي فوق رأسك، ولا يمكنك أن تلوم في النهاية إلا نفسك. أصلي أن تكون هذه الكلمات سبب بركة وخلاص لنفوس كثيرة في كل مكان. ابعت اسألنا لو عايز، لو أنت مخلص وعايز تسير في هذا الطريق وتعرفه. أنا مش بقولك سيب دينك وغير دين تاني، أنا بقولك أعرف يسوع الذي أحبك ومات من أجلك لكي لا تموت أنت، الذي دفع الثمن لكي لا تدفعه أنت، الذي أخذ اللعنة لكي لا تعيش أنت ملعونا. هذا مقدم لك مجانا بدافع الحب، ولك الاختيار أن تقبل أو ترفض. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان من أجل حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

عزيزي الشاب وعزيزتي الشابة، تعالوا معنا اليوم في حلقة جديدة من شوية صراحة، نسمع سؤالين جداد بصراحة جديدة. تعالوا نتعرف على الشباب والشابات اللي موجودين معنا اليوم. دينا، ساندرا، جان، منال، أهلا وسهلا فيكم. سؤال جديد، مستعدين؟ الأول بيقول الإجهاض عادة مبدأ مرفوض، يعني كل الناس بتحاول تبعد عنه إلا للشديد القوي، فإحنا اليوم نحكي عن الشديد القوي. لو الشديد القوي مثلا إنه البيبي ممكن يطلع معوق، أو مثلا العيلة فقيرة كتير ومش مستحملة بيبي جديد، أو الأهل عم بتخانقوا كتير.

0: بدهم يقرروا يتطلقوا، قديش بتوافق انه يجهدوا البيبي؟ لو بتقول يجهدوه اعطيني 100%، لو بتقول لا يخلوا البيبي حتى رغم الصعوبات اللي بتواجههم اعطيني 0%. فكروا معنا، الاجهاض في الحالات الصعبه يحبذ ولا لا يحبذ؟ تعالوا نشوف الاجوبه مع بعض. طيب اثنين منكم رح نسمع ليش هم محايدين. ساندرا عم بتقولي انه يحتفظوا بالبيبي، بينما منال بتقولي انه يجهدوا. ليش يا منال؟
1: عشان ما يبقاش حياة جديدة هو لسه ما شفهاش بمتاعب وألم ومشاكل. طب ليه؟ من البداية.
0: اوكي ساندرا انت عكس المبدأ تماما.
2: انا شايفة انه ايا كانت الظروف المفروض ان البيبي ده يجي، لانه انا ليه احكم عليه انه حياته هتبقى وحشة؟ انا هعرف منين؟ حتى لو كان معاق، منين هعرف ان حياته لازم هتبقى وحشة؟ انا ممكن لما اجيبه حتى لو طلع في الظروف الصعبه، الظروف الصعبه دي تشكله تخليه انسان احسن من ما احنا كلنا متخيلين، انسان يفيد بلده، انسان يفيد اهله. انا ليه احكم عليه بالموت؟ مش من حقي.
0: اوكي رح اسمع دينا.
3: هو انا متفقه مع ساندرا طبعا في الموضوع دوت، بس في ناس ما تقدرش ان هي لو الحاله الاجتماعيه ما تسمحش او الحاله الماديه يعني ما تسمحش بوجود طفل. هو هنتكلم من ناحيه الحرام والحلال، يعني ده حرام، يعني ده روح ربنا وجدها، يعني فروح ربنا خلقها، فليه ان انا كده هقتل الروح ديت؟ يعني كده انا بعرض ربنا. فديت يمكن من الناحيه دي غلط، بس من الناحية التانية برضو ممكن تكون صح في ان هي اجيب البيبي دوت هيتعذب في الحياة.
0: يعني لو اخذتي قرار، لو رح تاخدي قرار هلا رح تقولي او لا؟
3: ممكن اقول
0: تجهدي. جان
4: انا بقول يعني حسب الحالة اللي هم فيها، يعني ممكن البيبي ده يجي يقرب منهم اكتر، مثلا ممكن البيبي او هو اصلا ملوش ذنب في المشاكل اللي بينهم، هو موجود. ففكره الهجد يعني لا خالص، يعني مش بيبي حبزها، ولكن هي 50 انا اخذت 50% لسبب ان هي لو هو خلاص جه او مثلا لسه ممكن يحصل لي جواب، لكن لو خلاص البيبي يعني المفروض خلاص مش هينفع لي، فيبقى في الحاله زي دي لازم يجي.
0: لا احنا عم نقول في مرحله ممكن يكون فيها الاجهاض اوكي، يعني لسه في الشهور الاولى.
4: يبقى ممكن هذا لو في انفصال بقى،
0: لو الاهل راح ينفصلوا ممكن انه يجهض البيبي. ساندرا
2: انا كنت عايزه اقول انه يعني وبنشوفها في المسلسلات والافلام كتير، انه لما ممكن الاب والام يكونوا بيتخانقوا، لما يلاقي ان هي حامل وفي بيبي جاي وبتاع بيضطر ان هو يحسن من نفسه ويغير من نفسه.
4: هو اضطر، لما ده مش صح،
2: ما هو علشان البيبي، عشان هو بيحب يعني نفسه ان هو يكون عنده بيبي.
4: المشكله هي برضه في خلافات.
1: صعب يا ساندرا، صعب ان انت تعملي كده لو انت في ظروف غامضه، انت مش عارفه انت مستقبلك ايه، ولا مثلا زعل او مضايقه او مشاكل، او حتى كان هيطلع فيه اعاقه.
2: لا انا مش معاكي خالص، انا شايفه انه مهما كان انه البيبي ده لما هيجي ده ليه ظروف تانية وليه قصة تانية وليه شخصيته دي ممكن
4: الشخصية دي احنا اللي بنعملها يا جماعة، ده بيبي.
1: انت لازم حتى وهو صغير عشان ما تكونيش مقصرة معاه، انت ما يعني ما تكوني انت عاملة وجبك.
2: طب ما انا لما اعرف انه هيجي
1: كويس ماديا ونفسيا وكل حاجة،
2: لما اعرف انه هيجي هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل ده، وربنا هيوفقنا.
1: وانت هتحاولي وفي مشاكل
3: لو ما قدرتيش اكيد لازم
2: طب هو ذنبه ايه برضه؟
0: هما كلهم ضدك يا ساندرا.
1: هو ذنبه ايه يكون موجود ويقول يا ريتني ما جيت؟
2: طب ما انت كده انت بتضيع عليه الفرصه، انت ممكن تدي له فرصه ان هو يكون ليه حياه احسن. انت ليه بتبصي لها من نظره انت ان انت اللي هتحكمي عليه انه لا خلاص مش ملوش فرصه؟
1: انت بترتبي حالك الاول.
2: لو بدي انا ليه؟ لو انا بشوف نفسي انا الاول.
0: لو ام جابت البيبي الاول وكان ما بيسمع، والثاني كان عنده مشكله بالشم، والبيبي الثالث كان عنده مشكله بالنطق، وهلا هي حامل بالرابع، تشهده ولا لا؟
4: لا برضه
3: لا.
2: طب ليه ما انتوا كنتوا معترضين
4: شويه؟ اصل ده دي حاجه ثانيه.
3: لا دي حاجه ثانيه، ممكن تجيبه عشان هي مستنيه عايزه الأحسن.

0: عايزة واحد يبقى يجي كويس
1: طب ما جربت
0: و
1: 3 مرات وفشلت. انا
0: لا
1: بقول انتوا معترضين اصلا.
2: تعرفين مين هدهد بيتهوفن لإجا وكان عنده مشكلة بالنظر؟ اللي بدي أقوله بس إنه مرات كتير بيكون أنت متوقع من شخص يطلع معاق، ممكن يطلع معاق، بس هذا لا يعني إنه هو مش إنسان ممكن يكون له تأثير في المجتمع.
3: بس احنا بنتكلم ان في مشاكل في الاسره، فلو
0: مشاكل ماديه او
3: اوكي ماشي،
0: هو
3: لكن ده كان اتربى مثلا تربيه كويسه، قدروا يتعاملوا معاه صح، فكويس.
1: طب ما في
0: هو
1: ناس
3: حاجه
1: فعلا
3: تانية،
1: لو جه، لو فرضنا ان هو جه وفي اعاقه او في مشاكل او في خلاص جه مش بايدي ان انا ما اجيبهوش،
2: لا انا بسأل عن المرحله اللي قبل. هل
1: القبل صعب طبعا ان انت تفكري، يعني لا طبعا صعب، صعب جدا ان انت تاخدي قرار وتقولي انا هجيبه وربنا يسهل ورزقه ومش عارف ايه.
2: رح يجي لحاله؟ دينا انت كنت بتقولي انه هذا قتل، تعالوا نسمع مع بعض عن موضوع الاشهاد.
4: تعالوا نقسم الاجهاض لشقين. اول شق واحده ست عندها 4 5 عيال وعرفت ان هي بقت حامل، بس هي مش عايزه البيبي لانه مش هتقدر تخلي بالها وتربي البيبي ده، فبتقرر ان هي تنازل البيبي لانه مفيش تواصل بينها، مش حاسه بوجود البيبي ده، لسه البيبي صغير قوي ومش حاسه بيه فنزلته. وده في الحقيقه هو تدخل في خطه معينه كانت مرسومه سواء للعيله دي او للبيبي ده، انه البيبي ده يكون موجود، وهي اتدخلت في الخطه دي ووقفتها بطريقه ما. الشق الثاني ان البيبي ده يبقى جاي بطريقه غير شرعيه، يعني 2 كانوا في علاقه غير شرعيه مع بعض ونتج عنها غلطه ان بيبي بقى موجود. نصيحة لكل 2 مرتبطين ببعض ان انتوا ما تغوطوش في العلاقة، وخلوا دايما يبقى فيه حدود في العلاقة بتاعتكم، لانه العلاقة لما بتبقى مفتوحة ممكن ينتج عنها اخطاء كتيرة وغلطات كتيرة مش هنقدر نوصل للحلول بتاعتها. والاجهاض ممكن يبقى حل لغلطة، لكن ممكن يبقى غلطة لغلطة برضو.
5: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها،

0: مع بعض نفكر بالسؤال التاني. السؤال التاني بيقول الله بيخلقنا، ممكن نيجي من عائلة غنية ممكن نيجي من عائلة فقيرة، واحد بنولد يا فقير يا غني، لكن انك تستمر بفقرك او تستمر بغناك، هل اللي بيحدد انك تستمر غني او تفقر وانت تكون فقير وفجأة تغنى، هل اللي بيحدد مسار الحياة بعدين هل هو الانسان؟ هل جشع الغني انه يخلي الفقير فقير، ولا ربنا كمان كاتب له حياته انه تضل مستمرة في الغنى ولا في الفقر؟ لو انت بتقول انه الانسان هو اللي بيتحكم بيشجعه بيخلي الفقير فقير، اعطيني اجابتك 100%، لكن لو بتقول ربنا هو اللي رسم له كمان انه يضل بالفقر او بالغنى 100%، سوري صفر. منال انت بتقولي ربنا راسم للانسان انه يضل بغنى او يتغير حاله،
1: ما كانتش اي حاجه بارادته، مش هي ما فيش حاجه هتمشي.
0: اوكي رح ارجع لك اجين، بس ساندرا انت بتقولي لا الانسان هو اللي
2: معترضه شويه مع منال.
0: اوكي رح نيجي للنقاش وبعدين جان ودين انتوا هلا رح نسمع ليش انتوا محايدين. ساندرا
2: انا حاسه شويه انه لا، ربنا طبعا هو المتحكم في كل حاجه، بس انه الانسان يفضل على المستوى اللي هو فيه دي حاجه شويه معتمد عليه، شويه كتير كمان معتمد عليه، ان انا اجتهد ان انا اوصل لمستوى معين او ان انا احسن من مستوايا، دي حاجه بتاعتي انا. ربنا طبعا بيدبر، ولو ربنا مش عايز خلاص، لكن انا عليا دور كبير قوي، فحاسه انه لا دي معتمد عليا انا قوي يعني.
0: اوكي
1: ممكن اتكلم. قلت يا ساندرا ان لو ربنا مش عايز يبقى مفيش حاجه هتعمل،
2: بس هو لازم يجتهد، هي معتمد عليه الاول.
1: هو هيجتهد بس مين المتحكم في ده؟
2: لا هو معتمد عليه هو الاول. طب ما ممكن ربنا يبقى عايز لكن هو ما يعملش كده، فربنا هيديله فلوس من الهوا بقى؟
1: لا اكيد لا اكيد لا، بس انت بتقولي يعني ربنا ما كانش عايز ان ده هيفضل غني، مش
2: ما كانش هو يعمل الحاجه دي هو مش هياخد، ما هو ليه.
1: وافرض ربنا شايف ان ده مش في صالحه فمش هيديه له حتى لو اجتهد.
2: بقول لك حتى لازم هي معتمد عليه هو اكتر، على البني ادم اكتر.
1: لا دي اراده ربنا بقى يعني. هو
0: تعالوا نسمع دينا وجان ونشوف الحوار وين راح ياخدنا. دينا
3: هو اكيد ربنا هي زي ما قالت طبعا منال، ان برضو في اعتماد على ربنا بنسبه كبيره جدا طبعا اكتر، ان برضو ربنا برضو بيبقى عارف الانسان اللي هيديله دوت ايه، هيستعمل ده صح ولا غلط. وفي نفس الوقت ان برضو الانسان عليه ان هو يجتهد، برضو مش هيقف مكانه وربنا هيديله، انسان كسول وربنا هيديله بس هيمشي صح. لكن لو مشي حتى واجتهد وعمل وعمل اكتر ما يعمل وربنا ما ادالوش دوت، بيبقى هيتصرف في الفلوس ديت او الحاجات دي غلط.
0: كوي جان
4: هي برضو عمليه نسبه وتناسب يعني، هي ده وده. انا لما برايح مثلا اقدم لشغل او كده لازم انا اكون محضر نفسي كويس وعامل اعداد كويس ليه، بس اول برضو بقول يا رب وفقني، فهي العمليه نمشي في الاثنين. لكن انا بقى مثلا اقعد في البيت او كده او ما اعملش حاجه خالص واقول ده ربنا يبعت لي فلوس، هي يعني انا شايف ان العمليه اسعى اسعى يا عبد يعني، هو اسعى.
0: لما الغني بيعمل حركه غبيه في الشغل تبعه وبيخسر مصاريه، او لما غني

0: بيروح بيعمل بيدمن على المقامرة وبيخسر مصاري. هل ربنا اللي مدخل ولا اختيار الشخص انه يقلب من غني لفقير؟
1: اختياره طبعا،
2: اختياره، بس هو مش قصده يقلب لفقير طبعا.
3: لا اكيد ربنا
2: هو عاوز يزود فلوسه مثلا،
0: تغير حاله، تغير من غني لفقير.
1: اكيد هو عارف هو بيعمل ايه.
3: لا لا اكيد اكيد ربنا شاف ان هو غلط فاذاه.
1: لا ما يتهيأليش، لان هو بيروح يلعب قمار بنفسه.
4: لو واحد فقير وعايز يبقى غني وسرق، دي مش اراده ربنا ان هو يسرق اكيد.
0: يعني مش معناته يعني مش الله معناته اللي رسم للفقير انه يغنى،
4: لكن اعمال
3: لكن بيساعده.
4: لا لكن بيساعده. يعني لو حاجه من عند ربنا هتبقى باينه، لكن ما حدش هيقول ان انا بسرق عشان هبقى غني فانا كده دي اراده ربنا.
0: يعني
4: ربنا
0: منال اللي بتقوليه منال،
4: انا سرقت،
0: اللي بتقوليه منال انه لو الانسان عم بيرجع لله في كل قراراته، موضوع انه يغنى او يفقر هاي من ايد ربنا، بس لو الانسان هو اللي بيقرر يدخل في طريق غلط، يبقى هو متحمل نتيجة الاختلاف اللي رح يصير في وضعه الاقتصادي.
4: بالضبط، ما يقدرش يعمل أعمال غريبة ويقول ده ربنا اللي
0: إنه ربنا.
3: أيه بس ده أكيد آخره غلط، أكيد آخره مش كويس، آخرة الإنسان الغلط غلط، حاجة مش كويسة.
0: يعني ما هو لا، لو الفقير سرق وصار غني يبقى وضعه كويس ولا لا؟
3: لا اكيد هيبقى في الاخر اخره مش كويس. يعني ان هو
2: كمان هو ما تعبش في الفلوس اللي جابها دي، فزي ما جابها بسرعه هتخلص منه بسرعه.
3: فعلا
1: مش شرط.
0: طيب بما انه الموضوع والحوار شائك، تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
5: في ناس فقراء في العالم وليه في ناس أغنياء؟ في ناس فقراء، في ناس تعبانين ماديا، لأن احنا عايشين في عالم مكسور، عالم متلوث بالخطية، عالم تعبان بسبب الشر اللي فيه. عشان كده في شعوب معدمة وفي شعوب تعبانة، لكن مش هي دي إرادة ربنا لينا. الشخص الفقير ممكن يجي النهاردة ربنا ويفتح قلبه ويقول رب من فضلك ساعدني ان انا اعيش حياتي صح، وساعدني ان انا اعمل الحاجات اللي المفروض اعملها عشان اوفر كل احتياجات عيلتي. انا اعرف ناس كتيرة جدا اعرفهم شخصيا، ناس كانوا فقراء ما كانش عندهم ولا حاجة، لكن لما سلموا حياتهم ربنا ومشوا وراه وعملوا كل حاجة قال لهم يعملوها، الناس دول النهاردة عايشين حياة كويسة جدا وعندهم كل ما يلزمهم.
6: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

لما ربنا بيكلمني عايز يفتح عينيا اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده، جايز بطريقه اعمق، جايز اخد بالي من حاجه بتعدي عليا لكن اول مره اقف عندها. مش انه عايز يأنب لي ضميري ولا انه عايز يحرك مشاعري فاخد خطوه انفعاليه لانها مش بتكمل. في جزء غريب في سفر ملوك الاول 3 صح 3 عدد 16، قصه غريبه قوي قوي. بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن ستتين مخلفين اطفال قريب، يعني الاطفال ببهات صغيرين قوي في السن، وهم نايمين الاثنين واحده منهم صحيت فوجئت بان الطفل بتاعها مات، فعملت ايه؟ بدلته مع الثانيه واخدت العايش وصحي الصبح. وحصل القصه الشهيره بتاعت انه الاثنين راحوا للملك سليمان، والقصه دي فضلت بتحكي عن حكمه الملك سليمان، وقعدوا يقولوا له لا دي تقول ده بتاعي ودي تقول ده بتاعي. بس انا مش هركز في الملك سليمان حكمته عملت ايه، عايز اركز على الست دي. انتوا مركزين الست دي عملت ايه؟ ركز، ما تكملش قصه، اقف هنا. متخيلين عملت ايه؟ انا همثل. صحيت لقيته مش بيعمل حاجه كده، مش فركزت كده لقيت انه مش بيتنفس، قعدت تحط لقيته مش بيتنفس. فبدل ما تصرخ قامت مشيت بشويش كده وراحت مديه الطفل الميت للست اللي جنبها، واخدت الطفل اللي عايش ورجعت السرير وحضنته ونامت. بعدين لدرجه انها ممكن في وقت تقول ايه، فعلا ده ابني، ده اكيد ابن جيد، احنا اتلخبطنا، انا خدت ابنها وابنها اللي مات، اكيد في لخبطه. عارفين القصه دي قصه ايه؟ الانكار. بدل ما واجه انه مات البيم، مات الحد ده، مات الحاجه دي، ماتت، اضحك على نفسي وتبدل وتروح بقى قدام ملك سليمان تقول له لا ده ابني، ده ابني حتى يشبهني، ده بتاعها اللي مات. بضحك على نفسي. احنا بنعمل كده. حاجه في حياتي ماتت، علاقه ماتت، سواء هي اصلا ما ابتدتش او كانت موجوده وماتت، حلم مات، كان عندي احلام ان انا ابقى كذا كذا بس مات الحلم، ومش عايز اواجه نفسي، مش عايز اواجه انه الحاجه دي، ان البيج مات، وعمال اضحك على نفسي وعمال ادافع وعمال اجاهد واحارب اللي جنبي انه لا حلمي عايش. طول ما انا متمسك بان هو عايش، طول ما انا مش هعرف اخد اللي ليا من ربنا. عارفين احسن حاجه كان ممكن تحصل للست دي ايه؟ انها تصرخ وتقول مات الغالي، الحاجه الغاليه دي ماتت، وتواجه الحقيقه متها. اجمل حاجه في القصه دي ما حصلتش، كان ممكن تحصل، هتستغربوا قوي، تعمل جنازة وتدفن البيبي. في اللحظة دي تقدر تاخد اللي ربنا عايز يديهولها، لأنها بطلت تضحك على نفسها وتضيع وقتها ماسكة جثة ماشية بيها. تخيل واحد ماشي بجثة، نقول ريحة غريبة في الأوضة، إيه في إيه؟ هو ماشي بجثة بس هو مش عايز يقول إنها ماتت، ومصمم ومحافظ عليها وبقاله سنين، ناس بقالها سنين ماسكة ميت ماشية بيه. حلم مات، علاقة ماتت. الجميل قوي مع انه مؤلم قوي

0: ان انا ما اقولش ان البيبي ده او الحاجه دي عيانه. اواجه الحقيقه، الحاجه دي ماتت بكل الالم، لكن احسن حاجه ادفن الحاجه دي واقول له يا رب انا الحاجه غاليه قوي عندي راحت، وانا بقول لك ايوه ماتت، مش حوارب الباب انها عيانه او انها ممكن ترجع، ماتت. ومش هنشغل بليه ماتت وليه راحت، هنشغل بانها فعلا راحت. اديني يا رب الحاجه التانيه، عايز حاجه تانيه لاني متالم جدا، عايزك انت في حياتي، عايز حلمك لحياتي، عايز علاقتي بيك، عايزك انت. انا بعيط وتعبان ومش عايز اضحك على نفسي، وبقول لك اني متالم، وبقول لك انا محتاج لك، انا محتاج لك. ينفع تكون انت حلمي؟ ينفع تكون انت العلاقه اللي انا اعيش بيها؟ ما يبقاش حد ولا حاجه. ادفن البيبي، ادفن الميت، ادفن الميت اللي مات بقاله فتره. ما توربش الباب، ما تسالش ليه، قول له مات مع ألمي يا رب الشديد، اديني اللي على قلبك اللي ما يموتش، العلاقه اللي ما تموتش والحلم اللي ما بيموتش. اعمل كده.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

مبدأ إلهي الرب بيقوله لنا في إنجيل متى أصحاح 6 عدد 4 عن العطاء. بيقول هذه الكلمات، خلونا نقراها مع بعض. بيقول: لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. حاجة جميلة هنا إنه بيقول حاجتين عكس بعض. بيقول إن أنا لما أدي أدي في الخفاء، والحاجة الثانية إن الآب السماوي بيجازيني علانية. حاجة روعة ما بعدها روعة. وكأنه بيشرح مبدأ إلهي مهم جدا، هو إن حضرتك لما الروح القدس يقودك إنك تدي للرب أو لعمله، فكل المطلوب منك إنك تدي في الخفاء. ليه في الخفاء؟ أعتقد لأكثر من سبب، أقول بعض الأسباب كعناوين سريعة في الوقت القليل اللي معايا. الفكرة الأولى إنه بدي في الخفاء علشان أنا مش غرضي مدح الناس، لأن معنى إن أنا اديت والناس عرفت كله هيقول هيجي الرب باركك، أنت أخ محترم، أنت أخ معطي، أنت أخ سخي. طب للأسف هكون خسرت حاجات كتير. أنا مش غرضي مدح الناس، خسرت إني أنا عملت حاجة كده مش بتسر ربنا. عملت حاجة مش بتسر ربنا. اللي بيسر ربنا إن أنا أعمل في الخفاء، وده اللي قاله هنا اهو. انا مش بقول من عندي، ده كلام الكتاب المقدس. انا مش عايز مدح الناس، ده رقم واحد. رقم اتنين، ادي في الخفاء، لان حضرتك لو اديت في العلن والناس جات امتدحتك، وارد قوي للاسف العجب

والكبرياء يملأ قلبك. وارد قوي العجب، اقول تاني العجب والكبرياء يملأ قلبك. فانا بدي في الخفاء علشان ما يجيش حد يقول لي كلمتين ممكن ينفخوني، انا اسف في اللفظ، او ممكن يخلوني احس ان انا حاجه. فانا جوايا وانا اول واحد بتكلم عن نفسي، الكتاب المقدس يعلن ان القلب اخدع من كل شيء ممكن يخدعني. والحاجه الثالثه، ادي في القفاء

ممكن يحرج، ممكن يتعرض لموقف فيه شعور بالكسرة والانسحاق، إنه هو محتاج وفي حد ساعده بغض النظر اللي ساعده ده مين. أي مجال في عمل الرب أيا كان وانت بتقدم من فضلك، ما تحرجش اللي انت بتديله. عمل الرب المسؤولين عنه مش بياخدوا حاجة لنفسيهم، لكن ده بياخدوا للرب. بس أحيانا بحس، لأني شفت ده بعناية وسمعت ده بوداني من ناس كتير قوي بتقول واحنا بننبه على عمل الرب او في احتياج معين ايا كان نوع الاحتياج، قالت بنحس ان احنا كأن الناس بيشحتونا او الناس بيتفضلوا علينا. يا اخواتي الاحباء، بناشد نفسي وبناشد كل حد، من فضلك لما بتدي انت بتدي للرب، ما بتديش للي خد منك، انت بتدي للرب. وده واضح قوي في اماكن كثيره في كلمه الله. فعشان كده من فضلك ما تحرجش اللي انت بتديله كانك يعني بتتفضل عليه، لا انت بتدي للرب مش بتدي للي بيخد منك التعضيد المادي. عشان كده مهم قوي انه انا مش غرضي مدح الناس، بخاف من العجب والكبرياء. الحاجه اللي بعد كده اني ما مش عاوز احرج حد ويتعرض لمشكله بسببي. لكن الحاجة الأخيرة اللي أقولها أنه حلو قوي أنه يكون العطاء توجه قلب في الخفاء، توجه قلبي أني أدي في الخفاء. والحاجة الجميلة الواضحة هنا، تخيل رب عمال يقول لك اعمل في الخفاء، اعمل في الخفاء، اعمل في الخفاء، وهو يجازيك علانية، وكأنه عاوز يقول ايه، سيبها علي أنا، انت ما تشغلش نفسك انك انت تعرف الناس انت عملت ايه، انا اجازيك علانية، يعني هكافئك بطريقة معينة او هباركك بطريقة معينة، الناس لوحدها هتفهم اوتوماتيك ان حضرتك اديتني وانا فضت عليك ببركات. فدي بتاعتي انا رب، كأن ربنا بيقول دي بتاعتي انا، بتاعتي انا. عشان كده اتمنى من كل قلبي عزيز المشاهد، خلينا نتشجع، خلينا نطبق المبادئ اللي هي اللي قال لنا عليها الكتاب في المقدس في موضوع العطاء، فنعطي في الخفاء وأبونا في السماوات يجازينا علانية. الرب معك.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيله الفخاري. بنشوف في حلقات تشكيله الفخاري أن الفخاري يمتلك ثلاث أماكن رئيسية: حقله الفخاري، ثم بيته الفخاري، ثم معرضه الفخاري. حقل الفخاري ده اللي بيكون فيه الطين، الطين الكبير والمعجنة الكبيرة، وكمان بيكون معاه الأوعية المكسرة المحطمة المشروخة المدمرة اللي ناقص منها جزء، اللي محدش يشتريها، اللي بلا ثمن ولا قيمة ولا فائدة، ده في حقل الفخاري. والجميل في الأمر إن سيد وسيدك لما يهوذا باعه ب30 من الفضة، وراح رجع فيها وقال أنا أذنبت، سلمت دم بريء، راح عطالهم الفضة ورماها في بيت الله. الكتاب بيقول لك قال له احنا ما ناخدش الفلوس دي لان الفلوس دي تمن دم. طب نعمل ايه؟ نشتري بيها حقل الفخاري. وسيدي وسيدك اشترانا بتمن كريم كما من حمل بلا عيب، اشترانا بدمه. وراح نزل حقل الفخاري وبدأ يجيب الأوعية المكسرة المحطمة المدمرة ويقول أنا دفعت فيكم أغلى تمن، دفعت فيكم دمي، وغير حياتنا بموته على الصليب. حقل الفخاري. ثم بيت الفخاري، بنلاقي في بيت الفخاري المكان اللي بيعجن فيه الفخاري الطين مرة تاني، وده موضوع حلقتنا النهاردة، كيف الفخاري بينقي الطين من الشوائب، تنقية الفخاري. النهاردة الرب هينقينا كلنا في اسم يسوع المسيح من أي شوائب عالقة

فينا وبنا باسم يسوع المسيح. بعد كده بندخل على مرحلة اللي هي بعد العجن والضغط، مرحلة التشكيل على الدولاب، ثم مرحلة بعد التشكيل مرحلة اسمها مرحلة الترك، علشان الوعاء ينشف يبقى شكله بالطريقة دي ناشف، بيتحط في الشمس مدة من 3 لـ4 أسابيع. بعد كده في مرحلة تاني أصعب مرحلة اسمها مرحلة الفرن، وفي مرحلة الفرن الوعاء بيدخل فيها داخل نيران الفرن، لكن ما تجلجوش، عينين الفخاري على الفرن، وحتى لو الفرن مكفول عليك لكن عينين الفخاري باصة ومش سايباك، عينين الفخاري بتلاحظ كل مرة وانت بتلف ومش هيسيبك. اللي بيمر الأيام ديت بطريقة العجن أو الضغط أو التشكيل أو الترك أو الفرن، اعرف أن الفخاري مش ممكن أبدا هيسيبك. الفخاري الأعظم عينيه وإيديه وقلبه على الوعاء، ما تجلكش، احنا مش متروكين لا للظروف ولا للصدف. وانت بتمر بالظروف الصعبة اللي انت موجود فيها، او انت في امور يمكن بتقولي دي بقت فوق طاقتي، اعرف كويس ان الفخاري مش هيسيبنا، لانه الفخاري الحنين، ابو قلب حنين، هو يعرف يعمل دي كويس ويقدر يعمل دي كويس. عشان خاطر كده المرحلة اللي بعد كده بعد ما نطلع من الفرن مرحلة جميلة اسمها مرحلة التزيين. ياخد الاناء ويبدأ يزينه ويشكله ويبدأ يحط فيه ألواناته الرائعة، يغير فيه بالكامل. والمرحلة الأخيرة اسمها مرحلة العرض، ياخدنا ويودينا المتحف بتاعه علشان خاطر يكون جوانا، يعرضنا علشان خاطر يطلع ما بداخلنا، علشان يقول للناس أنا هوريكم تحفتي الرائعة اللي أنا همضي وأبصم عليها ببصمات يدي الفخاري. لكن حلقة النهاردة بتتكلم عن تنقية الفخاري. الفخاري بيجيب الطين بالطريقة ديت، ويبدأ الطين بتاع الفخاري يكون جواه شوائب طبيعي، لكن يبدأ الفخاري شوية بشوية يبدأ ينزع الشوائب، وأول ما بيمد إيده في الطين علشان خاطر ينزع الشوائب بيطلع حاجة غريبة. أنا في حاجة هنا، هو بيطلع بالطريقة ديت حجرة صغيرة، الحجرة ديت بتجرح بتشك، وعايز يقول لي ويقول لك النهاردة خلي بالك، خلي بالك ما تجرحش الآخرين، ممكن تكون كلماتي مش كلمات إيجابية وبالتالي أنا بأذي ناس تاني. بيقول لك النهاردة مشيها كفاية رميتها، وهو بينظف في الإناء بتاعي مد إيده يطلع تاني حجرة، حجرة صعبة وأكبر شوية بتخربش، كلام مسك سيرة نميمة، تعال نظف طينة أوانينا أيها السيد، تنقية الفخار، ويروح رميها. يمد إيده تاني في الإناء وهو بيدور وبيطلع، الإناء عايزه ينضف ويطلع فيه أحلى حاجة، بص كده لقي فيه حاجة غريبة، مسمار، طلع مسمار صغير، المسمار دوت بيشك الآخرين حتى في طريقة تعاملي، حاجة فيها قساوة، يا رب تعالى نظف طينة حياتي، بينظف، ما اسمها تنقية الفخاري. النهاردة بيشيل كل شوائب، تعالى خلي عجينتك طيعة ليدي الفخاري علشان ينظف، ينظف اللي جواك. الفخاري كل ما بيمد ايده بيطلع، بس احلى حاجة انا قلت له تعالى نظف، نظف اللي جوه، هو بيعمل الكلام دوت وكل شوية يمد ايده ويطلع، يطلع حاجات من الآنية، وهو بيعمل الكلام دوت حاطط الكلام دوت على الدولاب وكل شوية يمد ايده بينقي بينقي بينقي بينقي الإناء بتاعي، بينقي الطينة بتاعتي، هو بيمد ايده وبيطلع وبيدور، هل في حاجة تاني؟ في حاجة تاني بتطلع، هو بيدور طلعت في حاجة غريبة، هو بيشوف الكلام دوت وأنا ببص معاكم لقيت الفخاري بيطلع حاجة من جوه، وأنا ببص كده ياه معقولة؟ معقولة ده جوه الإناء؟ سجارة كاملة جوه الإناء؟ تعالى النهاردة نقي يا رب، يا رب النهاردة تعالى شيل كل ما بدواخل قلوبنا في اسم يسوع المسيح، تعالى نظف أوانينا، لو كنت مستعبد لأمر معين
السجارة

0: لبرشام، لمخدرات. النهارده سيدي وسيدك جاي عايز يقول لك براءه. النهارده لا تحسب عليك اي امر قديم. النهارده جاي ينظف الاناء الفخاري بايده الحلوه، بينزع الشوائب. خلي طينه حياتك تكون مخضعه ليه. قل له تعالى وشكل فيها، شيل الزوايد، نظف. وراح مسكها ورماها كده السيجاره دي. مش عارف في حاجه تاني ولا لا، وهو بيدور بالطريقه ديت. لا فيه، وهو بيدور الفخاري بص كده الجيب وهو بيطلع، بصيت لقيته بيطلع حاجه كبيره قوي. طلع فلاشه. الفلاشه ديت فيها كل ما لا تتخيلوه. يعني ايه؟ يعني ممكن عن طريق الفلاشة دي تكون فيها حاجات غير لائقة. ممكن تكون أفلام، تكون كليبات، ممكن تكون حاجات لا تليق. وليه فلاشة؟ ما الموبايل دلوقتي بيجي فيه كل حاجة. بس ادخل على موقع وسيب الباقي. ادخل على موقع يسحبك من موقع لموقع لموقع، والدنيا خلاص طينة حياتي فسدت. تعال النهاردة نظفنا يا سيد. طينة حياتي بيجي فيها أمور لا تليق، تعال النهاردة نظفنا يا سيد. الباب مفتوح وهو بيتكلم معايا ومعاك النهاردة بيقول لي شيل الخطية من قلبك، شيل العلاقات، شيل الأمور النجسة، شيل الأفلام الإباحية، شيل النهاردة وتعال نظف الإناء. رماها. لكن وهو بيعمل الكلام دوت، وهو بينظف برضه، وهو بيعمل الكلام دوت وبيحط إيده، أي إيدي في دم، واضح ان في حاجة هنا. والفخاري بيعمل الكلام دوت، بص لقي فيه حتة إزازة مكسورة. مسكها، في ايه؟ ايدين جرحت، كل امر جوه في حياتي. وبصيت لقيت الفخاري ايده اتعاصت بالدم، وبدأت الدم يختلط بإيدين الفخاري، وبدأت الطينة بتاعت حياتي تختلط بدمه. وبديت أتكلم، أنت بتعمل كده ليه؟ دمك ساح علشاني، أنت بتعمل كده ليه؟ بص لي وقال لي عشان أفديك. أنا اللي جرحته، أنا اللي سمرته، أنا اللي دفعت الثمن. وهو المذنب خد خطيتي، خد عاري. أنا اللي عملت فيه كده. أنا بصدق النهاردة إنه موجود علشان ينظف الطينة بتاعتنا من جديد، عشان ينقي طينة حياتنا من جديد، عشان يغيرنا من جديد. الفخاري موجود، دمه اختلط بالطينة بتاعتنا علشان حياتي وحياتك تتغير وتتغير إلى الأبد. خلينا نشوف الفخاري لما نزل إلى حقل الفخاري ولقى طينة مختلفة، بدأ يشكل فيها وينق منها الشوائب لغاية لما طلع منها تحفته الرائعة. أمين.
1: يعني أنت هتحط عليها الفتيلة دي
2: واحدة تانية غدك،
1: دي واحدة جديدة،
2: دي واحدة جديدة.
1: كل يوم بتبني فيه جزء،
2: ياخد يوم اثنين كده في الشغل معانا. الأول اللي هو الزير في موازي الحياة دي على الفراخ والحاجات دي، هي لما تخلص على طول في يوم وساعتها على طول
1: وقت على طول.
2: أما بالنسبة للزير ده ياخد يوم واثنين معانا،
1: كل يوم بتبني فيه حتة لغاية لما تخلص
2: لحد ما يكتب معانا خالص.
1: لكن المكان اللي انت فيه دوت هنا وهنا الخطة دي الناحية التانية، مش كده؟
2: المخمر اللي هناك لما نجيب
1: دي المخمر او المعجنة.
2: المعجنة
1: خلينا نتكلم باللغة بتاعتنا، المعجنة تحط عليها التب. وهنا انا فارق جدا معايا العجن دوت، يعني يا ريت الجزء دوت لانه هيفرق جدا. طب هو بيفضل يعجن فيها ليه جوه كده؟
2: عشان لازم الصنعة عليه لازم تكون مخدومة، ما تخدمتش ما تنفعش.
1: لازم يهمل فيها كده،
2: لازم من غير ما، اهم حاجه الغنه بتاعتها دي
1: لازم. لكن انا شفته لاحظت ان هو طلع حصوايه ورماها.
2: ده حص، وممكن يلقى سلك، يلقى ابره،
1: ممكن يلقى حته جزاز،
2: يلقى حته جزاز. ايوه
1: كل حاجه ممكن تلاقيها،
2: كل حاجه موجوده،
1: كله تلاقيها.

0: الحزب هي طلعش محلل اصلا ومحلل مش هنلقى فيها دي.
1: طب هو يفضل يهبط فيها كده؟
0: لا لازم هي تتغنم حتى ما خلصت غنمة دي فهنولها لها على خلص كده.
1: طب لو خدتها من غير ما يعجن فيها قوي
0: لا ما
1: يحصل ايه؟
0: ما ينفعش.
1: ما تنفعش؟
0: لا
1: يعني لازم العجن.
0: لازم العجن دي اهم حاجة. العجن بتاعتها
1: اهم حاجة.
2: بنشوف في تكملة تنقية الفخاري ايد الفخاري لما تعورت نزفت الدم عشان خاطر شخصية تنزع منها الشوائب وتغير حياتها بالكامل. في شخصية كتابية كانت حياتها مليانة بالشوائب، شفنا الشوائب اللي الله بدأ ينقيها في حياتنا والله بيغيرنا، شفنا كل حجارة الله عايز يمشيها، شفنا كل حاجات بتجرح الله عايز يمشيها، شفنا كل أنواع الإدمان والسجاير الله عايز يمشيها، بيقول لك نقي نقي الإناء. شفنا الاستعباد للإدمان والإباحية الله عايز يمشيها، لكن هو بينقي وينظف. كانت أصعب حاجة، أصعب حاجة الجرح علشاني، ولما الجرح علشاني سال دمه علشاني، هو بريء أنا مذنب، كان المفروض أنا اللي أخذ العقاب لكن هو شاله علشاني وعلشانك. الشخصية الكتابية اللي الله يكلمنا فيها نزل الفخاري وبدأ يشتغل فيها وفي الطينة بتاعتها علشان يطلع لينا شخص مختلف بعد 20 سنة من موقف معين حصل معاه. خلينا نروح مع بعض للفيديو ونشوف الفخاري كيف اشتغل في طينة حياة هذا الرجل. أمين.
1: الإناء بتاع النهاردة إناء مختلف لأن الفخاري اشتغل فيه كتير لغاية لما طلع منه تحفة وتحفة رائعة. في يوم من الأيام خدع أخوه الكبير وراح قال له الكلمات ديت، لقاه جاي من الصيد جعان، فراح قال له اعطني من هذا الأحمر، كان بياكل عدس حاطط بقى عليه الزيت والكمون والفلفل واليانسون والبهارات الجميلة، ريحته جميلة، عرف يضحك على أخوه وراح قال له أنت عايز تاخد؟ آه. قال له اديني، بعني بكريتك، وضحك على أخوه الكبير وخد منه البكرية. وده كان عار في الوقت دوت لأن البكر ده كان ليه 7 امتيازات رائعة. بعد كده عرف ان ابوه خلاص، فراحت امه وهو اتفقوا مع بعض وراح ضحك على ابوه وبدا ياخد منه البركه، ضحك على اخوه وضحك على ابوه. للاسف كان مخادع واسمه المخادع يعقوب. وبعد كده هرب، ولما هرب راح عند خاله لبان وبرضه خادع خاله لبان وهو بيربي له الغنم هناك. شخصية مخادعة، خدع، كذب 5 كذبات في موقف واحد مع أبوه وهو بيقول له أنا بكرك عيسو، على الرغم أنه هو كان يعقوب، وفي النهاية راح خدع خاله لبان. شخصية صعبة. كيف الفخاري يمسك إناء زي كده فيه نتوءات ويطلع منه تحفته الرائعة؟ خلونا نتحرك مع بعض من بيت الفخاري لوضع التشكيل لحياة جديدة ونشوف الإناء اللي أبدع فيه صوابع الفخاري عملت إيه في حياة يعقوب.
2: شفنا الإناء وكيف الله بيشكل وكيف الله بينزع الشوائب من حياة يعقوب. يعقوب المخادع الذي خدع أخوه وخدع أبوه، مخادع. يعقوب بحسب اسمه المتعقب. يعقوب في حياته شوائب كتيرة وأشهرها مش الخداع فقط لكن الكذب. يعقوب الله النهاردة بيقول لك تعال علشان أنظف حياتك. ممكن تكون بتكذب وتقول اها كدبة بيضة، مفيش حاجة اسمها كدبة بيضة. النهاردة الرب عايز ينقي حياتنا بالكامل. يعقوب قال أحدهم هذه الكلمات: يعقوب لعب ثلاث أدوار، وفي كل دور كان بيلعبه كان بياخد فيه دور الشيطان. دور الأولاني لعب دور الشيطان مع الإنسان حينما خدع أخوه وأخذ منه البكورية، ولعب دور الشيطان مع الملاك حينما خدع أبوه استعماه وأخذ منه البركة، ولعب دور الشيطان مع الشيطان عندما خدع خاله لبان كان بياخد الغنم عشان يخليها تتوحم ويطلع غنمات زيادة وياخدهم ليه. يعقوب المتعقب، يعقوب في موقف واحد كذب 5 مرات. بعد ما أمه عرفت الحكاية وجات له تعالى ده أبوك عايز يبارك أخوك تعالى خدها أنت، وراحت جابت له الجديين وبدأت تذبح وتدخلهم، وبدأ يقول لأبوه قوم يا أبويا كل. أبوه بيسأله أنت مين، أنت مين بالظبط؟ قال له أنا بكرك عيسو. كذب. شوية تاني بيقول له أنت مين بالظبط؟ قال له أنا ابنك. قال له طب جبت بسرعة ازاي؟ ازاي نزلت وسط؟ عارفين كذبة تاني. الله يسر لي. كذاب. هو بيقول الكلام دوت وفضل يكذب 5 مرات لغاية آخر مرة بيقول له هل أنت عيسو؟ وراح رد عليه قال له إيه؟ أنا هو. طينة حياته كانت مليانة، مليانة بالشوائب، بالخداع، بالكذب. لكن الله النهاردة بينظف، الله النهاردة بيغير، الله النهاردة مع يدي الفخاري بتمتد إلى عجينتي، بتمتد إلى دواخلنا، عايزة تنزع، تنزع. النهاردة أقول له أنا جاي، جاي بنزع كل خداع جوايا، كل مكر، كل كذب، كل إدمان، كل أمور إباحية. أنا جاي النهاردة عايزك تنظف لساني، عايزك تنظف عيني، عايزك تنظف وداني من اللي بتسمعه، عايزك تنظف قدمي من الأماكن اللي بروحها. تعال غيرني، غيرني، أنا عايزك تغيرني. لكن عايز أقول لك حاجة عشان أفرحك. إيد الفخاري لما اشتغلت بعد 20 سنة قضاها يعقوب عند خاله لبان وهو راجع في مخاضة يبوك، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. حياة. قال له أطلقني. قال له لن أطلقك. يعقوب كنت زمان متعقب، فراح قال له لن أطلقك إن لم تباركني. يعقوب أنت خدت البركة زمان من 20 سنة. قال أخدتها بس بالخداع. أول ما سأله ما اسمك ما قدرش يكذب مرة تاني ويقول اسم عيسو زي ما قالها من 20 سنة. قال اسمي يعقوب. وبمجرد ما تكلم الكلام الحقيقي كانت طينة حياته تشكلت صح، بقت في الوعاء صح. راح الرب قال له النهاردة اسمك مش هيكون يعقوب بل إسرائيل، أي أمير الله. إيل جاي من إيل شضاي في العبري الإله القدير، فسماه إسرائيل يعني أمير الله. اتغير يعقوب، حياته اتغيرت لأن طينة حياته اتشكلت صح. عارفين ليه؟ لأن دم الفخاري اختلطت بطينة الحياة، اتغيرت حياته، اتغيرت. يعقوب المتعقب بقى شخص مختلف، يعقوب اللي كان في حياته الخداع بقى شخص مختلف، يعقوب اللي كان كذاب بقى شخص مختلف. تعال نروح في آخر حياته في سفر التكوين وهو بيبارك الأسباط الـ12، بيقول كلمات نبوية رائعة عن يوسف. مثلا يوسف غصن شجرة مثمر، غصن شجرة على عين، ارتفعت الأغصان فوق فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من سواعد عزيز يعقوب. النهاردة الفخار الأعظم موجود عايز يغير وينقط طينة حياتي وحياتك. عارفين في نهاية حياة يعقوب الرب باركم يذكر الكتاب الكلمات ديت: فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. ليه؟ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وباركه هناك. دعا يعقوب اسم المكان فنوئيل قائلا لأني نظرت الرب وجها لوجه، يعني جاهد مع الله ونظر وجه الله. ده مين ده؟ ده اللي كان متعقب. أصل طينة حياته سمح للفخاري إن يشكل فيها ويطلع كل شوائب لا ترضيه. هو دوت الفخاري الجميل.
3: النهاردة بيتكلم معايا ومعاك، وبدأت تنقية الفكرة.

فخار التم بالكامل، اتغير اسمه وتغير المكان من مخاضة يابوك إلى فانوئيل. فانوئيل ديت معناها إني نظرت الله وجها لوجه. تغير كل شيء، رأى وجه الله. يعقوب المتعقب أصل طينة حياته بقت نقية. يا رب تعالى نظف طينة حياتنا النهاردة عشان نقدر نعاينك نشوفك وجه لوجه. هو دوت اتحلت كل المشاكل بتاعة يعقوب، مشاكله القديمة اللي كانت مع عيسو اتحلت، مشاكله الجديدة اللي كانت مع خاله لابان اتحلت. عارفين بإيه؟ لما شاف الله، لما سمح أن العلي الفخاري الرائع العظيم يغير طينة حياته. النهاردة وأنا بختم الحلقة دي بسيب قدامك المنظر ده، دم الفخاري اختلط في طينة حياتك. كل اللي عمله ان هو دفع الثمن علشاني وعلشانك. الدم بذله علشانك، كما من دم كريم، كما من حمل بلا عيب. خروف الفصح ما كانش عنده اي ذنب، لكن كان يؤخذ ويذبح ويشوى علشان خاطر أنا أقدر أعيش. النهاردة أمام هذا المنظر الفخار الأعظم ربنا يسوع المسيح دفع ثمن الدم، دفع ثمن خطيتي بأغلى شيء عنده، وبيقول لك لسه الباب مفتوح. أنا دفعت وبذلت، الدور عليك. ما نضمنش الدنيا باقي فيها كام. اليوم الرب بيكلمك، الرب بيكلمك يا بنتي، بيكلمك يا أختي، بيكلمك يا أمي، بيقول لك تعالى. الفخاري لسه إيديه مختلطة فيها الدم اللي أنا كنت سبب فيها، وعايز النهاردة يغير حياتك بالكامل. فهل تقبل إلى هذا الفخاري وتقوله بأخضع طينة حياتي، تعالى شكل فيها بحسب يديك وأصابعك الماهرة. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامجك تشكيل الفخاري، أتركك في رعاية الفخار العظيم.

درسنا النهاردة عن الفطام الروحي. أولا عن ماذا نفطم؟ نمرة واحد، نفطم عن الخطية، فنعمل زي دانيال اللي مكتوب عنه: أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. نمرة اتنين، مش بس نفطم عن الخطية لكن نفطم عن الأمور الطفولية. يعني الطفل الصغير بيكون بيرضع وبعدين بعد ما يكبر شوية يتفطم، فإحنا بقى بنتكلم عن الفطام الروحي، فنفطم عن الأمور الطفولية. الطفل عنده عدم تحكم في غرائزه، طفل صغير، لكن إحنا لما نفطم عن الأمور الطفولية يبقى عندنا تحكم في غرائزنا. كمان نفطم عن حب امتلاك الأشياء، الطفل الصغير عنده حب الامتلاك. نفطم عن الغيرة والحسد، كلها دي أمور طفولية. نفطم عن الانشغال بالعطية وليس بالعاطي، الطفل الصغير أهم حاجة بالنسبة له أنه حد يجيب له شوكولاتاية لعبة، مشغول بالعطية، لكن إحنا نفطم عن الأمور الطفولية. نفطم عن عدم تحمل المسؤولية، الطفل ما عندهوش تحمل مسؤولية. نفطم عن الحساسية المفرطة، حتى نفطم عن الاهتمام بالأمور التافهة. فنفطم عن الخطية، ونفطم عن الأمور الطفولية، كمان نفطم عن الإنسان بالكلية. يعني المؤمن الصغير تلاقيه متعلق بالناس،

عينيه على الناس، لكن لما يكبر تبقى عينيه على الرب وحده. في سفر أشعياء أصحاح 6 قال أشعياء كده: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. يبدو أن عزية الملك ده كان يمثل يعني شخصية مهمة بالنسبة لأشعياء النبي، لكن لما مات عزية أشعياء شاف السيد. نفطم عن الخطية، نفطم عن الأمور الطفولية، نفطم عن الإنسان بالكلية، يعني نتفطم عن الإنسان. لكن كيف نفطم؟ كيف نفطم؟ الفطام الروحي كيف يتم؟ نمرة واحد، يتم الفطام الروحي بالشركة الحبية. لما تشبع بالمسيح، تشبع بالكلمة الحية، تشبع بفرصة الصلاة الحلوة، تفطم. يبقى طريقة الفطام الشركة الحبية. لكن ما لم تفطم بالشركة الحبية حتفطم بمرارة الخطية. بيقول لك الطفل لما يكون بيرضع وبعدين مش راضي يتفطم. في صعيد مصر عندنا كان الست تحط في صدرها حاجة مرة، يجيبوا لها صبار كده يعني نبات مر وتدعك بيه صدرها، يجي البيبي يرضع يلاقي مرارة فيتفطم. طب وعلى ايه؟ ما نفطم احسن بالشركة الحبية بدل ما نفطم عن الخطية بمرارة الخطية، زي ما حصل مع أساف لما طلع بره المقادس وغار من الأشرار. التمرمر قلبي وانتخست في كليتي. لكن في طريقة أخرى للفطام، مش الشركة الحبية ولا مرارة الخطية، لكن أشواك في البرية. يسمح الرب بأشواك في حياتك تجعلك تتفطم عن العالم وتتفطم عن الخطية. قال كده في سفر هوشع أصحاح 2 آية 6 و7: لذلك ها أنا ذا أسيق طريقك بالشوق وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم فتقول أذهب وأرجع إلى رجلي الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. يعني حاجة صعبة جدا إنه بنضل عن الرب، فرب يحط لنا أشواك فما نعرفش نضل فنرجع تاني. أنا بصراحة أفضل الطريقة الأولى، إن يكون لنا شركة عميقة مع الرب فنشبع بالرب والنفس الشبعانة تدوس العسل. ما لم تشبع بالرب في الشركة الحبية ستذوق مرارة الخطية، ويسمح لك الرب بأشواك في البرية. تعال معايا نتعلم الفطام الروحي والرب معك.

الكتاب المقدس بيقول السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. طبعا دي معادلة صعبة قوي. السماء والأرض دي من الثوابت اللي كل يوم بتصحى الصبح بتلاقيها موجودة. مفيش واحد يتخيل يقوم من النوم يلقى مفيش سماء أو مفيش أرض. هذه الثوابت في إمكانية إن هي ممكن تزول، لكن كلام ربنا عمره لا يتغير ولا يزول. الكتاب المقدس بيقول الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الجبال وانقلبت في أعماق البحار. الجبال تتزحزح، مين يفكر أن يقوم من النوم لو ساكن جنب جبل هيلاقيه مش موجود. الثوابت ممكن تتغير، لكن كلام ربنا عمره ما يتغير. أنا عايزك تصدق، لو أنت بتدور على طمأنينة، بتدور على حاجة تطمنك في العالم المضطرب دوت، في كل بلاد العالم في اضطراب، في أمور مفزعة، أمور مخيفة، مفيش حاجة تطمنك، لا فلوس ولا مركز ولا شهرة ولا سند ولا إمكانيات، لكن في حاجة واحدة بس، كلام ربنا اللي مش بيتغير. عشان كده كل وعد في الكتاب ليك ده بيطمنك، بيقولك الله هيقدر يعمله معاك. اطمن بكلامه.

اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده وتصالحوا مع الله. كان في ندوه في مؤتمر من المؤتمرات وجالنا سؤال من ام فاضله بتقول كده: انا ارمله وعايشه في البيت لوحدي، بعيد عن شعور الوحده المرير والقاسي، انا طبعا بحتاج حاجات كتير جدا، فين ابني بقى؟ مش لاقياه. ما اقدرش انكر انه ربنا كتير بيسدد الاحتياجات بطريقة غريبة وحاجات صغيرة، ولاقي ربنا بيبعتها بطرق أنا ما تخيلتهاش، بس أنا صعبان عليا. ابني اللي كبرته واللي ربيته واللي تعبت فيه واللي قلت هيكون سندي وقت ما أكبر، وقت ما احتاجه ما لقيهوش. الموضوع ما وقفش بس عن السؤال، لأنه بعد السؤال ده كأنه جرح واتفتح القاعة، لقينا كذا سؤال وأمهات كتير بيقفوا ويقولوا أيوة إحنا عندنا نفس المشكلة دي. أم قامت وقالت: أنا هحكي لكم حاجة صغيرة، التلاجة بتاعتي باظت، كلمت ابني قلت له الحقني التلاجة باظت والأكل هيبوظ. قال لي: ماما معلش أنا فعلا عندي مشكلة النهاردة وبكرة كبيرة في الشغل، بعد بكرة هجيلك. طب هو الأكل هيقعد لبعد بكرة؟ بشهد لربنا، صحيح ابن جارتي لما عرف بالموضوع قال لي: بصي يا طنط انا اعرف واحد كويس قوي بيصلح ثلاجات، انا هجيبه لك النهارده

0: وهقف معاه كمان عشان ما تبقيش قاعده لوحدك في البيت. وفعلا جالي والتلاجه اتصلحت. شكرت ربنا بس صعبان عليا. يبقى ابني يحسه في الدنيا والغرب هم اللي يجوا يقفوا جنبي. ام تانيه قامت وقالت انا ساعات ابص على البيت كده الاقيه فاضي، محتاجه حاجات كتير، محتاجه اكل. الاقي ابن اختي بيخبط عليا بيقول لي طنط بصي انا كنت في السوبر ماركت وجبت لك الحاجات دي معايا. طيب يبقى ابني موجود وبرده مش هو اللي يكون بيسدد لي اللي انا محتاجاه. طيب يرضيكوا كده؟ نعمل ايه مع الولاد دول؟ انا في الحلقه هكون بتبنى وجهه نظر الام دي لانها فعلا تعبانه ومعاها حق. انا شايفه انه معاها حق في زعلها ولازم نعرف ازاي نحل المشكله دي.
1: اعزائي المشاهدين اهلا بكم، انا معاكم النهارده كمان عشان اتبنى واتكلم بالنيابه عن الابن اللي متهم بالتقصير زي ما سمعنا دلوقتي. الحقيقه الابن متهم بالتقصير رغم انه مش حابب انه يكون بيقصر ولانه عليه اعباء كتيره، بيت، اسره، زوجه، اولاد، مذاكره وشغل، وكمان الام. كل دي الحاجات مسبب عليه حمل كبير ومش قادر يقدم العطاء زي ما كان بيقدمه قبل كده قبل الزواج. الحقيقه النهارده عايز يلاقي حل وعايز يشوف ازاي يكون بيبرئ نفسه من الاتهام ده. وان شاء الله في الحلقه دي يكون بيلاقي حل لمشكلته.
0: وفي بدايه حلقتنا بنحب نرحب بضيفنا المهندس الفريد تدراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: اهلا وسهلا.
0: حضرتك مش شايف ان الام دي معاها حق؟
2: طبعا معاها حق، ما اقدرش ننكر كده.
0: طيب هتعمل ايه؟
2: والابن في بعض الزوايا برضه معاه حق من زاويه ثانيه. خلينا ناخد الموضوع بشكل اوسع شويه. اللي انا ملاحظه ان الام العظيمه اللي تعبت وضحت كتير مش متاثره بسبب الاحتياجات زي ما انت قلتي، بس بسبب انها تتمنى او تتوقع او مستكتره قوي ان الله ممكن يستخدم حد تاني غير ولادها او غير ابنها اللي باين ان هو ابنها الوحيد،
0: حاسك انه ليها حق ومتاخد منها.
2: وده اللي تعبها اكتر، يعني مش عدم توافر الاحتياجات او ان الله ما تدخلش، لا، ان هي متصوره تصور معين وشايفه انه ما ينفعش غير كده او مش احلى حاجه كده، وده يمكن متقل عليها الموضوع اكتر، يعني الضغوط زياده، لان هي متوقعه ان الله يستخدم طريقه معينه لتسديد الاحتياجات دي، وده مش
0: بيحصل. اللي هي ولادي.
2: ايوه
0: وده حقي عليهم.
2: ايوه صح، بس الحق دايما بيبقى ليه دايما ايه ظروف ترى من كل زاويه. 100% ده حق الام، و100% لازم ولادها يعتنوا بيها ويقدموا لها الاهتمام والرعايه الكامله. بس انا سمعته ان الابن ظروف عمله احيانا بتبقى قاسيه. انت عارفه دلوقتي القطاع الخاص بيبقى يعني شغل من نار، وممكن ساعات عمل اضافيه، والواحد بيطلع من الشغل تقريبا مش شايف قصاده، يعني هو اللي انا فهمته انه ما اعترضش، لكن كان في لسوء الحظ يومين ضغط جامد جدا في الشغل.
1: واضح كمان ان كل الامثله اللي اتقالت انها طلبات فوريه، ودي حاجه بتبقى صعب على الابن اللي هو في شغل او مسؤول عن حاجه. مش من السهل انه يقدر يسيب الحاجه اللي في ايده ويلبي الطلبات الفوريه دي بالشكل المطلوب.
2: لا اصل هي مش فوريه برضه، هي ما بوظتش الثلاجه بمزاجها يعني، قالت لها يعني فاهم ازاي؟ يعني هي الظروف بتاعت الثلاجه ومثلا جاز الاكل والدنيا هتبوظ.
0: حاجات محتاجه دي بقى فعلا محتاجه فوريه، محتاجه دلوقتي حد يتدخل.
2: يعني هي مش مثلا ممكن شيء ممكن تاجيله طلبته بشكل فوري، يعني مش ملاحظ انا كده. هو الحدث ادى لنتيجه ان عايزه طلب فوري، وتصادف في هذا الحدث ان الابن كان عنده يومين عمل قاسي جدا. فالموضوع صعب، يعني يمكن كنت اقترح ان الابن جاز يتصل باحد ولاد خالته، حد من ولاد عمته، يعني اكتر من انه يعتذر.
0: ان يحسسني يحسسها يحسس الام انه مهتم.
2: يعني انا هجيب موقف كتابي جميل قوي، يعني رب المجد يسوع في وقت الصلب وفي وقت ترك الاخرين وفي وقت البهدله وفي وقت الجلدات وفي وقت الالام وقف كده وقال للعذراء مريم يا امراه هذا هو ابنك. اهتم بامه، واذا كان هو مش قادر يسدد احتياجات الام اوكل اليها باعز أتباع

0: أحباؤه يوحنا الحبيب.
1: بس معلش سوري، أنا معترضة بس استنى بس، إنه يعني العذراء مريم قبلت ده من السيد المسيح لأنه كان داخل على الصليب، كان ما فيش يعني مش فكرة عذر، ده ما فيش حاجة يعني، ده دي أعظم حاجة من أعظم الحاجات اللي عملها.
2: ما هو كمان
1: لكن أنا ابني لكن

0: ظروف قهريه، هو ما قالش انا دايما ما بقدرش اجي، قال النهارده وبكره. اللي انا فهمته عندي ظروف طارئه جدا في الشغل ومش قادر اتحتح، مش قادر اسيب الظهر يعني في بوزيشن معين او مسؤوليه معينه. طيب ما ممكن اتصل بحد، اكلم حد، احاول اعمل حاجه. لا يعني هي الملحوظه انه رب المجد يسوع كان غير قادر بقى نتيجه الصلب وخلاص وهينتقل وكده، فطلب من يوحنا الحبيب انه يسد في احتياجات الام العظيمه العذراء مريم. بس انت شايفه انه يعني انه رب المجد يسوع بالنسبه له كان صليب وموت ونهايه. طبعا برضو تقاس الامور على كل من له، يعني رب المجد يسوع شيء وانا وانت وضعفنا شيء تاني. جاز الازمه بتاعتي في الشغل دي بالنسبه لي انا شايفها ايه؟ حاجة كبيرة جدا جدا جدا وفوق طاقتي وأعصابي مشدودة وممكن يمشوني أو حد ياخد مكاني. أنت كأم أكيد برضو دريانة أن ابنك مش يسوع في القوة.
1: لا أنا فاهمة، بس يعني بس هل هو قد كده الزنقة؟ يعني حضرتك بتتكلم، أنا جايز طبعا اتكلمت على مثلا التلاجة وده كان حاجة حقيقية فعلا، وأم قامت حكت الحكاية دي، لكن أكيد اللي بعتت السؤال ما كانش موقف واحد اللي حصل معاها، لكن ده ممكن يكون اكتر من موقف. ده ام حكت الموقف ده، ام حكت الموقف ده، فقصاد الظاهره دي، قصاد الحته دي، الام تعمل ايه؟ انه كذا مره احتاج ربنا يسدد الاحتياج بس ابني مش موجود، مش هو. بس انا شايف فيها ايه الحته دي؟
2: انا شايف الام انها يعني طريقه تفكير شويه يمكن من زمن قديم، يعني حتى في انه في الواحد عشان يوصل من يتنقل من مكان لمكان دلوقتي المواصلات مشكله، دي حاجه. حتى موعد العمل اتغير، زمان يمكن الساعه 2 كان يبقى موعد العمل خلصت، دلوقتي لغايه الساعه 5 والساعه 6. حتى بالنسبه للاولاد والمدارس والمناهج اللي محتاجه متابعه مع الاولاد، فيبقى طريقه التفكير طريقه عن زمن قديم مش الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فيمكن يعني عايز نصفي النقطه دي، الابن عايز نصفي النقطه دي.
0: بس خليني اقول لك نصيحه برضو، هو يعني ما انت كابن لله مع زيادة التحديات أولاد وشغل وزوجة، الله باركك ووسع تخومك، مش كده؟
2: الموضوع بس مش محتاج اتساع في التخوم بس، كمان محتاج اتساع في الوقت.
0: أنا فاهم، وبركة في الوقت،
2: وبركة في الوقت،
0: وحسن إدارة للزمن.
2: تمام.
0: بس أنا أحب أقول لك يعني زي ما الكتاب بيقول، أقول كما الأولاد يكونوا أنتم أيضا متسعين. هو قبل التنسيق في الزمن والوقت وظروف الحياة يبقى في وسع في القلب. أنا أحيانا كابن بحس إيه؟ ماما اللي طول عمرها بتدي النهاردة بقت عبء عليا. طب ما ليه احتياجات النهاردة؟
2: ده كان في الملجأ، يعني الواحد لما يحتاج حاجة كان يروح لأمه عشان
0: يجيبها. صحيح، بس النهاردة مع تقدم السن بتقول عايشة لوحدها، اتفرض عليها احتياجات جايز هي ما تقدرش تقوم بيها، عملية مثلا إصلاح ثلاجة، عملية كذا كذا. فأنا بشجع نفسي، بشجع كل ولاد لأمهات عظيمة زي كده، يطلبوا اتساع وبركة وحسن إدارة الزمن. بس يمكن أنا شوية يعني إيه خدت الموضوع وحطيته على جنب كده،
2: والاتهام قاسي يعني، لأن الابن عنده النية إنه يساعد، لكنه اتهم بالتقصير وأمه غالية عليه بالتأكيد، يعني دي حاجة ما حدش يقدر ينكرها. بس إنه يتهم بالشكل ده وهو عنده النية لكن الظروف مش مساعدة، ده اللي
1: لو تلاجت بيته كانت هي اللي باظت كان عمل ايه؟
0: استاذ موجود،
2: لو تلاجت بيته كان هينتظر برضه لغايه ما يجي الوقت المناسب انه يصلحها. مش
1: كان
2: معقول
1: هينتظر؟
2: طبعا بالتاكيد
1: كان هينتظر، تفتكر؟
2: اكيد يعني مش معقول طبعا هيسيب لو في شغل مثلا.
1: مراته كانت هتستنى عليه؟
2: اكيد هتستنى، او ولو ما كانتش
1: لا هو باشمهندس، هو ماما تستنى مراتي ما تستناش.
2: لا لا ده حكم غير يعني ما فيش انصاف الحقيقه.
0: لا خلينا دايما نجد حلا اخر، يعني لا حد قال لك تسيب شغلك وتعرض وظيفتك او مكانتك للتعب، ولا حد قال لك تسد ايدك وكاني مش موجود. يعني توجد دايما
2: الحكم ده يبقى صح. لو انا قاعد في بيتي مثلا ما بعملش حاجه ووالدتي اتصلت بيا وانا اتاخرت في ان انا استجيب، ده ماشي، لكن انا في مطحنه يعني حقيقي.
0: انا مقدر، انا مش بعترض، بس دايما بقول ايه يوجد حل اخر. لو انا مش قادر ابن خالتي هقف معاه المره دي، هيقف معايا المره اللي كانت، هي مش هتعترض.
2: بس خلي بالك
1: لا لا هو كان الامهات كان اعتراضهم انه مش انه ابني اهتم ووصى حد لما لقى ان هو تعبان، لا هو ربنا اتصرف من ناحيته بس بطرق غير ابنها غير ولادها.
0: بس انا في رايي ان الام لو شعرت ان هو قفل التليفون وعمل عده اتصالات، أيوة، أيوة، واهتم وبعت حد ومثلا على اخر الليل يمكن عدى، كان الوضع يختلف.

0: معايا انا كأم طبعا.
1: يعني فكره اني لو انا مش قادر اقوم بنفسي لكن اقدر اعمل محاولات.
2: يبقى الموضوع يتعدل بقى، هي محتاجه الابن اكتر من محتاجه تلبية الاحتياجات، عشان نبقى الامور تبقى واضحه عشان الابن يرتاح. هي بالظبط لازم تفرز الامور جواها، هي محتاجه ايه؟
0: يعني احنا غلطنا برضو في الاخر. انا كأم انا محتاجه الحاجتين، انا محتاجه انه لما اتزنق في حاجه وانا مش قادره اعملها بنفسي انها تتعمل، ويا سلام لو ابني حبيبي اللي انا اهتميت بيه قد كده عمري كله يجي هو ويهتم، بالتالي انا كده مش بطلب كتير.
1: خلينا نقول الكتاب المقدس برضو بص الموضوع ازاي، يعني هقول ايه كده، ولكن بيقول كده، ولكن ان كان ارمله لها اولاد او حفده فليتعلموا اولا ان يوقروا اهل بيته ويوفوا والديهم المكافاه، لان هذا صالح ومقبول لدى الله. يعني انا عارف ان كاني كده برمي عليك حمل زياده، بس هو مش حمل، هو دايما الله لما بيبقى فيه تكلفات بيدي اتساع جوه القلب. مش كده في بدايه كلامي بالنسبه لشبابنا ورجالتنا كده اتساع، لانه انا الاول كنت لوحدي، بعد جت زوجه في اتساع، بعدين اولاد في اتساع، وبعدين بدل ولد مثلا اتنين في اتساع. انا جربت حته اتساعي، طب ليه ماما يعني زي ما تكون ايه شلتها شويه على جنب مع التحديات والضغوط اليوميه؟ ما هي انا ماما ملهاش غيري. فانا قصدي اقول ان الاتساع هيساعدني كتير اني اقدر اذا ما قدرتش انا بنفسي اقدر عن طريق اخرين ان انا احل واوجد اهتمام وسؤال، ومثلا اتصل بحد بيفهم في الموضوع اخليه يروح، وانا بالتليفون وانا في الشغل، ها ماما جالك فلان انا بعت لك مثلا فلان مش قادر اجي، طب ماما مثلا ما تحاسبهوش انا هبقى حاسبه بعدين.
2: لو ده الحل، لو ده يكفي
1: انا ما اعرفش، يعني انا بفترض لكن واضح انه يوجد شيء ما وسط، يعني
0: يكفي لانه الام وقتها هتكون حست بالاهتمام وحست. أيوة. وبعدين هقول حاجه، انه مش كل مره، يعني هو اكيد مش كل مره هيبعت لي حد، مش كده برضو ولا ايه؟ ولا هيستحلاها يبعت لي اي حد وخلاص؟
2: لو
0: زنقه
2: كل مره يبقى هو فعلا لا، لكن مش معقول
0: على طول. مش هو ده، مش ده مش الوضع.
2: كل مرة
0: انا لسه عندي اسئله تاني، كان في امهات تاني. استاذن حضرتك بس نخرج بفاصل ونرجع باسئله تانية. اعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، كنت بقول إنه يعني لو ابني في وقت مزنوق أنا طلبت منه حاجة، وفي وقت هو مزنوق ووصى حد ماشي، لكن لما تبقى دي القاعدة لا أنا ما أقدرش أقبل كده. مش كل ما أطلب منه حاجة دور على حد تاني يعملها.
1: ما قلناش كده وما قلناش إن كل حاجة أطلبها منه هو برضه.
0: حقي عليه أنا مسؤولة منه.
1: لا إحنا مختلفين حوالين كده شوية. حقي عليه يبقى أنا رميت كل رجائي عليه. أكملك الآية اللي لسه كنت بقولها لأخونا نشأت. بيقول ولكن التي هي بالحقيقة أرملة، كلهم اتجوزوا والأب مش موجود ووحيدة، فقد ألقت رجائها مش على أولادها، على الله. ما تستنديش على عصاية متنية أو مكسورة، لا، أنت بنت ربنا وطول عمرك في كنف ربنا، وحتى لما الزوج كان موجود كان الله بيرعى من خلال الزوج، وحتى لما الأولاد كانوا موجودين كان الله البطل اللي بيرعى من خلال الأولاد، وما زال الله بطل في حياته بيرعى من خلال آخرين. اوعى تتركني على حد، لأن اللي ركنا على بشر لعنة مهما كانوا البشر دول. يعني اوعى تدخلي في السكة دي. أنا نصيحتي أن ركنتك على ربنا وتلقي رجاءكم على الله، على الله، والله أثبت كده، مش لسه هيثبت ولا إيه؟ وما تقوليش ده حقي، لأن هنا بداية المشاكل. يعني هنا كده بداية المشاكل. إحنا بنوصل إن يقدم ويهتم ويراعي، لكن اوعى أنت تقولي ده حقي وهتركن على كده. هنا يبقى ابتدى يحصل اختلال في سندتك، اللي بدل ما للبركة تبقى لا قدر الله للعنة، لأن هتكل على زراعة بشر.
2: ماذا أنا عايز أرد عليها؟ بتقول إنه هي مسؤولة مني. أنا عندي وصية في الكتير بتقول أنت المسؤول عنها بعد ولدها.
0: أنا عايزة حضرتك، أنا مش هرد. أنا طبعاً مش هرد. حضرتك اللي ترد.
2: ما أنا كنت مسؤول، كنت مسؤول بقدر. أنا كنت مسؤول بقدر كبير لما كنت موجود في البيت. لكن دلوقتي أنا كمان
0: يعني علي وصية. مسؤوليته الوحيدة في إنه مسؤول لا. بس عنها بعد والديها. لكن والدته هو خلاص المسؤولية
2: شالها. مش معقول. هي ممكن

0: تمام يكون العطاء قل لكن ما تشلش قل نتيجة مستجدات، لكن بلاش الحكم
1: مسؤولية
0: لأن ده حكم غير عادل.
1: الكلمة اللي افتكرها مسؤول عنها، عنها دي اللي هي مين؟
0: أنت اللي فكرتيني بيها، لأنه أنا فعلا مسؤول عنها، عن زوجتي طبعا. طيب. دي وصية في الكبيرة، أنا ما أقدرش أكسرها.
2: طيب خليني أقول آية تانية اللي بعد الآية رقم 5 آية 8. بولس الرسول بيقول إيه؟ وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن.
0: أهل بيته يعني برضو أسرته. لأن الكتاب بيقول كمان أن على الرجال أن يحب زوجاتهم كأنفسهم.
2: أيوة ما اختلفناش.
0: مش دول أهل بيته برضو؟
2: لا، بس هنا كان الكتاب بيتكلم على الأرامل المسؤولة عنهم الأسر، مامتي أو بابايا أو مام زوجتي أو والد زوجتي وكده، مش بيتكلم على أسرتي دي. هي بس الفكرة إيه؟ الفكرة أنا بطالب الأمهات ما تتركنش، ما تقولش ده حقي، وبطالب الولاد إنها ما تسلتش إيديها وتقول أنا مش مسؤولة. لازم نقف عند نقطة اتزان، أنا مسؤول عن أسرتي وعن أمي وعن أبويا، وما خافش وما تراجعش وما حسش إن العم زيادة علي، زي ما الله وقف معايا زي ما بقولك في مسؤولياتي كأسرة جديدة وكزوج ورب بيت، ومثلا في العمل مدير أو مسؤول وفي أولاد وعمل، وقف وشددني وعضدني، ما تخافش من المسؤولية، ما تتهزش منها. وإذا كان في شكاية كانت قبل كده واتهامات قبل كده أشعرتك إن المسؤولية والاتهامات يعني حاجتين مع بعض، إحنا نلغي الاتهامات دلوقتي، قول لا انت مهتم بس كان في خلل في الصوره شويه. وزي ما بيقول الام، لا ارجي القي رجائك بالظبط على المسيح وبس. بتقول لك كمان وسع تخومك، قول يا رب خلي المسؤوليه تبقى حتى مسؤوليه ادبيه، مسؤوليه روحيه، مسؤوليه انسانيه، دي امي وفي نفس الوقت ليها حق عليا. وهنا بيقول لو انا ما اعتنتش هبقى شركت حتى يعني اكتر من غير المؤمنين. فلازم يحصل اتزان، ما لازم كل طرف يدرى بحدود مسؤوليته، لا أزودها ولا أقللها. يعني لا الأم ترمي أكتر من لازم على الأولاد بحيث يخور ويقع ويتعثر، ولا الابن يسد إيده ويسيب الأم دي كأن خلاص قصتها انتهت في حياته. هنا الاتزان اللي بنتكلم عليه.
1: طيب أنا عندي سؤال تاني، يعني حضرتك بتتكلم أنه أنا محتاج أن أكون بلقي كل رجائي على الله.
2: أيوة.
1: مش على بشر.
2: صح.
1: يعني في الواقع العملي مع الاحتياجات لما بتكتر كتير قوي، ببقى يعني حضرتك عارف الوقت لما بيعدي والسن والتعب والأمراض والوحدة، فالاحتياجات كترت، بقى ساعات تحدي الإيمان ده كبير علي.
2: مع تقدم يعني العمر أنا عارف بتبقى في مشاكل صحية أكتر واحتياجات بتزيد، مش بس الاحتياجات
1: يعني
2: القديمة.
1: أنا تعودت أدي وكنت كنت بتكر على الله، بس كانت الدنيا أقل شوية وتعودت أدي، دلوقتي ما بقتش قادرة أعمل نفس الحاجة.
2: طب تعالي نكلم الأم ونقول لها أنت مؤمنة والله مديك اختبارات جميلة، تعالي نزيد إيماننا زي ما التلاميذ كده وقفوا يوم الأيام وقالوا للرب إيه؟ يا رب زيد إيماننا. تعالي أقول لك آية جميلة جايز تكون مشجعة، بتقول إيه؟ أيضا يثمرون في الشيبة يكونون دساما وخضرا. أنا كابن لله عندي امتياز غير كل الناس تانية، إن مع تقدم السن تزداد النعمة. مع تقدم السن بالنسبة للإنسان اللي مش عايش مع الله، ظروف الكيرف بتاع حياته بينزل لتحت. أنا في أمور في الجسد بتنزل لتحت، وفي الصحة بتنزل لتحت، لكن في أمور تانية عمالة تطلع لفوق. إيماني بيعلى، والله بيزيد إيماني، واختباراتي بتتعظم زي ما أنت حكيتي، ودخلته في حياتي بتتعظم ويحملني كل الطريق. وأيضا يثمرون في الشيبة، يا خبر، ويكونون دساما وخضرا.
1: أنا أول مرة أقف عند كلمة خضرا دي كمان.
2: يعني فيها ازدهار،
1: فيها لمسة شباب كمان،
2: شباب وروعة وحياة. ده الكتاب المقدس بيؤكد أن لما الإنسان الطبيعي يبتدي تدجاي، يعني جوز داون، يعني بينزل كده، الإنسان الجديد عمال يقوى يقوى يقوى. ليها صورة رمزية كده لما كانت مملكة شاول تذهب تضعف، تكلم عن الإنسان الطبيعي، ومملكة داود تذهب تقوى. أنا ليه امتيازات كابن ربنا، مش مجرد أني كبرت وربيت وخلصت وسني كبر وعجزت. طب ومن فين الله اللي في حياتي؟ وفين اختباراته العظيمة؟ وفين النعمة الغنية؟ وفين وقفته؟ أقول لك آية تانية جميلة، بيقولوا إلى الشيخوخة أنا أحمل وإلى الشيبة أنا أحمل، بل بالعكس يد الله القديرة تراعي أكتر وتتدخل أكتر والنعمة تزداد أكتر والمعونة أكتر. أنا ليه امتياز؟

0: ولما أقول للرب زد إيماني تزداد اختباراتي روعة ويزداد حياتي عمقا.
1: طيب مشكلة الأمهات دول كانوا بيشهدوا أنه ربنا سدد الاحتياج، بس كانت المشكلة في الصعبانية اللي جوه قلبهم أنه مش ولادي اللي وقفوا جنبي.
0: بالظبط، دي بقى مش قوي الحته دي.
1: حضرتك بتتكلم على انه ازاي ان الاختبارات دي هتقوي ايماني، وانه دي هتوريني اكتر ازاي انه الى الشيبه انا هو، الى الشيخوخه انا احمل. جميل، حته بقى الصعبانيه دي.
0: طب بس انا هقول لك حاجه، انت احسن لك انك تتكلي على ابن منظور ممكن يسد في وقت حتى لو عايش معاكي ومش مرتبط وممكن وقت لا، ولا تتكلي على إله غير منظور عمره ما يقولك ما أقدرش؟
1: لا طبعا أتكل على إلهي.
0: وانت يومك كنت بنت ربنا، كنت بنت ربنا ليه؟ لأنك قلتي له أنا أتكل عليك لوحدك، وده من سنين طويلة. كملي اتكالك على ده، لأن دخلت الشيطان في أنه يلبس المواضيع في بعض عشان يحزني، تبقى اختبارات عظيمة وعايز ينكد عليك. يعني اليوم اللي ربنا تدخل فيه عشان موضوع التلاجة، كان مفروض انت في الليل ترفع ايدك وتسبحي وتفرحي. شوف تدخل الله العجيب ازاي، انا ما كلمتش حد وبعت بنت الجيران او ابن الجيران وعمل كذا وكذا. انت نمتي حزينه، وده ابليس عايز يسرق فرحتي، عايز ينكد علي. بدل ما تعاملت الله تيجي في قلبي بالتسبيح والشكر والعرفان والجميل، هسيب كل ده. طب وهو ابني فين وسابني ليه؟ وازاي هو ما يعملش؟ شوف النكد، واحد بينكد علي، بيسرق فرحتي، بيضيع إيمانياتي، بيضيع حلاوة الرسالة الحلوة اللي ربنا بعتها لي. شفت الفرق بين الاثنين؟
1: شايفة الفرق، بس أنا عايزة أعرف هو يعني دخل من أنا فاهمة دلوقتي إنه دي أفكار جت من الشيطان، من إبليس، عشان خاطر ينكد عليا وما شوفش حلاوة اللي ربنا عمله معايا. بس هو أكيد اتسند على حاجة، يعني
0: اتسند على إن ده حقي، واتسند ان انا مفروض اتكل على كده، واتسند ان ده ابني وانا تعبت معاه كتير مفروض يرجع لي كده تاني. كلها افكار غلط. انا هتكل على بشر انا في لعنه، هتكل حتى على نفسي انا في لعنه. وانت اختبرتي في مجالات حياتك التكل على الله، الاتكال على الله دي بركه، والاتكال حتى على دراعي يدي لعنه. فهو رجعني تاني لفكره حقي واتكالي وركنتي والمفروض وازاي وازاي، وخنقني. طب ما الله موجود بروعته بجماله بحلاوته بإدراكه بإحساسه بلذاذة الموقف، أني من غير ما أكلم الست ابنها اللي بيقول لي شوف التدخل الجميل وشوف الوقفة الحلوة، هو عايز يسرق كل ده مني، عايز يدمرني. أهو ده اللي عايز، ده اللي يعجزني بقى، أهو ده اللي يكبرني في السن. لكن تعاملات الله واختبارات الله ووقفات الله تنعشني وتجدد شبابي.
2: يعني دي أفكار جاية من إبليس أنا بدفع ثمنها النهاردة.
0: لا بس احنا لا نستطيع،
2: يعني انا بدفع ثمن افكاره، ممكن كلام من الناس كمان، انا النهارده بدفع ثمن.
0: بس انا لا استطيع ان الغي ان احنا محتاجين يكون لنا دور.
2: طبعا انا كابن لازم يحصل توازن زي ما حضرتك قلت،
0: والاتزان والتدخل، لان الكلمه الام محتاجه كلمه حلوه، يمكن مش محتاجه تروح وتيجي. الكلمه والاهتمام والعنايه شيء محبب وشيء جميل وشيء يحتاج في نفس الوقت لنضوج واتساع جميل هيضاف ليك انت كمان في علاقتك مع الاخرين.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، يعني النور اللي جه في حته انه الاتكال على ذراع بشر. جايز انا في وقت ما كنتش فاكره انه ابني ده لما اتكل عليه ده ذراع بشر، كنت مستثنياه بسبب حته الحق.
0: ايوه،
1: لكن حضرتك انا عايزه اقول تاني، حضرتك بتقول انه احنا ستيل احنا لسه جوه حته الاتكال على ذراع بشر حتى لو ابني، وده اللي انا محتاجه ارفضه لانه ده بيدخلني جوه لعنه.
0: تمام.
1: بنشكر حضرتك جدا وعلى وعد بلقاء جاي، لانه لسه في جزء فاضل انا عايزه اتكلم فيه.
2: في ختام حلقتنا النهارده عايز اقول لكل ابن انه ياخد نعمه عشان يقدر يعمل التوازن ما بين احتياجات اسرته واحتياجات والدته. وعايز اقول كمان لكل ام غاليه ادت وضحت واحتاجت ان في الله موجود في المشهد قادر ان يسدد ليكي كل احتياج.
1: امي الغاليه المحبوبه جدا من قلبي، من قلب ولادك وقبلهم من قلب الله، اتكلي على الهك اللي يخليكي مثمره في الشيبه ويجعلك دساما وخضرا. اتكلي على الهك اللي لا يخزى منتظروه. اوعي في يوم، وبكلم نفسي، اوعي في يوم تتكلي على ذراع بشر ولا حتى ولادك. ليكي كل بركة من السماء، وربنا معاكي.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن لماذا الصليب، وقلنا أنه إعلان حب، الله بيعلن محبته ونحن بعد خطاه، مش لما بقينا حلوين. ونمرة اتنين أنه أداة صلح، إحنا كنا محتاجين إلى مصالح زي ما بيقول أيوب، مصالح يضع يده على كلينا. لكن لماذا الصليب نمرة ثلاثة كان ضروري؟ لأنه كان بيوفق ما بين عدل الله وبين رحمته. كل الناس بيقول يعني هو مش كان مجرد كلمة من ربنا يعني تكون كفاية تغفر كل الخطايا، مش هو الغفور الرحيم؟ ليه بيطلب ذبيحة كفارية عشان يغفر خطايا البشر؟ ليه يكون الله، أو إزاي يكون الله محبة ويرضى أنه المسيح يتعذب وهو بريء على الصليب بكل الحاجات اللي احنا حكينا عنها وشفناها؟ طبعا محدش يقدر يجاوب على السؤال ده خالص إلا إذا عرف صفات الله. مين هو هذا الإله؟ احنا من بعيد نقول هو مش غفور ورحيم، هو مش طب مين هو ده ربنا؟ ايه صفاته؟ مين فينا شاف ربنا علشان يقول لنا صفاته ايه؟ مش حد. ده حتى موسى لما حب يشوف ربنا قال له أرني مجدك، ربنا جاوبه على طول وقال له ما تقدرش، لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. يبقى إزاي الإنسان هيقدر يعرف ربنا ويدرك صفاته من غير ما يشوفه؟ ما عنديش إلا حل واحد، إن الله نفسه هو اللي يعلن ذاته للناس، إنه يعمل وحي من السماء يقول للناس مين هو وإيه هي صفاته. ومن غير كده مش ممكن إن إحنا نتكلم عن ربنا ويبقى في كلامنا، كل كلامنا هيبقى عبارة عن تكهنات، تخمين لا أساس له من الصحة. أنا لا شفت ولا حد قال لي، لكن أنا محتاج الله بذاته هو

وليعلن عن نفسه ليا، فأعرف صفاته، فأقدر لما أقول السؤال أعرف أجاوب. لما تقول لي كذا أقول لك لا ما ينفعش لأن صفاته كذا، أو ينفع لأنه هو صفاته كذا. الحقيقة دي قالها لنا البشير يوحنا في الإنجيل اللي كتبه، بقول الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. يعني أنا عرفت ربنا عن طريقه هو، مش أنا اللي بحثت عن ربنا ولقيته، لا لا لا لا، ده الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو اللي جه قال لنا من هو هذا الإله، وبقى في مقدورنا إن إحنا نعرف صفات الله عن طريق التعليم اللي علمها السيد المسيح، عن طريق السجلات اللي سجلها البشيرين في كتاباتهم. طب هم كتبوا إيه؟ إيه صفات الله اللي واضحة في تعليم السيد المسيح له المجد؟ إيه الصورة اللي جسمها السيد المسيح لهذه الصفات؟ جسم لنا صفتين، صفة الرحمة وصفة العدل، واضحين قوي وهنشوفهم في الأناجيل كلها موجودة بوضوح. لو جينا بصينا للإنجيل مثلا متى، هلاقي رحمة ربنا باينة بطريقة ظاهرة في الكلمات اللي بيقولها متى 5:45 في الموعظة على الجبل. بيقول عن الله ده يشرق شمسه على الأشرار وعلى الصالحين، ويمطر على الأبرار وعلى الظالمين. يعني إله محبة، إله مش بيجي الناس اللي آمنوا بيه نطلع الشمس عليهم تنور، ونسيب الناس اللي ما آمنوش دول نخليها مظلمة عشان هم وحشين. لا، عمرنا ما شفنا كده، بلا الشمس تطلع بتطلع على الكل، على اللي آمنوا بيه وعلى اللي رفضوه، على اللي قالوا إحنا بنقبلك وعلى اللي قالوا وبطرقك لا نصر. إله صالح، إله بار، يمطر مش على الزرع بتاع المؤمنين بس عشان يجي حصاد كتير فيغتنوا، ويجي على الناس الوحشين الأشرار ويمنع المطر فالزرع بتاعهم يموت وهم يموتوا في فقرهم. عمرنا ما شفنا كده، بنلاقي السماء تمطر على الاتنين في وقت واحد، ده زي ده في نظر الله الاتنين واحد. أنا بحب الاتنين، ده أنا بيتهيالي أنه بيحب الشرير أكتر لأنه هو محتاج إلى عناية أكتر عشان يرجعه تاني، عشان يجيبه في الناحية اللي فيها الناس الأبرار. في نفس الوقت إن الكلام اللي فيه مراحم ده، بلاقي عدالة الله واضحة جدا في برضو إنجيل متى. لو شفت متى 5 في نفس الأصحاح والعدد 29 بيقول فإن كانت عينك اليمنى تعسرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يبقى فيه هنا عدالة، فيه هنا قانون، فيه هنا محكمة الآخر، فيه عدل، اللي عمل صح هيروح هنا، اللي عمل وحش هيروح هنا. يبقى إذن الله واضح في صفته أنه رحيم، لكنه في نفس الوقت إله عادل. هلاقي رحمة ربنا في دعوة المسيح للمتعبين عشان ياخدوا راحة، بقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مراحم، الله مستعد يرحم الجميع، كل واحد تعبان بقولك تعال، تعالوا وأنا أريحكم. بنفس الوقت بقرا عدل الله واضح، ويتكلم كده يقول فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. بيرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاسر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ما فيش عدل، هنا العدل واضح. يبقى المراحم تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا مستعد أرحمكم، بس الآخر لو دنيتك في ضلالك أنا عادل، مصيرك هيكون إلى الأتون النار اللي هناك بيكون صرير الأسنان ويكون هناك البكاء. في إنجيل مرقس بلاقيه مليان بأعمال رحمة بيبينها الله، وكمان بيبين عدله، بيبينها في صورة مجسمة
الكلام بتاع السيد

المسيح اللي قاله في مرقس 3:29، بقول من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. واو، عدالة الله. اللي جدف على الروح القدس ملوش، خلاص مفيش مغفرة إلى الأبد، هيروح إلى دينونة أبدية. يبقى في إعلان ربنا إحنا بنلاقي حاجتين واضحين جدا، خطين ماشيين متوازين مع بعض، ماشيين بجنب بعض في كل الأناجيل. ألاقي في إنجيل لوقا كمان واضح نفس الكلام. نقرأ عن قصة الابن الضال، بتبين حنان الأب ومرحمه وغفرانه. بلاقي قصة الفريسي والعشار اللي بتبين لي رحمة ربنا اللي على الخاطي الهارب ده، اللي مجرد جه اعترف بخطيته فنزل إلى بيته مبررا. قصة الخروف الضال اللي بتورينا إزاي ربنا بيدور على الخاطي الهربان من ربنا. ربنا بيبحث عنه، يدنه يبحث عنه، مش لما حد ما هو يزهق، لا لا لا لا لا، ده يدنه يدور عنده إلى أن يجده. هدور عليك وهجيبك هجيبك. مش بتبين دي مراحم الله؟ الإنسان الخاطئ، الإنسان الهربان اللي خايف من عقاب ربنا، ربنا بقول له أنا بحبك، أنا مستنيك تتوب، تعال إلجأ لمراحمي الكتيرة، أنا عندي مراحم كتير. في إنجيل لوقا الأصحاح 13، السيد له المجد لما بيجاوب عن الناس اللي جم بيسألوه على الجليليين اللي بيلاطس خلط دمهم بذبائحهم، قال لهم إيه؟ بيقول دول لأنهم كابدوا مثل هذا، مش عشان هم حصل فيهم كده هيروحوا السماء، لا لا لا لا، ده بقول أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني الناس اللي ماتوا دول مش عشان هم أشرار وانتوا حلوين قاعدين، مش عشان بيلاطس موت الناس دول وخلط أجسادهم بدمائهم فيبقى هم أكثر خطية وأكثر وحاشة منكم، لا لا لا، ده كلكم في الموازين إلى فوق. بقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فما فيش واحد أحلى من واحد، كلنا في الموازين إلى فوق. عدالة الله بتبين ومراحمه بتبين تاني. مرة تانية بتكلم السيد المسيح للتلاميذ عن عدالة الله وبيقول لهم وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا، اعلموا هذا أنه قد اقترب ملكوت الله. وأقول لكم أنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. عدل الله واضح، واضح أنه ما عنديش، كله مراحم وكله عدالة موجودة، الخطين ماشيين. شفنا في إنجيل متى، شفنا في مرقس، شفنا في لوقا، تعال نشوف في يوحنا. يوحنا اللي بيكتب عن مراحم الله وعدلته، هلاقي رحمة الله ومحبته باينة في الكلمات اللي قلناها من شوية في يوحنا 3:16. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الرحمة اللي بتحب الكل على الرغم من محبة الأجابي، المحبة اللي بتعطي ولا تنتظر أخذ. وفي نفس الوقت نلاقي عدالة الله في الكلمات اللي بتقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله. الرحمة، العدل، الاثنين في كل الأناجيل ماشية. في رسالته كمان، رسالة يوحنا الرسالة الأولى والأصحاح 4:16، بيقول الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. وفي نفس الرسالة بتاعته الأولى والأصحاح الأولاني والأعداد من 5-6 بيقول الله نور وليس فيه ظلم البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إيه معنى عبارة الله نور؟ يعني الله نور مش بس ضد الظلمة،

0: عندما ينفعش الله يعيش مع الظلمة، لأن الله نور، ومش ممكن هتلاقي في خلطة ما بين النور والظلمة. أول ما النور ينور الظلمة بتجري لبره، ما يقعدوش مع بعض كده. إذا كانت محبة الله عايزة تغفر للخاطي، هو نور، ما ينفعش إلا لما الظلمة تنور. الله نور، ما يقدرش يعيش مع الخطية وما يقدرش يتحملها. الله والخطية مش ممكن يتوجدوا مع بعض، زي ما بيقول النبي حبقوق في الأصحاح الأولاني والعدد 13، بقول عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور. الله بار، الله قدوس، واللي هيسلك في الظلمة مش ممكن تكون له شركة مع الله اللي هو نور. يبقى الصورة اللي لازم نرسمها لربنا هي إن الله رحيم، إن الله عادل، إن الله محب، إن الله أيضا قدوس بيكره الخطية. يبقى عمرنا ما هنسأل السؤال اللي سألناه في الأول، هو مش كان يرحم وخلاص، وإيه لازمة الفيلم ده كله؟ لا، إحنا عرفنا إنه عادل، إنه رحيم، إن صفات الله الأدبية كاملة. مش ممكن تسمح بغفران الخطية من غير ما الخطية تنال القصاص بتاعها، وهو ده اللي أعلنه الله وقال ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى كان الصليب ضرورة، ضرورة لازمة يظهر رحمة الله في أنه تنازل ومات، ويظهر عدله أنه هو شال الخطأ بدل الإنسان اللي تعدى وصية الله، عشان الرحمة والعدل يتصالحوا مع بعض. وهو ده اللي بيقوله بولس في فلسفة الصليب، وبيقول أما الآن فقد ظهر بر الله مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وهنا نلاقي البر والسلام التقيا، الاثنين تصالحوا، زي ما مزمور 85 بيقول إنه في الصليب حصل في صلح، وكان لازم يظهر عدالة الله على الصليب. عزيزي المشاهد، هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل لماذا الصليب وإزاي بيبين عدالة الله ومراحمه. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com، أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
0: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن عدالة الله ورحمته، وإن ضرورة الصليب عشان يبين عدالة الله، وإن إزاي في صفاته الله رحيم، الله عادل، الله بيرحم في عدل، ولما يجي يعدل بيعدل في رحمة. لكن في سبب تاني لأهمية وليه الصليب كان يحصل، بنقول عليه إنه كان لازم عشان يحقق النبوات اللي اتقالت في العهد القديم. كان لازم الصليب يحصل لأن النبوات شافت بروح النبوة اللي حدث قبل الزمان بزمان. يبقى كان لازم الصليب يحصل عشان نقول النبوات دي مظبوطة، هم شافوا صح. وقلنا في النبوات دي أشعياء 53 اللي بيتكلم فيها وبيقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. بيوصف نفس

الكلام اللي حصل للسيد المسيح، وبيقول عليه: لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلمنا عليه، وبحبره شفينا. ويقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل، لم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. أما الرب فقد سر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، آثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومن العظماء يقسم غنيمة، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب نفسه للموت وأحصي مع أسمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. وقلنا تحقيق النبوة بتاعت زكريا، زكريا 12 العدد 10 اللي بيقول فيها: وأفيض على بيت داود، على سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له. في نبوة تانية جت عن المسيح أنه اتباع ب30 من الفضة، كده زي ما حصل بالظبط، أنه فعلا يهوذا راح سلمه وقبض قدامه 30 من الفضة. بتتقال النبوة في زكريا 11-12: إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، تمت بحذافيرها زي ما هي بالظبط. يهوذا الإسخريوطي اللي راح لرؤساء الكهنة وقال لهم: هتدوني إيه عشان أسلمه ليكو؟ الكتاب بيقول: فجعلوا له 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. بالظبط زي ما اتقالت في زكريا. إيه ده؟ يهوذا طلب منهم: هتدوني كام؟ قالوا له: هنديك 30 من الفضة. المسيح سلم لليهود بواسطة يهوذا قصاد 30 من الفضة، تحقيق للنبوة اللي جت بالظبط. العدد 30 قال هنا 30، النوع فضة قال هنا فضة، بالظبط زي ما اتقالت في النبوة اتقالت في الصليب. يبقى كان لازم الصليب عشان يحقق ما كتب قبل كده في النبوات. نبوة قالت انه يسلم المسيح لليهود صاحب من تلاميذه، وهنلاقي دي موجودة في مزمور 55 والعدد 12 للعدد 14، بيقول: لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضية تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي، ألفي وصديقي، صاحبي قوي القريب مني، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. بيتكلم على يهوذا اللي عاش مع المسيح، وزي ما بنقول كده كان معاه عيش وملح. ده مش واحد عدو، ده واحد صديق، ده واحد أليف، ده احنا كلنا مع بعض. تتحقق بالظبط هذه النبوة. ويقول كمان في مزمور 41: أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي عقبه. اللي كلم مع بعض عيش وملح، جه الآخر يسلمني للأعداء، تمت بحذافيرها. وبيقول كده في متى 26، بل وفيما هو يتكلم السيد المسيح: إذ يهوذا أخذ الاثنى عشر جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو امسكوه.
فللوقت تقدم إلى يسوع.

وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب، لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوا. بالضبط، آكل خبزي رفع علي عقبه. الفضة اللي اتخذت من يهوذا لتمن اللي هيسلم به المسيح ألقيت فيه للفخاري، اتقالت في زكريا 11، بيقول: فقال لي الرب: القها إلى الفخاري، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. يا خبر، هي بالضبط تمت. لما جه يهوذا وشاف السيد انه اتصلب، راح يرجع لهم الفلوس، قال لهم: لا خلاص، الفلوس دي مش بتاعتنا. ولما راح شنق نفسه، راحوا اشتروا بيها حقل اسمه حقل دم. يبقى بالضبط العدد 30 من الفضة القاها للفخاري، القاها في الخزنة الأول وبعدين للفخاري، وبعدين التمن ألقوه في بيت الرب واستخدموا الدراهم دي عشان يشتروا بيها حقل الفخاري. تمت بحذافيرها في متى 27. في نبوة تانية بتقول إن تلاميذ السيد هيتركوه ويهربوا. النبوة جت في زكريا 13 بتقول: يقول رب الجنود: أضرب الراعي فتتشتت الرعية. حصلت بحذافيرها أول ما اتمسك السيد المسيح في بستان جسيماني، تركوا التلاميذ كلهم وهربوا، كله جري، حتى اللي اتمسك منهم ساب لهم هدومه وجري عريان من الخوف ومن الرعب، تحقيق للنبوة اللي اتقالت. في نبوة تانية بتتكلم عن الشهود اللي شهدوا ضد المسيح، كانوا شهود زور، ويقول على النبوة دي في مزمور 35: شهود زور يقومون، وعما لم أعلم يسألونني. بيقولوا أي كلام، شهود زور مش عارفين أي حاجة. تتم بحذافيرها، ونلاقي في متى 26 يقول إن رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله طالبين شهادة ناس يجوا يشهدوا، فعملوا شهادة زور على المسيح لكي يقتلوه، مش كده؟ والآخر لما بيدوروا على واحد يجي يشهد، تقدم شاهدة زور يشهدوا عن السيد المسيح. نفس اللي اتحقق، اللي اتقال في مزمور 35 اتحقق في متى 26. في ضرب المسيح، ولما أخذت البسق على وجهه جت نبوة في أشعياء 50 يقول لك: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسق. بالضبط حصلت نفس المشهد لما بيلاطس أطلق ليهم براباس وخد يسوع، جلدوه وأسلموه للصلب وأهانوه وبصقوا عليه واحتقروه. يقولك حينئذ بسقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه. نفس النبوة بتتم، ضرب السيد المسيح والبسق في وجهه تمت في متى 26، وتمت كتبها لوقا في لوقا 22. كان المسيح صامت أمام الناس اللي جم يشتكوه أو يشتكوا عليه. النبوة بتقول: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. تمت قدام رؤساء الشيوخ اللي كانوا بيشتكوا عليه، والكتاب يقول: فلم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة. تمت بحذافيرها. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن على وعد في حلقة قادمة نكمل بقية النبوات اللي اتقالت في العهد القديم، عشان نقول إنه الصليب كان إتمام للنبوات اللي كانت موجودة في العهد القديم. فلك مني أطيب المنى.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب لكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. في الحقيقة أن هناك مئات النبوات التي تكلمت عن المسيح في العهد القديم وتمت في مجيئه الأول، بل أن هناك أكثر من 332 إشارة إلى المسيح في العهد الجديد قد تمت في حياته وخدمته. لذلك هنتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن براهين ألوهية المسيح من خلال إعلانات العهد القديم، وهذا هو عنوان حلقة اليوم. لذلك يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله الدكتور فريد صمويل، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في البداية نحب نسأل، هل أعلن العهد القديم عن ألوهية المسيح؟
1: طبعا قلت ان الاعلان عن عن عقيده الثالوث وعن الوهيه المسيح هو اعلان عن عمل الله الخلاصي، ولذلك نجد ان اعلان الله الخلاصي يبدا من العهد القديم، لكن كما اوضحنا ان هناك تدرج في الاعلان، والتدرج في الاعلان لا يعني نقص الاعلان، ولكن هو استكمال او توضيح حقائق كانت غير معروفه في البدايه ثم اعلنت، او انه وقت هذا الاعلان لم ياتي بعد. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه، يبقى كان في اعلان عن الله الاب، ثم بدأ الإعلان عندما جاء يقنوم الكلمة متجسدا، ثم بعد القيامة نجد الإعلان الواضح عن الروح القدس في أعمال 2. وفي يوحنا 7 بيقول إنه الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد موجد بعد. لذلك نجد الإعلان عن الثالوث وألوهية المسيح منذ البداية، أو منذ إعلان خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان. كتبت أسفار العهد القديم تنبؤوا

0: وتحدثوا بكل وضوح في نبوات. درس أحد العلماء والنقاد قال إنه تحقق هذا العدد من النبوات في شخص واحد مش عارف 186 قدامها عدد لا يحصى من الأسفار، فكون أن هذه النبوات تمت في المسيح فهذا يثبت صحة الكتاب ويبرهن لنا أن هذه أقوال الله. عندما نتحدث عن النبوات لابد أن نعرف من هو النبي.
1: صحيح.
0: النبي هو شخص اختاره الله ووضع على فمه إعلان، أو نقدر نقول بمعنى تاني النبي هو من يتكلم بأقوال الله. عشان كده في أسفار الأنبياء نجد يتكرر كثيرا وصارت كلمة الرب إلى فلان، يعني الله بيضع على فمهم كلمات. إذن النبوة هي أقوال الله تحدث بها بشر. من يفسرون هذه النبوات أو يتحدثون عن أن هناك نبوات تمت حرفيا، نبوات حرفية تمت في الأشخاص الذين قيلت فيهم في الوقت الذي قيلت فيه أنا ذاك، لكن هناك نبوات متعددة الإتمام كان لها بعد تاريخي حرفي ثم لها بعد نبوي، وهذه النبوات التي تتحدث عن شخص المسيح. إذا كان البعض يتهمنا أننا قد صنعنا من هذه النبوات قميص فهذا سوف نناقشه بالتفصيل، لكن هنا نقول أن هناك إعلانات في العهد القديم من خلال النبوات ثم من خلال ظهورات إقنوم الإبن في العهد القديم.
1: لكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت وأشرت لأنه يعني طبعا حضرتك عارف جمال الدين الأفغاني قال كده إن النصارى صنعوا من النبوات قميصا وألبسوه للمسيح، فعلى أي أساس إحنا قلنا وفسرنا إنه في نبوات جت عن المسيح في العهد القديم؟
0: إذا كان جمال الدين الأفغاني ليس موجود بيننا الآن وقد فارق
1: طبعا
0: هذا العالم، لكني أوجه هذا القول لمن يقولون بما قاله
1: عنده تلاميذ
0: جمال الدين الأفغاني. البعض من أصدقائنا يكتبون ويفسرون نبوات جاءت في الكتاب المقدس على أنها نبوات عن نبي الإسلام، فهل معنى ذلك أنهم يصنعون من النبوات قميصا ويلبسونه لنبي الإسلام؟ وإذا كانوا يجيزون هذا لأنفسهم فلماذا يمنعون عنا أن نقول هذا؟ لكن
1: وهذا هو كتابنا،
0: وهذا نحن لا نقول ادعاء، لكن العهد القديم الذي يحتوي على هذه النبوات هو جزء من الكتاب المقدس، وعندما نربط الكتابين معا نرى في العهد الجديد تفسيرا لهذه النبوات. يعني إذا أردت أن تفهم النبوات فهما صحيحا فلتفهم ماذا يفسر أو كيف يفسر الكتاب المقدس هذه النبوات. في العهد القديم هناك عديد من النبوات، ونحن لم نفسر هذه النبوات بطريقة عشوائية أو عبثية، لكن المسيح نفسه هو من أوضح ذلك.
1: صحيح.
0: في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس يقول لهم فتشوا الكتب، والمقصود بالكتب هي كتب العهد القديم حيث أن العهد الجديد لم يكن قد كتب بعد، يقول لهم فتشوا الكتب. والكلام موجه لليهود، فالكتاب الذي يؤمن به اليهود هو العهد القديم والذي يتضمن التوراة أسفار موسى الخمسة ثم الكتابات التاريخية أو الأسفار التاريخية ثم الكتب. فالمسيح يقول لهم فتشوا الكتب، وبعدين بيقول لهم الكتب دي مش أي كتب، هذه الكتب أنتم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. وفي عدد 46 من نفس الإصحاح يوضح لنا ماذا يعني أو ماذا يقصد المسيح بهذه الكتب، يقول لهم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوني لأنه هو كتب عني. فعندما يتحدث عن موسى كتب عنه هذا معناه أن الكتابة جاءت في أسفار موسى الخمسة، الأسفار التوراة تكوين خروج لاويين عدد تثنية، كأن المسيح بيقول لهم ارجعوا إلى أسفار موسى الخمسة وتجدوا هذه النبوات. كرر المسيح هذا القول العديد من المرات عندما جاء الجنود ليقبضوا على المسيح، قال له بطرس أنضرب يا رب؟ واستل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة. فقال له المسيح رد سيفك إلى مكانه لأن الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. وبيكمل عبارة وضح أن الحديث عن موت المسيح الفدائي قد جاء في الكتب، يقول له أليس في استطاعتي الآن أن أطلب من أبي فيرسل لي 12 جيشا، ولكن كيف تكمل الكتب؟ يعني أنا جاي عشان أموت والكتب تعلن ذلك. بعد أن قام المسيح من الموت ظهر لتلميذي عمواس وكان قد أخفي عن عيونهم فلم يعرفوه،
1: صحيح.
0: وبعد أن عرفوه

قالوا أقوال تدل على مستوى إيمانهم. قالوا له هو أنت غريب مش عارف في إنسان مقتدر نبي؟ يعني مفهومهم في هذا الوقت كان لم يصعد إلى أنهم يعلنوا أن يسوع هذا هو الله، ده مفهوم محدود تصحح في

0: هذه النبوات عندما نقرأ له صحيح. يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال الحياة أبدية. وفي عظة بطرس الرسول بطرس الشهيرة في سفر أعمال الرسل اقتبس عديد من النصوص التي جاءت في العهد القديم وطبقها على المسيح. وكان هذا القول موجها لليهود، يعني اليهود عارفين النبوات اللي جاءت في كتبهم، والرسول بطرس يأكد لهم أن هذه النبوات جاءت عن المسيح، فيقتبس ما جاء في مزمور 16 وعدد 10 عندما يتحدث نبي الله داود بيقول كده: لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع تقيك يرى فسادا. ولهم داود هنا لا يتحدث عن نفسه، فداود مات وقبره معروف لديكم، لكن هذه نبوة عن المسيح الذي عند موته صعدت روحه الإنسانية إلى الفردوس كما كان انتظار، والجسد في القبر لم يصبه تحلل. إذن المسيح قال وكتبت الأسفار أوضحوا، وبالتالي فالنبوات نحن لم نصنع منها قميصا وألبسناه للمسيح.
1: إذن الرب يسوع قال عن نفسه وأنه في نبوات تمت فيه، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه قلت أيضا تلاميذ والرسل كتبوا أنه في نبوات فعلا في العهد القديم تمت فيه. لكن أنا عايز أقول نقطة مهمة، إيه بعض النبوات؟ قلنا كده هو إيه النبوات اللي كتبت في العهد القديم وتمت في سلمات؟ يعني إحنا بنجيب من العهد الجديد للعهد القديم، لكن خلينا دلوقتي نتكلم إيه النبوات اللي قيلت في السيد المسيح وتمت فيه.
0: حضرتك ذكرتي في البداية أن هناك كما قال أحد الدارسين 332 نبوة جاءت عن المسيح في العهد القديم. هذه النبوات شملت كل حياة المسيح منذ ولادته في بيت لحم حتى موته على الصليب، بل حتى صعوده قيامته وصعوده. فالنبوات شملت كل حياة المسيح. لكن عايز أوضح قبل ما أذكر النبوات، البعض بيقول أني هذا هو تفسير مسيحي، أو هذه كما قال أحدهم فبركة مسيحية. الحقيقة هذه ليس فبركة، ولكن هذا هو فهم للنبوات في ضوء الإتمام في العهد الجديد. طيب كيف يفسر اليهود النبوات؟ هل يفسرونها بما يطابق ما نقوله؟ بالطبع لا، لأنهم لو فهموها وفسروها كما نفسرها نحن لابد أن يصيروا مسيحيين، لكن هم ما زالوا لهم التفسير الخاص بهم المحدود اللي بفهموه في ضوء العهد القديم. نحن لدينا عهد جديد، فهمنا العهد القديم في ضوء هذا الإتمام.
1: لكن عايز أقول أنه في بعض اليهود دلوقتي ابتدوا يفهموا وابتدوا يرجعوا ويبقوا مسيحيين، أما درسوا فعلا العهد القديم بطريقة صحيحة ونظرة صحيحة.
0: بلا شك هناك ما يسمى الحركة المسيانية. الحركة المسيانية تنتشر في إسرائيل وفي الغرب. هم عندما درسوا هذه النبوات وخاصة ما جاء في سفر أشعياء بدءا من أشعياء 42 العدد الأول عندما يتحدث عن هذا هو عبدي، وعندما يتحدث عن انه عن اللي هما نبوات العبد المتألم تبدا من أشعياء 42 حتى أشعياء 49 وخاصه أشعياء 54 اللي بيتكلم عن صلب المسيح. هم اليهود المعاصرين واليهود الذين كانوا في زمن المسيح فسروا بعض هذه النبوات بانها تعني الأمة اليهودية شعب إسرائيل، لكن عندما يتحدث عن أنه الله وضع عليه إثم جميعنا، عندما يتحدث عن أنه صلب بين الصين، أو عندما يتحدث عن أسلم للموت نفسه، فهذه النبوات لا يمكن أن تنطبق على أمة أو شعب. ولكن اليهود المعاصرين في الحركة المسيانية طبقوا أو فسروا النبوات التي جاءت في أسفار أشعياء أنها تعني المسيح، ولذلك آمنوا بالمسيح.
1: فعلا حديث شيق جدا وممتع عن النبوات، وهنتكلم عليها بطريقة أكتر الاستفادة بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 36100 Sail Beach, California 90740.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. بنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فايز صموئيل، اهلا وسهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا الشائق والممتع عن نبوات العهد القديم، عن رب يسوع وألوهية رب يسوع بالأخص. وطبعا سؤال يعني يجب أن نطرحه، يا ترى هل هناك نبوات فعلا في العهد القديم تمت في الرب يسوع وأثبتت أنه الله ظهر في جسد؟
1: طبعا النبوات قد شملت كل حياة المسيح، بدءا من البشارة بولادته حتى صعوده سبع سبيا وصعد إلى العلاء. لكن حديثنا يدور فقط حول بعض النبوات التي تحدثت عن إلوهية المسيح. وأذكر بعض النبوات التي جاءت في سفر المزامير، ثم سفر أشعياء، ثم سفر ميخا، ثم سفر ملاخي. في سفر المزامير المزمور الثاني وعدد سبعة، والذي تحدثنا عنه بالتفصيل، يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فأنت ابني، نتحدث عن بنوة أزلية، أي أن ابن الله أزلي. وإذا كان الابن أزلي فلا بد أن يكون هو الله، لأنه ما ينفعش يكون في أب أزلي وابن أزلي أنهم يكونوا اثنين. فالحديث عن أزلية المسيح تثبت أن المسيح هو الله. وكاتب الرسالة إلى العبرانيين اقتبس هذا النص في الأصحاح الأول. طبعا عايز أكد أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين كتب لليهود،
0: صحيح.
1: وبالتالي فعندما يقتبس نبوة من العهد القديم مطبقا إياها على المسيح، فمعناه أنه بيقول لليهود ما بين أيديكم من كتب، هو قد تم ما بين أيديكم، النبوات التي توجد في ما بين أيديكم من كتب قد تم في شخص المسيح. كمان في مزمور 45، لما نرجع لمزمور 45 هو نشيد ملكي، والفاض قلبي بكلام صالح. في حديث موجه إلى الله بيقول كده، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. الحديث إلى الله أو عن الله. في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول أيضا يقتبس هذا النص، يقول أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. وكأنه بيوضح لنا ويأكد لنا أن ما جاء في مزمور 45 نبوة عن إلوهية المسيح، ثم ما جاء في مزمور 110. وهذا المزمور مهم جدا، لأن البداية في العدد الأول بيقول كذا، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. هذا النص اقتبس في العهد الجديد عديد من المرات، ليس فقط في الرسالة إلى العبرانيين، لكن الرسول بولس يقتبسه أكثر من مرة مطبقا إياه عن المسيح. قال الرب لربي، قال يهوى لأدوناي، أو قال الله الآب لله الآب. طبعا البعض يحاول أن يفسرها قال الرب لسيدي، وبمعنى قال الرب للمسيا، وهذا هو التفسير اليهودي المعاصر حتى ذلك الوقت.
0: وفي ناس بيقولوا ده كان بيكلم داود، لكن طبعا الموضوع بعيد عن داود تماما.
1: لكن لما نقرأ كيف فسر المسيح هذا النص يأكد لنا إلوهية المسيح.
0: يعني الرب يسوع شخصيا
1: فسر هذا النص
0: فعلا، واتكلم عن هذا النص
1: في إنجيل متى أصحاح 22. إنجيل متى أصحاح 22 اجتمع بعض الكتبة والفريسيين ووجهوا إلى المسيح كثيرا من الأسئلة. كانوا يريدوا أن يصطادوه بكلمة، فسألوه أن أعطي الجزية لقيصر أم لا. بعدين سألوه، في واحدة عندنا تزوجت وبعدين زوجها مات، وحسب الشرع أن أخوه يجوزها ليقيم له نسلا، تزوجت سبعة فلمن تكون. بعدين واحد ابتدى يسأله عن الوصية العظمى. في نهاية الموقف المسيح قال لهم السؤال، المسيح ابن من؟ فقالوا ابن داود. وهذا صح 100%. فالمسيح ابن الله أو ابن داود حسب الجسد، ومنهم المسيح حسب الجسد. لكن حطهم في الموقف اللي المفروض فيه يقرروا ويعترفوا بألوهية المسيح. قال لهم إذا كان المسيح ابن داود فكيف يدعوه داود بالروح ربا، قائلا قال الرب لربي. طبعا نحن نستطيع أن نفسر هذا النص، المسيح هو ابن داود بالجسد، ولكنه هو رب داود باللاهوت. عشان كده يسجل لنا كاتب سفر الرؤيا الرسول يوحنا هذا القول عندما قال المسيح

0: أنا أصل وذرية داود. فباعتبار ناسوته هو من ذرية داود، وباعتبار لاهوته هو إله داود، أي أن المسيح في متى 22 يؤكد أن ما جاء في هذا المزمور هو نبوة عن شخصه كالله الظاهر في الجسد.
1: حضرتك قلت لنا أن هتقول لنا نبوات من مزامير، لكن أيضا في نبوات في أشعياء وفي ميخا وفي ملاخي.
0: طبعا في سفر أشعياء كثير من النبوات التي جاءت عن المسيح، حتى إنه المفسرين بيقولوا النبي الإنجيلي،
1: صحيح.
0: أي النبي الذي تحدث عن شخص المسيح كثيرا. أعتقد أن هناك 600 إشارة في سفر أشعياء، إشارة مش نبوات طبعا، لكن في العديد من النبوات، منها ما جاء في أشعياء 6 لما كان أشعياء في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد جالس على العرش، يقول رأى مجده. البشير يوحنا في إنجيل يوحنا أصحاح 12 بيفسر لنا ويأكد لنا رأى مجده، أي رأى ظهور لإقنوم الإبن، هو مجد الإبن الظاهر في ذلك الوقت. نربط الاثنين مع بعض، يوحنا بيؤكد هذا. في أشعياء 9 وعدد 6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. في أشعياء يخبر أيضا بألوهية المسيح. في سفر ميخا أصحاح 5 وعدد 2 نبوة عن ولادة المسيح، نربطها أو الإتمام نجده في إنجيل متى الأصحاح 2. المجوس جاءوا من المشرق وقالوا أنهم شافوا نجم لشخص عظيم، هم جايين ليسجدوا له. طبعا كون أنه في شخص عظيم يتولد يبقى معناه هنلاقيه فين؟ في العاصمة. فذهبوا إلى أورشليم،
1: في بيت هيرودس الملك.
0: ذهبوا إلى أورشليم وسألوا، فلما سمع هيرودس اضطرب. كان هيرودس عنده وسواس قهري كده، كل شخص يقرب منه كملك يقتله، درجة أنه قتل 2 من أبنائه وقتل إحدى زوجاته. فاضطرب هيرودس فجمع رؤساء الكهنة والكتبة وسألهم أين يولد المسيح؟
1: صحيح.
0: فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه مكتوب وأما أنت يا بيت لحم أرض يهوذا فلست الصغرى من رؤساء يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. اقتبسوا النبوة التي جاءت في ملاخي 5:2. لما نرجع للنبوة نجد إتمام النبوة يقول مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، يعني الشخص المتنبأ عنه منذ الأزل، أي أنه أزلي. واحد يقول لو متى كان بيؤمن بأزلية المسيح فلماذا لم يقتبس بقية النص؟ ما جاء في إنجيل متى السؤال كان عن أين يولد المسيح وليس عن طبيعة المسيح، لذلك هو اقتبس الجزء الخاص بولادة المسيح في بيت لحم، لكن بقية النص يؤكد أزلية المسيح. في سفر ملاخي النبوة الأخيرة اللي أذكرها في الأصحاح الثالث يقول ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ملاك العهد الذي به تسرون. هنا يأتي بغتة إلى هيكله، الآتي هو صاحب الهيكل.
1: صحيح.
0: والهيكل هو هيكل الله، إذن لابد أن يكون المسيح هو الله. يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ملاك العهد. ملاك العهد اللي في العهد القديم هو واحد من ظهورات العهد القديم اللي تمت وأعلنت إلوهية المسيح.
1: وده بيخلينا نطرح سؤال، يا ترى ماذا عن ظهورات العهد القديم؟ هل أكدت إلوهية المسيح؟
0: بالطبع لما نشوف كيف كان يتعامل الله مع شعبه في العهد القديم، كانت هناك أولا ظهورات بهيئة غير مرئية، إنه مثلا آدم يقول له آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان، فكان يسمع صوت. لما الله أعلن نفسه لصموئيل، صموئيل فكان في صوت أو هيئة غير مرئية، لكن كان في ظهورات بهيئة مرئية. يرى بعض المفسرين أن هذه الظهورات تشير إلى إقنوم الإبن، فالذي ظهر في العهد الجديد والذي ظهر في العهد القديم هو الإبن. أولا عندما ظهر لإبراهيم عندما

0: ظهر ليعقوب، عندما ظهر لهاجر في البرية، عندما ظهر ليشوع في يشوع 5
1: صحيح.
0: رئيس جند الرب، عندما ظهر لجدعون في
1: جدعون.
0: قضاة 6، عندما ظهر لمنوح في قضاة 13. لما ندرس
1: أبو
0: هذه
1: شمشون.
0: الظهورات نجد إنها لا تتحدث عن ملاك أو عن شخص، ولكن ظهورات الله نفسه. إيل يرى، صارعت مع الله وصارعت مع الإنسان. ثم أنه يعطي وعود، لو كان ملاك كان يقول الله يفعل، لكن هو بيقول أنه هو هيعمل كده. ولما نقرأ خاصة في قضاة 13 نجد أني قال الرب وظهر الرب وتكلم الرب قال الملاك. فظهورات العهد القديم تؤكد أنها ظهورات لإقنوم الإبن كما يرى بعض المفسرين، إن كان البعض الآخر يقول إنها ليس كذلك، لكن هناك شبه إجماع أن ظهورات العهد القديم هي ظهورات لإقنوم الإبن، والذي كان يظهر في العهد القديم أو في العهد الجديد هو الإبن.
1: لكن هنا تحب نسأل إيه الفرق بين ظهورات العهد القديم، الله كان بيظهر في العهد القديم، وظهورات الإبن في العهد الجديد؟
0: في العهد القديم كانت ظهورات بهيئة مرئية لأشخاص معينين لأداء مهمة خاصة. يعني لو تصورت ملاك عايز يظهر لبشر لابد أن يأخذ صورة إنسانية حتى يستطيع أن يتعامل مع البشر، لكنه ليس جسدا حقيقيا. فظهورات العهد القديم هي ظهورات بصورة مرئية رآها من ظهر له. ثم هي كانت لأفراد معينين، ذكرت أنه ظهر لإبراهيم، ظهر ليعقوب، ظهر لهاجر، ظهر لمنوح، ظهر ليشوع، ظهر لجدعون. فهي ظهورات لأفراد معينين. ثم هذه الظهورات كانت لأداء مهمة خاصة، هنا بيقول له أعمل كذا، هنا يقول له هعطيك كذا، هنا أفعل كذا. لكن العهد الجديد هو تجسد وليس ظهور كما ظهورات العهد القديم. ففي العهد الجديد إقنوم الكلمة اتخذ جسدا حقيقيا، الطبيعة اللاهوتية اتحدت مع الطبيعة الناسوتية، ولم تكن لأفراد معينين، لكن التجسد كان لإتمام عمل الله الفدائي. والمسيح كإله ظهر في الجسد رآه كل الناس المعاصرين الذين كانوا موجودين في زمن وجوده على الأرض.
1: إذن عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. نشكرك جدا في نهاية الحلقة على الشرح الرائع الوافي، ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك كل ما تمتد إليه يدك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

Hi, and welcome to a new episode of Waiko. Today, we'll talk about one of the most disabling and emotionally devastating mental illness, one of the hardest mental illness to deal with, especially if it started in young age, which is schizophrenia. And today, it will be my pleasure in Waiko to host two of the outstanding psychiatrists in California, Dr. Mukund Deshmukh and Dr. Priyanka Deshmukh, to talk about the topic and the treatment strategies and rehabilitation for the patient and for the family, and how to deal with it. As you know by now, for interaction with our program, send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, or call the number that will be shown on the screen to talk to our guests directly today at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة هنتكلم على واحد من الأمراض النفسية الصعبة جدا في التعامل معها، سواء في العلاج أو في إن احنا نوصل لتشخيص كامل عن الحالة. المرض ده في وقت من الأوقات بيخلي البيشنت تقريبا يعني غير قادر على الإنتاج، لازم يبقى في البيت لفترة طويلة تحت إشراف كبير، لازم يتم تأهيل المريض نفسه ولازم يتم تأهيل العيلة نفسها. المرض اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو مرض الشيزوفرينيا، أو بنسميه مرض الفصام أو مرض انفصام الشخصية. وتقريبا الإحصائيات في العالم كله بتقول إنه بيصيب لحوالي من 0.5% من توتال العالم، فدي نسبة مش قليلة مع الأرقام الكبيرة اللي بنشوفها ومع تزايد الحالة دي الموجودة حاليا، اللي هنناقش أسبابها وهنناقش طرق العلاج، هنناقش كل الأدوية اللي موجودة في السوق واللي بتتعامل مع الحاجات دي. وزي ما أنا قلت في الأول، أولا وأخيرا، إزاي نقدر نأهل البيشن نفسيا، ومش بس المريض اللي نأهله نفسيا، نقدر نأهل عيلته كمان إنها تتعامل مع الوضع الموجود. بيسعدني النهاردة أن يكون معنا اثنين من أفضل السايكاتريست الموجودين في كاليفورنيا، دكتور مكوند دشمكه ودكتور بريانكا دشمكه، عشان يكلمونا عن المرض ده اللي هو السكيتسوفرينيا أو انفصام الشخصية زي ما بنسميه. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، لكل الحالات أو كل الأسر اللي بتعاني من إنه حد عندها في الأسرة بيعاني من مشكلة السكيتسوفرينيا أو انفصام الشخصية، حابين تسألوا على الأدوية، حابين تسألوا على طرق العلاج، هتبعتوا لنا كل أسئلتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت، أو حضراتكم تقدروا تكلموا الرقم الموجود على الشاشة لو عايزين تتواصلوا مع ضيوف الحلقة دايركت. يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت.

you have been sidelined by a sore back, you're not alone. 4 out of 5 people experience back pain at some point, making it the 5th most common reason for visiting the doctor. And here are some tips to avoid back pain. Number 1, watch your weight and exercise regularly. Few extra pounds, especially in your midsection, can make your back pain worse by shifting your center of gravity and putting a strain on your lower back. Number 2 is stop smoking. Smoking restricts the flow of nutrients containing blood to your spinal disc, and so smokers are more liable to back pain. Number 3 is watch your sleep positions. Sleeping on your side with your knees bent slightly toward your chest is sometimes suggested. Number 4, pay attention to your posture. The best chair for preventing back pain is the one with a straight back and low back support, and you can sit straight and pull your core muscles. Number 5 is be careful how you lift stuff. Do not bend over from your waist to fit heavy objects. Bend your knees and squat, pulling in your stomach muscles and holding the object close to your body as you stand up. Do not twist your body while you're lifting. Number 6, avoid high heels, especially for women, because high heels can change the center of gravity and they can strain your lower back. Stick to 1-inch heel as possible. Number 7, watch your skinny tight jeans. Clothing so tight, it might interfere with bonding and with bending or sitting or walking, and that can aggravate your back pain. Number 8, pick the right handbag or briefcase. It should be adjustable with wide straps. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة اخترنا أن احنا نكلمكم عن ألام الظهر، والحقيقة أنه الإحصائيات بتقول أنه 4 من كل 5 في وقت ما من حياتهم كان عندهم مشكلة ألام الظهر، وألام الظهر تقريبا هي 5 سبب في الترتيب ليه الناس بتروح تشوف الدكتور. ده موضوع مهم جدا، منتشر جدا، فقلنا ندي لحضراتكم خطوات بسيطه جدا ازاي قدر الامكان نتجنب المشكله دي. رقم 1 طبعا، ودي بديهيه لكل الناس، ان انت تحاول تحافظ على وزنك قدر الامكان، ده مهم جدا. كمان حاجه مهمه جدا ان انت تحاول تعمل تمارين رياضيه بشكل منتظم. ليه؟ لانه تقريبا لما بنحط وزن زياده وخاصه في الجزء الوسطاني عن طريق البطن، ده بيغير حاجه اسمها مركز الجاذبيه في جسمك، وبيخلي كل الويت ده او كل الوزن ده موجود على فقرات الظهر تحديدا، وده بيخلي انه في دايما سترين على العضلات بتاع الظهر، ودايما بيخلينا نحس بالام في ظهرنا. رقم 2 هو التدخين. والحقيقه ناس كتير قوي هتقول لي ايه اللي جاب التدخين لموضوع الم الظهر. الحقيقه انه التدخين زي ما هو معروف بيعمل ضيق في الشرايين، وتحديدا الشرايين اللي واصله للسباينال كورد نفسه او للنخاع العصبي نفسه اللي موجود في جسمنا او النخاع الشوكي، وبيأثر على العمود الفقري، فبيقلل كميه المواد الغذائيه اللي رايحه للمناطق دي، لانه زي ما بنقول ببساطه شديده الوعاء نفسه بيتسد نتيجه التراكمات اللي بتحصل عليه من التدخين. تقريبا لانه الامداد الدموي بيقل للمناطق دي بيعمل لنا مشكله كبيره وبيحسسنا بالام الظهر. عشان كده في كل الدراسات الجديده لقوا انه الناس اللي بتدخن اكتر عرضه تقريبا 13 مره لالام الظهر من الناس العاديه، فده مهم جدا ان احنا نحطه في حسبان. تالت حاجه بتسبب لنا الام ظهر في حياتنا بشكل عام هو الوضع بتاعنا اثناء النوم. والحقيقه كل العلماء قالوا انه لازم تلاحظ وضعك اثناء النوم، وافضل طريقه ان انت تتغلب على الام الظهر ان انت تنام على جنبك، وتقريبا الركبتين بتوعك يبقوا ناحيه صدرك شويه، يعني تنام على اي جنب من الجنبين،

والركبتين يبقوا يطلعوا لفوق شويه ناحيه صدرك، قريب من صدرك، عشان ده بيفرد تقريبا عضلات الظهر، بيقلل البريشر اللي موجود عليها او بيقلل الضغط اللي موجود عليها. فالوضع ده اثناء النوم بيريح كتير وبيقلل كتير من الام الظهر. رقم 4، ودي المهمه دايما، ودي بنقولها لكل اولادنا وكل الناس تقريبا بتقولها لبعض، ان انت دايما تلاحظ وضعك اثناء الجلوس، لانه ده مهم جدا جدا جدا. وافضل كراسي للناس اللي بتعاني من الام الظهر هي الكراسي اللي ظهرها بيبقى تقريبا مستقيم بشكل كبير جدا، وفي سبورت للجزء الاخير من الظهر، فالكراسي لازم يبقى ظهرها مستقيم وفي زي كوشن او يعني سبورت للظهر من الجزء المنطقه اللي تحت. رقم 5، ودي كتير بنغلط فيها، الطريقه اللي انت بترفع فيها لازم تتنبه للطريقه اللي انت بترفع بيها الحاجات. ودي الحقيقه عايز اوريها لحضراتكم مهمه جدا، لانه كتير واحنا بنرفع الحاجات بنوطي من وسطنا، ودي اكتر حاجه غلط بنعملها. المفروض لما نيجي نرفع حاجه نتعلم ونحط في دماغنا دايما ان احنا نرفع الحاجه وظهرنا مستقيم، يعني اللي التاني مش هو وسطي ولكن هي ركبتي، يعني انزل وارفع الحاجه وانا ظهري مستقيم ما تنيش وسطي. دايما هقول تاني النقطه دي لان النقطه مهمه جدا، اتعلم ان انا ما تنيش وسطي وانا بشيل اي حاجه او برفع اي حاجه، اللي التاني هي ركبتي وظهري ينزل مستقيم وارفع الحاجه دي، انما ما تنيش وسطي لقدام. سادس نقطه، ودي المهمة جدا، وطبعا لكل السيدات عاشقي الكعوب العالية، تجنبوا الكعوب العالية، لأنه الكعب العالي زي ما أنا شرحت في أول نقطة، الفكرة كلها في ألام الظهر أنه مركز الجاذبية بيتغير، وبالتالي بنحط حمل على فقرات الظهر، فكل ما زاد الطول أو قصر، كل ما زاد الطول بالهاي هيلز تحديدا بيغير مركز الجاذبية وبيحط سترين أكبر على عضلات الظهر، وده بيخلينا نشعر بألام ظهر أكتر. رقم 7، ودي برضو مهمة جدا لكل الشباب والبنات بالذات اليومين دول، التايت جينز بشكل عام بيقلل البلود سبلايز وبيخلي فكرة الحركة أو القعدة بطريقة مظبوطة مش ممكنة. فمهم جدا إن احنا ناخد بالنا ونتجنب اللبس الضيق بشكل عام أو الجينز الضيق، لأنه ده بيأثر على طريقة قعدتنا، بيأثر على البوستشر أو الوضع بتاعنا، وده بيسبب ألام ظهر كبيرة جدا. رقم 8، ودي بنقولها لكل أولادنا الصغيرين، دايما نختار الشنط بالذات سواء الشنط المدرسية أو بعض طبيعة الأعمال اللي بتتطلب أنه يبقى دايما معاه شنطة، نختار أنواع الشنطة دي تبقى الحملات بتاعتها أو الحزامات اللي موجودة فيها تبقى عريضة عشان تاخد أكبر جزء من الظهر، وفي نفس الوقت تبقى الشنطة نفسها تقريبا واصلة لمستوى الرأس من وراء، فده برضو زي ما أنا قلت ما بيغيرش كتير فكرة مركز الجاذبية في الجسم وما بيحطش حمل كتير على عضلات ظهرنا. تقريبا لو اتبعنا الثمان خطوات دول هنقلل نسبة كبيرة جدا من ألام الظهر اللي بنحس بيها. Today in Healthy Kids we'll discuss the guidelines how to raise socially intelligent child. Number one, foster good skills with from toddlers on. This is one of the most important skill sets your child will ever develop. Number two, support his friendship, honor and reinforce your child developing friendship. Talk about them, remember them and create opportunities for them to play and do activities together. Number three, model respectful relating. Remember that your children will treat others as you treat them. And our children will learn from the way we're relating in our relations and with others. Number four, teach your child that people are important. Do not let your child intentionally or unintentionally disrespect another person. Or it's very important for parents to give coaching on how to handle interactions that feel awkward with them. Number five is teach your kids to express their needs and wants without attacking the other person. Number six, which is very important, help your child to learn how to repair rifts in relationship. And when we think about repairing relationship, we usually focus on apologizing. But premature apologies sometimes is not heartfelt. So it might backfire on your kid, causing the child to hold a grudge. Giving them a chance to cool down first, and it always works for the best of them. And make sure to teach them that apologies are very useful and it's very useful friendship skill. أعزائي مشاهدي وايت

كوت من الاباء والامهات. النهارده اخترنا ان احنا نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا في تربيه اطفالنا، تكمله للسلسله اللي ابتديناها من اول البرنامج. والحقيقه النهارده اخترنا ازاي نربي اطفال عندهم ذكاء اجتماعي او اجتماعيين بشكل عام، ونربيهم صح في النقطه دي. الحقيقه في 6 نقط مهمه جدا نحاول قدر الامكان نعملها مع اطفالنا. رقم 1 ان احنا نشجعهم على الصداقه منذ بدايه طفولتهم، لانه ده مهم جدا انه ابني حتى من سن 2 3 في البري سكول ابتدي اشجعه على تكوين صداقات منذ الصغر. ومهم جدا ان انا افهمه انه يبقى واحد او جزء من مجموعه. رقم 2 ان انا مش بس اشجعه على تكوين الصداقات دي، ولكن اعمل كمان ان انا اسبورت الصداقات دي. ازاي اسبورت الصداقات دي؟ بان انا دايما افهم ابني انه جزء زي ما انا قلت من المجموعه دي. كمان ان انا اخلق فرص انه ابني يجتمع مع اصحابه، يعملوا انشطه مع بعض، حتى لو في البيت عندك كاب او كام، ان انت تجمعهم وانه دايما زي ما انا قلت يعملوا انشطه مع بعض. ثالث حاجه واللي انا تقريبا بقولها كل حلقه من ساعه ما ابتدينا، اذا عايز تخلي ابنك اجتماعي نبتدي بانفسنا كنموذج للتواصل الاجتماعي مع الغير. لانه اطفالنا لما هيجوا يتعاملوا مع بعض هيتعاملوا بالطريقه اللي احنا بنعاملهم بيها. فمهم جدا ازاي تعرف تتعامل، ان انت تبقى دايما في جسر مع ابنك، وان انت دايما يبقى في علاقه واضحه مع ابنك، وتبقى علاقه يعني two sided relation زي ما بنقول، علاقة من طرفين، ان انتوا دايما في تواصل وبتتكلموا مع بعض. رقم 4 وده المهم جدا جدا جدا، ان احنا نعلم الناس او نعلم ولادنا انه الناس اللي حواليهم ده مهمين، ومهم جدا جدا ان احنا نحترمهم، وقدر الامكان ما نخليش ابننا يحاول يغلط في حد، خصوصا في الشكل الاجتماعي، لانه ده بيبقى مهم جدا ان احنا نعلمه لاطفالنا. رقم 5 ودي مهمه جدا، ان انا دايما اعلم اولادي ان هم يعبروا عن كل ارائهم ويعبروا عن مشاعرهم من غير الهجوم على الاخر. وللاسف احنا بنفتقد جزء من الثقافه دي، انه دايما لازم حد يهاجم حد لما يجي يعبر عن وجهه نظر هو عايزها. فجزء مهم جدا من اللي احنا نعمله مع اولادنا ان انا اعلمه يعبر اولا عن مشاعره، سواء هو غضبان او مبسوط او زعلان، عبر عن مشاعرك وطلعها بره، ولكن بطريقه ما نهاجمش بيها الاخر. يعني دايما تعبر من غير ما تهاجم الاخر. رقم 6 ودي المهمه جدا جدا جدا، ان احنا دايما نعلم اولادنا ازاي يصلحوا علاقتهم مع الغير. والحقيقه بمعنى أدق أو بمعنى آخر في الموضوع ده، أن أنا أعلم ولادنا ثقافة الاعتذار بشكل عام، ودي بنفقدها كتير في مجتمعنا. والحقيقة أنه وأنا بعلم ولادي ثقافة الاعتذار لازم كمان يبقى جزء منها، وأنا بعلمهم أن الاعتذار لازم يكون على قد الحدث. كمان أنه أعلمه إزاي يعتذر وتوقيت الاعتذار، زي ما بيسموه فن الاعتذار، مش يعني دايما تحاول تستنى لما الموقف يهدى وبعدين تعتذر. ده اللي لازم نعلمه لأولادنا، لأنه ده جزء مهم جدا من الثقافة اللي لازم نعلمها لهم. ونعلمهم كمان أنه الاعتذار ده عمره ما بيقلل منك، ولكن هو وسيلة جيدة أو مهارة جيدة عشان تبقى شخص اجتماعي موهوب. لو احنا بشكل عام عملنا الست خطوات دول مع اولادنا، هنساعد بشكل كبير جدا ان احنا نطلعهم اجتماعيين، وكمان يكون عندهم نقطة الذكاء الاجتماعي.

0: It's the incidence, which means a new occurrence of schizophrenia, is rated as something like 15 to 20 per 100,000. Wow. So if you have 100,000 people, about 15 to 20 of them will come with new onset schizophrenia. A prevalence, which is the rate of people suffering from schizophrenia in a community, is about 0.5% to 1% of the population.
1: Wow. Has schizophrenia. Which is not like.
0: Yes. And it's kind of a very significant symptomatologically, causes a lot of problems. So it's important to know that the age range, as we said, is 15 to 45. It affects the male and female equally. And onset is somewhat earlier in men compared to women, but affects both sexes.
1: So there is equally. No preference. It can affect both of them.
0: It affects both sexes
1: gender-wise. الحقيقة زي ما قال دكتور داشمك السكيزوفرينيا أو مرض الفصام أو مرض انفصام الشخصية في المعتاد بيبتدي من سن 15 لسن 25 دايما البداية أو أول أتاك بتبقى في المنطقة دي بتبقى وقت الشباب زي ما بنقول أو وقت النضوج أو المراهقة يعني بتيجي في سن المراهقة زي ما بنقول قال كمان أنه بتيجي في الرجالة والستات تقريبا بنفس النسبة مفيش حد أزيد من حد كمان قال أنه نسبة حدوثها من 15 ل 20 واحد لكل 100,000 يعني تقريبا من نص الواحد في المية زي ما احنا قلنا في المقدمة usually ما صعب جدا ان احنا نشوفها لحد بعد سن الأربعين فدي حاجات بتبقى مهمة جدا ان احنا نعرفها عن المرض بشكل سريع في البداية قبل ما نتكلم على الأعراض. دكتور بريانكا, is there any structural changes if let's say we had an MRI for a schizophrenic patient? Would it be different than normal brain?
2: Yes, it definitely would. Brains, an MRI showing a brain of a schizophrenic will definitely show areas with their fluid-filled areas are larger. And patients with chronic schizophrenia show gray matter decreases much more to a greater extent in the temporal and the frontal areas.
1: And we have a slide here, I think, for the MRI. So with the changes, right?
2: Yes, those would be the
1: So the larger ventricles, you said, and it changes in the frontal and temporal loop?
2: Temporal area.
1: Okay. الحقيقة أنا كنت بسأل دكتورة بريانكا عن إيه هي التغيرات؟ هل في تغيرات بتحصل في التركيب مش بس في الوظيفة في المخ؟ فقالت أيوة ومعانا الحقيقة سلايد حلوة خالص اتنين MRIs اللي على الشمال اللي فيها أزرق بنسبة كبيرة جدا هي المريض سكيزوفرينيا وزي ما انتوا شايفين حضراتكم في جزء اللي هو الجزء الأزرق ده واسع جدا دول اللي بنسميهم الفنتريكلز بيحصل فيهم تغيير تام كمان بيحصل مشكلة في الفص الأمامي والفص الجداري زي ما بنقول من المخ هم دول اللي بيعملوا المشكلة الأساسية في مريض السكيزوفرينيا وزي ما انتم شايفين فرق كبير في بيحصل كمان في التغيرات. Any famous examples for those?
2: Yes, definitely. There's some that come to mind. John Nash, he's a mathematician who won the Nobel Prize. And Syd Barrett, who's the guitarist for Pink Floyd, and Mary Lincoln, who's
1: so that gives hope to people that we can rehabilitate those patients and like one of them won Nobel Prize almost.
2: Yeah, you can definitely reintegrate as best as you can to society. So that's what treatment is.
1: So that gives hope
2: towards.
1: For
2: it definitely
1: for families.
2: Does. Yes.
0: If you don't mind my intervening here, even Albert Einstein's son was supposed to have had schizophrenia.
1: Wow. Oh, that's a good one. So الحقيقة كنت بسأل غير التغيرات اللي موجودة في المخ قالت لي على فكرة كمان في ناس من المشاهير جدا كان عندهم سكيزوفرينيا وأنا قلت لها ده بيدي أمل لكل الأسر الموجودة إن ممكن بالعلاج وإعادة التأهيل نلاقي نتائج مش بطالة ذكرت إنه جون ناش قالت إنه هو واحد من علماء الرياضة وكسب جائزة نوبل في المجال ده كان بيعاني من مرض السكيزوفرينيا سيد باريت كان جيتارست اللي هو في النص بيلعب جيتار الحقيقة التالتة اللي على اليمين دي هتفاجئوا دي كانت زوجة إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة دكتور داشمك كمان يعني قال إنه في شخصيات مشهورة كتير بتبقى من ضمن الكلام ده قال إنه ابن أينشتاين كان بيعاني من نفس المرض وكان متفوق جدا في مرحلة من حياته في الأبحاث دي. فده بيدي أمل للأسر أنه ممكن بالعلاج وإعادة التأهيل نقدر نوصل لنتائج كويسة. دكتور داشمك, if we get to the causes of schizophrenia, and I will stop at some points, is

مرض الاسكيزوفرينيا عند الأطفال أو عند الأولاد زي ما احنا قلنا بيبتدي أول حاجة من سن 15 ل 25. حاجة تانية كمان التروما أثناء الولادة، أحيانا بتبقى الولادة مش سهلة، بيحصل تروما، بنستخدم آلات أو أدوات معينة عشان نطلع الأطفال دي. التروما دي بتأثر بنسبة كبيرة جدا، بتعمل بتقلل الأكسجين اللي واصل للمخ، فبتعمل مشاكل وبتزود نسبة حدوث ده.

0: it becomes difficult for the family to integrate them in the family functions. They cannot be part of the family functions because of their poor hygienes and, you know.
1: Yeah. So الحقيقة سؤالي لدكتور دشمت كان عن إيه هي أعراض الاسكيزوفرينيا بشكل عام؟ والحقيقة قال لي إن هو في عشان نتكلم بشكل عام قبل ما نتكلم على كل نوع من أنواع الاسكيزوفرينيا اللي بنشوفها. الحقيقة رقم واحد قال لي بنتكلم على أعراض أو بنسميها أعراض الإيجابية أو ال ال ال ال, ال اللي هي بنسميها خاصة بالهلوسة اللي هي بتبقى في الجزء العالي منها. والحقيقة الأعراض دي قال إنه دايما البيشنس في الحاجات دي بيبقى عنده العالم بتاعه، إنه هو بيسمع عنده هلاوس بصرية، شايف حاجات هو الوحيد بس اللي شايفها، هلاوس كمان سمعية، بيسمع أصوات وبيسمع ناس بتكلمه، ومش بس بيسمعهم، ده هو الحقيقة يعني بيستجيب ليهم، وبنلاقي البيشنس ده داخل في حوار معاهم وبيكلمهم وبيرد عليهم، واحيانا ممكن يعلي صوته ويتخانق معاهم. وبنشوف يعني بيشنتس كتيره بيبقوا بيوصلوا لمرحله يعني ان هم يبقوا اجريسيف جدا في المراحل دي ويردوا عليهم ويبقى استجابات صعبه جدا. كمان هلاوس بصريه، يحس انه في حد بيراقبه، حد بيبص عليه، وبنلاقي الكلام ده كتير جدا في البيشنتس دول. فالهلوسه الهلاوس بشكل عام او السايكوسيس او اللي بنسميه الذهان بالعربي جزء كبير جدا من الصوره دي. قال لي كمان في حاجه اسمها نيجاتيف سيمتومز او الاعراض السلبيه، بنلاقي جزء كبير من البيشنتس دول او من المرضى دول عندهم ظاهره انسحاب اجتماعي فظيعه جدا، دايما منطويين، دايما لوحدهم، ما بيعملوش اي حاجه مع اسرتهم. والاهم من ده واللي بيبقى مشكله للمريض نفسه وللاسره بشكل عام، انه البيشنتس دي الهايجين بتاعهم بيبقى سيء جدا، ما بياخدوش شاورز على الاطلاق، ما بيغسلوش حتى، يعني فعلا بنعرفهم من الريحه، صدقوني يعني بنعرفهم، بنعرف البيشنتس ده من الريحة. لولا انه ان احنا بنحاول نعلم الاسرة ونأهل الاسرة ازاي تتعامل مع البيشنس ده وتدخله ياخد شاورز بتاع، بتبقى الصحة بتاعتهم، الصحة الجسمانية بتاعتهم سيئة جدا لانه بيرفضوا ياخدوا شاورز. وعلى فكرة بنقيس درجة تحسن الاسكيزوفرينيا بشكل عام من الشاورز اللي بياخدها البيشنس، أو لما بيبتدي ياخد شاورز بنحس إنه العلاج بدأ يجيب نتيجة، لأنه النوع ده بيبقى يعني مش سهل التعامل معاه، وبالذات في الديفيجنز. Any other kind of symptoms like psychomotor symptoms?
0: Psychomotor symptoms would be patients who are agitated, become very agitated. I mean, they have restlessness. They would be pacing up and down. Then people who are, you know, catatonic, they are very rigorous. So they will be sitting in one posture, will not be moving. Sometimes that they can maintain that posture for a very, very long time, not blinking eyes. Those would be the psychomotor symptoms.
1: أنواع من الأعراض بنسميها الأعراض الحركية بشكل عام. في أنواع من البيشنتس دول بنلاقيهم رايحين جايين طول النهار، عندهم زيادة رهيبة جدا في الحركة. في نوع منهم بنلاقيه مش قادر يتحرك كتير، يا إما نتيجة المرض أو نتيجة العلاج. أحيانا بيعمل نوع من الاستيفنس في العضلات نفسها، بيخلي العضلات نفسها ستيف جدا ما بتتحركش. بنشوف بيشنتس كتيرة بييجوا يشتكوا من إنه عضلات ظهرهم واقفة، عضلات رقبتهم واقفة، فده بيخلي إنه مفيش يعني بيبقى عندهم مشاكل في الحركة كتيرة جدا، لازم يعني نحطها في الاعتبار. دكتور بريانكا، what are the types of different types of schizophrenia to let our audience know like what the categories are we're talking about?
2: There's generally five categories or five types of schizophrenia. One of the types is a catatonic type, which it just explained a little bit of the symptoms. Generally, they exhibit little or no movement. It's almost a vegetative state, and they can maintain that state for a while. The other type, which is a common type, is a disorganized type. In this type, patients, they exhibit disorganized thinking. Their affect is really flat, meaning they don't show much emotion.
1: Socially withdrawn completely.
2: Socially withdrawn. They can have inappropriate behavior or emotions. And that's that disorganized type. The other more common type as well is paranoid type. In this, patients will have delusions, hallucinations. and false beliefs of grandeur. An example could be they feel like the government is out to get them, or they're being monitored.
1: The FBI or CIA are behind them.
2: Different devices, right. And so that

0: psychiatric, does she need psychiatric evaluation later on after we clear the muddy water, right?
1: I think the first step is to seek help with stopping use of the marijuana. That can be done through addiction medicine or also psychiatric evaluation to see if there's other symptoms that are present, depression, anxiety. I think that can be very high in young adults these days. There's a lot of pressure at school. Bullying is also more prevalent now in schools. So I think a psychiatric evaluation to understand if there's anything else occurring and what's triggering or what's kind of driving the marijuana use, that could be very helpful as well. And to get therapy after that.
0: So first of all, we need to take the marijuana off the picture,
1: yes.
0: Find out the underlying causes behind doing marijuana and anxiety or depression, and then evaluation by addiction medicine doctor and psychiatric evaluation, right? الحقيقه زي ما حضرتك سمعتي البنت الرب من نيو جيرسي ثلاث خطوات مهمين لازم نطلع الماريجوانا بره الصوره خالص لازم تبطل الماريجوانا عشان نقدر نعمل الايفالويشن ده الحاجه الثانيه انه يعني التين ايجرز في السن ده 16 17 سنه لما بيبتدوا يعملوا الحاجات دي بيبقى في سبب تحت الموضوع ده عاده بيبقى ممكن نوع من انواع الاكتئاب نوع من انواع القلق المرضي نوع من انواع الاسترس اللي موجود في البيت فلازم نعرف اكتر عن الصوره ممكن حضرتك تكلمينا بعد الحلقه هنتكلم معاكي اكتر في الموضوع ده الحاجه الثالثه الخطوه الثالثه المهمه ان احنا لازم نتشاف بادكشن سبيشالست او ان احنا لازم كمان نشوف سايكايتريست عشان يعمل تقييم للحاله وايه الاسباب اللي خلتها تبتدي المروانه في السن ده زي ما قلنا انه بيبقى احيانا في اعراض للاكتئاب احيانا بيبقى في اعراض للقلق او المرضي فكل الانكزايتي او الدبريشن دول لازم يتعالجوا عشان نحسن الصوره بشكل عام بعد التليفونات دي هنطلع مع حضراتكم ناخد بريك او فاصل وهنرجع تاني عشان نكمل اخر فقره في فقرات برنامجنا النهارده ومستنيين كل اتصالاتكم لو ليكوا اي اسئله عن مرضنا النهارده السكيزوفرينيا.

0: بريانكا كانت مسج مهمة جدا لكل الناس، لو أولادنا أو حد من الأسرة بيعاني من المرض ده ما تتكسفش، لأنه كتير قوي في ثقافتنا إنه إحنا بنحس إنه دي حاجة لازم نداريها. اسأل إن أنت تشوف سايكايتريست وتسأل إن أنت to get help، لأنه دي حاجة مش وحشة أو حاجة مش معناها إن أنت بربنا ما بيحبكش أو حاجة لازم نداريها. مهم جدا إنه لا يبقى فيه مشكلة نسأل على علاج. دكتور داشمك، what is the early signs for relapse if the medication stopped working?
1: Despite of good control and despite of good compliance, patients do relapse, and so it's very critical to understand what are the signs of early signs of relapse. One of the most important is insomnia, not having adequate sleep. That is one of the one that comes the most earliest. Then you see the patients to be, sometimes they become more irritable, they become withdrawn, sometimes they have aggressive outbursts, they stop attending to their daily, what we call activities of daily routine, such as showering, bathing, then become non-compliant with medications, and then they start having the active symptoms also, such as hallucinations, delusions.
0: Isn't it sometimes doing drugs, especially marijuana, interfere with the antipsychotic medication?
1: Absolutely, absolutely. I know that we as a society are becoming more open to using marijuana, but as far as psychosis is concerned, psychosis will always be enhanced by marijuana. If you already have psychosis, taking marijuana will mimic the same symptoms, not knowing whether it's a relapse or whether it's marijuana use or marijuana induced.
0: زي ما قال دكتور داشمك، الحقيقة في علامات معينة إنه لازم تفهمها الأسرة اللي حوالين البيشنت، إنه البيشنت ده بدأ ما ياخدش الميديكيشن أو الميديكيشن دي بدأت ما تشتغلش، فلازم نروح نشوف الدكتور تاني. أهمهم على الإطلاق قلة النوم، زيادة الحركة الفظيعة جدا، إنه أحيانا يبقى في أجريشن أو عدوانية، أحيانا يبتدي ينسحب من الأسرة خالص، وأهم من ده كله أنه يهمل الصحة بتاعته أو الصحة الجسمانية الهايجين بتاعه، ما يبقاش مظبوط، يبطل ياخد شاورز، يهمل نفسه، كل الكلام ده مهم جدا. دكتور داشمك قال نقطة مهمة جدا جدا جدا، فكرة الدرجز وبالذات المروانة، وبنحذر منها كل الأهالي أنه أحيانا المروانة بتتداخل مع عمل الأدوية دي وبتخليها ما تشتغلش. مهم جدا أن احنا نبعد أولادنا عن القصة دي، لأنها ممكن تدخلني في نفس الشكل بتاع السكيزوفرينيا وتعمل سايكوزيس كبير جدا. فيعني ربنا يحمي الكل ويحمي كل أولادنا من فكرة بداية المروانة. هنعمل كما عملنا حلقة عنها، وهنعمل حلقة لكل المقيمين في المناطق اللي تم إجازة المروانة فيها، وهنوريكوا الأماكن دي بيبقى فيها إيه. المهم إنه المهم جدا إن إحنا نلقط الأعراض دي من بدري، إنه الأدوية ما ابتدتش تشتغل ومحتاجة أروح أشوف السايكاتريس بتاعي تاني. At the end, what's the indicators for good prognosis and bad prognosis, and what's the outcome for the treatment, so people would know, like, the road that I'm going through, like, what's the end result for it?
2: So starting off with the prognosis, some indicators that point more to a bad prognosis would be a gradual onset at an early age in life, not having any precipitating factors prior, having a positive family or psychiatric history, having poor work records, or a personality disorder like schizotypal personality.
0: But it would be better if we got the attack later on in age.
2: Like, yes, definitely. If it occurs later in life and it occurs suddenly, that's a better prognosis.
0: And what's the outcome, like the outcome after the treatment? Like percentage of recovery, almost like what would be good for it?
1: Well, it's almost equally, outcome as good outcome as well as bad outcome is almost equally distributed. 30% of the people have good recovery. 30% of the people, have some recovery but have residual symptoms. 30% of the people will remain handicapped by the illness and they will not overcome. But the remaining 10% have a problem, such as the symptoms really get worse. They even deteriorate. they go down in their functionality, and sometimes they commit suicide, so completed suicide.
0: So suicide is, it's very important to watch him for not committing suicide. الحقيقة زي ما قالوا الدكاترة انه احنا عندنا علامات لانه الحالة دي ممكن تتحسن بشكل افضل لو جات متأخر شوية بعد سن ال 25 بيبقى نسبة تحسنها اكتر، لو جات ما بين 15 ل 25 التحسن ما بيبقاش

0: ده المتوقع لو في كمان أمراض تانية معاها زي الاكتئاب أو القلق المرضي، بيبقى طبعا الشكل أو النتيجة مش أفضل. زي ما قال دكتور داشمك إنه 30% بيبقى عندهم بيقدر نقدر نرجعهم للحياة الشبه الطبيعية، وزي ما قلنا في الأول 3 كان عندهم سكيزوفرينيا، واحد منهم كسب نوبل برايز. ف يعني 30% بس نقدر نرجعهم للحياة شبه الطبيعية، 30% بيبقى عندهم سيمتوم، الباقي بيبقى صعب جدا، ولازم نعمل إعادة تأهيل للمريض نفسه وللأسرة، إزاي يتعاملوا مع البيشنت، إزاي يتعاملوا مع الحالة الصحية بتاعته، إزاي يتعاملوا مع فكرة إنه أحيانا قد نلجأ إنه البيشنت ده يبقى في مكان مقفول بره البيت لأنه مش هيبقى عنده كنترول بره البيت، يعني مش هيبقى عندنا نقدر نعمل عليه كنترول جوه البيت. It was our pleasure and honor to have you today in white coat and hope to see you in like different topics in the future.
1: Yeah.
0: Thank you so much for being with
1: Thank
0: us.
1: Thank you. Thank you. Appreciate.
0: بشكركم جدا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. الأسبوع الجاي عندنا موضوع مهم جدا، جايبين حد من أحسن speech therapist في كاليفورنيا، هيتكلم على تأخر النطق في الأطفال ومشاكل النطق واللدغة والحاجات دي كلها إزاي نعالجها في الأطفال. هيبقى موضوع مهم جدا، فنشوفكم على خير الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من White Coat.

0: اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ليك تسبحنا. قد ايه فرحانين مره تاني نكون معاكم على الهواء مباشره من شبكه قنوات الكارما. الكارما تسبيح والكارما عيله. قد ايه فرحانين اننا مره تاني بنكون نيجي علشان نرفع اسم الهنا الحي العظيم واحنا بنقول له ليك تسبحنا. بشكر ربنا جدا جدا لأجل إخواتي وأخواتي في الكورال مباركين، بشكر ربنا جدا لأجل إخواتي المباركين العازفين التاعبين. أجواء جميلة في الاستوديو قبل الحلقة. عايز تعرف الأجواء دي ادخل على صفحة الفيسبوك ليك تسبحنا. نقلنا كده بعض الصلوات والتسبيحات قبل الحلقة، ربنا خدنا في جو سماوي جميل، صلينا وسبحنا الرب. جو جميل وبصلي من كل قلبي الجو ده يتنقل ليك في البيت، جو الحضور الإلهي المبارك اللي بيه تفرح بإلهك وبيه تتمتع بيه، تاخد كده جرعة من عنده، جرعة سماوية حقيقية. فرحان وقلبي مبتهج جدا جدا لأني معايا ضيف بحبه من بعيد لبعيد، ما تقابلناش كتير للأسف، وبسبب أنه هو ساكن بعيد عن القاهرة في أسيوط. خدمته جميلة وشخص جميل ووديع وبيحب الرب من كل قلبه، وأنا فرحان أن أنا النهاردة معايا القس المرنم أخويا ممدوح صالح. أهلا وسهلا بيك.
1: الله يخليك يا رجل الله، قد إيه مشتاق للجلسة الحلوة دي معاكم، وفرحان قوي بالبرنامج وبالحلقه الجميله دي، يعني اللي بنعد فيها لنا فتره
0: فعلا،
1: ويعني مشتاق النهارده ان اكون بسبح الرب مع اخواتي العازفين الجمال يعني والمرنمين الجمال، ومع حضرتك يعني بركه كبيره نكون مع بعض، وبصلي الحلقه تتنقل لشعب الرب بالخير والبركه.
0: امين. السيس ممدوح جاي من اسيوط مخصوص علشان البرنامج، وبعد الحلقه هيرجع أسيوط أعتقد بكرة
1: بنعمة
0: ربنا. بشكر رب جدا من أجله، وبشكر رب لأجل خدام الرب اللي قلوبهم بتحب الرب وفي قلوبهم تضحية حقيقية علشان يقدموا رسالة ليك وانت قاعد قدام الشاشة. النهاردة عنوان جميل ربنا بعته من خلال ضيفنا الغالي، الحلقة بعنوان أشواق القلب. أشواق القلب، أوقات كتيرة الكتاب يتكلم عن قلوبنا، لكن شوق قلبي بيروح ناحية إيه؟ في مرة من المرات كتبت ترنيمة بتقول شوق قلبي إني أكون قدامك على طول.
1: أيوة.
0: وأكتر حاجة ممكن تخدعني هي قلبي، عشان كده الكتاب قال القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه.
1: نعم.
0: عشان كده النهاردة نفسي أشواق قلوبنا هنعرف أكتر عن أشواق القلب، والقلب مكانه الصحيح فين مع الأسيس ممدوح. بس نفسي في البداية قبل ما نتكلم في الفكرة الجميلة دي، تعالوا في البداية نقول له أعطيك أمالي الكبار.
1: نعم.
0: أعطيك ليلي والنهار، أعطيك قلبي خالصا، قدسه في نور ونار. لك يا سيدي محبتي وثقتي، لك يا سيدي أقدم ترنيمتي. يلا مع بعض تعالى كده سبح ربنا معانا بالكلمات دي.

0: جميلة جملة أعطيك قلبي خالصا، عنوان حلقتنا أشواق القلب. قلبي خالصا، مش نصه
1: هاليلويا.
0: كده ونصه كده. الناس بتقول ساعة لقلبك وساعة لربك، بس حتى لو نفذنا دي برضو في الآخر نبقى كدابين، لأن اليوم فيه 24 ساعة، فلما تيجي تقسمه يبقى 12 ساعة لربنا و12 ساعة لينا. مفيش حد بيقدر يدي لربنا 12 ساعة، ففي الآخر هنطلع برضو مش مظبوطين، القلب مش مظبوط. بس يا ترى أشواق قلبي رايحة ناحية فين ومتوجهة ناحية إيه؟ هسأل ضيفي الكريم أخويا القسيس المرنم الجميل أخويا ممدوح، قلبي رايح فين؟ متوجه ناحية إيه؟ والمبدأ الكتابي اللي ببني عليه فكرة إنه أنا قلبي خالصا، الفكرة اللي كنا بنقولها دلوقتي أعطيك قلبي خالصا.
1: يعني أنا كنت بصلي لأجل الحلقة وبقول للرب عايز تقول لنا إيه وعايز تكلمني أنا في الأول في إيه. شاور لي الرب على الآية الجميلة يا خصامول في مزمور 42 عدد 1 و2 اللي بتقول كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي، متى أجيء وأتراءى قدام الله. أخويا يعني كل واحد في العالم هنا عنده طلبة وعنده شوق، واحد نفسه يغنى، واحد نفسه يتشهر، واحد نفسه يقرب من ربنا، واحد نفسه يسافر، واحد نفسه يرتاح، كل واحد عنده شوق. وأنا أتوقع أنه حضرتك عندك كمان أشواق، كل واحد عندنا حاجة بيفكر فيها في حياته. بس كاتب المزمور ده قال للرب أنا مشتاق إلى الله هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. الغزال لما بيكون عطشان مش بيدور على ذهب ولا بيدور على مال ولا بيدور على شهرة ولا بيدور على سلطة ولا بيدور على حاجات غير ربنا. وده اللي كان شغل قلبي جدا جدا جدا في الكام سنة اللي فات وأنا مع الرب بقول له أنت عايز مني يا رب، أنا مشتاق عليك، أنا عايز أعرف قلبك فين، عايز تحركني ازاي، عايز تشتغل فيا ازاي يا رب، انا مشتاق اعرف مشيئتك، انا عايزك انت اللي تحركني، انا عايزك انت مش عايز منك. عارف عندي بنتين حلوين قوي صغيرين ربنا اداهم لي، هما بيسمعونا دلوقتي اكيد يعني. فعندي البنت الصغيره اول ما ادخل من بره بتجري على اللي في ايدي، هي مش بتبص عليا،
0: بتبص على اللي في ايدك،
1: بتبص على الكيس اللي انا جايبه والهدايا اللي جاي داخل بيها. الكبيره تقف تستناني انا، تبص في وشي كده وتضحك لي، الثانيه بتجري على الكيس. هما اتنين بيحبوني بقى، هي التانية بتحضنني برضو، بس ايه
0: محتاجة الكيس الاول،
1: هي عايزة الكيس الاول. فانا كنت قاعدة افكر في مرة من المرات يا رب احنا عايزين اللي معاك ولا عايزينك انت؟ انا بحبك انت ولا بحب اللي معاك؟ انا بخدمك عشان انت بتكرمني ولا بخدمك عشان انا بحبك؟ في فرق بين الاتنين يا خصامول، في فرق بين اني اخدم الرب وبحب الرب عشان هو بيحبني، وفي فرق اني بخدم الرب عشان في مصلحه من ورا خدمتي للرب. انا عمال اصلي للحلقه دي انه ربنا يكون بيكلمني وبيكلم اخواتي.
0: امين يا رب.
1: انه الله يكون بيخلينا من كل محبه لسبب الاشياء، مش علشان هو، انا مشتاق عليه هو، انا عايزه هو، انا بحبه هو.
0: أيوة.
1: قلبي مشغول بيه هو، عايزه، عايز اشبع بيه، عايز اعرف قلبه من ناحيتي ومشاعره من ناحيتي، اشواق قلبي كخادم رايحه على فين؟ في الأيام اللي احنا فيها دي في حاجات كتيرة قوي بتعرف تاخد عينينا وتاخد قلبنا، صدقني.
0: صح.
1: ويمكن احنا كخدام مرات بقول للرب ما تسمحش ان الخدمة تاخدني عنك يا رب.
0: أيوة.
1: ما تسمحش ان المواعيد بتاعتي والنوتة بتاعتي تاخدني عنك يا رب. ما تسمحش انه المشغوليات بتاعت

0: خدمه والحاجات اللي عندي يا رب. عارف مرات ابليس بيشغلنا بحاجات عشان ما نشبعش بيه، انا عايزه هو، انا مشتاق عليه هو، اشواق قلبي رايح على فين، بشتاق على الخدمه ولا على الرب؟
1: مستوى جميل وراقي اللي حضرتك بتخدتنا فيه. بس بعد ما نقول الترنيمه اللي جايه دي، عايز اعرف ايه حكايه ان يعني تمشي بعيد كده وخدمتك تبقى في ابو تيج؟ انا عارف ان انت ارتحلت من مكان الى مكان الى مكان، وقلت لي انه كان في حاجه كان ممكن تقعد فيها واريح بالنسبه لك.
0: صحيح.
1: بس كان زي ما كنت بتتكلم، ربنا عايزني فين؟
0: صحيح.
1: ويمكن مستوى عالي ضيفنا الغالي خدنا ليه، بس راحتك مش في انك تمتلك الاشياء، راحتك في انك انت تعيش مع شخص الرب يسوع المسيح. راحتك الحقيقيه انك تيجي لمريح التعابة.
0: نعم.
1: اللي قال في يوم من الايام: تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم، احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. اوقات كتير بنفكر راحتنا في المكان مرتبطة بمكان او زمان، لكن الحقيقة راحتنا مش مرتبطة ولا بمكان ولا بزمان ولا ممتلكات، لكن راحتنا مرتبطة بشخص، والشخص ده هو شخص الرب يسوع المسيح. والترنيمة اللي جاية بتقول كده: راحتي يا رب حقا أنا لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بالزمان. رنم معايا: يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن.

0: يعني الناس بتقول حاجة كده، الرجل تدب مطرح ما تحب، وغالبا الرجل بتدب مطرح ما يكون القلب عايز أو شوق القلب عايز. بس القسيس ممدوح تقريبا عمل عكس المبدأ ده تماما. هعرف منه ليه اتحرك في الخدمة بالطريقة دي من مكان لمكان، وربنا اختار له مكان هو حاليا فيه بيخدم فيه. بس بعد ما اخد التليفون ده جالنا تليفون بسرعة. ألو
1: ألو،
0: ألو، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: بنت الرب،
0: أهلا يا بنت الرب، اتفضلي.
1: محتاجة صلاة كتير لشريك حياتي يرجع المسيح زي ما كان، الروح الحارة الأول في حياته. دلوقتي لا، الدنيا بردت وفي مشاكل كتير، وولادي الأربعة بعدوا، فعايشة بألم والدموع مش بتنشف على خد عشان ربنا يرجعهم للمسيح تاني ويرجع البيت فرح وسلام تاني.
0: أمين يا بنت الرب. أشواق قلب جميلة، وأنا هطلب من القسيس دلوقتي وحضرتك معانا على الهواء يصلي معاكي. خليكي معانا من فضلك قسيس، صلي من أجلها.
2: فضل. أحلى طلبة ممكن نصلي.
0: أكيد أكيد أحلى طلبة يا بنت الرب، خليكي معانا على الهواء وإحنا كلنا في الاستوديو هنصلي من أجلك، من أجل زوجك وأولادك وبيتك وكل ما ليكي. خليكي معانا، اتفضل.
2: يا رب يا رب بنتحد يا رب لأجل أشواق بنتك يا رب باسم يسوع. هي شوق قلبها يا رب، مش إن جوزها يجيب فلوس أو يعمل حاجة للبيت، لكن جوزها يا رب يعرفك، ولما يعرفك الخير هيجي يا رب، خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. بصلي يا رب حقق شوق قلبها النهاردة
0: يا رب.
2: يا رب بصلي بكل قلبي أشواق قلوب تشتعل النهاردة ليك يا رب، وللخلاص يا رب، وللتوبة وللرجوع يا رب. بيوت النهاردة يا رب تاخد قرارات، ناس بتسمعنا دلوقتي قدام التلفزيون تدي لك حياتها باسم الرب يسوع المسيح.
0: يا
2: بيوت يا رب تتغير واشواق قلوبهم تتغير يا رب، وهم بيسمعونا باسم الرب يسوع. عبدك اللي بنصلي لاجله اينما يكون يا رب باسم الرب يسوع، توصل له بلمسه الهيه. انت تستطيع يا رب، انت تقدر يا رب باسم يسوع. حقق شوق قلبها وتتصل وتقول الرب عمل المعجزه معاه. انا بشكرك لانك تستطيع، لكل المجد.
0: امين
2: امين
0: امين امين
2: يا رب. أمين يا رب.
0: أمين يا ماما. ربنا حاسس بيكي وشايف دموعك وصرخاتك اللي انت بتصرخيها دلوقتي، صدقين. وإحنا كمان هنفضل نصلي علشانك. ثقي في الرب أنه يتعظم بحسب نعمته القديرة، بحسب أنه شديد القوة لا يفقد أحد، شديد القدرة لا يفقد أحد. معايا تليفون تاني. ألو ألو
3: ألو،
0: أهلا يا أخت سيلة، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
3: سلام المسيح معك أخي الحبيب.
0: أهلا بيك يا أخت سيلة، أهلا بيك.
3: ومع ضيفك الكريم القس ممدوح.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
3: وتحياتي للكورال والعازفين.
0: شكرا ليك، اتفضلي يا أخت سيلة.
3: العنوان كالعادة جميل قوي. أنا عايزة أسأل حضرتك الأخير، حضرتك كاهن، هي الوظيفة انت تقرأ الكتاب اكتر في الكتاب المقدس، لكن ما يمنعش ان عندك عيلة ان ليهم واجب عليك. هل المحبة بعدد الجلوس مع الله كلمة الله، ولا لي عمل اعمله بأمانة، اعمله بأمانة يبقى كده انا قاعدة مع الله وعيشي اهتم بيها برضو بأمانة، برضو ده كعمل ربنا، أرجو التوضيح وربنا يبارك حالته وسهرة روحية جميلة.
0: شكرا شكرا يا أخت سيلة، شكرا جدا جدا للسؤال الجميل ده، وشكرا يا بنت الرب لأنك شاركتينا. حقيقة قلوبنا دابت فينا وإحنا بنصلي دلوقتي، وأنا واثق إنه ربنا يتعظم معاكي. ندخل الحاجتين في بعض. حضرتك خدمت في أماكن كتيرة، أماكن تبدو للناس في نظر تقييم الناس أنها مريحة.
2: صحيح.
0: يمكن قلبك في وقت من الأوقات كان ممكن يخدعك ويقول لك لا، المكان ده أفضل ليك ولأسرتك ولعيلتك والبيتك والمستقبلهم، بس رسيت في الآخر أنك أنت رحت مكان أنا ما رحتوش وما شفتوش، في أبوتيك.
2: صحيح.
0: محافظة أسيوط، قرية اسمها
2: بني سميع.
0: بني سميع. بيسمعوا كويس؟ طب كويس
2: سميع.
0: سميع.

0: حبايبي حبايبي
1: بني سميع ورسيت هناك.
0: حقيقي
1: ايه الفكره، ايه الفكره دي يعني؟
0: انا لما اتفرغت للخدمه ويعني خدت قرار انه عايز اذاكر من الرب واخدم الرب، كان قدامي تحدي يعني الشغل، لانه انا بحب البيزنس خالص وبحب الشغل، وبيتنا كله كده يعني احنا بنشتغل وبنحب الشغل من احنا صغيرين. لكن الرب دعاني قال انا عايزك تخدمني وتكرمني، ولقيت وقتي كله بقى للخدمه، ما عرفتش ان انا اعمل ما بين الاثنين بصراحه، فاخدت قرار اتفرغ واتحرك. الرب باركني جدا، يعني كنت بقى فرحان جدا لما حد يدعيني في كنيسه جنب في جنب البلد عندنا واطلع اخدم. بعدين ربنا وسع الدايره شويه وابتديت اتحرك في مناطقنا، في مراكزنا، في المحافظات بتاعت مصر. ربنا باركني جدا، وما كنتش احلم انه في يوم من الايام ربنا مثلا ممكن يستخدمني بره مصر، يعني ده كان حلم بالنسبه لي. في 2007 كانت اول مره اسافر في افريقيا، خدمت الرب في ارساليه هناك، وبعدين ربنا فتح لي الابواب، اتحركت في اسيا ورحت اوروبا كذا بلد، وبعدين الرب دعاني الامريكا ورحت هناك، كان في كنيستين يعني كنت هترسم فيهم وهقعد هناك، لكن الرب قال لي لا بلاش، انا عايزك ترجع مصر.
1: ترجع مصر تعمل ايه طيب؟
0: يعني كان تحدي.
1: انا بقول بمنظور الناس طبعا.
0: طبعا يعني، وانا كان منظوري برضه لانه تحدي صعب، انه انا طالع من قريه، بلدي قريه بسيطه، وبعدين انه اطلع لامريكا واشوف الدنيا هناك، ويتعرض عليا حاجات حلوه قوي ومغريات كتيره جدا ومستقبل حلو، وانت رحت وشفت البلد شكلها ايه، واخواتنا بيحبونا هناك جدا يعني
1: صح.
0: فكان قدامي تحدي، يا رب انت عايزني فين؟ كان صوت الرب واضح ليا جدا، انا عايزك في مصر. لما قطعت صوت الرب ورجعت، انا اختبرت معجزات رهيبه جدا جدا جدا جدا. رب اداني هنا في مصر، يعني عملنا مؤسسه كبيره لدراسه الكتاب المقدس في اسيوط، في جنب جامعه اسيوط. الرب ادانا مكان بتاعنا، ارض بتاعتنا، مركز كامل، يعني مركز كامل متكامل بدواره كلها بتاعتنا. الرب اداهولنا حاجه خياليه يعني الرب حط في قلبنا شوق، انا ومراتي نخدم شباب الجامعات، وعملنا الفكره دي، ابتدينا نشتغل، كنا في بدروم بنعمل الدراسه في بدروم تحت الارض ايجار، ورب باركنا جدا، اشترينا مكان بتاعنا خاص بينا في افضل مكان في اسيوط. حاجه مذهله ومستحيله، لكن لا يستحيل على الرب شيء. اشواق القلب بتاعتك ربنا بيشوفها وبيكبرها لك.
1: صح.
0: وانا في النهضه دي لقيت الرب بيقول لي انا عايزك تروح البلد الفلانيه دي تخدم فيها،
1: اللي هي بني سميع.
0: اللي هي بني سميع، يعني ما تخيلش في يوم من الايام ان انا ابقى راعي، لان انا ما عنديش الفكره دي خالص، او ادخل مجمع او اتحرك في مجمع وكنيسه واروح ارعى بلد وشعب، بشيل همومهم ظروفهم احتياجاتهم الماديه وظروفهم الروحيه.
1: طيب انا سوري ان انا وقفتك، بس هكمل الجزء الثاني بتاع بني سميع ده لانه مهم. واخد الكام تليفون دول. الو الو
2: الو،
1: اهلا وسهلا بحضرتك، مساء النور، اهلا بيك.
2: محتاج والله من حضرتك كلمة صبر، امراض الجسد كتير عليا قوي.
0: بسم الله.
1: امين. امين. هنصلي من اجل حضرتك. تحب
2: لان انا عندي
1: لسه معانا على الخط؟
0: ربي يلمسه.
1: امين. ربي يلمسه. ربي يلمسك يا اخونا الحبيب اللي انت اتصلت دلوقتي، ويلمس جسدك باسم الرب يسوع. معانا تليفون تاني. الو
3: الو، مساء الخير
1: يا اختي نهال، اهلا وسهلا.
3: نعم وسلام يا اخويا الغالي صمويل، برحب بحضرتك وبفريق الترنيم المبارك، وباسم يسوع يكون كل الشباب اللي زي الورد ده بمثابه سهام في يد الجبار.
1: امين.
3: تحيه خاصه لكل شعب اسيوط.
1: أهلا.
3: وحضره القسيس ممدوح.
1: اهلا وسهلا،
3: اتشرفت جدا بمعرفه حضرتك. الرب
1: شكرا.
3: يباركك ويعوضك تعب خدمتك بحسب غناه هو في المجد.
1: أمين.
3: الحقيقه عجبني جدا اللي حضرتك قلته عن داوود واشتياقات قلبه، وانا الحقيقه برفع له القبعه دايما، لانه مش بس قال كما يشتاق الايل الى جداول المياه، لا ده تقريبا هو الوحيد اللي قال بكل جرأة واحدة، أيوة واحدة، سألت من الرب وإياها ألتمس. إيه هي يا داود الإجابة؟ ما هيش الشهرة ولا الغنى ولا حتى الراحة، لكن هي أن يسكن في بيت الرب كل أيام حياته. ما فيش يوم يعدي ما يكونش بره حضور الرب عشان يقدر

0: فعلا ينظر لجماله. وبصراحة كتابنا المقدس يا أخ صامويل وحاج القسيس عرض لنا شخصيات عندها أشواق مقدسة زي موسى اللي قال إن لم يسر وجهك أمامي يا رب أنا مش هتحرك، وده إحنا محتاجينه. بولس عملاق المسيحية كلها بعد علاقته الوطيدة بالرب قال لأ، ده في أعماق أكتر، أنا عايز أعرفه وأعرف قوة قيامته و إلى آخره. لكن عشان الأمانة تحتم عليا إنه زي ما ذكرت أمثلة لأشواق جميلة، لازم برضو أذكر شخصيات كانت أشواق قلبها مش تمام، زي يونان مثلا اللي كان شوق قلبه إن الرب يقوم بالدينونة لكل شعب نينوى، وما كانش عنده أحشاء الرحمة. وهو ده اللي هيدخلني لسؤالي يا حضرة القسيس ممدوح. ممكن أكون مؤمن ومولود من الرب بس ما عنديش الأشواق المقدسة، ويكون جوايا مشاعر لا تليق أبدا بكوني ابن لله. يعني مثلا أشوف كنيسة معينة ناجحة في اللي بتعمله، بس علشان أنا مش من شعب الكنيسة يبقى جوايا مشاعر غليظة تجاه كل الطائفة دي، تحت شعار أو بحجة إن أنا غيورة على مجد الرب. يعني ببساطة عايزة حضرتك تساعدنا كمؤمنين إزاي كل أشواق قلوبنا تكون نقية قدام الرب أولا وقدام الناس ثانيا، لأن الكتاب بيقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. فعايزة حضرتك إنجاز التعبير يعني تعرفنا قلبنا وتكشف لنا عن أي بذور غير منتقاة بداخله لازم نقتلعها اليوم باسم يسوع، ورب يباركه.
1: شكرا يا اختي نهال، انت دايما تدخلي في الصميم فجبتي الجزء الثاني من الحلقه، يعني جبت الجزء الثاني من الكلام اللي كان هيقوله فعلا القسيس، ربنا يباركك. معانا تليفونات ثاني، اخد تليفون واحد ثاني واستاذن الباقيين ناخدهم في الفقره اللي بعد دي، عشان بس انا عارف محبتكم كبيره. اخد تليفون واحد ثاني بعد اذن المخرج يعني. الو
2: الو
1: اهلا وسهلا بحضرتك.
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور. مين معانا؟
2: اي انا وفاء.
1: اهلا يا اخت وفاء، اتفضلي.
2: انا كنت عايز اسال الاسئله بانه ازاي اقدر اعرف مواهب الروح القدس عندي، أو بالظبط لما أستلم مراتي الروحي.
1: جميل، سؤال جميل وعميق وأكيد الأسيس عنده إجابة جميلة وفي سكة برضو الموضوع بتاعنا أشواق القلوب القلب. معانا، أنا عارف معانا تليفونات تاني بس هستأذن حضراتكم، كمل لنا الجزء بتاع بني سميع خلاص، وبعد كده نبقى نتكلم في الجزء اللي قالته الأخت نهال، فكرة الجذور من جوه، أنا عايز إيه من جوه.
3: كل ما بتكون عندك علاقة حميمة بالرب يعني بتعرف هو عايز منك إيه.
1: علاقة قوية تقصد؟
3: علاقة قوية وحميمية، يعني أنت عارف النهاردة أنا ليا 12 سنة متجوز، مراتي بتعرفني من عناية أنا عايز إيه. مش عارف انت كمان كده ولا ايه الوضع؟
1: انا كل حاجه معروفه من غير من عينيا من غير اي حاجه يعني.
3: فعارف من كتر ما احنا بنخدم مع بعض فهمنا بعض، هي شريكتي في الخدمه، بشكر الرب لاجلها جدا لان هي انسانه رائعه.
1: انا لسه كنت اقول لك الموضوع ده، انه برضو ان زوجتك تخضع ليك، فكره ان انت تروح لقريه وتبقى بتشجعك على الموضوع ده، مش كل الزوجات بتبقى عندها إدراك لدعوة الله في حياتها، هي بتفكر في اللي حواليها، بتفكر في أولادها هيتربوا فين في أنهي مكان، وفجأة أنت تقول لها تعالي نروح مثلا المكان الفلاني دوه، بغض النظر عن التفاصيل ممكن تكون بني سميع أفضل بكتير من المكان اللي كنتوا موجودين فيه. بس أنا بشكر رب لأجل يعني الزوجات الفضليات، وبرضه عايز أوجه رسالة إنه جميل إنه نعرف ربنا عايزنا فين ببساطة كده.
3: يعني بشكر رب لأجلها، هي المدير بتاع الموضوع كله، يعني هي ماشية الدنيا، نشكر ربنا، وأنا ما إلا بس في الحتة الروحية.
1: جميل.
3: هي مدير أعمالي يعني، هي بتعمل كل حاجة، وبشكر رب لأجل

0: رؤيتها للخدمه ومحبتها للناس. يعني هي بتشيل كل حاجه اداريه معانا في الخدمه، ترتيبات الاولاد والبنات اللي معانا في جامعه. يعني احنا بنرعى اكتر من حوالي مثلا 60 او 70 فرد بنتابعهم كل سنه، ناس تتجدد معانا. لما رحنا البلد دي هي طبعا يعني كان في اتفاق بينا وبين بعض ان انا ما ابقاش قسيس قبل ما اتجوز، لان هي مش حابه الموضوع ده. بس لما شافت ايد الرب ودعوه الرب لينا هي اختارت ان هي تروح معايا بقلب وشايله الخدمه. الشعب هناك بيحبوها كأمهم، يعني عارف محبه غير عاديه. احنا الاسبوع اللي فات كان عندنا حاجه كده لاتصالات لنا اسبوع مش مبطله، اتصالات عليها بدموع لاجلها ولاجلي ولاجل عمل الرب. الناس بنحبهم، رب بعتنا هناك يعني استخدمنا في عمل مشاريع للبيوت. دخلنا البلد لقينا في ناس محتاجين كتار، ابتدينا ندور عليهم. عملنا مشروع تعديل حوالي 35 بيت مثلا، عملنا لهم غرف جديدة وعملنا لهم سيراميك، غيرنا لهم البيوت، عملنا لهم حاجات عملية مش بس عملنا حاجات زي في الشتاء جبنا الرب بعت لنا بطاطين وزعناها على البلد على الناس المحتاجين. احنا نازلين إرسالية، لأنه أنا مش عندي فكرة القسيس اللي هو بتاع المكتب، عارف أنت اللي هو دي مش عندي الفكرة دي. فالرب بعتنا بقلب مشتاق يساعد الناس. فلما لقينا الاحتياج ملح، لأنه في بعض البيوت طبعا صغيرة قوي، يعني في بيت 16 متر مثلا، أوضة 16 متر 4 في 4، بيت في سلم وفي حمام وفي مطبخ وفي أوضة بيناموا فيها الأب والأم، الولاد بيناموا تحت على الأرض مثلا، دي بيوت كتيرة بهذا الوضع. ابتدينا نساعد الناس دول، نعمل الأولاد غرف، نجيب لهم سراير، نعمل لهم. احنا مش رايحين كأسوس في مكان، يعني لا، احنا رايحين خدمة عملية إرسالية لهذا المكان. رب أنجح طريقنا قوي، حتى الكنيسة الرب ادانا فيها نفوس، الكنيسة بقت مليانة شعب والرب ضم نفوس للكنيسة، الكنيسة اتسعت، جبنا رخصة ورب ساعدنا وسعناها كمان وبنيناها 5 أدوار والنفوس مالت المكان. على قد ما المكان وسع على قد ما الرب بعت نفوس، فاحنا روحنا إرسالية. فأنا بقول للرب أنا ما كنتش فاهم في الأول، أنا قعدت شهر مريض أول ما دخلت البلد لأنه مش قادر أتأقلم مع الوضع، مش عارف أقبل الوضع لأنه أنا جاي من مستوى معيشي معين ونزلت بلد زي كده، دخلت بيوتها شفت الناس، لكن لما حبيتهم بقيت واحد منهم، أنا بلبس زيهم، بتعامل معاهم، باكل أكلهم، بقعد معاهم، بشرب شربهم في بيتهم، يعزموني، بقيت واحد من أهل البلد. أنا بصلي لأجل البلد ربنا يباركها ويطلع خدام منها، ولو ربنا شغل كل خادم ببلد زي كده وراح عمرها واشتغل فيها وجاب فيها نفوس، أنا متهيألي إحنا مصر هتبقى في حتة تانية خالص.
1: صح، دي حقيقة، وده يبين يا سيس أشواق قلوبكم وإخلاصكم ناحية الرب. هياخد الفكرة التانية بعد الترنيمة دي داود لما قال كما يشتاق الإيل إلى جداول، يعني كان ممكن يقول أنا مشتاق لحاجة تاني، بس هو قال أنا محتاج لجداول المياه دي. زي المرنم اللي هنرنم الترنيمة دي دلوقتي قال له محبتي إليك ربي أي رفيقي في كل دربي، في أي مكان، في أي سكة، في أسيوط، في أبوتيك، في أمريكا، في كفر البطيخ، في بني سميع، في كفر لبس، في أي حتة، أي رفيقي في كل دربي. يا رب ثبتا قلبي بك وزد حبي لك، أنت يا حبيب وليس غيرك. يلا تعالوا نرنم مع بعض الكلمات دي.

0: الحقيقة أنا شايف الدموع في عينين القسيس ممدوح وهو بيرنم. أنا في الغالب مش برنم مع الضيف، بس يعني حبيت أدي زقة معاه لأنه فعلا شايف الدموع الإخلاص وهو بيقول من كل قلبه: يا رفيقي في كل دربي. حلو قوي تمشي ورا ربنا، قلبك كده يبقى ماشي وراه، ما تخافش ما تخافش. ساعات كتير نحسبها بدماغنا ونفكر انه احنا شاطرين، بس تلاقي نفسك انت خيبان. انا بقول عن نفسي، تلاقي نفسك خيبه قوي قوي، وكل القرارات اللي انت فكرت انها يعني في صالحك وفي صالح بيتك وفي صالح اولادك، تكتشف في النهايه انك انت اخترت لنفسك حاجات غريبه وعجيبه، ازيد بيها نفسك وازيد بيها بيتك وازيد بيها اولادك، زي حالك كده، زي حال لوط يعني. اختار لنفسه أرض سدوم وعمورة، شافها كأرض كجنة الرب، كأرض مصر. في الآخر خسر كل حاجة للأسف، بناته بقوا زي الشواذ، ومراته خسرها في السكة وهو بيهرب من سدوم وعمورة. خسر كل حاجة، كل حاجة، لأن اختار لنفسه، لأن قلبه ما كانش مظبوط. حتى إن كان ماشي مع إبراهيم، لكن قلبه ما كانش مظبوط. هاخد الجزئية بتاعت كما يشتاق الإيل، ما قالش لبركة، ما قالش وسع تخومي، مع انه ده كله كويس، بس قال لجداول المياه. ايه الفكره الجميله دي؟ بس اخد كام تليفون، في تليفونات كتيره قوي. الو
1: الو،
0: اهلا وسهلا بحضرتك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، مين معانا؟
1: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اهلا بيكي.
1: بنت الرب.
0: اهلا يا بنت الرب. منين؟
1: اهلا بحضرتك.
0: منين يا بنت الرب؟
1: من السويس.
0: يا هلا بأهالي السويس، قليل قوي ما بيجي لنا تليفون من السويس. مرحب بيكي.
1: مرحبا بيكم، ربنا يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه.
0: امين، اتفضلي.
1: كنت طالبه القسيس يصلي لي. انا
0: الخط قطع. ارجعي لنا، معلش طولنا عليكي، ارجعي لنا تاني. أنا هستنى تليفونك، ناخد تليفون تاني. ألو؟
1: ألو؟
0: أهلا بيك، اتفضلي.
1: ألو؟
0: أنا سامعك، اتفضلي.
1: سلام المسيح معاك.
0: سلام والنعمة يا ماما، اتفضلي. مين معانا؟
1: أنا طالبة.

0: فهمت.
1: اهلا بيكي.
0: انا طالبه تلبس غلط.
1: اتفضلي.
0: في واحده اسمها ساندرا وواحد اسمه مينا داخلين على مشاكل وانفصال، ومعاهم طفل عندها 4 شهور.
1: يا رب يسوء، يا رب يسوء.
0: من فضلك صلي لهم.
1: امين.
0: أمين.
1: أمين.
2: امين يا رب.
1: امين
2: يا رب.
1: امين يا رب. خليكي معانا، خليكي معانا واحنا على التليفون. اتفضل يا استاذ فدي انصل، خليكي معانا.
2: يا رب بصل اجل ساندرا وزوجها.
1: يا رب
2: يا رب يا رب يا رب وصلهم. انت تستطيع يا رب، الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لديك.
1: يا رب
2: ابليس بيخرب البيوت يا رب، ابليس بيضعف الاشواق ليك، عشان كده يا رب بيتعب الناس وبيعدهم عنك. قرب الناس ليك عشان يعرفوا يحبوا بعض بمحبه حقيقيه. يا رب من فضلك يا رب، لو في حد بيسمعني دلوقتي كمان وصل له لبيته يا رب، صلي يا رب انت تمد ايدك على كل انفصال بيتم في البيوت وخراب في الاسر يا رب، الاطفال اللي بتتشرد وبتتعب يا رب. ياما يا رب ياما، عشان انا في الرعايه شفت حاجات توجع القلب يا رب. من فضلك من فضلك مد ايدك على الناس دول يا رب. اختنا رفعاهم في الصلاه واحنا بنجيبهم نحطهم قدامك في الصلاه يا رب، انت تقدر يا رب. مد ايدك القديره يا رب، لا يستحيل على الرب شيء، انت تقدر يا رب. اسم يسوع تتدخل في الامر ده وتحل المشاكل دي بقوه حضورك وروحك يا قدوس. امين
1: امين امين,
2: أمين. أمين يا رب.
1: امين. نثق ان الرب يتعظم ويتمجد ونسمع اخبار حلوه في اسم المسيح. اخد تليفون تاني كمان. الو.
3: ايوه مساء الخير يا باشمهندس صميم.
1: اهلا بيك، ازي حضرتك؟
3: وليا من مني
1: يا اخي. ايوه طبعا.
3: الحمد لله على سلام.
1: الله يسلمك يا اخويا وديع. الله يسلمك يا حبيبي.
3: وحشتك.
1: شكرا.
3: وحشتك يا حبيبي يا غالي.
1: انت
3: محبوب. سلامي يا سلام يا سيدي ممدوح، الرب يبارك حياتك.
2: شكرا.
3: ربي يخليكم. واشكر الاخت نهال في المداخله الجميله الرائعه. في ارميا 17 عدد 9 بيقول القلب اخدع من كل شيء. وهو نجيس فمن يقدر ان يفهم؟ انا الرب فاحص القلوب امتحن الافكار اجازي كل واحد حسب عمل. حبيبي الغالي، الموضوع شيق وجميل جدا وبيرتبط بينا، بيرتبط بينا بحياه فيها الخطاب الاسرار البعيدين عن الرب، دول بعضهم دول ساخطين بخطيه. والسبب ان الامر يتعلق بالقلب فقلوبهم تميل الى الشر والخطيه. اما مؤمنين العلي ترنيمهم لتكن ارادتي كما تشاء بين يدي.
2: هللويا.
3: وليكن قلبي لك العرش المريح، وليكن حبي سكيبة طيبة عند قدمي، ولتكن نفسي نواما للمسيح.
1: شكرا يا اخ وديع، شكرا للمشاركة الجميلة، ربنا يباركك يا اخ وديع. معانا تليفون تاني. ايوه اخد تليفون. ألو. كمان اهلا بيكي، اهلا وسهلا. مين معانا؟
4: بنت الرب.
1: اهلا يا بنت الرب، منين؟
4: من السويس.
1: السويس، حضرتك اللي اتكلمتي من شوية صح؟
4: ايوه.
1: طيب كويس، اتفضلي كملي كلامك.
4: كنت عايزه القسيس يصلي لي، انا منفصله وكل محتاجاه احتياجي واشتياقي اللي هو بس، وان ينور لي حياتي ويعرفني طريقه هو، انا عايزاه هو بس مش عايزه حاجه ثانيه.
1: امين.
4: انا فقدت حاجات كثيره.
1: امين.
4: فكل اللي عايزاه هو بس.
2: امين.
1: امين يا بنت الرب. وانا بس عايز اسالك سؤال بسيط قبل ما القسيس يصلي، اكيد هيصلي لك القسيس واحنا كمان. انت قلبك وقلبك وحياتك ملك للرب يسوع المسيح
4: اللي هو
1: أمين.
4: اللي هو
1: انت متاكده ان انت في يوم من الايام اديتي حياتك للمسيح؟
4: امين. ايوه.
1: امين امين. هو الرب يتدخل في كل امورك ويجمعكم مره تاني بمحبته، وكل شيء فقدتيه يعوضه بحسب غناه في المجد في اسم المسيح.

0: امين. شكرا
1: امين.
0: لانك، شكرا لانك رجعت لنا مره تاني، ربنا يباركك وسمعينا اخبار حلوه، احنا هنصلي من اجلك. شكرا ليكي. اكتفي بالتليفونات دي واكمل كلامي مع القسيس. على غير العاده تليفونات كتيره، يعني احنا لينا فتره ما بناخدش تليفونات كتيره، بس برضو في
2: خلينا
0: حاجه
2: نسمع الناس، يعني انا عايز اصلي مع الناس.
0: في حاجه ملحوظه برضو، موضوع البيوت
2: انا هحكي فيها
0: النهارده دلوقتي، فلو انت على قلبك تقول حاجه.
2: يعني عايز اشارك بحاجه في بيتي في اسرتي، يعني اشكر ربنا لاجل زوجتي انها بتعرف تتفاهم وبتعرف تتعايش مع الحياه بتاعتنا. انت عارف احنا كخدام متفرغين حياتنا مش ملك ايدينا، ويعني مرات نبقى في اشد الغنى، مرات نبقى في اشد الاحتياج، بحسب ما ربنا بيحركنا والرب بيشتغل في حياتنا بخطط معينه. يعني يعني عارفه تتعايش مع الوضع. والسر ده انه انا اكتشفت حاجه، انه كل ما اشواقنا احنا الاثنين، يعني عايز اكلم كل حد بيسمعنا، يعني انا شايف موضوع الانفصال ده انتشر، وانا كراعي طبعا عندي قصص مرعبه في الامور ديت.
0: اكيد
2: عايز اقول ان كل ما اشواقنا للرب احنا الاثنين في البيت تكون اشواق حقيقيه للرب، بنروح نصلي مع بعض، بنقعد نركع في البيت. يا اخ صمول، صدقني انا بسال الناس، يا جماعه بتقعدوا تصلوا مع بعض؟ يقول لك يا ابونا احنا فاضيين، احنا بنطلع على الولاد وعلى الغيط وعلى البيت وعلى العمل وعلى الوظيفه وعلى الشركه وعلى مش عارف ايه وعلى المكتب بتاعي، ومش فاضي، احنا فاضيين، عندنا الولاد وعندنا الشغل والضغوط، مش فاضيين نعمل دي. عارف اشواق القلب لو اتجهت ناحيه الرب، صدقني لو احنا الاثنين بندوب قدام الرب،
0: صح،
2: احنا هنتحد فيه، ربنا هيدينا سلام مع بعض، هنعرف الرب لما بيكلمني بيكلم مراتي معايا. انا بتفاجئ صدقني قدام الرب، بتفاجئ انه مرات ربنا يقول لي على حاجات صعبه جدا في حياتي، والاقي مراتي ربنا مكلمها في نفس الحاجه ومديها سلام معايا في نفس الامر، مع انها يعني احنا هنضحي لاجل امور، يعني انه احنا عايشين في منطقه راقيه جدا في اسيوط بيتنا، وعايشين في مكان يعني ووضع اجتماعي راقي جدا، انه ربنا ياخدنا انا وهي ننزل بلد قريه بسيطه. ربنا يبارك الشعب، طبعا على راسي من فوق اصغر واحد فيهم، بحبهم جدا اخواتي وحبايبي، انها تنزل وتضحي بده، ده معناه ان هي قريبه من ربنا جدا. وعارف اشواق قلوبنا احنا الاثنين لما متحده قدام الرب، اشواق قلبك فين؟ هل اشواق قلبي انا عايز مركز؟ يعني داود قال في المزمور اللي قالته للاخت نهال في مزمور 27،
0: ايوه،
2: واحده سالت من الرب واياها التمس. انت عارف سر الانفصال في ايه؟ مش فاهمين بعض، لان هم ما عندهمش فكر واحد، فكر المسيح، روح واحد، فكر واحد. ما لو اتحدنا في جزء كتابي واحنا بنصلي بيه، ربنا هيكلمنا احنا الاثنين في حته واحده، لكن للاسف احنا كل واحد في حته. انا اعرف ناس مش بيقابلوا بعض غير بالليل، يمكن مش بيشوفوا بعض. ممكن انت يمكن سافرت بره وشفت في بعض الناس، الراجل يجي الست تمشي، عارف انت، ورديات في البيت. طب البيوت دي ازاي هتعيش للرب؟ ازاي البيوت دي هتفضل تستمر؟ يا جماعه انا بصلي النهارده باسم الرب يسوع، اشواق قلوبنا في بيوتنا تكون للرب. عارف لما تجيب مراتك وتقعد تصلي معاها في البيت، صدقوني احنا افتقدنا انت عارف زمان بابا علمنا حاجه واحنا صغيرين، بابا قديس وماما قديسه، هم يمكن بيسمعوني دلوقتي، بشكر ربنا لاجلهم جدا، زرعوا فينا الايمان واحنا صغيرين يا خصامون. لا يمكن حد فينا يقدر يكسر لقمه على الاكل غير لما نصلي. احنا نصحى نلاقيه قاعد بيصلي لاجلنا، ماما تعمل كده بتصلي لاجلنا، فلما شفناهم بيعملوا كده في البيت احنا كمان طلعنا زيهم. اخواتي بشكر ربنا 4 اولاد كل واحد فيهم متجوز في سلام، ليه؟ لان كل واحد فينا ليه خدمته وليه حياته مع ربنا وليه علاقته بالرب في سلام. يعني الانفصال زاد لان انفصالنا عن ربنا زاد. مش عارف في حاجه عايز تعملها؟
0: انا يعني مش قادر اوقفك، لأنك بتقول كلام مهم وكلام عملي، وإحنا كلنا محتاجينه، محتاجين نسمعه، ويمكن التليفون اللي جاي ده كمان يشاور على الحتة.
2: يا رب يا رب.
0: ألو ألو، لسه التليفون معانا؟
3: من بني سميع.
0: أنت من بني سميع؟
3: أيوه.
0: ايوه، انت من البلد اللي فيها الاساس ممدوح، صح؟
3: ايوه
0: ايوه يا ندى، انت اسمك ندى.
3: ايوه انت ندى.

0: بص يا ندى، وطي
1: احنا
0: التلفزيون،
1: عايزين فيلم.
0: وطي التلفزيون شوية يا ندى.
1: احنا عايزين طلبة انك تكلمنا الجسيف ممدوح يفضل معانا وما يسيبناش.
0: دي احلى طلبة يا ندى. طب انا عايز اسألك سؤال بقى وانت تجاوب عليا.
1: ماشي.
0: انت فرحانة ان الاساس ممدوح موجود في بلدكم؟
1: ايوه، هو كان احسن من البطل اللي هو جه عندنا.
0: طب جميل، انت عندك كام سنة؟
2: يا حبيبتي كلهم حلوين يا بابا.
0: ستة. هتعملي للراجل مشاكل انت يا ندى. طيب بص يا ندى، انا احنا كمان فرحانين بالمداخله بتاعتك دي، وقولي لنا اكتر حاجه اثرت فيكي انت، يعني تاثرتي بيها في وجود وخدمه القسيس ممدوح عندكم في البلد. ايه اكتر حاجه كده لفتت نظرك وانت حبيتيها في الخدمه اللي ربنا ارسله بيها ليكم؟
1: ان هو عمل عظيم في البلد، وبنينا الكنيسه بتاعتنا، وكان مشجع لينا.
0: جميل، برافو عليك. على فكره يا ندى،
1: كان بيساعد الناس.
0: رائع، وبيساعد الناس. طب رائع، جميل. انا هاجي لكم يا ندى بني سميع دي.
2: واو، دي على الهوا على فكره.
0: ايه رايك؟
2: انت حر.
0: ماشي، وانت تسلمي. شكرا، وتسلمي عليا وتقولي لي انا ندى اللي كلمتك. خلاص
1: ماشي.
0: ربنا امين، ربنا يباركك يا ندى. طلبه جميله يا ندى، وشوق جميل، وحاجه جميله يعني بجد. الواحد ممتن للرب لاجل القديسين الحلوين. يعني هقول كلمه ان شاء الله الناس تفهمها صح، وان شاء الله الخدام برضو يفهموها صح، وانا اصغر من ان انا اقول كده. بص، ممكن ربنا يدعيك في مكان بسيط جدا جدا جدا، ويقول لك خليك هنا، اقعد هنا شويه، بس خلي بالك انت رايح المكان ده في تحديات اكبر جدا جدا مما تتخيل، بس هتبقى فرحان لانك بتتمم دعوه ربنا في حياتك. في ناس في الخفاء هنعرفهم فوق في السماء، في مشاهير موجودين على الشاشات، ان شاء الله يا رب ما اكونش واحد منهم، وقبل ما اكون واحد منهم تكون يا رب خدتني. في مشاهير متشافين على الشاشات في السماء، يقول عنهم الكتاب لألا نخجل يوم ما جئوا.
2: يا رب احفظنا يا رب.
0: في ناس بتعمل بروباجندا على الشاشات دلوقتي، عارف البروباجندا؟ بروباجندا، وكل شويه ينزل صوره، وكل شويه يعمل حاجه، كل شويه، والخدمه تحولت الى حرب للسوشيال ميديا. حرب، عارف حرب؟ احنا في حرب اسمها حرب السوشيال ميديا. مين اشطر من التاني؟ مين اللي نزل صور اكتر من التاني؟ مين اللي عنده فولورز اكتر من التاني؟ دي مش خدمه، دي مش خدمه. انا اتفرغت لخدمه ربنا في 2003، ما كانش في حاجه اسمها فيسبوك، ما كانش في حاجه اسمها تليفون، كان التليفون ابو زراير ده، النوكيا ده، واللي قبليه كان الكاتيل كده، تليفون تشيله وعايز حد تشيله تاني معاك يعني كده اهو. وكان ما كانش حد يعرفنا، ما كانش حد فعلا يعرفنا. كانوا بيتصلوا بامي في على التليفون الارضي، فاكر التليفون الارضي ابو منافلة ده، اللي هو القرص ده اللي هو تلفه ويرجع بعديها بشويه، يعني يرجع كده عشان تطلب الرقم اللي بعده، يقولوا لها احنا بندور على الاخ فلان، عشان الاخ ابنك يعني ده، عشان ندعيه في الكنيسه. دلوقتي الناس بتعمل حاجات غريبه وعجيبه في الخدمه، تبين ايه؟ تبين اشواق القلب الغريبه، أشواق غريبة، شعور مقيت جدا جوه الرب دلوقتي من حاجات كتيرة، من مشاهير موجودين على الشاشات. أكتفي بهذا القدر لحسن الناس تزعل
2: عايز
0: مني.
2: أديك إضافة حلوة.
0: يعني أنا آسف إن أنا بس فعلا أنا فعلا يعني جوايا حزن شديد جدا على اللي حاصل في أجواء الخدمة والبهرجة والإبهار الرهيب اللي حاصل الايام دي، والخدمه الفلانيه والخدمه الفلانيه والخدمه الفلانيه وفلان وفلان وفلان، بس في ناس مستخبيه بتخدم ربنا بكل الحب بكل الاخلاص في اماكن بسيطه ربنا عارفها.
2: كثره الاحداث وقل التاثير.
0: ايوه،
2: كثره الاحداث وقل التاثير، لانه ربطنا الخدمه بحاجات تانية كتير قوي في حياتنا.
0: صح.
2: عارف انا مسمي البلد عندي ايه؟ نيو سميع.
0: نيو
2: سميع.
0: نيو يعني

0: يعني جديد.
1: لانه انا اخر بلد كنت فيها في امريكا نيوجيرسي، انا كنت استقر في نيوجيرسي، فانا رجعت قلت له جايبني من نيوجيرسي
0: لنيو سمع.
1: لنيو سمع.
0: لا صدقني نيو سمع احسن، عشان عارف رحت نيوجيرسي.
1: انا عايز اقول لك على حاجه، انا بقضي احلى ايام عمري
0: مجدا،
1: راحه سلام فرح، ولم يعوزني شيء من الخير. عايز اقول لك على حاجه قدام الرب، ويمكن زوجتي بتسمعني وشاهد على الكلام ده، الخير والبركه الماديه اللي يمكن ناس كتيره بتدور عليها في الحاجات اللي عشان يسافر بره يعمل حاجه، او يطلع على الشاشات عشان يروح كنائس كبيره، او مش عارف يعمل ايه، يعني مش عايز اقول كلام مش وقته يعني الحديث، مش عايز اقول الكلام ده. عايز اقول لك البركه الماديه والروحيه والنفسيه اللي انا بعيشها احلى ايام العمر بقضيها، وزوجتي سمعاني، وانا لو بقول كلام مش من الرب هي تشهد على الكلام ده دلوقتي، احنا الاثنين بنخدم الرب بفرح وبسلام، وانا فرحان جدا باتصال ندى بنتي الغاليه.
0: ربنا يباركك يا أسيس، ويبارك كل اللي بيشتغلوا في حقل الرب بكل أمانة. اتكلمنا كتير وخدنا تليفونات كتير. يلا نقول أفراح القلب شوقت نفسي، حبه بيسبيني، شخصه يعزيني. تعال أسكب نفسك قدام الرب. صدقوني أنا كل الكلام اللي أنا قلته ده باجي بيه عند الرب وأقول له أديك أنت شايف كل حاجة قدامك، كل عريان ومكشوف، وأنت قدوس وكاشف كل حاجة يا رب. تعالى قول له خلي حبك يسبيني، ياخدني بعيد عن كل المهزله اللي حاصله وكل حاجه حاصله يا رب. شوق قلبي ليك اكتر وعطشني ليك. يلا نقول مع بعض.

0: شخص يعزيني حبه بيسبيني صلاتي من كل شكرا. قلبي ربنا يسبي قلبي ناحيته وياخد
1: هاليلويا.
0: قلبي ناحيته وياخد أشواقي ناحيته
1: هاليلويا.
0: ويغمض عيني عن كل حاجة يوجه قلبي ناحيته وجه قلبي ناحيته ليكن قلبي ليكن فكر قلبي أيوة يا رب يا رب ليكن فكر قلبي يا رب كاملا أمامك يا رب. دي خليها دي صلاتك خلي دي صلاتك. هاخد تليفونين بسرعة وارجع بالكلام لحضر الأسيس. ألو
2: ألو
0: أهلا بيك.
2: أهلا بيك مساء الفل.
0: مساء النور أهلا وسهلا اتفضل. مين معانا؟
2: الأخ يوسف معاك. ومين؟ الأخ يوسف الصومي معاك.
0: أهلا يا أخي يوسف أهلا وسهلا بحضرتك اتفضل.
2: منورني شيخ صدقني مع الدين ده معاك صدقني.
0: ربنا يباركك شكرا ليك. تحب تشاركنا بحاجة؟
2: نورني الشاشة صدقني وترنيم معاك صدقني.
0: شكرا شكرا.
2: عاوزين أهل بيت الدرب والمسيح كده.
0: أمين يا أخي يوسف طلبة جميلة بشوق جميل. أمين يا أخي
1: يوسف يا رب يا رب.
2: صدقني عاوزين المسيحية ده في حياتنا كده الترانيم متعدلين عند قدام الشاشة صدقني.
0: رب يباركك. أنت منين يا أخي يوسف؟
2: احنا من هنا من قيس الهرم.
0: من المنيا؟
2: انا من المنيا بس قاعدين هنا في قيس الهرم.
0: بس عايش هنا في فيصل. اوكي اهلا وسهلا بيك يا اخي يوسف. وشكرا وشكرا وشكرا للمشاركه وشوق جميل انه البيت كله يبقى للرب. شكرا ليك وشكرا لمشاركتك. معايا تليفون تاني اخير ونعتذر لكل التليفونات تليفونات كتيره جدا جدا. انا متاسف بعتذر يعني باسمي وباسم كل الموجودين معانا في الكرو عن فعلا مش قادرين ناخد كل التليفونات دي. يعني احنا رنمنا تقريبا 4 ترانيم من كل الترانيم اللي احنا مجهزينها. هاخد تليفون اخير اتفضل. الو
3: الو
0: اهلا وسهلا بيكي.
3: مساء الخير.
0: مساء النور اهلا بيكي.
3: الحقيقة أنتوا برنامج حلو جدا.

0: في الصلاة.
1: شكرا. مين معانا؟
0: انا محتاجه اطلب الصلاه.
1: امين. اتفضلي قولي طلبه الصلاه.
0: انا مريضه اعصاب رجلي مولعين نار وعندي سكر والم في الكلى.
1: امين. احنا هنصلي من اجل حضرتك.
0: كنت عند اطباء كتير والعلاج مش جاي النتيجه.
1: امين. هو الرب الطبيب الشافي يجي لك زياره خاصه ويشفيكي ويلمسك في اسم المسيح. امين يا امي. ربنا يباركك ويبارك حياتك. يا قسيس الوقت جري بينا. بس كان في قلب داود في شوق قلبه وكان في قلبه صرخه. يا ريت تشاركنا بالصرخه دي وتكون صرخه كل واحد فينا.
2: انا بصلي لاجل كل حد بيسمعنا النهارده باسم يسوع انه صرخه قلبك تكون هي احتياجك للمسيح. عارف مرات بنجري على ربنا لأجل عطايا وحاجات، بس داود كتب في المزمور الحلو ده: واحدة سألت من الرب. عايز ايه يا داود؟ في ناس عايزة مال، في ناس عايزة جاه، في ناس عايزة منصب، في ناس عايزة شغل، وده كويس صدقني ربنا هيباركك. عارف هذه كلها تزاد، بس في الأول واحدة سألت من الرب. الرب أولا، خلي الرب أولا في حياتك. ما طلبش مال ولا طلب جاه ولا طلب سلطة. أشواق قلبك إيه؟ من فضلك بص، الكتاب بيقول كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. أيا كان الآخر ده في حياتك، أيا كان الآخر ده، شفت تجري وراء إيه؟ عمال تجري. في ترنيمة أخصمه القديمة تقول العالم يجري ويكدح. أيوة. ورا سيد اسمه المال. ناس عمالة تجري ورا حاجات، بس للأسف سراب سراب في سراب، وهنطلع منها بلا شيء. عايز أشاركك بحاجة بسيطة، اختبار بسيط. حد من الناس عشت معاه، راجل مليونير، أنا عشت معاه فترة سنة برعيه في آخر أيام حياته. للأسف الشديد كان حارم نفسه من كل حاجة، وبعد ما مات لقينا عنده 7 مليون في البنك.
1: حارم نفسه من كل حاجة؟
2: أنت تشوفه ما عندوش ولا حاجة.
1: يا إله،
2: ما عندوش ولا حاجة. أنا يعني لمجد الرب كنت بجيب له العلاج. للأسف الشديد اكتشفنا عنده 7 مليون في البنك
1: بعد ما رحل،
2: وهو ما معهوش أطفال.
1: يا رب.
2: الورثة جوا من حتت أنا ما شفتش ناس بالطريقة دي في حياتي،
1: وأكيد دول ما كانوش موجودين
2: ولا يعرفوه ولا حد بص في وشه طول عمره. كانوا بيتخانقوا ويضربوا بعض يوم ما هو رحل.
1: يا إله.
2: علشان الفلوس والشاشة والتلفزيون والتلاجة والمطبخ والأنتريه والسجاد. اكتشفنا انه حرم نفسه من كل حاجة، مع انه ملك كل حاجة، كان يعيش عيشة مرتاحة، بس للأسف الشديد ضيع عمره ورا المال. لا ارتاح دنيا ولا ارتاح في الآخر، الله أعلم، ربنا يعلم بالقلب. لكن عايز أقول يعني لكل واحد بيسمعني، خلي شوق قلبك للرب. يا سيدي الناس نماذج كتيرة قوي جريت ورا العالم وما خدوش منها، صدقني ما خدوا منها حاجة. أنا رحت وديته بإيديا، وديت مراته وبعدين وديته هو، للأسف ما خدش ولا حاجة صدقني. حتى الصندوق بتاعه جابه له. هقول لك ايه، عيش للرب، ادي الرب حياتك، ادي الرب عمرك، هنطلع منها بولا شيء. ربنا يديك نعمة ويديك بركة.
1: امين. ربنا يباركك يا قسيس، وبجد شكرا لأجل كل رسالة. هنختم بالترنيمتين الجايين دول، نقول له شكرا
2: على المراحم.
1: على المراحم يا
2: أمين.
1: حبيبي
2: امين.
1: والهبات شكرا على الافراح والأنة والألمات. الترنيمة دي كتبها اخونا الجميل مرنم الحلم، اخونا روماني سليمان، في ظروف صعبه جدا مر بيها، لكن قال له شكرا. اهو بص قلبه كان ممتن بالشكر. ولو انت ماسك في ربنا حتى في وقت الصعب تقدر تشكر من كل قلبك. وبعديها ممكن ناخد يا شباب على طول، شباب العازفين ممكن نرنم على طول بعديها:
2: هيا يا شعب،
1: هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح. يلا نختم بالترنيمتين دول. بس عايز اشكر القسيس، شكرا يا قسيس.
2: بركه بركه كبيره
1: بجد، تباركنا جدا وجودك وسطينا. وشكرا لمجيئك من اسيوط
2: وخصوص وبركه
1: علشان تكون موجود معانا في ليك تسبيحنا. شكرا احبائي المشاهدين، شكرا اخواتي المباركين العازفين، شكرا لاخواتي واخواتي في الكورال. عايز ارحب بشكل خاص في الكورال لاول مره ماريا، ماريا القس بطرس رشدي، هي موجوده معانا، اشكر رب من اجلها. وعايز ارحب كمان برجوع

أسامة على الدرامز. أسامة كان في الجيش ورجع بالسلامة، نشكر الرب من أجله. أسامة شخصية جميلة وخادم جميل بيحب الرب. شكرا لكل الناس اللي ورا الشاشات والتعبين، لو قلت اسم مش هنخلص، بس وقتنا للأسف يعني بيصارعنا. بشكر الرب جدا لأجل كل كلمة ربنا كلمنا بيها. نختم بالترنيمتين دول مع بعض ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليك تسبحنا.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة الثانية ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون نمور.
1: بنعمة الرب عندي خدمة بعنوان سندخل الأبدية بجسد ممجد دون جراح الرحلة. يمكن البعض مش مفتكر فيها، رح نطلع وننسى المشقة. الكتاب المقدس بيقلنا بأماكن متنوعة إنه نحن ممكن مع الوقت ننسى، مش ننسى، نعرف حالنا رح نروح على السماء، بس أحيانا بتحس إنه ظروف الحياة بتقهرنا، هموم الحياة، حتى المسيح قال لبعض الأشخاص ممكن

من يوقعوا بغرور الغنى، يعني أشياء كثيرة بتصير بتعطل الصورة الأبدية في أذهاننا وقلوبنا. فالبطرس الرسول بيقول أنه أنا عم بكتب لكم هذه رسالة ثانية أكتبها لكم، أنهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي. يعني في مرات محتاجين نحن نضل نعيد ونزيد ونذكر نفوسنا أنه نحن مش من هذا العالم، والمسيح قال أنتم لستم من هذا العالم. لكن أحيانا الكنيسة بتشوف أنه متمسكة بالعالم أكثر من أهل العالم. الكنيسة يعني قصدي أفراد من كنيسة الله الحي. وبالزمان الأخير رح تبرد محبة الكثيرين، ومش بس بتبرد نحو بعضنا البعض، تبرد محبة الكثيرين نحو المسيح، وبتصير الحياة كلها تجرف المؤمنين. إذا بيحبوا المال، الإنجيل بيقلنا محبة المال أصل لكل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. فممكن يلتهوا بجمع المال، وبيقول لك يا خيي بدي لحق على أموري وعلى شغلي، إذا ما بصهر على شغلي أنا راح الشغل. إذا مش قادر تعبد الرب وتخدم الرب بالطريقة الصحيحة، ما أنت فيه ليس من الله. أشخاص تانين بيحبوا الشهوات العالمية، مع أنه القلب لازم يكون منجذب نحو الله. اجذبني وراءك بتقول العروس، عروس النشيد رمز للكنيسة، اجذبني وراءك فنجري. أشخاص آخرين بتشوفهم أنه منجذبين وراء أمور متنوعة في هذا العالم، فبيجرحوا أنفسهم. لكن في مؤمنين ومؤمنات الخدمة وحياة القداسة ومحبتنا للمسيح وكرازتنا بتتسبب لنا بألام، والمسيح قالنا أنه نحن نكون نحن مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمه. رح يكرهونا، رح يظلمونا، وبموعظة الجبل بيقول المسيح أنه رح يحكوا علينا كلام كذب ويشوهوا سيرتنا ويحكوا علينا بالعمال والبطال. وبولس أكد هذا الكلام أنه بصيت حسن وبصيت ردي عم نخدم الرب. فالكنيسة متألمة في العالم، لكن في تشابيه كتير بيخبرنا الوحي فيها أنه مع أنه متألمين لكن محمولين ومسنودين. نشيد الأنشاد بيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. أذرة هون إشارة للسبايسز، يعني كل الأشياء الحلوة واللي روايح حلوة. فنحن معطرين برائحة المسيح الذكية لله. لكن برضو بيقول من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. فنحن مستندين على حبيبنا. بتشد علينا الحياة بتجارب وضيقات، لكن نحن مستندين على حبيبنا. ونحن محمولين، الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت حاملتنا. فما فيش حدا يجي يقول أنا طحلت. بتاع شو ما بيطحل ما عادش بيكمل الرحلة. نحن نسميها باللبناني طحل. شو بتقولوا أنتم بالعراقي؟ طحل ما بقى في كمل. لا لازم تكون عندكم كلمة هيك فيها شيء هيك إكسايتمنت، هيك ضخامة. نقض أوكي. بالجلفي أوكي. الفكرة وين؟ أنه يوصل لمرحلة واحد ممكن يحس حاله أنه تعب. لكن بيقول الوحي المقدس انتبهوا أنه الأيادي المسترخية والركب المرتعشة شددوها. ليه؟ لأنه ممكن أنتوا لما تضعفوا كمؤمنين في الرحلة ممكن ساعتها يعتسف الأعرج، ممكن الناس تتعثر بسببكم. فلازم تعيشوا قدسين، إذا جاز التعبير تعض على جرحك وتكمل الرحلة، عالمين أنه المجد الذي ينتظرنا كما قال الكتاب. بيقول بولس برومي 8:18 فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. المجد اللي جايينا يا أحبائي

فوق تصورات العقل. وإذا جاء الاختطاف وأخذ المسيح الكنيسة كما يقول الوحي بكورنثوس الأولى 15:52 بيقلنا هو ذا سر أقوله لكم، لا نركض كلنا لكن كلنا نتغير، رح نتغير عند البوق الأخير ونطلع على السماء. تسالونيك الأولى 4:13 ونزول بيقول لك أنه نحن أيضا سنخطف جميعا في السحب مع الذين يقومون من الأموات، ها؟ لا نسبق الراقدين، بقول بولس الناس اللي رقدوا في المسيح بقوموا قبلنا، بس نحن وياهم نطلع سوا لملاقات الرب في الهواء، ها؟ ورح ناخد جسد جديد. وفيليبي 3 بيقول لك نحن سيرتنا نحن في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلص هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. رح نكون على صورة جسد مجد المسيح، يعني مجد جسد القيام اللي قام فيه المسيح. رح نكون بحالة مختلفة. قديش بياخد الوقت القصة؟ بيقول بلحظة بطرفة عين، يعني كل أتعابنا كل كل كل أتعابنا بتنتهي بلحظة، بتنتهي بلحظة. بيقول لك بأيوب 11:16 بيقول لأنك تنسى المشقة كمياه قد عبرت، عبرت تنسى المشقة، يعني أنت عايش بمشقات. لأن الإنجيل بيقول أيضا جميع الذين يريدون أن يعيشوا في التقوى في المسيح يسوع يضطهدوا، لأنك أنت عايش مضطهد لأجل اسم المسيح ففي ألام. ما تقلي أنه ما بيتألم الواحد لما بيهنوك وبيسبوك وبيحكوا عليك وبيظلموك وبيأكلوا مالك وبيأخذوا بيتك. المسيحية بالشرق الأوسط مظلومين كتير، أخبار كتير بتجي. بباكستان مظلومين جدا، بأفغانستان مظلومين أكتر. نسمع أخبار عن ناس تنصروا صاروا مسيحيين وبتمسكهم السلطات الأفغانية، يعني بيجينا بعض الأخبار. في شخص هو زوجته يا حرام ردوهم من باكستان على أفغانستان، يعني قريبا مسكوه على الحدود لزوجها وعذبوه عذاب كذا يوم. أنا شفت الصور قديش معذبينه والسياط على ظهره وجراح. فبتقول زوجته بالرسالة اللي الإرسالية قالت لنا عنها، بتقول إنه رجع ما حكي ولا كلمة. ليش ما عم يحكي؟ ما بعرف، نفسه مكسورة تعبان جدا جدا. أنا بس قريت الخبر نزلت دموعي وقعد صلي لهم، لأنه اختبأوا عند عائلة مسيحية أيضا صاروا أفغانية صاروا مسيحية، لكن خافوا إنه الجماعة يضروا أهل البيت اللي مستخبين عندهم. اضطروا أنه يتركوا لأنه بركة إجت عليهم دزة، تقولوا دزة. فبس هني هلأ هائمين على وجوههم، مش عارفين لا عندهم بيت لا عندهم مجال يسكنوا، خايفين. تصور أنه قديش في ناس من أهل الإيمان متألمين لأجل اسم المسيح، وفي ناس عايشين براحة، لكن هيدي الراحة تحولت إلى راحة أكثر من اللازم. يا رب ساعدنا باسم المسيح نتألم لأجل المتألمين، كما يقول بولس عبرين 13 اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم. اذكروهم، صلوا لهم، اسندوهم بالصلاة وبالدعم. في ناس متألمة، يمكن يجي علينا الزمن ويجور الزمن علينا. وعلى فكرة كل ما الكنيسة بتنجح بأماكن بيحدث اضطهاد، راقبها على طول. بس الكنيسة تنجح بيجي اضطهاد، يا اضطهاد بطريقة استدراج عالمي حتى يضيع الناس ويطفي الحرارة الروحية، أو اضطهاد تعذيب تنكيل. فالكنيسة مش مستقرة في العالم، والمسيح قالنا في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فالأمر طبيعي، لكن رح نطلع سنخطف جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء. شغلني الرب أيضا بنقطة تاني بحسب يوسف. يوسف كان بالسجن، ونعرف قصة يوسف ابن يعقوب، ظلموه إخواته باعوه، أبوه ما عرف فكروا ميت، قتلوا وحش ردي. بيع يوسف عبدا، وكان طبعا في خطة إلهية لإله،

وبعدين اشتغل يعني وصل على مصر عبد، والعبد بيكون مقيد. باعوه لرئيس الشرط، يعني رئيس الشرطة فوطيفار. كان شاب حلو. زوجة فوطيفار رفعت عينيها على يوسف وقالت له تعال اتجع معي. رفض، اتهمته انه هو اعتدى عليها. ما في ناس كتير مظلومين، بس بكرة الحق كله بده يبين. حطوه بالحبس، بالحبس الرباطة اعطاه نعمة ايضا، مثل ما كان ناجح ببيت فوطيفار نجح بالحبس.

حلم حلم فرعون، وكلنا بنعرف انه حلم حلم على مرتين، وشاف حلم شغل له راسه ما قدر ينام، طلب تفسيره ما حدا عم يعرف يفسره. الساقي، ساقي فرعون كان محبوس مع يوسف، ورده فرعون الى مهنته بعدين، قال له انا تذكرت الان خطئي، خطيتي يعني، في شخص عبراني بالحبس بيعرف يفسر احلام، جيبوه. قالوا له بدل ثيابك، لانه مش معقول يوقفوه قدام فرعون، بدل ثيابك، احلق دقنك، بص ملابس مرتبه، وروح وقف قدام فرعون، بدك تفسر له حلم او في شيء بده اياه منك، لانه رئيس السجن ما بيعرف كل شيء. بذات اليوم لما دخل القصر يوسف تغيرت اموره كلها ولا لا؟ تغيرت؟ اعطاه المسؤوليه فرعون، قال رح نقدر نلاقي رجل في روح الآلهة كهذا الرجل، انت بتستلم مسؤولية جمع القمح، لأنه رح يصير في جوع 7 سنين بعدين، 7 سنين شبع و7 سنين جوع بحسب تكوين 41. فسر الحلم لفرعون، طار عقله فرعون والوزراء الشيوخ معه، قال له انت بتستلم، لبسوا قلادة من ذهب وقال له انت بتكون تاني شخص بالمملكة، ها، وعطاه الختم، قلع خاتم وقال له هذا الختم بإيدك هو طبعا رمز للمسيح، بس بذات الوقت أنا بدي أخده أيضا رمز للمؤمن المتألم، لأنه كان أمين. لو أنه ما كانش أمين يوسف كان اتجع مع زوجة سيده، مظبوط، وعايش على حياة بطالة، بس شو بالنتيجة؟ رح يروح على الجحيم لأنه عايش بحياة الخطية. لكن كان أمين، دفع ثمن أمانته، لكن جاء الوقت كمؤمن، يعني جاء الوقت ورجع الرب أكرمه، فأخذ مسؤولية جمع القمح في كل أرض مصر، وصار مشهور هيدا العبد اللي قاعد بالحبس ما حدا سامع فيه، صارت الأرض كلها تحكي بمين؟ بيوسف. شو صار اسمه ليوسف؟ صفنات فعنيح، مخلص العالم، وكلمة مخلص العالم لأنه خلصهم من الجوع، وكان إشارة حلوة للمسيح. لكن بلحظة تغيرت أموره، لبس قلادة من ذهب، نادوا أنه قدامه ركعوا، وما بعرف إذا كانت مدموزيل أو سوري مدام فوتيفار جمعت مع الباقيين وكرم الفرعون يوسف بلا تركع. لما أنت بترفض الخطيئة بعدين بتركع قدامك، بس إذا أنت بتركع قدامه مش هتركع قدامك. مهم، وبعدين زوجوا الفرعون أسنات بنت فوتي فارع كاهن آون، وجاب ولدين، واحد سميه منسة والتاني أفرايم. وليش عم تسمي منسة؟ قال لأن الله أنساني تعبي وكل بيت أبي، نسي المشق، نسي المشق. كل واحد منا في الحياة بمر بمشقات، بس مشقاتنا كمؤمنين ومؤمنات لأجل مجد الرب لها قيمة عظيمة بنظر المسيح. هل الرب رح ينسى تعبنا وألامنا؟ لا أبدا. لما حزقية بكى قال له سمعت صلاتك، رأيت دموعك وسأشفيك. الكنيسة دموعها كتير في هذا العالم، في ناس بتتألم وبتصلي لحتى الرب يشفيها من مرض أو من شدة معينة، بس نحن مثل ما قال بولس الرسول إننا من أجلك نمات اليوم كل يوم، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بالمسيح حبيبنا. في ضيقات، في ضيقات ليل نهار يوميا، إننا من قد حسبنا مثل غنم للذبح، يعني نحن عايشين حياة الاضطهاد. يا خيي كنت كنت كنت كنت قاعد مع أحبة وعم نحكي قديش في ناس حاليا عم بيقوموا المجموعات ضد أهل الإيمان، ضد المؤمنين والمؤمنات. قلت لهم لأنه الكنيسة بهالأيام عم تنجح كتير، فصار إبليس خايف منها، فصاروا الناس يحاولوا قد ما فيهم يحطموا بسيرة المؤمنين والمؤمنات. هذا شيء طبيعي. القديس بولس قال انه نحن عم نخدم الرب بصيت حسن وبصيت ردي، بيحكوا علينا اشي كبير كله كذب بكذب، فلكن نحن حاملين سلاح الله وعم نحارب الى اليمين بسيف الروح، الى اليمين والى اليسار، وماشيين

يعني زي ما تقول عم تضرب على كل الجهات، عم تحارب انت بمعركه روحيه. والقديس بولس بيقول لنا اياها بافسس الست كمان، بيقول له الاب بيقول لانه مصارعتنا ليست مع دم ولحم. فنحن ما تفكروا انه احنا قاعدين على رواق. طبعا الشخص اللي مستسلم واللي مسبي بعالم الشر والخطيه بخوف، حالته حالي يمكن يكون مش مؤمن مخلص، مسمي حاله مسيحي، بس المسيحي الحقيقي رح يكون عايش بظرف صعب في مصارعه، لان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. يعني الأعالي، مش السماء نفسها، الأعالي. يعني نحن عم نحارب، عم نصارع ليل نهار. فالكنيسة رح تيجي تعبانة إذا جاز تعبير. لكن بس كيف واحد لما بيبقى عم يشتغل وشغله كتير صعب، بيرجع على البيت بيشوف عائلته، ها طبعا اول شيء بيشوف عائلته، ببوسهم تنفطريد، بياخذ شاور، بياخذ بالعراقي بيتسبح، باللبناني بيتحمم، وبياكل لقمته وبينسى هيك بيرتاح. الكنيسه ستدخل الى المجد. في عبارات قديمه قيلت قديما، افتحوا الابواب لتدخل الامه الباره الحافظه الامانه ذو الراي الممكن، تحفظه سالما، سالما لأنه عليك متوكل. الله يعطينا نعمة نبقى ثابتين، وستنتهي الآلام وستنتهي الرحلة، ورح ننسى جراح الرحلة، رح ننساها. ليه؟ لأنه عدا عن أنه رح ننسى، الرب عم بيعزينا في الطريق، برحلة الطريق. تتذكروا لما كانت رفقة اللي هي رمز للكنيسة جاية تتزوج إسحاق اللي هو رمز للمسيح، ومعها العبد لعازر الدمشقي رمز للروح القدس ماشي معه. هي ما شافت إسحاق بالماضي، كانوا يزوجوا بدون ما يشوفوا على شهادة اللي شاف. فالرب دبر أنه وصل عبد إبراهيم إلى منطقة، إلى يعني إلى بيت رفقة، وخطبها لإسحاق. وابراهيم ولابان وهالمجموعه بيقربوا بعضهم. اجت رفقه قالوا لها اتذهبين مع هذا الرجل؟ قالت له بذهب. مثل ما نحن هلا بتروحوا تقبل المسيح، بس انت ما شفته. انا وان كنتم لم تروه لكن تحبونه. فجاي بهالرحله، تفتكر ما خبرها شيء عن اصحاب بهالرحله؟ خبرها كثير، خبرها كثير كثير. وبعدين هي بحسب تكوين 24، وبعدين لما وصلوا على الأواخر، إسحاق شاف الجمال جاي باتجاههم، وكان بيقول لك خرج عند ورود بئر، عند عند عند الوقت المساء طبعا، وخرج ليتأمل في حقل، فشافهم ركض صوبهم. قالت له لعازر دمشقي اللي هو رمز للروح القدس، قالت له من هو هذا الرجل الراكد الماشي يعني يلاقينا؟ قال له هذا سيدي إسحاق، نحن رح نتقابل مع إسحاق الحقيقي، ورح جاي على السحب. قديش جاي بسرعة؟ بسرعة هائلة. وقديش نحن رح نصعد؟ بسرعة هائلة. بيقول لك بلحظة، بطرفة عين، عند البوق الأخير سنتقابل مع المسيح في السحب. وين؟ في منطقة عقر دار إبليس. كيف إبليس؟ لأنه إبليس رئيس سلطان الهواء، مركز وعرشه في السماويات مش بالسماء الأعالي. يعني بالإنجليزي أوضح، السماويات جاي high places يعني الأعالي، وفي heavenly places يعني السماء الحقيقية. فنحن رح نتقابل هناك. ليه؟ رح كأنه الرب يسوع عم بيقول للمؤمنين، هذا هالمزعج اللي أزعجكم أنا عم بتقابل معكم في عقر داره، غصب عن أنفه، غصب عنه. وتصور إبليس اللي عم بمرمر عيشة المؤمنين والمؤمنات، وبيشتكي علينا، ومكتوب برؤية 12 بيقول لك طرح المشتكي الذي كان يشتكي على إخوتنا نهارا وليلا أمام إلهنا. يشتكي، يعملنا أكوزيشن، يعملنا أي شيء بس يضرنا ويحرك الناس ضدنا. فنحن رح نتقابل مع حبيبنا وعريسنا وفادينا ربنا يسوع المسيح في الهواء، في دائرة سلطان الهواء، سلطان الهواء والشيطان.
وسميه الشيطان الروح.

التي يعمل الآن في أبناء المعصية. إبليس جاي بسرعة وبيقول ها أنا آتي سريعا. ليش عم نعيد هالأمور؟ لأنه أحيان بصير في غبار على الذاكرة، فمنحلو من حين لآخر نرجع نجتر على ما لنا من مواعيد. يعني بحسب بطرس الثاني 1:4 بيقول لك إنه لنا إذ لنا أيها الأحباء المواعيد، هذه المواعيد العظمى والثمينة. عنا مواعيد عظمى وثمينة، منها ما تحقق ومنها ما سوف يتحقق. عشان هيك تتشدد نفوسنا، تتعزى إنه الزمان الحالي، آلام الزمان الحالي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. في مجد جاي رح يعني نتعزى بشكل فوق الحدود، ورح ننسى المشقة كمياه قد عبر، كمياه عبرت رح ننسى. لاحظ أنا حطيت عندي بعض النقاط بتشجعنا. بيقول الوحي بحسب تكوين 41 لما شرح يوسف الحلم، حلم فرعون، وقال له شو لازم يعمل، بيقول فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ لحظة الله قادر يغير الحالات. علمك كان بالسجن مبهدل، مسجون، عبد مسجون ومتهم بتهم كبير انه تحرش بزوجة رئيس الشرطة. بلحظة القادر الرب يغير. ثم قال قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي. الكلمة اللي بتقولها هيك بدها تصير، يا إلهي ما أعظمك، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. طبعا يوسف هو رمز للمسيح أيضا. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوس الكتان النقي، ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسناد بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر حتى شو يرتب أمر جمع القمح بثمان سنين شبع. بلحظة علمك كان أسير، حلق دقنه، تحمم طبعا، لبس ثياب، وقف قدام فرعون والدنيا كلها تغيرت. رح يجي وقت تتغير الدنيا كلها. معنا لعازر، هذا لعازر اللي كان ملقي قدام باب الغني، مسكين بحسب لوقا 16، مسكين كان يشتهي انه ياكل العضه بالرغيف، كان يشتهي ان ياكل من الفتات الساقط من مائده الغبي، الغني مش الغبي، الغني. وكانت الكلاب تاتي وتلحس قروحه، عنده قروح بجسمه. قدام الناس مبين انه هو مضروب وكانه الله تاركه، بس كان رجل بار كما يبدو. مات، حملته الملائكه الى حضن ابراهيم. مات الغني كل يوم يتنعم بالبز والأرجوان ومبسوط وفرحان، مفكر حاله أنه بكرة بس يموت ما أنا تمام التمام. إجت الشياطين مش الملائكة وأخذته، وين أخذيني؟ قالوا له حبيبي هلا أنا خلصنا هذيك على الأرض شيء والأبدية شيء. فتح عيني وهو في الهاوية، في الهاوية وهو في العذاب، وصرخ. تغيرت الأمور، تغيرت الأمور. تذكروا أنه الأمور ستتبدل. إذا كان شخص مخلص مهما نمر بظروف الحياة المؤلمة سنرتاح، ستنتهي الرحلة. والشخص اللي مش مخلص إذا عايش بالنعيم ومتنعم وناسي تخدم ربك وناسي التوب، رح تفتح عيونك وتتفاجأ أنه بدل ما تحملك الملائكة تصور هو حاملك الشيطان وعيونك بعيونه هيك
وتعرف بنفسك انه it's over، خلصت.

أمر صعب. الله ما يسمح أنه حدا يشوف هالساعة هاللحظة. بيطرح طرح في بئر الهاوية بانتظار المحاكمة في اليوم الأخير، بس هو حاليا في بئر الهاوية سجن الأرواح الشريرة. تصور، بينما يوسف ظل صابر وعم يخدم الرب بطريقته الخاصة طبعا. فالرب تمجد بحياته، كان في ألام يس مثل كل مؤمن، في ألام بحياتنا نعم، بس الرحلة قديش بدها تطول؟ قديش بدها تطول؟ يا ريت تحط لنا مرجع سريع، إشعياء 21:11 بيتكلم فيها بطريقة حلوة، فيها رموز، بيقول لك وحي من جهة دوما. كان إشعياء عم يتنبأ عن البلاد والقبائل وشو رح يصير فيهم، فبيجيب سيرة دوما، بيقول لك وحي من جهة دوما: صرخ إلي صارخ من سعير بين الأردن وبين السعودية، هذه أرض عايش فيها كان بنو أدوم اللي هو عيسو. بيقول له: يا حارس ما من الليل. قديش بعد منه الليل؟ فكرك الليل رح يضل ليل كل أمره؟ وحتى ضيقاتنا رح تضل ضيقاتنا؟ لا، الكتاب المقدس بيقول: خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ثقل يعني ضيقاتنا لأجل المسيح رح تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. بيقول له: يا حارس ما من الليل. قديش بعد منه هالليل؟ قال الحارس: أتى صباح وأيضا ليل. وبما أنه إجا الليل، الليل رح يخلص ورح يجي صباح تاني. إن كنتم تطلبون فاطلبوا، رجعوا عودوا. الفكرة وين؟ هي تشبيه رائع. قديش رح يضل هذا العالم المظلم ونحن فيه موجودين فيه؟ طب ليش الرب لما خلصنا ما أخذنا دغري؟ لأنه الرب بده يتمجد بخدمتنا، ما حطنا هون حتى نلتهي بأمور الحياة مثل ما عمل جيحزي، راح كذب على نعمان السرياني وأخذ منه أمور وأمور. فلما رجع لعند أليشا النبي قال له: يا جيحزي، هل وقت كروم وزيتون وكذا وكذا وفضة؟ لا، مش وقت. ليه؟ مش وقت. هلأ وقت الخدمة ومجد الرب. يس، منعيش وبنخدم، منعيش وبننتبع أهل بيتنا وحياتنا وإن شاء الله ما بنحتاج، حلو، بس أهم شيء نفكر ويكون الفوكس، التركيز تبعنا أنه سنترك كل شيء ونرحل، والمهم ماذا خدمنا، كيف خدمنا الرب على الأرض. هاي حقيقة. أحيانا منعبي معلومات بس ما منطبق على الأرض، ما منطبق على الأرض. بحسب إشعياء 54 كمان في نقاط. علمك كانت الحالة، حالة بنو إسرائيل بالسبي حالتهم حالة، تبهدلوا منيح. لكن ب 54 بيقول: ترنم أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه، لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك: لحيضة تركتك، لما راحوا على السبي وتعذبوا، لحيضة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب، لأنه كمياه نوح هذه لي، كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك. وبعدين بيتكلم عن كيف بده يباركها. علمك مسبيين بدون كرامي بحالة بكاء، مزمور 137 بيقول: على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف علقنا أعوادنا. وبصار

هناك سألنا معذبون كلام ترنيمة قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون، كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة ولا ما هنالك؟ الفكرة وين؟ كانوا بحالة خزي. بعدين قال لا، بدي أبنيكي، بدي أبنيكي بالأثمد وبالحجارة البهرمانية والشرفك، ويعني عم يحكي كلمات طبعا فيها تعابير إنه بدي باركك بشكل مش طبيعي. نفس الأمر الكنيسة متألمين على الأرض. يس، بولس الرسول بيقول إلى هذه الساعة نجوع نعطش نعرى نلكم وليس لنا إقامة، صرنا كل شيء، صرنا أقدار العالم، صرنا كل شيء. لكن مرة تانية بيجي بقول بمحل تاني بيقول جوع خطر صيف لما هنالك، بيقول لك لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. نحن صحيح مظلومين ومتضايقين، بس كله رح يتعظم انتصارنا. وين بدك تنتصر؟ ما انت عايش ومضروب ومحبوس. لا، نحن رح يجي وقت، ها، لان الخليقه تتوقع استعلان حريه مجد، استعلان مجد اولاد الله. رح يجي وقت ونستعلن. يمكن مره خبركم اياها، بس طبعا هي طبعا مثل، مش انه للافتخار بالمواضيع، بس انه كمثل. في ناس كانوا جواسيس بلبنان من بني إسرائيل لليهود، عايشين بجواسيس، هذا اللي يبيع خضرة، هذا اللي قاعد يغسل سيارات، هذا الكذا وكذا. لما دخلت إسرائيل على لبنان بسنة 1982، أنا كنت بالسعودية عم بشتغل، خبروني الناس إنه تفاجأت الناس، يعني يتحننوا عليه ويعطونه فلوس هيك وصدقة. لما إجت دخل الجيش وعرفوا وين هني هودي الجواسيس اللي كانوا يعطوا إخباريات، قتلوا طلعوا جنرالات، تجي يجي الجبات جيش إسرائيلي ينزلوا ويضربوا له سلامات، يطلعوا جنرالات. طبعا أنا عم بحكي كصورة. نحن حاليا مبينين، ها، صرنا كأقذار العالم. بيقول بولس ما قلنا لا مكان نعيش فيه، مثل ما قال بولس الرسول، وجايعين ومتألمين، أوكي، لكن نحن مع كل هيدا سيأتي وقت وسيستعلن، تستعلن الكنيسة للعالم كله، كنيسة المسيح ولها مجد الله. فنحن بس كل القصة it's a matter of time، قصة بس وقت of time. لما ندخل نتذكر الماضي مش معلم فينا أثار الألام، مش داخلين المعمل لأنه الرب يقول وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، أوكي؟ لا، بس أنت لما تفوت داخل بشو؟ داخل بفرح، وداخل بجسد ممجد، مظبوط؟ داخل بجسد ممجد، جسد الممجد ممجد على صورة جسد مجد المسيح، ربع فيليب 3 داخل. فلو جيت انت اطلعت على جسمك، اذا جاز التعبير، رح تلاقي فيه أثار لألامك، رح تلاقي قلبك المنكسر بعده منكسر، رح تلاقي جراح انجرحت فيها بسبب انه عذبوك وضربوك، لا لا لا لا لا. لكن تعرف مين اللي رح تلاقي فيه بس أثار؟ رب يسوع المسيح. برؤية 5 واليوم الأخ نصير اليوم بريها، سبحان الرب، الرب عم بيجيب المواضيع كلها. بيقول ثم بعد هذا نظرت وإذا ورأيت خروف قائم كأنه مذبوح في وسط العرش، كأنه مذبوح. ليه؟ هو طبعا إشارة للمسيح. ليش مذبوح؟ مش مات وقام؟ مات وقام، بس أثار جراح الصلب مبين فيه. لما جاي بصورة رمزية عم بدق على باب الكنيسة على العروس، قول حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي، بعد أثار المسامير مبين بيده وبجسمه. طبعا لما ظهر لتوما بعد ما قام باليوم بالأحد الأول، ظهر للتلاميذ، بس توما ما كانش معهم بيوحنا 20، لكن في اليوم الثامن ظهر، لأنه توما ما صدق أنه المسيح قام. قال له تعال حط إيدك في هون في أثر البسامير وفي جنبي. هاي الأثار بعد مبيني بعد ما قام القام قام. نحن ككنيسة مش رح تبقى علينا أثار العذبات والقهر، بس حبيبنا وفادينا وعريسنا وراسنا ربنا يسوع المسيح رح تبقى بجسده الممجد علامات الجراح. فلما نشوفه بالأبدية وننظر إليه أنه هذا هو ملك الملوك ورب الأرباب، هذا مات لأجلي أنا الحقير، مات لأجلي خطاياي، حمل عاري، صدقني رح يكون عندي
حافز اني مجده وسبحه واهتف له.

ليلا نهارا إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. طب معقولي نحن ما تعبناش؟ نحن تعبنا، بس مين كان حملنا طول الرحلة؟ المسيح. الخروف الضال، لما المسيح اتكلم بلوقا 15 انه الراعي وجد خروف الضال، جروا برسنه وطرقوا قتله؟ لا، بيقول حملوا على منكبيه على كتافه، واتى به الى بيته وقال ودعا الاصدقاء والجيران وقال لهم افرحوا معي لاني وجدت خروفي الضال. يعني من حين ما لقاه لحد ما وصل على البيت كان الخروف محمول. نحن محمولين مع انه ماشيين، بس برضو نحن محمولين. المسيح قالها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. معنى كيف يعني ماشي هيك؟ ولا معنى حملنا بظروفنا ورفعنا على الأزرع الأبدية ومعزينا؟ فنحن بيقول ها أنا معكم كل الأيام، بس سيأتي وقت رح بيقول وآتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. رح نكون نحن معه، هو معنا حاليا، بس رح يخدنا إلى البيت الأبدي، بس مع كل ألامنا، لكن هو كان حاملنا، هو كان حاملنا. فيا رب أشكرك لأجل تعزيات الروح القدس، أشكرك لأجل أنك عم تذكرنا إذا واحد منا عم يعتب عليك وعم بلومك وليش طولت علي بالتجربة هذه أو تلك وليش وليش وليش، يا رب أنت عم تذكرنا اليوم أنك أنت مش نسينا. سمعت صلاتك، رأيت دموعك وسأشفيك. الله قادر أنه يبدل الأحوال حالياً بلحظة، بس سيأتي وقت حقيقة والكنيسة سترتفع إلى المجد وندخل إلى الأمجاد الأبدية. ومثل ما قلنا وبتتم فينا هذه الكلمة اللي قالها بولس الرسول، حينئذ تتم الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ يعني هيا المجد اللي منتظرنا رح، إذا جاز التعبير، لو ما الله عطينا عقل سماوي رح دماغنا رح يكون سماوي، رح يصير عنا فالج من من من من المفاجأة الحلوة. شيء ما بيتصدق. ما في ناس إذا أخذ ورقة يا نصيب بيصير معهم ذبحة قلبية من الفرح؟ لا، لأنه عنا جسد سماوي مش رح يصير علينا شيء بنعمة الرب. فتعزوا، ومثل ما قال بولس الرسول، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. دعونا نصلي. بشكرك لأنك يا رب أخذتنا برحلة حلوة وعزيتنا وذكرتنا بالمواعيد التي لنا في شخصك والمجد العتيد أن يستعلن فينا. نشكرك لأنك بتهون علينا الرحلة. أنت مهون علينا الرحلة يا رب، هونت علينا لأن تعزياتك في قلوبنا. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. اذكر إخوتي وأخواتي المتألمين في بلاد العالم، إخوتي المظلومين في سجون العالم لأجل اسمك يا رب، إخوتي وأخواتي المتضايقين في هذا العالم يا رب. ساعدنا نكون ساهرين، إنها ساعة لنستيقظ من النوم، لكن بطلت ساعة. كتبها بولس من 2000 سنة ساعة، بعد 2000 سنة إنها لحظة، وسيأتي الآتي ولا يتأخر، لا يبطئ. ساعدنا نكون جاهزين يا رب. باركتك على الحبايب كلهم، شددهم عزيهم يا رب. كلنا عندنا ظروف معينة، لكن شددنا حتى نوقف قدامك مثل ما هو مكتوب، نقف أمامك بلا لوم، نقف قدامك بلا لوم في المحبة. باركتك على الأحبة اللي بعد ما أخذوا خلاصك وعم تشتغل فيهم بروحك، كلمهم يا رب. يلي عم تسمعني من فضلك، اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك. انت محتاج للمسيح، محتاج للمسيح. بدون المسيح مش طالع على السماء. مين قال لك؟ يقول لك الكتاب المقدس جزم، والمسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. انت محتاج للمسيح. بتقول لي فلان وفلان وفلان، ما حدا بيطلعك على السماء.
ولا حدا بيغفر خطاياك إلا دم المسيح ذبيحة المقدسة الطاهرة. من أجل ذلك قل له يا رب ارحمني، اقبلني، اقبل توبتي، غسل لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، اسكن فيي بروح القدوس، بالروح القدس.

0: القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

في إنجيل مرقس أصحاح 12 عدد 41 بيكلمنا الكتاب عن مبدأ إلهي عظيم في العطاء، وهو نظرة الرب، أو خلينا أقولها بطريقة تانية، تقييم الرب للعطاء. تعالوا نقرأ الآية ونشوف الرب يقصد إيه. يقول كده: وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي. أرجو أن احنا ناخد بالنا من التعبير كيف، مش كم، كيف. كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت في السين قيمتهم ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم أن هذه الأرملة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. وأنا أشوف حاجة مهمة قوي، كيف؟ كيف؟ يعني أعتقد أنه الرب لما بيقول كيف مش كم، وكأنه عاوز يلفت النظر لحاجة مهمة قوي. مش هيفرق مع ربنا حضرتك بلغة الأيام دي قدمت لربنا 100,000 ولا 10,000

ولا قدمت للرب جنيه اللي مش جايب حاجه، مش كده. لكن هنا بيركز على حاجه مهمه قوي، انه يفرق على كيف، يعني ايه؟ يعني الاسلوب او الحاله، حاله قلبك، الدافع بتاعها. يعني لما اقول كيف، اعتقد انه يقصد بعض النقاط. النقطه الاولى بيقول وانت بتدي، حاله قلبك، انت بتدي بفرح، انت بتدي بسخاء، انت بتدي بمحبه للرب والعمله، ولا انت بتدي وحاسس ان ده فرض عليك، ولا لازم تدي وربنا قال ندي فيبقى لازم ندي، ويعني احنا واحنا متأذيين. اعتقد عطاء حتى لو دفعت الملايين حضرتك وانت بتعمل كده غير مقبول وغير مقدر من الرب. لو جنيه واحد الدافع انجاز التعبير بس بمحبة وسخاء وتقدير للرب، اعتقد كيف يلقون. ده رقم واحد. رقم اثنين، اسلوبي او نظرتي لنفسي وانا وبدي، انا يعني حاسس اني متضع ومنكسر واني ولا حاجه واني تراب ومصدرة وغير الموجود، ولا حاسس ان انا يعني حاجه كبيره قوي كده، وانا بدل ربنا عامل معروف في ربنا انجاز التعبير، ويعني ربنا المفروض يشكرني وربنا المفروض يباركني على اللي انا بعمله معاه. لا مش هو كده، لكن كيف يلقونا. الشعور بالاتضاع والشعور اني لا شيء امام الرب. الفكره الثالثه بيوضحها الكتاب هنا، انا بدي من الفضله ولا بدي البكوره، ولا بدي زي ما قال على المراه هنا من اعواذها او كل معيشتها. يعني انت لما بتدي ازاي؟ يعني بتاخد الاول اللي انت محتاجه ليك ولبيتك ولاولادك وبعد كده بتدي ربنا. واحد يقول لي يعني حتى دي ما نعملهاش، ما قلتش كده، بس الكتاب قال دائما بمعاني مختلفه الرب اولا، البكوره للرب، لازم البكوره، ده كلام صريح جدا، لازم تدي البكوره. فاول ما يوصل الدخل عندك في اول الشهر من فضلك اركن جزء للرب، وده بتاع الرب، وخليك سخي. انصحك، انصح نفسي، خليك سخي، الرب هيعوضك وهيكرمك اكرام غير عادي. الحاجة التانية كيف، يعني اللي بنديه ده برضو متناسب مع امكانياتنا واللي ادهولنا الرب ولا لا. الحاجة الاخيرة احنا اللي احنا بنديه ده يعني عاوزين نفتخر بيه قدام الاخرين ولا لا. الدافع مهم قوي، حالة قلبي مهمة قوي. أنا بدي ليه وبحب الرب، ولا بدي وأنا حاسس إن ده يعني حاجة تقيلة عليا. أتمنى وأصلي إنه الرب يقنعني ويقنعك إن إحنا ناخد بالنا وإحنا بندي، يكون قلبنا في الحالة اللي ترضي الرب، ويكون عندنا الرغبة الوحيدة إن إحنا نمجد الرب، وإن إحنا ندي الرب البكورة، ما نديش من الفضلة لكن ندي الرب البكورة. بشجع نفسي وبشجعك، خلينا نكون مثل هذه الأرملة التي أعطت كل معيشتها أو من أعوازها. ربي يباركك، خلينا نبدأ.

في واحد مرة قال كل ما يجي إبليس يذكرك بماضيك تعال أنت ذكره بمستقبله. ليه؟ لأنه إبليس رايح لبركة فيها نار لا تطفأ، هذا هو مصيره لإبليس. يمكن بلعب بالوقت الضايع، بحاربنا وبيشد علينا أزمات كتيرة، لكن كل ما يجي خوفك تعال بكلمة الله ووعده وقل له أنت اللي مصيرك رح يكون أبدي في نار لا تطفأ.

ما في شك إنك سمعت عظات كتير عن النعمة، وعاز كتير وعزوا عن النعمة وتناولوها من كل وجهات النظر. وما في شك كمان إنه أنا وإنت رنمنا عن النعمة كتير، لكن السؤال الأهم، هل فعلاً نحن عم نعيش النعمة؟ النعمة اللي وهبنا إياها الله في شخص المسيح، أم إنه مكبلين حالنا بسلاسل كتيرة بترجعنا لورا وبتعيق تقدمنا في حياة الإيمان؟ كتاب يقظة النعمة هو كتاب مميز وعملي ونافع.

دافع بيساعدنا كيف نحن نتخطى كل الصعوبات وكل السلاسل اللي وضعها إبليس قدامنا، بيساعدنا حتى نتحرر لقدام ونعيش حياة السلام، حياة الفرح في شخص المسيح. أنا بنصحك إنك تقراه وتقتنيه، لأنه فعلا كتاب مميز وكتاب نافع جدا.

بيقول واحد من قادة التسبيح والعبادة اسمه أوزوالد ساندرز، بيقول أن العبادة هي تقديم التسبيح بمحبة لله لسبب صفاته الذاتية ولسبب أعمال عنايته، صفات الله اللي فيه اللي في شخصه وأعمال عنايته بالبشر، إنها انحناء أرواحنا الداخلية أمامه في اتضاع ووقار عميقين. العبادة هي التأمل بسجود في الله الذي سر أن يعلن نفسه في ابنه وفي كلمته المقدسة.

0: رح نتعرف على مايك هيرن من مدينة موبيل في ألاباما، رح نعرف أكثر منه عن خدمته. هاي مايك.
1: Hello, Rhonda.
0: Can you please tell us more about you and about your ministry?
1: Well, I think to tell about my ministry.
0: عشان يوصل لكل خدمته كان لازم يرجع لماضي. هو كان لمدة 7 سنين بيعمل خدمة من خلال الموسيقى، وبعدين 12 سنة كان قسيس في كنيسة، وبعدين لمدة 9 سنين كان بيسافر من بلد لبلد وبيخدم بمختلف البلاد، وبعدين هلا هو مع Integrity Music ومسؤول عن قسم الموسيقى.

0: ولما سألناه عن الفرق بين التسبيح والترنيم خلينا نسمع شو رح يقول. What's the difference between praise and singing?
1: Well, I see the singing of the hymns is singing about God, singing about the great.
0: بيقول بالنسبة للترنيم أنت لما بتحكي عن الله لاهوتيا عن خلاصه وعن إيش اللي عمله عم تحكي عنه. لكن بالنسبة للتسبيح أنت عم تحكي لله معاه عم تحكي أدي أنا بحبك أدي أنا بدي أعبدك. وبيقول إن الاثنين مهمين في الكتاب المقدس ومطلوبين وإلهم دور مهم في حياتنا. وبيقول غير إنه الكتاب المقدس بأكد على التسبيح والترنيم بيقول إنه الله عم بأكد على علاقتي الشخصية معاه إني أقول له إني بحبك وإني بعبدك من خلال الموسيقى. هل كان في مرحلة انتقالية بين الإدراك للعبادة؟ هل انتقلت طريقة التسبيح من ترنيم وفجأة صار في إدراك للعبادة ولا لا؟
1: I think the early pioneers.
0: إنه من رواد التسبيح حركة التسبيح والترنيم في أواخر الخمسينات وأول الستينات كانت عائلة جاروت من نيوزيلندا.
1: I became a Christian in the late 60s.
0: يقول إنه في آخر الستينات هو تعرف على الرب بعلاقة شخصية في آخر الستينات وهاي كانت فترة اللي ابتدت فيها العبادة والتسبيح في أكثر من كنيسة والروح القدس كان بيلمس ناس كثيرة وكان التسبيح مختلف. Thank you, Mike. It was a great interview with you. نشكره ونشكره على علاقته الحلوة مع الله وعلى دوره الحلو اللي عم بيكون في انتشار التسبيح والترنيم في بلاد كثيرة. Thank you, Mike.
2: Thank you.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متركين، مطرحين لكن غير هالكين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حياة. يمكن تكون سمعت خبر كسر قلبك ووجعك، يمكن في لحظة حسيت إنك مش عارف تعمل إيه، رحت للرب وقعدت قدامه بكل اللي جواك، عاتبته، سألته يا رب أنت فين؟ ليه حصل كده؟ أو يمكن ما قدرتش حتى تسأل وقلت حاشا للرب، ربنا مش بيغلط وكل أعماله صالحة، وخدت وجعك وقعدت بيه قدام الرب، بكيت، اتوجعت، صرخت وطلبت منه حاجة واحدة، يا رب تعالى واسندني، أنا محتاج لك. لأن في أوقات ما فيش إيد تقدر تقومك من وجعك غير إيد الرب يسوع، ولما تفتح له قلبك وتسمع للي بيدخل في المكان ده اللي محدش قادر يوصل له، هو يقدر يمسك إيدك ويمشي معاك خطوة خطوة، وده اللي هنشوفه.

0: نشوفه ونسمعه النهارده في شهاده انسانه اختبرت الرب في وقت صعب جدا مع ضيفه حلقتنا النهارده لهيب عزار. اهلا بيك يا اخت لهيب.
1: اهلا حبيبتي، ربنا يبارك.
0: ربنا يباركك، مبسوطين انت معانا وشكرا على وقتك.
1: بتشرف.
0: قبل ما نبدا ونعرف مين اخت لهيب عزار نبدا بالصلاه، اتفضلي. ممكن تصلي معانا؟
1: يا لنا الصالح، بنباركك، لنا الصالح، نمجد اسمك، بنعظمك في الوقت ده، نشكرك لاجل الوقت ده. شكرا يا رب لمحبتك العظيمة، شكرا لاعمالك الصالحة في حياتنا. يا رب انا بشكرك، كنت تجوب وتصنع خير من خلال قناة الكرمة، انت تباركها يا رب، تبارك القائمين عليها يا رب. شكرا من اجل القائمين، من اجل حلقة وتعبت معانا. شكرا يا رب، بركة لي وشرف انك تختارني على قلب اخت عزة، تباركها يا رب. يا رب انا بشكرك من اجل المشاهدين، انا النهارده بصلي باسم الرب يسوع، انا بطلب حضورك يا رب، انت تتلامس مع قلوبهم مع نفسياتهم، يكون اختبار وشهاده حيه فعلا حيه، تخترق القلب والفكر، يكون في تعزيه وفي شفاء، وفي النهارده يتجدد قوى ايمانهم باسم الرب يسوع، انا بصلي.
0: امين امين امين باسم يسوع. اتفضلي يا اختي لهيب، احنا عايزين نتعرف عليك وتعرفي كل المشاهدين اللي بيسمعوك النهارده مين لهيب عزار ومرت بايه. اتفضلي.
1: شكرا. انا اسمي لهيب من العراق، كنت عايشه في بغداد، بغداد هي عاصمه العراق. انا نشات في عائله مسيحيه، طبعا كنا بنعيش الايمان المسيحي التقليدي، واحنا كعائله طبعا ام واب وخمس اخوات وبنتين، وكنت عايشه طفوله جميله حلوه طبعا. لكن في بدايه حرب العراق مع ايران، هي كانت 1980، ابويا عيط واصابته ذبحه قلبيه او ازمه قلبيه، فطبعا الوقت ده كان صعب جدا لي، كان صدمه لي، كنت بحب ابويا جدا جدا. في هذا الوقت طبعا اقدر اقول انه امي اتحطت في موقف كبير، موقف مسؤوليه، احنا كنا سبعه، فكل المسؤوليه وقعت على عاتقها كامراه وحدها. فهي بالوقت ده كل مراحل اللي عشناها كانت تحاول انه تحتضننا، تقدم لنا الحب. فكبرنا عدد السنين، وطبعا ما يمنعش تعزى انه الحياه ما كانتش سهله، في اوقات كانت حلوه، في اوقات في تحديات، في مواقف انا بالنسبه لي ما كانتش حلوه، يعني ما كنتش ادركها كثير، لكن لما كبرت كنت بفتكر المواقف دي. لكن انا اثق انه الرب هو كان قاضي الاراء وقبل الاحكام، وكان مهتم فينا. طبعا الحرب مع ايران استمرت 8 سنين، انا كنت في 15 سنه كنت مراهقه، وكان وقت بالنسبه لنا مخيف طبعا. لكن بعد انتهت الحرب نشكر ربنا، بعد سنتين كمان الكل بيعرف لما دخلنا حرب الخليج، كان ده صعب جدا جدا طبعا، مأساة بمعنى الكلمه. فانتهت الحرب بسبب طبعا البنية التحتية اللي اضطررت، فاضطرت مثل العوائل إلى دولة أخرى عشان الاتصال مع أهلها وعائلها برا البلد، فمن ضمنهم أمي وأختي. هم لما راحوا عشان يتواصلوا مع الناس اللي برا، في الوقت ده كان بيقرروا يسافروا دولة خارج العراق، وأمي سافرت وخدت أخواني الصغير، فضلنا أنا وأخواتي في البيت عشان يعني أوقات تانية ممكن نقدر. فاللي حصل انه في سنه 92 تعرفت، اشتغلت في مركب محاماه، وتعرفت على جوزي. طبعا هو عابر، كان بيبحث عن الرابعه مفتاح الحق، كان عنده اسئله كثير. فبعد فتره من الشغل تكلم معي وكان عايز يخطبني، فانا طبعا رفضت، لكن انسانه مسيحيه ما ينفعش، انت مسلم. أنا كان إيماني بسيط جدا، تقليدي، وأنت عارفة مش مختبرة إيمان حقيقي. فهو كان يبحث إنه يعني يتلمذ ويتعمد، وقتها ما لقاش فرصة. وخلال الأحداث طبعا إحنا سافرنا الأردن عشان نخلص حالنا من الحرب والتأثيرات السلبية اللي بعد الحرب، ده طبيعي كله كان عايز يسافر. فخرجنا الأردن، وكان بيني وبين جوزي عقد بس محكمة، عشان كان لازم العراقية تخرج محرم إلى الدولة العربية عندنا. فلما خرجنا وطلعت

0: فرنسا، وبعدها رجعت للأردن، تجوزت في الأردن. أنا ومهند طبعا، هو كان يتكلم سنة مع أخو مباركين مختصين في العبر. وطبعا مهند جوزي هو شاف رؤية الرب يسوع، شاف، طبعا مش هحكي الرؤية، بس هو شاف المسيح بيدعو، فهو عرف إنه هو المسيح، وقبل الرب مخلص الحياة وابتدى علاقة مع الرب. لكن في الأردن ابتدى يدرس الكلمة سنة، وتجوزنا وجبت اسمها بنتي ماريا. فبنتي ماريا كان عمرها سنة و3 شهور تقريبا، أوضاع ما سمحتش إن احنا نفضل في البلد، كنا قاعدين 4 سنين طبعا، فاضطرينا إن احنا نسافر. كنا محتارين نروح فين بسبب أوضاع البلد، العراقيين كانوا بيسافروا، وكان الظروف صعبة جدا بصراحة. أنا بحكي مختصر وسريع، ف لو عندك أي سؤال أخت عزة يعني تقدر تسأليني. فهو ده اللي حصل، وطلعنا ليبيا. طلعنا
1: اخترتوا
0: ليبيا،
1: ليبيا علشان هي البلد الوحيدة اللي كانت مفتوحة ليكوا في الوقت ده.
0: نعم،
1: اتفضلي.
0: هو في كذا دولة، شكرا حبيبتي، بس هو ليبيا كان أكثر طريق، يعني إنه كان في بحر، وسمعنا بالتسعينات كان في أي العربية كانت تخرج هناك عن طريق البحر، فإحنا طلعنا يعني. في الوقت ده بنعبر عن طريق العبارة، وطلعنا في منشآت. أنا كنت في الوقت ده حامل في ميلان دانيال. فلما وصلنا ليبيا، مدينة معينة في ليبيا، أنا كل فكري يعني بسيط محدود، رسالة بسيطة جدا، أنا مش هقعد في ليبيا، ممكن شهر حاجة زي كده، وهخرج يعني هخرج، عشان أنا عايزة ألتقي أهلي في الدولة الأوروبية اللي هم وصلوا لها. لكن ولد داني في ليبيا، وقعدنا 17 سنة في ليبيا.
1: هل لما يتولد طفل في ليبيا بياخد الجنسية الليبية؟
0: لا، ما بياخدهاش.
1: يعني داني ما أخدش الجنسية الليبية، أخد الجنسية العراقية.
0: نعم.
1: مظبوط كده؟ اتفضل.
0: ففي خلال 17 سنة ما كانش سهل بصراحة، بس حاولنا نتأقلم كتقاليد كعادات، كنا محافظين على نفسنا في الوقت ده، كنا محبوبين من المقربين لنا، ما كانش عندي اختلاط، عائلتين ممكن ما عنديش أكثر. وفي الأحداث اللي حصلت في ليبيا كلها، تعرف الثورة اللي قامت والمشاكل إلى آخره.
1: وكنت شغال،
0: فداني ابني،
1: كان
0: نعم
1: يعني كان جوز حضرتك شغال في ليبيا وعايشين
0: نعم
1: حياة طبيعية في ليبيا، في ليبيا قعدتوا 17 سنة في ليبيا بتقولي لي، صح كده؟
0: يا نعم. في البداية
1: اتفضل.
0: كانت تحديات، الحياة مش كانت سهلة بصراحة بالنسبة لي. كنت عايشة في الأردن، كانت البلد التقاليد كله كان صعب لي، بس ما قدرناش ليبيا، يعني حتى طريق الطرق اللي كان المفروض حد يطلع من ليبيا تقريبا يعني سكرت. فابتدينا يعني ندخل أولاد مدارس، وجوزي كان بيشتغل كذا شغلانة، بس آخر حاجة كان بيشتغل في الانترناشونال سكول، مدرس إنجليزي. فالمهم ابني داني كان،
1: انتوا كنتوا عايشين
0: نعم
1: ازاي في البيت؟ يعني انتوا كنتي معاكي بنت وولد
0: نعم
1: ورحتوا ليبيا وعايشين كأسرة، كنتوا عايشين ازاي في البيت؟
0: طبعا بنتي ماريا الكبيرة كان عمرها وقتها، انتقل داني 17 سنة وداني 15، فهم كانوا بيروحوا مدرسة تركية، باباهم رفض يدخلهم مدارس ليبية لظروف معينة. فكان في صاحب لينا قال أبعث قنصل تركي، عشان يكون كده، هم كانوا بيتكلموا لغة تركية كلغة أم طبعا، فكان يروح المدرسة. كان عندنا علاقات بسيطة جدا، يعني عائلتين عراقيين مسيحيين، ما كناش بنختلط كثير، يعني حتى المجتمع الخارجي كنا محدودين، مشاوير معينة نجيب حاجات مثلا، يعني مش قوي، بس
1: وكان
0: كان عندي علاقات.
1: بتوصل لكم
0: نعم،
1: رسالة المسيح إزاي؟ يعني كان في أي اجتماع بتحضروه، في علاقة مع ربنا؟
0: بصراحة أخت عزة، أنا في الأردن عرفت الرب، بس ما كانتش العلاقة الحميمية، يعني حاجة سطحية. لما شفت جوزي بيروح كنيسة إنجليزية والإيمان بتاعهم والتسبيح حبيت، بس أنا كان لي أم روحية كنت في ليبيا، بس هي في الأردن عن طريق البايبر، هي كانت بتعلمني. لكن قبل ده كنا بنروح كنيسة تقليدية، ما كناش نعرف فيه كنيس يعني. فبس أنا في البيت كنت بحاول أعلم أولادي عن الإيمان المسيحي بالإمكانية والمعرفة البسيطة اللي عندي، بس كنت بزرع فيهم.
1: كان بتوصل لكم قنوات، كان كنت
0: ربنا
1: بتسمع الكتاب
0: يبارك.
1: المقدس؟ تفضل.

0: تالي.
1: ربنا يبارك. الكارما، انا قلت لك حضرتك انه الكارما هي يسوع يجوب في البيت مع ساسبن، كنا بنسمع الوعظات التسبيح كنا بنتابعه دائما، ده كان بيشجعني جدا بصراحه. كتب الانجيل وصلتنا بطريقه معينه، كنا بنقرا في الكلمه. داني طبعا كمراهق كان في الصيف بيشتغل عند شخص ميكانيكي سوري هو، عشان كنا بنخاف عليه من الشارع والمعاشرات، وكان بيزال. فكنا لما كبروا الاولاد طبعا كانوا تحديات وافكار طبيعي كمراهقين، كنت بحافظ عليهم التواصل في الشوارع مع
0: يعني
1: الجيران، يعني بيلعبوا حاجه بسيطه
0: يعني كلمة الرب،
1: وبدخلهم.
0: كلمة الرب كانت
1: نعم
0: بتوصل لك عن طريق قناة الكارما أو قنوات
1: بالضبط،
0: تانية، بس في البيت
1: نعم
0: هو ده كل اللي عندك عن الرب يسوع. الرسالة الوحيدة اللي كانت بتوصل لك والكنيسة اللي كانت في بيتك هي قناة الكارما اللي كانت بتوصل لك كلمة الرب في البيت.
1: نعم
0: اتفضلي.
1: فأنا كان إيماني بسيط، لكن أختي أمي الروحية هي معي تتكلم عن كلمة، لازم أقرأ الإنجيل، وابتديت خطوات. يعني تقريبا خليني أقول لك 2010 مثلا ابتديت إني أنا أعمل علاقة مع الرب، علمت إزاي أقعد مع ربنا، إزاي أبتدي أقرأ الكلمة، أصوم، يعني التفاصيل دي أسلوب الحياة كمؤمنة مسيحية. وكنت بشارك الأمر ده في العيلة، نحكي عن الرب مع أولادي، وانزرعت فيه محبة ربنا.
0: يعني سلمت
1: نعم
0: حياتك للمسيح وعرفت ان الخلاص هو بالرب يسوع وحده،
1: نعم
0: وابتدت حياتك في البيت من 2010.
1: تقريبا، يعني ابتديت أشرب بشحن وبتعذب بقول مية ابتديت شوي شوي
0: شوية شوية عن طريق أمك الروحية اللي هي أختك،
1: نعم
0: أختك
1: نعم
0: بالجسد،
1: والقدوة.
0: وابتديت تعليمي الصلاة واللي انت عرفتي عن الرب يسوع عن طريق قناة الكارما والرسالة اللي كانت بتوصل لك. مظبوط. امين. بعد كده ايه اللي حصل مع ابنك وبنتك في البيت لما كانوا بيروحوا المدرسه؟ كانوا بيتعاملوا ازاي مع اصحابهم؟
1: بالنسبة لبنتي كانت شخصيتها إنسانة حكيمة جدا، ومن الصعب جدا أن تتأقلم أو تعمل علاقات، فكانت في المدرسة هي تقريبا الوحيدة المسيحية، فكان يعني بيحترموها عشان هي كانت هادية وشاطرة جدا جدا، فكانت عارفة أن هي عاملة حماية لنفسها، يعني كأنها بتروح المدرسة كتلميذة بتعمل واجبها وخلاص. ابني كمان في المدرسة تقريبا حسب علمي المسيحي الوحيدي وحيد سوري، فكان لي علاقات بسيطة، كانش اختلاطات كثيرة يعني.
0: لكن هم حاسين ان هم ولاد مختلفين عن الاولاد الموجودين في المدرسه حواليهم.
1: بالضبط بالضبط. يعني بنتي لما كانت تيجي من المدرسة تشاركني بحاجات لصاحبتي، فكانت تحكي لي عن المواقف اللي بتحصل في المدرسة، البنات مع احترامي للبنات طبعا كأسلوب كأخلاق حاجات كثيرة، فكانت بتحس نفسها هي يعني حاجة مميزة منفصلة.
0: يا هما
1: والمدرسين والمعلمات كان بي... عفوا كان
0: اتفضلي،
1: بيميزوا الحته، شكرا حبيبتي، كان بيميزوا الحته دي.
0: يعني هما كانوا مميزين في المدرسة بتاعتهم.
1: نعم.
0: اتفضلي.
1: داني طبعا كمراهق لي تحديات، لي امور مشاكل حاجات زي كذا طبيعي. لكن في 2014 تقريبا كانت الاحداث تبع الثوره في ليبيا، اكيد انتم سمعتوا، مش هتطرق للموضوع ده، المشاكل اللي حصلت، القتل، الأمور الكبيرة اللي حصلت، حتى كان في كثير مصريين طبعا رحلوهم هجروهم، ما منعوا المسيح يظل في ليبيا، والحرب كانت في الشوارع. أنا دخلت حرب، تعرف حضرتك حرب العراق وإيران، حرب الخليج، كانت صعبة جدا، فلكن الأوقات دي كان حرب في الشوارع وطلق نار وفوضى وأخبار، فكان وضع ضغط جدا. لكن في الوقت ده أحب أشارك عزة، كان جوز اختي عملنا دعوه نروح لدوله معينه، وكان من الصعب جدا ان نروح العاصمه الليبيه، كنا بنسافر بالطياره، عملنا مقابله نخرج ليبيا، لكن جانا رفض طبعا. الوقت ده كنا بنصلي يا رب تتدخل، خايف على اولادي صراحه. ف وقال كان عندنا مقابله، كان صعب ان احنا نسافر بسبب التدهورات واحداث الحرب اللي حصلت في ليبيا. فبعدها في شهر 5 2014 انا قلت لحضرتك، داني كان يذاكر، كان مخلص امتحانه. ونعم نعم حبيبتي،
0: أنا سامع حضرتك، اتفضلي.
1: اوكي شكرا. ففي الوقت ده 2014

0: شو الأحداث اللي حصلت في ليبيا والحرب الداخلية. فابني كان بيذاكر، والوقت ده كان مخلص امتحانه وهو بيشتغل في الورشة الميكانيكا.
1: يعني بسبب الحرب، بسبب الحرب وبسبب المشاكل اللي حصلت في ليبيا، كنتوا مضطرين ان انتوا تكونوا بتدوروا على مكان تاني، ووجود مري بنتك وابنك داني، بس للاسف ان انتوا ما قدمتوا، اترفضتوا، مظبوط؟
0: نعم صح كلامي،
1: اوكي،
0: ترفضنا. نعم
1: اتفضلي.
0: بعد ما، شكرا حبيبتي، بعد ما ترفضنا فحاولنا كذا مرة، كان عندنا مقابلة بس ما قدرناش نروح لأنه كان في مداهمات في المطار والكلام ده. فلما قدمنا قال رفض كمان. بعدها اللي حصل، استشهد داني، حكي زي استشهد كمان، قال رفض من السفارة الدولة المعينة.
1: لا، قبل ما
0: اللي حصل،
1: ننقل ازاي حضرتك سافرت البلد تانية، انا هوصل لحتة مهمة جدا احنا محتاجين نعرفها. داني، يعني كون ان انتي اتنقلتي من غير داني، واحنا عايزين
0: اوكي
1: نعرف ايه اللي حصل لداني.
0: اوكي انا هحكي لك انه احنا كان رفض السفاره ان احنا نسافر، وقدمنا استئناف وكمان قالوا رفض. بعد الاستئناف حصل موضوع ابني داني.
1: تفضلي.
0: لما حصل موضوع داني انا فكرنا، يعني تفكيرنا المحدود، انه ممكن السفاره توافق انه احنا نسافر عشان احنا وضعنا بقى صعب جدا في بلدنا. كمان جانا رفض، رفضنا تماما.
1: ايه اللي حصل لدين يا اخت لهيب؟
0: 2014 شهر 5 داني كان خلص امتحانه وكان بيشتغل حضرتك ميكانيكا. ففي اوقات كان عايز يقعد مع اصحابه، لكن بابا كان بيرفض بسبب الاحداث الصعبه جدا جدا جدا في البلد، والخوف والرعب والقتل. لكن في الوقت ده هو يعني كان يقول لابوه انا عايز اخرج. بابا ما رفضش عشان انا مش عايز اشد عليه زياده، خلص امتحان ونجح ومبسوط. فخرج يوم الخميس، يوم الجمعه عفوا، خرج الساعه 4 ونص، وهو سوري اتحمم وخرج وطلع. بعدها عدى بابا يتصل فيه ما بيردش، خارج التغطية. فضلنا نتصل فيه، فضلنا ما فيش أي صوت في التليفون. آخر حاجة قال لازم نخرج نشوف يروح فين، يعني هو موجود فين. أحيانا بيكون في محل بيلعب فيه بيسبول الأولاد. رحنا أنا ومهند وماريا والشخص اللي كان بيشتغل عنده ميكانيكي. رحنا، أجواء البلد كانت مخيفة جدا في عزة، جدا جدا. كنت ببص على السماء ما فيش سلام جوايا. رحنا المحل اللي المفروض يكون موجود فيه، ما فيش حد في المحل تبع البيسبول. رجعنا البيت بقى ليل، انا طبعا قلبي بقى زي النار، ابني ما رجعش. اتاخر الوقت، اتصلت في اختي هي امي الروحيه، قلت لها داني ما بيجيش عند دلوقتي. قالت لي حنصلي ما تخافيش. وبعدها لما انا رجعت البيت، مهند بوزي والراجل ده هم
1: خرج،
0: خرجوا.
1: يعني هو
0: نعم
1: خرج من الساعة 4:30 لغاية الساعة 11 بالليل، انت ما كنتش تسمعي عن اي حاجة عن داني، وهو
0: أبدا،
1: خرج زي اي خروجة مع اصحابه عادي جدا.
0: عادي جدا. بس الوقت ده ما كانش عادي عشان الأخ، والمفروض يخرج ساعتين ثلاثة وجدا،
1: لكن
0: ده
1: هو
0: ما كانش
1: عامة
0: عادي.
1: كان متعود ان هو يخرج مع اصحابه، مش كده؟
0: مش دايما حسب، عشان هو كان بيشتغل فمش دايما كان بيخرج، خصوصا الوقت ده كان صعب جدا في عزة، فكان أبوه بيرفض. يعني كان حاجة صعب جدا إنه يخرج، لكن المرة دي مش مشكلة، بس ما تعوقش يعني إنه ترجع. وما هو عامة ما بيتأخرش يعني.
1: وبتعرفي
0: لكن
1: كل
0: اللي حصل،
1: أصحابه اللي بيخرجوا معاه؟ يعني بتبقي عارفة ولما كل أصحابه اللي هم بيخرجوا معاه؟
0: هو عامة في شخص مميز عنده بصراحة، هو الولد ده يبقى ابن صاحبتي، هم عراقيين مسيحيين، وهو أكبر منه 4 سنين. يعني هم أكثر حاجة، ابني كان مع الولد، كانوا صحبة يعني، بيت عندنا بيت زي خالة وخالات يعني. يعني احنا 15 سنة مع الولد، أكثر حاجة مع الولد.
1: خرج داني وتأخر، وحضرتك كلمتي أختك وقلت لها داني ما رجعش لغاية دلوقتي، وكنت قلقانة عليه، وبعديها حصل إيه؟
0: جوزي والراجل ده خرجوا سابونا في البيت، قالوا خلينا نكمل نشوف ندور فيه بقى ليه. قعد يلف يلف، راح على شاب عن طريق صاحب ابني اللي قلت لك عليه، هو احنا اصحابنا. قال له داني كان مع مين؟ قال له في واحد اسمه فلان يعني. فراح جوزي عليه، فين داني؟ قالوا احنا كلنا نزلنا، فضل داني مع الولد

0: مراحيل الكورنيش. فبعدها رجع جوزي قال خلص يعني رجع الساعه 11 درج نص، انا متامله انه انا حيكون داني مع جوزي. فانا ببص عليه من الدور الثالث يعني عندي شويه امل اني انا اشوف ابني معاه. طلع هو الراجل ده السوري، قلت له انا طبعا سوري على الكلمه بقت زي ما مجنونه فاقده مش مستوعبه اللي بيحصل. قلت له فين داني؟ قال لي اهدي بقى ليل خلينا ننام الصبح. قلت له الصبح ايه؟ انا مش حاضر. فلما اتصلت اختي بتقول لي اهدي الرب يقول لك هو في مكان افضل.
1: يعني انت رفعت
0: طبعا
1: قلبك
0: اختها
1: للرب، رفعتي
0: نعم
1: قلبك للرب وصليتي انت واختك واتحدتوا في صلاة، واختك قالت لك هو في مكان احسن.
0: هي اتصلت فيا قلت لها ما رجعش عند دلوقتي، قالت لي هي كانت تصلي قالت لي الرب يقول لك هو في مكان افضل. فانا تفكيرنا البسيط والمحدود الوقت ده ضغط، قلت حيكون فين في مكان افضل؟ امره ما عملها، ما فيش حد دلوقتي ده حيروح فين؟ طبعا ما حدش قدر ينام. انا يعني كقلب ام قلبي زي النار، قعدت على السلالم بره قعدت ابكي ابكي ابص على السماء اقول له يا رب فين داني؟ وحتى صرت في الانجيل يعني الساعه 6 الصبح هم خرجوا مره ثانيه جوزي والراجل ده يدوروا عليه. وانا صراحه اخت عز قبلها بسمع خدمه على الكرمه كمان كان بيتكلم انه بعد الظلمه في نور، بعد الموت في قيامه. انا الجزئيه دي بس حبطتها جوايا في قلبي وفضلت في دماغي. انا يوم السبت فبلف في البيت ببص على السماء وقلبي زي النار فاقده. كنت بصلي وبصرخ قيامه داني، قلت له يا رب النهارده السبت النور، امبارح كان جمعه الالم انا عايزه قيام. ما عرفتش ليه بقول قيامه. بعدها وبتصل طبعا مع جوزي وجوزي بيتصل فيني وانا قلت زي النار فين داني؟ احنا بحكم الراجل السوري ده عنده معارف يعني امن ومخابرات والكلام ده، فابتدوا يبحثوا يبحثوا ما فيش، بقينا تقريبا حنخش الظهر اخر حاجه الظهر عند وقت معين. انا ما كانش عندي سلام نهائيا في عز ابدا. اللي حصل انه اتصل فيا ابن صاحبتي العيله اللي هم اصحابنا العراقيين، وابنها بيشتغل نجار وعنده علاقات مع شباب جديد في الشغل. فاتصل فيا قال لي لهيب انت اخت مؤمنه داني اتقتل. انا لما قال لي داني اتقتل طبعا رميت التليفون وصرخت. رحت اتصلت باختي قلت لها فين ربنا؟ داني اتقتل. سكرت التليفون في الشارع. ابتديت في البدايه زي صدمت ما فيش بكاء، لكن قعدت اسبح الرب هللويا ما اعظمك. لقيت البيت ملا ناس، طبعا احنا بس انا مسيحيه وعيلتين كمان، والبيت اتملأ ستات من الصويت من الصراخ. فأنا طلعت بره فقلت لهم بعد اذنكم اللي بتصرخ وتبكي تاخد بره البيت مش عايزه حد يبكي. ففضلت قاعده في الاوضه، وطبعا بنتي ماريا حزن كان جواها عشان هي شخصيتها قويه بصراحه. فابتدى الناس يخشوا البيت انا قاعده في الاوضه، صاحبتي تقول لي صرخ صاحبتي فقدت طبعا العراقيه دي، بدات تصرخ وتولول عايز تضربني كل اصحي يعني حسيت فيه انه انا حصل حاجه معايا. فقالت اخرجي الستات بيسالوك برا، قلت لها لا سيبيني قاعده في الاوضه. اخر حاجه طلعت يعني اجباري اني طلعت برا، كنت بسبح فكل يعني برنم فكل الستات كانوا بيبصوا فيا. طبعا كلهم عشان هم اسلام فكروا انه انا ضرب مخي سوري يعني كلمه صدمت في حاجه. ليه ما الست دي مالها بتسبح وبترفع وتعبد لها؟ فدخلوا الستات والبيت كله طبعا كأجواء عربية جيران كله مش عارفة ناس حتى ما اعرفش من جمهين. فقالوا لي روحي شوفي ابنك، فأنا رفضت قلت لهم خلاص هو راح السما وخلاص.
1: بكيتي صرختي؟
0: لا صدقيني لا، بس مسكت التليفون لما أنا رميت التليفون قلت لها هو لما قال لي ابنك قتل رميت التليفون في الارض وصرخت صوت واحد، هو صوت كان واحد. ودايركت انا رحت اتصلت في اختي قلت لها فين ربنا اداني؟ رحت مسكره التليفون في وشها كمان. فانا ساكته يعني صرخت الصرخه الوحده لما قال لي داني اتقتل ورميت التليفون هي دي. لكن وقتها قعدت اسبح وعظم الرب، واكيد اكيد انا اكيد كان صدمه كمان ما كنتش متوقعه نهائيا نهائيا يعني يحصل له حاجه. ده بالنسبه لي اخت عزه هو بيحب المسرح وشخصيته حلوه يعني بيحب المسرح زيي.
1: طيب وانت ازاي قدرتي

0: يعني تنقلي كل مشاعر الحزن والألم والصراخ والبكاء اللي جواكي لتسبيح وتهليل وبتقولي الرب عظيم.
1: ما أعرفش ثقي، أنا ما أعرفش. في حتى عايزة أقولها لك أخت عزة، قبل داني بطبعه لما يجي الشغل بتوع الميكانيكا يجي بوسي دايما من هنا بيقول لي بحبك وحشتيني، الهدف انه عايز يوصل هدومي زي الميكانيكا. قبل انتقال داني بكم يوم انا ما كنتش فاهم الامر ده، كان بيجي بوسي بطريقه مش طبيعيه بيقول لي ماما انا مش عارف ليه بتوحشيني. فانا ما فكرتش هو ليه بيتكلم كده.
0: يعني
1: وكمان
0: تفتكري
1: كان
0: داني كان حاسس بانتقاله؟
1: نعم نعم 100%. عارفه ليه؟ في حته ثانيه كمان بحب اشارك فيها. هو كان بيحب ترنيمه تشفيني من كل ضعف فينا. ففي وقت كان بيسمع اغاني داني حبيبي، يعني اسمع الترنيم دي تشفي نفسيتك والحكي لهم. طبعا هو قامته 15 سنه بس قامته طويله جدا، فكنت ببص عليه كده فبقول له حبيبي بالكلام ده. عارفه قال لي اخت عزه؟ قال لي خلصوا نفسكم انا خلصت.
0: يا حبيبي
1: يعني الحاجتين دول كان بيقول لي وحشين مش عارف ايه وانتوا انا خلصت خلاص نفسي. بعدها اخت عزه لما طلبوا مني انا اروح اشوفه، انا ساكنه في الدور الثالث ما فيش اسانسير، فقررت اني اروح اشوف طبعا. بس انا كنت نايمه على الكنبايه على السرير وخلص قررت اني انزل. اتصل فيا جوزي قلت له انا عايزه اروح اشوف. انا وماريا طبعا انا كنت بزاره عشان بقول لهم انا رايحه زفت باريس. فانا نازله على السلالم كنت ماسكه الحديد نازله، طبعا جوزي طلع بيبكي والى اخره. فانا نازله مش قادره انزل بس كنت مسنوده على الحديد تبع السلالم درج يعني. فانا كان بدايه علاقتي مع الرب يعني كانه مجهزني في الامر ده. فبصيت كده فوق رفعت سوري اصبعي كانه حاش اني انا بامر الرب، لكن هو عارف قلب ام في الموقف ده مقدر جدا. فانا قلت له يا رب دلوقتي هسه تعطيني عيونك عشان اقدر اشوف ابني، تعطيني قلبك عشان احتمل الموقف اللي انا هشوفه. وكمل هما هذه الكلمتين فقط، وكأن الرب ما صدق يعني بيستنى الكلمتين دول. فانا نزلت السلالم وبزغرت، لكن قعدت في السياره كان زوجي وبنتي والشخص اللي هو اولاد صاحبتي اللي هم كانوا معاه. فانا طبعا جسديا يعني متعبه مرهقه جدا ما فيش طاقه في الجسد. فانا بزغرت ولقيت حالي انه زي مش حوم علي لا مرهقه جسدي. ورجعت ورا امسكت على السياره وغمضت عيني وانا شفت رؤيه تعزى ابني داني. الرؤيه دي عند الوقت بدور على رسام عشان يرسمها لي احطها في الصاله. الرؤيه دي اخت عزه انا شفت داني، طبعا هو قام طويله رغم انه عمره 15 سنه، شفت وقف قدامي في سنه صغير مش قادره اوصف لك ابتسامته الفرح اللي هو فيه الفرح اللي هو ملي ولابس ثوب ابيض واكليل ورد. وشفت الاف ملائكه يمين وشمال عن عارفه الاخذ نظر عيني. وشفت الرب يسوع زي الملك ده. انا الرؤيه دي يعني كانه داني واقف قدامي بيطمني انا وصلت، فرحان جدا. فانا لما شفت الرؤيه دي فتحت عيني وقلت لهم هاليلويا داني وصل. طبعا في الوقت ده ما حدش استوعب امين مجد للرب. فانا وصلت في مكان هم ما جابوش داني البيت عشان ما فيش اسانسير، انت عارفه مش هيقدروا يحملوه. فخذوه في بيت فيلا يعني ناس اصحاب لصاحبتي، خدوه على الارض وكان الرجاله بتبكي وبنتي بتودعه. طبعا ابتديت انا ارقص قدامه، مسكت صاحبه وقعدت ارقص سنيالك اللي رايح على السماء وكنت برقص. فحتى كان جايبين قسيس من كنيسه طبعا تقليديه ما عرفش يصلي، شافني انا برقص ومتعزايه ففضل يبص فيا ما عرفش يصلي. المهم خلصنا كل حاجه ودعنا حاجه ودعنا اخت عزه. انا رجعت انا نازله في حاله صدقيني انا رجعت بطلع السلام من الحديد حديد قويه جدا في الجسد. مجد مجد للرب كل المجد للرب هللويا
0: هللويا.
1: دخلت حبيبتي دخلت البيت مليان

0: صبايا ستات انت عارفه البكا والعويل والكلام ده والصراخ. فانا دخلت قلت لهم انتوا بتبكوا ليه؟ داني حي، الهنا اله احياء مش اله اموات، وانا بسلم. هم ابتدوا يبكوا اكتر، يعني ما فيش فاهمين كلام الروح ده، مش حد ما حدش هيفهمه، هم مش فاهمين بقول ايه. وانا قعدت بسال على فلان انت ازيك انت ازيك. فهم طبعا تفكيرهم المحدود، ايمانهم انه الست دي فقدت عقلها وتجننت لانه يعني بتتكلم بالتعزيه دي.
1: سألت نفسك ليه داني اتقتل؟
0: بصي اخت عزه، انا بعد لما انتقل للسماء وشفت الرؤيا، والرؤيا شجعت عزتني. ولما افتكرت كلام اختي ندى لما قال لها الرب هو في مكان افضل، فكل الحاجات جت فكري. لكن كقلبكم اكون صادقه امامك وقدام المشاهدين، انا وقفت واقفه قدام، يعني ابليس حاربني بالفكر. ثاني يوم ثالث يوم التعزيه والناس رايحين جايين، فانا وقفت قدام الرب قلت له ليه انا؟ اشمعنى داني؟ وانت عارف داني كان ايه بالنسبه لي؟ ما في شباب كتير وناس مش كويسين والكلام ده. بس شوفي نعمه ربنا يا عزيزي، انا واقفه في نفس الوقت اللي انا بعتني على الرب، جاني زي صوت حجب الروح انه ده صوت من ابليس. ابليس عايز يشككك في امانه ربنا، في صلاح ربنا، في محبه ربنا. جاني حجب الروح، يعني قلت له يا رب انت صالح جدا جدا جدا. لما اعلنت في الوقت ده عن صلاح ربنا كأنه في حاجه حصلت.
1: مين؟
0: على فكره انا حبيت في نقطه مهمه عايزه اقولها لك حبيبتي.
1: تفضل.
0: ولما 4:30 خرج من البيت، لما اتصلنا فيه، اللي قتل ابني الساعه 6:30، الولد ده ابو شيخ جامع اسمه محمد الطبه، كان معاه في نفس الكلاس الفصل المدرسه يعني، واكبر منه بسنه. طبعا هو خده في الشارع غدر، ضربه بثلاث طلقات هنا غدر طبعا. ولما ابن صاحبتي راح بدور في المستشفيات لهم على المواصفات، فهم على ضمن المواصفات عرفوا انه هو داني جه امبارح 6:30 قبل،
1: يعني هو قتله علشان
0: يعني
1: هو مسيحي؟
0: 100%. نعم
1: وكان صاحبه
0: نعم
1: في المدرسة ونفس سنه
0: معاه.
1: أكبر منه بسنة، يعني 16 سنة مسك
0: نعم
1: مسدس ويقدر يقتله، يعني كان سهل جدا يمسك
0: نعم
1: مسدس ويعمل كده؟
0: بكل سهولة، هو عمل خير الله اللي بيؤمن فيه.
1: وخدت الخبر، وبعد ما خدت الخبر كده طب لما روحت البيت بعد ما قلت لي ان ربنا اداكي قوه في الجسد كامله، وان وانت رايحه كان الجسد تعبان جدا والروح
0: نعم
1: فيها الرب كان ماسكك، ولما رجعت لقيت الجسد كمان الرب مسكه واداكي قوه، لما رجعت البيت كان حالكوا ازاي وانتوا لوحدكوا كده من غير ابنك؟
0: بصي يا حبيبتي اخت عزه، مش سهل ابدا، اكون صادقه معاكي، انه لما رجعت وكان ايام تعزيه، حتى في وقت التعزيه انت عارفه في الدوله العربيه الستات كانوا عندي في البيت والشقه اللي تحت كان رجاله، واصحاب ابني في المدرسه حكوا لجوزي قالوا له احنا هو محمد ده حط صوت ابني تليفونه عشان هو كان من جماعه الدرنة، ممكن اشك اللي حصل في الدرنة. وابتدى هم الدواعش طبعا لما يقتل المسيحي. في التعزيه كان الناس بيقوم بيبكوا، لكن بقعد احكي كان في تعزيه مش طبيعيه، يعني كل حاجه بتقول حاجه ثانيه. فمرات ابن صاحبتي بتقول له انت مش ماشيه على الارض، في حاجه يعني التعزيه والقوه. قلت لها بصي صدقيني انا نفسي خايفه من نفسي اللي بيحصل معايا، مش عارفه اللي بيحصل،
1: طب
0: تعزيه مش طبيعيه.
1: هو كان ازاي عارفه ان هو مسيحي اصلا؟ يعني جوزك عابر وكان اسم
0: جوزي
1: جوزك
0: عبد
1: اصلا اسمه مسلم وبيشتغل مع ناس مسلمين وهم قتلوه علشان هو مسيحي، طب ما كانش في حتى مثلا حاجة في المدرسة بتعلن ان هو مسيحي، هم عرفوا ازاي ان هو مسيحي اساسا؟
0: هو احنا علمنا احنا مسيحيين لانه انا مسيحيه، وبالباسبورت مش مكتبوش مسلم او مسيحي، واحنا
1: بالظبط.
0: مشينا انه احنا مسيحيين، حتى ما نتكلم مش احنا مسيحيين، ما فيش اثباتات يعني خلاص مش انا مسيحي. بروح الكنيسه

0: عفوا مش الموبايل.
1: والناس كانت عارفة ان باباه عابر،
0: لا محدش كان عارف،
1: يعني كان باسمه مسلم.
0: مهند وما عارفوا ان اسمه مسلم، وما كانش في العلاقات الداخلة في بعضها يتجرأوا يسألوا انت منين ما منين، هم عارفوا
1: او
0: احنا
1: يسألوا
0: عراقيين.
1: على دينه او اي حاجة من الحاجات دي.
0: لا لا لا محدش يتدخل عشان حاطين الحدود. هم عارفوا اول ما سكننا مع الناس، هم قعدنا عندهم فترة طويلة، هم عارفوا احنا مسيحيين ومشيوا يدخلوا عندنا يشوفوا احنا مسيحيين صيام او صلاة والكلام ده. كانوا يعني في جيران كانوا حابين شافوا، كانوا ماخذين فكرة عن المسيحية، كنت بشاركهم انه الايمان المسيحي في صيام في صلاة في تقوى في بر الكلام، فكانوا حابين انه احنا عرفنا المسيحية انتوا ايه.
1: ديني السما وانت رجعت البيت ووصلته من غير ديني، الحزن طبعا كمال البيت، ولا كان شكل البيت ازاي؟
0: كان في حزن اخت عزة، عارفة ليه؟ اجواء البلد اجواء كل حاجة كانت مخيفة، عشان احنا كأنه نسينا ده، كنا بنفكر في مريم وزي ناخذ مريم ونخرج، عشان احنا لما كنا عايزين نخرج من ليبيا بأي طريقة عن طريق تونس ما قدرناش، مصر ما قدرناش، كانت تركيا من عن طريق السفارة لازم نرجع العراق وبصمة العين، يعني حاولنا بكل طريقة، كان فكرنا انه خلاص عايزين نخرج خلاص، يعني كأنه داني خلاص طمنا هو فين. أكيد كان في حزن كنت صادقة معاك، لكن كان في عندنا في مريم وازاي نخرج من المكان ده، كان
1: وتحفظوا
0: حاسين
1: بنتكم.
0: بالضبط. حتى اصحابنا العراقيين المسيحيين يعني كانوا قليل جدا يزورونا، يعني كان عندنا كمان شباب واخر حاجه سافروا برا ليبيا حتى قريبه من مصر، فما يعني كانوا خايفين، كنا خايفين بس عايزين نخرج.
1: على فكرة في ليبيا كان ينفع الطار، حد عرض عليكي ان ممكن تاخدوا حقكم وتاخدوا طاركم؟
0: شكرا لسؤالك اخت عزيز. بالطبع جوزي كان عشان بيدرس في المدرسة كان عنده طلاب هم ميليشيات، ودول كانوا تقريبا كأنه يعني أكبر مش صغيرين، ونقدر نقول أو أولى جامعة، فهم كان بيحبوا مهند، فطلبوا من عنده قالوا له نقدر تقدر أنت تقول لنا اسم الولد إحنا نجيبه ونسأل مرافق وبنتك، وفي الوقت ده ناخذهم في المزرعة. طبعا ليبيا مشهورة في المزارع دي والدنيا فوضى، فقال له جيب مراتك وبنتك وجيب الولد وجيب عيلتك كمان وخشوا تركهم بالطريقه اللي حابينها وخلصوا ونجي ننظف عليهم. بس مهند قال لهم الرب قال اصمت وانا اجازي، احنا رفضنا. قال لهم اسال مراتي وبنتي. جيت سالنا صدقيني اخت عزه اتقي، يعني لما جه قال لي مباشره بدون تفكير بدون ها نصلي او اي حاجه، قلت له احنا غفرنا احنا سامحنا اسالنا. مريم نفس الحكايه، دي نعمه ربنا يا عزه، فعلا اخت عزه الرب سك هاي نعمه غير. يعني انا ممكن لو قبلها ب 10 سنين كان ايماني التقليدي كان فعلا ممكن اخذت طرف، لكن عمل النعمه
1: طب ما كانش في
0: بقيت
1: حكومة
0: حاجه
1: ساعتها تقدري انك تبلغي عن الولد ده ويقبضوا عليه؟
0: فوضى فوضى فوضى الوقت ده، يعني مش قادره اوصف لك الحاله اللي كانت في الوقت ده فيه، فوضى الشرطة فين ومفيش قوانين، يعني مش عايزة أدخل السياسة، لكن الوقت ده كان صعب جدا جدا. إذا كان بكل سهولة أي شخص ياخد طعم من الشخص، ما كانش في قانون فوضى.
1: سبت حقك وغفرتي انت وبنتك وجوزك، ربنا عمل ايه؟ هل هو طبطب عليكي؟ هو الرب عمل ازاي في اللي حصل ده؟
0: احكي لك حاجه، الحاجه اللي اوصلت شعر بلد طبعا، لانه لحد دلوقتي مش مستوعب الرب عمل معانا، بارك اسم الرب. اخت عزه لما في اخ ناس اتصلوا فيها تعزيه، كانت اختي في الاردن وفي جم ناس من الكنيسه انه عزوها وشجعوها، ففي اخت مش هقول اسمها كلمت معايا فبتعزي، فبتقول لي انا قلت له للرب ليه يا رب انت اخذت ولد وحيد لام؟ الرب قال لها هو عندي وسيكون سبب خلاصك، لكن الرب حيديها اولاد رحم روحي بالروح. فانا بكلمها الست دي نامت في مستشفى لمده شهر ما فيهاش اي تعب او عياء، لكن صدمت زي ام فقدت ابنها وهي بالقوه دي والتعزير. انا بدي كل المجد للرب كل المجد للرب. فاللي حصل انه في تعزيات غير عاديه تعزيها،

ركن رفعنا. ففي حرب من ابليس، لكن في حد حصل عمل النعمه من المكان عارفه اللي حوطاني بجد. والولد ده بعد ما طلعنا، انا ممكن لو تحبي في وقت اشد زي طلعنا من طريق البحر، عبرنا مكان ثاني، وصلنا لبلد معينه. فبعد سنتين ثلاث تقريبا مش فاكره، اتصل فينا الرجل السوري ده وفرحان وعايز يعني عارف يشجعنا ويطبطب علينا.

0: أنا شفت رؤية فيه مش حلوة أبدا. الولد ده زي ما الرب رفع عزاني في رؤيته، أنا شفت الولد ده. إحنا تقي أخت عزة زعلنا عليه، جوزي قال له إحنا زعلنا عليه، يعني الخبر ده ما فرحناش أبدا، لأنه كمان ده ولد صغير يا أخت عزة. أنت عارفة معلومات بدون تعليمات حركوا يعملوا اللي هم عايزينه.
1: لو زي
0: فالولد
1: اصلا الجيش ذبح
0: نعم
1: نفس المكان
0: نعم
1: اللي هو ضرب فيه داني، يعني ضرب داني
0: نفس
1: في
0: المنطقة
1: رقبته
0: الذي
1: وهم ذبحوه في نفس المكان.
0: نعم نفس المدينة نعم. وإحنا زعلنا عليه
1: اه
0: كل أمان.
1: انا عارفه ان انت كنت بتشفعي دايما لناس ليبيا.
0: كمان بشكرك على السؤال ده. لما استقرينا في البلد دخلنا فيه، وأنا كعراقية المفروض أنا أصلي وأتشفع لبلد، لكن صدقيني كنت دايما بدموع أصلي لليبيا. كان بيحكوا لي انه ليش تصلي لليبيا، ابن قتل في ليبيا. كنت بقول لهم انا مش انا لليبيا، احشاء الرب لهي البلد اللي الرب يحبها. كنت بقول للرب دماء ابني الشهيد داني هي بذره تنزرع في البلد ده، في البلد دي، عشان يكون في
1: أمين
0: بشاره. بقول له فرح
1: أمين.
0: قلبي سمعني انه في ريحه المسيح في بيت الليبيين. وفعلا بعد فتره تعرفت على الليبيين في كنيسة ليبية، في التبشير، في خلاص، في كنت بتواصل معاهم. قالوا لي أم داني أم الشهيد دي ثمار صلواتك لليبيا ومستمرة.
1: انا بجد بشكر ربنا قوي بجد ان انتي مريتي بكل الظروف دي، وكان ربنا هو اللي ساندك ومقويكي. يعني انا بتكلم بقلب ام، انا نفسي ما كنتش راح اتحمل وما اعرفش ده كان هيحصل ازاي، بس في حته كده يعني شغله قلبي قوي. ربنا بيعزي كل واحد في مأساة وفي مشكله. هل كان ليكي دور انك تفتحي قلبك للرب وتقبلي تعزيه الرب؟
0: جدا دي حاجة نقطة مهمة جدا بتعزب، مهمة جدا. لأن أنا بسمع أخوات كمان تقريبا حصل معاهم مع أولادهم الموقف ده، وصعب جدا يتعزب. فأنا قلت لهم كونوا متاحين للروح القدس، يعني إحنا كأنه فعلا متاحين، كان مجهز، يعني مجهزنا كأواني واستقبلنا التعزيب. فده مهم جدا بتعزب، ندي فرصة للرب إنه يعزينا.
1: يعني اعمل ايه؟ يعني انا لو سمعت خبر كده عن ابني وانا الرب مشجعني ومقويني، وبشوف مثلا امهات كتيره فقدوا اولادهم، فقدوا عقلهم معاهم، فقدوا قلبهم ومشاعرهم. انا بعرف ناس لابسين اسود لغايه دلوقت على اولادهم، ممكن يكونوا ماتوا من 20 سنه ولابسين اسود عليهم. يعني اعمل ايه علشان اقدر اتخطى ده يا اخت لهيب؟
0: أنا إنسانة بسيطة وممكن كلماتي بسيطة، بس أنا وقتها كنت عندي علاقة مع الرب. ثقي بالرب، صدقي بالرب، اقعدي مع الرب. طب هو حيطبطب عليك، لأنه ممكن كلماتي دلوقتي ممكن بتعزي تشجع حضرتك كمان بوعظات خدمات دائمة، بقول الوعظات جميلة عن التعزية، بس التعزية دي ما حدش يقدر يديها غير الرب، يعني وجه لوجه، فيس تو فيس. يعني انا لما بقعد مع الرب كثير من خلال كلمته في بيحصل فيه شفاء، في شيء بيسكب حاله بيخرج حاله. اما كاشخاص ككلام صلاه حاجه جميله ورائعه، بس اذهب للشخص نفسه، للرب نفسه، لنبع الماء نفسه اللي هو قال تعالوا الي. فانا ما فيش وقت اروح فلان تعال صلي لي، لا انا دارف اروح او تعال، كلمتك بتقول تعالوا الي يا جميع المتعبين. فأنا جاية لك بحط ألمي حزني على الصليب وديني فرح. لكن أنا أثق لو الشخص اتحرك بالطريقة دي صدقيني مش هياخد فرح، لا هيدي.
1: امين. رب يفتح قلب كل ام من تعزيه الرب ليها لو مرت بالظروف دي، انها فعلا تقعد قدام الرب وتفتح قلبها، الروح القدس يعمل فيها. امين في اسم
0: آمين.
1: يسوع. انا كنت عايزه اشوف الفقره ان انت كنت خايفه على بنتك ماريا، وعملتوا ايه علشان تقدروا تتنقلوا لبلد تانية اوروبيه؟
0: في الوقت ده زي ما قلت لحضرتك حاولنا كده طريقة نخرج برا ليبيا بأي طريقة، ما يكونش يعني فرق معانا أي بحر بر إلى آخره. وفي وقت كان لي أصحاب هم سوريين فلسطينيين من سوريا، فسمعت إن هم كمان بيخرجوا عن طريق البحر والكلام ده، والكل عارف الموضوع ده. ف قلت لها هتخرجي إزاي؟ قالت لي بالطريقة دي. فأنا كنت بشارك جوزي وأهلي يعني، فقلنا خلاص نخرج. أنا صدقيني ولا عمري افكر اني اخرج عن طريق البحر، ده رعب بصراحه.

0: وبنشوف الافلام حقيقه. وكان كمان في ناس بتغرق في المية لما عبروا، ناس كتير كتير دخلوا في المية وعلى صورهم مخيف. اتكلنا على الرب، وكان لنا صاحبة عراقية هي كان سبب كمان شركتنا، عشان كان في ميناء وصيادين وقوارب في البلد دي في ليبيا، وكان في اتفاق جوزي مع شخص هو يخرج عن طريق القوارب، وخلص قررنا نخرج. بس بصراحة ما قلناش لأي حد، كان حاجة خاصة سرية، ما حبيناش يعني خبر برا واحنا في الحالة دي، وما فيش اصلا تواصل مع ناس، خلص ضلنا وحدنا بنفكر حنخرج ازاي. طبعا الصلاة مستمرة، اهلي كانوا مستمرين، الكنيسة كانت في الدولة اللي احنا فيها كانوا يصلوا، نشكر ربنا من اجلهم. فاتفقنا على يوم معين نخرج، اتصل فينا قالوا الساعة الفلانية، يقول العنوان الفلاني. احنا خرجنا انا وجوزي ومريم واخدين شنطة صغيرة نروح ناخد حاجات كبيرة، وقعدنا في مكان في فيلا كبيرة، وقعدنا من 4 ونص تقريبا احنا العصر عند الساعة 12 في الليل، بنلاقي ناس بيجوا ناس بيجوا، ف عايز يهربنا قال حديكم ستر نجاة وحاجات كتيرة وعدنا فيها. فالمهم حصل الساعة 12 ونص في الليل، قال وقفوا الطابور يعني بسرعة، واحنا ما عارفين احنا وين رايحين، بس خلاص يعني مشينا بالطريق ده حنكمل. فخلونا في سيارة تبع ثلاجة، عفوا ثلاجة سمك، واحنا واقفين في السيارة طبعا ما فيش ممنوع تفتحي الموبايل او التليفون عشان تطوب، ومش عارفين كمان وين رايحين هاي السيارة، وقت مسافة معينة، وقالوا نزلوا. نزلنا في الميناء، انا بحكي لك المشهد قدام عيني، طبعا كان في قوارب تبع الصيد اللي على الميناء، وهم مسكوا ايدينا بيعبرونا بالقارب. فوصلنا للقارب المعين اللي احنا لازم نعرف فيه، فانا طبعا صدمت من اللي شفته. اخت عزه شفت شباب ستات، يعني انا قلت وين راح اقعد يعني، وين المكان؟ ففي ناس رجاله قالوا حواليهم اطلعوا اطلعوا مش حنخرج الطريق هاي، مفيش زحمه كده. فانا اخذت مكان وجبتي، انا لابسين عبايات سوداء وطرحه عشان انا في الوقت ده لازم اتحرك اللبس ده. المهم فقعدنا في حته على جنب على الارض، يعني تنين الركب حاجه قد كده، المهم نقعد فيها جوزي مع الرجاله، وكان في فوضى في القارب واوضاع متعبه، بنتي بتبكي من هنا بتصرخ عايزه اللابتوب تبع اخوها عشان صوره والذكريات تبعه، وجوزي هو عنده عمليه، كان عنده قلب زي ازمه قلبيه يعني، وخايف علينا وبين القارب وكل الاحداث. طبعا الاحداث صعبه جدا، انا اسفه بحكي بطريقتي صعبه جدا جدا، لكن زوجي اتصل لاختي العراقيه قال لها احكي مع المهرب، انا شنطه بنتي فين، عايزه الشنطه، فقال لها موجوده في القارب يعني فوق، وهي بتبكي. فاتصلنا باختي قالت لا كملوا، ابليس عايزه ارجعكم لازم تكملوا. كان مغطين القارب حاجه مش عارفه اسمها ايه، احنا بنقول العراقي تشادر، ومشينا مسافه وقعدت كنا ستات، وفي اخت كانت جنبي سوريه قالت لي انا خايفه لا مره مش حنصل، قالت لي انه هو
1: كم يوم قعدتوا في المركب ده ولا في القارب ده؟
0: 5 ايام طبعا
1: يعني
0: كنا
1: انت كنت شايفة الموت بعينيكي، انت وجوزك وبنتك وناس كتيرة معاكو، لكن الرب نجاكو ووصلتوا البلد بعد 5 ايام.
0: بمعجزه طبعا، بس على الرب كان مشوفني القوس وفتح بعد الرب لاخرين.
1: طيب انا عايزاكي تقولي لي يعني تدي رسالة. أنا عارفة، أنا مش عارفة دلوقتي خدمتك بتعملي إيه يا أخت لهيب؟ هل ربنا بيستخدمك للبنات أو للشباب ولا بتعملي إيه؟ اتفضلي.
0: كنت وقت طويل عشان أنا بأكد وبركز جدا على القعدة مع الرب، قعدت وقت طويل طويل مع الرب، عارفة اللي بيرتوي يرتوي، كل وقتي عندي أوضة بقعد فيها. فأيام كورونا الرب شوفني رؤية إن أنا أعمل قناة على اليوتيوب، فانا اتخضيت قلت له انا ما اقدرش انا مش جريئه يعني. ففعلا حتى اللبس اللي كنت لابساه في اول فيديو بعدها اكتشفت انه فعلا الرؤيه نفس اللبس اللي لابساه. فتحت القناه اسلوب حياه ايمان مسيحي بالبساطه والتواضع، طبعا الرب ابتدى يستخدمني مع بعد اختبار فتح لي بوابات تواصل مع ستات اخوات مشوره صلاه، وابتدينا نخدم دلوقتي
1: زي ما ربنا قال لك ووعدك انك هتكوني
0: نعم.
1: كمان عندك اولاد كتير بالروح،
0: نعم
1: فانت اوريدي عندك اولاد كتير بالروح. انا عايزاكي
0: آمين
1: تصلي مع
0: وآمين.
1: كل ام بقى.

0: قلبها مكسور وقلبها تعبان وفقدت ابنها او فقدت بنتها، في 30 ثانيه هتصلي معاهم. وكل شاب بيسلم كمان حياته للرب لو هو قاعد قدامنا دلوقتي وسمعنا. اتفضلي.
1: يا رب الاب القدوس، انا بنحني امامك تحت دم المسيح وعمله على الصليب. انا جايه قلب ام، برفع كل ام دلوقتي منحنيه امامك، هي بتبكي، هي متالمه، هي حزينه. انت هو اله امس واليوم والابد. انا بطلب منك من فضلك دلوقتي يا رب، انك يا رب ترفع كل حزن، كل الم. انا بضع قلبك، ضعي قلبك في ايد الرب، انا بضع قلبك في ايد الرب. كل جرح، كل الم، كل خوف، كل عدم غفران يا رب دلوقتي انت من فضلك غير القلب ده، دي تعزيه، دي شفاء. كوني متاحه، كوني متاحه للرب. الرب النهارده عايز يشفيكي. قولي انا بستقبل شفاءك. انا اسفه كل الوقت انا كنت حاطه حدود بيني وبينك، لكن النهارده انا فعلا بختار اني اغفر، بختار اني اتعزى، اني اتشدد، اني افرح واحبك يا رب من كل قلبي وفكري وقدرتي. شكرا يا رب انك فعلا انت بتشفي النهارده باسم يسوع.
0: امين.
1: انا بصلي من اجل الشباب
0: باسم يسوع. امين. اشكر ربنا من اجلك.
1: امين.
0: امين. اشكرك خالص خالص يا اخت لهيب، ربنا يستخدمك فعلا ويكونوا عندك ابناء بالروح، ربنا يباركك ويستخدمك مره تانية. وشكرا على وقتك، وشكرا انك كنت معانا. والشهاده اللي انت سمعتها النهارده يمكن تكون كسرت قلبك، لكن وسط الوجع ده شفنا مجد ربنا وامانته. ولو انت بتسمعنا دلوقت وقلبك مكسور وموجوع، اشجعك روح للرب واقعد قدامه زي ما انت من غير كلام خالص، وقول له يا رب انا محتاج لك، اسندني، وابكي لو محتاج تبكي، واصرخ لو محتاج تصرخ. صدقني وعن تجربه هيجي ويسند ويشدد ويداوي ويشجع. ويمكن وانت بتسمع الشهاده النهارده تقول انا كمان عايز اكون سبب ان حد يسمع كلمه الرب، وده ممكن يحصل بصلاتك وتعضيدك لقناه الكارما. خليك شريك شهري قدام كل شاشه شخص محتاج يسمع كلمه تشجعه، ونفس محتاجة تعرف المسيح، وقلب محتاج يتمسك بوعد واحد بس من وعود ربنا يغير حياته بالكامل. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

نشكر الرب كتير لأجل افتخار إن احنا نيجي ونتكلم عن السيد، سيد الكون كله اللي مفيش زيه إله. شكرا للرب اللي يبعت لينا القنوات والاتصالات إن يجي نبوق في الهواء على مستوى العالم، حاجة شرف للكل. واحنا بنشكر الرب من ضمن اللي عمله جمعية خلاص النفوس في بني سويف وجمعيات خلاص النفوس كلها في جمهورية مصر العربية، الجمعية اللي سمح الرب انها تبث منها الحلقة دي. نشكر الرب لأجل قناة الكرمة اللي وجدها الرب عشان تقف مضاد في الأجواء الهوائية ويعلن اسم الرب يسوع المسيح عالي. حاجة عظيمة ومجيدة جدا ان احنا نيجي نتكلم عن السيد، والحلقة دي بطابع خاص ما فيهاش استنزاف هيتم، لأن واثقين إن الرب هيقود أخويا أميل زي ما قاده في العنوان، هيقود فعلا في تسلسلات خاصة واستخدامات خاصة. لمس قلبي قوي أخويا بيتر وهو بيصلي والرب بيقوده. على فكرة أنا متيقن وأخويا أمين متيقن إن بيتر مرسل من الرب للحلقة دي، والرب بعته للحلقة دي وعايزه. عشان كده بيتر وهو كان بيصلي لينا وإنه بنطلب الحلقة، بنطلب الرب، قال عبارة بالروح القدس: يا رب شيل كل استنزاف.

0: حياتنا. خلينا واحنا فعلا داخلين الاستوديو متشال مننا كل استنزاف. قعدت افكر انا شخصيا ده تخيل ان في استنزاف في حياتنا احنا، كل واحد منا في استنزاف، فالرب يضع يده ويشاور باصابعه على كل استنزاف، وان كان في ناس مستنزفين لكن في الرب اللي يعالج ويقوم من الموت، في الرب اللي يحيي ويصنع العجب من اجل اسمه. عشان كده احنا مش جايين اخويا ايميل الكارز الناري اللي بيستخدمه الرب في العالم كله، اللي قلبه مولع لخدمة الرب وقلبه مولع اني على النفوس ومش همه صحته ولا همه راحته ولا همه حاجة، عايز يعمل عمل الرب بإيد قوية مش بمرتخية. هيصنع معاه الرب اليوم في الحلقة دي أمور خاصة، هيشاور من خلاله الرب على كل استنزاف ونزيف دم فينا وفي المشاهدين. ما تحرمش نفسك انك تيجي في محضر الرب وتقعد، لان ليك شفاء
1: يا رب،
0: وليك لمسة وليك اقامة من الرب. احنا المقدمة ان يعود فيحيي مش مقدمة وخلاص، لا، الرب عايز يحيي بس منتظر الناس تيجي وتطلبه من كل قلوبها وهو هيحيي. حتى لو وصلت الحالة ايه، الرب يصنع المفتخر لاجل اسمه. فواحنا في حلقة زي كده يقود الرب اخونا بيتر بتسبيحات خاصة، نخش بالخشوع والخضوع في محضر الرب، لان احنا زي ما كنا بنقول الرب اللي هيقود الحلقة بمسحة وسلطان الهي في اسم يسوع.

0: هللويا هللويا. أخويا إيميل، قبل ما أسترسل في الحديث معك نقرأ التأملات اللي كان الرب وجهتني أنت فيها. صموئيل الأول 17: فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل ذهب كما أمره يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فنزل داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة، وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمهم إذ برجل مبارز اسمه جلياط الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام، فسمع داود وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل صاعد ليعبر إسرائيل؟ هو صاعد فيكون أن الرجل الذي يقتله بيغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعاير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. وسمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمي غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب الجواب كالجواب الأول. حبيبي أخويا إيميل، وانت بتقول لي العنوان بتاع خطط استنزاف، انا قعدت افكر فيها لقيت ان فعلا احنا في خطط استنزاف مستمر. فقبل ما نخش، ايه معنى الاستنزاف؟
1: طيب انا بشكر رب جدا من اجل الحلقه الجميله اللي الرب بيديها لنا. وقبل ما أبدأ الكلام طبعا بشكر للرب لأجلك، أنا بشكر رب لأجل أخونا بيتر. ما فيش في مرة تواصلنا معاه إلا وكان يعني مقدام ومشجع وبيشاركنا بكل قلبه وحبه. يعني أنا عارف أنه أخذ أجازة النهاردة وجه علشان يكون معنا في الحلقة دي، فدي بركة كبيرة جدا لينا وبركة كبيرة جدا لخادم من خدام الرب اللي بيعرف يحط الأمور في نصابها، أن الرب أولا ثم. وانا بصلي دايما لاجله ان الرب يستخدمه ويصون عمره وشبابه وحياته، ويكون دايما
0: فصغير في اسمه
1: اناء للكرامه حامل وقايل للكل ان هو انسان حقيقي وخادم حقيقي للرب محفوظ ومتصان من كل سوء ومكروه. وبشكر رب لاجلك يا اخي باسم، انت في كل مره يعني في الحلقات مش بس بتقدمنا كاخواتك الصغيرين، لكن انت بتخفي نفسك خالص علشان يعني عارف تقدمنا انا واخوك بيتر اصغر من اللي انت.
0: انا بقول الحقيقه
1: يعني لا الحقيقه،
0: لا والحقيقه
1: بكل امانه احنا اصغر من كده خالص. لا لا. وشكرا لاجل يعني قلبك ومحبتك وتعطفك علينا كاخواتك، يعني تضاعف وسمو اخلاقك في كل حلقه، حتى واحنا بنشترك في اعداد الحلقه انت بتروح مختفي بدورك وتحاول تحط واحد زي بيتر.
0: لا دي الحقيقة،
1: لكن الحقيقة ان احنا يعني بنقدم الشكر للرب لأجلك، والرب صانك مع اختي فيبي والاولاد، ودايما تكونوا في الارتفاع ومع عم يوسف وكل العيلة. وانا مرة تانية بشكر رب جدا لأجل برنامج يعود فيحيينا وصفحة جديدة والخدمات اللي بتتقدم في الجمعية، جمعية بني سويف، بمشاركة كل الجمعيات. وشكرا مرة تانية طبعا اسمح لي لأجل قناة الكرمة ومدى مصاحبتها للبرامج الروحية والخدمية. الرب يكمل مع الكل بيئة قوية وزرع ممدودة. قبل ما أتكلم على الاستنزاف يا أخي باسم،

0: أتكلم أنا شخصيا، اسمح لي يعني. تقريبا من يوم 10/8 لغاية النهاردة 28/9، يمكن أول مرة أمر في حياتي شخصيا بمدة 50 يوم تقريبا مش بشعر، أنا بشوف أنا كإيميل، لا أنا مستنزف في طاقتي ومستنزف في معنوياتي ومستنزف في ترتيب ورقي ومستنزف في فكري، وده مش هيزودني ولا يصغرني إن أقول الكلام ده في بداية الحلقة، لكن وأنا بفكر الأسبوع ده إني مفيش كبير عن الاستنزاف، ومفيش مؤمن مهما كانت قامته الخدمية أو الروحية يقدر يقول أنا بعدي من خطة الاستنزاف. الاستنزاف ممكن يكون مطب في حياتنا، وممكن يكون حالة في حياتنا، ممكن واحد يجي له استنزاف على فترات في عمره. يعني أنا بكل أمانة زي ما كنا بنصلي في العربية وفي الاستراحة دلوقتي، أنا أعترف أن 50 يوم دي غريبة علي، غريبة على نفسي، غريبة على روحي، غريبة في صلاتي، أنا مستغربها ورفضها، لكن في النهاية باجي للرب وأقول له إيه، أنت تعلم إني بشر وأنا واقع في عرضك أنا وإخواتي علشان تمسك إيدينا وتستعيد لنا الطاقة، فهقول مع نحمية إن قد ضعفت قوة الحمالين، لكن من جديد يا رب ارفع إيدينا نحوك وامسك بإيدينا وقودنا قيادة تخرجنا من كل دائرة استنزاف. يعني أنا في اعتقاد البسيط إن كلمة استنزاف تعني استهلاك أو نفاذ موارد أو ضرب من أصول ثابتة. يعني أنا أشوف كده كلمة استنزاف يعني واحد مستهلك، واحد مش بطبيعته، واحد مش بكلامه، واحد مش بضحكته، واحد مش بمعنوياته، واحد مش بتوازن فكره، واحد مش بتوازن خدمته، واحد مش بإقدام حركته نظرته. فكلمة استنزاف مستهلك، مستهلك. ولما كان بيصلي بيتر في الغرفة وإحنا معاه بقلب واحد، قال له قبل النهاردة يا رب ما تشفي حد من المشاهدين اللي بنطلب لهم الشفاء من الاستنزاف، اشفينا إحنا يا رب، قال كده مش كده؟ قال كده. فالاستنزاف استهلاك طاقة، استهلاك. إن ممكن واحد يفضل يدي مثلا في الخدمة ومن غير أي أسباب، من غير أي أذى، من غير أي مقاومة، تلاقي في النهاية استسلم وقال أنا مش قادر أدي أكتر من كده، خلاص يعني أنا عايز أقفل بابي وأقعد وأقول مش قادر. إن قال حد كمؤمن أنا مش قادر، ده استنزاف، أنا مش قادر أكتر من كده.
1: بس كده أنت دخلنا في سكة إن الاستنزاف لمؤمن، احنا كنا بنقول يعني في التطلع ان الاستنزاف ده لواحد بعيد عن الرب،
0: هذا للمؤمن قبل اللي بعيد عن الرب يا اخي باسم. يعني من ورا الاستنزاف عدو شديد، تركيزه وراسه وقلبه نواياه عزمه ارادته ضدي، كل هدفه من بعد ما المؤمن يعرف الرب ويفرح بالرب ويخدم الرب وينتظر الرب، كل هدف العدو ازاي انا اخد من انطلاقتك ومن حيويتك ومن وقتك ومن فرحك ومن رؤاك ومن رسالتك.
1: بس يعرف يعملها ازاي العدو مع مؤمن يا اخي ايميل؟
0: ببساطه شديده، يعني عارف واحنا بنرنم الترنيمه الاولى، مفيش حد سيد للقلوب غير الرب، مفيش حتى مؤمن سيد على قلبه، وأنا في النهاية عندي يعني رأس واحد وعندي 2 عين وعندي إمكانيات جسدية محدودة، فالعدو يعلم بشدة حجم الطبيعي أنا من غير الرب أنا مين. أنا إنسان بسيط جدا، إمكانياتي على قديها، بسيطة في الأرض، محدود جدا.

0: من حيث الخبرة، من حيث الإلمام بكل شيء حواليا، لا أنا قاصر وضعيف وصغير، أنا ما عنديش حاجة. لكن العدو قاري إمكانياتنا، قاري إمكانياتنا يا أخي باسم، قاريها كويس، فبيحاول كل يوم والتاني، حاول كل يوم والتاني إن طاقتنا تستهلك. الاستنزاف طاقة مستهلكة، الاستنزاف موارد عندي بتقل، الاستنزاف أصول ثابتة المفروض تكون ثابتة بيحاول العدو ياخد منها. فبتلاقي في النهاية أنا مش قادر. يعني لما جاء إيليا في ملوك الأول 19، بص كده وخلاص مش قادر، مش قادر، بص مش قادر. جلوسه تحت الرتمة إعلان استهلاك طاقته، إعلان إن ما فيش إمكانية. هو اللي قبلها بأصحاح كان واقف ويتكلم وشجاع ومقدام ويعني جبار،
1: ده قتل 400 واحد.
0: وبعد كده بص الإصحاح اللي بعده إمكانيات الاستنفاس، بص كده صورة لواحد مستنفس. أنا مش هقول قليل للرب، لكن مجرد جلوسه تحت الرتمة عارف اللي هو إيه؟ مش قادر.
1: أنت عارف وأنت بتتكلم بتذكرني ببطرس لما الرب قال له تعالى على المية وهو مشي وبعد كده بص للموج ووقع ورفع إيده خلاص. يعني ده استنزاف.
0: استنزاف، فالاستنزاف في صوره الثلاثة هو عبارة عن استهلاك أو نفاذية إمكانيات أو ضرب أصول ثابتة كانت متعرية أمام العدو. بس قبل ما أتكلم على أي سؤال تسمح لي، في حاجات أنا ليا يد فيها إني بسيبها تستهلك أو تستنزف، وفي حاجات ماليش يد فيها. فلما أجي النهاردة وأقول إيه؟ واحد مستهلك أو مستنزف بالظلم، بص مستنزف بالظلم، عيون حواليه تحسد نجاحه، تكيد فيه، تأذي فيه، السؤال هو ليه يد؟ أنا بسألك ليه يد؟
1: لا ملوش،
0: ملوش يد،
1: ده حاجة براه.
0: ما بص كده أنا ماليش يد، هو عمال ينجح وعيون حواليه رفض نجاحه. فبالكلام، باللسان، بالاتحاد، في الخدمة أو في شغله يبقوا مش طايقينه، فتحس إن في كلام ظالم، تعاملات ظالمة. هو لما يلمس الظلم ده بص يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم يجي كده في وقت كده، ليه؟ أنا عملت إيه؟ هنا اللي مستنفذ بالظلم والعين الحاسدة الرافضة للنجاح هو ملهوش يد، هو ملهوش يد.
1: يعني الاستنزاف ده ممكن يحصل وانا ملياش يد فيه.
0: انا هقول لحضرتك دلوقتي، يعني انت طلبت ايه هو الاستنزاف، عرفناه، لكن في صور للاستنزاف انا ماليش يد فيه. انه يقام عيون تؤذي او ترفض نجاحي او تظلم انا ماليش يد فيه، بص ما عملتش حاجه. عارف تعبير الرب يقول لك بلا سبب، بلا سبب ماليش يد. فيه استهلاك فكري، احيانا الاستهلاك الفكري او الاستنزاف الفكري انا ليا يد، انا بسيب فرصه لنزعات الفكر تاخد وقت، ما بعملهاش ضبط، فهوية ببص كده بتتوسع، بلاقي نفسي دماغي، يا ناس دماغي ورمت. انا ليا يد في الاستنزاف ده ليه؟ كان المفروض الم وقت طويل فكري، ولما الاقي الامور بتوسع اروح جاي للرب كده اقول له ايه؟ الامور بتوسع مني وانا مش عايز اوسع في دماغي لان دماغي محدوده، لكن جاي قدامك بالامور دي حافظ راسي من الاستنزاف وانشر الامور بين ايديك. لكن لو انا خدتها وقعدت افكر لوحدي وقعدت اشعب الامور وقعدت اسال وقعدت اقول ليه واشمعنى وازاي، دماغي تستنزف، فتلاقي مفيش نوم، مفيش راحة، في توتر، في عصبية، في الآخر لما تيجي تسأله يقولك مش مركز، مش قادر أتزن، مش عارف أقعد، مش عارف أتكلم، مش عارف أكل، مش عارف أشرب. أنا ليا يد في الاستنزاف ده، الاستنزاف الفكري.

0: ان انا قبلت الفكره،
1: ان انا قبلت ان انا اوسع في الموضوع وافكر فيه لوحدي، لان في حاجات مش مطلوبه افكر فيها لوحدي. يعني انا النهارده اكون امين معاك وصريح قدام المشاهدين، في حاجات لازم اجي بيها للرب واقول له انا لا اقدر، ما اقدرش استلم حاجه واروح مدخلها جوه راسي المحدوده
0: واجيب
1: فيها وازود، بص هي توسع مني، بص توسع مني، توسع مني، توسع مني، ولما بتوسع مني الاقي نفسي مش قادر.
0: طب ليه ما تقولش ان الرب بيدربني، يسمح لي بالتدريب؟
1: ما انا التدريب ان انا عارف حجم نفسي، اول ما تجيلي حاجه ابقى عارف ان هي اكبر مني، اروح واخدها منه من الرب كده واقول له انا فكرت فيها على قدي ولقيت نفسي مش قادر عليها، استلمها يا سيدي، خدها انت مني يا جبار، خدها انت مني يا قدير، خدها انت مني يا من انت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر. يعني في مزمور 24 من هو ملك المجد؟ الاجابه الرب القدير الجبار. لازم اشوفه لما بتوسع مني، بص كده حاجات في دماغه مش قادر ابقى قادر عليها كده، من هو ملك المجد؟ انت يا رب.
0: يعني اللي قاعد بيشاهدنا وخربت منه يقول لك خربت خلاص؟
1: يقول، وعلى فكره لازم يقول المستنزف، يقول خربت مني.
0: طب يقول خربت مني وخلاص كده مفيش
1: نجدة؟ لا ما يقولش خلاص يا اخي باسم،
0: في نجده؟
1: طبعا، هي وسعت مني، هي خربت مني، هي مش قادره اشيلها تاني، انا مستنزف جدا. ده ربما النهارده حد من المشاهدين وهو بيسمعنا باخلاص تكون وصلت بيه درجه الاستنزاف، يبكي دم. الناس تعبانه جدا يا اخي باسم، مش بس من دواير واستنزاف فكري ولا بس من استنزاف في الظلم والاذى، لكن في استنزاف معنوي، الناس مش عارفه تعيش. في استنزاف مالي، مش قادر بص كده اوفي احتياجاتي مع صراع الغلاء، مش قادر. انا في استنزاف مالي، بص مش قادر، مش قادر. احنا بنحتك كتير بناس في السوق، مش كده؟ بنحتك كتير بناس في الشارع، في ناس كتير لسان حالها تقول لك انا مش قادر اعيش.
0: ده في استنزاف اجتماعي.
1: في استنزاف اجتماعي، يقول لك مش عارف اتفاهم مع بيتي، مش عارف اتفاهم مع جوزي، مش عارف اتفاهم مع مراتي الايام دي، مش عارف اتفاهم مع ولادي، البيت عباره عن صراعات، مش قادر الم المواضيع، صوتي بيعلى، صوتها بيعلى، صوتهم بيعلى، كل يوم البيت عباره عن حريقه نار. مش بس استنزاف اجتماعي، لكن وصل لدرجه اسمها الاحتراق الاجتماعي، احتراق اسري. والنهارده لازم ناكد كده ان في احتراق اسري، في ناس عايشه في بيوتها بص ومش مدمره، انا مش لاقي لفظ اوصف بيه، لا عارف يعيش ولا ياكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يخطط، احتراق.
0: انت كنت بتكلمني الصبح احنا جايين بالعربيه عن حد، وبتقول مانع حد في بيت، ومانع عن ومانع يتواصل مع اهله ومش اهله.
1: احتراق يا اخي باسم،
0: ايه ده مستويات.
1: في كتير
0: وناس مؤمنين للاسف،
1: وفي طبعا مؤمنين. فارجع لحضرتك واقول لك في استنزاف بحسد ظالم حواليا انا ماليش يد فيه، للاسف نجاحي هو السبب. في استنزاف فكري انا ليا دور فيه، في استنزاف مالي ربما انا ليا دور فيه، خلي بالك من ربما، في استنزاف اجتماعي ربما انا ليا دور فيه، في استنزاف في العلاقات. يعني انا الاسبوع ده قعدت مع بنوتة، انا احترمها البنت دي، سألت جملة خطيرة جدا، قالت انا لا عارفة اكمل مع الشخص ده ولا عارفة اسيبه، لا عارفة أكمل ولا عارفة أسيبه. فوأنا بسمعها بتوسع في دماغي المستنزفين في العلاقات، المستنزفين في العلاقات. يعني في ناس دخلت في علاقات ومش عارف يخلع منها، بص مش عارف يطلع منها، لا قادر يكمل لأنه نفسه اتقطع واستنزفت كل عارف محاولاته للاستكمال والتفاهم، ولا عارف يسيب. فأنا بسمع البنوتة دي لأول مرة يعطيني الروح القدس نور، إنت بتقول لي أنا مش قادر أسيبه لأني أنا بعمل معاه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بص يا أخي باسم أنا بعمل معاه كذا وكذا وكذا وكذا،

0: فلمع قدامي هي متعلقة بالولد ولا متعلقة بدورها معاه؟ حضرتك معايا؟ هي متعلقة بيه ولا متعلقة بدورها معاه؟ فأنا ببص لها كده وهي بتحكي، قلت لها استني، أنت متعلقة برد فعله نتيجة ممارسة دورك؟ ولا متعلقة بيه هو لأن في صفات بتلمح حواليك؟ أشكر رب جدا. البنت دي ركزت معايا وقالت لي مش عارفة. قلت لها إحنا أحيانا نتعلق بدورنا مع الأشخاص أو نتعلق بنتيجة دورنا مع الأشخاص، فبنظن إن إحنا متعلقين بالأشخاص ذاتهم، فبنفضل مستنزفين مع الأشخاص مع إن تعلقنا بالدور وتعلقنا بالنتيجة. فطلبت منها طلب بنور إلهي، قلت لها مطلوب منك اللي أنت بتعمليه معاه بكرة تعمليه في مكان فلاني فيه 10 أولاد مساكين، وروحي لهم بنفس الطريقة اللي بتروحي بيه لفلان واقعدي معاهم وحكي معاهم. عارف كانت النتيجة قالت ايه؟ قالت يا اخي ميلان وانا قاعدة وسطيهم كنت فرحانة جدا، وانا كنت شايفة ابتسامتهم.
1: دي وصفة طبية.
0: بص، وانا كنت بمارس دوري وانا كنت شايفهم بيقولوا لي شكرا، وانا كنت شايفهم خمين النهاردة انا اول مرة بتتفتح عيني ان انا كنت مستنزفة في علاقة كنت أظن أن أنا مرتبطة بالشخص، لكن أنا مرتبطة بدوري معاه ومرتبطة بالنتيجة اللي هو بيقابلها، فأنا اعتدت على الأمر ده. عايزة نور يا أخي باسم، لأن أحيانا بنستنزف بشيء إحنا مش فاهمين هو إيه. في العلاقات أنا مستنزف في علاقة مش عارف لها مسمى، أنا مستنزف في علاقة عبارة عن ملف مفتوح مش عارف له اسم. تسمح لي اقول على الهوى؟
1: لا.
0: اخونا بيتر يساعدني في كده. ان لم تكن العلاقه في نور وبترجع عليا بقيمه وكرامه وبترجع عليا بنمو وارتفاع، اللي انا فيه، بص اللي انا فيه ده استنزاف تاني.
1: نور،
0: العلاقه لازم يكون فيها نور
1: ترجع عليا
0: وقيمه قيمه وكرامه ونمو حياتي، انا بتقدم واكبر واعلى. لو دول ما توفروش انا في ضلمه، انا كل يوم بقع بنتقص من كرامتي، انا مش بكبر انا برجع. ده واحد مستنزف في العلاقه، ده واحد مستنزف من شريك، ده واحد مستنزف من شخصيه. النهارده يعني احنا بكلم شاب جميل عمره 58 سنة 59 اسمه الأخ باسم يوسف،
1: مش هو كده
0: حقيقة. في شاب النهاردة حدش علمه، عمال يتهرك في عاطفته، عمال يتهرك في داخله، عمال يتهرك في في في في قلبه، ومش لاقي حد يقول له أنت مستنزف يا حبيبي، أنت مستنزف، أنت محتاج تقف النهاردة، أنت مستنزف في العلاقة دي، أنت مستنزفة في العلاقة دي. ولو الرب بعت نور وشخص النهارده يعرف قال له انا مستنزف النهارده، وانت بتصلي واخونا بيتر بيصلي انا كان جوايا اصوات حقيقيه، مش محتاج ان انا عايز اقول للرب انا انا انا المشاهد النهارده. حن علينا يا ابن الله في الحلقه دي بشفاء استنزافنا، حن علينا مع كل طالعه مننا يا رب.
1: الحلقه دي مش مترتبه، لكن الرب بيقود اخويا اميل وبيفتح كلمات استنزاف لكل واحد منا. فإن كنت قاعد بتشاهد ده مش مجرد كلام أخي ميل، أنت الرب بيقودك، وأنا عارف وأخويا بيتر عارفين إن فعلا القيادة من الرب. فلما بتتكلم عن استنزاف اجتماعي وبتتكلم عن استنزاف أسري وبتتكلم عن استنزاف حسد العدو من حسد العدو، ده كلام من الرب لينا والمشاهدين قاعدين قدام الشاشات منتظرين شفاء في الاستنزاف.
0: امين امين.
1: شفاء. فاستسمحك ناخد ترنيمه من بيتر وبعد كده نكمل قياده بالرب يقودك فيها.
0: حاضر.

0: تثق اخويا ايميل ان الكلام اللي الرب بيقود فيه اخويا بيتر للهم الحالك.
1: امين.
0: اثق تثق هيحول الرب الليله.
1: امين.
0: فهو قصد في بدايه الحلقه انه يفضح كل استنزاف. وانت كنت بتتكلم قبل الترنيمه عن انواع كتيره للاستنزاف. بس عايزين الانواع دي ناخدها من الكتاب المقدس.
1: حاضر.
0: امثله من الكتاب المقدس.
1: حاضر.
0: وزي ما قادك الرب في انواع يقودك الروح القدس برضو لانواع في الاستنزاف في الكتاب.
1: حاضر يا خلاص. انا ملموس بالترنيمه اللي فاتت على بابك. على بابك. فانا عايز اطمن نفسي واطمنك واطمن المشاهدين النهارده ان على باب الرب يروح كل حيران وتعبان ومستعجل.
0: هللويا هللويا مجد.
1: يروح كل اللي بكى الاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله. والرب بيرد والرب بيسمع. الرب يكفي النهارده طلت عينه بلطف على كل مستنزف. ويكفي ايده تتحط على كتفي ويطبطب ويقول لي انا ابوك لا تخشى سوء. ما تخافش اردك. ارد ليك كل طاقه سلبت او كل رصيد اتاخد منه او كل عين حاسده اذتك. ظلمك لا يدوم لكن يرد اعتبارك ويرد بزياده. فانا هقف قدام امثله كتابيه اخ باسم واقول الكلام ده بكل قلبي ان مثلا ملوك الاول 19 لما سجل لينا واحد مستنزف في طاقته النفسيه إلي قالوا الرب قالوا الرب قالوا الرب بص قالوا الرب قالوا الرب. وانا النهارده عايز بص ارن عليها كتير جدا. قالوا الرب قالوا الرب. انا مش كتير بقول كلام اجوف يعني لكن بكل امانه انا بصلي النهارده صباحا فالرب وراني عارف كانه 3 4

أربعة خمسة ماشيين ورا بعض بس منحنيين، بس ماسكين عكاكيز مختلفة، بس أكرة العكاز أو دراع العكاز مؤلم شوية، مؤلم. بس أول ما اتفتحت عيون الأشخاص دي، أول حاجة عملوها مش ضحكوا، لكن رموا العكاكيز بتاعتهم. والنهارده ربنا بيقول لناس كتير، يمكن أنت اتعكست على

0: حاجة استنزفتك، كنت ماسك فيها بمبرر عكاز، بس هي عكاز واستنزاف. أنا أفتح عينيك النهاردة وترمي عكازك.
1: هللويا.
0: ترمي عكازك. إيليا استنزاف طاقة روحية لأن ما لقيش حد جنبه. ملوك الأول 19 سفر العدد إصحاح 11. موسى مش ناقص. بص، موسى مش ناقص، يعني جاي مخلص، جاي مخلص عمر وصحة رايحة منه، جاي مخلص. ده عمال الرب بيشجع بيه فيه بالعافية. فكانوا جاي للشعب يقول لهم ايه؟ مستنزف بما فيه الكفاية، مش عايز أي اعتراض في أي حاجة. لكن اتفاجأ في سفر العدد صح 11 ناس تتذمر، ناس تعترض، ناس تلومه، ناس ترفض القيادة. فاستنفذت طاقته. قال لي الرب كلام غريب جدا، قال له لماذا أسأت إلى عبدك؟ عارف كده بيوجه للرب، أسأت ليا ليه؟ إيه ده؟ ده استنزاف توازن، ده استنزاف آسف في أسلوب تضرع. هل ممكن يوصل النهارده بخادم يكون الفترة اللي فاتت استنزف في علاقته مع ربنا فدلوقتي مش عارف يصلي؟ دلوقتي بيوجه للرب كلمات ملومة وكلمات اعتراضية وتذمرية. هل ممكن يكون خادم وصل لكده؟ الإجابة نعم. موسى وصل لكده. لماذا أسأت؟ أنا مش هقود الشعب تاني، كأنه واحد اللي فيه مكفيني، مش قادر تاني، أنا لا أقدر. قال للرب إني لا أقدر أنا أتحمل الشعب. إيه ده موسى ده؟ أنا الطاقة خلصت، نفذت البطارية، نفذت البطارية،
1: الشحن فاضي.
0: بس جاله الرب زي ما جه لإيليا قال له مالك، جه لموسى وبتفاهم معاه، ما حسبوش على لماذا أسأت إلى عبدك. ملوش، أنت بتكلمنا أنا،
1: يعني اللي فقد الشح وهو على الدم
0: هيشحنه الرب. بس يشحن. قبل ما يشحنه بص، هيجي له كأب ويقول له إيه؟ لا يحسب عليك. تعال نتفاهم أب مع ولده، تعال ناخد وندي ونشوف أنت سوري نفذت طاقتك فين وإمتى. كان لازم تاخد شحن جديد، انت تحتاج شحن جديد. لكن اهمالك للشحن خلى اللي كان موجود قديم 20% اقل خلص. كان لازم تاخد بزياده وتعمل حساب المشوار. لكن الرب مش هيحاسبني على خطئي في عدم الشحن، لكن عارف هيجي يقول ايه؟ يتحنن الرب، يتحنن الرب. كمان مزمور 25 مثال يا اخي باسم، مثال لواحد فقد الشحن. تسمح لي بص كده، مزمور 25 يقول كلام خطير فيه، بيقول له في عدد 15 ان في شبكه، وعدد 18 انظر الى ذلي وتعبي. جد بمعنى انظر الى ذلي، شوف اللي جايه دي، واستنزافي. كلمة تعب جد بمعنى خلاص طاقتي. حلو عدد 18، انظر إلى ذلي ونفاذية طاقتي، انظر إلى استنزافي. النهاردة محتاج أنا أروح جاي كده مع كاتب مزمور 25 أقول له انظر يا رب، انظر إلى استنزافي، انظر إلى ذلي واستنزافي. عدد 7 افرق ضيقات قلبي، افرق ضيقات قلبي. في رحلة من الرحلات بولس قال يئست من الحياة.
1: أيوه.
0: استنزاف، استنزاف، استنزاف. مش قادر تاني يا رب، مش قادر تاني يا رب. في أمثلة كتير يا أخي باسم، بس النهاردة عايز أقف على اللي كنت بقولهم كده، إن واحد مظلوم في شغله أو مظلوم في خدمته وليه فترة مظلوم مش عارف يكمل،
1: بس في استنزاف مش بإرادتي.
0: أيوة، ما أنا لسه أقول لحضرتك أهو، لو في استنزاف مش بطاقتي، أنا مظلوم في خدمتي، مظلوم في شغلي، يجي المستنزف للرب يقول له إيه؟ اللي هي فترة مش عارف أتنفس. يروح قايل له الرب أشعياء 49 حقك عندي،
1: بص دي بس احنا كطبيعة بشرية

0: ليه ما بنستقبلهاش برضه
1: ما يعني بنستقبلها النهارده. بص حقك عندي، لان اللي بيقولها ده مش شخص عادي، ده ابويا اللي حاسس بيا.
0: بس لما يجي يقولها هيديك قوه ليها؟
1: هيديني قوه، هيديني مسلك، هيعرف يطبطب عليا. امال ليه الحلقه دي يا اخي باسم؟ دي مش للمشاهدين، ده لينا وللمشاهدين.
0: تمام.
1: من ظلم ونفاذيه طاقته خلصت لازم يجي لي الرب ويطبطب عليا ويبص ليا بلطف ابوته ويحن عليا من جديد ويقول لي ايه؟ حقك عندي. ان اتخذ النهارده هيرجع لك بكره اضعاف. ولما قيمتك في العيون واثبت لك واثبت لهم ان عبسا يؤخذ من رصيدك شيء غصبا عنك. لكن انت محاط وانت متصان. طب هم ليه اللي اتخذ مني دلوقتي؟ الرب يقول لي ده مطب. طب سمحت لي بيه ليه؟ يقول لي ده طرح الارض. طب رد فعلك ليه ايه؟ اعوض لك كثيرا في المستقبل. طب ودموع اللي ببكيها دي قدامك؟ يقول لك مخزونه في زقا عندي. مزمور 56. طب وصلواتي اللي عمال اقول لك فيها اتظلمت اتظلمت اتظلمت اتظلمت اتظلمت؟ يقول لك سامع سامع سامع وبسجل لك. مش بسجل عليك، بص بسجل لك. يعني اكيد واكيد واكيد واكيد ترفع راسي وترد اعتباري. اجابه ابويا ليا يقول لي بكل يقين لاني لا يسقط حقك. مش هيقع حقك، مش هيقع حقك. اسمعها مني يا اخي باسم، مش هيقع حقك، مش هيقع حقك، لاني قبضه الرب ماسكه بحقي. بص ماسكه بحقي. توسع فيه، بص توسع فيه، وياتي وقت ويروح مسلمهون الرب بفخر وتباهي ويقول لي استلم تعويضي. ولابد ان نفسي تفرح بالرب. وده اللي عمله مع يوسف. بص ده اللي عمله مع يوسف. كانه غاب وكانه اتظلم وهو ملهوش يد، لكن جاء الرب ليوسف وقال له انصرك.
0: بس اخويا اميل الكلام كويس، بس كتر الضغط على الطبيعه البشريه زي ايوب فضل يضغط عليه من اصحابه اصحابه اصحابه. في البدايه كان بيقول كلام كويس لمراته رغم ان مراته كانت بتعمل فيه، لكن لما ضغط عليه من اصحابه فضل وهو مستنزف كده طلعت الكلمات اللي مش كويسه.
1: صح صح.
0: هو رغم ان مش هو السبب، لكن دي كانت شكوى من العدو.
1: صح صح.
0: فقدام واحد زي كده دلوقتي نقول شكرا. ايه
1: اقول لحضرتك؟ اللي مستنزف من الظلم اجري على الرب، واللي مستنزف اجتماعيا اجري على الرب، واللي مستنزف فكريا اجري على الرب، واللي مستنزف من علاقات اجري على الرب، واللي مستنزف بأعداد وتسريب طاقة اجري على الرب. انا بس عايز اقف معاك على مزمور 25. شوف جري للرب ازاي. بص قال له ايه؟ اليك يا رب ارفع نفسي. شفت يا اخي باسم؟ اليك يا رب ارفع نفسي. الحلقة دي باسم المسيح يسوع أعنا من جديد نرفع نفوسنا قدامك. إليك يا رب أرفع نفسي. عدد 6، ده واحد مستنزف. بص عدد 6 بيقول له أذكر مراحمك يا رب، أذكر مراحمك يا رب. المستنزف يا أخي باسم، أخي باسم، المستنزف مش قاعد حاطط إيده كده. بص مش قاعد حاطط إيده كده وأنا مستسلم، لكن أنا أعلم إني ولي حي، هرجع من جديد ارفع نفسي امام الرب. بصوا الخطوات. وبدل ما اعلن شكوتي اللي بخصوص الاستنزاف، بص اللي جاي، اذكر مراحمك يا رب. يا عم انت مستنزف، احكي قصتك للرب. يقول اذكر مراحمك يا رب. حضرتك واخد بالك في المعادله دي؟ المستنزف يذكر مراحم الرب قبل ما يحكي اي حاجه وجعاه. اذكر مراحمك يا رب. انت ليه بتعمل كده يا داوود؟ قال دي سكه وصول المستنزف لسيده. اليك ارفع نفسي، اذكر مراحمك يا رب. وعدد 25 كان غريب، وخافك. واحد مستنزف يروح لربنا يقول له لسه مخافتي ليك ما زالت موجوده؟ المخافه موجوده، ذكر المراحم موجود، مع اني انا
0: مستنزف
1: مستنزف.
0: ماشي بس
1: القوة. بص بص بص العلاج بس يكمل معايا.
0: بس دي قوة من الروح القدس. هي دي

0: بايدينا. هي دي قوه. دلوقتي الروشيتا روشيته المستنزف يعمل ايه؟ هفضل اقول للرب مستنزف مستنزف مستنزف مستنزف مستنزف مستنزف مستنزف. لا ده انا اقول له يا من تشعر بي اليك ارفع نفسي. اثنين مراحمك قدام عينيا يا سيدي. ثلاثه لسه مخافتي ليك لم يضرب العدو هذا الرصيد الثابت. رضاك علي هو كل شيء. مستنزف يقول كده؟ ايوه، لان كل هم العدو وعين العدو وراس العدو من استنزافي تقع المخافه وتقع مراحم الرب من عينيا وتزمر وتمرد بص وعصى واتقلب ودوس على مخافه الرب. هو ده فكر الشيطان من الاستنزاف. هو بيستنزفني ليه العدو؟ عشان لا اخاف الرب ولا اذكر مراحم الرب واتزمر واعترض واعيش كاهل العالم. دي خطه العدو. اما الشاطر بقى في استنزافه روح جاي للرب كده اليك ارفع نفسي، اسمح لي اذكر مراحمك لسه بخافك. اللي جايه اتوسل اليه اقول له افرج ضيقه قلبي، افرج ضيقه قلبي.
1: اسمي يسوع.
0: اخي بس ما تيجي نقولها احنا الثلاثه كده لبعضينا.
1: افرج ضيقه قلبي،
0: افرج ضيقه قلبي،
1: افرج ضيقه قلبي،
0: افرج ضيقه قلبي. يا رب الحلقه دي معموله لكل مخنوق ومضغوط ومتربط، لكل مستنزف ما عادش عنده صوت.
1: اسم الرب يسوع.
0: افرج ضيقات قلبي، افرج ضيقات قلبي يا رب.
1: اسم الرب يسوع.
0: افرج ضيقات قلبي، مش لاقي وسيله تنفيس. افرج ضيقات قلبي.
1: والرب يفرج ضيقات قلب.
0: نعم.
1: جسديا
0: كمان. امين. افرج ضيقات قلبي المريض
1: جسديا.
0: المريض بص، المريض مش عارف من كام يوم انا رحت لحد مريض ومظلوم اتخد حقه ماديا، فبيبكي قال لي مش عارف اصلي، اصلي لاجل مرضي واصلي لاجل حق اتاخد من اخوه اخده عيني عينك كده. فانا وانا بسمع له يا رب اصلي له لاجله مرضه واستنزاف جسده وخلاياه، ولا اصلي له من اجل عوده حقه. الرب قال لي دي ولا دي، ومطبطب على كتفه. بس تتصور وانا بطبطب على كتفه انا اللي بكيت مش هو، أنا اللي بكيت مش هو. ليه؟ لأن بتوصل درجة اللي قدامك المستنزف ما عندوش صوت، ما عادش عنده صوت، ما عادش عنده بص حاجة يقولها للرب. مش قادر يا رب، لا قادر أعبر لك عن مرضي ولا شكواي، ولا قادر أعبر لك عن حالة الحق اللي بيضيع مني. كم واحد النهاردة ضايع حق؟
1: كتير.
0: كم واحد في شغله ضايع حق؟
1: كتير.
0: كم واحد مع إخوته؟
1: كتير.
0: كم واحد في مجال معين هو شايف حقه بيتاخد ماديا قيميا تكريميا اخلاقيا، متاخد الحق. بص متاخد كده عيني عينك، وهو يشوفه كل يوم هو متاخد حقه مستنزف. يعني يقول لك الا يقف هذا النزيف؟ رب يقول له طب بص علي ولا سافرج ضيقه قلبك.
1: هللويا. بس ده بلا ذنب،
0: بلا ذنب،
1: مستنزف
0: بلا ذنب، بلا ذنب. عشان يعني كده بامانه انا مش ببالغ، بص مش ببالغ لا على المنبر ولا في حلقات. انا وانا رايح عنده باين منظر انحنائه كده وهو قاعد بص فاتح ايديه صوابعه بتترعش، انا بكيت لان ده ما بيده، مش بحقي انا اشخص كده. ربنا لماذا يضيع حقه؟ لماذا ياتي المرض لجسده؟ ده مش دوري، لكن دوري انا في الصلاه. ان كان جسده واهب واستنزف صحيا، وان كان حقه اتاخد مرارا وتكرارا، وده استنزاف حق، في حاجة اسمها استنزاف الحقوق، فليس لنا، ليس لنا غير انظر إلى ذلي واستنزاف.
1: بس وانت بتتكلم في القصة دي بيبقى فيها حرق داخلي، حرق نفسي
0: طبعا.
1: لأن مثلا زي الأعمى الولد اللي كان أعمى ودخل الرب شفيه، فبيقوله لمن أخطأ هذا أم أبواه؟ يعني انتوا بتحكمتوا خلاص وحكمك عادل على طول، ان هو الواد ده اعمى عشان لو هو اخطا لا اما ابوه. ف
0: انشغلنا دماغنا في شغل الاستنزاف، مش
1: ده جاب حرق.
0: طبعا. بص
1: لهذا الشخص برضه بيحترق جواه
0: طبعا،
1: لان هو انت كله بيوجه له الالامه، زي ايوب برضه كان بيوجه له الالامه
0: طبعا
1: الاصحاب.
0: طبعا.
1: مش مستنزف.
0: ما انا لسه هقول لك دلوقتي، في واحد متخذ حقه فيه بيشتغل كويس، وممكن ينظر

0: زور له مسؤول العمل أو جهة تنسيقية في عمل، أنت لا تصنع شيء. حتى غياب كلام التكريم والشكر، بص الطبيعي اللي لازم يستلمه، اللي لازم يستلمه من يصنع شيء حسن يقابل بقول حسن، ممكن ما يسمعش القول الحسن مرة واثنين وثلاثة فيشعر مستقيم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟
1: ده هو يسمع إلامة كمان،
0: وممكن يسمع العكس بقى. التقليل والتصغير من شأن ما يصنع. لزي كده بقى بص، انظر إلى ذلي واستنزاف يا رب.
1: يعني كل واحد في الحالة دي ينظر
0: إلى، بص ينظر إلى الرب،
1: يرفع للرب ويقدم
0: ويقوله إليك أرفع نفسي. أذكر مراحمك يا رب، ما زلت بخافك يا رب. بص صلوة، افرج ضيقات قلبي. عدد 18 انظر إلى ذلي. عدد 20 دي خطيرة، بص احفظ نفسي. الحكاية دي حلوة، انقذني. لأن لو فضل المستنزف شايف استنزافه يموت يا أخي، بس يموت. هنا جت احفظ نفسي من الموت، انقذني من العدو اللي عايز يميتني بالاستنزاف. وهنا ده بقى شغل الرب. حضرتك قريت فين؟
1: حضرتك قرينا في صمويل 17.
0: ايه كانت القصة؟
1: قصة داود لما راح يزور اخواته في الحرب، ولقى ان جليات لقى بيعاير صفوف شعب الله، وهو قاعد بيسأل
0: طيب كم يوم؟ 40 يوم.
1: 40 يوم،
0: بص صباحا مساء. ايه ده؟ ايه اللي بيعمله جوليات؟ استنزاف قوة شعب، فخر شعب، قيمة شعب، استضعاف. تسمح لي، معنى اسم جوليات المنفى او السبي او العري او الكشف للفضايح، ادي معنى اسم جوليات. بص منفى، سبي، عري، كشف فضايح.
1: يعني في ناس منفيين قدامنا قاعدين بتعير.
0: بص صوابعي، ادي جولياته.
1: والناس عريان قاعده بتعيرها العدو.
0: في ناس مستنزفه بعري عيوبها قدام عينيها على طول. هاسل العدو على فكره، بص بالعري، عري، عري، عري.
1: طب ماشي،
0: بنفس حركه بص ايدي دي نازل كرباج على اخطائها وادانتها النفسيه، مش واخده نفس كده لتيجي للرب اذكر مراحمك. نازل مد على طول. بص الشيطان اول ما يصحى من النوم الشخص ده نازل عليه عري، انت عملت، انت سويتي، انت بعتتي، انت كشفتي، انت فضيحه، انت حياتك بقت فضايح، بقت استنزاف، استنزاف حياه قديمه وجديده. ان انا هفضل عايش كده في عري، عري، عري. هذا هو جوليات. بص هذا هو جوليات، صوت تهديد صباحا ومساء. انت متعري، انت مفضوح، انت مكمل كده، انت بلا قيمه، انت بلا كرامه، انت بلا اخلاق، انت بلا ادبيات، انت ماضيك اسود، انت عار، انت خزي.
1: مكتوب عليا كده خلاص.
0: ايوه ده جوليات.
1: يعني يعني
0: ده جوليات. يعني خلينا النهارده انا مش هتكلم على وقفته قدام داود ولا وقفه داود قدامه، لكن لا. انا اللي شاغلني النهارده اسمه. اسمه مش شكله ولا طبيعته ولا طوله، لكن اسمه. نفي، سبي، فضايح، عري. النهارده في ناس في استنزاف عري لسمعتها وكرامتها. النهارده في استنزاف لناس في فضايح. النهارده بامانه في استنزاف لناس في، عارف اللي هو يقول لك انا في حته مش عارف ارجع منها. يعلم الله يا اخي، بس انا ببكي بكه شديد ككارز لما حد يقول لي ما تكلمنيش عن ربنا، انا في حته عارف نفسي مش هرجع منها. انا في حته مش عارف ان انا ارجع منها. ده استنزاف، استنزاف، استنزاف طاقه واحد. الا توجد مراحل تشدني من جديد؟ الا توجد؟ بص داود قال له ايه؟ انا اتي لك باسم المرعب، باسم الجبار، باسم الحنون. آتي لك باسم رب الجنود. أنا جاي لك باسم رب الجنود اللي هيكشفك. أنت الفضيح، بص أنت الفضيح، وأنت العار، وأنت المنفى، وأنت السابي. شعب الرب ده يتكرم من تاني. إيه هدف الحلقة النهاردة؟ إن واحد لأنه مستنزف، لا، إنه يعترف إنه مستنزف، أيوه، ان يجي ويذكر مراحم الرب، ايوه، ان يرفع نفسه قدام الرب، ايوه، ان يواجه جوليات، ايوه، ان تطلع اصوات من جديد قدام تهديدات الاستنزاف. مش هسلم تاني اكتر من كده.

0: هقوم.
1: ايوه ماشي، بس استنى لما اتلبس من عري وبعد كده اقوم.
2: ما مين اللي هيعرف يلبسنا طيب؟
1: يعني ما بامكانياتي انا، هو ادور على امكانيات
2: ومين
1: اعرف.
2: يقدر؟ لا انا اقولها لك دغري، انا بديت الحلقه معاك بك. مين مستنزف يقدر يشيل استنزاف ولا نزيف؟
1: يعني هو مفيش غير حل واحد يا خامي،
2: لمسه، مقابله، طلت عينه. انا اعمل كده في الحلقه. بص، ايه المانع ان افرد ايديا كده قدام ربنا وابسطهم واقول له ايه؟
1: فاضيه كده؟
2: ايوه، ما عنديش حد غيرك. تعال عمر حياتي، تعال عمر استنزافي،
1: مش
2: تعال
1: ممكن.
2: عمر. بص، اصلي اصلي اصلي اصلي يا رب، اصلي لان انا خلصت. وبص يعني متخلص علي.
1: مش بالاعمال؟
2: ما مش باعمال ولا طاقه. هو المستنزف هيجي يقول للرب باعمال؟ ما الحاله مبهدله والحاله خربانه والحاله تعبانه، لكن اتي اليك رافع نفسي بدموع وتوبه وصلوه وتضرع وصراخ ونحيب واستغاثه، واجي كده قدامك اقول لك ليس لي، ولا جايب اعمال ولا جايب ورق تين ولا جايب بصلوات ولا جايب بطرق ولا تعويذ ولا نوع كنيسه ولا مذهب، لكن جاي اليك على حساب مراحمك. اقف كده قدام ربنا وتعري، بدل ما اقف قدام استنزافي انا متعري، بدل ما يفضل عدوي يقول لي انت متعري متعري متعري. اليوم غطاء باسم المسيح يسوع، اليوم ستر، اليوم خروج من المنفى، اليوم عودة المزبي، اليوم رب الجنود طريقي وسكتي، اليوم صليب المسيح مخبئي، اليوم مراحم الرب. بص كده الكبر اللي رايح له، الكبر اللي رايح له اخي باسم. انا النهارده بص، لو حد لسه بيتكلم بالطريقه دي، انا عارف انك انت قاري حد لسه يقول لك طب هروح لربنا، طب هروح الكنيسه، طب هو مش وقته ده خالص ولا هي دي السكه. لكن المستنزف عايز يجي للرب كده من غير عكاز. النهارده يوم بوقع كل العكاكيز بتاعتي يا رب، وليكن اسمك، بص اسمك سلاحي ودمك طريقي وصليبك سكتي وصراخي وصراخي باب التوبة. أنا جاي إليك النهاردة أقول لك مستنزف استنزاف كامل، لكن إليك أرفع نفسي.
1: التوبة إزاي؟
2: باللي بحضرتك بقوله ده خلاص، ما عندي شيء أقدم لك، ما عنديش حاجة أقدم لك. بس أقول لك، أنا فاكر ما سألتش الخادمة توب إزاي. أنا أول مرة أخش كنيسة سنة 91 يوم 7/7، ما اعرفش اتوب ازاي، بس ليه وقع بس جوايا. انا فاكر لغايه دلوقتي، عارف جوايا عايز اقول لربنا ايه؟ تعبان. محدش قال لي، بص محدش قال لي، لا حسيت ان انا عايز اجي له بالترنيمه دي ولا الايه دي ولا لكن عايز اقول لربنا تعبان.
1: يعني انت واحد مستنزف كده وتيجي مره واحده تقول له كده
2: ابي
1: ما عملتش حاجه؟
2: ان لم يصل الخاطي لمستوى الغريق لا امل لرجوع.
1: يا يعني لو زي ما
2: غرق هي كده. بص، الخاطي غريق والغريق ما عندوش اي طرق والبدائل غير هموت. انا هموت لو قلبي ما اتربطش بيك. هي مش تلزيق، اصل التوبه مش تلزيق.
1: يعمل
2: حاجه حلوه فهيعمل احسن. لا، انا من غيرك ميت.
1: العمليه سهله كده،
2: هي كده، هي عايزه الوصول، هي سهولتها في صعوبتها وصعوبتها في سهولتها، ان انا من غيرك ميت وجاي اليك بمعادله واحده، احييني، اليك ارفع نفسي.
1: طب انا مش عارف اصلي.
2: هو
1: واحد قاعد،
2: هو
1: واحد قاعد قدامنا دلوقتي وحاسس باستنزاف، واتفضح الامر قدامه، وحاسس بعري، وحاسس انه في منفى، وحاسس انه مهطور بالكلمه العاميه، مهطور قدام نفسه وقدام الاخرين، وما عندوش قوة ومش عارف يصلي. ما هو برضو التلاميذ قالوا له علمنا ازاي نصلي،
2: هم قاعدين قالوا له علمنا ان نصلي، لكن ما فيش غريق بيتعلم صراخه وقت شدة غرقه. انا احترم كلامك ده جدا، بس عارف الغريق ما تقولوش يصرخ ازاي، غرقه حكم عليه الصرخة تطلع ازاي. عارف انا اهمي في الحلقة دي ايه؟ وري المستنزف حالته عشان صرخته تطلع من جوه زي الصاروخ ليك، عشان تطلع كده. بص، استقامت صلوتي امامك يا رب،

0: مش هتدينا صلوة معينة؟
1: انت ادينا صلوة،
0: لا انت تقود الشعب،
1: بس عارف تدينا صلوة في ايه؟ بس اسمح لي، ان واحد متربطه كل حاجه، سمعنا دلوقتي يقول لك عايز اصرخ، بس حتى طاقه الصلوه مش قادر اعملها.
0: القوه خايره جواه،
1: يعني هو يقول لك انا عايز اصلي بس انا بشعر بالروح القدس الان. بص ان في واحد مقتنع جدا ان حاله المستنزف غريق، والغريق لازم تطلع منه اصوات التوبه، بس هو مقتنع بكده وما عندوش اصوات للتوبه، يعني يقول لك حتى الصوت متخلص علي. احنا النهارده بمثابه انجاز اقول بص شركاء معاه في استنزافه، وهنصلي معاه ونقول له كل مستنزف ومستنزفه حتى صوت غاب، صوته النهارده يرجع من السماء ويقول لك احضني يا ابويا وتوبني فاتوب. انا اعلم قد ايه في قلبك دلوقتي حاجه مخزونه لمستنزف متربط، حضرتك هتصلي معاه، انا هصلي معاه، ونصلي بكل احشائنا، لان لازم الحلقه دي تبقى بص رد المزبي، رد المزبي يا رب، خروج المنفى او المنفي. النهارده اشوف باسم المسيح باب المنفى بيتحرق واللي وراه بيخرجوا. اسمع مني الجمله دي، باب المنفى بيتحرق واللي وراه بيخرجوا، بيخرجوا. عارف الناس تطلع من السجن كده تجري في السكه تقول لك ايه اللي حصل؟ الباب اتحرق،
0: الباب اتحرق،
1: الباب اتحرق،
0: هيشيله الرب،
1: الباب اتحرق، مش هيشيله بقى، يحرقه الرب.
0: هللويا.
1: اللي كان ورا الجدران بينزف ويصرخ ويبكي وينتحب وظانن انه يكمل حياته كده، الرب النهارده يقول المنفى يحرق وبابه يحرق والسبي يحرق ويباد، وبابه يحرق ويباد وعمر السبي يزال ويباد، والعري والفضائح أزيل وبيتها، وكل سمعة بطالة لبسها واحد واستنزف بيها سواء كان ليد أو لم يكن له يد، دم يستر كل معيوب ويطهر من كل خطيئة.
0: هللويا. صلي بقى يا خيمي. بص للشلاء، اتفضل انت.
1: أمانة عايزك انت
0: أمام
1: اتفضل. أنا
0: اتفضل انت.
1: اتفضل.
0: يا ابويا السماوي بنعظمك وبنشكرك، لان مش مجرد كلام، انت بتفضح خطط العدو، وانت اليوم عايز تسترد نفوس خلف القضبان، وعدو الخير بنى سور عليها مش شايفه غير السور، مش شايفه غير الابواب الاتونيه بنار. لكن شكرا اليك، لان ما احلاك وما اعظمك اله، انت جاي الليله يا رب عشان تحطم الابواب، ومادد ذراعك يمينك القويه القديره عشان ترفع ناس من غرقها، عشان تنقذ ناس موجوده في وسط اتون نار، هترفعهم. عشان كده يا رب انا بصلي وانا واخويا ايميل واخويا بيتر متحد معانا، ان موازين العدو مختله في هذه الحلقه، اللي كل قبضة شيطانية على النفوس تتفكوا، كل قيود، كل ربط ربطهم العدو تتفك الليلة يا رب، وتخرج الناس لمحضرك يتقابلوا معاك مقابلة جديدة يا رب. اللي بيقولك مش عارف أتكلم تفتح فموه فيتكلم بالحمد والشكر لجلالك، اللي مش قادر يفكر غير في نزيفه ينطلق ويفكر، يفكر في عجائبك وصنائعك ويتأمل في طرقك. أنا بعظمك وبشكرك يا رب، لأن مش بنقول كلام في الهوى، صعب المحال وصعب تحقيقه، لكن شكرا إليك، لأن الحلقة دي فعلا كتير على قلبك يا رب يتفكوا، كتير على قلبك يتلمسوا معاه، كتير على قلبك مضروبة قلوبهم جسديا ونفسيا يقوموا في إقامة في الحلقة دي يا رب. إحنا مش بنخدر ضمائرنا ولا بنخدع نفوسنا بالكلام، لكن واثقين في إله قدير جاي بقوة، جاي يلمس نعوش في هذه الحلقة، جاي يوقف نزيف دم ناس قاعدة بتنزف لسنين وصرفت نفوسها على مسكنات وعلى أطباء لكن الحلقة دي

بقوة باسم الرب يسوع. أنا بعظمك وبشكرك لأنك هتتمجد بجود وإكرام غير عادي في اسم الرب يسوع المسيح. هللويا هللويا.

0: جميلة قوي العبارة بتاع من جوف الحوت صرخ يونان والرب سمع للصراخ. وهل واحد وصل للغرق لكده انه وصل جوه الحوت الرب هيشفيه ويرد استنزافه؟
1: انا طبعا ما اقدرش اكون يعني متجاوز حدوده معك، بس انت صديقي وحبيبي. هل استاذنك واستاذن اخونا بيتر نصليها تاني الترنيمة دي؟
0: مين؟ امين.
1: لان الروح القدس هيروح لناس في بطن الحوت وهيطلع ناس من بطن الحوت.
0: شكرا. هللويا.

0: هللويا. مجد للرب. مليان قوي بالحته اللي كان اخونا بيتر بيرنم فيها، صلى ينام من جوف الحوت اصدرت امرا الا يموت. فكل اللي صلى وطلب الرب بصرخه الرب امين،
1: اصدر اوامر،
0: اصدر الامر.
1: امين امين.
0: فدي ودي كلام مش خيال.

0: ده بنقول كلام مش واقعي، لكن هو الرب واقعي
1: أصدر الأمر،
0: أصدر الأمر لكل اللي عدو الخير استغله في العري،
1: أيوة.
0: لكل اللي استغله في المنفى، لكل اللي استغله في التشهير
1: أيوة.
0: وتجرس. كان الدكتور عادل وهبي طيب الذكر كان يقول لك الخطية تنجس وتجرس وتفلس. فرغم فالرب بيجي على كل ده وبينهي المشهد. لما الإنسان يصرخ بيصدر الأمر ويأتي لي بالرداء ليكسو بالرداء. احنا خدنا استنزاف مش مني، واستنزاف
1: ليا يد فيه،
0: ليا يد فيه. في انواع تانية من الكتاب الاستنزاف.
1: وانت بتصلي في العربية النهاردة لمع قدامي مشهد انا متأكد بالروح القدس. المشهد ده جه في صمويل الاول 5، بيتكلم عن الاله داجون، ورن في قلبي بالروح القدس ثلاث نصوص: قضاه 16، صمويل الاول 5، اخبار الايام الاول 10:10. اخبار الايام الاول 10:10 بيتكلم عن بيت داجون او معبد داجون اللي في بيت بشان، وفي قضاه 16 بيتكلم عن بيت داجون اللي في غزه، وفي صمويل الاول 5 بيتكلم عن بيت داجون اللي في اشدود. اسمح لي وانا هوصل للفكره. يبقى غزه، اشدود، بيت بشان، والثلاثه دول بيت داجون. داجون ده إله العراقيين، آسف،
0: لا غزة،
1: الأشوريين، الفلسطينيين،
0: فلسطينيين.
1: التاريخ بيأكد إن هو اتعبد 1500 سنة داجون، ومعنى اسمه يا أخي بيتر خطير. داجون إله المطر والعواصف،
0: إله المطر
1: والعواصف،
0: والعواصف
1: الراس والايدين لانسان، وباقي الجسم سمكه. الراس والايدين لانسان والباقي سمكه. البعض قال عنه اله الحبوب، والبعض قال عنه اله القمح، لكن اكثر شهره لمعنى اسمه اله المطر والعواصف. اسمح لي يا اخونا بيتر، في واحد مستنزف لانه حاطط ايده، خلي بالك في دي لان مهمه جدا، بين حاجة مفروض يحط ايده فيها. بص، مطر خير، لازم اكمل مع بيتر، لازم اكمل مع بيتر، لاني احنا اخوات وحبايب، وبيتر ده غالي عليا، وهو عمال يقول ايميل غالي عليا. بس كل وقت والتاني بيتر بيوجه لي عاصفة، بيتر بيوجه لي خبطة. فاجي كده جوايا اقول ايه؟ انا بحب بيتر، واستمر في ميه بينه وبينه. بس كل مره بيتر الاقيه بعد فتره والتانيه يوجه لي عاصفه، او انا اوجه له عاصفه. فاجي لنفسي اقول ايه؟ هكمل. اقول ايوه، انا مستنزف في تعاملاتي مع بيتر، بس هكمل. ونكتشف يا اخي باسم ان احنا ماشيين سكه مطر وعاصفه، مطر وعاصفة، مطر وعاصفة، مطر وعاصفة. وعندي السؤال بقى بالروح القدس، بص ايدي، عندي السؤال: الى متى تستمر قصة المطر والعواصف معايا يا اخ باسم؟
0: لا انا يعني بركز عشان عندي سؤال مهم ليه.
1: طيب بص، الى متى تستمر المعادلة دي؟ مطر وخير، وبحب بيتر، وبيتر بيحب ايميل. بص، احنا اخوات، احنا حبايب، احنا شركاء خدمة، فبتربطنا ببعض مطر،
0: ماشي،
1: بس كل وقت والتاني
0: بتقوم عاصفة.
1: عاصفة
0: ماشي، بس انا ممكن تكون القصة دي ان هي دي حرب روحية.
1: شكرا.
0: انا واقف فيها حارب فيها، عشان احافظ. لكن امتى

0: أعرف أميز إن العاصفة دي جاية
1: شكرا
0: بره الروح القدس.
1: شكرا
0: قول
1: شكرا شكرا. لو تصلى من أجل الأمر بتركيز وأمانة إن في حياتي خدمة مطر وعاصفة في حياتي.
0: ما ممكن تكون جاية حرب على الخدمة.
1: حاضر يا أخي، بس
0: اتفضل.
1: أنا في خدمتي، أنا بتكلم على دائرة الخدمة دلوقتي،
0: تمام،
1: مطر وعاصفة، أروح عايز امتحن الأمر قدام الرب. يا رب لو دي حرب من العدو، لو دي حرب من العدو، أوقف عمل العاصفة علشان الخدمة تسير بيني وبين أخويا مطر بس. لو استمر بعد الشر اتجاه أخونا بيتر بعد الصلوة دي مرة واثنين وثلاثة وأربعة مطر وعاصفة، لازم أرجع للرب بالملف وأقول له فيه إيه. لازم يا خباس، لازم يتراجع للرب في دايرة معينة أنا مستنزف فيها بين المطر والعاصفة. إن تصلى لأجل لا تكون دي حرب روحية، بص حرب روحية، أصلي وأصوم وأطلب الرب واستمر المطر والعاصفة. إيه ده؟ إيه نوع إيه نوع اللي أنا فيه دلوقتي ده يا رب ده؟ أنا مربوط بحد، أنا مربوط بخدمة، أنا مربوط بتعامل، أنا مربوط بطموح معين في مطر، أنا غوي، أنا عايزه في خير، في ذكرى، في بركة، بس من الناحية التانية في خبط في الرأس، في عاصفة، في عاصفة، في عاصفة. ده ممكن تيجي العاصفة عشان الرب يقول لي
0: فوق؟
1: لا، يقول لي لغاية كده كفاية،
0: يبقى مرحلة وقفلت.
1: يس، ده تيجي العاصفة هنا عشان تقول لك كفاية.
0: بس أخاف في حالة زي كده يا أخي أميل، أنا هتكلم زي مشاهد بره، أخاف إن تكون إن أنا أبقى واقع تحت روح غي،
1: وأنا خاف لألا لو أنت ما ميزتش إن ده من الرب واستمريت بالعاطفة والتعامل، بص، والخضوع لما كان من ذكريات و تروح تشيل استنزاف مطر وعاصف.
0: ايوه بس انا اخاف برضو ان انا اكون سبب في قطع خدمه.
1: طب ما تمتحنها. هو مين قالك ان انت تقطع الخدمه؟
0: هو ما
1: استنى استنى استنى، مين قال ان ده قطع
0: خدمه؟ ما وقفتش راجل في الخدمه.
1: مين قال ان ده قطع خدمه يا اخي باسم؟
0: ما انا مستمر مع بيتر وانا بخدم معاه.
1: انا دلوقتي بتكلم على مين؟ مش بيتر في ذاته.
0: لا مش بيتر في ذاته يعني، معلش يا بيتر، سامحنا يا بيتر.
1: انا بتكلم على ايه؟ بص هوسع الدنيا شويه عشان ما تبقاش فرد وفرد. حد ليه تعامل معين في هيئه خدمه،
0: تمام تمام،
1: او حد ليه ارساليه خدمه.
0: ما انا شفت فيها مطر.
1: انا عايز دي بقى.
0: انا شفت فيها مطر.
1: شكرا. لو انا شفت فيها مطر والوقت ده بإلي فترة بشوف مطر وعاصفة، مطلوب امتحن الأمر قدام الرب لألا تكون هجمة من الشيطان.
0: تمام.
1: وأنا بامتحن الأمر واتذلل قدام ربنا، يا رب الفترة دي أنا مستنزف من وجود العواصف والمطر، كانت زمان مطر بس وخير وبركة وروقان وحاجات حلوة، دلوقتي عاصفة ومطر. وأنا بامتحنها قدام ربنا. إن كان الأمر من الرب سيضع الرب على العاصفة ضيق شديد، بص، لوقف المرحلة دي. خد الكلام ده من الرب، صدقني هيحط، بص، وقفة شديدة لضيق، بس أقف أقف. ليه أقف؟ ده كده الخدمة هتقف. يقول مين معطي الخدمة؟ أنا. مين اللي هيكمل الخدمة مع الإرسالية دي أو المجموعة دي أو المنظمة دي أو الهيئة دي؟ مين؟ الرب. بس أنا واخدني الرب الحتة تاني، واخدني الرب الإرسالية تانية. مفيش ثوابت عند الرب في الإرسالية والخدمة، مفيش. مفيش عند الرب أوامر كانت وكائنة وستكون. مفيش عند الرب حاجة اسمها دايرة أمان ضمنت كده وهكمل فيها. مفيش عند الرب كده. في عند الرب أوامر يقول لي أنت امبارح كنت، النهاردة تعالى ليا، هبعتك حتة تانية مع كيان تاني، مع مجموعة تاني. عشان كده يخطئ الخادم اللي يعمل لنفسه دايرة أمان وعايز الرب فيها يدي عن الماضي موافقة وحاضر موافقة والمستقبل موافقة من قبل ما يجي، عشان مش عايز أوجع دماغي بالتغيير ومش عايز

0: زوجة دماغي بامتحان ما هو جديد.
1: ايوه بس برضو الرب منظم ويحب النظام.
0: الرب المنظم الرب المنظم يحب النظام. هروح قلبت فيه واقول له عرفني ليه العواصف الفترة دي، واروح مديله ودني وخضوعي، وهو هيعرف ما دام اله منظم هينظم ورا ايه. فبدل ما انا مستنزف في وجود العواصف عشان انا ماسك في مطر زمان، وقد يكون الحاضر برضه في مطر، بس مطر مع عواصف مش جايه. في مطر عشان هو اله مبارك، وفي عواصف عشان
1: بس
0: رب بيقول
1: بس
0: وفي عواصف عشان بيقول لي روح لحته تاني وسكه تاني.
1: ايوه بس في عواصف برضه محتاجه مقاومه.
0: ان كان ده هجمه من العدو على الخير.
1: ايوه ما ده اللي انا قصدي عليه.
0: ما انا بقول لسه بقول امتحن
1: في امتحانين يعني
0: امتحن
1: عشان احسن حد يسمعنا بره.
0: لا لا لا امتحن هل دي هجمه من العدو عليك؟ وقعد قدام الرب والرب يفهمك. هل دي عاصفه بتيجي على الخدمه ولازم نتحدى ونقوم ونتشجع؟ لان على فترات بتيجي عواصف بس. واحيانا لما تيجي عاصفه بعد عاصفه وتبقى من الرب عشان تشتد ايادينا في الخدمه، احنا احيانا نستنزف بالعواصف دي احيانا. واحيانا استمر وانا عارف ان دي عاصفه من الرب بيقول للرب وقف وما امتحنهاش. بس في حاجه حلوه حصلت في صموئيل الاول 5 دي عجباني. لما جاء التابوت الالهي، بص لما دخل التابوت بيت داجون في صموئيل الاول 5 سقط داجون على وجهه. وانا عجبتني لما كنت بتقول الكلام ده النهارده في العربيه، ان في حاجات في حياتنا تسقط لان استمرار وجودها ايه؟ مطر وعاصفه. ايه مطر وعاصفه دي؟ عارف زي تعبير عين في الجنه وعين في النار. مستحيل الرب يكون عايز كده. مستحيل الرب يكون راضي بالامر ده. ان كانت عاصفه جايه من الرب روح الرب مشددني ومقويني، لكن اقهر واتزل واتكسر واستنزف وفي الاخر ولا هي حاجات جايه من الرب عشان تتشدد سواعد يدي. طب بص عليها في تكوين 49 ان لما جات الهجمات على يوسف تشددت سواعد يدي من يدي عزيز يعقوب. يعني ده ما استنزفش، ده فضل واقف قدام ربنا بص دراعات مشدوده تشددت سواعد يدي من يدي عزيز يعقوب. يعني لما تيجي عواصف الرب بعتها علشان يعمل لي عضلات روحيه، هلاقي نفسي عملت كده اقول له حط ايدك على ايدي. لكن ان جاءت عواصف تدغدغ فيها وتستنزفني، يا اما العدو فيها يا اما اوامر الهيه بتغيير المسار وتغيير الاتجاه. بس اللي يهمنا انا في مشهد صموئيل الاول 5 سقوط داجون امام التابوت الالهي. مين النهارده محطوط بين مطر وعاصفه؟ مين النهارده عارف يقول لك ايه؟ مش قادر انسى زمان والايام الحلوه والخدمه والبركه والسمر والذكريات، بص لها بصه كده، ومش قادر احتمل العواصف اللي موجوده دلوقتي، مش عارف اكمل ومش عارف انسى. مين موجود مستنزف في الحته دي؟ الروح القدس بياكد لي ان في ناس كتيره جدا من الفتره دي بين عاصفه ومطر، لا قادر ينسى القديم لان الرب استخدمه واستخدمهم. زي كم راعي، عارف كم راعي؟ انا قعدت مع راعي من حوالي 3 اسابيع قال لي انا بحب المجمع ده واحب تعليمه واحب اخواتي فيه ولنا ذكريات خدمه، ومش عارف اتفاهم الفتره دي مع الاداره لان الاداره بتخبط في رصان كل الرعاه. وبكى الراعي ده، هو عمره منتصف الاربعينات، قال لي لا قادر اسيب، بص لا قادر اسيب المجمع، عفوا ان انا اقول الكلام ده، ولا قادر اكمل لان العاصفه شديده. روح اسال الرب وشوف الرب يقول لك ايه. يا اما دي ضريبه خدمه الفتره دي تتشدد سواء عليك، يا اما دي هجمه من العدو متكرره ونفسه طويل، يا اما الرب بيقول ما مضى جميل وما اتي اجمل بسكه تانيه ومسار تاني.
1: يعني في ناس محصورين في داجون
0: بين المطر والعاصفه.
1: بين المطر والعاصفه.
0: وفي علاقات بين المطر والعاصفه.

0: علاقات،
1: علاقات بين المطر والعاصفة، وفي خدمات بين المطر والعاصفة، وفي ارتباطات بين المطر والعاصفة. هقول لك حاجة كمان، في أشخاص خايفين يتفرغوا للخدمة مع أن واخدين أوامر إلهية، لأنه بين المطر والعاصفة، بس العاصفة مش جايله من بره، جايله بمخاوف داخلية،
0: مش عارف يحسبها،
1: مش قادر هو جوه. بص انا عايز اكرم الرب واخدم الرب، يا من الرب كلمني، يا من الرب استخدمني، يا من الرب عمل معايا، يا من عنده مطر. لا عايز ياخد القرار مستنزف. ليه؟ عنده عواصف. طب وتدبير الامور الماديه؟ طب واخد كلام من الرب من فتره،
0: بس برضه
1: مستنزف بين المطر والعاصفه.
0: بس برضه يا خميل الحته دي صعبه شويه.
1: كل الاستنزاف صعب يا خباش. كله صعب.
0: لا بس كمان اللي واخد اللي هينطلق للخدمة يعني من 3 أسابيع حد كان بيكلمني بسأله عن حد يعني ما كان شغال في شركة وبياخد مرتب، واحنا هنا في مصر طبعا بالجنيه، هو بياخد بالدولار وتأمين صحي وكل التفاصيل. وبعدين بقول له عليه، قال لي الرب دعاه للخدمة. قلت له أنا نفسي قلت له يعني ما هو كان يخدم الرب والبتاع. قال لي بص، قال هو واخد كلام واضح من الرب.
1: أمين.
0: قلت له ساب كل ده؟ قال لي ساب كل ده وواضح من الرب.
1: ومين يستخسر شوية فلوس كم أوامر الرب؟
0: بس
1: سؤال
0: بص،
1: لما جات قدمت الطيب بتاعها، سأل الرب المنطقين وعاقلين، قال لهم ايه رأيكم؟ في اللي استخسر، قال له
0: يا هو
1: كان
0: أصلاً.
1: قدم
0: خد.
1: لكن الرب بص كده، هي قدمت ما عندها، ما بتتحاسبش بطريقة خسارة. دي فرصة. خساره في مين؟
0: بس ده اختبار شخصي عشان برضه لحسن يكون حد بيسمعنا.
1: امين.
0: ملزق انه يطلع.
1: لا بس خساره.
0: ملزق انه يطلع.
1: خساره في مين؟ بس خساره في اللي ربط جسده من اجل على الصليب.
0: لا هو مش خساره في الرب ما دام الرب دعاه، بس يكون واخد متيقن، لان ده اختبار شخصي.
1: ما عشان كده النهارده بقول لحضرتك
0: ده شخصي.
1: الاستنزاف عموما الفكري الاجتماعي الاسري في الظلم في حقي، الاستنزاف بين مطر وعاصفه في القرار، مستنزف في قراراته لفترة. احنا النهاردة بنتكلم ان الاستنزاف كله صعب، بس الحل مزمور 25 اللي هو ارفع اليك نفسي، ارفع اليك نفسي. دي عايزة بص النهاردة، هات ايديك وشني ليك، هات ايديك وشني ليك. وجود حضورك امام داجون لازم يقع داجون. النهاردة الرب يقول لازم اوقع كيان بيستنزف بين مطر وعاصفة. ما يستمرش ده يا مطر، وعلى فترات تيجي هجمات من العدو والرب ينصرنا عليها، لكن مطر مصاحب عاصفة ينفعش.
0: مشكوك فيه
1: طبعا. مش حاجة اسمه على طول مطر مع على طول عاصفة. أنا قلتها لك وإحنا قاعدين من شوية، قلت لك أنا وأنا بخدم لو جات عليا فترة وشعرت اللي كنت بقدمه زمان، كنت بقدمه وانا منطلق وفرحان، ودلوقتي تقيل على قلبي مرة واثنين وثلاثة واربعة، بص هقف واسأل الرب، لان دي مش هجمة من العدو، ده صوت الهي بيقول لي كنت زمان بجريك، دلوقتي التقل ده ما تعتبره عاصفة.
0: انت في دماغي، لان انا برضو زي ما كنت بشاركك برضه دماغي بتلف.
1: طب يبقى بدل استنزاف هو الرب عايز ايه؟ طب ما كانت زمان الامور بتجري.
0: ايوه.
1: ما احنا عايزين النهارده علاج، بص روحي ونفسي وخدمي وانطلقت قرارات. لو واحد يقول لك انا زمان كنت باجري وانا بقدم خدمات للرب كده وطلعت الرب بيلح عليا بحاجه انا بص مش قادر اعملها، بس اجي اعمل الخدمات اللي كنت بعملها زمان تقيله عليا، وهتفضل تقيله لغايه ما تطيح صوت الرب. لان ما ينفعش مطر وعاصف. على فكره انا متاكد بالروح القدس ان الرب قال لي قول النهارده ما ينفعش مطر يسحب عاصفة، عاصفة تسحب

0: صاحب مطر وتمتحنها قدام الرب وتتأكد إن هي لا هجمة من العدو ولا هي ضريبة خدمة، لكن ده تغيير مسار.
1: ثق تغيير مسار،
0: تغيير مسار. ويستنزف أي شخص عارف يقول بين وبين، هستمر أخدم بين مطر وعصف، لا تأخذ رضاه

0: صمر كمان
1: طبعا. وقيس بقى بمستوى عملي، مش بس خدمة انت بتعملها والرب عايز يغير مسارها، لا بلد انت نزلتها كتير كان فيها مطر، الفترة دي بروح
0: مقفول،
1: بص مرة واثنين وتلاتة في عاصفة وانا ما زلت معانا، ده اقول ايه ده الرب باركنا فيها من كام سنة. طب ما لاحظ العاصفة اللي موجودة دي، هتروح تاني هتستنزف. طب ليه انا مستمر ماسك فيها؟ اصل بص ربيت جيل حبيني انا عايز اكمل فيها، ليه ذكريات ده اكتر من 20 سنة، لو كملت هيبقى استنزاف.
0: بص هو الرب فضح استنزاف، وانا عايز اقول ان النوع المعين ده من الاستنزاف عايز ان احنا نيجي بيه في محضر ربنا
1: لازم
0: عشان يكون تيقين الاعلان واضح.
1: حاجه اسمها عدم بص عدم الخضوع لذكرى او
0: لمسلمات
1: واتجاه وثوابت
0: ومسلمات في الخدمه
1: واستنزاف امتلاك قرار اليوم. يا ترى اليوم الرب عايز مني ايه؟ غياب وجود القرار استنزاف، هيبقى مطر وعاصف. لكن انا عمال اصلي باسم المسيح يسوع ليسقط داجه،
0: اسم الرب يسوع
1: ليسقط
0: الرب
1: داجه
0: يسوع
1: اسم الرب ليسقط داجه، لان ما ينفعش ابدا مطر وعاصف
0: في اسم الرب يسوع. امين. يبقى احنا خدنا داجون
1: باقي 9 دقايق، انا عايز اسمع بيتر في ترنيمتين. حلو، اول مره اطلب منك كده،
0: بس انا كنت عايز نوع تاني من الاستنزاف.
1: خليها انت انا الرب فاجئه حلقه كمان.
0: امين.
1: لكن انا فعلا كلام من الرب ان اخر حاجه يسقط داجون.
0: يسقط داجون.
1: امين.
0: يسقط داجون.
1: امين
0: باسم يسوع. امين.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

0: لازلت بقول إن المرأة قوية.
1: أمين.
0: وربنا مديها إمكانيات عظيمة تصنع فرق، وربنا مديها إمكانيات تبقى فوق التحدي وضد التحدي وتصنع أمور عظيمة بالرغم من التحدي.
1: أمين.
0: وأعتقد حاجة من الحاجات الصعبة اللي محتاجة المرأة أو الزوجة إنها تواجهها الاستغلال.
2: صحيح.
0: فكرة إنه المرأة ضعيفة وإن المرأة إناء أضعف، وإن كان دي حقيقة إدى انطباع بعدم فهم لبعض الزوجات، بما إن الإناء الأضعف فأنا لازم أسيب نفسي وأبقى يعني اللي أساعد الكل وأعمل كل حاجة، وده جميل، بس لما يتحول المساعدة إلى استغلال هي دي الأزمة.
2: بالظبط. فكرة الإناء الأضعف
1: كالأضعف
2: مش معناها إنه هي تستغل، يعني الإناء الأضعف اللي هي الأرق اللي بالعكس، يعني احنا لو نفهمها كويس هنحس انه دي محتاجه معامله مختلفه،
0: رقيق.
2: ايوه
0: بسكوتها.
2: فعلا كده، يعني هو لما الله بيوصي الزوج انه بيقول له زوجتك انسانه رقيقه المشاعر، وده حقيقي، فالمفروض ان احنا نكون في تعامل مختلف ولا تستغل. هي دي تقريبا اللي الله بيبقى عايزه في التعامل مع المرأة، لأن احنا ساعات نفهم من أناء الأضعف ده يعني اللي هي بتحط كل حاجة عليها، الأضعف جسديا. لا لا لا، لو نفهمها صح أنه لا، اللي هي المشاعرها الأرق، نستوعب فكرة أنه هي بتنجرح قوي من الاستغلال، بس يمكن اللي قصادها مش بيحس بكده.
1: خلينا نقول كمان يعني إيه استغلال، يعني هل كل مهام بتسند ليها ده استغلال، ولا الاستغلال ده يعني زي اختيار مقصود، يعني انه نستخدم طاقتها وامكانياتها لصالح حد تاني لاجل تحقيق مقاصد شخص تاني بيجي بالضرر عليها، يعني
0: او اشرح لنا اكتر يا اختنا بنيس الفرق بين المساعده والعطاء والاستغلال، لانه الفرق بينهم شعره، ويعني يعني نفسي افهم الامر ده واللي بيسمعونا يفهموه كمان.
1: يعني انا هقول وخلونا نكمل لبعض، يعني انه المساعده والاهتمام ده دور طبيعي هي بتعمله، هي شايفه انه الكل شايف اللي هي بتعمله والكل موافق والكل كمان بيشترك، يعني مش هي بس اللي بتساعد، لكن هي بتقوم بدورها والآخرين اللي حواليها إن كان الزوج أو الأولاد أو أي دايرة هي موجودة فيها شايف ده ومقدر ده وبيعمل معاها اللي يقدر يساعده،
0: تعين وتستقبل معونة.
1: بالظبط كده. لكن الاستغلال دي حاجة بتتعمل من ورا ظهرها، يعني هي مش عارفة إنه اللي هي بتعمله ده مش مساعدة بس، لكن كمان في أغراض أخرى.

0: بتتحقق بسبب اللي هي بتعمله. يعني في أغراض خفية عند الشخص اللي بيستغلها، هو بيستخدمها لمصلحته وأهدافه هو الشخصية.
1: وكأنك بتقولي إنها تحولت من الإنسانة لشيء
2: لأداة.
1: شيئوها
2: لأداة تستخدم لتحقيق لغرض معين في مصلحة الشخص اللي بيستخدمها. يعني خلينا دي أمثلة توضح الفكرة. يعني مثلا لما تبقى في فتاة والأهل يجوزوها لشخص غني بس أكبر منها بعشرين ثلاثين سنة، علشان الغني ده هيبقى بيدي فلوس للعيلة
1: مريش.
2: فيا بنتي اتجوزيه عشان خاطرنا علشان يصرف علينا، اديكي شايفه الحياه شكلها ايه. فالبنت الصغيره اللي عندها 18 19 20 سنه تتجوز شخص عنده
0: 50
2: حاجه و40 حاجه و50 سنه، فرق كبير. ليه؟ لانه ماديا هيدفع تستغل. لما بنجوزها لشخص مش من البلد، شخص من بلد تانية، فبيبقى مش بيجي لها غير كل وقت، يعني لان بلده الثانيه هو فعلا متجوز فيها. واو. فبتستغل انه الشخص ده غني من بلد غنيه هيدينا فلوس.
1: بتشوفي اسر
2: شفت طبعا
1: متجوز بنتها رغم انه متجوز في بلد ثانيه، بس عشان يجي شفت. يستمتع بيها ويمشي،
2: بس يجي فعلا بالنص بيجي كل وقت يستمتع بيها فقط في الوقت اللي قاعد فيه في مصر، وبعد كده يرجع بلده
0: وبيدفع فلوس طبعا.
2: وطبعا بيدلعها ومدفع فلوس، يبعت لها فلوس ومغرقهم ذهب. فبس البنت مستغله. يعني الفرق بينهم كبير،
0: هو
2: متجوز هناك وبالنسبه له هي، انا اسفه في التعبير، بس هي مجرد وسيله متعه، بيجي ينبسط ويمشي. فده اسمه استغلال. زوجتي استغلها مش في البيت، يعني مش استغلها في شغل البيت، كل الزوجات ده دورهم، بس استغلها كوسيله متعه ليه. هي بس موجوده في البيت عشان كده، فهي عايزه مش عايزه مش مهم، انا بستخدمك عشان تبسطيني، ده اسمه استغلال.
1: وانبسطتي يعني ما انبسطتيش مع الف سلامه،
2: موجوعه مش موجوعه، تعبانه حامل. يعني كتير ما بتجيلي ساعات زوجات حامل وبيبقى عندها الم شديد، مش مهم. انا عايز اللي انا عايزه. ده طبعا انا ما بقولش ان كل الازواج كده، بس في فئه من الازواج مش بيهتموا،
1: المستغلين
2: اللي بيستغل بيستخدمها علشان يستمتع وهي تعبانه ومتالمه، وما ينفعش تقول لا، لانه قالت لا بتضرب. يعني دي الفكره الثانيه، يعني او لو قالت لا، انا شفت بقى الاصعب، لو قالت لا يقول لها الكتاب بيقول ايها الزوجات اخضعن لازواجكن، فانت كده مش بتنفذي امر الكتاب.
1: يعصرها بقى من الحته،
2: ايوه،
1: يمسكها من ايدها الوجعها.
2: حقيقي على فكره انا كان عندي حاله كده، حاله بتقول ان انا لما بقول له لا مش قادره، انا كانت حامل وانا تعبانه ومش قادره، اقول لها انت كده بتكسري وصيه الله، ما بتعمليش بوصيه الله. فهي بتستخدم. فطبعا في حاجات كتير، بس انا ده اللي متذكره حاليا يعني.
1: لا، وانا بشوف كمان انه للامانه، يعني شفت في مصر وبالذات الدول الافريقيه استغلال سيء للازواج، بالذات لما يبقى مش طبيعي ومدمن، انه ممكن هو يبقى في البيت ونايم وطول الوقت بيشرب
2: شيشه ومخدرات،
1: وبعدها بتشتغل في البيوت. قالت لي انا بشتغل في مالها ليلي وبنقعد في قلب السفينه طول الليل، يعني بنزق الزباين خمر، وعلى 3 4 الفجر يعني بنسلب اجسادنا، يعني كاننا سلعه للجنس. فقلت لها وهو موافق، قالت لي هو اللي بيوصلني بالليل ويجي ياخدني الصبح، مش بجيب له فلوس، هو نايم
2: لكيفه، بتجيب فلوس لكيفه. هو اصلا مش دريان بالدنيا، هو عايز ياخد الكيف بتاعه.
0: منتهى الانانيه والشر طبعا. هو ما بيفكرش غير في نفسه وفي مصلحته، وهي زي ما بنقول كده هي مجرد شيء بتستخدم، هي مش الاناء الاضعف ولا حاجه، لكن هي في رايه انت شيء، انت موجوده تستخدمي.
1: ده انا عايز اقول لكم في افريقيا كمان، وانتم بتتكلموا للامانه، الزوجه لو توقفت عن انجاب الاطفال يسيبها ويتجوز غيرها، لانها خلاص يعني هو جايبها علشان
0: تجيب أطفال.
1: عندنا قصه كتابيه عايز اقراها معاكم، والشاهد بتاعها يعني جميل قوي، لامراه كانت مستغلة، وأنا نفسي أقف جنب المرأة دي وأقول لها مسكينة، قلبي عليكي، قلبي عليكي جدا. شاهد جميل، أعمال الرسل أصح 16 عدد 16 يقول الكتاب: وحتى

0: حدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرفة. أولا جارية يعني المسكينة
1: خدامة
0: مش بتعمل اللي بيقرأ.
2: يا ريت خدامة يعني جارية يعني أصلا ما بتاخدش فلوس
0: ده
2: بأكلها وشربها زي ما كنا بنتكلم قبل كده.
0: فمن الناس مستغلة لأنها جارية. لكن من الأرواح الشريرة يقول الكتاب بها روح عرافة. روح عرافة علشان بس إخواتنا يبقوا عارفين بلفظ بسيط يعني روح عرافة، إنه كانت بتتنبأ بالمستقبل. وهل إبليس يعرف المستقبل؟ مستحيل، محدش يقدر يعرف المستقبل إلا الرب. بس في أرواح عرافة بمعنى إيه؟ إبليس حكيم جدا وذكي جدا، فبيقدر يستنبط ما يحدث في المستقبل، فيقدر يحط الأحداث كده جنب بعضها،
2: يربط الأحداث حاضر
0: ويربطها
2: بالماضي ويقول لك المستقبل
0: وتقريبا هيحصل إيه. فطبعا بما إنه حكيم جدا وتقريبا بيربط الأحداث، فمن كل 5 6 7 أحداث لما يجوا 3 4 أحداث صح فالناس تقول إيه؟ واو،
1: ده إبليس أهو
0: بيعرف المستقبل. وده اللي الناس للأسف بتتخدع فيه، إنها تروح يعني لعراف تقرا فنجان وتاخد عرافة. لكن كمان الكتاب المقدس بيقول كانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها.
2: يعني مش كمان بتشتغل عندهم ببلاش،
1: لا كانت بتديهم
0: هي فلوس، تشتغل وتجيب فلوس
1: وتديها لهم،
0: هي ما بتستلمش المسكينة ما بتشوفهاش. ده هو يدفعوا الفيزيتا للموالي وهي تعمل اللي بتعمله، وفي الآخر
2: متعذبة بالأرواح اللي جوه،
0: ومتعذبة بالأرواح الشريرة، وبالمصر الصعيدي طالعة من المولد
1: بلا حمص.
0: فأردأ وأصعب أنواع الاستغلال.
1: أيوه.
0: فبنشوف شخصيات كده موجودة في الوجود والدنيا بتبقى زي كده،
2: وهي لا حول لها ولا قوة.
0: أعتقد الشخصيات اللي زي دي بتبقى محتاج معجزة من السماء.
1: بالظبط،
0: زي اللي حصل، محتاجة تدخل إلهي. لأن الكتاب المقدس بيقول في عدد 17 هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة
1: هؤلاء
0: الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وأعتقد جملة في مقتل، لأنه مش بيقول الذين ينادون لكم بالطريق للخلاص، بالطريق معناها هناك طريق واحد للخلاص اللي هو موت المسيح، صليبه وقيامته من أجلنا، مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. أنا هو الطريق والحق والحياة. لكنها بتقولهم طريق الخلاص، يعني مش في طرق كتير للخلاص، وأهو بولس
2: واحد منهم،
0: بولس وسيلة واحد منهم للخلاص. يقول وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فضجر بولس والتفت إلى رهيب الرجل ده، مش ليها، هي مسكينة غلبانة مستغلة ما فيهاش حاجة، والتفت إلى روح وقال أنا آمرك باسم الرب يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج الروح في تلك
1: الساعة.
0: عايز أسمع منكم، لو أنا فعلا شعر أني شخصية مستغلة، زوجة مستغلة، ابنة مستغلة، أعمل إيه؟
2: الإيجابية مهمة طبعا، اللي بنقوله ده ممكن يبقى صعب، لكن أنا عايز أقول لو هنبتدي الله بيبعت بولس وسيلة.
1: بالظبط،
2: يعني أنا لو هبتدي أتحرك أقول لأ مش هينفع، هتلاقي ربنا بعت اللي يسندك ويقولك أنا معاك اتحركي. لكن فكرة أنه حاضر ونعم وأنا شايفة أنه مستغلة، لأ. حتى لو يعني في ناس تقول طب البيت هيتهد، لأ حبيبتي البيت مش هيتهد. يعني اللي أنت بتعمليه ده البيت مش هيتهد. مش غلط أنك تقولي أنا إنسانة مش راضية أنه يتم استخدامي بالطريقة دي. يمكن الطريقة والأسلوب مهمين،
0: صح.
2: يعني كتير ما بنحكينا وقلنا أنه الطريقة وأسلوبك شكلهم إيه، لكن لازم تقولي لأ. يعني البنت تقول لأ أنا مش هتجوز، أنا ممكن أروح أشتغل، يعني أروح أنا أشتغل وحاول أصرف على البيت، لكن ما ينفعش أربط حياتي بحياة إنسان زي كده، لأنه جواز مش بالطريقة دي. فأنا لازم أعبر عن نفسي، لازم أتكلم. وأول ما هتاخد الخطوة دي بالظروف بقى المختلفة، هتلاقي ربنا راح بعتلك بولس وسيلة، هتلاقي ربنا راح سندك. ده غير أنه فعليا في دلوقتي نشكر ربنا، يعني هيئات كتير قوي بتسند. روحي للمكان قول لهم انا عايزين يضغطوا عليا اتجوز، الشخصيه زي كده اعمل ايه؟ انا مستغله من جوزي بيتعامل معايا بعنف، اعمل ايه؟ فالهيئات دي فعلا بتسند، فهتبقى كانها زي بولس وسيله. فكره السلبيه
1: والاستسلام
2: للاستخدام ده مش صح. وعلى فكرة

0: الله لا يقبله، يعني الله ما رضيش انه الجاريه دي
1: تظل مستغله،
0: تظل مستغله. فبعت لها بولس وسيله حطهم في الطريق. هو الله مش خالقنا عشان يتم استخدامنا، ده خلقنا على صورته. احنا كائنات لينا كرامه، فاذا كان الله اداك الكرامه اوعي
1: اوعي
0: تقولي لا انا مش عايزاه. فالحركه بانك تشتغلي، بانك انت تكوني معتمده على نفسك، بانك تروحي لهيئات بتحميكي، روحي اتحركي، مش هيحصل لك حاجه طالما انت انسانه ما غلطتيش وكلامك ما كانش فيه اي اخطاء وانت فعلا مستغله، بتلاقي اللي يسندك.
2: أنا عايزة أكد على كلام هايدي وأقول إنه في البداية أنت لازم تبقي واعية بدورك الحقيقي وهويتك، إنك بنت مخلوقة على صورة الله، ليكي دور في الحياة. الحاجة الثانية، لو الأبواب مقفولة قدامك ابتدي صلي إن الله يفتح لك باب. يعني النقطة الأولانية، مرات الستات والبنات من كتر ما بيحصل فيهم هذا الاستغلال بيستسلموا ويحسوا إنه طب أنا هعمل إيه؟ لا، تقدري تبتدي تصلي مبدئياً إنه رب يفتح لك باب. والحاجة الثالثة، إنه ده شر موجود حواليكي، أنت لازم تقفي قدام هذا الشر. فلما أنت هتاخدي خطوة بأنك تكسري الدايرة دي وتقولي لأ، لأ للاستغلال، لأ للمعاملة السيئة ديت، ده بيوقف الشر. يعني أنك بترضعي الشر اللي موجود في المجتمع اللي حواليكي، وبتبتدي تفتحي سكة للنور أنه يدخل ويغير الضلمة، يعني ينور الضلمة اللي موجودة، لأن دي ضلمة رهيبة. فالأمر مش بس يخصك، لكن أنت بتجيبي أجيال وراكي كتيرة قوي قوي عايشة بنفس الطريقة اللي مليانة بالشر والاستغلال والفساد، وده بيزود قوي. يعني عايزة أقول
1: المستغلين كثافة وعدد المستغلين.
2: كثافة الشر وتواجد إبليس في الأماكن دي.
1: مش ملاحظين أنه كمان في القصة كأنه الموضوع فيه حاجة روحية شريرة محتاجة طبعاً صوم وصلاة؟ يعني الكتاب المقدس لما قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، فأعتقد أنه لو في حد بيسمعنا ومستغل، لأن هاخد رأيكم دلوقتي في حاجة مهمة جدا لازم أتكلم فيها حتى لو محرجة، بس عايز أقول أنه في جزء روحي لازم نتكلم فيه، أنه لو أنت مستغلة لا أدخل العرش النعمة وضعفي صلاتك بالصوم.
2: بالظبط،
1: لأنه اللي بيصنع مضاعفة للصلاة هو أني أصلي بصوم، فصومي وصلي وصدق أن ربنا يعمل كده. عايز أسأل
0: قبل بس السؤال ده، في نقطة تانية بتبقى عائق، فالصوم والصلاة يجيبوا نتيجة، الخوف. لأن أنا لما بشوف سيدات زي كده بتخاف تاخد خطوة، بتخاف لألا تنضرب من أهلها، بتخاف لألا تنضرب من جوزها، فالصوم
1: بتخاف لألا تتطلق،
0: بتخاف لألا تتطلق، فبتبقى خايفة. فالخوف ده ساعات يبقى بيأيدني، بيأيدني. فالمحبة تطرح الخوف خارجا.
1: مش في زوجات مستغلين في العلاقات الجنسية أو بالزبط العلاقة الجنسية بطريقة غلط؟
0: أيوة،
1: إن الزوج عايز يمارس العلاقة الجنسية في الخلف بطريقة، في فتحة الشرج بطريقة غلط، وتبقى بتموت ومتعذبة وبتتكسر وكأنها بتتذبح قدامه، وبتخاف تقول لأ لألا يحصل،
0: بتغضب ربنا. ما دي نقطة مهمة دايما يجيبها الزوج، دايما يجيبها إنك بتغضب ربنا، أنا عايز أعمل كده تغضب ربنا. وساعات بعض الأزواج بيقولوا الزوجات لو مارستيش الجنس كده أنا هخونك. فأنا هنا بقول للمرأة سيبيه يخونك، يعني إذا كان قصاد إنه يبعد كلمة أنا أخونك، لما يقولها الزوج ده معناه إنه أصلاً
1: خاين،
0: شريكي مش حبك، أصلاً خاين فعلاً، فما ينفعش حبيبتي، يبقى ده نقطة الضعف. هو ما فيش زوج يهدد مراته إنها أخونك ولا علشان تتألمي، ده غير إنها مش بس بتنكسر، هي صحياً بتتبهدل، بيحصل تهتك في فتحة الشرج. وده غير بقى إن ده أصلاً
1: ما تستمتعش،
0: يعني
1: ده استغلال،
0: وأصلاً أنت بتعملي خطية أصلاً كتابياً، ده غلط. فأنت كذا حاجة، أولاً كتابياً الأمر ده مش صح، غلط. ثانياً بتستغلي أسوأ الاستغلال لأنك مش بتستمتعي بالعلاقة. ثالثاً صحياً أنت بتتدمري، لأن بيحصل تهتك في الفتحة دي، وربنا أصلاً
1: ولا لا
0: مش هينفع، واعمل اللي أنت عايزه، لأن أصلاً الله خلق العلاقة بطريقة تانية. استغلال سيء حبيبتي، قولي لا ويعمل اللي يعمله.
2: أنا عايزة أقول بس
1: فضل
2: حاجة مهمة، إنه هي لازم تحسم الموقعة فوق في السماء، لأن دي أرواح نجاسة ودي أرواح شر، فهي لازم تحسمها فوق، وهي بتحسمها فوق هيحصل كسر بقى للخوف اللي جواها، هيحصل كسر لل

0: ذل اللي هي حاسة بيه، الرب هيلبسها قوة فعلا، هتلبس قوة من الأعالي، فتبقى قادرة إنها تواجه الشر. هي مش بتواجه شخص زي ما الست دي الجارية دي كانت أرواح عرافة، فهي عشان تواجه أرواح العرافة هي محتاجة تاخد قوة مختلفة، تلبس من الروح القدس، تتملي بالروح القدس. ده مش هيحصل غير لما هي تبقى في محضر الله بجد وتبقى متحدة بالروح القدس. أنا بفتكر بس قصة واحدة كان جوزها بيعمل علاقات خاطئة زي كده، وراحت للست، الفيلم الجميل اللي هو وور روم، وراحت للست المصلية وابتدت الست دي تعلمها ازاي تصلي وتحسم الموقعة فوق في السماء الأول، فتلاقي الأمر خلص على الأرض يعني بينها وبين هذا الرجل أو في التحدي اللي هي حاصلة فيه. فالموضوع مرات كتير مش بيبقى مواجهات بسيطة إنه لأ وإنه أنا مش لا لا لا لا، ده في أرواح شر في القصة، يعني في أرواح نجاسة، في أرواح غريبة بتحصل في الموضوع،
1: أرواح استغلال أو تشييع المرأة.
0: بالظبط.
1: أنا عايز أكمل القصة لأن الحقيقة في الغالب، في الغالب اللي بنقوله ده لازم بيبقى فيه دفع تمن
2: طبعا،
1: بس بيبقى في نصرة، لأن الكتاب المقدس في عدد 19 لما يكمل القصة بيقول فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم.
0: أيوه.
1: ما هم بيكسبوا ومستفيدين. أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. فخدوهم للسوق للحكام علشان يقضوهم، وده اللي بيحصل إنه كل ما بنطالب بحقوقنا الشرعية في أوقات بيبقى فيها
0: طبعا إبليس
1: دفع تمن، وفي المواجهة إبليس بيبقى بيطر علينا. لكن بيقول وإذ أتوا بهما إلى الأولى قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا. يبلبلان المدينة، شوفوا الاتهامات الغلط
0: والافتراء يعني،
1: فمش بس افترة. مواجهة ومش بس، لكن كمان افتراء. وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها. فينها؟ فينها؟ ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. لكن بصوا، فقام الجمع معا عليهما ومضق الولاة ثيابهما وأمر أن يضربا بالعصي. هو كل الهيجان ده ليه؟ فعايزين نقول إن في وقته وإحنا بنصارع على حقوقنا
0: ممكن يحصل
1: بيبقى في مواجهة من العدو،
0: ممكن يحصل طبعا مقاومة شديدة جدا، فعايزين نقول لها ما تخافيش، ما تخافيش لأن أنت صح، أقفي أقفي صح، لأن أنت بتحفظي جسدك، أنت بتحفظي كينونتك، أنت بتحفظي مجد ربنا في حياتك، فأوعي تتنازلي، أوعي تتنازلي.
2: عندي نقطة في الحتة دي، يمكن المرأة في الوقت ده محتاجة حد يسند. فبيبقى رأيي دايما بما أنك مستغلة بالطريقة دي أنت محتاجة تروحي لحد متخصص لكده، يعني الجأ للجمعيات اللي بتسند المرأة وبتحميها من العنف.
1: مش عيب انها تلجأ لجمعية ضد جوزها ضد عيلة.
2: ليه؟ انا هقول لك ليه. لو اخدت بالك مين اللي خد الضربة، الجارية ولا بولس وسيلة؟
1: بولس وسيلة
2: اللي هم يعني
0: هم حموها، يعني
2: محتاجة حد معاها علشان حاجتين، عشان الخوف يهرب شوية، لأنه منطقيا إحنا بنصلي وبنصوم والخوف شوية بيهدى، بس في وقت المواجهة تلقائيا بعد ما بهدلت بتبقى صعبة قوي، ولو أب وأم بيجبروها مش بسهولة، فبتبقى محتاجة حد يقول لها أنا معاكي أنا في ظهرك.
1: أستأذنك برضه علشان اللي بيسمعونا نبقى صادقين، أبدأ الأول أني أنا أحل الأمور بطريقة سلمية، يعني مش
0: ما
1: اعتقدش ان حضرتك بتقصد اني انا اول مره اجري على جماعه. انا
2: بعض بعض المواقف والحالات لما بيكون الاستغلال زياده بيتم بسرعه ان اروح لحد،
1: يعني
2: الحد ده مش هيأذيني اصلا.
1: لا قصدي مش الاول اني انا اتكلم، واذا لقيت ان الامر ما اتحلش
2: طبعا لو في العلاقات الجنسيه طبعا في الاول بتكلم وبحكي، بس لو في ضرب واهانه والعلاقه الجنسيه مش احسن حاجه، لو
1: في مره واثنين وثلاثه
2: واتكلمت مره واثنين، لو في اجبار ان انا اتجوز واتكلمت مره واثنين وثلاثه انا لازم هنا الجا.
1: صح.
2: ولو في خوف من الزوج يعني في زوجات ما بتتكلمش خالص بس بتبقى خايفه، فالوقت ده محتاجة تروح لحد. أصل الجمعيات دي بتبقى مش وحشة، يعني هي ما بتقولهاش سيبي بيتك وولادك، هي بتدرس الحالة. وعلى فكرة ده ينفعها لسبب، دراسة الحالة بتوصلهم هل هي فعلا مستغلة ولا هي لا، هي كمان ممكن تبقى بتساعدها، انت ممكن تتصرفي بالطريقة دي، لا هو ده يعني اصله برضه عايزين نبقى شويه عندنا حياديه. فالجمعيات دي مش مؤذيه خالص، مش غرضها انها تطلق او الازواج والزوجات او انها تخلي البنت متمرده على الاهل، لكن هي بتدرس الحاله كويس. لو لقت

0: انه فعلا في استغلال بتسندها انها انا معاكي وساعات تديها ارشادات تعملي ايه في المواقف اللي زي كده. يمكن بتبقى محتاجه ده خاصه لو الاستغلال مسبب لها خوف رهيب وعدم القدره على المواجهه.
1: انا موافق حضرتك جدا وموافق انها تروح، بس كنت ببدا البدايه دي علشان ما يوصلش لاي حد او زوج بالذات
0: ان احنا عايزين نخرب البيوت،
1: بنخرب بيوت او بندفعها، لكن انا عارف انه المستغل في الغالب مش هيستجيب لانه بيبقى مستفيد ومندفع وحس انه ده حقه لازم ياخده، ففي الغالب مش بيستفيد، بس على الاقل يبقى عندها راحه قدام ضميرها قدام المجتمع اني انا يا جماعه اتكلم
0: صح،
1: بس انا ما لقيتش استجابه، فانا ليا مطلق الحقوق اني اروح واستنجد باشخاص يساعدوني
0: ما يخربوش البيوت، بيساعدوا
1: دي مهم بالظبط. سأحب كمان اكمل مع حضراتكم على الايه الجميله دي ونختم بيها لان دي قوتها، لانه الحلول بتيجي في عدد 25 ونحو نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. يا جماعه عايز اقول لكم عندنا قوة ضاربة عظيمة اسمها
2: الصلاة.
1: نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، وكأنه بيقولوا اللي ما عرفناش نحله بإيدينا
2: بالزبط.
1: هنحله بعرش النعمة، واللي ما عرفناش نحله في النور بوسط الناس نعرف نحله قدام ربنا في عرش. والكتاب المقدس يقول بينما بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله تزعزعت أساسات السجن. يعجبني رجل الله اللي قال الجملة دي، كأن ربنا من السماء قال أمين. فأمين بتاعت ربنا دي زعزعت السجن وانفتحت أبواب السجن وانفكت قيود الجميع. والأروع أقول لكل حد مسلوب الحق ومستغل، الكتاب مش بس بيقول إنه المرأة اتحررت وبولس وسيلة خرجوا، لكن الكتاب المقدس بيقول إنه مربحوا سجان فيليبي. كأن الكتاب المقدس بيقول كل مرة بنكسب موقعا من العدو وبنرفض الاستغلال وبننتصر بتبقى النتيجة إن إلهنا بيدينا أشخاص بيتغيروا وأشخاص بنبقى مثل ليهم يسترد حقوقهم وأشخاص يرجعوا للمسيح.
2: أمين.
1: قد إيه الحق قوة.
2: أيوة.
1: وقد إيه أيوة. الوجود في الحق
2: محضر الله
1: ده نصرة وبيصنع أمر عظيم، وقد إيه عرش النعمة بيصنع أمر مختلف.
2: مجدا للرب.
1: هللويا.
2: مجدا للرب.
1: في تحديات وفي انتصارات، وهنكمل للانتصارات اللي الرب بيشجعنا ناخد مواقف عظيمة فيها.
2: أمين.
1: الرب
2: أمين.
1: ما عنديش وقت.
0: اللي أنا هتقعد قدام كلمة الله هي دي الحقيقي التحدي.
2: أولويات متلخبطة.
0: الله أصبح يتحط من الأولويات بالنسبة لي، أنا حاسة إن إحنا بنساويه.
1: أنتوا بتحطوا إيديكم على حاجتين صعبين يبعدوا أي إنسان عن ربنا.
0: بس في ناس أكتر من كده، إيه يا رب؟ ما إحنا بنعمل كل حاجة، كأننا بنعمل جميلة في ربنا إن إحنا نقعد معاه.
2: أنا زهقت من محرقاتك ومن تقدماتك، أنا عايز قلبك.

قناه الكارما عندنا رساله مهمه جدا، ان ننقل كلمه ربنا لكل بيت. وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيله ربنا بيستخدمها لنقل كلمه ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن ان الرساله دي توصل وتغير العالم حوالينا.

0: بس ارجعك وبطلب منك كون معانا شريك سهل عشان نضمن ان الرساله دي تفضل تكمل ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمه ربنا من الكنيسه للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

البرنامج ده اسمه معايا، كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاكي. هل عدم إكمال الدراسة ممكن يبقى عائق قدام تحقيق أحلامك؟ إزاي ممكن تحققي النجاح أياً كان مجال شغلك؟ في عالم الأزياء البقاء دائماً للأفضل. إيه الكتاب اللي ممكن يساعدك في فهم بنتك أو ابنك المراهق؟ إزاي ممكن ترتبي أولوياتك بين أولادك وشغلك؟ إزاي ممكن تختاري فستان الفرح أو فستان السهرة؟ وإزاي تعرفي إيه الألوان المناسبة ليك؟ كل ده من خلال حياة ست عادية جداً، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، أو مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في معاك. سوليدا لبنانية، متجوزة من جاك مهندس، وبيعيشوا في الشرقة، وعندهم ولدين سامويل 13 سنة وميجال 10 سنين.

0: في عالم الأزياء مفيش مكان إلا للمتميزين، وده اللي أثبتته سوليدا وأصبحت صاحبة واحد من أهم محلات الأزياء في الإمارات، وبتتصدر تصميماتها أهم مجلات الموضة وليها عروض أزياء سنوية.
1: سوليدا مصممة أزياء دي حاجة مش يعني خليني أقول مش عادية، مش ناس كتير يعني بيشتغلوا في الحكاية دي.
2: حقيقة أنا شغلي هو هوايتي، بحبه كتير. يعني لما ابتديت كنت بعمر الـ 18 سنة، وكنت بهيداك الوقت ابتديت اشتغل بشكل خرز.
1: بس بتعملي ايه بالضبط في الشغل في الأول؟ يعني مثلا بتساعدي في محل؟
2: طبعا أنا اشتغلت بكذا محل بالأول، اشتغلت بأكثر من محل مع أكثر من حدا، وبنفس الوقت كنت اشتغل وكنت اتعلم. بعمر صغير كمان جيت على الإمارات، فلما جيت على الإمارات كمان كنت صغيرة، وإجا كمان بعرض عمل، كنت بعمر 22 يمكن، وجيت بعرض عمل لهون.
1: و ايه نوع العمل؟
2: انه استلم محل أزياء كمصممة أزياء، بجيبوني إنه استلم إني أدير محل أزياء. فجيت لهون واشتغلت أكثر من محل، وبعدين فعلاً صارت الإكسبرينس أكثر تكتر عندي، يعني شوف حالي إني موهوبة. بس فأنا ما كملت جامعة حقيقة، ويعني بنفس الوقت ما كان في جامعات تعلم تصميم الأزياء بلبنان هيداك الوقت، وما كان في حتى
1: معاهد. يعني اكتفيتي مثلا بثانوي؟
2: لا، حتى ما كملت ثانوي. فكانت وضع عائلتنا صعب كتير، يعني نحن ربينا مع ماما بس، وكانت مش قادرة انه تقدر تساعدنا كتير، فطلعنا كلنا عمليين. يعني خي ابتدى الشغل بكير وانا ابتديت الشغل بكير. بس أنا بهيداك الوقت عرفت الرب كمخلص حقيقي لحياتي، وبهيداك الوقت سلمت حياتي للرب ومشي معي خطوة بخطوة يعني، وحطيت موضوع شغلي وحياتي كلها بين إيدين الرب.

0: إيماني كتير حلو متمسكي بالرب، ولما جيت لقاله أول شغلة لفتت لي، أول صفة لفتت لي نظري بالرب هي لأني أنا ربيت مع ماما وما كان عندي أب بحياتي. ماما وبابا كانوا مطلقين إحنا وصغار، فما كان في أب موجود بحياتي. فلما جيت لرب أول صفة جذبتني لقاله إنه هو الأب. الكل اللي بيقبلوا المسيح مخلص بيصيروا أبناء الله، وأنا أخذتها مثل ما هي وأمنت فيها. قلت له أنت البابا تبعي، وكان كل سؤال كان بشغلي أو بزواجي فكان دائماً المرجع يعود لأله.
1: يعني أنت بتقولي أن أنتوا عائلتكم كانت بسيطة وما كملتيش تعليم، يعني ما كملتيش حتى ثانوي، وابتديتي تشتغلي من سن 18 سنه وعديتي عليها كانها حاجه عاديه. هي دي مش حاجه عاديه. انا مش حاسه انك يعني حاجه زي دي مضايقاكي.
0: قلت لي وقت قلت لك بعمر 18 يلي هو عمر جيت اترك المدرسه ولازم اتخصص تخصص معين، لازم اعمل شيء بالحياه، وهون دخل الرب بحياتي فعمل شغله كتير كتير حلوه واساسيه. عمل شفاء، يعني شوفي أنا رح أعمل معك معاهدة، أنت حتصيري بنتي، والنقص اللي ما عطاك إياه الحياة أنا حكون معك. كان بالنسبة لي هيدا كل شيء. فلما بلشت قلت أنا مهما كانت مؤهلات النجاح يلي أعطيت لغيري فأنا بنتك يا رب، فأنت قادر تنجحني. هلأ at the same time يعني أنا أؤمن في العلم، أكيد أنا ما أتيحت لي الفرصة ولكن استغنمت كل فرصة أني أتعلم فيها. بلاك توث، تعلمت لغات، اخذت كورسز كونسلنج، حاجات كثيرة اخذتها. كان كل ما يكون عندي فرصة اني اتعلم كنت اخذها.
1: يعني انت كمان من مثلا مؤيدين فكرة انه لو نتكلم عن الستات انهم يشتغلوا في المجال اللي هم لاقيين نفسهم عارفين يعملوه او بيحبوه.
0: بس انا شو بؤمن يا نوال انه مهما كانت الوظيفه، مش حتى بائعه بمحل، انا ممكن اكون بروفيشنال بحيالله مكان انا بنوجد فيه، اذا بعمله صح وبكمله انا ممكن اكون اوصل لدرجه عاليه فيه، ممكن بدل ما اكون بائعه عاديه صير مديره المحل. يعني في مجال للتطور وين ما كان. انا كان ممكن اقول انه انا طيب اوكي هالقد اهلي عطيوني وهالقد الحياه عطتني ووقف هون، لكن لا، قلت لا، اذا الحياه ما عطيتني لو انا بدي شيء من الدنيا انا حاحفر واخده. لما ابتديت شغلي الخاص وسئلت انه ليه بدك تعملي بزنس لإلي، فأنا قلت ليش لا؟ يعني كنت شايفة إنه كل مقومات مؤهلات النجاح موجودة عندي، الرب معي وقادر يباركني وعندي موهبة واثقة فيها، بحب شغلي كتير، وأنا بؤمن إنه أي شيء بتحبيه رح تنجحي فيه. يعني كتير ناس شفناهم تخصص وتخصصات ما بحبوها ما قدروا ينجحوا فيها. كتير مهم اني احب الشيء اللي عم بعمله، فانا بحب اللي عم بعمله وبتمتع باللي عم بعمله.
2: ولان سوليدا اشتغلت في المجال اللي بتحبه واجتهدت فيه قدرت تحقق نفسها وتحقق نجاحات كبيره. لكن كمان مع النجاح بيجي دايما التحدي، وهو ازاي ممكن ترتب اولوياتها.
1: سوليدا، ايه اللي خلاكي تفكري انك تعيدي ترتيب اولوياتك؟
0: لما وصلت للمرحله هيدي بعمر ولادي، يعني صاروا ميغيل 10 وسامويل 13، حسيت في شيء عم يحصل تغيير. يعني هالطفل يلي كان ينام 7:30 8 بالكثير 8:30 يعني، وكنت حس كان يبقى عندي شوية وقت ارجع انزل على المحل. ابتدوا يعني خاصة سامويل يعني قال لي ماما انت مش ملاحظة انه نحن ما عم نقعد معك وقت كفاية؟ كما لو انه هالارجع انزل بالليل يحسوا انه هيدا الوقت اللي نحن بدنا نقعد فيه. وقال لك صراحة دخلت بصراع مش سهل يعني، وقعدت قدام الرب يعني قاعدة حقيقية، قلت له يا رب شو بدك مني من بهيدي المرحلة. أنا حقيقة لقلك شغلة هي المفاجأة، إني أنا فكرت لو دعت الحاجة إني سكر المحل نهائيا أول دوت يعني رح بعملها. و
1: أنت حاسة إن هم دلوقتي محتاجين لك أكثر؟
0: حاسة إنه هن محتاجيني أكثر. اللي حسيت إنه عمل في التغيير أو عمل في إيه، إذا في حاجة إني سكر المحل نهائيا رح أعملها. قريت كتاب لروس كامبل

0: والكتاب كان بيحكي عن المراهقين، وأنا حقيقة ما كان عندي كتير اطلاع عن عمر المراهقة شو هو، يمكن لأن أنا كمان ما عشت مراهقتي، لكن ولا مرة فكرت. كان أول كتاب بقرأ عن المراهقة وكتير كتير فتح عيوني على أشياء ما كانت منتبهت لها، إنه الأهل بحياة أولادهم بشكله جزء كبير من نفسيتهم وشخصياتهم والأمان اللي بيشعروا فيه. جهة تانية يا نوال ممكن تسأليني، طب أنت ممكن تعملي توازن كذا، حدا قال لي هيك. من مرحلة تانية أنا حاسة، حتى ما أكون كتير عم حمل على هاي، حاسة أنه أنا بدي أتمتع معهم قبل ما يجي الوقت ويتركوني، يعني كما لو أنه رجع عمر يلي ما بدي ضيع ولا دقيقة معهم، بدي استغل كل دقيقة أتمتع فيهم.
1: طب أنت مش بيبقى كفاية عليكي يعني، ما انت كده كده الصبح هم مش موجودين، ايه الفكره انك تقفلي المحل الصبح وبعد الظهر وتقفلي البيزنس بتاعك كله وهو انت مفرغه وقتك بعد الظهر ليه؟
0: طيب انا رح اقول لك شغله، يعني احنا مش عارفه يمكن حكينا من قبل او شيء وقلنا انه الاولاد بحاجه ل نوعيه وقت مش كميه، يعني دائما بنسمع انه هني بحاجه لنوعيه. بدي اقول لك نوال، الفرق بين المراه الموظفه والمراه اللي عندها بزنس خاص لها في فرق شوي كبير. المراه الموظفه بتطلع من وظيفتها بتجي على البيت قفلت انتهى الموضوع من راسها. لما بيكون عندك بزنس خاص بياخذ من جزء من تفكيرك ومن مجهودك كتير.
1: يعني عايزه تقولي ان الوقت اللي انت فيه مش بتشتغلي مخك مشغول؟
0: طبعا
1: مخك مشغول للدرجه دي؟
0: طبعا
1: يعني؟
0: دوام العمل بالامارات ما بيوقف للساعه 10 بالليل، وانا اللي خليني اقول لك للعشرة بالليل راسي مش فاضي، انا كل وقت تليفونات وكل وقت بزي. هلا لاني انا بحب شغلي كثير كمان، فوصلت لمرحله حسيت انا مقصره مع شغل بشغلي، مش عم بعطيه مثل ما لازم ياخذ حقه، ومقصرة من ناحية تانية مع أولادي، شعرة بتقصير معهم من حيث النوعية. يعني حتى لما ابتديت أقعد اللي حصل إنه صار في تقصير في الشغل. فهون بقى وصل الصراع، أنا بحب شغلي مبسوطة فيه مقصرة معهم، بحب أولادي مبسوطة بالقعدة معهم ومقصرة، بقيت مش مبسوطة. دايما كنت أسأل سؤال، يمكن شو الحلو للست تشتغل أو ما تشتغل، تقعد بالبيت أو تطلع من البيت؟ بس أنا في كلمة فرقت معي بحياتي يا نوال وبفتكر بتبني الشيء كتير عليها، أنه الأولاد بحاجة لأم سعيدة. فلو كان أنا يعني لما وصلت لمرحلة هالصراع بطلت مبسوطة، لا مبسوطة بشغلي عم بعطيه صح ولا مبسوطة مع الأولاد أعطيهم صح، فشو بدي أعمل؟ شو اللي بده يخليني اكون مرتاحه؟ يعني مرتاحه. فلما جيت مثل ما قلت لك علاقتي مع الرب، قلت له للرب انا مش مرتاحه، قال لي انت شو بدك؟ فكان هيدا السؤال، طب انا شو بدي فعلا؟ طب اوكي شو اللي راح يخليك تكوني سعيده؟ فهون اجا طريقه تفكير، يعني ما راح اقول قرار لانه فعلا بعده المحل ماشي وبعدني فاتحه ايدي قدام الرب قل له لتكن مشيئتك. شغلتين خلوني غير طريقه تفكيري، وقول حتى لو بدها تدعي الحاجه اني سكر محلي خليني اقول لفتره معينه، يعني كما لو انه اجازه ما راح اخسر شيء، يعني ممكن اذا رجعت حسيت رجع الوقت ارجع افتح بزنس من جديد رح كون كتير مرتاحة وما رح كون خسرت شيء أبداً. لأنه أنا ليش مفاجأة رح تكون للناس، أنا ما مسكر الشغل تبعي لأنه فشل أبداً، وهيدا الشيء اللي بيعطيني راحة أنه ناجح كتير، أنا حموقف بمرحلة
1: مش خايفة تندمي من الخطوة دي؟ وأنت أنا عارفة أنك لسه في مرحلة التفكير يعني، بس لو خدت الخطوة دي فكرت أنك ممكن في وقت تحزني عليها أو تحمليها على بيتك؟ يعني ممكن تحسي انا عملت كده عشانك، ودي ممكن بعدك شويه تعمل مره.
0: عم اقول لك جزء من قراري هو انا شو اللي بيريحني، حتى ما يجي يوم من الايام واقول لهم للاولاد انا عملت كرمالكم، لانه حرام اقول لهم هيك، يعني حرام حسسهم انه انا عملت كرمالكم، لانه انا بعرف حتى بمرحله المراهقه يمكن ما يحتاجوني كثير من الوقت، بس بحبوا لما يحتاجوني يلاقوني في اي وقت هني بيختاروا. اللي بيفرق بين اللي عرفته بين مرحله المراهقه وقبل كنت انا قرر امتى بعمل لهم الشغله، امتى بحممهم، امتى طعميهم.
1: دلوقتي هم بقى ليهم شخصيه،
0: بقى هني الوقت اللي بيختاروه، يعني هني بيختاروا امتى يجوا يحكوا مع ماما، مش الوقت اللي انا بختاره او وقت اللي بدهم يعملوا الحاجه فيها.

0: هلا اللي عليا اندرلاين مامي انت بتغيرها. يلا لنشوف. يلا
1: ليال
0: هيدا الروتين بعمله كل يوم مع ميغيل. كل يوم نقعد بندرس ساعة أو ساعة ونص ساعتين حسب شو بيكون عنده واجبات. شي كتير بحب أعمله مع ميغيل.

0: كثير مرات بكون كثير تعبانه يعني، وطبعا بدي افكر بس براحتي، ممكن روح نام، بس لا بتمتع اقعد اصرف وقت معه يعني. ممكن فكر وكثير طلع انه قالوا لي هالنصيحه انه ليش ما بتجيبي معلمه تقعد تدرسه لميغيل تخففي عن حالك شوي التعب. بحس لا ما بدي، لانه متعبه بس فيها متعه، بتمتع انا وعم بعملها انا وياه. بحب اعمل شيء معه يعني، اصرف وقت معه، مش بس نقعد نلعب مع بعض، كمان ندرس ونعمل شغل مع بعض. شو رايك ميغيل؟
1: في علاقتك مع بنتك أو ابنك المراهق، هل جواك التساؤلات دي؟ ابني الطفل أصبح شخصاً مختلفاً تماماً. بنتي بترفض كل اللي بيتقال لها وبتتمرد على كل القواعد. هل ابني المراهق طفل أم رجل؟ بنتي أصبحت الحاضرة الغائبة. كتاب الطريق لقلب المراهق هيساعدك تلاقي الإجابات، وكمان هيساعدك إزاي تتعاملي وتتواصلي مع ابنك أو بنتك المراهقة.
2: يا سوليدا، يعني انت قلتي جمله مفتاحيه في نص الكلام، قلتي انه الاطفال محتاجين ام سعيده، يعني هي لو في الشغل سعيده وقادره توازن وحالتها النفسيه سعيده هتديهم اكتر، لو هي محتاجه تبقى في البيت عشان تبقى سعيده يبقى هو ده احسن مكان هتديهم فيه. فهو مفيش هنا صح وهنا غلط، وانت نفسك انا حاسه انك هو ده المقياس اللي بتقيسي بيه. أنا فين سعيدة؟ يعني أنا حاسة أن أنا دلوقتي، يعني أنا عاجبني أنك عندك زي ما يكون ترمومتر حساس جدا، على طول حاس أنه في حاجة غلط، لأن أنا مش مرتاحة وسعيدة من جوه زي ما كنت، يبقى في حاجة غلط، أنا محتاجة أعمل حاجة.
0: نعم، شوفي خليني أقول لك شغلي يا نوال اللي خلتني حس أنه كانوا هيدا صوت الرب لإلي أكتر، أنه لو كان القرار من نفسي، أو خليني أقول لو كان طريقة التفكير من نفسي، ما كنت حأعملها عمري، لأنه أنا بقول واحدة يعني عاشت بالطريقة اللي أنا عشتها، يمكن ما عندي شيء بخلفيتي أو بعائلتي أو بهيك أفتخر فيه أو يعطيني. يعني عادة الستات تفتخر باللي، ناس تفتخر باللي بتملكه أو اللي عندها إيه. وإجت الفرصة مؤخراً صير شخصية معروفة في المجتمع ناجحة، هون إجا السؤال طرح نفسه إنه لما هالشغل هيدا عم يعطيني قيمة هالقد، وعم يعطيني اكتفاء هالقد، وعم يعطيني مكانة في المجتمع هالقد، فليش عم بخسر كل هيدول؟ وليه عم قرر أخسر هيدول، أو عم قرر أنا بنفسي أتركهم؟ هون قعدت لحظة صدق قدام الرب واكتشفت شيء جديد، أنه أنا قيمتي من عنده. أنا أوريدي يعني الرب عمل أعطاني قيمتي، يعني وقت من الأوقات يمكن عدم وجود أب في حياتي كان عامل لي أنه ليه أنا ما عندي أب مثل غير بنات، ولكن الرب سدد هيدي الحاجة. ليه أنا من عائلة فقيرة؟ قال لي أنا فيني أعطيك، هاي أعطيتك قد ما بدك. فكان دايماً الرب يسدد الحاجة، واكتشفت أنه أنا، وهي دايماً اللي كنت أؤمن فيها، أنه أنت قيمتك بتخديها مني، سواء كان عندك هاي الوظيفة أو ما عندك، مش من وظيفتك ولا من التايتل تبعك ولا لأي شيء بتنتمي فيه، قيمتك مني. يعني سمعت ترنيمة رائعة جداً لأخ محبوب أنه غالي يا رب أنا عليك غالي، وغلاوتي مش فيا، محبتك ليا.

0: وما كانش ممكن ننهي الحلقة مع سوليدا من غير ما نسمع منها بعض النصايح الخاصة بالموضة، يعني مثلا ازاي تختاري فستان الفرح او فستان السهرة وايه الالوان المناسبة ليكي.
1: Please welcome Mrs. Sulida Marcos of Sulida Fashion Design.
2: نحكي على عروس بيوم عرسه. عادة العروس بيبقى دايما بباله انه هو يوم وحيد بحياتي وبدي بين باحلى لوك باحلى نظره. هون بتتلبك شوي، ولما بتروح وبتشوف موديلات كتيره وقصات كتيره وافكار جديده بتصير تقول شو الاحلى. انا هون بحب الا شغله انه ما تفكر شو في احلى موجود بالسوق، قد ما تفكر انه شو اكثر شيء بيناسبني وبيظهرني مثل ما قلت بشكل لائق ومرتب وبيريحني. هيدي شغله كتير مهمه، وتعرف انه مهما اختارت مش رح يكون احلى فستان في العالم، رح يضل في احلى منه. مش مهم احلى فستان، المهم هي تبين حلوه بالعرس. هلا الموضه مثلا الفستان الضيق لحد الورك وبعدين بيجي واسع، هيدا ما بيناسب كل الناس، مع انه هيدي الموضه هلا، بس ما بيناسب. هيدا بيناسب بس الطويله واللي جسمها حلو واللي وراكها معقولين، بس اللي عندها وراك كبيره ما بيناسبها تلبس ضيق لعند الورك. فما عليه، ممكن تلبس اعلى شوي ويكون تكون مرتاحه. دائما هلا دخلت كثير الوان لفساتين العرس. مثلا انا دائما بحب فستان الابيض او الاوف وايت، خلينا نقول شوي بيش فاتح. مهم مثل ما قلت انه تختار بيناسبها. اذا كانت بشرتها سمرة شوي بنصحها تروح مش للابيض الناصع، للبيج شوي. البيج في بيج درجات، يعني بنسميه ايفوري، بيج فاتح كتير، هيدا بيروح كتير للبشرة السمرة. البيضة ممكن تلبس اللون البتيه. مثل ما قلت انه عادة شو برحلة، يعني عادة بفساتين السهرة شو برحلة، ممكن تطبق هالشي على فستان العرس. هلا بالنسبة لفساتين السهرة طبعا الالوان هون بتلعب دور، يعني في الوان مثلا السمرة بالاخص، في الوان ما بتلبق عليها. البيضة خلينا نقول ممكن كل الالوان تلبق لها، بس كمان هون انا بدي اذكر شغلة انه الالوان بتلعب دور مع النفسية. يعني مثلا كثير مرات بحس انه ما بدي البس الوان قوية، بدي الوان هادية، او مع شخصية الواحد. فانه كله حلو، بس بحس انا من البنات يعني كلهم بيميلوا للالوان اللي بيعطي لون للوجه، يعني الزهر الاحمر البيتش، الالوان اللي بتعكس لون على البشره. كثير بحس انه هيدي كثير بحبوها البنات. السمره مثلا بحب انها تروح اكثر. هلا مثلا درجه كثير الذهبي، تروح على الذهبي على البيج على الالوان الهاديه. يعني انا هون بدي اذكر شغله كثير حلوه، انه كل امراه جميله، بعنيها انه المراه جميله، الله خلقها جميله، بس نحن دورنا انه انا كيف بين الله عطاني اياه بينه بطريقه حلوه. انا رح اعطي بعض الملاحظات من خبرتي حسيتها انه كثير مهمه، ممكن ناخذهم بعين الاعتبار، خلينا نقول على اللبس العادي وبيطبقوا على كل المناسبات. انه مثلا الناصحة، البنت الناصحة التخينة المليانة، ما تلبس شي سترايبس بالعرض.
3: سوليدا انا عايزة اكلمك عن لبنان. انت ايه شعورك؟ يعني بالذات بتشوفي اللي بيحصل وعدم الاستقرار والانفجارات والحاجات دي.
2: شوفي لبنان بلد طبيعي، يعني بلد كتير حلو بالنسبة لنا، هو بيمثل كمان الأهل والقرايب وهولي ما بيتعودوا، يمكن انه نشتاق للطبيعة بلبنان، العادات الحلوة والتأس الحلو، بس يمكن الحالة الأمنية بلبنان اللي بتخلينا نفكر انه صعب نعيش هونيك. أولادنا ما تعودوا يعيشوا، نحن أولاد حرب، يعني أنا بنت حرب، إنه عشت كل الحرب وبعرف شو يعني، صعب بشع. طبعاً إذا عم نحكي على لبنان، عندي حلم كبير إنه لبنان يتمتع بأمان، لأنه بيستحقوا أهله، بيستحقوا إنه يعيشوا بأمان. بلد حلو كتير كتير يعني رائع. الله عطاه جمال رائع. طبعا هيدا حلم،
3: ده أول حلم بيجي على ذهنك لما بقول لك كده؟
2: بحلم فيه إذا كان يطاق إنه إنه أنا لبنانية وفكر ببلدي أكيد بحلم. عندي حلم تاني يعني على قلبي وقلب جاك كتير بهالأيام، إنه خاصة هيدا الشعب يلي عانى كتير يعني من معاناة كتير بالحرب وهيك، بحب إنه وصل له كلمة الرب لحتى يعرفوا الرب بشكل شخصي بحياتهم. يعني هيدا أول شيء، وبالنهاية نحن حياتنا وقتية على الأرض وما في سلام.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم جزء من سفر الملوك الاول اصحاح 17 ومن عدد واحد. وقال ايليا التشبي من مستوطني جلعاد لاخاب: حي هو الرب اله اسرائيل الذي وقفت امامه، انه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين الا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن. وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس، لأنه لم يكن مطر في الأرض. الحقيقة أنه في الأيام ديت ناس كتير قلقانة وخايفة وعندها تساؤلات، ناس بتمر بضيقات وبضيقات مادية، كأنه فعلا الأرض مليانة بالزلازل، كأنه عايشين في وسط زلازل كتيرة وفي وسط الارتباك دوت، في وسط المخاوف ديت. فعلا النهاردة أنا عايزة أشارككم بالرسالة إنه الله يسدد الاحتياج، إنه إلهنا إله أمين، إله بيسدد الاحتياج. بيقول الكتاب إنه يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. فملوك الأول 17 بيقول الكتاب إنه إيليا النبي يقف قدام أخاب الملك وقال له إنه مش هيبقى في مطر، هتفضل الدنيا مدة كبيرة ما فيهاش مطر غير لما فعلا الرب يؤمر، وهقول ساعتها انه الرب امر انه المطر يرجع. فما فيش مطر فده معناها انه الدنيا هتنشف وهيبقى في مجاعة. فربنا اللي بيسدد الاحتياج قال لي ايليا روح عند نهر كريت، اختبئ هناك، اشرب من النهر، وهناك انا امرت الغربان هي هتعولك، هي هتجيب لك الخبز واللحم. ايليا يا رب ايه الطريقة الغريبة ديت، انه اشرب من النهر حاجة منطقية، لكن انه الغربان تجيب لي عيش ولحم؟ الغربان دي اللي بتخطف الاكل من الناس هي اللي هتجيب لي العيش واللحم. وبيقول الكتاب الصبح كان الغراب يجيب العيش واللحم لإيليا، وبالليل مش يجيب له بقى زبادي ويقول له لازم تنام خفيف، يجيب له عيش ولحم، لان هو على حساب ربنا، لان هو معزوم على حساب ربنا. ودي الحاجة اللي عايزة اقولها لك، انه طرق ربنا عجيبة، وربنا يفاجئك بمفاجآت ما كنتش تبقى متوقعها.

سدد الاحتياج بطرق عجيبة جدا. لكن بيقول الكتاب انه بعد شوية النهر نشف، النهر جف، فممكن إيليا يا رب مش انت اللي قلتني اجي اختبأ عند النهر واشرب من النهر او النهر جف؟ تفتكروا إيليا اضطرب؟ ما اضطربش خالص. عارفين ليه؟ لانه إيليا عارف انه ربنا لما بيقفل باب بيفتح باب تاني. وده اللي عايزه اقوله لك، انه لو في باب اتقفل في حياتك اعرفي انه في باب تاني ربنا هيفتحه. فجاء ربنا برضه بطريقته العجيبه وقال لي إيليا انا عايزك تروح البلد اللي اسمها صرفة لصيدون. يا رب البلد دي اللي بيحكمها ابو ايزابل، ايزابل دي شريره جدا وكانت تملي عايزه تقتل إيليا، هتوديني هناك؟ انا اللي بحميك، انا اللي بحميك. عارفين زي لما بولس قال لاني عالم من امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. انا مصدق ان هو اللي هيحفظني ومحدش هيقدر يلمس شعرة مني غير بإذنه. أنا مش هموت غير في الوقت اللي هو معينهولي، هو اللي بيحفظ وداعتي إلى ذلك اليوم. إيليا أنت هتروح لصرفة التي لصيدون وأنا اللي هحميك هناك. وبقى الحاجة العجيبة اللي ربنا قالها له هيسدد احتياجه إزاي؟ قال له أنا أمرت امرأة أرملة أن تعولك. يا رب ست وكمان أرملة هي اللي هتعول لي؟ طرق ربنا يا جماعة عجيبة جدا. بس بتهيألي إنه إيليا فكر في ذهنه كده اللحظات، قال آه يمكن الست الأرملة دي غنية قوي لأنها ورثت جوزها، وعشان كده ربنا بيقول لي هي اللي هتعولني. وراح عند الست دي وكانت المفاجأة العظمى إنه لقاها ست معدمة ما عندهاش حاجة، ما حلتهاش حاجة خالص. وقال لها هاتي لي مية، وبعدين قال لها هاتي لي كسرة خبز. قالت له صدقني أنا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت، هعمل بيهم كعكة أكلها أنا وابني وبعد كده نموت في وسط المجاعة ديت. كأنه قلب إيليا اللي مرتبط بالرب، إيليا ما تخافش ما تقلقش. والرب يتكلم للست دي من خلال إيليا، قال لها هقول لك على حاجة، روحي واعملي زي ما قلتي الكعكة دي وهاتي لي كعكة في الأول. وعارفة ربنا بيقول إيه؟ إنه كوز الزيت مش هيخلص وقوار الدقيق مش هيفرغ لغاية ما يجي مطر تاني على وجه الأرض. يعني هتعملي مخبوزات وهتعملي كعك وهتعملي عيش، هتعملي حاجات كتيرة، وكل ما هتعملي هتبصي تلاقي إن كوز الزيت مش بينقص ولا قوار الدقيق بيفرغ لغاية الوقت اللي هيجي فيه مطر. طرق ربنا عجيبة، هو الإله اللي بيسدد الاحتياج. عشان كده إيليا ما كانش خايف، ما كانش مضطرب في وسط المجاعة، في مجاعة مفيش مطر الدنيا ناشفة، مش خايف عشان عارف إلهه مين، لإني عالم بمن أمنت. وبعد إيليا جاء إليشع، وبيقول الكتاب في موقف كده قوي جدا في حياة إليشع، إنه في وقت جم الأعداء وحصروا السامرة البلد اللي فيها شعب الرب، ومن كتر الحصار مفيش بقى حاجة داخلة ولا حاجة طالعة، الناس هتموت من الجوع. تخيلوا الدنيا بقت صعبة قد إيه، لدرجة إنه راس الحمار كان بيبيعوها بـ80 من الفضة، راس الحمار بتتباع بـ80 من الفضة، زبل الحمام بيتباع بـ5 من الفضة. متخيلين احنا دلوقتي عمالين نقول الدنيا غليت، مش عارفه اروح اشتري الجبنه هتلاقيه بقت بكام، اللبن بقى بكام. ده هناك كانت الدنيا مش غاليه، دي مولعه نار، مولعه نار، راس الحمار بـ80 من الفضه. والملك بقى هو بيتمشى كده عند السور، واحده ست جت تصرخ له، قال لها مالك؟ اتصدم، قالت له انا والست دي امبارح اتفقنا ان نسلق ابني وناكله وعملنا كده، والنهاردة اتفقنا إنه نسلق ابنها وناكله، لكن هي خبت ابنها. لما الملك سمع كده، عارفين الكتاب بيقول إيه؟ مزق ثيابه. معقولة؟ المجاعة وصلت لدرجة الناس بتسلق ولادها وتاكله، والناس لقوه لابس مسوح ورماد اللي هي كانت علامة الواحد واقع في عرض ربنا، يا رب تعالى انقذنا، مش معقولة الحال اللي احنا وصلنا له، الناس بتاكل عيالها، مش معقولة المجاعة اللي وصلنا لها. عشان الناس فاكرة انه الغلة اللي احنا فيه دلوقتي ما حصلش وانه كل حاجة وصلت خلاص للآخر. انا عايز اقول لكم انه وقتها الدنيا مش كانت وصلت للآخر، كانت بعض الآخر. ويجي ربنا بقى يتكلم من خلال إليشع. شوفوا ربنا إله المفاجآت اللي طرقه عجيبة، يجي يقول ايه؟ إليشع وقف كده قال لهم انه الرب بيقول انه بكرة الخير هيبقى للركب، لدرجة كيلة الدقيق هتبقى بشاقل، هتبقى الاكل ملوش

أمن، هيبقى الخير خير خير وأكل وشبع. في جندي كده واقف بص كده القليشة، حاسس يا سيدي يقول لنا كلام منطقي. بكرة، أنت بتقول بكرة، يعني مش مثلا بعد شهر بعد شهرين، بتقول بكرة الدنيا هتبقى مليانة خير منين؟ إزاي؟ فقليشة قال له أنت بكرة هتشوف الخير لكن مش هتاكل منه عشان ما قدرتش تصدق اللي ربنا بيقوله. شوفوا ربنا يعمل إيه. 4 رجالة عندهم مرض البرص، مرض جلدي، قاعدين عند السور بتاعت السامرة. قالوا لنفسهم احنا لو فضلنا قاعدين هنا هنموت من الجوع، طب نعمل ايه؟ ما نروح عند الاعداء، جايز يستحيونا، لو موتونا احنا كده ميتين ميتين، لكن جايز يستحيونا فنعيش ويدونا حاجة ناكلها. وراحوا عند الاعداء وتفاجئوا ان ربنا ارعد في اذهان الاعداء دولت، وحسوا بمركبات جيش وبخيول، وسمعوا كده صوت مركبات خيل وجيش، قالوا ايه ده؟ ايه ده؟ ده ملك السامره جمع ملوك تانيه وجايين يحاربونا، هربوا، راحوا هربانين، خافوا وهربوا. والـ4 رجال برص لقوا الخير والخيام مليانه خير، وابتدوا يجمعوا فضه وذهب واكل، ويروحوا الخيمه اللي بعدها ويجمعوا فضه وذهب واكل. بعدين قالوا احنا زي احنا كده يعني مش عاملين عمل حسن، اليوم يوم بشاره، احنا لازم نجري ونخبر الملك والشعب وييجوا يغرفوا من الخير دوت. وجريوا راحوا خبروا الملك والشعب، والشعب كله خرج وابتدى يجمع اكل ويجمع فضه ويجمع ذهب. هو ده ربنا، ده الهك اللي عايزك النهارده ترفع عينك من على العيان، من على صوت الارض عمال يقول لك ايه، وصوت الناس عماله تشتكي ازاي، وترفع عينيك عليه هو وقول له انت الاله اللي بتسدد الاحتياج. انت الاله اللي بتيجي بطرق عجيبه، اللي بتيجي بمفاجات لينا. عارفين في العهد الجديد في انجيل لوقا اصحاح 1، زكريا واليصابات صلوا كتير قوي قوي ان ربنا يديهم طفل، صلوا كتير كتير، كبروا في السن وخلاص بطلوا يصلوا، قعدوا يصلوا 20 30 سنة. بعدين في يوم زي كل الأيام ما فيهوش حاجة مختلفة، رايح زكريا لأن هو كاهن رايح الهيكل، وقعت عليه القرعة إن هو اللي يدخل الهيكل ويبخر، وياما وقعت عليه القرعة قبل كده كتير، ياما ياما دخل وعمل هو اللي قدم البخور. لكن في اليوم ده كان في مفاجأة ليه، وهو بيقدم البخور في الهيكل ظهر له ملاك الرب وقال له زكريا طلبتك قد سمعت لدى الله. ياه دي كانت من 30 سنة فاتت، دي كانت من 20 سنة فاتت. قال له طلبتك قد سمعت لدى الله. وزكريا واقف قدام الملاك وقال له اليصابات هتحمل، هتجيب طفل هيكون عظيم، ناس كتير هتفرح بولادته، من هو في بطن أمه هيمتلئ من الروح القدس، وهيعد شعب، هيبقى شعب مستعد للرب. وزكريا مش قادر يصدق، ملاك قال له ده انا جبرائيل الواقف امام الله جيت علشان اقول لك، وانت مش قادر تصدق، انت هتبقى اخرس لغايه ما الولاده دي تحصل. بصوا احنا كتير في الوعظات بنوبخ انه زكريا ما قدرش يصدق، ولانه فعلا الملاك نفسه قال له ازاي انت مش قادر تصدق وهتفضل اخرس لانك مش مصدق الكلام اللي ربنا بعته لك، وخصوصا انه في انجيل لوقا اصحاح 1 العذراء مريم جبرائيل الملاك ظهر لها وقال لها كلام بقى مش ممكن يخطر على بال البشر. يعني زكريا الملاك بيقول له كلام صحيح صعب بس حصل قبل كده، هو عارف الكتب المقدسة، عارف ان ابراهيم وسارة كان وضعهم زيه هو اليصابات بالظبط وربنا ادالهم اسحاق. لكن العذراء بقى الملاك قال لها انت الروح القدس هيحل عليكي وهتولدي يسوع المخلص، حاجة عمر ما حد ممكن يتخيلها. فإيمان العذراء كمان بيدين زكريا. بس عارفين أنا وأنا بفكر في زكريا بقول ما هو الراجل غلبان، الكلام اللي الملاك قاله له كلام كبير قوي يا جماعة، تخيلوا واحد ما عندوش طفل وصلى كتير، ربنا بيقول له طلبتك سمعت وهيجي طفل وهيبقى عظيم وهيعد طريق الرب وناس كتير هتفرح بسببه، الراجل مذهول مذهول. عارف لما ربنا يجي يذهلك، عارفة لما تبقي تعبتي من كتر الصلاة وخلاص قلتي احنا خلاص تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ويجي ربنا يذهلك والشبكة بتاعتك تتملي سمك، ده الرب، ده إله المفاجآت، ده إله المفاجآت. في واحدة ست بحكي
عنها كتير، بحبها قوي.

اسمها هايدي بيكر، هي ست أمريكانية وربنا دعاها هي وجوزها وراحوا خدموا في بلد من أفقر بلاد العالم في موزمبيق. بس هي حكت إنهم قعدوا كتير يخدموا، موزمبيق بلد مش مسيحية، ولقوا ثمر قليل قوي، ناس قليلة بتعرف المسيح، يصوموا ويصلوا ويحاولوا يكرزوا والثمر قليل قوي. ففي وقت تعبت قوي هي وجت وقع في عرض ربنا، قالت له مش قادرة أكمل، تعبنا، عملنا كل اللي نعرفه، صوم صمنا، صلاة صلينا، كرازة كرزنا والثمر قليل قوي. وبعدين ربنا فتح لهم فرصة، راحوا مؤتمر في كندا، وفي المؤتمر ده بقى ربنا فاجئها، حصل لها كده لقاء خاص مع الرب، وكان ربنا كده كلمها بطريقة خاصة لدرجة بتقول أنا قعدت 5 أيام مش قادرة أتكلم مع الناس من كتر ما أنا ملموسة بلمسة ربنا ليا. وربنا اتكلم ليها من خلال شخص، قال لها ربنا بيقول لك يا هايدي أنت في موزمبيق هتشوفي العرج يمشون والعمي يبصرون والموتى يقومون. طول رجعنا أنا وجوزي موزمبيق، خدمنا كذا شهر، وبعد كده مفاجأة رحنا في قرية كده نتكلم عن المسيح. في الأول الناس بيضربونا بحجر، وبعدين ربنا قادني يقولي المرضى اللي موجودين يجوا قدام، فجم المرضى وابتدت تصلي لهم، وابتدوا العمي يبصروا ويصوتوا شايفين، والعرج يمشوا، والمدينة دي القرية دي اتقلبت، وابتدت بقى نيران النهضة دي من بلد لبلد من قرية لقرية، ويزرعوا كنايس، وربنا صنع مفتخر، صنع أمور عجيبة. الإله اللي بيجي يفاجئك، الإله اللي طرقه عجيبة في حياتك. النهاردة اوعى تفضل محبوس في العيان ودانك مش سامع غير صوت البشر وصوت الأرض. النهاردة اسمع صوت إلهك وخلي عليك تتملي بالإله القدير، بالإله الأمين اللي مش ممكن يسيبك. تقولوا لي طب مطلوب مننا ايه؟ هقول لك حاجتين مطلوبة منك ومطلوبة منك علشان تقدر تشوف إله المفاجآت، عشان تعرف تختبر الإله اللي طرقه عجيبة. الحاجة الأولانية اللي عايزة أقولها لك، ما تحدش ربنا بتوقعات مسبقة. يعني ما تحديش ربنا إن هو يسدد الاحتياج بالطريقة اللي في ذهنك. هو إله عجيب، هو يعمل اللي هو عايزه. يعني مثلا دانيال لما جاء الأمر بتاع الملك إن هو يترمي في جب الأسود، ودانيال كالعادة لما عرف الأمر ده راح وفتح القوة بتاعته وصلى زي ما هو متعود يصلي. لو عندك فرصة تقابل دانيال في الوقت دوت وتقول له دانيال أنت نفسك في إيه؟ أنت متوقع ربنا يعمل معاك إيه؟ عارفين دانيال ممكن يقول إيه؟ أنا اللي متوقعه إن ممكن ربنا يخلي الملك يغير رأيه، ما هو قلوب الملوك دي جدول مياه بين إيدين الرب، ممكن يغير رأيه، وممكن فعلا ربنا يحميني ان انا ما ترميش في كوب الاسود. ويجي ربنا يقول له ايه رايك؟ ايه رايك؟ مش حسب توقعاتك، حسب انا الاله القدير اعمل ايه؟ انت هتترمي في كوب الاسود وانا اللي هسد افواه الاسود يا دانيال، هتخرج ما فيش شعره من راسك حتى مأذيه من الاسود. يا رب طرقك عجيبه، طرقك عجيبه. الفتيه الثلاثه لو سالتهم لما قالوا لهم هتترموا في اتون النار نفسكم في ايه؟ هم روحيين او يقولوا احنا مستعدين نموت من اجل الرب، لكن كمان مصدقين ممكن ينقذنا، ممكن مثلا الملاك يظهر للملك ويقول له ما ترميهمش في اتون النار، والرب يقول لهم هتترموا في اتون النار وهبقى معاكم. هتشوفوا الرابع الشبيه بابن الالهه، وهتتمشوا في النار كانكم بتتمشوا على الكورنيش، كانكم بتتمشوا في جنينه جميله. ربنا يا جماعة عجيب. عارفين المقعد اللي كان عند باب الجميل لما بطرس ويوحنا كانوا داخلين الهيكل هو بيشحت، لو سألته نفسك في ايه، متوقع ايه، يقول لك لو بس يبقوا كده النهاردة أسخياء في العطاء ويدوني مبلغ كويس يخليني كام يوم أستريح في بيتي، محتاجش أجي أشحت. وهو مدد ايده وبطرس يقول له ليس لي فضه او ذهب، بس عندي حاجه اعظم بكتير، اقوى بكتير، ما تخطر لكش على بال، اله المفاجآت جاي قبلك باسم يسوع المسيح الناصري، قوم وامشي. ده مولود مشلول، ده مولود مقعد، ده بقاله 40 سنه، بقاله 40 سنه مقعد. انت جاي تقابله يا رب، انت جاي تشفيه، انت جاي تقومه. ده الرب، ده الرب. مشكله نعمان السورياني انه كان عنده التوقع.

المسبق ده، لما إليشع ما خرجش علشان يحط ايده عليه ويصلي له وقال له روح اغتسل في نهر الأردن، لا مش عاجبه الطريقة، هو عنده طريقة معينة. فاللي معاه قالوا له اعمل اللي هو بيقولوا لك، اللي بيقولوا لك بسيط اعمله، ما تحدش ربنا في توقعاتك المسبقة. هيسدد الاحتياج منين؟ هيفتح الباب ازاي؟ هيجيبها منين؟ هو الرب، هو الرب. دورك انك ما تحدوش وتصدقه. لكن الحاجة التانية، اوعك تزهق من الصلاة، اوعك تقولي صليت كتير ومفيش حاجة حصلت. النهاردة قول له اديني نعمة عشان نفسي اللي اتقطع يرجع تاني يا رب، يخليني اكمل واكمل واكمل. عارفين حنة لما راحت الهيكل لانها نفسها في طفل وتعبت انها عاقر وان ضرتها بتعايرها، عارفين الست دي راحت الهيكل؟ عارفين واحدة قاعدة قدام ربنا ومش ناوية تقوم غير لما ربنا يستجيب لها؟ هتفضل تصلي تصلي تصلي، فهي عمالة تصلي وعمالة بس شفايفها لا تتحرك. فلدرجة علي الكاهن افتكرها سكرانة، لأنه إيه الست دي اللي شفايفها بتتحرك وما فيش صوت طالع وبقالها كل الوقت ده قاعدة شفايفها بتتحرك؟ قال دي أكيد سكرانة. فراح قال لها بقى انزعي خمرك عنك. قالت له أنا مش سكرانة، أنا إنسانة حزينة الروح، أنا جاي أسكب قلبي قدام الرب. يا عالي، أنت مش عارف يعني إيه قلب يبقى واقع في عرض ربنا، مش عارف يعني إيه قلب جاي ينسكب قدام ربنا. عالي، الست دي مش هتمشي من الهيكل من غير ما تنال الاستجابة، نفسها مش هيتقطع من الصلاة. وقال لها إلهك سمع صلاتك هيعطيكي ثقل قلبك، اذهبي بسلام يا حنة، اذهبي بسلام يا حنة. دورك كمل كمل كمل، زي المرأة الكنعانية لما راحت تقول للمسيح ابنتي مجنونة جدا وفي الأول ما ردش عليها، عارفين عملت إيه؟ كملت تصرخ، كملت لدرجة التلاميذ قالوا له اصرفها لأنها عاملة دوشة، لأنها تصيح وراءنا. والمسيح يقول لها ليس جيدا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. انا جاي لفئه معينه من الناس، تقول له والكلاب بتاكل من الفتات اللي نازله من مائده اربابها. عارفين يسوع يقول لها ايه؟ يا امراه عظيم ايمانك، عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين. النهارده لو نفسك اتقطع من كتر الصلاه بصي عليه، عشان هو الإله اللي بيصنع عجائب، عشان هو الإله اللي طرقه عجيبة، عشان هو الإله اللي بيملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد. أمين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، هنصلي وهنسبح الرب مع بعض. كملوا معنا بعد الفاصل.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عونا لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: هي عاوزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا كريستين، كل مرة بتيجي فعلا بتفرقي جدا معانا. ميرسي لمجيئك. أهلا بيك يا رامي، ربنا يباركك أضعاف أضعاف كل الوقت اللي فات. شكرا ليك. أنا عايزة أدعوك دلوقتي وأدعوكي، غمض عينيك في الصلاة معانا، ما تقعدش تتفرج لكن غمض عينيك علشان تتكلم مع ربنا وعلشان تستقبل اللي ربنا عايز يقوله لك. النهاردة ربنا جايلك بطريقة خاصة، لأنه شايف أنت مهموم قد إيه، أنت قلقان قد إيه. أنت بتقول أنا إزاي هكمل أصرف على بيتي، وإزاي هكمل أصرف على أولادي، وحل الشغل عامل كده. النهاردة جاي الرب علشان يقولك ارفع عينيك عليا، استناني، توقعني. أنا مش هسيبك، ولا أنت ولا بيتك تجوعه. أنا مش هسيبك كأنك واقف وعاجز. أنا الإله اللي بملأ كل احتياج. حط ثقتك فيا النهاردة وانت قاعد دلوقتي، صلي وقول له يا رب أنا بثق فيك، أنا بنتظرك، أنا بستناك انت وحدك، لأنك إله قدير.
1: أشكرك، أشكرك يا رب، أشكرك لأنه مكتوب يعلم إلهكم يا رب جميع احتياجاتنا. انت ترى، الله يرى، انت شايف احتياجنا، انت عارفه، انت مش بعيد يا رب هناك، انت قريب مننا، انت اسمك عمانوئيل، الله معنا، انت قريب جدا، انت حاسس بينا يا رب. مكتوب في كل ديكهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. انت يا رب معانا وقريب مننا، عشان كده يا رب احنا جايين نصلي الصلاه اللي انت علمتها لنا. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واثقين فيك انك تسدد احتياجنا، واثقين فيك انك يا رب شايف اللي احنا يا رب بنمر بيه، شايف الضيقه، عارف الالتزامات اللي ورانا، شايف مخاوفنا، وانت اللي جاي تطمنا. انت اللي جاي النهارده برساله يا رب فعلا تطمنا، تقول لنا لا تخف، لا تخف ايها القطيع الصغير، لا تخف. والنهارده احنا عايزين نستقبل يا رب كلامك، عايزين النهارده نطمن معاك، جايين نحط يا رب كل مشاغلنا، كل يا رب امور حياتنا بين ايديك، واثقين انك واخد بالك منا. ليك المجد يا رب.

0: يا رب النهارده انا جاي يا رب ارفع قدامك يا رب كل يا رب ست يا رب حست انها نفسها اتقطع من كتر الصلاه وقالت لك يا رب انا صليت كتير ومفيش حاجه بتحصل وعدوك يا رب جاي شككها انك اله اللي بتسمع الصلاه. يا رب النهارده يا رب انا بصلي فعلا لكل قلب خار يا رب انه يرجع يتشجع يا رب ويتميل يا رب ايمان انك سامع الصلاه، عشان كده اليك ياتي كل بشر. يا رب انا بشكرك من اجل الكلمات اللي في قلبك يا رب للستات النهارده، عايز تقول لهم ستعلمين اني انا الرب الذي لا يغزى منتظرون. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك.
1: مين حقيقي يا رب؟ حقيقي سنين طويلة مضت، سنين عدت يا رب، انت واخد بالك من كل التفاصيل. اشكرك يا رب لانك انت فعلا بتهتم، انت بترعى، انت بتشبع وبتسدد كل الاحتياج. اشكرك لان طرقك عجيبة. اشكرك يا رب لانه فعلا يا رب انت لا يعصر عليك امر، انت بتمد ايدك يا رب وسط الصحراء وتؤمر يا رب بالبركة يا رب بينابيع مياه. يا رب اشكرك لان ما لا يخطر على بالنا انت يا رب بتعده لينا. ايماننا يا رب في صلاحك ومحبتك، ايماننا وثقتنا يا رب ان انت فاتح ايدك تشبع كل حي. رضا رضا يا رب اشكرك يا رب النهارده يا رب، احنا جايين نتشدد ونتشجع بيك، جايين نسند كل حد يا رب ايمانه خار في السكه، كل حد خاف، كل حد عينه بقت بالعيان يا رب فخاف وارتعب. النهارده يا رب تيجي انت تثبت خطوات كثيرين، تيجي انت النهارده تشدد يا رب الركب اللي انخلعت. يا رب فعلا يا رب زي يا رب ما بنتك بتصلي يا رب، الناس كتيره يا رب بطلت تصلي خافت، تعالى يا رب قويها، تعالى يا رب نادي عليها، تعالى قول لها لا تخف لا تخف، انت موجود وحي وبتهتم يا رب.

0: الو
1: الو
0: ايوه
1: الو
0: الو اتفضلي.
1: مساء الخير يا دكتوره.
0: مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي.
1: عاوزه احل بصلاه، معلش ربنا يدينا حته عين. ليا 3 سنين متجوزه، لسه ربنا ما ردش، وعندي السكر وربنا يشفينا من السكر. وجوزي ربنا يتوب عليه بيشرب حشيش، وبرضك بيكلم ستات على النت.
0: أمين أمين. كملي معانا في البرنامج، واحنا بنصلي سواء جوه البرنامج او يعني خلال الاسبوع، فعلا بنرفع الطلبات دي قدام الرب. أمين. معانا تليفون تاني. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل اتفضل. مساء النور، اتفضل.
2: انا اتحامى حضرتك.
0: حضرتك شارك الطلبه اللي
2: الو
0: احنا سامعينك كويس. حضرتك شارك الطلبه اللي على قلبك.
2: انا محتاج طلبه صلاه ليا ولبيتي.
0: ايوه.
2: بنمر بعيدنا في شغلنا وعليا التزامات مش عارف افتحها، فصلوا معانا ربنا يفتح لي ابواب رزق.
0: امين امين امين. ده الموضوع اللي النهارده كنت بتكلم عنه، وفعلا في قلبي ان احنا نصلي لناس عندها ازمات في شغلها وابواب مقفوله، انه الرب مكتوب عنه انه يفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. عشان كده اتحد معانا دلوقتي في الصلاه، وعايزه اقول لكل حد بيمر بالمشكله دي، بمشاكل في شغله، بابواب مقفوله، صلي معانا دلوقتي، وخلونا نصدق انه الرب بيد قديره من حيث لا تدري، بطرق عجيبة ما تخطرلكش على بال، هو اللي يجي يفتح الأبواب. أمين يا رب. احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك لأنه رب أنت اللي بتفتح يا رب الأبواب يا رب المقفولة. فعلا جايين نرفع رب بين إيديك يا رب كل أب أسرة يا رب واقف يا رب، فعلا يا رب متحير يا رب، وشغله في أزمة. يا رب تعالى انت، يا رب تعالى انت، انت اللي تبارك يا رب في الاشغال يا رب. كل يا رب اشغال يا رب كانها تعثرت، كانه يا رب فعلا الشغل وقف. انت رب اله البركه، بارك يا رب في الاشغال، وافتح ابواب يا رب من عندك. يا رب احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك لانه كل واحد يا رب قاعد وحاطط ايده على خده وما بينامش بالليل، وانه في ناس ابتدت تاخد مهدئات لانها مش عارفه تنام بالليل. يا رب تعالى النهارده بزياره سلام يا رب للقلوب يا رب المضطربة يا رب، ويشوف يا رب فعلا في أرض الواقع يمينك القديرة وهي بتتدخل بقوة في اسم يسوع.
3: يا رب أشكرك عشان قدامي كل بحر يا رب يبان يا رب الوعي دي، أنت تجد طريق يا رب، تشق البحر يا رب وفعلا تدي طريق. بنصلي الأشغال كتير يا رب تبان يا رب أنه مستحيل وسط يا رب الظروف، لكن انت ليك في الموت يا رب فعلا مخيرك يا رب. عشان كده بنصلي يا رب النهارده انك انت تفتح ابواب يا رب قدام ناس كتيره واقفه يا رب ومش عارفه يا رب الحلول. بصلي فعلا يا رب ان بكره يا رب وبعده ناس يا رب يجيلها تليفونات يا رب واشغال يا رب فعلا بتتفتح، وناس يا رب فعلا تشوف زيارتك وتعرف ان انت استجبت يا رب. الصلاه النهارده سمعت يا رب قدامك، كل طلبه وكل ايد اترفعت، كل حد صرخ لك وقال لك يا رب اتدخل من فضلك، محتاجين لك، انت سامع الصلاه، انت سامع الصلاه، واحنا ايماننا انك انت هتفتح الايام دي. اشكرك، انا عايزه اشكرك لاجل كل ابواب هتتفتح، لاجل كل اشغال، لاجل كل يا رب تشجيع انت جاي بيه الناس. اشكرك يا رب لانه فعلا الاسبوع ده احنا هنسمع اخبار يا رب مفرحه انك انت تدخلت يا رب في امور شبه مستحيله، وفتحت يا رب باب فعلا لا يستطيع احد ان يغلقه في اسم المسيح.

0: امين امين. الاخت اللي اتصلت وقالت على انها تشوف جوزها وهو بيرجع للمسيح، هو بيتخلص من الحشيش، بيتخلص من الانترنت والعلاقات اللي بيعملها من خلال الانترنت. انا بقابل ستات كتار بيقولوا لي نفس الطلبه، وستات بيبعتوا نفس الطلبه، والامر ده غالي قوي على قلب ربنا، انه فعلا بيتكم يبقى للمسيح، انه الزوج والزوجه والاولاد يبقوا في المسيح. عشان كده انا عايزه تصلي، كل زوجه بتصلي من اجل جوزها، اتحدي معانا دلوقتي في الصلاه، وكل زوج هو بيشوف البرنامج دلوقتي ولاقي نفسك ان انت مقيد بعادات معينة ما انتش عارف تتخلص منها، اطلب وقول له يا رب انت تحررني، انت اللي تفك قيودي، انا مش عايز اكمل في طريق النجاسة، انا مش عايز اكمل في طريق عمال اعمل علاقات مع ستات من خلال الانترنت، انا مش عايز اكمل في سكك بشرب حشيش وبشرب مخدرات، حررني، اصنع مني انسان جديد، خليقة جديدة. خلونا نصلي، لأن الطلبة دي طلبة غالية قوي، طلبة مهمة قوي، والرب سامع الصلاة، الرب سامع الصلاة. يا رب احنا جايين نتحد بكل زوجة يا رب بتصلي كتير من أجل جوزها، يا رب تعالى، يا رب تعالى، انت اللي تزور البيوت دي، انت اللي تيجي للازواج يا رب دولت، يا رب انت يا رب ياما فكيت قيود، انت فكيت يا رب الشخص اللي كان مقيد بلاجئون، يا رب يا رب انت اللي تحرر، يا رب انت اللي بتعطي حريه، انت اللي قلت ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. يا رب انا بصلي من اجل حريه من الادمان، من اجل حريه من الحشيش، من اجل حريه من الخمره ومن السجاير، من اجل حريه يا رب من علاقات يا رب خارج الزواج، يا رب من اجل يا رب حريه من النجاسه يا رب من الشهوة، يا رب يا رب يا رب يا رب، أزواج كتار يطلقوا أحرار، يطلقوا أحرار، أنت تصنع معاهم يا رب المعجزة دي يا رب، يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع. الصلوات كتير اللي اترفعت يا رب، أنت سامع الصلاة وأنت تأتي بالاستجابة في اسم يسوع، ليك المجد يا رب.
1: يا رب أنت اللي قلت ليس جيد أن يكون آدم وحده، يا رب انت رب الجواز ده مشروع الهي انت صنعته عشان يبقى مليان حب ويبقى مليان دفء ويبقى مليان راحة، واحنا جايين نصلي يا رب ان الصورة الاولى يا رب للبيوت ترجع تاني لعائلات يا رب فعلا يا رب بتحب بعض، مسنودة على بعض، ماشي السكة يا رب فعلا عون نظيره، كل سلب في الامر ده، كل رب امور بوظت الجواز، كل كلام بيتقال على الجواز سلبي، احنا جايين النهاردة نصلي رجع لبيوتنا يا رب فعلا قداستها ومحبتها الأولى، رجعنا تاني يا رب في طريقك، انت الصخر اللي يتبني عليها البيت، عشان كده يا رب فعلا بنصلي لبيوت يا رب عدوك دخل وقطعها، الشهوات يا رب دخلت، الأنانية والكبرياء منع الأزواج يا رب والزوجات ان هم يبقوا واحد فيك، بنسأل انت تجمع اللي باظ، انت ترجع يا رب فعلا ترمم يا رب البيوت يا رب اللي اتكسرت، ترجع انت تملاها بحضورك وبمحبتك وبغفرانك يا رب، بنصلي يا رب الحياة تدب بدل الموت يا رب في كل يا رب بيت، وترجع تاني البسمة بدل البكاء، اشكرك يا رب اشكرك عشان انت تنير الظلمة، تنيرها وفعلا تصنع امور عجيبة، ليك المجد يا رب.

0: أهلين. معنا تليفون. ألو. ألو.
1: مرحبا.
0: أيوة مرحبا، تفضلي.
1: الدكتورة نورة.
0: أيوة أنا معاكي، تفضلي.
1: يا هلا. رجاء، ممكن سنة؟ أنا مريضة بالشنجر خزام الناري، صار لي 8 أشهر ولي هلا مدى يروح من عندي.
0: مريضة بالسيولة؟
1: قوية.
0: أوكي.
1: خزام الناري الشنجر.
0: اوكي.
1: امين. وانت تعرفي شلون المرض كلش صعب.
0: امين، احنا نحطك قدام الرب حالا. وجالنا 3 اتصلوا، اخ اسمه عادل واخ اسمه وهبه واخ اسمه نعيم، وهم 3 مرضى. وعادل مريض بالكانسر. احنا هنرفعك قدام الرب، وهنرفع اخواتنا اللي اتصلوا بينا، انه فعلا يسوع هو اللي يزوركم في بيوتكم، وهو اللي يحط ايده عليكم من هامه الراس لبطن القدم، وينفخ عليكم نفخات شفاء في اسم يسوع. يا رب يا رب، انت اللي شايف يا رب انات ولادك يا رب وبنتك، انت اللي شايف يا رب ان هم يا رب جايين يا رب مسكين في هود بسوبك انت وحدك. والنهارده يا رب اصلي يا رب ان قوه تخرج منك يا رب لشفائهم يا رب. ما فيش مرض يقف قدامك، ما فيش مرض يقف قدام صليبك، ولا السيوله ولا الحزام الناري ولا الكانسر، ايا كان يا رب الامراض اللي اخواتنا بيعانوا منها، حط ايدك يا رب انت عليهم، وانفخ عليهم نفخات شفاء، اخترقهم بقوه شفائك يا رب. فجر جديد يا رب يجي عليهم. ضع حد للالم، ضع حد للتأوه، ضع حد للتعب يا رب. ايام مقبله مليانه بالصحه، مليانه بالشفاء بسبب لمستك. مبارك اسمك يا رب.

0: معنا تليفون. الو،
1: ايوه تسوني.
0: ايوه اتفضل.
1: ايوه دكتوره،
0: انا معاك.
1: كنت عايز اسال دكتوره المدام عندها ميه على عينيها والشبكه ضعيفه، الشبكيه ضعيفه جدا، ما ينفعش تعمل العمليه. ومعايا اولاد بدون شغل وبدون جواز حوالي 42 سنه وواحد 38 سنه، ومش لاقيين شغل يعني، وقاعدين عايزين تلبس صبر للمدام وللولاد.
0: امين امين، ربنا يتمجد معاكم، فعلا يتمجد معاكم كعيله بالاحتياجات المختلفه. هو شايف الاحتياج وهو سامع الصلاه، هو يجي فعلا يتحنن عليكم كاسره. احنا في البرنامج هنا من ساعه ما ابتدينا البرنامج وربنا حط على قلوبنا العيون بطريقه خاصه جدا، وفعلا مذهولين من كم الناس اللي بنقابلها او بتتصل بينا وعندها مشاكل في عينيها وفي الشبكيه وفي الجلوكوما والماكيولار ديجنريشن، ومصدقين مليانين بالايمان انه في معجزات في العينين ربنا هيصنعها بقوه، زي اللي عمله في الكتاب المقدس وعمل مع بارتيماوس، انه الرب جاي فعلا يلمس عينين فتستنير

0: وترجع ترى النور. عشان كده حط ايدك على عينيك دلوقتي، حط ايدك على عينيكي، ولو انت بتصلي لحد اتحد معانا وانت بتصلي لحد تاني، وفعلا الرب يتمجد وتوصل لنا شهادات. احنا منتظرين انه هتوصل لنا شهادات، وفي البرنامج هنا ناس هتيجي هتشهد عن الرب عمله معاها في عينيها. في اسم يسوع، انت امس واليوم والى الابد، اللي صنعته في الكتاب المقدس ما زلت يا رب بتصنعه يا رب. عشان كده انا بصلي لكل شخص ولكل واحده حاطه ايديها رب على عينيها دلوقتي، يا رب انت اللي تيجي تلمس العينين ديت. كل يا رب ديجنريشن حصل، كل فايبروزس حصل يا رب، فعلا كل امور حصلت في الشبكيه، انت الخالق يا رب، انت تعيد يا رب خلقها من جديد. العينين دي ترجع تستنير من جديد يا رب، العينين دي ترى النور. في ناس فقدت البصر خالص يا رب، في ناس فقدت البصر في عين من العينتين، انت تيجي تتمجد يا رب. تعالى اتمجد، تعالى اظهر مجدك، تعالى اظهر اياتك وعجائبك في اسم يسوع.
1: اسم يسوع يا رب اشكرك عشان انت اللي حطيت الامر ده على قلبنا، انت يا رب اللي شجعتنا يا رب فعلا في الامر ده، واحنا مصدقين يا رب ان انت جاي تزور ناس كتير يا رب وتلمس عيونهم، وفعلا يا رب تخلق من جديد، تخلق يا رب وكل عيون يا رب اتظلمت، كل عيون يا رب بطلت تشوف النور، انت ترجع يا رب تفتح العيون، وانت ترجع يا رب تخلق شبكيه، وانت ترجع تعمل امور يا رب تفوق العقل. عشان كده احنا متحدين بكل حد بيصرخ دلوقتي، كل حد يا رب حاطط ايده على عينه، ان انت يا رب اللي تيجي وتحط ايدك على العين دي هي، وانت النهارده يا رب فعلا تمد ايدك يا رب وتشفي كل اعاقه يا رب في البصر، وترجع عيون يا رب فعلا مشفيه شايفه يا رب وبتمجدك. اشكرك لاجل كل شهاده هنسمعها في الامر ده، ان الامر ده على قلبك، وانت اللي جاي تشجع ناس كتير يا رب، انك فعلا يا رب سمعت صلاتهم وجاي تستجيب يا رب ليهم.
0: امين.
2: نورك تشوف العيون،

0: أمين أمين. أنا آخر طلبة عايزة أطلبها إنه في بنات كتير بيبعتوا لنا وبقابلهم وبيقولوا لي حاجة غريبة قوي اللي بتحصل معانا، كل معريس بيجي بعد شوية بنلاقيه ماشي. أنا عايزة النهاردة نرفع بنات منتظرين ربنا في الأمر دوت، إنه الرب يديهم أشخاص حسب قلبه، مش أي جوازة وبس، لكن فعلا أشخاص مؤمنين حقيقيين، البيوت تتبني على الصخر. خلونا نتحد بكريستين وهي بترفع الطلبة دي قدام الرب.
1: يا رب أشكرك، أشكرك عشان أنت عارف يا رب احتياجنا الحقيقي، عارف يا رب قد إحنا محتاجين يا رب لعون نظيره. أشكرك لأنك أنت ترى هذا الاحتياج وأنت بتقدره، وأنا بصلي يا رب لكل بنت يا رب فعلا يا رب طلب الأمر ده قدامك، وكل ولد وشاب يا رب فعلا وصل السن وجاي يا رب النهاردة يا رب بيطلب منك، بيقول لك يا رب أنا محتاج يا رب منك عون نظيره. انت يا رب تسدد الاحتياج، انت تقابل يا رب الناس دي بعض، انت يا رب تدي يا رب فعلا بيوت جديدة وقلوب جديدة يا رب فعلا، انت تصدعها من محبة مالية القلوب. فعلا بصلي لقيادة بالروح القدس في الامر ده، بصلي لناس يا رب بيحبوك فيحبوا بعض، تبقى انت اساس بيتهم يا رب. بنصلي لكل اعاقة في الامر ده، كل لخبطة، كل امور يا رب بتاخدنا بعيد عن طرق

0: انت يا رب تحفظ الشباب دول يا رب فعلا، وانت تكتب يا رب لمستقبلهم يا رب النجاه والفرح، وتتمم امور يا رب عظيمه في حياتهم في اسم المسيح.
1: امين امين.

أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبرادلين، وسنواصل تأملاتنا مع الوصايا العشر. ووصية اليوم ربما هي الوصية التي أخشاها أكثر.

0: عندما كنت طفلة كنت أسمع والداي يذكرانني دائماً ويقولان لي أكرم أباك وأمك، أكرم أباك وأمك.
1: حسناً، يجب أن نكون واضحين. يبدأ الأمر بتعليم الطفل، أطع أباك وأمك ودائماً أكرم أباك وأمك. هناك اختلاف.
0: هناك اختلاف، نعم. دعونا نشاهد الجزء الثاني من مبدأ الإكرام والاحترام.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة مبدأ الإكرام والاحترام. أيها الإخوة، الطريقة التي نعامل فيها والدينا تؤثر على كل علاقة في الحياة. يقول البعض لن أكون مثل والدي أبداً، أو يقول أحدهم أنت مثل والدتك تماماً. لا أعرف كم عدد الزيجات التي دمرت تماماً بسبب غضب لم يحل تجاه أحد الوالدين، وبالتالي وقع على شريك الحياة. وبالنسبة للعازبين، إذا كنتم تفكرون في الزواج، عليكم أن تنظروا كيف يعامل شريككم والديه. الرجل يميل إلى معاملة زوجته كما يعامل والدته، وأعلم أن هذه فكرة مخيفة للبعض. تميل الفتيات إلى معاملة أزواجهن أحياناً كما يعاملن آباءهن. حسناً، كيف نحقق هذه الوصية عندما نكبر؟ كيف نكرم والدنا ووالدتنا؟ أريد أن أقدم لكم بعض الطرق العملية التي يمكننا من خلالها نحن البالغين إكرام والدينا. إليكم المبدأ الأول. نحن نكرم والدينا بالاعتراف بأن الله اختارهم ليكونوا والدينا حسب إرادة وسيادة الله. تقول انتظر لحظة، أنا لم أختر والدي. هل تعلم؟ هم لم يختاروك أيضا، أعني ربما لم تكن خيارهم الأول. لو أعطي لهم خيار لكنهم لم يعطوا، ستقول أنت لا تعرف والدي، لا تعرف كم هم غريبون. تكون الأنوار مضاءة، لكن أحيانا لا يكون هناك أحد في المنزل. لكني أتجاهل أخطائهم، ولا أعني أنك تتظاهر بأنك مثالي أو تتظاهر بأنهم مثاليون. لا أعني أنك يجب أن توافق على كل ما فعلوه في تربيتك، لكن إذا كنت مؤمنا عليك أن تعترف وتدرك سيادة الله التي اختارها ليجلبك إلى العالم. أنت مدين لهم بحياتك. ستقول انتظر لحظة، هم ليسوا مؤمنين، إنهم أناس أشرار وتريد مني إكرامهم؟ أنت تحترم المنصب، ولا أقول إنك تحترم أسلوب حياتهم، ولا أقول إنك تحترم شخصيتهم إذا كانت ناقصة، بل تحترم المنصب. إذا دخلت قاعة المحكمة تنادي القاضي بسيادة القاضي، وقد تكون أكثر شخص مريب في المدينة، لكنك تقول سيادة القاضي. أنت لا تكرم الشخصية، أنت تكرم المنصب، أنت تحترم مكانته. وهذا ما يريدنا الله أن نتعلمه مبكرا في الحياة، وهو احترام السلطة في حياتنا. إليكم المبدأ التالي. إكرام والدينا يتطلب التسامح. هل تعرف لماذا؟ لأننا نميل إلى إيذاء الأشخاص الذين نحبهم أكثر والأقرب إلينا، وغالبا ما يكون ذلك غير مقصود، لكن للأسف أحيانا يكون مقصودا. من السهل جدا أن تنمو المرارة في العائلة، وحتى أنها تصبح متوارثة عبر الأجيال إذا لم تعالج من خلال التسامح. لذا يجب أن يكون التسامح جزء من إكرام والدينا. يضع فرويد اللوم في كل شيء على والدتك، ويضع اللوم في كل شيء على والدك، وكل الصعوبات في حياتك هي خطأهم.

الحقيقة أنهم فعلا يؤثرون كثيرا على حياتك، لكنك كشخص بالغ تختار كيف تعيش. نحن نختار إذا كنا سنؤمن، ونختار سلوكنا، وهذا ليس لتقليل ما حدث في طفولتك، لكن هناك نقطة في حياتنا نختار فيها كيف نرد على ذلك التأثير الذي أثر على حياتنا، سواء كان جيدا أو سيئا أو قبيحا. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال استعدادنا للاستماع إليهم. اكتشفت أن الآباء الذين حياتهم في حالة فوضى لديهم فهم جيد لما يحرك أطفالهم، ويمكنهم تقديم نصائح جيدة. وقد تفكر: هناك أمور كثيرة لا يعرفها والدي، وهذا صحيح. ربما لا يعرفون الرياضيات الحديثة، وقد يكون ذلك نعمة. وإذا أعطيتهم كمبيوتر جديد أو هاتف ذكي حديث، قد تضطر لتشغيله لهم. لكن هناك أشياء يعرفونها. لنفترض أنك قررت الذهاب في رحلة، تقود سيارتك، تغادر كاليفورنيا، تريد الذهاب إلى نيويورك، وتصل إلى أريزونا، ووالدك أمامك في نفس الرحلة، وهم في أركنساس، يتصلون بك ويتحدثون قليلا، يقولون: هناك طريق معين ستمر فيه، لكنه قيد الإنشاء، ويجب أن تسلك طريقا آخر لأنك ستتأخر كثيرا. هناك مطعم صغير جميل سيعجبك، حاول أن تتوقف هناك. هناك موتيل لا تبقى فيه، فالأسرة غير مريحة، وعليك أن تضع الشراشف بنفسك، والخدمة غير جيدة أبدا. كما ترون، هم في مراحل أبعد في الحياة منك. هذا لا يعني أنك تطيعهم طوال الوقت، ولا يعني أنك يجب أن تتبع نصيحتهم، لكن استشارتهم أحيانا توفر عليك الكثير من الألم، ويجب أن تكون مستعدا للاستماع إليهم. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا بالاعتراف بالجهد والتضحيات التي قدموها من أجلنا. أنا كنت محظوظا بأن لدي أم تقية، درست في مدارس الأحد مدة 60 عاما، وأب علمني الذهاب إلى الكنيسة وحب يسوع، وحاول أن ينقل لي قيم الإيمان المسيحي. لذا لم يكن من الصعب علي قبولهم وتقديرهم. لكن إذا كانت علاقتك صعبة مع والديك، يمكنك أن تجد أمور تقدرهم وتكرمهم عليها. ربما الجهد في تربيتك، تنشئة وتربية الطفل صعبة، تتطلب الجهد والوقت، والذين لديهم أطفال صغار يعرفون ذلك. عندما كان أولادنا صغار، كنا نقضي معظم أوقات فراغنا مع أطفالنا، نذهب من نشاط إلى آخر، نذهب إلى الصالة الرياضية والنادي الرياضي، كنت كسائق تاكسي، نأخذهم من هنا وهناك. تنشئة الأطفال تحتاج الكثير من الوقت والكثير من الجهد. والذين لديهم طفل رضيع تعرفون، تستيقظون في منتصف الليل، والأكثر من ذلك عليك وضعهم في قفص صغير أو حاملة صغيرة، وكجد حاولت وضعهم في المقعد الخلفي، وتكتشف أنك تحتاج إلى شهادة هندسة لتعرف طريقة تثبيته. هذا صعب ويتطلب جهدا كبيرا. هل فكرت يوما كم كان من السهل على والديك لو لم تأتي؟ كانت حياتهم ستكون أسهل بكثير. لذا ربما علينا أن نتعلم تقدير جهدهم وتقدير تضحياتهم. التربية مكلفة أيها الأحباء، مكلفة جدا. أحيانا يستخدم الوالدين تضحياتهم للتأثير على أبنائهم، مثل الأم التي أرسلت لابنها بطاقة عيد الحب، كانت صورة قلب فيه خنجر، قالت: هذا ما تفعله بي، كنت في المخاض 4 أيام وليال، والآن هذا ما تفعله بي. هل تعرفون؟ واجبنا كوالدين أن نضحي من أجل أولادنا. عندما تضحي من أجل أطفالك،
أنت لم تفعل شيئا استثنائيا.

هذه هي دورة الحياة التي وضعها الله. من واجبنا كوالدين أن نضحي، لكن كأبناء، وكلنا أبناء، يجب أن يكون من واجبنا تكريم تلك التضحية. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال الاعتراف بفضلهم وتقييمهم. في سفر الأمثال الإصحاح 23 يقول: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. إذا كان بمقدورك فعل الخير فلا تمنع ذلك. لا يكفي أن نقدر والدينا، بل يجب أيضا أن نؤكد لهم محبتنا وندعمهم. أيها الأحباء، هنا قوة عظيمة في التعبير لهم عن قيمتهم ومحبتهم. أيها المراهقون، إذا أردتم تغيير والديكم فهذا ما تفعلونه. تمسك بهم، افعل لهم شيئا صحيحا، افتخر بهما، اخبرهما بأنك تقدرهما. دعني أسألك، هل العكس يعمل؟ هل الإلحاح ينجح؟ لا ينجح أبدا، ولا عندما يزعج الطفل والديه، ولا عندما تزعج الزوجة زوجها، أو عندما يزعج الزوج زوجته. بالتأكيد الإيجابي، التعزيز هو أعظم المفاتيح في تغيير العلاقات. الرجال سيئون في ذلك. نحن نحتاج التعزيز الإيجابي لبعضنا البعض. نحتاج أن نعبر عن تقديرنا لوالدينا ونرفع معنوياتهم. هل تعرف متى تفعل ذلك؟ تفعل ذلك وهم على قيد الحياة. أحيانا أسمع الناس يقدرون والديهم بعد وفاتهم. أغلى تابوت يمكنك شراؤه لن يساوي أبدا بطاقة واحدة أرسلتها إلى والديك لتخبرهم بأنك تقدرهم، أو مكالمة أخبرتهم أنك تحبهم. هناك مثل قديم يقول: الأنوف الميتة لا تفوح منها رائحة ورود. أيضا نعبر عن تقديرنا لوالدينا بعدم التخلي عنهم في شيخوختهم. والدي بعد بضعة أشهر سيبلغ 91 عاما. والدتي انتقلت قبل 4 سنوات ونصف، ومنذ وفاتها أتصل بوالدي كل صباح، وكثيرا من الأيام أتصل به مساء. وخلال 4 سنوات ونصف مرة واحدة لم أتصل به، كنت مشغولا ونسيت فرق الوقت بيننا، وكان منتصف الليل فلم أتصل. كما ترون، خلق الله دورة العائلة بحيث تصبح الأدوار معكوسة. عندما تكون صغيرا لا تستطيع إطعام نفسك، لذا هم يطعمونك ويعتنون بك، لكن في النهاية غالبا ما تنعكس الأدوار وتعتني بوالديك. لذا في سنوات الشباب تطيعهم، وفي السنوات الأكبر تدعمهم، وفي كل السنوات تكرمهم. نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح 5 ما يلي: ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. هذا في سياق كيفية رعاية الكنيسة للأرامل. لدينا مسؤولية في رعاية كبار السن، لكن الله يقول إن المسؤولية الأساسية بل تقع على الأبناء في رعاية والديهم. وفي الآية 8 هنا يقول: وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. أيها الإخوة، هذا تصريح مذهل. للأسف في جميع أنحاء أمريكا من العار على ثقافتنا أن كبار السن مهملون ومتروكين في بيوت العجزة ولا أحد يهتم بهم. أعلم أن هذا أحيانا قرار صعب جدا. لقد مررت بهذا مع العديد من العائلات على مر السنين، حيث يضطر الأبناء لاتخاذ قرار مؤلم بوضع أحد الوالدين في دار لرعاية كبار السن ليحصلوا على الرعاية التي لا يمكن توفيرها إلا هناك.
أنا أتكلم عن الأشخاص الذين يعيشون

في تلك البيوت التي يمر فيها عيد الشكر وعيد الميلاد وغيرها، ولا يشارك الأبناء في حياتهم. يقول الله في هذه الحالة: كيف تجرؤ على أن تسمي نفسك مؤمناً؟ أنت أسوأ من غير المؤمن. وهذا قرار الله. الوصية تقول: أكرم أباك وأمك، وهناك دلالات أوسع من ذلك، تماماً مثل وصية السبت التي لها دلالات أوسع على التوازن في العمل والعبادة والراحة في حياتنا. أعتقد أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه على العديد من العلاقات الأخرى في الحياة، لذا أريد أن أعطيكم بعض النقاط التطبيقية حول الاحترام في كل العلاقات. أولاً، يجب أن نكون لبقين، ليس فقط صادقين. بعض المؤمنين لديهم صعوبة في ذلك. كمؤمنين يجب أن نظهر الخير والنور الذي فينا بلطف وتواضع، وليس بطريقة مؤذية أو متعالية على الآخرين. هم يعتقدون أن كل ما في الحياة المسيحية هو الحقيقة. حسناً، الحقيقة مهمة. 6 من الوصايا 10 تتعلق بالعلاقات وبكيفية تعاملنا مع بعضنا البعض. من الواضح أيها الإخوة أن الله مهتم بفهمنا للحقيقة، ومهتم بكيفية علاقاتنا مع الآخرين. نظرتنا للأشياء غالباً ما تؤثر على طريقة تقبلها، واللباقة مهمة إلى جانب الحقيقة. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أعطيكم بعض أوصاف اللباقة التي صادفتني وأعجبتني. قال أحدهم: اللباقة هي مهارة قول الأمور الصعبة أو غير المرغوبة بطريقة لطيفة تجعل الطرف الآخر يتقبلها، بل وربما يشعر بالارتياح تجاهها. اللباقة هي القدرة على إيصال فكرتك دون أن تعادي أحداً. اللباقة هي القدرة على أن تقول لشخص أنه منفتح الذهن، بينما أنت في الحقيقة تظن أنه ساذج أو غير حكيم. اللباقة هي القدرة على تغيير الموضوع دون تغيير رأيك. يجب أن نهتم بالحقيقة، فالحقيقة مهمة. الوصايا 10 تتعلق بالحقيقة. الحقيقة مطلقة، لكن وراء مبادئ الحقيقة هناك علاقة بالعلاقات. أولاً، كيف نتعامل مع الله وكيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ الوصية التي ننظر إليها اليوم تتعلق بالإكرام والاحترام. لا تخلط أبداً بين الوقاحة والصدق. يقول البعض: أنا فقط أقول الحقيقة وأدع الأمور تسير كما هي. ما تقوله هو أنك حقاً لا تهتم بالآخرين. أو تقول: أنا أهتم بالحقيقة لكني لا أهتم بالعلاقات. هل تعلم؟ الصراحة والوقاحة شيئان مختلفان. المبدأ الثاني هو: يجب أن نكون متفاهمين غير مطالبين، خاصة مع من هم تحت سلطتنا أو من يخدمون. يمكنك أن تعرف الكثير عن شخصية الشخص من خلال طريقة تعامله مع النادلة أو النادل في المطعم. البعض يعامل النادلة وكأنها خاضعة وأنها ليست بشر، فقط موجودة لخدمتهم. نحن لا يمكن أن نعرف ما الذي يحدث في حياة شخص آخر عندما نكون متطلبين. قد تكون النادلة عزباء تكافح حتى التماسك في هذه الحياة. قد يكون هناك نقص في عدد الطهاة، وكل شيء بطيء في ذلك اليوم. أو ربما لم يحضر عدة أشخاص لدوامهم، ولديهم طاولات أكثر بكثير من المعتاد. نحتاج أن نتعلم أن نكون متفاهمين وغير متطلبين. هل تعرف ما هي الوقاحة؟ الوقاحة ليست قوة، لكنها محاولة من الضعيف ليتظاهر بالقوة. أحياناً يصبح الناس متشددين إلى درجة الوقاحة ويعتقدون أن ذلك قوة. لا، هذا ضعف. مع مرور الوقت نتعلم كيف نحسن الإنسان

0: استجابة لمن هم أعلى منا سلطة، والذي لا يتعلم احترام السلطة غالبا ما ينتهي به الأمر عاطلا عن العمل. لذا تعلمنا التعامل بمرونة مع أصحاب السلطة لبناء علاقة جيدة وتسهيلا للتعامل. الأخلاق الحقيقية أيها الأحباء لا تظهر فقط في تعاملنا مع من لهم سلطة علينا، بل في طريقة تعاملنا مع من هم أقل مكانة. وهل نعاملهم باحترام؟ هل تعرف أين يظهر أو يختبر احترامنا الحقيقي قبل كل شيء؟ في البيت. الحب وحده لا يضمن الاحترام، وغالبا ما يكون الذين نحبهم هم من نتعامل معهم باستهانة. أحيانا يتحدث الآباء مع أطفالهم بنبرة لا يستخدمونها في الكنيسة مع أصدقائهم، أو يتحدث الطفل أو المراهق مع والديه بنبرة لا يتحدث بها أبدا مع أصدقائه، أو يتحدث الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها بطريقة لا يتحدثون بها مع غريب. قال يوحنا في إنجيله في الإصحاح الأول والعدد 12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إذا قبلت يسوع تصبح ابنا لله، سيصبح لك أب سماوي وعائلة روحية جديدة. الآن سننهي وقتنا بدعوة أدعوك لتكريس حياتك للمسيح. يبدأ الأمر بالاعتراف بأنك خاطي، وفي تأملاتنا للوصايا العشر نستطيع أن ندرك أننا لا نستطيع حفظها والارتقاء للمستوى المطلوب. ربما لم تكسرها كلها، لكنك كسرت بعضها، وعقوبة تلك الخطية هي الانفصال عن الله، وهذا هو الموت الروحي. لكن الله يحبنا حتى أنه أرسل ابنه الوحيد ليموت عنا ويدفع ثمن خطايانا ويصبح بديلا لنا. فإذا اعترفنا بخطايانا وطلبنا المغفرة ووضعنا إيماننا بعمل المسيح نصبح أبناء لله ونحصل على الحياة الأبدية. لذلك أدعوكم لقبوله مخلصا لحياتكم. إذا كنت تشاهدنا هناك رقم على الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتك والصلاة معك وكيف يمكنك أن تصبح في علاقة شخصية مع الله. تعال إلى يسوع الآن، إنه أب محب، اقبله مخلصا لحياتك. تعال إليه الآن.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا حول مبدأ الإكرام والاحترام. قسيس راجر، اقتبست من الكتاب المقدس وقلت أننا إذا أكرمنا والدينا تطول أيامنا على الأرض، هل هذا هو الحال دائماً؟
0: حسناً، لا يكي، أعتقد أن الكثيرين يعتبرونه وعداً، وأنا أعتبره مبدأً عام. وهذا المبدأ له تأثير على صحتك، لأن أكبر ضغط في حياتنا هو العلاقات المتوترة أو المكسورة. التوتر يمكن أن يسبب مشاكل صحية. ذهبت الأسبوع الماضي لفحص طبي سنوي، وتحدث الطبيب معي عن عملي وما أفعله. قال: لديك الكثير من الضغط في حياتك، وهذا التوتر سيقتلك. أترون؟ التوتر سيقتلك. النقطة التي أريد توضيحها أيها الإخوة إن أول علاقة في الحياة مع والدينا، وإذا تعلمنا النجاح في هذه العلاقة فذلك يساعدنا في العلاقات الأخرى في الحياة. وإذا كانت العلاقات الأخرى صحية سيكون لدينا ضغط أقل في حياتنا، وسنكون بصحة جيدة جسديا، وسنعيش حياة طويلة، وبالتأكيد حياة أكثر سعادة إذا تعلمنا أن نكرم والدينا. هذه نقطة رائعة، والطريقة التي نكرمه فيها هي أن نحب ابنه، فهو يحبنا لدرجة أنه أعطى ابنه كذبيحة من أجل خطايانا. يقول

0: أننا جميعا أخطأنا والمسيح يغفر لنا.
1: نعم، وفي النهاية نكرم أبونا السماوي، أليس كذلك؟
0: كلمة خطية هي كلمة في الرماية وتعني أن نخطئ الهدف. الهدف هو الكمال الأخلاقي الذي وضعه الله، وتم توجيه حياتنا نحو هذا الهدف وقد أخطأنا ذلك. هذا هو معنى الخطية. يقول الكتاب المقدس نحن جميعا أخطأنا، وأجرة الخطية هي موت، وهذا الموت هو الموت الروحي، أن نكون منفصلين عن الله. الموت الجسدي هو انفصال الجسد عن الروح، والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله. لكن الخبر السار هو أن الله يحبنا وأرسل ابنه الوحيد ليموت من أجلنا، لأن أجرة الخطية هي موت. لذلك أنت محقة تماما. نحن نكرم أبونا السماوي بأن نفعل ما طلبه منا وأن نطلب المغفرة. وأنا أقول إذن ما علينا إلا أن نأتي إلى يسوع الآن، وهو قادر أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه دعوة لك أن تأتي إلى يسوع.
1: صحيح، إحدى صديقاتي أثناء نشأتي لم يكن لها أب، وكانت تأتي معنا إلى الكنيسة. أحياناً كانت تشعر بالإحباط الشديد، وعندما تكون العظة عن الأب كانت تقول لماذا ليس لدي أب؟ وكنت دائماً أذكرها وأقول لديك أب، نعم إنه أب مثالي. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة. نعم، العلاقات بشكل عام معقدة، لكن محبة الله ليست معقدة، إنها محبة أبدية وغير مشروطة. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للصلاة معك والإجابة على أسئلتك وفتح الكتاب المقدس وتوضيح الأمور التي تكلم عنها القسيس راجر. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو مشاركتها مع شخص آخر، طبعاً أنصح الآباء بأن لا يرسلوها لأبنائهم، وهذا الأمر مضحك، لكن نود أن نقدم لكم نسخة مجانية. تابعونا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. حلقتنا النهاردة عنوانها معجزات الرسول التي لم يراها أحد. كده كان كله كده إيه بينه وبين إله وبينه وبين نفسه. أنا حصل لي زي الإسراء والمعراج وغيره, حاجة محدش شافها. فهنتناول طبعا موضوع الحلقة النهاردة, ومعنا النهاردة ضيفة البرنامج ودايما منورانا. مع حضركم برحب بيها الأخت زينب. أهلا بيكي أخت زينب.
1: أهلا بيكي أخت نور, مبسوطة أني معاكم.
0: وعندنا حلقة يعني مش هنقدر نغمض عينينا لغاية آخر كلمة في الحلقة, مش هنقدر نغمض عينينا من المعجزات. بس متعودين نصلي.
1: أمين. أشكرك يا رب من أجل هذا اليوم يا رب. أشكرك لأنك دعيتنا يا رب لخدمتك, وإننا نشهد عنك في يوم جديد يا رب, لأنك قلت يا رب بفمك القدوس: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. أمين. عشان كده يا رب النهاردة بنتظر حضور مميز ليك يا رب الوقت اللي جاي, وافتقاد لحياة كثيرين يا رب تشرق عليهم بنورك ونعمتك. بصلي من أجل سلامة وبركة لكل إخواتي في قناة الكرمة يا رب, تفتح لهم أبواب جديدة وتستخدمهم, إن كلمتك يا رب توصل لأماكن جديدة والناس ما سمعوش عنها قبل كده يا رب. روحك القدوس يقودهم, ويا رب لكل عمل صالح يمجد اسمك. في اسم المسيح نصلي, آمين
0: آمين آمين. طيب أنا يعني نسيت أقول لأختنا بولا, لكن بنعمة الله هنصلي من أجل أخونا سامح صبري هرمينة. لو ممكن نشوفه, هو كان يعني اتعرف في فترة 2014 و13 و15 الوقت ده, ان هو بدأ خدمة اسمها أخويا المسلم عايز أقول لك أني بحبك, بيتكلم عن محبة المسيح وأن احنا أخوات والوطن والكلام والدنيا ديت. لكن يعني لظروف ما هو وطبعا مصر عندنا يعني ما أسهل يعني أن التهمة تلصق بمسيحي وتتوضب له كده جناية وتهمة محترمة قانونيا كده ولها اسم يعني, وللأسف كمان بيضفوها للإرهاب يعني, بيرهب وبيقدر الأمن والسلم العام. ليه مثلا؟ لأنه كتب بوست مثلا ما عجبهمش كلمة فيه, وهو بقى مسيحي فهو سهل بالنسبة لهم أنه هو يتهم بقى ويقبضوا عليه والكلام دوت. أيا تكون الأسباب والوضع الحالي اللي هو فيه أخونا سامح, اللي هو غالبا ليه يمكن من شهر أغسطس ليه كذا شهر كذا شهر هم مش عارفين عنه حاجة. وكمان من بعد حادثة الدير, بس دي كانت إمتى لو ممكن حد يقولي؟ حوالي هي من كم شهر, حوالي شهر أغسطس وكده. فهو مختفي, وكمان في كمان 10 معاه مش عارفين التهم الموجهة ليه. طب هو فين؟ فمن فضلكم يعني أقيموا العدل, يعني من فضلكم أقيموا العدل. المسيحي مواطن مصري مش بيأذيكم, صدقني ما بيأذيك المسيحي, مش هيأذيك. فربنا يهديكم, نصلي من أجله. اذكروا من فضلكم في صلواتكم هو وكل اللي معاه. التعليق الثاني أخت زينب, حاجة في أمريكا بقى, يعني حاجة غريبة وما كانتش يعني الواحد ممكن تيجي على ذهنه ان هم مسلمين يتجرؤوا للدرجات دي يعني في امريكا. يعني يمكن بريطانيا او اوروبا بقوا شوية بيقولوا الشريعة وعايزين يطبقوا الشريعة. كان عندنا من السورة رقم 2 نشوف يعني حاجة. شوفي يا اختي زينب, ممكن نعرض السورة رقم 2 و3 و4, 3 سور مرتبطين ببعض. ده دكتور اسمه عطار مسلم, ودكتورة معاه اسمها جمانة. تخيلي بيعملوا ايه في امريكا؟ بيعملوا ختان للبنات. الموضوع اتكشف ازاي؟ اتكشف من خلال الكاميرات داخل المستشفى. لو ممكن نشوف الصور, كاميرات داخل اهو الاثنين دكاترة اهم سيادتهم, الدكتور عطار دكتورة جمانة. اكتشفوا من خلال الكاميرات المراقبة في المستشفى في احد المستشفيات. هم بيعملوا كده في كذا ولاية, منها مشجن ومن

0: مينيسوتا والكلام دوت، كذا ولايه من فيها تجمهر اسلامي او من اللي عايزين الامر ده للبنات، اكتشفوا ان في بنت غالبا عندها 7 سنين وفي الام جامده جدا، وتابعوا قالوا هي البنت دي عامله ايه؟ ايه العمليه اللي كده؟ اكتشفوا بقى ان هم عاملين لها ختان. لما قبضوا عليهم قالوا دي شريعتنا، دي الشريعه الاسلاميه بتاعتنا. تخيلي الجرأه والتجرب لغايه فين؟
1: جريمه مكتمله الاركان. لا وشوفي الجرأه ان هم يعملوا كده في ارض يعني مخالفه لقوانينها، وده يدينا برضو انذار تاني ان هم وقت ما هيتجمهروا، زي فكره السياسه بتاعت النبوه بدات كده، اول ما يستقوا ويبقوا يحسوا ان هم يعني جمع من الناس وبقوا عندهم اي شيء من القوه او الباور هيستخدموه بالطريقه دي.
0: وده اصلا اي اسلام اللي هم بيطبقوه ده اسلام القاع، ده اسلام القاع اللي هو ختان البنات ده. حتى مصر نفسها ابتدوا ان هم يجرموا، بقى في قانون.
1: بصي انا ما بستغربش اي حاجه تطلع من الكتاب ده، لان ما بقاش في يعني انا الكتاب ده اي حد هيتبحر فيه هيوصل للقاع. هو البلاد اللي بتنجو بعض الشيء اللي هي بتعمل نسبه وتناسب مع القوانين،
0: بيحاولوا يتحدى، لكن هو عنده في الاسلام بيقول
1: انما تخيلي لو مجتمع
0: ختانان الختانان الذكر والانثى،
1: لكن لو مجتمع في الاسلام تخلى تماما عن القوانين ومشي بالكتاب ده كقانون هتبقى غابه. يعني في البوست الاولاني بتقولي هو جريمته ايه على الولد اللي في مصر؟ جريمته المحبه. هو قال له يا مسلم انا بحبك، وده يخالف المنهج بتاعهم. هم جايين يضربوا الرقاب.
0: وتخيلي يعني من كام سنه سامح، اخونا سامح دوت، لما كان بيعمل كده ما كانش حد بيكلمه، كانت الدنيا ماشيه. لكن دلوقتي بقى في مصر بقى الجديده بقى اللي هم بيعدوا بقى انها تكون دوله اسلاميه ويقيموا بقى فيها الشريعه ولو بشكل جزئي، لكن المجتمع بقى المجتمع المصري بقى شكله متعصب وارهابي بشكل غريب جدا. ابتدى ان هم يقبضوا على الشخص ده، من كام سنه ما كانش فيه الكلام ده. ففعلا
1: هيظل فكره ان انت تعلني بايمانك او حتى تمارسيه في صوره سلوكيات طالما تختلف عنهم هتظل جريمه. أيوة بالنسبه لهم.
0: والمسلم كمان يعني عنده الاسلام مديله جرأه زي ما شفنا كده في الموضوع بتاع الختان، ان هو زي ما قلتي ان هو لما يلاقي نفسه مكانه ومركز ادهوله المجتمع وادتهوله الحريات يبدا ان هو يكسر القوانين بتاعت البلد دي، وعايز يقول يعني شايفين من حقهم ان هم يختنوا بنت عندها 7 سنين ويعرضوا حياه اطفال للموت لان ديننا بيقول كده.
1: واللي ياكد لك انها مش جريمه يقدر يقوم بها الطبيب او الطبيبه لوحدهم، اللي ياكد لك ان في عفونه في التفكير، الاهل اللي هم سامحين وبيقبلوا على عمل حاجه زي كده لاهلهم لاولادهم، رغم ان هم عايشين في دول من الدول المتقدمه واللي هي بتجرم حاجه زي كده. فده ياكد لك ان في عفن في التفكير متاصل، مهما راحوا بيروحوا بنفس الايديولوجيه عايزين يطبقوها في كل المجتمعات السويه.
0: صحيح. طيب يعني ربنا
1: ينور العقول، لان هي البنت لو عارفه لو اكبر شويه يعني كانت حتى تقدر تقول او توديهم كلهم بما فيهم الاهل. انا شايفه ان الاهل لازم يعاقبوا، مش بس الدكتور والدكتوره، الاهل كمان لازم يعاقبوا.
0: هو يعني هو نشكر ربنا ان الموضوع اكتشف، ويعني هيحكموا يعني هياخدوا هيجازوا قانونيا بحسب قانون البلد.
1: امين.
0: طيب يلا بقى ندخل بقى على المعجزات،
1: قصص الاساطير اللي جايبينها النهارده.
0: المعجزات
1: اللي محدش شافها خالص. هي كانت اهم حاجه في ان احنا واحنا بنسرد المعجزات. انا كنت حاسه ان انا بقرا كتب اطفال ساذجه، حتى ما تقدريش تقريها لطفل النهارده.
0: أيوة.
1: ولاحظت حاجه ان وانا بقرا المعجزات دي، لاحظت ان تعمده في ان هو دايما يخاطب الطرف الاخر في المعجزه حاجه ما تقدرش تشهد عنه. يعني المسيح لما كان يقف يعمل معجزة شفاء أو معجزة كذا كان يعملها للجمع العام. مش للتلاميذ بتوعه بس، فهم قصدي؟ لأن شهادتهم مجروحة مثلا، فكان يعمل المعجزة لخدمة البشرية كلها وللناس كلها ما يعرفهمش،
0: لها فايدة يعني لها أثر في اللي موجودين.
1: إنما شوفي بقى السارق أصلا بيبقى برضو لازم تكتشفيه، فتلاقيه دايما ياخد المعجزة مع طرف يا جماد يا شجرة يا جمل كلمه، يا مش عارفة حاجة شجرة قربت منه، يا فاهمة.
0: غير طبعا المعجزات اللي أضيفت بعد كده اللي هو بقى فيها إن زي اللي هنشوفها في الفيديو رقم 2 اللي هو مثلا زي فيها إن هو أكل ناس، إن الناس شافت،
1: دي مسروقة بالنص،
0: دي بقى دي مكتوبة.

0: ومكتوبة مؤخرا من الناس اللي قاروا بقى وحبوا يضيفوا الإسلام، فبيقولك إن حتى حد بيقول فيه 2000 معجزة. يعني
1: أنا عايزة أقولك دول حاجة أخت نورة، يمكن المشاهد عايزة ألفت نظره ليها. السيرة اللي اتكتبت دي اتكتبت بعد 150 سنة من وفاته. فأنا لو أنا شايف إن أنا معاصر هذا الشخص، أولا السيرة عشان تتكتب لازم تتكتب من شخص
0: محمد بن إسحاق ده عمل لهم
1: بيدون عمل لهم المفروض بيدون يوميات حد هو معصره. إيه اللي يخلي السيرة دي والخزعبلات دي تتكتب بعد 150؟ وإيه بعد إلحاح ابن جعفر، تقريبا ابن جعفر ألح على ابن إسحاق أنه هو يكتبها، وبعدين لما ألح على أنه يكتبها، هل السيرة دي مشروع يأتي به كده فجأة سرد بعد 150 سنة وإحنا المفروض زي الأغنام كده نمشي وراء الجموع ونقول أمين؟ إيه اللي خلاهم ده؟ بالعكس ده المفروض أن القرآن نزله وطالب من الناس اللي هم يتبعوا أنه ياخدوا أسوة حسنة وياخدوا قدوة.
0: ده القرآن نفسه في سورة
1: يعني
0: الإسراء
1: من باب أولى كان هتنزل السيرة بتاعته فور وفاته من الناس اللي كانت معاصرة وبتدون له يوم بيوم.
0: هم ما كتبوش سيرة ولا
1: حتى كتب حاجة
0: ولا حتى يعني قالوا تفسير عن القرآن اللي
1: كان
0: بيسمعوه الرسول.
1: مشروع مفبرك كله عبارة عن خزعبلات وخرافات وهلاوس لمن باب السيطرة على الناس ومن باب الخلافة الإسلامية والعباسية والكلام اللي احنا عارفينه، واتكتبت بطريقة هزلية جدا. وخلاص هم في الآخر عملوا أرضية ليكي ان يحطوا حالة عقلك في حالة ثبات، ما هو ممنوع تفكري، فخلاص بدم برمجتك الأول هقولك أي حاجة هتقولي أمين. فهم قصدي؟ إنما لو حد يعني تأكد ولا فحص القصص دي صحتها إيه، فيها شهود فيها وجمعوها في الصحيح وجمعوها في السيرة وجمعوها في أحاديث وكلها عبارة عن هلاوس خرافية.
0: أي ويعني غير صحتها عقلانيتها، هل تعقل؟ يعني إيه الغرض من المعجزة؟ يعني غرض من المعجزة اللي ده عمله المسيح إن كان لفايدة الناس اللي حواليه.
1: يعني هل يعقل؟
0: كان في سبب.
1: أنا هل في
0: وهي معجزة لحاجة اللي هي يعني ما يعجز عنه البشر في فعله، حاجة فوق طبيعة البشر العادي. فيعني
1: اخواتنا المسلمين اللي ممكن القضيه دي تشغل تفكيرهم وخلاصهم وابديتهم بيشغل تفكيرهم. انا عايزه بس اقول لك سؤال واحد بس، هل يعقل ان القران يذكر معجزات المسيح وما يذكرش معجزات محمد خالص اللي احنا الاساطير اللي احنا بنحكي عليها؟
0: انا بقول لك يا اخت زينب بالعكس، ده هو قال ان محمد ملوش معجزات، قال في سوره الاسراء حبنا المسلمين لو يرجعوا لقرانهم سوره الاسراء 90 ل 93
1: المعجزه الوحيده القران.
0: قال لهم قالوا له اعمل لنا كذا واعمل لنا كذا، ده لدرجه ان قالوا له يعني نزل علينا غضب ربنا، اسخطنا نزل علينا غضب من الله. قال لهم ايه؟ قال لهم ما انا الا بشر رسول، يعني انا انسان انا وانا معرفش اعمل حاجه.
1: ما كانوا بيزنقوه. وبعدين عايز اقولك ان حتى معجزه القران دي ده كلام برضو هلاوس. ليه؟ لان انت المفروض نازل برساله زي ما بتقول للعالمين. طب معجزه القران اللي هم بيدعوها هي فصاحه اللغه العربيه، معنى كده ان هذا الكتاب مش نازل بقى للعالمين. ما هي مش بالنسبه لي انا لو بتكلم لغه ايطالي ولا يوناني ولا اي لغه، بالنسبه لي ده اصبح هنا مفيش معجزه، مش نازله لي انا.
0: ايوه تنزل تتحدى العرب.
1: انا اذا هو مش معجزه. وبعدين المعجزه تفسيرها ان الله بيدي قدرات خاصه خارقه للشخص علشان تؤيد نبوته. الله ما شهدش عنك في اي حاجه، الله ما شهدش، بالعكس ده كان كل المعجزات كلها لإرضاء النرجسية اللي عندك والاستعراض قدراتك الشخصية، زي قدراته الجنسية كأربعين رجل هم هيعتبروا دي معجزة من المعجزات. إحنا استفدنا بيها إيه إيمانيا؟ يعني أمة محمد استفادت إيه في الناحية الإيمانية ولا قوة إيمانهم بإيه؟
0: استعراض بذكورية الرسول،
1: استعراض حاجات تبقى كريدت ليك أنت كشخص، مش هتفيدنا في حاجة.
0: طيب احنا بقى هنقدم وهنقدم برضو فكرة جديدة، ان احنا في بعض المعجزات هنعمل ربط ما بينها وبين مع حاجات تانية موجودة عشان نفكر يا جماعة. احنا بس مش عايزين احنا مش بننتقد، يعني احنا تركنا الاسلام. لو المعجزات دي فعلا يعني فعلا حقيقية يعني او بتعقل بالعقل، يعني كنا اكيد يعني هنفكر، يعني دي حاجات ده فيها حاجات هنتفرج عليها مع بعض. بس خلينا نشوف الفيديو رقم 2 هنا بقى، هنا اللي هو بيقول انا عايز يثبتهم ان هو نبي. طب نبي ازاي؟ لازم اعمل زي اللي قبل كده هو المسيح يعمل وانا لا. نفتش بقى وعايز اقول لكم انا بعتقد كمان ان محمد نفسه ما يعرفش ان في الكلام ده اتكتب عنه، ما يعرفش حقيقي، لان الكلام ده اضيف بعدين عشان يبينوا ان

0: الإسلام فيه معجزات، اللي بعد كده اللي كتبوا التاريخ، وكان من مصلحتهم، اللي كان من مصلحتهم إن الإسلام يستمر عشان تفضل ليهم السلطة، عشان يقدروا يحتلوا دول، وعشان يفضلوا دولة ودين قائم، وهم كيان واحد. فاللي كان من مصلحتهم إن الإسلام يستمر هم اللي أضافوا الحاجات دي. فخلينا نسمع مع حضراتكم.
1: الحجور مسك هيك مرة ما بيقوم تحجور وبلشت الحجور.

0: Sofia Taino. Om naar u. Bijna. Sofia Taino. Ja, Rasulallah, bier, melig. فحلو الماء يا رسول الله أكل بيقضي ثلاثة والجيش في 5000 يا بسم الله 5000 وحدة أكله يا رسول الله أكل بيقضي ثلاثة والجيش في 5000 يا بسم الله 5000 وحدة أكله شو هذا هالبزق هيك بساقه هيك بساقه هيك
1: يعني هو اللي ناقل بجهل. اولا هو بيقول لك ان هو بصق في عين علي فخف. لا هو شفت. هو المسيح المعجزه اللي عملها المسيح ان هو اخذ من الارض من الطين من الارض وتراب وتفل عليه عشان يصنع عجينه تين. ليه تين. لان العين اللي كانت موجوده دي ده خلق ما كانتش موجوده العينين الشخص ده كان مولود أعمى مش أعمى بدون عين العين نفسها ما كانش موجودة فالمسيح كان بيخلق من إيه؟ من أصل المادة فهو عمل تفل فيها وعمل مش بثق في عين علي زي ما هو بيقول كده وبثق في المية طب الناس هتشرب انت يعني بتعمل ايه بثق في الأكل والصدفة ان 5000
2: اتفضل لا ونقل نفس الرقم ولا أنا يعني طبعا رغم ان انا أرفض بشدة المقارنة بينه وبين المسيح
1: طبعا
2: لكن عايزة أوضح لأن إخواتنا المسلمين ممكن ما يبقوش عارفين فلما بتحكي عن الطينة والخلق لأن المسيح إحنا مؤمنين إن المسيح هو تجسد فيه روح الله فعشان كده كانت تخضع له الطبيعة لأن هو الخالق تخضع له الطبيعة وتخضع له وتسكن ليه الرياح لأن هو خالق الكلام ده
1: بالزبط.
2: إنما بالنسبة لواحد في جهل الرسول وصحابته وبينقل كوبي بيست اللي هو بيشوفه فهو مش فاهم هو عارفة لما تنقلي حاجة أوريجينال وبتعمليها تقليد فبيبان قوي فقرها في القصة بس انت عايزة تنقلي عايزة تجمعي أي قصص وطبعا اعتمادا على أنه حرام التفكير وأكيد أخواتنا المسلمين مش هيتطرقوا للكتاب المقدس يقروه فمش هيقدروا يعني قلما منهم اللي هيشوف هو قد إيه ناقل الحاجات دي بصورة تضحك وبصورة ساذجة جدا وشوفي على رأيك يعني ما لقاش حاجة مقرفة أكتر من كده أنه هو يعني سوري يتف فيها عشان خاطر المعجزة تتحقق طيب السؤال يعني. التاني اللي هو نفسه أنا قلته برضو ما هو هل ده يعقل أن القرآن اللي هو المفروض ممجد لمحمد
1: ما يذكرش
2: ما يقيدوش بمعجزات الشفاء
1: وما فيش واحد من 5000 كده يقول لنا حديث بسند متصل كده
2: لا وبش يعني بس كده ربنا اداله سلطان ربنا اداله سلطان يشفي سلطان الشفاء ده بإيد ربنا فإنك ترد الواحد عينه أو whatever تعمل كذا طب من باب أولى كتابك يذكر ده علشان يؤيدك ويؤيد نبوتك فإحنا نزداد إيمان بيك
1: لا ويزدادوا إيمان بيه وبالبصق بتاعه
2: لكن طيب
1: نشوف الفيديو رقم 3 وهنعقب عليه برضو وهنسمع رد الأخت زينب بتفضل
3: الله عليه وسلم الإبل كانت تفهم كلامه وكان يتحدث معها اسمع لهذا الحديث العظيم حديث الجمل الذي دخل بستانا من بساتين الأنصار ومنع الناس من دخول البستان فشكوه إلى رسول الله فجاء النبي حتى دخل البستان فلما أبصر ذلك الجمل الهائج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يجري نحوه وخر ساجدا بين يديه وحرك رأسه يلملم رأسه كأنه يعتذر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: جمل في الحديث صحيح بيعذبوه أو مش بيعذبوه قساة بيشيلوا عليه حاجات كتير ولما شالوا عليه حاجات كتير عملوا إيه لقوا كبر في السن فلما لقوا كبر في السن راح اتفقوا يذبحوه والجمل واقف والإخوات بيتفقوا مع بعض المهم الجمل توحش وبيسموه تأبد تغول بقى مش قادرين عليه خالص واللي هيقرب منه مش هيسيبه فعملوا ايه مش قادرين راحوا نعمل ايه نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه سيدنا النبي الاوضه كبيره وقف سيدنا على باب الاوضه وهم مش قادرين يخشوا الاوضه اصلا الغرفه الكبيره دي فوقف على باب الغرفه كده سيدنا النبي فطأطأ الجمل راسه وجاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم بيقولوا ان الجمل كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه واحد من الجمل كلم سيدنا النبي ان هم اتفقوا على كذا كذا وانا شقيا معهم طول العمر هي دي مكافاه نهايه الخدمه فسيدنا النبي زعل لا بس الجمل ده حاله خاصه سبيشال كذا بيسموه كده حاله خاصه مش كل الجمال هتتكلم بقى بس عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والجمل دي حاله فسال خلاص قال لهم يعني انتوا تاخدوه عليه وتسنوا الماء عليه كنتوا تشيلوا ماء عليه دلوقتي عاوزين تذبحوه فسيدنا النبي عشان يحل الموقف قال لهم بيعوا الجمل

0: فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، قال له طب خده من غير فلوس، قال لا تبوظ.
1: سابت عليا الجمل مشاعره المجروحه ان هو بعد ما خدمهم نهايه الخدمه ان هم يقولوا له كذا او لا. واحلى حاجه في المعجزه ان برغم ان الجمل لغته جملي لكن الرسول قدر يفهم.
2: وصلت.
1: قبل ما تعلقي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده، وده يا جماعه من فضلكم ده بجد بقى ده ايه من القران. فهو بيقول عايزين نعرف اله القران ده عايز يقول لنا ايه. فهو بيقول لك ان ايه حاجه انا عملتها، افلا تنظرون الى الابل كيف خلقت. خلينا نسمع كده ونربط كلام اله الاسلام بكلام رسوله وندور على عايز يقول لنا ايه. اتفضل.
3: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من الشياطين، خلقت الإبل من الشياطين.
5: ولذا جاء في السنن من أن هذه الإبل خلقت من الشياطين.
3: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
5: خلقت من الشياطين.
3: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: خلقت الإبل من الشياطين. خلقت الإبل من الشياطين.
1: طيب في بقى الفيديوهين اتفضل. يعني هو قال لنا افلا ينظر كيف خلقت، راح الرسول خلقت من الشياطين. طب ايه بقى يعني عارفة يعني عارفة اله الاسلام بيمجد في الشيطان اللي خلقت منه الابل ولا ايه؟
2: عارفه في مشكله كبيره قوي بس عارفه بيتغاضوا عنها، مش عايزين يواجهوها. هم واقعين في مشكله تضارب غير طبيعيه، تضارب الكلام نفسه، لان ما هو الكذاب نساي. طيب اولا يعني استأت جدا من المعلومه رغم اني عارفاها من قبل كده، لان حاشا لاي حد يخلق غير ربنا. فبيدعوه علينا احنا ان احنا مشركين بربنا وان احنا بنقول الاب والابن والروح القدس، وانت بتقول ان الشيطان عنده قدره يخلق. الخالق هو ربنا،
1: خلق الماده يعني ماده الخلق هي الشيطان.
2: لكن الشيطان خلق الابل خلقت من الشياطين، خلقت منها، فأكيد ربنا مش هيعمل حاجة زي كده يعني. دي حاجة. الحاجة التانية أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت، فالمفروض إن أنا بتأمل خلقتها.
1: تديني آية بقى،
2: تديني آية تأملها، هتأمل فيها في إيه وانت في بعد كده في نص آخر بتقولي إنها خلقت من الشياطين. إيه التأمل
1: ده؟ كلام الرسول، والرسول لا ينطق عن الهوى.
2: ده الكلام اللي زي ما احنا قلنا اتجمع في السيره بتاعته والاحاديث اللي هي الخرافيه.
1: طب صعب عليك الجمل ولا سنة. لما بيقول لهم دي نهايه الخدمه تعملوا معايا كده؟
2: لا وشوفي
1: وسجد كمان للرسول
2: ولا وخد عارفه بيقول لك ايه من كل فيلم اغنيه. فيعني هو المسيح اطعم الجموع وشفاء عين علي، وبعدين خد لك شويه سليمان بيكلم الحيوانات فالحيوانات بتكلمه.
1: صح، اشمعنى سليمان؟
2: فبرضه لازم ياخد ايه كوكتيل عشان يقدر يجمع حاجه في الاخر.
1: وبصي بقى المعجزه الاحلى ان الرسول كان امي، كان لا يقرا لكن كان بيفهم لغات، مش لغات الناس بره، لا لغات الحيوانات المختلفه،
2: الحيوانات والشجر وكل حاجه.
1: وكانوا بيشكوا له حرام يعني مشاعرهم وتعبهم.
2: كل ده برضو يعني في اخر كل جمله عايزاكي تختميها بكلمه كده بين قوسين، كل ده والقران لا يعلم به شيء.
1: طيب
2: القران لا يعلم به شيء
1: بالظبط. بما اننا بقى بنتكلم مع اللغه كلامه مع الحيوانات فاهم اللغات طبعا، فممكن نشوف الفيديو رقم 9 ناخده خطوه كده عشان نجيب موضوع الحيوانات كله ورا بعضه. فيديو رقم 9 حواره مع الذئب، وفيديو رقم 10 فنشوفهم كده. اتفضلوا.
6: أيام كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسير مع الصحابة في طريقهم إلى مكة، وكانوا يمرون بأحد الطرق التي كانت مليئة بالحيوانات البرية، وبينما كانوا يسيرون مروا على ذئب، فتعجب البعض من وجوده في ذلك المكان. فقال بعض المشركين من قريش المستهزئين: يا محمد، إذا كنت رسول الله حقا فهل تستطيع أن تجعل هذا الذئب يتكلم؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بثقة: نعم، سأجعله يتكلم بإذن الله. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذئب وقال له: أخبرهم، هل أنا رسول الله؟ وفي لحظة من لحظات الإعجاز تحول الذئب إلى معجزة حية، إذ فتح فمه وقال بصوت مسموع: نعم، هو رسول الله، بعثه الله بالحق. كان الصحابة مذهولين من هذا الحدث العظيم، حيث كانوا يسمعون الذئب يتكلم بصوت واضح، ما جعل
1: يعني عارفة يعني حب يقول لهم يثبت لهم النبوة وأن هو رسول، فاستعان بلغة الذئاب، فخلى الذئب من خلال لغته خلاهم يفهموا ان الذئب يقول هو رسول.

0: كله.
1: برضو الحدث والواقع مش قدام جموع من الناس، الصحابة يعني هم دفنينها سوا، فهم قصدي أقولك إيه؟ الشاهد دايما على الخزعبلات اللي بيسردوها لاستعراض قدراته هو وقوته على المخلوقات، دايما الشاهد فيها ليس العامة، فهم قصدي؟ بالعكس، ده في حد أنا أتذكر من القصص، حد منهم تقريبا ده ما كانش وصابة ولا إيه، اللي هو كانوا لما كانوا ماشيين هو وبلال ابن رباح، لما قال له أنت سامع، كانوا ماشيين جنب القبور بتاعت البقيع، فقال له أنت سامع الصوت الصريخ اللي أنا سامعه؟ فقال له لا يا رسول الله مش سامع حاجة. فعدى كده قال له إزاي مش سامع؟ في الآخر لما عدى من جنبه قال له آه ده قبر واحد يهودي بيعذب، هو سامع صوتهم من القبور. فاللي كان ماشي معاه قال له أنا مش سامع حاجة.
0: أيوه.
1: فهم قصدي؟ إذن إيه، وربنا ما بيأيدش أي هلاوس من اللي أنت بتدعيها، لا بنص قرآني ولا بشهود من العامة يقدروا يقولوا ده حصل وحصل وإحنا عصرنا كذا وكذا.
0: ما احنا بنقول إن دي إضافات، إنهم عايزين يضعوا للإسلام، هم لقوش معجزات ليه، فهم
1: بيألفوا الإسلام.
0: بس ما علينا،
1: قد ما هم تلاقي القصص كلها بتضع هالة قدسية حوالين محمد.
0: أيوة.
1: مش حتى للإسلام، ليه لشخصه هو
0: بالظبط. طيب برضو نسمع، معلش عشان احنا كده سمعنا، هو في كتير بس احنا بناخد أمثلة بسيطة عشان وقت الحلقة كمان. فأخذنا لغة الجمل ولغه الذئاب، هنشوف بقى مع بعض في الفيديو اللي بعد كده، فيديو 10 الغزالة. مش هناخد كتير، كفايه علينا قصه الغزاله، لان عارفه مؤثره جدا يعني، خصوصا يعني احنا كامهات، فدي ام. فخلينا نشوف مع بعض الفيديو.
2: عليه وسلم مره يمشي في شيء من البوادي، فاذا هو في جانب يسمع صوتا رقيقا يناديه، فالتفت، فاذا هذا الصوت ليس من انسان، بل كان من ظبية غزالة صغيرة مربوطة بحبل. فجاء إليها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هذا الأعرابي يصطادني، فلا هو ذبحني فأراحني، ولا هو تركني فأرضع صغاري، فإن لي خشفين صغيرين، يعني عندها مولودين صغيرين، وقد تعقد اللبن في ضرعي، يعني أن ضرعها امتلأ باللبن استعدادا للرضاعة، فهي متألمة من امتلاء ضرعها باللبن، ولا هو ذبحها ولا تركها، فأطلقني حتى أرضع صغاري. فقال لها إنك رزق رزقه الله لهذا الأعرابي. قالت أعود يا رسول الله؟ قالت عاهدين؟ قال عذبني الله عذاب العشار إذا لم أعد. ففكها صلى الله عليه وسلم، فذهبت أرضعت صغارها ورجعت، فأخذ يربطها، فانتبه الأعرابي، فقال يا رسول الله ما تريد؟ قال أريد أن تطلق هذه الغزالة. قال لأجلك أطلقها، فأطلقها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك دائما ما يذكرون هذه الكرامة والمعجزة ويقولون اللهم صل على سيدنا محمد من كلمته الغزالة. هذه قصة كلام الغزالة لسيدنا محمد صاحب الرسالة.
0: يعني قصة وحكاية، وبيتكلم لغة الغزلان كمان، وحكيت له مأساتها ولادها اللي مستنينها، وقال لها ده انت الرزق بتاع الشخص ده، اتعهدت ان هي تروح. شوفي ازاي اخلاق الغزاله، راحت اكلت ولادها ورجعت.
1: ما يقدرش المعجزه يكون فيها طرف اخر يشهد، ولازم الطرف الاخر انت ما تقدريش تاخديه مرجعيه. يعني هتروح، حد هيروح يسال الغزاله؟ مش هيروح يسال الغزاله. ولو حط شهود زي الذئب مثلا، قصه الذئب، هيبقى من نفس العصابه يعني، اللي هم فاهمه قصدي، مش للعامه.
0: أيوة.
1: ولو كانت للعامة كان من باب أولى رب العالمين اللي اداله رسالة منزلة المفروض، وإنه ليها حافظون يعني، مش محرف، كان أيوة. يذكر الكلام ده، كان يذكره، لأنه في قصص كتيرة جدا عن الأنبياء مذكورة في القرآن، صح؟
0: بالزبط.
1: فكان يفتكروا بأي معجزة من دول عشان إحنا نصدق.
0: طب خلينا نضع قدام الفيديو رقم 7، خلينا نضع قدام احبائنا المسلمين بجد، احنا بجد بنعرض يعني، هل الامور دي اللي بتسمعوها حضراتكم ليها تعليق اكتر من اللي احنا بنقوله؟ يعني انت دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده، يعني انت مصدق حاجه زي كده؟ طب خلينا نعرض على العقل شويه كده يا جماعه، فكره ان الاكل اللي كان بيسبح في قدام الرسول ويقول لك الصحابه سمعوه، ده في الفيديو ده. بعد كده في موقف لعائشه لما زوجه تانية جابت للرسول اكل والمفروض الاكل بيسبح قدام الرسول وكله سامعينه، وجت من جوه وجايبه حجر والدب ضربه الطبق واتكسر. فهل هي كسرت التسبيح اللي المفروض ان هو يعني لله؟ هل عائشه تعدت على حاجه معموله لتسبيح الله، ولا الاكل بيسبح الرسول، ولا مين؟ مش المفروض ان هو اللي بيسبح في بين يدي الرسول بيسبح الله ولا بيسبح الرسول؟ ما هو مين اللي بيعبد هنا؟ فخلينا نشوف

0: في الفيديو ده مع حضراتكم وهنشوف اللي بعديه. اتفضل.
1: الصحابة سمعوا الطعام بأذنهم وهو يسبح الله في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. حدث شيء لا ينسى، كان الطعام بين أيديهم وفجأة سمع الصحابة له صوتا، صوت تسبيح حقيقي، طعام صغير لكنه يذكر الله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من لحظة مهيبة، الأيدي ثابتة والقلوب مندهشة والطعام نفسه يسبح رب العالمين.
2: أم سلمة أتت بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعته أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحفة والصحابة حوله مجتمعين، نعم. فلما بدأوا يأكلون وإذا بعائشة قد أتت من هناك متزرة. تدري شو معنى متزرة؟ شادة وسطها كذا بإزار وفي يدها فهر، فهرشوا حجر. فأتت على تلك الصفحة ففلقتها بين يدي رسول الله وبين الصحابة، فانفلقت فلقتين وتناثر الطعام. والآن اسمعوا ماذا رد المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. لم يزد على هذه العبارة: كلوا غارت أمكم وهو يبتسم، وكأني به صلى الله عليه وسلم يكاد يطير من الفرح. أيوة من الفرح، لا تتفاجأ.
0: طب لو الأكل، هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك الأكل بيسبح الله. طب هي يعني كسرت التسبيح، يعني حد بي بي بي بي بيسبح الله، هي اعتدت على هذا التسبيح وكسرت تسبيح خاص بإلهه. وبعدين هو فرحان وبيقول كله غرض، فرحان ان هي غيرت.
3: عارفه حشو المناهج، عارفه حشو المناهج.
0: طب فين التفكير؟ طيب
3: لما بتقولي فين التفكير، سرحت في حاجه اعمق. يعني ده سؤال برضو لاخواتنا اللي بيتفرجوا علينا: هل انت مصدق كل الخزعبلات دي اللي هي اتوا بيها بعد 150 سنه من وفاه شخص؟ انت بتتكلم في يعني عهود واجيال وقرون. وشوفي قد ايه ابليس أعمى أذهانهم إن يجي عند ناسوت ولاهوت المسيح ما يقدروش يصدقوه. طب ما أنت عندك ثقة في الخالق، أنت مش مؤمن بمعجزات الخلق، إشمعنى بتيجي عند الحتة دي ومش قادر تصدقها؟ إشمعنى دي تحريف؟ إشمعنى مع أنها حاجة أبسط بكتير، يعني أبسط بكتير لو إحنا مؤمنين بإعجاز ربنا، هي أبسط بكتير من السذاجة اللي بتتحكي. لأن ليها بعد وليها أسباب وليها تأييد من الله في قصص كتيرة جدا على الواقع. لجينا قلنا لك بقى ده كلم النملة وده كلم الذئب، وده إحنا بنقول لك الناسوت واللاهوت وإن الله تجسد ونزل خلاص ليك والأبديتك، يجي لحد هنا ما يصدقهاش. فشوفي قد إيه الشيطان أعمى أذهانهم، لأنه مش عايز خلاص نفوسهم، هو عايزهم للهلاك. هو ويرفض. مصدق اللا معقول. صدقيني، وأنا سرحت في قصص، كان في زمان ما قصص كده خرافية للأطفال، كان سلسلة اسمها مكتبة الخضراء شبهها بالظبط. يعني مفيش أي حاجة تعقل، ولا حاجة تعقل، ولا تأكد من مرجعيتها، ولا شهود عليها، ولا الكتاب اللي انت نازل بيه ايدها. يبقى انا بستند على ايه علشان امشي ورا الخرافات دي؟ انا كمسلم وانت جاي لي برساله وعايزني اقتنع بيها، ايه استنادي على ده؟ بالايمان، بالايمان بس. يبقى هتؤمن بالهيه المسيح، هتؤمن بالتجسد والصلب والخلاص، لو انت عندك الكونسبت ان انت بتؤمن. لكن انت بتيجي عند حاجات فيها خلاصك بتقول لا مش معقول، ده الكتاب ده متحرف. والخرافات والهلاوس اللي بيفرد بيها محمد قوته دي بالنسبة لك عادي ومقبولة وبتدرسها لأولادك.
0: ويعني طيب احنا عندنا كتير هنعرضه، بس ممكن ناخد تليفون من الأخت نهال وبعدين نكمل بقى كمية المعجزات اللي معانا. تفضلي يا أخت نهال.
4: نعم، السلام يا اخواتي الغاليين، على قلبي الاخت نورة والاخت زينب. انا هدخل في الموضوع على طول وهبدا بالشكر الخاص لجمله قلتيها يا اخت زينب، وهشتري لها برواز من ذهب على حسابي الخاص، وهي انه اي حد يتبحر في الكتاب اي في القران هيوصل للقاع، وده صدقوني مش ظلم ولا إجحاف ولا عايزين نجرح بيه أي حد، لكن بأمانة وأقول الصدق في المسيح أن كل أصدقائي المسلمين اللي بيشوفوا النور من خلال تعاليم السيد المسيح هم نفسهم بيستغربوا ويقولوا إزاي إحنا كنا قابلين الكلام ده، وبيكتشفوا حاجة مهمة قوي، وهي أن أخلاقهم والمورالز بتاعتهم وإنسانيتهم أفضل بكتير من اللي موجود في الكتب الإسلامية. وبالتالي ده بيحطنا قدام تحدي كبير، وهو هل بقى أنا بعد ما بسمع كل ده هل هفضل مصدقة إن إله الإسلام

0: الإله الحقيقي. تاني وآخر نقطة هو تعليقي على الإعجاز اللغوي في القرآن. الحقيقة دي أكبر أكذوبة، لأن أنا شاطرة في اللغة العربية واكتشفت غلطات رهيبة في النحو، وفي ناس كتير أشطر مني. فالنصيحة اللي دايما بقدمها لأصدقاء المسلمين، ما تصدقوش كلامنا، روحوا واعملوا تشيك بنفسكم من الجوجل واكتبوا ما هي الغلطات النحوية في القرآن، ما هي الغلطات التاريخية، ما هي الغلطات الجغرافية وإلى آخره، هتلاقوا العجب. وصدقوني ده هيوضح إنه كتاب، معلش سامحوني، غير موحى به من الإله الحقيقي. والرب يبارككم.
1: شكرا ليك. طيب معنا أستاذ أحمد من مصر، أهلا بيك، تفضل. أهلا بيك، تفضل.
2: ربي يبارك خدمتك وطعم محبتك.
1: ربنا يباركك، أشكرك. حضرتك مؤمن بالمسيح، حضرتك عابر.
2: يعني دايما دايما أنا كنت دايما بطرد المسيحية، وكنت دايما ضد المسيحية نهائي. بس أمنت لما ربي يسوع ظهر لي، وبدأ القديس كورولوس الكبير يجيني وصلي في المنام وفي الحقيقة، القديس كورولوس الكبير. وليه اختبارات معايا عدة.
1: أمين أمين.
2: فمن أسباب عبوري إن هو قرار النص اللي في سفر يشوع بن صراخ 42 الفقرة 10، وفي عزيتها من التدنيس والعلوق في بيت أبوها.
1: أيوه. ماشي خلاص. خلاص أوكي. صدقني أنا كنت هكمل لك، بس قلت خليك تكمل. يعني مسكين بجد، يعني مسكين، حلو قوي على فكرة. يعني بس عشان السذاجة بتاع حضرتك دخلت لي قبل كده برضو، فأنا يعني حلو قوي، برافو عليك، كملوا. أنا ليه خليتك تكمل؟ عشان عايزة أوري المشاهد المسلم العاقل مدى السخافة ومدى الفكر الضعيف. يعني مش عايزة أقول كلمات برضو، يعني براعي برضو يعني مشاعركم، يعني مدى التفاهة الفكر دوت اللي هو عشان مش قادر يرد، عشان مش عارف يرد، عشان محرج ان هو يرد. يعني هيرد على الغزالة يقول لها ايه؟ يعني غزالة اللي بتحكت مع الرسول، هيرد على الرسول خد ان هو ختم النبوة، طبعا هو خده من بين فخدي خديجة لما قالت له ازاي هو نبي واثبتت له ازاي هو نبي. لا كمان استعاد، يعني خد الشهادة برضو من فم الذئاب، من شهادة الذئاب. فانتم مساكين، يا حرام مساكين بجد. يعني خلاص طبعا، يعني كفاية ان هو كشف حقيقة نفسه، خلاص انت ضعيف، انت ما فيش
3: رد على النص،
1: ما عندكش حجة. يعني انت ليه مضطر تكذب؟ يعني انت يا استاذ، قال اسمه ايه؟ احمد. انت يا احمد ده اسمك الحقيقي، انت ليه بتكذب؟ يعني معروف ان الاسلام بيعلمك، الرسول علمك ان الكذب في سلاسل، الرسول نفسه كان كذاب في مواقف كتير. انت يعني ليه بتكذب؟
2: مش
1: لا انت انت انت انت لان حضرتك يعني مكمل في السخف، لانك انت ما عندكش رد ترده. انا بقول لك ليه ما تخشش على طول لو عندك سؤال تسال؟ ليه بتكذب؟ ليه التفاهه دي؟ ليه تضيع وقت الحلقه واحنا بنتكلم في مواضيع، او انت داخل عشان تضيعها بالتفاهه دي والكذب دوت؟ يعني اخجل اتكسفوا على نفسكم شويه.
3: لا انا رايي حاجه تانية. يعني هو بدل الميول العدوانيه والانتقاميه في شخص، احنا اللي بنقوله يا جماعه ما حدش ياخده شخصي مننا، احنا بنسرد نصوص وقصص ما بين ايديكوا انتوا. فما عندناش حتى ثقافه انه عارفه الناس اللي زيه ما عندهمش ثقافه انه يخش يرد على نص الموضوع، خش صلح لي معلومه، قولي لا ده القصه اللي انت جبتيها دي محرفه، ده الصح بتاعها كذا كذا كذا كذا. الرد بموضوعيه، الرد بموضوعية هيكون امتى؟ هيكون لما يبقى عندك حجة. اصل عمر ما السؤال عن الدين او تصحيحه عمره ما بيضعف الايمان، بالعكس بيقوي وبيزيده عمق وبيزيده فهم، بس في حالة واحدة بس، لو كان الايمان ده صحيح. لكن طالما الايمان مش صحيح فانا هخش ارد على شخصي.
1: وعايز دعوة الحلقة عشان مش عايز اسمع بقية المعجزات المعجزات الجامدة. طيب بسرعة استأذن حضراتكم، لو كل مكالمة 30 ثانية عشان فعلا عندنا معجزات عايزين نعرضها، يعني عشان يعني نشجع إيمان أحمد ده يمكن يتعلم إنه

0: ما يكذبش، يمكن يلاقي حاجة كويسة في دينه بدل ما هو محرج يا حرام
1: وخجلان. يروح يفتش الكتب.
0: في 30 ثانية كده لو كل مكالمة معانا الأستاذ نبيل. أهلا بحضرتك.
2: ربنا يبارك في الخدمة الواجبات بتاعتكم. لكن أنا عايز أعرف الأحاديث اللي هم بيتكلموا عليها دي، متهيألي ابتدت 150 سنة أو 200 سنة بعد محمد، وما زالت لغاية دلوقتي عمالين يألفوا فيها، فهتبتدي تتكتب من 200 سنة لغاية 2030 أو وما بعد ذلك، عمالين كل يوم يألفوا حاجات علشان يخلوا المسلمين يعملوها. يعني ده الواحد بيقول ولا حتى أبو لمعة كان بيعمل الحاجات الخرافات دي. وفي الآخر حاجة عايز أقول، هم كانوا بيحاولوا يقابي في العهد القديم لما كان النبي رايح يلعن بتاع فالحمار نطع ورد عليه. ربنا يبارك في خدمتكم.
0: شكرا لحضرتك. معنا فاروق من مصر. اهلا بك يا استاذ فاروق او اخ فاروق، اتفضل.
3: اهلا، مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور، اهلا بك.
3: اتفضل. ماشي على اخت زينب وعلى الاخت نور، اهلا بيك.
0: ربنا يخليك، شكرا ليك.
3: الو.
0: ايوه سامعين حضرتك، لو بسرعه مداخلتك عشان الوقت. هو غالبا الاتصال مبطئ او حاجه، مش عارفه.
3: يعني ازيك يا اخت نور، الله يسلمك.
0: اهلا بيك حضرتك. اسمعني اسمعني اسمعني من التليفون عشان الكلام بيتعاد.
1: ميرسي، شكرا.
3: جالت عباره في سياق الحديث بتاعها.
0: ايوه.
3: جالت يعني ازاي يتكتب ده بعد 150 سنه؟
0: ايوه. طيب يعني الصوت صعب شوية يا جماعة. فشكرا ليك أخ فاروق، ربنا يباركك، شكرا على مداخلة حضرتك معنا. طب مصطفى معنا، أنت عايز تقول حاجة في ما يخص عنوان الحلقة أو موضوع الحلقة؟ عندك رد مثلا على الذئاب، على الجمل؟ هل وصلت لك في أي معلومة؟ لو هل في أي كتاب من كتب السنة أو الشريعة أو الفقه أو أي حاجة عرفنا ما هي لغة الجمل اللي كلم الرسول؟ تفضل يا مصطفى.
4: مساء الخير من الأول. مساء الخير.
0: تفضل في 30 ثانية بعد إذنك.
4: أوكي، في نص إنجيل يوحنا.
0: إنجيل يوحنا ما تكلمش عن الجمل يا مصطفى. إنجيل يوحنا ما تكلمش عن الجمل أو أي إنجيل من الإنجيل، ما تكلمش ولا عرفنا لغة الجمل اللي تكلمها الرسول. لا، اللي أنت هتتكلم فيه مش موضوع حلقتي، وأنا مش عايزة أسمعك. أنا بس كنت عايزة أخد رد منك كمسلم، تديني معلومة إيه هي لغة الجمل، ما هي لغة الغزالة، مين 5000 اللي الرسول أكلهم بعد ما تفل في، أو سوري يعني باللهجة المصرية، تفلهم في الأكل وتفلهم في المية عشان يحولها من مرة الحلوة. مين يجيله نفس يأكل من أكل ويشرب من شرب حد تف في قدامه، حد بصق في قدامه؟ يعني لو عندك ردود على الكلام دوت اتصل تاني. انت ملك وما الانجيل انت يعني افهم شويه الدنيا بتاعتك وبعدين الجا للكتاب المقدس. معنا دكتوره مريم والاخ يوسف. اهلا بيكم. اهلا، اتفضلي يا اخت مريم.
5: الو.
0: اهلا اخ يوسف، اتفضل حضرتك.
5: ازي حضرتك اخت مورا وتحياتي للاخت زينب.
0: اهلا بيك، شكرا، اتفضل.
5: طبعا انا بستغرب من اخواتنا المسلمين اللي بيدخلوا يدافعوا بطريقه للاسف مستفزه، او طريقه ان هي تبين الجهل الواضح. يعني الاخ اللي بيدعي ان هو عارف. تمام. يعني انت حضرتك تفكر ان انت مثلا تخدعنا بكلمه انك انت بتدعي معجزه؟ لا، احنا فيه فعلا
0: وكرولوس الكبير. المشكله ان هو دخل معايا قبل كده
5: يسوع وقد المسيح مخالف لحياتهم بدون غش وبدون خداع، وبيقدروا يتكلموا. لكن الواحد لما بيقرا عليه وكان بيسمع عن القصص دي اللي كانت موجوده وكان يقراها زمان، كان بيستغرب ازاي مخه كان مصدق الخرافات دي والتخاريف دي. انا بحس ان انا لما كنت بقرا الكلام ده ان انا الواحد كان بيقرا كتاب كليله ودنه.
0: ايوه سامعاك. طبعا ده حتى
5: يعني لما بيجي يقول لي ان الغزاله اتكلمت والديب اتكلم وجذع النخله اتكلم، وفي البدايه خالص ان جبريل لما نزل بغار حراء، وسوره الفيل لما بيقول لك بيخضع نسولك ان الفيل مشي المسافه دي كلها، معلش، من الحبشه لحد الكعبه عشان يهد الكعبه، وطيور الابابيل وغيره. طب كانت تنتور الأرض.

0: لما إبراهيم تهدد الكعبة لما أطلب عبد الله قال لك أنا بالله وبالله أنا يخلق الناس وأقتلهم أنا، أين طيور الأبابيل؟ كانت فين طيور الأبابيل في الوقت ده؟ كان فين طيور الأبابيل لما برضو الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدها
1: وتهدد بالظبط
0: يعني كانت مرة واحدة.
1: هو اتشطر على الفيل، هو اتشطر على الفيل يا أخي يوسف، اتشطر على محمود، الفيل كان اسمه محمود، فهو إله الإسلام اتشطر على محمود وساب الكرامتة وساب الناس دي كلها تبهدل له الدنيا والحجاج.
0: ربنا يبارك حياتك يا أختي نورة.
1: شكرا
0: وشكرا ليك كمان معاك.
1: شكرا، أهلا بك يا دكتورة.
2: سلام عليك يا أختي نورة،
1: أهلا بك وحشتينا قريب كده تشرفينا في صوت العابرين.
2: مبروك عليها الخلاص.
1: أهلا بك.
2: يعني بجد إحنا صعبان علينا أخواتنا المسلمين لأن إحنا حاسين بالورطة والأزمة اللي هم فيها، بيحاولوا يعني يفلسفوا يعني هم حاسين بالورطة اللي فيها الإسلام وحاسين مش عارفين يدافعوا، حاسين إن هو اتكشف وتعرى الإنترنت والقنوات الفضائية والناس اللي تركت الإسلام سواء العابرين أو اللادينيين أو الملحدين كلهم بيكشفوا فضائح الإسلام، فهم معلش معذورين يعني عايزين يشتروا ما يمكن ستره بس صعب لأنه خلاص الحقيقة اتعرفت. يعني إحنا بنصلي لهم ربنا ينور عينيهم ويعرفوا الحقيقة فين. وشكرا لحضرتك.
1: شكرا ليكي، بقت كانت ثقوب في الثوب الإسلامي أو الثوب الإسلامي دلوقتي أصبحت الثقوب يعني في طق كبيرة جدا يعني، فبيحاولوا يعني يجملوا. طب معلش يا أختي،
3: معجزات تانية بقى.
1: معلش أختي زينب، ناخد بس اتصال عشان بعد كده نقول معجزة واحدة أو اتنين ونختم. طيب برضو بسرعة وفي 30 ثانية معنا الأخت سيلة من مصر، أهلا بك تفضلي. فقدنا الاتصال بأخت سيلة، بنعتذر لك جدا معلش. معنا الأخ عبد المسيح من أمريكا، من فضلك 30 ثانية تفضل.
4: ربنا يحميكم. مصر اتغيرت الوقت يا أستاذة نور، المفروض الخدام يتكلموا في الكنائس ويتكلموا بجرأة، ما يخافوش يحذروا الناس. اتغيرت ده بقت الوقت ما
1: اتغيرت لدرجة ما حدش يقدر يتكلم يا أخ عبد المسيح.
4: ما بيجوش حد
1: دلوقتي اللي بيتكلم بيعتقل.
4: تشدد. أيوة تشدد في أفغانستان ما بيجوش حد. مصر بقت أعلى من أفغانستان.
1: أيوة.
4: يوعوا الناس، والوقت بيقتلوا اللي راكبين التوك توك المسيحيين، والبنات يوعوا يعني يوعوا الأسر إن هم عايشين وسط ذئاب.
1: صحيح.
4: ربنا يبارككم.
1: شكرا ليك. وللأسف ذئاب يعني بقت شرسة جدا جدا يعني. طيب تحبي تعلقي ولا ناخد
3: معجزة؟ ناخد عايزين في معجزة بتاعت قضاء حاجته والشجرتين لما مشيوا ليه ولا
1: طب
3: او الماء اللي كان بيطلع من ايديه.
1: هو في
3: احنا معانا قصص كتير قوي.
1: انا محتاره بصراحه. تحبي ايه؟ في كمان عندنا جبل احد لما اهتز، في عندنا ان هو الميه نزلت من بين ايديه وهو يا حرام اصلا كان بيستنجد ثلاث حجرات.
3: لا انا بستدل على حكايه الشجر وكده لان زي جبل احد، لان كل معجزاته مع الطرف الاخر جماد، فبحيث انه لا احد يستطيع انه يشهد بحدوث المعجزه. فاهمه قصدي؟ يا إما الفكرة كلها يعني عايز أقولك لما الخادم بيكون خادم أمين في كراسته يطلع يقول خدمته ويقول إن المجد كله ربنا مش ليه هو. إنما لما تشوفي المعجزات كلها هي في الآخر تمجد شخص محمد. مش المجد لله.
1: أنت عايزة تشوفي اللقطة رقم 14. خلينا نشوف الفيديو رقم 14 كده. معلش هو كان ليها فيديو تاني للشيخ بيتكلم بيشرح بس إحنا ما عندناش وقت، فناخد اللقطة دي بقى ونشوف الشجرة بشكل عملي. تفضل.
5: حتى تريني، تحدى النبي وقال له أنا لن أؤمن بك حتى تريني آية. قال فإن أريتك أتؤمن؟ قال نعم. فأشار له النبي وقال له أترى هذه الشجرة هناك؟ قال نعم. فقال له اذهب إليها وقل لها إن نبي الله يأمرك أن تذهب إليه. فتعجب من كلامه فذهب إليها مترددا وهو يقدم رجلا ويؤخر الأخرى حتى وصل إليها، فقال لها إن محمدا يأمرك أن تذهبي إليه. فإذ بالشجرة تتحرك من مكانها وتذهب إلى رسول الله. العربي يقف مكانه من الدهشة لا يصدق، حتى إن وصلت لنبي الله فقال لها عودي إلى مكانك، فعادت من جديد. فلما رأى العربي ذلك بعينيه الشجرة تتحرك من مكانها وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، ثم عادت إلى مكانها مرة أخرى. عندها نطق العربي بشهادتين وأسلم في الحال.
1: أنا بفكر الشجرة استفادت إيه لما خلاها مشيت من مكانها ورجعت مكانها،
3: وهو
1: هي زنبها إيه؟
3: عارفة فكرة كمان السيطرة عليهم هم شخصيا بتقديس نفسه وان هم يخافوا ويرهبوا.

0: فاهمه قصدي؟ زي فكره بلال بن رباح لما كان ماشي معاه، هي برضو الموقف لما قال له انا مش سامع صوت القبور، هو عايز يوري له ان اللي لم يطاعوه والكافرين صوت عذابهم هو سمعه. يعني هو برضو فيها اسلوب من السيطره والترهيب غير مباشر، فاهمه قصدي؟ برضو لاستعراض القوه الشخصيه مش لمجد الله.
1: والتعامل مع الجماد وإزار ان الجماد زي جذع النخله بيبكي وزي الشجره
0: وكده، كتير احنا ما لحقناش من الوقت.
1: ممكن ناخد الفيديو رقم 11 ونشوف برضو نوع من انواع الجماد. احنا المعجزات كتيره، ممكن نعمل حلقه تانية، بس خلينا نشوف الفيديو رقم 11 وهنشوف، هناخد برضو 12 بس نشوف ده الاول.
2: اتفضل. سلام. في مره صعد جبل احد ومعه رفيقاه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وفي بعض الروايات سيدنا عثمان ايضا كان معه في هذا الصعود، فارتج الجبل مهابة من سيدنا محمد وطربا بمعية سيدنا محمد، فسكنه رسول الله بقدمه وقال له أثبت أحد، رحمة منه صلى الله عليه وسلم بالجماد. ولذلك الشاعر يختصر هذا المشهد من الرحمة المحمدية ويناجي رسول الله قائلا: يا رسول الله، نزلت عليك من الإله مهابة فاضت على أحد فمال وأجفلا، لو لم تسكنه برجلك قائلا أثبت لأصبح ذائبا متحللا.
1: طيب يعني هو على جبل أحد، فالجبل يعني اهتز من مهابة اللي عليه، يعني ممكن يعني الحدث ده ممكن يكون زلزال عادي عادي، والزلزال مثلا بياخد مفيش يعني 20 ثانية 30 ثانية، فهو قال له أثبت أحد، فدي كانت مهابة واتقال فيها بقى شعر. طب ما نشوف كده الفيديو رقم 12 ونشوف مين كان بقى بيعلي بقى. هو قال له أثبت بس فثبت، فكان بس كان في شخصية في الإسلام دايما بيعلي على الرسول. فنشوف الفيديو رقم 12.
3: نازل والبراكين، حدث زلزال مرة في زمن عمر بن الخطاب في المدينة، حصل ترجة أرضية في المدينة المنورة. سيدنا عمر كان يمسك في يده الدرة، تعرف أنت الدرة العصا اللي مسكها، فلما اهتزت الأرض ضربها بالعصا. ضرب إيه؟ ضرب الأرض. فلما اهتزت الأرض ضربها بالعصا. ضرب إيه؟ ضرب الأرض. ضربها بالعصا وقال لها أثبتي ألم أعدل عليك؟ ضربها بالعصا وقال لها أثبتي ألم أعدل عليك؟ فثبتت الأرض على طول.
1: فالرسول قال له
0: يا مثبت العهد والدين.
1: لا ده بقى، لا ده عمر، لا أثبت إيه؟ ضربها.
0: ضربها اتعدلت على طول.
1: اتعدلت.
0: أيوه، ما هو مش جايب من بره، دي كرامات.
1: بالظبط. كلمة ختامية بقى خلاص.
0: كلمة بتاعتك المعتادة الحقيقة مش ما عنديش على لساني حاجة غير إن فعلا فعلا من كل قلبي تعرفون الحق والحق يحرركم. المسيح جه لخلاصك، المسيح جه باستنارة تشيلك من كل الظلام وكل التوهة اللي إبليس واخدك فيها رايح جاي. فبصلي من كل قلبي إن أنت تتحرر بنعمة المسيح وتتحرر بنعمة ربنا اللي جت لخلاصك ولأبديتك.
1: أمين. شكرا ليك يا أخت زينب، شكرا لحضراتكم. بنصلي فعلا ان تستنير القلوب والعقول ونبدا نفكر ونشوف اللي احنا فيه ده يا جماعه حقيقي ولا مش حقيقي، هيودينا لفين. ابحث والرب يسوع المسيح زي ما بقول في كل حلقه بيقولك انا هو الطريق والحق والحياه، اوعى تضيع او يضيع منك الطريق، لان هو ده اللي هيعرفك الحق، لان ده ضمانك للحياه الابديه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

0: أهلا بكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج المسيحية حياة. خدنا في الحلقات اللي فاتت ثمر الروح القدس، خدنا المحبة والفرح والسلام. النهاردة الثمرة الرابعة وهي طول الأناة. الأول أحب أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك يا أخت مارتينا، وأهلا بالأفاضل الأحباء المشاهدين.
0: نتذكر مع بعض ثمر الروح كلها.

0: بعض من غلاطية 5 وعدد 22 و23، بيقولوا: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. كنا قلنا في حلقات قبل كده أنه المحبة والفرح والسلام دي مرتبطة بعلاقة الله معايا. النهاردة هنبدأ طول الأناة وهي علاقتي مع الآخرين، هل فيها طول أناة؟ ويعني إيه طول أناة؟ وإزاي يكون جوايا ده ناحية الآخرين؟ وهل الله بيتعامل معايا بنفس ما أنا بتعامل مع الآخرين؟ هل الله عنده طول أناة لجميع الناس؟ ده أول سؤال هنكون بنسأله مع الدكتور بطرس.
1: طبعا
0: هل الله عنده طول أناة لكل الناس؟
1: لا شك في هذا. وعايز أقول ما أعظم طول أناة الرب في علاقته مع البشر، سواء كانوا مع المؤمنين أو غير المؤمنين، على حد سواء. الكلام اللي قاله الرسول بولس لتيموثاوس في رسالته الأولى في أصحاح 2، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بما أن إرادة الله عايز الناس كلها تخلص، فبيطول باله قوي. لأن النهاردة ممكن فلان يقبل، فلانة تقبل، ممكن دول مش عايزين يقبلوا أديهم فرصة تانية وهكذا. زي الرب عند الشجرة الغير مثمرة، بيديها فرصة سنة تاني ويشتغل عليها، يقعد ينقب حولها ويضع الزبلة، ربما تأتي. ديها سنة واثنين وثلاثة، طب لو ما جاتش بثمر يقول عنها الكتاب تقطع وتلقى فين؟ في النار. خلي بالك الرب قال عنه ارجعوا إلى الرب إلهكم. ليه؟ لأن رؤوف، رحيم، بطيء، بطيء الغضب، كثير الرحمة. وكلمة يندم على الشر مش معناه بمفهوم البشر الندم اللي احنا ممكن نندم، لا، الرب مش حابب يعني ان الانسان او يرتكب حاجة بحسب عدله على الذين لم يؤمنوا. عايز يديهم فرصة انهم يرجعوا ويتوبوا لي تاني.
0: بس للأسف يعني طول أناة الله ناحيتنا خلينا احنا نتمادى في الشر. يعني كتير مننا بيتعامل مع طول أناة الله انه ربنا صبر عليا فافضل مستمر.
1: يبقى احنا اللي هنتحمل اذا ما كناش نسمع. طول أناة المسيح عن الخاطي، الشخص المنغلق على نفسه وهو يعني يبقى قاعد جوه، والرب كل يوم عمال يقرا على بابه ويقول له اسمعني افتح لي، انا ذا واقف على الباب واقرا، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه. مين اللي هيستفيد لو فتح الباب وفتح قلبه للرب يسوع؟ الشخص نفسه. وهينقذه. ده شرف لاي واحد ان الرب يجي يخبط على باب قلب الانسان او على قلب باب بيته. ليه؟ لان الرب يريد ان الكل يخلصون. ما اعظم طول أناة الرب على الشخص المؤمن اذا ايضا سقط ووقع. يعني يقول له الرب كده: اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك، عين عليك. الرب عظيم في طول أناته في معاملته مع المؤمنين وغير المؤمنين. لما يقول اترك هذه السنة على الشجرة غير مثمرة، لما يقول انا حنقب عوله، الرب هيدي فرصة ويشتغل معاه ربما يسمع. كل الكلام ده الشامل للمؤمنين وكلام الرب لغير المؤمنين يدل حاجة واحدة بس: الله يحب الإنسان ومش عايزه لا يهلك ولا يضيع منه. وعايزه يقول له أنا بنقذك من ألمات كتير قوي وبطلعك من الحالة اللي انت فيها. لأن معنى ان انت ما عندكش طول أناة، مش عايز تسمع لصوت الرب، الرب مطول باله عليك وانت مش عايز تخضع عليه، انت اللي هتتحمل مسؤولية نفسك.
0: حاجة تخلينا نشكر ربنا قد ايه على طول أناته ناحيتنا، مهما كنا مؤمنين وبنحاول، لكن احيانا بنقع، لكن طول أناة الله دايما حاجة كده. ممتنين
1: طبعا،
0: ممتنين اللي بيعملوا معانا.

0: شك في ذلك.
1: فتخيل كده انه لو طول القناه دي بقت بيننا وبين بعض، يا سلام، هتبقى العالم عامل ايه وشكله ازاي.
0: طول القناه لو سادت على الناس لاصبحنا كاننا في السماء، معروف يعني، لان كل من يطيل قناته يقدر يحصل على السلام ويعيش مع الاخرين ومع نفسه بطول الأناء. يعني مثلا اقول لك مثال، لو دخل رب بيت البيت ووجد زوجته مشغوله شويه وما عملتش الطعام المفروض، ايه اللي ممكن يعمله؟ هل ممكن يزعق لها ويعمل مشكله في البيت ولا ممكن يطول قناته؟ طب لو قلنا دخل وعمل مشكله، النتيجه ايه؟ ممكن يؤدي الى خراب البيت، مش كده؟
1: غضب ويخطئ
0: ومشاكل. لكن لو طول قناته في شويه، ايه اللي هيحصل؟ ان هيبقى في سلام في البيت وتقدير ومحبتهم لبعض، ايه اللي هتزيد. طب لو ما طولش، الاساس اتكسر، نسمع صوت عالي، سب وشتم، امور كتير. النتيجه الخراب البيت. هنا بنتكلم في بيجي حاجات اساءات من ناس كتير لينا كمؤمنين وكخدامة والاخر، بنطول من. طب لو عملنا رد فعل سريع، النتيجه بتبقى ايه؟ مش كويسه، لا تمجد الرب. فطول قناتها هتعالج كتير قوي بينا وبين بعض كبشريه. فعشان كده مهم جدا، وانا بفكر في طول القناه، طب والنتيجه لو انا كنت عصبي، والنتيجه لو انا ده في ناس يعني ايه بتعمل رد فعل من قبل ما تسمع الجمله والقصد،
1: صح،
0: شخص دي مشكله. والنتيجه ده انت نواياك بقى ان انت عايز تعمل حاجه مش كويسه، والنتيجه المحصله مشاكل ازمات،
1: هي الحب،
0: اضطهاد، يعني ده بتوصل ساعات للقتل، دي مشكله كبيره. لكن لازم يكون عندنا طول قناة، ونشارك المسيح في الامه، ونشارك المسيح ايضا في لكي نصل الى قيامته من بين الاموات. ليه؟ انا كشخص مؤمن انا عايز يكون ليا مكان في السماء. ممكن نتالم، طيب انا رافض الالم، هيبقى مش عندي طول انا. لكن لو عطيت لنفسي مساحه للالم، الالم بيؤهلني للمجد، لان الكتاب قال وان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. ليه؟ لان احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا. بيديني الروح القدس كشخص مسيحي، وانا كلمه مسيحي هنا انا عايز اقول كمؤمن، يعني مش مسيحي بالاسم، كشخص مسيحي هنا، بيديني ثمر طول القناة لأنه يزودني حكمة ويخليني أخذ بركات عظيمة زي ما الرب وهبها في أعطاها لسليمان، قدر يدير الهيكل وشعب. ولما سليمان قال لي يا رب أعطي لي حكمة لما صلى إزاي كود الشعب، أعطى الله لسليمان حكمة وفهما وبعدين كثيرا جدا، وعطاله رحب في قلبه، ويعني يهيأ لي سليمان عاش بحكمة الله وأراد أن يدير العالم من حوله، والحكمة دي انعكست على كل الدول اللي حواليه. رحبة القلب اللي خدها سليمان هي بالظبط طول القناة، انه يتقبل. فاحنا عايزين رحبة القلب توصل لنا، ثمرة طول القناة من الروح القدس، نحيا بحكمة مثل ما كان سليمان وهو ملك، وساعده ان هو يدير شؤون المملكة، هي رحبة القلب او طول قناة الرب لينا.
1: في جزئية حضرتك اتكلمت عنها كويسة جدا، انه انا يعني بحكم على غيري في ذهني قبل ما اعمل فعل اصلا، يعني احيانا احنا بنحكم على الاخرين، مش عندي طول انا وعندي تسرع في فهم الموقف،
0: ودي مشكله موجوده النهارده
1: بالظبط، يعني مشكله كبيره جدا. هي دي اللي بتعمل اصلا

0: مشاكل بين الاخرين
1: وبعدين
0: وبعضهم.
1: بعد ما يرتكب الخطا يقول ما كنتش اعرف ما كنتش ادري
0: عشان انت عملت موقف
1: يندم.
0: عملت موقف جوه دماغك وجوه تفكيرك
1: وده بيحصل دي كارثه.
0: نيجي بقى لجزئيه سليمان والحكمه، نقدر نقول الحكمه هي طول الاناء ولا
1: انا اقول الحكمه رحبه القلب بتؤدي الى الحكمه؟
0: طب الحكمه هي طول الاناء او رحبه القلب هي طول الاناء ولا في توضيح اوضح لطول الاناء؟
1: خلينا نرجع للنص الكتاب اللي موجود في ملوك الاول 4 يقول اعطى الله سليمان 1 حكمه، 2 فهما كثيرا جدا، 3 رحبه القلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمه سليمان حكمه جميع بني المشرق وكل حكمه مصر. رحبه في حكمه وفي فهم وفي رحبه القلب. رحبه القلب طول انا، هناك فرق بين الحكمه وطول انا. بس انا عايز اقول انهم مكملين لبعض. يعني لما سليمان صلى ان رب يديله حكمه رعطي له فهم وعطي له طول انا اللي هي رحبه القلب. في فرق بينهم.
0: طيب يعني طول الانا ده بيخليني عندي ثبات وصمود رغم ان انا عندي يعني زي ما حضرتك بتقول انا واجهت موقف صعب. فهل مثلا ثباتي ده وصمودي في الموقف وعدم تسرعي ده برضو كل ده طول انا؟
1: طبعا.
0: طيب ازاي اعمل ده؟
1: في
0: هل تدريب، هل في تدريب معين؟ يعني هو خلاص انا ثمر الروح القدس بقى عندي طول الانا، بس احيانا النفس البشريه بتضعف.
1: خلينا نقول مش هنقول عام وبعدين نقول خاص. كلنا بنعيش بناحيه تحت ضغوط الحياه. والانسان اللي الرب اعطاه انعم عليه بطول الانا هو اللي بيصمد تحت هذه الضغوط. بدون ان يتذمر، بدون ان يهرب، بدون ان يغضب او يفكر حتى في الانتقام. يعني احنا بنعيش في مجتمع صعب دلوقتي، وتفتح التي في او تخش على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تشوفي ان الاسره من اصغر طفل لرب الاسره بيعيش تحت ضغوط معينه. الزوج يتوقع من زوجته في الظروف ديت اشياء معينه ما بيلقاهاش، وهكذا الزوجه وهكذا الاطفال وامور كتير قوي. لو ما فيش طول الانا تحت هذه الضغوط ايه اللي هيحصل؟ حرب، يفقدوا سلامهم، ومشاكل كبيره. لما اسمع حاجات كتير قوي بتحصل بين الابناء والاباء والاباء والابناء والام وبناتها والعكس صحيح، ده سببه ايه؟ ما عندهمش طول انا، وده مشكله. ما فيش عمل للروح القدس، القلب بعيد تماما. لان يعني القلب اخدع من كل شيء، وهو ايه؟ نجيس، طبيعه البشر. هم عاطين مساحه للقلب النجيس الخداع، عاطين مساحه للشر اللي موجود، مش عايزين ياخدوا العطايا والهبات اللي الله بيديها ايه للانسان. الرسول بولس وهو في وقت من الاوقات كان مكتئب قوي ومتحت ضغوط، لكن ما سلمش نفسه للضغوط دي. وده الكلام كان في وقت من الأوقات. الرسول بولس كان كتب رسالة لكنيسة كورنثوس الأولى، رسالة كورنثوس، وكتبها فيها شيء من الحسم كده تصحيح أوضاع الكنيسة، لأن كان فيها كوارث. يعني عندهم مواهب وعندهم مشاكل، فكتب بحسم لعلاج الامور اللي في الكنيسه. وكان خايف ان يجيب اثر سلبي ما يجيبش ايجابي. وذكر عنه وذكر عن هذا الكلام في رسالته الثانيه لكورنثوس في اصحاح 4، لما يتكلم هذا الكلام الصعبون مكتئبين في كل شيء. الاكتئاب ده بيخليني غير متضايق، غير متضايقين. هنا الاضطهاد والامور اللي بتقابل اي شخص مؤمن ممكن تخليه في حيره، لكن المفروض

عود هو ما يتضايقش. وايضا يقعد يتكلم الرسول بولس ويقول متحيرين لكن غير يائسين. طيب المطروحين او مضطهدين لكن غير متروكين، غير متروكين، مطروحين لكن غير

0: بد أن نكون مهيئين لآلام كما تألم المسيح، وتألم المسيح لكي يحيا المسيح فينا. شيء تاني اللي أحب أتكلم فيه، طول الأناة بتؤدي إلى الغفران، بمعنى في حاجة اسمها غفران الأذى اللي من ننتظر منه الكثير. قدرتنا أن نغفر لإنسان يمكن ما نقدرش، أو لإنسان نتوقع منه الأذى، لكن الغفران بيساعدنا أن احنا نتلاشى هذا الأذى لما نغفر للآخرين. الرب هو اللي بيعطي هذه النعمة، خلي بالك من النقطة دي، لأن ساعات احنا بنتوقع كثيرا من أحد حتى لا يخيب أملنا في أمور معينة من البشر. لكن اللي أنا عايز أقوله، ممكن يكون أنا منتظر من أي حد برة عطايا أو هبة أو مساعدة أو الآخره، وللأسف الشديد ممكن يضيع الأمل ده. لكن أقدر إزاي أنا أعيش وأتعلم أن أنا البشر عمرهم ما هيفيدوا، لأن يوجد واحد فقط يستحق أن نتوقع منه الكثير.
1: طول الأناة ده ليه حدود؟ يعني أنا مثلا عندي شخص طول الوقت مثلا بيأذيني، ما فيش أمل في تغييره، أنا عندي طول أناة بس لسنين. أنا يعني بسمع من تجارب ناس كتيرة أنه في ناس بتتعرض لظروف صعبة جدا جدا وعندها طول أناة، بس بتيجي عليها وقت اللي هو لغاية فين؟ لإمتى؟
0: ما طول الأناة لو أنا عيني على الرب هتلاقي بلا حدود. لكن لو أنا منتظم من البشر حاجة، هتلاقي طول الأناة عند حدود معينة وقفت.
1: ما في ناس بتقول أنه أنا طول الوقت أنا بغفر وأنا عندي طولة أناة، بس الشخص اللي قدامي مش بيتغير.
0: تخيلي لو إحنا خمسة أو سبعة وواحد مننا مر بظروف معينة لوحده، فالباقي إذا كنا سبعة يبقى في واحد الستة تركوه مشوا، يشعره هو تجاه الستة اللي كانوا معاه، شعوره إن حيلاقي في حاجات يعني لو ما كانش عنده طول أناة ممكن ينتقم من اللي كانوا معاه، لأن أكيد هو ساعدهم وهو دبر أمورهم وعمل حاجات كتير قوي من أجلهم وسابوه. اللي أنا بقوله ده الرسول بولس اختبره. كان في وقت من الأوقات مجموعة كبيرة قوي معاه، لكن اللي حصل إيه؟ بيقول إن كل إيه تركوني، لكن الرب وقف معي وقواني. اللي أنا عايز أشرحه بشكل آخر، طول الأناة ليا أنا يخليني ما انتظرش ما يفعله البشر معايا أنا سواء خير أو غيره، لا أنا بنتظر من الرب
1: وما استناش النتائج السريعة. يعني دايما تبقى عيني على نتائج سريعة.
0: لا بالضبط، لكن ممكن النتيجة تيجي من الرب سريعة وبطيئة، يعني مش دي المشكلة. لكن أنا عايز أقول البشر ممكن يخيبوا ظننا في حاجات كتير، لكن لو حولت نظرة إلى الرب الأمور هتختلف. وأنا اللي هستفيد لأن أنا منتظر الرب. تبالك، فدي ما فيش مشكلة فيها.
1: طب إزاي أحصل على طول الأناة؟
0: طول الأناة ده شيء مهم لأي شخص ليه علاقة بالرب، لكن بنقدم ثلاث نصايح مهمين قوي عشان أقدر أحصل على هذه الثمرة واستفيد بيها. أول حاجة تسليم أكثر للروح القدس. كلما سلمنا أنفسنا للروح القدس وخضعنا لتوجيهات الروح القدس جوانا أنه يعمل فينا، يجعل أنفسنا ليها طول الأناة. ملء الروح الفائض في حياتنا بيسيطر على أفكارنا، بيسيطر على أقوالنا، بيسيطر على مشاعرنا. سكننا بتلاقي كده في سكينة جوانا. ليه؟ لأن احنا في الروح القدس. عشان كده الرسول بول

0: بولس كتب بعض الكلمات ناخد بالنا منها، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، ترك لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. لو أنا طبقت الكلام ده في حياتي هلاقي الروح القدس اشتغل وأيضا اتحرك جوانا وعطاني طول. أنا نمرة واحد تسليم كامل للروح القدس، نمرة اتنين مطالبة الله بتحقيق وعوده ليا. وعد الله للمؤمنين بالراحة، مثلا الرب يسوع قال تعالوا إلي جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الرسول بولس مرة كان يعني متعب في حاجة جواه، في شوكة في الجسد، وكان مريض، وطبعا كل المفسرين قالوا المرض ده كان في عينه، فطلب من الله أن يرفع عنه هذه الشوكة. والرب قال له بولس أنا مش هرفعها، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. انتظر الرسول بولس تحقيق الوعد كما وعد مين؟ الله. وهنا طول الأنات انتظار تحقيق طول أنا ممكن يأتي بأمور أخرى، لكن الرسول بولس طالب الرب بتحقيق الوعد، والرب قال له أنا بديك شيء أعظم بهذا الوعد اللي أنت بتطالب به. وحصل بولس لم يتذمر، بولس لم بالعكس ادى مساحة لعمل الله في حياته، والنتيجة أنه استمر دون أن يحدث لي عدم أو يحدث لي اضطراب. فطول الأنا كانت متوفرة عنده حتى لو ما كانش شفية من هذا المرض. الشيء الثالث المهم، النصيحة الثالثة، متاعبنا في الأرض قصيرة الأمد لكن نتائجها دايما بتبقى كويسة. كلما عرفنا أن الألم والتعب نهاية، طول أناتنا هتبقى طويلة. حتى أن مزمور الرعاية اللي هو مزمور 23 بيقول إذا صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لما نقف عند وادي ظل الموت هنلاقي إذا صرت يعني وقت معين بيصير وبيعدي، مش وقت طويل. وهذا الوقت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إذا هذا الوقت اليسير وأنا بمر في وادي ظل الموت مين معايا؟ الرب. فبيديني حاجة كويسة. يبقى إذا هنا في أمور لازم إحنا نرضى بيها هنخلي فينا ثمرة طول الأناة موجود. عشان كده الكتاب قال في كورنثوس الأولى عشرة الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تتحملوا. الاحتمال هنا بحسب طاقتنا، والله ما بديناش حاجة فوق ضغوطنا، فليه إحنا ما نرضاش؟ لو أنا بدرس الكتاب وأقرأ الآية اللي جت في رومية 8-28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده، لو أنا شخص مؤمن وأقرأ المكتوب وأعرف اللي موجود أنا مش هيحصل لي أي اضطراب، لا أنا حؤمن وأخذ طول أنا.
1: للأسف أنه الحلقة بتنتهي، بس رسالة قصيرة من حضرتك اللي بيسمعنا.
0: اللي عايز أقوله، إذا كنت أنت حاسس أنك عصبي ومش قادر يكون ليك طول أنا، أنت ممكن تقول له يا رب النهاردة علمني طول الأنا. وقت الرحب، رحبة القلب اللي من خلاله أكون حكيم وأكون فهيم، يا رب اديني ان انا اكون يكون عندي طول انا في وقت الضيق. يا ريت تتعلم الكلام ده من خلال الكتاب، في المصاعب اللي انت بتقابلك لو ما فيش تقول أنا أنت ممكن تقع.

0: في أي وقت، قل له يا رب أنا مش قادر أحتمل. قبل ما تغضب وقبل ما تخطئ سلم أمرك للرب، وخد الرب لك نصيب، ودي للروح القدس السيادة على حياتك، وتأكد اللي جاي هيكون أفضل، وتعيش حياة طول الأناة، وما يكونش عندك ألم ولا تعب ولا أي حاجة، هترضى بما يسمح الرب بيه في حياتك.
1: عزيزي المشاهد، بفكرك أن ربنا بيطول باله علينا، من رحمته ومحبته بيغفر لنا خطايانا وبيصبر علينا. عشان كده احنا مطالبين ان احنا يكون عندنا طولة أناة ناحية بعضنا البعض، نصبر على بعض، ما نتسرعش في الحكم على بعض. شوفكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مشاهدينا مشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 28 سبتمبر 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الصليب، لكن على جانب على هامش عيد الصليب كان الحقيقه طريقه احتفال الانبا بي من بعيد الصليب اثارت الجدل، حيث اشعل النيران في الصليب وبدانا نقاسم بقى ما بين ده تقليد ولا مش تقليد وايه اللي بيحصل بالظبط، وهنقول لحضراتكم كل التفاصيل حول هذا الموضوع. ونروح بقى لباريس بحضور 700,000 شخص. البابا ليو الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في ساحة كونكورد في باريس، وهنمشي معاكم في رحلة البابا من مساء الجمعة لغاية النهاردة الاثنين، رحلة تاريخية لفرنسا. وبصوا الأعداد، يعني أعداد كبيرة جدا حضرت كل تقريبا الفعاليات اللي عملها البابا في فرنسا، كان في حضور كبير جدا جدا. ولأول مرة التجمع الوطني يشكل مجموعة في مجلس الشيوخ الفرنسي. نروح بقى للرئيس ترامب والزيارة أيضا والاستقبال التاريخي لشي جين بينغ. شي جين بينغ غادر الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت بعد زيارة كانت 3 أيام. تخللت الزيارة

دي قمة بين ترامب وشي اتفقوا فيها على التهدئة التجارية زي ما قلنا لعشر يناير، مكاسب متبادلة. وطبعا موضوع انه الرئيس ترامب اتقال كده، الرئيس ترامب عرض على شي جين بينج ان هو الصين يعني تاخد أسلحة من أمريكا، يا ترى ايه الموضوع ده؟ طبعا هنوضح لحضراتكم حقيقة هذا الأمر. أيضا الرئيس ترامب قال أنه لا مكان للأخبار الكاذبة في البيت الأبيض، وأنه الأمر ده استمر طويل وكلف بلدنا كتير، ولازم أن ويجب أن نتوقف عن هذا الأمر. وبرضو طبعا من الحاجات الهامة اللي كانت نقشت في اللقاء في زيارة شي جين بينج للرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية موضوع الذكاء الاصطناعي. والحقيقة أنه أنثروبيك كانت صنفت على أنها خطر على البنتاغون. ترامب التقى رئيس الشركة وسط صدام حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وهنشوف برضو إيه الأمور اللي نوقشت بين الرئيسين في موضوع الذكاء الاصطناعي. حادث بقى يا جماعة في بريطانيا، تم القبض على 5 وقالوا أن هم اتضح أن هم بريطانيين. الخمسة دول كانوا يعني كانوا بيخططوا لعمل إرهابي قرب قاعدة عسكرية للقوات تستخدمها القوات الأمريكية، وهنشوف كل التفاصيل حول هذا الخبر الخطير والهام. عندنا كمان الحقيقة تحية للعراقيين، تحية كبيرة جدا من كل قلبي ومن ناس كتير جدا بيقولوا عليكم يا سلام يا جماعة يا رجالة. قراصنة صوماليين كانوا قنصوا أو سرقوا سفينة ناقلة نفط، العراقيين راحوا الصومال وجابوا أسلحة وعنها بقى وحرروا المخطوفين وأسروا كمان القراصنة الصوماليين، جدعان بجد. هنروح كمان لخبر طبعا موضوع اللي حاصل بالنسبة لإيران، بعد ما الرئيس ترامب على فكرة قال لهم لا لا لا لا، احنا اساسا اللي مسيطرين على المضيق هرمز وفكرتكم واقتراحكم بتاع السبع ايام ده مرفوض تماما. راحت الحرس الثوري الايراني احتجزوا غواصة امريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز، وهنشوف بقى تفاصيل احتجاز غواصة امريكية ايه اللي حصل في الموضوع ده. وكمان طبعا خلاص بعد برضه هنشوف ايه التطورات وايه المتوقع، وهل هيكون في مفاوضات ولا لا بعد رفض ترامب بموضوع الاتفاق اللي عرضه عراقجي وهو موجود على هامش الأمم المتحدة. على فكرة الأمم المتحدة لسه شغالة، وهنشوف برضو بعض الكلمات اللي لسه مستمرة. لكن إيران بقى بتنفي رد عسكري، انه اتقال طبعا القيود الموجوده على الطيران، كانوا قالوا ان ايران هترد رد عسكري وكانت هددت بكده. على فكره قلنا لكم الكلام ده من يوم الجمعه، تخيلوا ان هم قالوا لا ما حصلش واحنا ما هددناش باي رد عسكري على موضوع القيود بالنسبه للقوات الايرانيه الجويه. نروح للحوثيين ونلاقي أن القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ 751 عملية ضد الحوثيين، يعني بتحاول جاهدة. وتقال برضو أن كان في ضربات من الحوثيين على السعودية، والسعودية كانت الحقيقة برضو ردت داخل اليمن، واللي دفع الثمن هي تعز تبادل اتهامات وتصعيد عسكري بين الحوثيين والسعودية. طيب أخبار روسيا إيه؟ روسيا بقى وأوكرانيا الدنيا متصاعدة وفي تصعيد كبير جدا. روسيا بتقول إن إحنا استهدفنا نقطة لتمركز الجيش الأوكراني، وأوكرانيا برضو بالمسيرات، والدنيا الحقيقة فيها تصعيد كبير، ومش عارفين إذا كان في أمل إنه يكون مفاوضات وتنتهي هذه الحرب ولا لأ. نروح مصر ونلاقي انه موضوع الواجبات اللي بيدوها للاطفال في المدارس تشعل الجدل، بس هنا الام تقريبا اللي هددت الولد بانه هو لو ما عملش الواجب هتدخله السجن، وده فيديو اثار جدل كبير بجانب بقى الامور التانية في وزاره التربيه والتعليم ولغي مناهج والكلام ده كله. اما في اثيوبيا فالقتال على يعني اشده، يعني قتال شديد جدا بين قوات تجراي وقوات اثيوبيا، الجيش الاثيوبي. جبهه تجراي امرت قواتها باتخاذ اجراءات دفاعيه امام القوات الفيدراليه. وكمان عندنا اخبار كتير في السودان، من ضمنهم ان قوات الدعم السريع قصفت مدينه الابيض في شمال كردفان بالمسيرات، والهجوم استهدف مخزن للذخيره. الطقس يا جماعة أنا مش عارفة إيه كم الفيضانات اللي حصل اليومين دول، وفي مشاهد الواحد مش مصدق إيه اللي حصل ده في نيوجيرسي وفي نيويورك، وإعلان طوارئ والغاء مئات الرحلات. مش بس في نيويورك ونيوجيرسي، ده احنا عندنا تايلاند وعندنا كذا حتة فيها فيضانات ووفيات الحقيقة بسبب هذه الفيضانات، وكل ده طبعا من ظاهرة النينيو اللي قلبت لنا الجو وخلت الجو متطرف زيه زي تطرف الأخبار كده واللي بيحصل. نروح لسوريا، إعلام سوري بيقولوا دورية إسرائيلية أطلقت النار عشوائيا خلال توغلها في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، والجيش الإسرائيلي أطلق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه، وده كان في جنوب لبنان. ولسه برضو التوترات في إسرائيل وفي قطاع غزة، وبن جفير اقتحم

مسجد الأقصى، وعندنا أمور كتيرة كده يا رب نلحق نقولها لكم في حلقتنا. لكن في مصر في قرار جمهوري الناس كتير قوي نشرته، قرار جمهوري يا جماعة الحقوا القرار بإيه؟ بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون التعبئة العامة. إيه اللي هيحصل فيه إيه؟ لا يا جماعة تقلقوش خالص خالص، ده الموضوع ده دي تجديد بيبقى تلقائي، والكلام ده ليه سنين، وعادي جدا انه الرئيس بيفوض وزير الدفاع في بعض الاختصاصات. مفيش بقى فكرة تعبئة عامة ان احنا داخلين حرب ولا لا لا لا خالص، ما تقلقوش. وحبيت اقول لحضراتكم الخبر ده، ومش مفيش تفاصيل عنه، هو كده لما انتشر فهمنا الموضوع، مفيش اي قلق خالص. وزير الدفاع بيفوض في اختصاصات بقانون التعبئة العامة من سنين وبيتجدد كل شوية. بالنسبة برضو لعندنا طبعا بننعي المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية. الحقيقة ناس كتير جدا أشادوا بقد إيه دور المستشار أحمد الزند بالنسبة للقضاء، وناس كتير جدا نعتوا على مواقع التواصل الاجتماعي بتعزينا لكل أسرته وكل محبي. عندنا كمان في هبوط أرضي مفاجئ كان في الشيخ زايد، ابتلع شاحنة والأجهزة المعنية رفعت السيارة دون تأثير على حركة المرور. وعلى فكرة هم قالوا برضو أنه الهبوط ده المفاجئ كان بسبب برضو أن كان في شوية مياه أو حاجة زي كده، لكن عموما الدنيا رجعت تاني بسلام. كل ده معانا النهاردة في حلقتنا، تابعونا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتحتفل بعيد الصليب أكتر من مرة في السنة، لكن الاحتفال اللي كان يوم السبت اللي كان موافق 27 سبتمبر أو 17 توت ده احتفال رئيسي بعيد الصليب. ليه؟ والاحتفال ده بيستمر لمدة 3 أيام من يوم السبت للاثنين. الحقيقة لأن ده أهم احتفالية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، علشان ده التاريخ اللي كان فيه الاكتشاف للصليب المقدس على يد القديسة هيلانا عام 326 ميلادية. والحقيقة أنه احتفال الكنيسة بعد تكريس كنيسة القيامة كان بدأت الاحتفالات يعني والاهتمام بالعيد ده بعد تكريس كنيسة القيامة عام 335، ولما استعادته من الفرس عام 628. القصة عشان تفهموا بس القصة كانت إيه، عام 326 ميلادية ذهبت القديسة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين إلى أورشليم عشان تبحث عن صليب السيد المسيح، ولما بحثت عثرت على الثلاث صلبان. بس احنا عايزين نعرف مين فيهم صليب المسيح. الحقيقة كان في رجل ميت، كانت جنازة أو رجل في صندوق كده ورايحين يدفنوه، فالحقيقة جت الفكرة القديسة الهيلانة عشان تعرف مين فيهم صليب المسيح، وبإيمان لا اتحطت الصليب عند الجثمان بتاع الرجل الميت ده عاد للحياة، فكده عرفت مين هو صليب المسيح من الثلاث صلبان. بعد اكتشاف الصليب القديسة هيلانا أشعلت النيران فوق الجبال. ليه بقى؟ علشان توصل خبر انها عثرت على الصليب للامبراطور قسطنطين. فطلعوا الجنود على الجبال ومن جبل للتاني او من شعله للتانيه للتالته علشان يوصل الخبر انه النيران دي انتقلت من جبل للتاني عشان توصل الخبر، ودي كانت طريقه توصيل الخبر. يبقى هنا انا بقول لحضراتكم القصه دي ليه؟ عشان احكي لكم على فكره الاشعال والنيران اللي بتحصل. هي عملت ايه؟ اشعلت النيران من جبل لاخر في شعلات مش في الصليب، تمام؟ ده القصه اللي بتقول كده. وبدا كان في تقليد بقى انهم يعملوا كده زي ما القديسه هيلانا عملت في اليوم ده، المفروض ان الناس تعمل الموضوع ده في اليوم ده. وعلشان التاريخ الاحتفال السنه دي بعيد الصليب ده يعتبر مرور 17 قرن على اكتشاف خشبه الصليب، كان في احتفال برضو بحضور قداسه البابا واعضاء المجمع المقدس. وطبعا انه الكل برضو اتكلم عن قد ايه انه الصليب قوه والصليب انتصار، الصليب عمره ما كان ضعف، واحنا رجائنا في الصليب في المسيح وفي الصليب، لانه عن طريق الصليب المسيح فدى البشريه كلها. الاحتفال ده وزي ما شايفين كده الصليب منور ازاي بنور جميل كده في مدخل الكاتدرائية، والبابا واقف وتصور، وفي برضو صور كانت للبابا والمجموعة اللي كانوا حاضرين هذه الاحتفالية. الاحتفالية حضرها كهنة ورهبان ورهبات وخدام وخادمات من إبرشليات الكرازة المرقسية بمصر، وكده طبعا احتفال جميل جدا ونورنا الصليب عند المدخل. لكن بقى الحقيقة نيافة الأنبا بيمن احتفل بشكل مختلف. عملت ايه انبا بيمن؟ قال لك احنا بقى مع الكشافه هنشعل الصليب. كلنا اتخضينا،
لدرجة ناس قالت ايه ده يا جماعة، هو ده

حقيقي؟ هو الأنبا بيمن في الاحتفال وقال لهم سقفوا سقفوا، أشعل النيران في الصليب مش في شعلات جنب الصليب؟ طيب مش في شموع مثلا أنار بيها الصليب؟ لا، ده أشعل النار في الصليب. بدأنا ننقسم ما بين فريقين، فريق يقول لك يا جماعة ده التقليد القديم وده تقليد كانت عاملاه الكنيسة من زمان، وما بين ناس فعلا زي كده وناس كتير اتخضوا، إيه ده؟ طب لو هو تقليد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معودانا انه اي تقليد بيحصل بنعمله في كل كنايسنا على مستوى العالم كله، كنائس الارثوذكسيه تحتفل بالطريقه دي في كل العالم، لكن لا، ده احنا شفنا مظهر واحد هو نيافة الانبا بيمن اسقف نجاده وجوس، هو اللي اشعل الصليب مع الكشافه احتفالا بعيد الصليب. بدانا ندخل بقى على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ناس بتدافع على الانبا بيمن وبتقول لك يا جماعه ده من زمان، وما بين ناس طبعا دخلنا بقى طبعا دخلوا ناس مسلمين في الموضوع ودخلنا في مهاترات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير طبيعي. زي سنة الشربيني بتقول لك حرق الصليب رمز اللعنة، الأنبا بيمن اللي قال احنا أعباط مش أعباط لأن الناس بدأت تفتكر له الحاجات القديمة ومش مسلمين، ده المسيحيين قبل المسلمين قالوا له إيه يا سيدنا في إيه؟ وقال لك طبعا ان هو ايه قال عليهم اعباط بسبب معجزات اللي كان بعض المسيحيين بيصدقوها. قال لك بيحرق الصليب في عيد الصليب وقطعا لا يوجد طقس كنسي بيقول بحرقه تقليد كنسي. هل الانبا بيمن سخط على الصليب اللي بسببه صار يسوع يعني لعنه من اجلهم؟ يعني شوفوا يا جماعه بقى، طب ليه ان نحط نفسنا في المواقف دي بجد؟ والمسلمين دخلوا على الخط، ومش بس كده المسيحيين بقوا بيتخانقوا مع بعض، واحد بيدافع عن الانبا بيمن وواحد بيقول لك اللي عمله الانبا بيمن. طب هو ليه كده؟ ليه يا جماعه نعمل كده؟ طبعا ادي محمود داوود الانبا بيمن بيولع في الصليب في عيد الصليب قصاد المسيحيين عشان الكشافه بقى وكده، هل يا ترى المره الجايه هيكسروا؟ ليه يا جماعه ما يصحش كده، ده انتوا بتسجدوا للصليب وبتقولوا نسجد لصليبك الخشب المقدسه غير المائته، وفي الاخر تولعوا في اللي بتسجدوا له. يا وجع القلب. وقال لك طب مالك اعصابك بليز؟ الكنيسه من امبارح عماله تبحث في اي طقس او سبب عشان يبرروا فعله لكن مش لاقيين. يلا بقى معلش، ليه؟ طيب ليه فادي حرق الصليب الحقيقه بحجج اعياد ومناسبات فكر شيطاني، وكل من يحرق الصليب عليه مراجعه ايمانيه لا تقبل ولا توافق مشاهده شخص يتجرأ ان يحرق الصليب ولو حتى كاهن بدون ان تخبره ان هذه خطيه من الشيطان. طب يعني بجد روماني برضو كده رسميا اي ملحد هيحرق الصليب؟ وانا فكرت فيه عادي يا جماعه، ما هيقول لك مش هيكون عليه ادانه، ما هيقول لك ده احنا بنشاركه في احتفاليه عيد الصليب يا جماعه ما فيش مشاكل. ما هو الاسقف اللي حرق الصليب قال على اعباط اعباط وصدق. ممكن محدش، بس انا طبعا في الموضوع ده معلش انا اسفه، انا كل مره بجيب لكم المواضيع ومن غير ما اعرض وجهه نظري، لكن انا بجد اتخضيت. وطبعا في ناس ومنهم رامي كامل كتب بقى وقعد يدافع وقال الطقس، وانا حكيت لكم القصه في الاول للقديسه هيلانا انها عشان تعرف الامبراطور انها لقت الصليب عملت ايه؟ عملت شعلات على الجبل من جبل لجبل لجبل عشان توصل معلومه. يعني لو حتى الطقس ده كان متاخد بيه مش هنحرق صليب يا جماعه. قال لك بقى ايه، فخلينا نجيب رامي كامل معلش، وان هو قال لك طبعا ايه اليكم بعض الفيديوهات من احتفالات الكنائس الارثوذكسيه وكاثوليك بشعله الصليب، هتلاقي الاثيوبيين والفلسطينيين والسوريين في معلوله الحبيبه وعنكاو بيتلحموا حتى في المهجر. الغرض من نشر ان اولا نعرف ان التقليد حقيقي، ثانيا انزعاج البعض ان الانبا بيمن عمل صليب شعله، هتلاقيه في احد الفيديوهات هنا، اعتقد ده في بيت لحم. اعتقد كان الافضل ان يكون صليب مضيء ونبتعد عن ما يثير الالتباس، بس توضيحا ان ده تقليد كنسي مشهور. كل عام وانتم طيبين ويدوم صليبكم صليب عز وفخر ومجد. يعني معلش يا جماعه بجد، يعني حتى لو ده تقليد طب ازاي؟ بس هنا اللي احنا شايفينه برضو شعلات كتيره واضاءات يعني لرمز، لانك بترمز للي حصل مع القديسه هيلانا، لكن فكره انك تشعل صليب فكره صعبه، صعبه شويه يعني. يا ريت يعني قبل ما اي حد واي اسقف يعمل اي حاجه على اعتبار انها تقليد قديم، طب يشرح للناس الاول، وفي نفس الوقت يركز ويشوف رد الفعل ده ممكن يعمل ايه. واحنا كل شويه ممكن اسقف او كاهن يعمل حاجه، ندخل بقى في ان المسيحيين نقعد ننقسم فريقين، فريق يدافع وفريق يدين، ونبص نلاقي المسلمين فرحانين باللي بيحصل فينا. يا ريت يكون زي ما المسيح قال علينا كده، او قال لنا ونصحنا ان احنا نكون حكماء في كل تصرف علشان خاطر فعلا ونقيس ونفكر قبل كل تصرف هنعمله، ممكن التصرف ده يؤدي لإيه؟ ومحدش لوحده كده عايز يعيد تقليد،
يتكلم ويشوف مع الدنيا كده ويرتب مع الكنيسة ومع المجمع ومع قداسة البابا.

لأنه في احتفالنا لعيد الصليب من يومين ما فيش ولا حد عمل الحاجة دي غير بس نيافة الأنبا بيمن. أنا أسفة ومش مش بتحامل على الأنبا بيمن، لكن بجد بجد يا جماعة المشهد أزعجني وأزعج ناس كتير. كل سنة وأنتوا طيبين. نروح لفرنسا وبنكمل الزيارة الرعوية التاريخية للبابا ليو الرابع عشر لفرنسا، أو البابا لاون الرابع عشر لفرنسا. هو الحقيقة كان فيه من أول يوم الجمعة كده عشان ناخد الزيارة من أولها، حبينا نقول لحضراتكم بعض الملامح اللي حصلت يوم الجمعة بعد الاستقبال، واستقبلوا الرئيس ماكرو وبعد كده خدوا على القصر الإليزي وكان فيه استقبال رسمي، والبابا كان في الكلمة اللي ألقاها في هذا الاستقبال الرسمي البابا ليو كان دعا للسلام وضبط الذكاء الاصطناعي، وده كان في قصر الإليزي. التقى السلطات المدنية، أعضاء السلك الدبلوماسي، دعا لتعزيز التضامن العالمي وترسيخ قيم السلام والإنسان والكرامة الإنسانية في قلب التطور التكنولوجي، وحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي. كمان أكد على ضرورة تعزيز الحوار بين الدولة والمؤسسات الدينية، وأن العلمانية السليمة لا تعني إقصاء الدين من الحياة العامة، لأن يمكن باريس بتقدم نفسها دايما على أنها دولة علمانية. ومواصلة دعم مسيحية الشرق الأوسط خاصة في مجال التعليم بلبنان وبيت لحم، وكمان وقف سباق التسلح محذرا من أن الأسلحة النووية لا تضمن الأمن، داعينا للدبلوماسية والحوار بدلا من الحرب. والحقيقة واضح أن البابا مركز ومتابع الدنيا، عشان دلوقتي أوروبا كلهم بيحاولوا يعني يغيروا التسليح بتاعهم ويعني ويسرعوا فكرة التسليح حتى لغاية النووي علشان هم قلقانين من روسيا. فبالتالي برضو البابا قال يا جماعة الدبلوماسية هي الحل، ومش الحل أبدا الأسلحة النووية. البابا الحقيقة كان في كل الفعاليات اللي اتعملت كان في استقبال واسع، جماهيري واسع. والزيارة زي ما قلت لكم هو بتستمر، كانوا كاتبين من 3 لـ4 أيام أو 4 أيام، دعم القصر الإليزي لاحترام حضور الدين. وكمان كان ليه كلمة في اليونسكو وشدد على ضرورة الذكاء، توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية. بعد كده راح للكاتدرائية نوتردام وقبل إكليل الشوك المقدس اللي طبعا الحمد لله كان في الحريق اللي حصل في الكنيسة كانت حافظ عليه، وده تقبيل إكليل الشوك. التقى نحو 80,000 شاب بعد كده في استاد فرنسا، والزيارة طبعا استكملها بعد كده في باقي الايام. احنا بدانا بس معاكم من يوم الجمعه وبنفكركم لانه ما كانش فيه صور مهمه نزلت الجمعه لما غطينا اليوم الاول من الزياره، فعشان كده قلت ابدا مع حضراتكم الحاجات اللي احنا ما كناش مغطينها. كمان طبعا ناس كتيره قوي نشرت الصوره دي وقال لك قبل 7 سنوات وقف العالم مذهولا امام السنه النار وهي تلتهم نوتردام، وكان جزءا من ذاكره باريس وروحها يحترق امام العيون. ولكن يوم الجمعه المشهد مختلف، الكاتدرائية اللي نهضت من رماد امتلأت من جديد بالصلاة، وقف فيها البابا ليو الرابع عشر ليذكر بأن نوتردام ليست مجرد حجارة ولكنها أعيد ترميمها، بل مكان حي بالإيمان والرجاء واللقاء. والمكان ده اللي جمع بين جرح الماضي وجمال النهوض. دعا البابا الكنيسة في فرنسا أن تكون حية وقريبة وبيتا مفتوحا للجميع، وأن الرجاء للاستسلام هو ما يحرك المؤمنين من الحريق إلى الصلاة، من الرماد إلى الحياة. نوتردام تروي من جديد أن ما يبنى بالإيمان يمكن أن ينهض أقوى. البابا بعدها التقى آلاف الشباب في الاستاد وأعلن أكد أن إعلان المسيح يقوم على المحبة والحوار، دعا الشباب إلى عدم الخوف وشدد على أهمية الصلاة والإصغاء للروح القدس وفي تمييز الدعوة، واختتم بدعوة الشباب عشان يكونوا شهود للإنجيل. وبرضو أعداد زي ما أنتوا شايفين يا جماعة الاستاد مليان قد إيه. كمان الحقيقة أشاد البابا بتطويب البابا ليو الرابع عشر أشاد بتطويب رئيس الأساقفة فالتون شين في أمريكا، وقال لك أن الاحتفال كان في مدينة سان لويس بولاية ميزوري الأمريكية وقتها وهو موجود في فرنسا، أشاد بهذا التكريم اللي حصل يوم الجمعة. وطبعا برضو كان في نبذة عن مين هو رئيس الأساقفة فالتون شين، بيقال أنه عرف بخدمته التبشيرية عبر التلفزيون والإذاعة والكتابات، ويعد من أبرز مبشري القرن العشرين. رسالته رسالة الإنجيل وصلت إلى ملايين الأشخاص، ويشار إليه باعتباره أول رئيس أساقفة من أصل أمريكي يتم تطويبه. وفي أكتوبر عام 1979 التقى البابا القديس يوحنا بولس الثاني، دي الصورة اللي قدام حضراتكم، بفالتون شين في كاتدرائية القديس باتريك بنيويورك، وقال عنه أو قال له: لقد كتبت وتحدثت ببراعة عن الرب يسوع المسيح أنك ابن مخلص

للكنيسة. شين توفى بعد ذلك بشهرين في ديسمبر عام 1979 بعد حياة كرسها للتبشير بالمسيح وخدمة الكنيسة. وجي يوم الجمعة تزامنا مع زيارة البابا ليو أنه يكون في الاحتفال لتطويب رئيس الأساقفة فولتون شين، وأشاد به البابا ليو الرابع عشر. جينا يوم السبت الحقيقة وكان في زيار لدار بخيتا بخيطة. بدأ البابا زيارته ببخيطة وهي مركز للمساعدة والاندماج الاجتماعي. بعد كده ترأس البابا ليو قداس الإلهي في ساحة كونكورد في باريس. مشاهد استثنائية. بصوا يا جماعة الأعداد عند الشانزليزيه، وطبعا بسيارته المشهورة أو السيارة المعروف المفتوحة بيكون البابا بيقدم التحية. وطبعا يعني ده كان قبل ما يبدأ القداس. حتى لما البابا فرانسيس كان زار مصر نفس الفكرة واتعملت، وقد إيه مشاهد جميلة جدا كلها بتوريكوا قد إيه الأعداد كانت كبيرة والناس منظمة جدا والناس قاعدين بكل خشوع وتواضع لحضور القداس الإلهي. البابا أيضا صلى في مغارة لورد من أجل فرنسا، وكمان ده كان مساء السبت مغارة الزهورات بمدينة لورد. صلى أمام العذراء مريم من أجل السلام وطلب شفاعة العذراء للعائلات والشباب والمرضى وتجديد الإيمان. بصوا المغارة شكلها جميل إزاي، يعني بجد بنشكر البابا في الزيارة دي أنه عرفنا يعني أماكن كتير جميلة ومقدسة في فرنسا. مشاهد كمان أظهرت البابا وهو بيبارك أطفال رضع من سيارته البابوية في طريقه لقداس مفتوح تاني في باريس، عفوا للقداس اللي هو كان عمله في الساحة الكبيرة في باريس. يوم الحد أمس البابا يدعو كنيسة فرنسا لتجديد رسالتها، وكان في مزار برضو كان في طبعا أكد أهمية حضور الكنيسة في المجتمع زي ما أنتم شايفين كده، مع كان في شباب كان في عائلات، وده دعوة للبابا لتجديد الاندفاع الرسولي واستعادة التراث الإيماني. بعد كده احتفل بالقداس الإلهي في مزار العذراء مريم سيدة لورد. وبعدين كان في كمان لحظة أبهرت البابا. هذه اللحظة كانت البابا استمع لأداء طفلة اسمها إيفا مولن ماركر 13 سنة جسدت والتي تجسد دور برناديت في المسرحية الغنائية الشهيرة عن برناديت. بالصوت الجميل أدت أغنية أمام البابا والحشد الهائل.

إعجاب شديد يعني بجد، واحنا كلنا اتبسطنا بجد واحنا بنتابع معاكم. الصوت الجميل الرائع، والكل كان 150 ألف شخص كانوا مستمعين وهم مبسوطين جدا جدا بجد بالطفلة إيفا. بعد كده البابا كان تحدث عن كرامة الإنسان إنها لا تقاس ولا تناقش، وده كان خلال لقائه المرضى والعاملين بالرعاية الصحية في مزار سيدة لورد، وقال كرامة الإنسان ثابتة في جميع مراحل الحياة، محذرا من الشفقة الزائفة لإنهاء حياة المرضى والعجزة. موضوع يا جماعة اللي هو الموت الرحيم يعني، للأسف يعني. قال لك إنه ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون أخلاقي. داعينا الأطباء لرعاية الإنسان المتألم وليس إزالته، وتطوير الرعاية التلطيفية والبحوث الطبية. أنتم وكل المرضى، أنتم لستم عبئا، بل أنتم القلب النابض لإنسانيتنا وكنز ثمين للكنيسة. وشكر طبعا الكوادر الطبية. النهاردة البابا راح لمدينة ميدز، دي المحطة الأخيرة في زيارته الرسولية التاريخية إلى فرنسا. شارك الحقيقة في لقاء بين الأديان في مركز المؤتمرات، مركز روبرت شومان بمدينة ميدز الفرنسية. وهنا مشهد من الطيارة برضو حاجة جميلة.

0: وبعد كده طبعا شفنا في اليوم الأخير لزيارة البابا مشاهد من مركز المؤتمرات، دعا البابا القيادات الدينية للحوار وصناعة السلام، والحوار بيحفظ الهوية، شدد على استخدام اسم الله لتبرير العنف، على أن استخدام اسم الله لتبرير العنف أو الاضطهاد تدنيس للأمور المقدسة. ما ينفعش نستخدم اسم ربنا وإحنا بنعمل عنف وبنقول إن يعني طبعا في الحاجات اللي بتحصل، وده كان في حوار الأديان، لأنه في بعض الناس بيقتلوا بيفجروا نفسهم وسط ناس ويقول لك دي الدعوة، دي دعوة الله بتاعهم، يعني الله الغريب اللي احنا مش عارفينه، الله ده اللي هو يعني بيبيح قتل البشر يعني. فالمهم دعا البابا لحماية كرامة الإنسان، وانتوا شايفين طبعا كان اجتماع الأديان ده اللي هو الاجتماع بالنسبة للقيادات المختلفة الدينية، وكان بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وكان برضو اختتم البابا بدعوة الحضور أن يكونوا صانعي سلام وشهود للرجاء. تحدث كمان البابا عن تقديم تنازلات من أجل السلام بالنسبة عشان ننهي حرب روسيا وأوكرانيا. وبحضور ماكرون البابا احتفل بالقداس الإلهي، وده في اليوم الأخير من الزيارة اللي كانت بالنسبة للبابا ليو الرابع عشر. الحقيقة يمكن كنا معاكم لغاية آخر يوم النهاردة، لكن برضو لو في تفاصيل أخرى ما كانتش ظهرت النهاردة ممكن نعرضها على حضراتكم يوم الأربع. زيارة جميلة وكلام جميل جدا في كل الأماكن اللي البابا زارها وفي كل القداسات التي أقيمت، والأعداد الكبيرة جدا جدا جدا اللي بتقول يا جماعة تدينا رسالة، لا أوروبا لسه بخير، والمسيحيين لا لسه موجودين كتير وهيحافظوا على الإيمان المسيحي. نروح بقى للأمور السياسية، واليمين بيصعد في أماكن كتيرة في أوروبا لأول مرة التجمع الوطني، يشكل مجموعة في مجلس الشيوخ الفرنسي. والحقيقة أنه دي انتخابات التجديد النصفي اللي شهدت تجاوز الحزب وحليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي عتبة 10 منتخبين المطلوبة لتشكيل المجموعة، والتطور ده مكسب سياسي تاريخي لمارين لوبان.
1: لأول مرة في تاريخ الحزب التجمع الوطني يتمكن من تشكيل مجموعة في مجلس الشيوخ الفرنسي. نتائج انتخابات التجديد النصفي أسفرت عن تجاوز الحزب وحليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية الذي يتزعمه إريك سيوتي العتبة اللازمة والمحددة بعشرة منتخبين. انتصار تاريخي لمارين لوبان وفرصة لمد اليد إلى الجمهوريين بالنسبة لرئيس الحزب جوردان بارديلا.
2: أتمنى أن نتمكن خلال الأشهر المقبلة من مد اليد إلى الوطنيين الصادقين في حزب الجمهوريين للعمل إلى جانبنا، وذلك في حال انتهى الأمر ببرونو غوتايو بالانسحاب لصالح إدوار فيليب.
1: عرض لا يغري رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ماتيو دارنو.
3: لن يكون هناك أي اختراق لصفوفنا، أفكارنا واضحة.
1: قبل 7 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذه النتيجة ستتيح للتجمع الوطني إمكانات وموارد مالية أكبر، ما يثير قلق اليسار.
4: ما يقلقنا هو أن التجمع الوطني من خلال حضوره قد يدفع الجمهوريين وربما الوسطيين أيضا نحو مواقف لا تتوافق مع القيم التي ننتظرها من الجمهورية.
1: هذه الانتخابات أتاحت أيضا لحزب فرنسا الأبية الدخول إلى قصر لوكسمبورغ للمرة الأولى بفضل جابرييل أمار الذي انتخب عن منطقة الرون.
0: نروح بقى للزيارة أيضا الهامة اللي كانت في الأيام اللي فاتت للرئيس الصيني شي جين بينغ. والحقيقة تخلل هذه الزيارة الهامة قمة تحدث الرئيسان فيها عن التهدئة التجارية وأيضا مكاسب، وكان موضوع بقى هنقول لكم برضو موضوع أنه العرض على الصين أنهم يشتروا أسلحة يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نقول لحضراتكم أنه القمة كشفت جمود العلاقات التجارية ومنحت الصين مكاسب تفاوضية، حيث عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن وسط أجواء احتفالية ورسائل إيجابية. اللقاء جاء في محاولة لتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم وتهدئة التوترات القائمة. رغم الطابع الودي للقمة لكنها لم تحقق نتائج كبيرة أو حتى اتفاقات حاسمة بشأن الخلافات الرئيسية. لا تزال ملفات زي التجارة، الاقتصاد، المنافسة الاستراتيجية تمثل نقاط خلاف بين البلدين. النتيجة في النهاية بتعكس استمرار حالة من الجمود

الرد يعني وتجنب التصعيد مع بقاء الخلافات الأساسية دون حل. ولكن الحقيقة اتفقوا البلدين على إنشاء مجلس تجارة لتحسين التعاون الاقتصادي، والمجلس ده اتفقوا فيه على خفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة نحو 30 مليار دولار بشكل متبادل بين البلدين، مع محاولة خفض الرسوم برضو على نحو 90% من المنتجات المشمولة اللي هي إلى معدلات الدولة الأولى بالرعاية. التخفيضات الحقيقة تشمل واردات الفحم الصيني من أمريكا، وده قد يسهل استيراده خلال طبعا الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. اتفق أيضا على إنشاء مجلس استثمار لبحث فرص يعني هيسهل استيراد الفحم خلال السنتين الجايين 27-28. اتفق أيضا الطرفان على إنشاء مجلس الاستثمار لبحث فرص الاستثمار والعوائق أمام الشركات بشكل منظم. تأتي هذه التفاهمات ضمن الجولة الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، يعني تزامنا مع القمة كان في هذه المشاورات. نيجي بقى الموضوع ايه ده؟ هو فعلا الرئيس الامريكي دونالد ترامب عرض على الرئيس الصيني انه يشتري اسلحة من الولايات المتحدة الامريكية؟ ده احنا كنا بنتكلم عن صفقة اسلحة لتايوان اللي هي الصين بتعتبرها جزء منها، وفي خلاف برضو بين الصين وامريكا على موضوع تايوان. لا يا جماعة، على فكرة هو بس كان في قاعدة كده هم مع بعض وبيتكلموا على قد ايه التجارة الأسلحة او الصفقات الأسلحة اللي عملها الرئيس ترامب او اللي وافق عليها الرئيس ترامب خلال الأيام اللي فاتت، قد ايه كانت صفقات كبيرة ويعني قوية. فجاء الرئيس ترامب بيهزر كده بيضحك يعني مع رئيس الصين وبيقول له ايه، طب ايه رأيك ما تيجي ما تشتري مننا انت كمان، ما تشتروا مننا انتوا كمان اسلحه. كان قاعد مين؟ كان قاعد الحقيقه السفير الامريكي لدى الصين. فراح طلع بعد اللقاء ده وقال لك ايه؟ قال لك يا جماعه ده الرئيس ترامب ابلغ الرئيس الصيني ان بتاع ده البيع الاسلحه الامريكيه المزمع لتايوان ده مجرد واحده من العديد من المبيعات اللي بتقوم بها واشنطن في جميع انحاء العالم. وراح ساله وقال له يا ترى الصين عايزه تشتري من امريكا سلاح؟ كله ده في إطار تهريج يعني. لكن طبعا السفير لما قال الكلام ده راح بقى إيه الدنيا أثار حفيظة كاسرين بواشنطن، اعتبروا إيه اللي بيعمله الرئيس ترامب ده؟ هو ترامب بيعرض على الصين إن هي تاخد أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتكنولوجيا الأمريكية؟ إزاي يعني؟ ده اسمه كلام يا جماعة؟ فالدنيا كلها كانت يا جماعة اهدوا، مفيش أي حاجة خالص، ده هو كان بيهزر يعني وبيحاول يفهمه أن صفقة التايوان دي مش معناها أن أنا بدعم تايوان، دي صفقة ضمن صفقات كتيرة بتقوم بيها الولايات المتحدة الأمريكية، فما تقلبوش الدنيا يعني. وبعد كده تم توضيح الأمر طبعا أنه نفي رسمي من واشنطن بأنه ما فيش حاجة اسمها يا جماعة أن احنا هنبيع الأسلحة للصين يا جماعة، ده موضوع منتهي. وأساسا الكونجرس وفي اتفاقيات بتمنع على الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدي أسلحة للصين، ده هم يعني بينافسوا بعض في حاجات كتيرة جدا. فبالتالي ده كده توضيح للقصة بتاعة الأسلحة. شي جين بين قال برضو في معاملة بالمثل، أنا اتفقت مع ترامب على علاقة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي. وبرضو دي كانت طبعا في اليوم الأخير من الزيارة، كان الرئيس الصيني كان في البيت الأبيض مرة أخرى واستقبله برضو الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، واتفق على بناء علاقة أكثر استقرار وفيها نوع من أنواع التوازن. وبعد كده شي دعا ترامب وزوجته ميلانيا لزيارة الصين وحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي اللي خلال شهر نوفمبر اللي جاي. ترامب رحب بالدعوة وقال ان هم هيزوروا الصين وان هم بيتحدثان كثيرا. واشار شي جين بينج ايضا الى امكانية لقاء ترامب مجددا بعد نحو شهر خلال قمة مجموعة العشرين برضو في ميامي. واعرب شي عن تقديره للرعاية والاهتمام اللي تلقاهما هو وزوجته خلال الزيارة. وغادر الرئيس الصيني شي جين بينج البيت الأبيض بعد ختام جلسة المباحثات، وبعد كده طبعا كان في كمان جولة تفقدية ميدانية مشتركة بين الرئيسين، وغادر الرئيس الصيني الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة هامة جدا جدا. الذكاء الاصطناعي اتحلت مشكلته ولا ما اتحلتش مشكلته؟ هو بصراحة عندنا حاجتين وحاجات متداخلة شوية في الذكاء الاصطناعي. أنا كنت قلت لحضراتكم إن كان في اتفاق بين البلدين قبل كده، مش قبل كده يعني بكتير، اليومين اللي فاتوا، وعرضت وقلته لكم على يوم الجمعة. الاتفاق ده بيضمن إنه يكون

0: في تبادل معلومات عشان حماية الأمن القومي للبلدين بالنسبة للذكاء الاصطناعي. يعني لو الصين لقت حاجة في الذكاء الاصطناعي بتهدد الأمن القومي لأمريكا تتكلم بسرعة وتحذر أمريكا، لو أمريكا لقت حاجة في الذكاء الاصطناعي بتهدد الأمن القومي أو الأمن الوطني للصين تتكلم معاهم. طيب ايش فكره انثروبيك؟ انثروبيك سمعناها كتير جدا وفاكرين برضو ان في طبعا تقنيات كبيره بالنسبه ليه موجوده بالنسبه لانثروبيك ما ينفعش ان هي تروح للصين، بس هنا بقى الصراع جوه امريكا نفسها. البنتاجون قلقانه من تطوير انثروبيك وان في تطوير ذكاء اصطناعي لنفسه، وبالتالي الرئيس طبعا بعد ما اتكلموا مع بعض هو الرئيس الصيني على موضوع الذكاء الاصطناعي وحاولوا يظبطوا الدنيا بين البلدين، الرئيس راح وعمل اجتماع مع رئيس شركة أنثروبيك وسط صدام حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.
1: بعد يومين فقط من قرار قضائي أبقى أنثروبيك في مواجهة مع وزارة الحرب الأمريكية، جلس رئيسها التنفيذي داريو أمودي إلى مائدة العشاء مع دونالد ترامب. لقاء يجمع رئيسا يرفض إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي ورجل أعمال يحذر من مخاطر النماذج الأكثر تقدما. الخلاف بين الطرفين لم يعد تقنيا فقط، فقد تصاعدت المواجهة بعد نزاع حول استخدام نماذج أنثروبيك في العمليات العسكرية، وانتهت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركة. وفي قلب المواجهة يقف نموذج كلود، أحد أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها أنثروبيك. الشركة رفضت السماح باستخدام تقنياتها في بعض الاستخدامات العسكرية، بينها أنظمة الأسلحة الذاتية والمراقبة الداخلية، بينما تتمسك إدارة ترامب بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الدفاعية والأمنية. وفي الوقت نفسه يرفض ترامب الدعوات إلى إبطاء تطوير النماذج المتقدمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تخوض سباقا عالميا مع الصين على التكنولوجيا يرى أنها قد تولد قيمة اقتصادية هائلة.
2: We're leading and we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places. And why should we give that up?
1: ومن خلاف على عقد عسكري إلى مواجهة حول مستقبل التكنولوجيا، يتحول لقاء ترامب وأمودي إلى محطة لافتة في صراع أكبر على حدود الذكاء الاصطناعي. أمودي يدفع باتجاه ضوابط أكثر صرامة مع تسارع قدرات النماذج، بينما تتمسك الإدارة الأمريكية بالحفاظ على سرعة التطوير والتفوق التكنولوجي.
0: ممكن تتفاجئوا من الخبر ده، هما الاثنين اتفقوا الولايات المتحده والصين على موضوع انه يبقى في شراكه والدنيا دي في الذكاء الاصطناعي، بس الحقيقه في خبر بيقول ان 184 مليار دولار بدات تستحشدهم الصين علشان تنافس الولايات المتحده. ما احنا نتفق حاجه ونتنافس دي حاجه ثانيه عشان برضو تبقى احنا متفقين يا جماعه. المهم ان هي الصين بتحشد الدوله والشركات لانتزاع رياده الذكاء الاصطناعي عالميا بحلول 2030، وبتسعى لدمج التكنولوجيا في 90% من المجتمع رغم تحديات الرقائق.
1: $184 مليار دولار وهدف واحد، انتزاع قيادة الذكاء الاصطناعي عالميا بحلول 2030. الصين تحشد تمويل الدولة والبنوك والشركات والبنية التحتية لمنافسة الولايات المتحدة ضمن خطة يقودها شي جين بينغ لتحويل التكنولوجيا إلى محرك للاقتصاد. بكين تريد دمج أدوات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في 90% من المجتمع، من المصانع والمستشفيات إلى المدارس والمرور، بالتوازي مع نشر الروبوتات لمواجهة شيخوخة السكان. لكن الطريق نحو الصدارة يواجه عقبتين رئيسيتين: نقص الكفاءات وصعوبة الحصول على الرقائق المتقدمة، رغم إنفاق الصين أكثر من 150 مليار دولار لتطوير صناعة رقائق محلية.
0: ايه بقى المخطط الارهابي اللي في بريطانيا واللي انزعجت منه بريطانيا وقالت ان كده ايران بتعمل ايه والرئيس ترامب علق؟ خلينا نشوف التقرير ده، الحقيقه هيفهم كل حصل شويه، واللي مش هيتقال في التقرير هكمله لحضراتكم.
3: واحده من احد سكان ويلفورد جنوب غربي انجلترا كانت كفيلة بفرض تطويق تام للمنطقة، إذ أعلنت السلطات البريطانية إجلاء عاجل

0: لعدد من سكان محيط قاعدة فيرفورد الجوية إثر اشتباه بعمل إرهابي وشيك أول قرائنه 3 عربات مشبوهة و5 مشبوهين تم توقيفهم.
1: ما زال الطوق الأمني مفروضا حول المركبات ونحو 85 أسرة غير قادرة حاليا على العودة إلى منازلها. لا شك أن هذه الاعتقالات قد سببت صدمة وقلقا، ونريد أن نطمئن سكان المنطقة.
0: لطالما عرفت المنطقة بالهدوء، لكن حرب الولايات المتحدة الأخيرة ضد إيران أعادت هدير الطائرات الأمريكية إلى السماء. إذ تعد قاعدة فيرفورد البريطانية واحدة من أهم قواعد انطلاق المقاتلات والراجمات الأمريكية، وقد استخدمت في حروب سابقة أيضا، ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي.
2: لقد كان التعاون مع بريطانيا مذهلا، نجري تحقيقات معهم إذ كانوا ينوون إلحاق ضرر كبير بحصننا، وقد أعطى تعاوننا مع البريطانيين نتائج باهرة. كنا نراقبهم لفترة طويلة وألقينا القبض عليهم.
0: اليوم تأتي هذه الحادثة الأمنية لتثير الاشتباه حول خلايا تعمل لصالح إيران أو روسيا وفقا لخبراء أمنيين، فيما تبقى السلطات البريطانية متكتمة على تطورات التحقيق.
3: الحقيقة ده كان قبل ما تعلن السلطات البريطانية ان هم 5 بريطانيين الجنسية، وان هم تحت في التحقيق تم الافراج عنهم بكفالة، لكن طبعا انه بيتحقق معاهم وبيحاولوا يشوفوا برضو الترتيب كان ايه، وان اكيد كان في عناصر خارجية كانت طبعا بتساعدهم. والاعلان عن الافراج بكفالة عن الموقفين 5 في مخطط قاعدة فيرفورد، الشرطة قالت ان هو رجل بيبلغ 25 عام، 3 بيبلغون 24 عام، وآخر يبلغ 23 عام، وكانوا محتجزين منذ الأحد، والنهاردة أفرجوا عنهم بكفالة. المهم إن هم برضو قالوا تفاصيل أخرى زي ما تقال كده في التقرير: سيارة مفخخة، 3 شاحنات متفجرات، وطبعا كانت إنه طهران كانت سبق وتوعدت كل من يشارك ضدها بعمل عسكري، وكان موسكو برضو هددت لندن بدفع ثمن باهظ. فهم دلوقتي بيحاولوا يحققوا مين اللي وراء عناصر خارجية، متأكدين إن عناصر خارجية من دولة خارجية، من دولة أجنبية، يعني من دولة خارج بريطانيا. مين هم؟ محدش لسه بيحققوا، لسه ما قالوش طبعا التفاصيل. إيران طبعا أعلنت رفضها القاطع للتكهنات اللي بتربطها بحادثة قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. ده كده رد من إيران. تفتكروا ممكن تكون حاجة ليها علاقة بروسيا؟ الله أعلم. لكن طبعا زي ما شفتوا ترامب قال ان هم كانوا عايزين يخططوا لإلحاق ضرر كبير، وهنكون معاكم الحلقات الجاية هنشوف ايه اللي هيتم إعلانه من قبل بريطانيا. برافو يا عراقيين، ده ولا في الأفلام، بجد كل الناس فرحانة بيكو. اللي حصل انه ناقلة نفط اتخطفت. اوكي، منصات عراقية تداولت مقاطع فيديو بتقول ان هي اشتباك بين عشرات من ابناء عشيرة الشغنبة مع قرار سنة صوماليين على متن ناقلة نفط اسمها سيبوان، تعرضت للاختطاف في خليج عدن اغسطس الماضي. بحسب الرواية اللي حصل ايه بقى؟ جاءت العملية بالتنسيق مع السلطات الصومالية، شوية رجالة من العشيرة دي بقى جماعة نزلوا على الصومال واشتروا أسلحة وراحوا مش رايحين بقى، واستمرت المواجهة مع الصوماليين، قراصنة الصوماليين المحتجزين السفينة ومن عليها 5 ساعات. انتهت بإيه؟ بتحرير الناقلة وطاقمها. ده مش بس ده، احتجزوا كمان عدد من القراصنة واستولوا على أسلحتهم. لكن طبعا تفاصيل دول أبناء العشيرة في عملية التحرير لم تؤكد رسميا. الشرطة البحرية في بونتلاند كان ليها رواية مختلفة، قالت ان هي نفذت العملية واستمرت 48 ساعة وانتهت بتحرير الناقلة. فعندنا كده رواية ورواية، لكن طبعا ايه، ناس كتير فرحانين قوي بيقولك لو فعلا العراقيين كانوا راحوا وحرروا الدنيا، ده بجد برافو عليهم. طب يا جماعة، ايه اخبار السفينة اللي مختطفة من 2 مايو واللي على متنها 8 بحارة مصريين؟ مفيش طيب كده عملية أمنية كبيرة كده تحررهم، ولا إيه الموضوع؟ فالحقيقة إن إحنا بنفكركم برضو بالموضوع ده، بس برضو أيا كان، إذا كانت يعني القوات هناك يعني ساعدت، وكان مجموعة من العشائر برضو راحوا علشان ينقذوا الناقلة العراقية، فبرافو عليكم. نروح بقى لإيران. أعلنت احتجاز غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني هو اللي أعلن هذا الاحتجاز. وخلونا نشوف التقارير ده برضو ونكمل معاكم.
1: مع تصاعد حدات التوتر العسكري في منطقة الخليج، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز. هذا الممر المائي الاستراتيجي

0: الخليج الذي بات محور النقاشات والصراعات في الشرق الأوسط. بحرية الحرس الثوري أوضحت أن الغواصة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز وتقوم بمهام تجسس، وأضافت بأنه تم ضبط المركبة باستخدام قدرات استخباراتية وتقنيات الحرب الإلكترونية، وأنها تخضع حالياً للفحص من قبل متخصصين إيرانيين لاستعادة البيانات المخزنة فيها.
1: ريموس 600 من عائلة غواصات ريموس متعددة

0: تولت تصنيعها شركة هيدرويد الأمريكية المتخصصة بصناعة الروبوتات البحرية والمركبات المستقلة، ثم استحوذت عليها شركة هانتينغتون إنجولز إندستريز أو باختصار HII. يبلغ المدى التشغيلي لغواصة ريموس 200-286 ميلا بحريا. يمكنها تنفيذ معظم مهماتها بشكل مستقل من دون الحاجة إلى اتصال بالمشغل، وذلك من خلال نظام أوديسي الذي يتيح التكامل السريع بين أجهزة الاستشعار والحمولات وتقنيات القيادة. تعمل الغواصة حتى عمق 600 متر تقريبا، وتعتمد على نظام الملاحة الذاتي ونظام الاستشعار الصوتي DVL ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. مصممة لمهمات الاستطلاع تحت الماء ورسم خرائط قعر البحار والكشف عن الألغام وتصنيفها وجمع البيانات البيئية والبحث عن الأهداف من خلال نظام سونار المسح الجانبي، وهو نظام صوتي يستخدم لتصوير ورسم خرائط مساحات واسعة.
1: ده تقرير بيعرفكم أهمية السفينة دي، الغواصة دي الحقيقة، وإن العملية قالت عنها إيران إنها تمت بعد مراقبة استخباراتية واستخدام وسائل حرب إلكترونية. بحسب الرواية الإيرانية إن المركبة كانت بتعمل في المنطقة لأغراض الاستطلاع والتجسس، وتمكنت القوات الإيرانية من اعتراضها والسيطرة عليها. ده موضوع مهم وخطير، ولغاية دلوقتي مفيش ردود فعل معانا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالنسبة للمضيق نفسه الحقيقة، إيران بتقول لا أمن للسفن اللي هتخرج عن مسارنا في هذا المضيق. ترامب بقى بيقول احنا نقلنا الليلة الماضية كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز، وهي كمية تفوق ما كنا ننقله قبل اندلاع الحرب، وقال ان احنا فرضنا جدار من الفولاذ حول مضيق هرمز، وايران لم تعد تمتلك اموال بسبب اغلاقه. وقال في كان برضو اكسيوس على لسان مسؤولين امريكيين ان تم نقل 60 مليون برميل خلال ال 72 ساعة الماضية. وده اللي خلى ترامب راح نشر الخريطة اللي هي بيطلق على مضيق هرمز اسم مضيق ترامب، واكد وقال لهم ايه اللي انتوا بتعرضوه علينا ده؟ انتوا بتعرضوا علينا خطه من 7 ايام عشان تفتحوا المضيق؟ المضيق تحت سيطرتنا اساسا، انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ والقياده المركزيه اكدت ده وقالت ان ايران لا تسيطر على مضيق هرمز، وطبعا مستدله بعبور اكتر من مليار برميل نفط عبر المضيق خلال اشهر. ترامب كده رفض المقترح الايراني وقال لك انه إيران عايزة تاخد اتفاق عايزة تاخدنا الاتفاق يجيب لها هي فوائد علشان هي بتتكبد خسائر كبيرة، لكن احنا مسيطرين على المضيق ومش من مصلحتنا ابدا ان احنا نوافق على الاقتراح بتاعهم. قال لك يعني ارفض مقترح يتيح اعادة فتح التجارة في الوقت اللي بتعاني فيه إيران خسائر اقتصادية، احنا بنسيطر على المضيق، إيران هي اللي اوقعت نفسها في مأزق باغلاق مضيق هرمز، واحنا فرضنا اكبر حصار في التاريخ العسكري على إيران. لم يعد علينا القلق بشان امتلاك إيران أسلحة نووية عشان قدرتها في هذا المجال دمرت. طب ما كده يعني ننهي الحرب ولا إيه الأخبار؟ ده أنا اللي بقول يعني. لكن ترامب الأكسس بيقول أفكر دائما في استئناف الضربات على إيران، والجيش الإيراني بيعلن استعداده للتصدي لأي هجوم. يعني إحنا بندخل في نفس الموضوع يا جماعة، لكن عموما خلينا أدينا متابعين. المرشد الإيراني بقى كان بيقول وطلع، طبعا هو ما بيقولش ولا حد بيشوفه ولا حد بيسمع صوت، هو بيقول لك رسالة مكتوبة وحد من التلفزيون الإيراني بيقراها. أؤكد أن الأيام الماضية التي يتمنى عدونا العودة إليها قد مضت ولن تتكرر أبدا. العدو يرغب في أن يعيد بلادنا إلى أيام كانت حافلة بالذل والتبعية. طب حضرتك يعني إيه الأخبار؟ بنتوا الاقتصاد فعلا على فكرة والتقارير الاقتصادية كلها مدمرة. لكن طيب ده حتى الطيران اللي انتوا دلوقتي اتفرض عليه قيود، وكنتوا انتوا بتقولوا ان انتوا هتردوا رد عسكري، اديكوا نفيتوا. المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بيقول لا اساس للادعاءات باننا سنلجا لرد عسكري على القيود المفروضه على طيراننا، احنا بنجري مفاوضات مع الدول المعنيه عشان نرفع القيود. وبالفعل لقينا العراق بتقول ان هيسمح للطائرات الايرانيه بالهبوط فقط في مطار النجف. لكن الحقيقه الاوضاع لسه، ودينا معاكم يا جماعه متابعين، ومش عارفين فعلا اذا كان هيبقى الوضع يبقى على معاليه لحين انتهاء الانتخابات النصفيه في نوفمبر، ولا هنتفاجئ بضربه، ولا ايه اللي هيحصل. احنا مستنيين بصراحه الرئيس ترامب، الرئيس ابو حنين كده، يقول لنا ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. الحوثيين زي ما هم دلوقتي بيضربوا أماكن في اليمن وعند الجيش اليمني، والجيش اليمني بيرد عليهم. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ 751 عملية ضد الحوثيين، وكل شوية بيقولوا طبعا إن إحنا قدرنا إن إحنا نسيطر على مواقع ونرجع مواقع كانت في إيدينا.

0: هم، وان احنا قتلنا واصابنا 326 عنصر من ميليشيا الحوثي، واتقال برضو ان هو القوات اليمنيه قالت قتلنا 4 خبراء ايرانيين متخصصين في تشغيل واطلاق الطائرات المسيره والصواريخ في محافظه تعز، والطيران الحربي اليمني نفذ 5 غارات جويه استهدفت معدات عسكريه للحوثيين، وقالوا ان الحوثي بيستخدم اسلحه دفاع جوي ايرانيه بتطلق من الحديده تجاه مسيرات الطيران جنوب البحر الاحمر. وكده يا جماعه معنى كده ان هم بيستخدموا أسلحة دفاع جوي إيرانية، ويستخدموا كمان منظومة إيرانية لإسقاط مسيرة أمريكية. لكن طيب ده كده ما بين بقى اللي يعني الحوثيين والقوات اليمنية. الحوثيين والقوات السعودية الحقيقة ضربوا في عمق السعودية، راحت السعودية قالت لهم لا بقى انتوا يعني مش هنسكت لكم، راحت ضربت في العمق اليمني، وبدأت نتكلم عن انه تعز دلوقتي هي اللي بتدفع الثمن. جه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا المجتمع الدولي لرفض وإدانة الاعتداءات الحوثية وانها بتأثر على الملاحة البحرية لكل الدول، وقال لن يتحقق السلام العادل والشامل الا برضو اتكلم عن دولة فلسطينية، واتكلم على ان احنا ننهي التصعيد، وطبعا برضو اتكلم عن كذا حاجة بالنسبة لباقي الموضوعات اللي بيتم مناقشتها اليومين دول في الجمعية العامة رقم 81 للأمم المتحدة. المهم وزير الخارجية السعودي قال تعرضنا مع دول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة. المهم انه كمان الإمارات كانت في كلمتها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت انه عندها رؤية للتعامل مع الأزمات والتحولات الجيوسياسية المتصارعة التي يمر بها العالم. عايزة بسرعة كده أقول لحضراتكم موضوع الطفل ده، علشان بس الطفل اللي في مصر والأخبار المثيرة اللي في مصر اللي كان بيقول لك مش عايز أدخل السجن. خلينا بسرعة كده نسمع الكلام إيه يا جماعة، لأن أنا بصراحة استغربت. اتضح إن تقريبا الأم هي اللي عيني بتهدد الولد بإنها تدخله السجن لو ما عملش الواجب.
1: طب خلاص اكتب وانا مش هدخلك السجن. طب ايه اللي دخل الحب في الهوم ورك؟ احنا بنكتب الهوم ورك دلوقتي.
2: انا بحبك قوي. انا
1: طب ماشي، انا كمان بحبك. نعمله الهوم ورك بقى واحنا بنحب بعض عادي.
2: هو في حد بيعمله؟
1: لا انا بحبك. بعد اذنك يلا نكتب الهوم ورك.
0: طبعا ناس كتير هنا ما جابوش الموضوع بقى على وزارة التربية والتعليم والجوابات والواجبات الصعبة اللي بتديها الأطفال في السن ده، قالوا برضو ان الأم هنا ما تصرفتش صح، بتهدد ابنها بانه يدخل السجن وان انا مش هجيب الضابط. يا جماعة انتوا كده بتأثروا على نفسية العيال وبتكرههم في المدارس اكتر ما اللي بيحصل في المدارس بيكره العيال فيها. فرفقا بالاطفال، انا عارفه ان انتوا بتعانوا كاولياء امور، بس ما توصلش الموضوع لغايه كده. طبعا شكاوى متداوله لاولياء امور من صعوبه مناهج الابتدائي بعد اعلان وزاره التربيه والتعليم تطوير نحو 160 منهج دراسي، والتعليم بيرد على صعوبه المناهج وبيقول ان احنا يا جماعه اصل منهج الرياضات للصف الثالث الابتدائي اصل احنا مش عارف مبتكرينه من حاجات تبع اليابان وما اعرفش ايه. لكن طبعا يعني الوضع كله فيه مأساة في موضوع منظومة التربية والتعليم. حاجة تانية برضو، مدرس بيهدد الطلاب بالاعتداء الجنسي عليهم وقال لك اللي همسكه هاهينه. بصراحة برضو في حاجات غريبة بتحصل كده. برضو كان فاكرين المتهم بهتك عرض أطفال في مدرسة الأسكندرية تم تأييد حكم الإعدام عليه. حاجة تانية بقى، كان في برضو نروح لأن الاتحاد المصري كان كشف تفاصيل تخلف لاعب كيك بوكسينج عن بعثة مصر بإيطاليا. ده كتير بتحصل، لعيبة بيروحوا عشان يمثلوا بلدهم في أي دولة أوروبية ما يرجعوش مع الفريق، واتكلمنا على الموضوع ده اكتر من حالة حصلت خلال الايام اللي فاتت. القاضي المزيف اللي فاكرينه كان طالع لك بقى شيك قوي وعامل نفسه بيمثل كده، تم القرار بحبسه 2 عام مع الشغل، والكلام ده طبعا كان يوم الأحد الماضي هذا القرار. برضو أثار الجدل في مصر مغادرة محمد صلاح منتخب مصر قبل مباراة جنوب السودان، واتحاد الكرة قال فضلنا الحفاظ على اللاعب. معلش أنا بعتذر إن احنا ما قدرناش نقول لحضراتكم اللي حاصل بالنسبة لأثيوبيا، لكن الدنيا مشتعلة، وطبعا ده مخلي برضو ناس في مصر بيتهموا مصر والسودان بأن هم وراء جبهة تجري، لكن هنشوف طبعا الأيام اللي جاية هتكشف لنا الحقيقة إيه بالظبط. بشكركم على متابعتنا، نكون معاكم إن شاء الله الأربع والمزيد من الأحداث، وراء الأحداث انتظرونا. إلى اللقاء.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

حلقة جديدة من برنامجكم حياتك في قصة. حياتنا فعلا هي كلها قصة، كما يقول المزمور أفنينا سنين كقصة، وأيضا في كل يوم قصص في حياتنا. علشان كده بدعوك عزيزي المشاهد أنك تتواصل معنا وترسل لنا قصص من حياتك أو قصة أعجبتك. ارسل لنا على موقعنا على شبكة الإنترنت www.lifestorytv.com أو الفيسبوك فان بيج أو جروب حياتك في قصة. كمان على اليوتيوب تقدر تشاهد كل الحلقات السابقة.

وتعمل لها تحميل. وبننتظر فعلا منكم انه تتواصلوا معنا احباء المشاهدين. قصتنا النهارده من القصص المؤثره، وبصراحه كثيرا ما كانت هذه القصه امامي ومكتوبه في كثير من الكتب والمواقع، ولكن لصعوبتها اجلتها الفتره دي. قصتنا النهارده بعنوان الرئيس شيمل وامه. قصتنا بتحكي عن الرئيس شيمل، قائد شعب القوقاز الذي كان يقاوم لمدة طويلة ضد الروس، لأن الروس كانوا بيتقدموا ليحتلوا القوقاز، هو كان بيدافع هو والجيش بتاعه عن منطقة القوقاز، ولكن كان في انتشار شديد للفساد والرشوة في بلاده، ده اللي كان مبوظ الدولة، وكانت الدولة ضعيفة بسبب هذا الفساد. وقرر الرئيس شيمل انه يعني يعمل عقوبة مشددة ضد هذه الجريمة وهي الفساد والرشوة. حدد الرئيس موعد لتنفيذ هذا القانون القاسي، وهو ان من يضبط متلبسا بجريمة الرشوة يعرى ظهره ويجلد 100 جلدة علنية دون استثناء. يخضع لهذا القانون الجميع سواء كان رجال أو نساء، ولا يعفى منه حتى الشيوخ والمرضى. انتهت المهلة اللي وضعها الرئيس شيمل، وألقي القبض على إنسانة مرتشية بتاخد فلوس مقابل أنها بتسهل إجراءات. والمفاجأة الحزينة جدا كانت هذه المرأة هي أم الرئيس شيمل نفسه، أخت الرئيس بما حدث. فبدأ يتساءل جوه نفسه، طب انا دي امي هعفيها؟ اذا عفيتها يبقى انا كسرت القانون، واذا جلدتها يبقى انا انسان مش كويس، ازاي اجلد امي؟ واين هي العداله؟ وهل ممكن امي الكبيره في السن تقدر تتحمل ال100 جلده اللي انا قررتها في القانون؟ ولكن في النهايه خد قرار العداله فوق الكل لتعاقب امي، والجميع توسل له انه يخفف عنها العقاب، ولكنه رفض علشان الشعب يخضع للقانون. وفعلا في الميعاد في المكان المحدد عري ظهر الام وبدات تضرب بالجلدات. حضر الرئيس نفسه لحظات الجلد، ولم يكن بالسهل عليه ان يرى والدته وهي تعرى ظهرها وتنهال الجلدات عليها، وكانت الام تصرخ بمراره شديده والدماء تخرج من ظهرها. بعد 5 جلدات قال الرئيس شيمل كفاية كده، ولكنه كان لابد أن ينفذ باقي العقوبة. قال لأمه تنحي وعرى هو ظهره، وأخذ 95 جلدة الأخيرة على ظهره بدلا من أمه، وبكده حقق في نظره العدالة بأنه الجلدات تم أخذها، وأيضا المحبة وتقدير الأم لأنه أخذ مكانها 95 جلدة. زي ما ذكرت في بداية الحلقة أنه القصة دي كانت قدامي من سنين طويلة، بس قصة مؤثرة وكنت بأرجئها لأنها صعبة، لكن جه الوقت لنحكي عن هذه القصة، أم الرئيس شيمل. قصتنا النهاردة هستكملها معاك بعد ما نستمتع بترنيمة أيضا مؤثرة وجميلة مع مرنمنا الحلو سامو اللطيف، وأيضا المرنم بيتر أنيس، ونستمتع بهذا الوقت، وابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

نعم حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع. وأية محبة نظير حب يسوع المسيح الذي لا يصدق ولا يمكن الوصول إلى مداه، كما يقول الكتاب المقدس محبة المسيح الفائقة المعرفة، وكما قال المسيح نفسه لتلاميذه: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وحدة قياس المحبة هي التضحية، يعني بتحب قد إيه، الوحدة القياس ضحى قد إيه بيحب. مثلا لما يتكلم عن الرجال والنساء يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. طب إيه المقياس؟ وأسلم نفسه لأجلها. فوحدة قياس المحبة بتحبني قد إيه؟ بتحبني قد ما أنت بتتعب علشاني، وقد ما بتضحي بفلوس بوقت بجهد. لكن حب المسيح مش فلوس ولا وقت ولا حب فقط، مع أنه إدى الكل وكرمنا بالخير وبارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، لكن حب المسيح كل دولة، وبالإضافة أنه سفك دمه بل آخر قطرة من دمه لأجلنا. في قصتنا النهاردة أم الرئيس شيمل، رئيس شعب القوقاز، اللي قرر أن أي مرتشي سيعاقب بمئة جلدة علانية بدون رأفة، ما تفرقش إن كان راجل ولا ست ولا طفل، أي مرتشي لابد أن يعاقب. وكانت أمه هي اللي يجب أن ينفذ عليها الحكم، أمسكت وهي ترتشي وحاول يقولوا له: ده أمك وكده. قال: لا، هنفذ الحكم. وعلانية عروا ظهرها وبدأ الجلادين يجلدوا، هي تصرخ تحت الجلادات الرهيبة، وهو ما قدرش يشوف أمه متعرية ومتألمة، فاكتفى بأن هي تاخد خمس جلدات وهو أخد على ظهره 95 جلدة. وكانت تصرخ لما كان يتضرب لأجلها، كانت تصرخ بصرخات أصعب من الصرخات لما كانت على ظهرها هي في هذه القصة المؤثرة. عايز أكلمك في ثلاث كلمات. النقطة الأولى: انتشار الرشوة والفساد. والنقطة الثانية اللي عايز أشاركك فيها: أن العدل ينفذ في الميعاد. ثم النقطة الثالثة والأخيرة: بدلية تأخذ الفؤاد، بدلية هذا الرئيس بدل من أمه. ولكني لا أتحدث عن هذه البدلية، أتحدث عن بدلية أعظم جدا جدا من بدلية الرئيس شيمل. في النقطة الأولى: الفساد والرشوة بيملوا العالم. على فكرة البعض بيعتقد أن بلادنا العربية بس اللي الرشوة منتشرة فيها، لكن الرشوة تملأ العالم وفي كل المجتمعات موجودة هذه الرشوة. عارف ليه؟ لأن العالم كله ملك إبليس، إبليس حرامي. ولأن إبليس حرامي هو رئيس العالم، لسه المسيح لم يملك على هذا العالم، لكن العالم وضع في الشرير، علشان كده منتشر الرشوة. بص كده في سفر التكوين قبل الطوفان يقول: وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض.

ظلما ورأى الله الأرض فإذ هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. شوف كلمة الفساد تتكرر. ويتحدث كاتب رسالة روميا الرسول بولس وهو بيتكلم عن لما يجي المسيح تاني يملك على الأرض، يقول لك ستعتق روميا، رسالة روميا وأصحاح 8 وعدد 21 يقول لأن الخليقة نفسها، كل الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. طبعا دي لسه لم تعتق هذه الخليقة من عبودية الفساد، ما زالت زي ما قلت في تكوين 6 قبل الطوفان، امتلأت الأرض فساد، فسدت الأرض، كل بشر قد أفسد طريقه، ما زال هذا الفساد مستمر إلى لحظة مجيء المسيح الثاني ثم ملكه على الأرض. عندها تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية اسمها حرية مجد أولاد الله. احنا بنتمتع جزئيا بهذه الحرية واحنا من ساعة مجينا المسيح، لكن هذه الآية صراحة تتحدث حينما تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إذن مهما جات رؤساء وقوانين فلا يوجد بقعة في هذا العالم بقراته الستة، لا توجد بقعة ليس فيها فساد. مرة تاني بقول ليه؟ بقول ان هذا العالم وضع في الشرير، ولا يمكن ان العالم يصلح حاله الا حينما يأتي المسيح ثانية ويملك على الارض، وحينئذ تتم هذه الكلمة تعتق الحرية الخليقة من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله. طب هتقول انت عايز توصل ايه؟ عايز اوصل ان هذا السيستم العالمي خاطئ، العالم وضع في الشرير وربنا قال لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم. إذن عايز أن الرب يحررك شخصيا من الفساد، عايز ما تقبلش رشوة، عايز تبقى طاهر فعلا، تعالى للمسيح. هتقول لي إزاي؟ حينما تأتي للمسيح هيبقى عندك طبيعة جديدة مكتوب عنها في بطرس الثانية 1:4 اللذان بهما المواعيد العظمى والثمينة، دول قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يعني حينما تأتي للمسيح ويسكن فيك الروح القدس تتمتع بمواعيد الله، حينئذ تأخذ القدرة على الهروب من الفساد. في طبعا في بطرس الثانية 2:19 الناس بيوعدوا الناس بكده بس مش عن طريق المسيح، بيقول واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، دول المعلمين الكذبة، لأن من غلب منه أحد فهو له أيضا مستعبد. يبقى انتشار الرشوة والفساد، لكن في عجالة أقول الكلمة الثانية، غضب الله ينفذ في المعاد. الناس اللي مش راضيين يصدقوا أن المسيح احتمل كل خطايانا في جسده على الخشبة وأن المسيح تألم بدلا منا، مش قادرين يفهموا أن الله عادل. يعني لما تحكي الواحد ما سمعش القصة تقول المسيح مات وتعذب واتجلد بدالي، بيه معقولة ربنا يخلي المسيح الطاهر البار يتعذب بدال البشر؟ طب ما ربنا يسامحنا وخلاص، ده الله قادر على كل شيء وهو رحمن ورحيم. صح، الله قادر على كل شيء وأيضا الرحمن ورحيم. في حاجة واحدة ما يقدرش عليها ربنا، هتقول استغفر الله، اسمع بس، اسمع وهتتفق معايا، الله مستحيل يغير صفاته. مكتوب لا يقدر، الله لا يقدر أن ينكر نفسه. يعني إيه؟ يعني الله حاشا أنه ما يكونش قدوس، حاشا، الله حاشا أنه ما يكونش عادل، حاشا، الله حاشا أنه يغير طبعه وما يكونش محبة، حاشا. ولأن الله عادل فحينما يرى الفساد، مثل رئيس شيمل بقى، حينما يرى الله الفساد مكتوب غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. يعني الإله القدوس حينما يراك تزني، حينما يراك تكذب، حينما يراك ترتشي، حينما يراك تعيش الفساد، الله بيغضب. وطبعا أنا فخور أني أتبع هذا الإله القدوس
الذي يغضب على الفساد. يا اخي ده اذا كان في انسان محترم لما يلاقي الفساد والرشوه بيغضب

0: قول يا ده مدير محترم مش بيرضى على الغلط. الله مستحيل يرضى على الغضب. وعلى فكرة غضب الله بينفذ في الميعاد. يعني زمان ربنا أيام الطوفان زي ما ذكرت لما رأى الفساد غرق الأرض. غرق الأرض بالطوفان أيام نوح. أيام سدوم وعمورة لما بدأ يحصل الشذوذ اللي دلوقتي أغلب مش أغلب كثير من دول العالم بتسمح بالشذوذ والجواز المثلي ده. الله غضب قال ايه ده، انا ما خلقتش الانسان كده، انا خلقته ذكر وانثى. فنزل نار وكبريت على سدوم وعموره في ايام لوط، غضب في الميعاد. الله اللي غضب ايام زمان وغرق الارض بالميه هيغضب تاني، بس مش هيغرقها بالميه، ستحترق الارض والمصنوعات التي فيها. يبقى الفساد، انتشار الرشوة والفساد، ثم غضب وعدل الله في الميعاد، وأخيرا بدلية تأخذ الفؤاد. يا سلام يا سلام حينما تقرأ عن المسيح. على فكرة الرب يسوع المسيح اتجلد واتصلب. في الرومان وقتها كان يا إما جلد يا إما صلب. فالراجل علشان ينفذ برضو النبوات بيلاطس قال أنا أجلده وأطلقه، ولكنه جلد ولم يطلقه لأنه خاف على مركزه. فجلد وصلب، ودول عقوبتين كانوا ممنوعين في الرومان، يا إما جلد يا إما صلب. الرب له المجد احتمل البدلية. وعلى فكرة في آيات كثيرة النبوات عن جلد المسيح، مثلا الآية الشهيرة اللي في أشعياء 50، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. كانت نبوة عن المسيح الجلد. ثم في المزامير أيضا يقول حرث بالمحراث، حرث الحراث على ظهري طوال أتلمه. وعلى فكرة في معلومة بيقول لك المسيح جلد 39 جلدة، لا ده اليهود، من اليهود كانوا يتجلدوا 39 جلدة، أما الرومان حينما يجلدوا إنسان غير روماني مكتوب ضرب ولم يكف. ما تعرفش 39 ولا 390 جلدات رهيبة فيها قطع من الرصاص بتعشق مع بعض فتقطع الجلد واللحم. عزيز المشاهد، جلد المسيح لأجلي وضرب بسيف العدل لكي ينقذك وينقذني. أنا المرتشي واللي عايش في خطايا، وأنت أيضا تعيش في خطاياك، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ولا ليس ولا واحد. تعال أقول له يا رب أنا بقبل عمل صليبك. العدل يقول إن أنا روح جهنم، بس أنت مت لأجلي، اديني حياة أبدية يا رب، توبني عن فسادي عن خطاياي. في الحال تصير إنسان جديد. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: احنا طبيعتنا الشرقية بتحتفظ بحاجات متناقضات في نفس الوقت وعايشين عادي. يعني تجد شخص يعاني من النجاسة وفي نفس الوقت غيران قوي على ربنا. حبيبي حبيبي لا تكون متقلقل ذو رأيين، حط النجاسة قدام ربنا، الرب هيطهرها لك، بس ما تاخدش النجاسة على جنب، يبقى ده في أوضة مقفول عليها وقصة تاني موجودة. أنا بحب ربنا وجوايا غير على قلب ربنا، افتح الأوضة المقفولة، ما تحطش حاجات متناقضة جوه أفكارك وتحطهم جنب بعض. رجل متقلقل، رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. المرتاب يشبه موكل من البحر، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. فاللي خارج منك، إيه اللي خارج من؟ عشان أنا بذكرك بالآية اللي وصلتنا الحتة دي، أكثر جدا مما إيه تطلب. أو لو أنت بتطلب أي أهين كان تتميم الدعوة وأفكارك أنا مش هقدر أتممها، ده بيت منقسم على ذاته، ده أنت بيتك كده منقسم على ذاته، أنت كبيت منقسم على ذاته، ويقولك هذا البيت يخرب. عارفين أهدي البيت المنقسم على ذاته لا يقوم، هذا البيت

بتخرب. انت بيت للرب، ولو انت جواك يا رب تمم دعوتي، بس جواك ده مش منطوقة، انا بفكر في ده وانا بقولك تمم دعوتي، انا بيت مقسوم. عشان كده بتحط كل كيانك، كل افكارك، كل تركيزك، كل ايمانك. انت مش متقلقل ذو رايين، انت مثبت في الحق، والحق بيقولك انا هتمم الدعوه، عشان كده بثبت بيتك، عشان كده بحرك كل امور حواليك. قال له كده، هو بيتكلم عن الدعوه في العهد القديم، يقولك لو مشيت في الميه لن تغمرك، لو مشيت في النار لن تلسعك، اعطي اناس عوضا عنك. يعني ايه اعطي اناس عوضا؟ يعني لو في ناس هتقف قدامك أنا هفنيهم عشان أنت تعدي. دي مش آية مشجعة، دي آية، هي آية مشجعة بس، دي مش آية مشجعة بس، هي آية تقول لك قد إيه الرب يرى أهمية دعوتك. ده هيدي أناس عوضا عنك. Are you here؟ ولو أنت أفكارك مليت أفكارك بقى، مش بس حتى فكرك، رب مهتم بدعوتي إلى هذا الحق، لدرجة أنه قال لما أرميا قال جواه أنا ولد، قال له ما تقولش أنك ولد، أنا من البطن اخترتك. ما تقفش قدامي وتفكر أفكار ذو رأيين. شعب الرب اللي بيرفع ايديه وبيسبح الرب ويقوله يا رب اطلق دعوتك واطلق قوتك واطلق مسحتك، اوعى تكون ذو رأيين رافع ايدك بتعمل كده بس جواك هيحصل مش هيحصل، هو ربنا هيسكب عليا ولا لا، طب هو بيسكب على اشخاص معينين بس، هو لما هيسكب عليا له سقف معين اكثر جدا مما تطلب، او أقول لكم آية كلكم عارفينها بس حطها قدام عينيكم علشان عدد 13، سفر العدد صح 13، أنتوا هنا مش كده؟ سفر العدد صح 13، أنا عارف أنكم عارفينها بس عايز أشرحها قدام عينيكم. آخر آية، آية 33، سفر العدد 13 33، دول الجواسيس العشرة اللي لما رجعوا جم بمزمة، قالوا إيه؟ الأرض تجنن، سمرها يجنن، أهو جبنا لك حتى سمرها يجنن، لكن دول ده رجل ذو إيه؟ الأرض تجنن لكن. حد هنا بيحب لكن دي؟ كلنا بنقول لكن، أنا عارف ربنا ليا بس، بالإنجليزي بط. بالعربي لكن، بس أنا بس، أصل تعرف ظروفي، بس اللي أنا بمر بيه، بس أصل أنا بقى لي سنين طويلة، بس أصل ما تعرفش هي وهو وفلان بيحاربني، بس. فعندنا طول الوقت عندنا الاثنين شغالين، فالعشرة رجعوا اثنين مصدقين وعشرة عندهم رأيين. الأرض تجنن بس، رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة. خلي بالك التعبير اللي جاي تشريحي جميل، بعضكم ممكن عارفه، كنا في أعيننا إحنا كالجراد، مش هم شافونا كالجراد. يعني احنا رحنا لانهم عمالقه فهم بصوا علينا كده هش يا جراد. احنا شفنا نفسينا كالجراد فبقينا في عينيهم فهمتوا حاجه؟ فهمتوا ايه اللي خلى العمالقه يروهم كالجراد؟ هم اللي خلوا العمالقه يروهم كالجراد. انت اللي بتخلي العدو يراك أضعف، أنت اللي بتخلي قيدك يبان أعظم. عشان كده البتاع وقعت. أنت اللي بتخلي دخولك إلى الميراث متعطل لأنك ذو رأيين.

لأنك متقلقل، مش برميها في حد، مش بشتكي عليك، أنا بقولك لأن طبيعتنا كده. لأن كثير ما عشان كده تقول لي العلاج، أقولك في كل ما هو جليل، كل ما هو حق، كل ما هو مسر، كل ما هو صالح، في هذا افتكره. أنا عايز قلبك وأفكارك والقوة اللي خارجة منك وافتكاراتك اللي خارجة قدامي كلها منشنة. أنت مش بيت مقسوم، أنت روحك ونفسك واقفة قدامي مدركة أنا وأنت هنكسر الدنيا، أنا وأنت الذي في أعظم الذي في العالم، أنا وأنت والأمة اللي أنت عمال بتخلقها يا أرض والسعي لو جاز التعبير، دي مش آية، لكن أنا وأنت دي بيتي بيتغير، أنا وأنت دي أبوابي بتتفتح، أنا وأنت دي لا يعثر علينا أمر، لأنك أنت قادر أن تفعل أكثر جدا مما بطلبه أو أفتكر فيه بحسب القوة اللي بتشع من إنسان الباطن. فإنسان الباطن مش هيشع سواد أو احتماليات أو بس أو بط أو يمكن أو ما تعرفش أنت، أصلا أعرف، أصلا عندي سنين طويلة، القصص دي كلها راحت. أنا ليا شفاء، أنا ليا فرح، أنا ليا انتصار في الدعوة، أنا ليا امتلاك أراضي جديدة روحية، أنا ليا امتلاك على أدوس على حياة العقارب وكل وكل وكل وكل قوة العدو. الشريط ما سفش، وكل قوة العدو، لأن في بعض الأحيان العدو بنحس أنه أصل دي أرواح صغيرة ودي أرواح كبيرة. وكل قوة العدو ولن يضركم شيء. ايه اخبار ولن يضركم شيء؟ تقول لي بس ما حصل، شفت فلانه حصل معها ايه، كانت مروحه حصل معها مش عارف ايه. حلو قوي، استقبل بالنعمه الايه. يعني ايه استقبل بالنعمه الايه؟ حطها قدامك، ثبتها قدامك، حطها قدام الرب، خلي افكارك وصلواتك وافكارك بتقول انا عايز دي، انا عايز دي، لن يضرني شيء، وأنا ماشي وراك لن يضرني شيء. أنا بحطها، بثبت عيني عليها، مش متحتح إلا إلا إلا وهي بتحصل في حياتي، لن يضرني شيء. فالرب يفعل أكثر جدا مما تطلب أو فطلبك وافتكارك متحركين في نفس الحتة. أنت مش متقلقل، مش ذو رأيين، لأن المتقلقل ما بياخدش حاجة. أما المثبت وجهه ده، أقول لكم واحدة ثبتت وجهها بحبها جدا، كلكم عارفينها، مرأة نزفت الدم، يقول لك كده وهي في البيت قالت في نفسها تجنن. ده إيه ده؟ ده الإنسان الباطن ده بيطلع افتكارة ما حدش سمعها أكثر جدا مما تفتكر. قالت في نفسها لو مسست هود بسوبه شفيت. ده وهي في البيت دي مركزة، فلما جات الزحمة هي مش بصة الزحمة، ما جاتش يوم تاني، مش بصة لنفسها ولا بصة للزحمة، هي مركزة صوتها وافتكارها متحركين مع بعض، هي إنسان واحد. ولأنها كده بتنال، قالت في نفسها لو مساس هود بسوب شوفيت، فده اللي حصل بحسب القوة التي تعمل فيها الخارجة منها. عشان كده لها امرأة إيمانك، إيمانك اللي شفاكي. إيمانها ده جاء من فين؟ دي القوة العاملة فيها. إيه القوة؟ عشان كده تتنال القوة تثبت بالإيمان في الإنسان الباطن. ده إيه؟ القوة العاملة فيها حصل إيمان خارج مليان أفكار، والأفكار دي مليانة إيمان بتقول لو مسست هود بسوبه شفيت. فالقوة اللي خارجة منها الراديشن، لو جاز التعبير الإشعاع اللي خارج من بطنها. أوكي، تعال نروح طالما جبنا سيرة بطنها دي، أشعة أمثال. انتوا هنا انتوا فاهمين بقول ايه؟ امثال 4 اللي بقوله بسيط بس ممكن ياثر في حياتك كلها. بليز، طبيعتنا الشرقيه ما عندهاش مشاكل لا تحتفظ بالتناقضات جواها، لا تكون هكذا. خلي افكارك وافعالك مربوطين مركزين وراء الرب. عشان كده اتملي بالحق، اتملي بالكلمه، صلي بالروح، لان الروح بيثبتك. بالمناسبه من يصلي بالروح يبني نفسه، والكلمه بتبنيك فتثبتك في الحق الحاضر. وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت بتثبتك. ايه الرب يعمله في هذه الازمنه؟ بيثبت ابطاله. ايه اللي بيحصل في الاشهر دي؟ الرب بيثبت ابطاله. عرض مجد

عرض مجاني بالنعمة، بس أنت اللي محتاج تعمل كليك عشان تاخده. الكليك ده إيمان. عارفين كليك؟ أوكي. يعني عرض مجاني، أنا بقدم ثبات لأبطالي، بقدم ثبات لكنيستي، بقدم ثبات للعاثرين، بقدم ثبات للمضطربين بمعجزة. بس أنت محتاج تعمل كليك عشان تاخدها. والكليك ده هو إيمان، والكلمة بتقوم حطلك المعروض ليك بالإيمان. لن يضرك شيء، جزء من المعروض. يا ابني كل ما ليه هو لك، جزء من المعروض. بسبب الدعوة على حياتك أنا حوسع السكة، أيا كان هشغل، هوضب كل حاجة، هوضب بيتك، هوضب فلوسك، هوضب أبوابك، هوضب ولادك بسبب الدعوة. مش عشان مجرد تشرب كوكاكولا، لكن عشان في دعوة على حياتك. فاهمين يعني ايه تشرب كوكاكولا؟ يعني مش عشان تقعد تأنتخ، لكن عشان تتحرك وراء الرب، فأنا هوضب لك كل حاجة حواليك. هنا النعمة. ورب رب يحب عروسته، فبيسكب كل ما عنده، كل ما في مخزنه. فكان الرجل العبد لما راح ورا رفقه يقول لك ده ده ده الحامل خزائن سيده، اللي معاه مفاتيح الخزينه، ده الروح القدس اللي معاه مفاتيح خزائن السماء. دي يا نبيع اللي هنتحرك عليها، انا عمال بحكي لكم على المؤتمر. دي يا نبيع اللي هتحرك عليها في المؤتمر، يا نبيع السماء والارض. ففي حاجه بتتفتح بسبب انه بيخرج شعب وجهه كالصوان، وجهه كالصوان. عشان كده كل مره كان بيدعو ولاد للرب او بيدعو خدام للرب، قال انا بغير طبيعه وجهك، اجعل وجهك كالصوان. يعني ايه؟ يعني مثبت وجهك، يعني مش متقلقل ذو رايين، يعني مش مرتاب البتة. انت وراء الرب، روحك وافكارك وصلواتك في اتجاه واحد، ومدرك مش مش مش مش اوبشنز. قال كده يسوع المسيح الذي كرزنا به، كورنثوس الثاني الإصحاح الأولاني بولس الرسول قال كده، يسوع المسيح الذي كرزنا به لم يكن نعم ولأ. ما هو لو نعم ولأ يبقى متقلقل، يبقى احتمال المرة دي نعم والمرة دي لأ. عارفين اللي بيطلعوا وردة؟ نعم لأ نعم لأ. يسوع المسيح لم يكن نعم ولأ، لكن كان النعم والآمين لمجد الله بواسطتنا بحسب القوة اللي خارجة من حضرتك وحضرتك، وانت واقف في مكانك صح. فمن فضلك ما تسيبش مكانك الصح قدام ربنا. فالرب يسوع المسيح مش نعم ولا، بل نعم وآمين لمجد الله بواسطتنا. سفر الأمثال صح 4، كلكم عارفين الآيات دي، آيات مشهورة، آيات 23 فوق كل تحفظ. عارفين الآيات دي؟ هنكمل وراها، بس آية محفوظة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه إيه؟ ده اللي خارج منك. أتاري مخارج حياتك خارجة من قلبك مش من بره لجوه. كتير بنتعامل حياتنا هي بره، الظروف، آخر سعر للدولار، مرتبي قد إيه، مش عارف إيه المطلوب مني، المدارس واخدة مني قد إيه. ده اللي بره، اللي اللي اللي بتصور دي حياتي. نو، مخارج حياتك خارجة من جواك. من قلبك مخارج الحياة. عارفين فاكرين كنا في أعيننا، فكنا في أعينهم. اللي خارج منك هو اللي بيخلق حياتك. فبتقولش حياتي يعني بتأثر عليا. نو، أنت اللي بتأثر على حياتك. أنت لست زيل، أنت رأس. لما بتقف في مكانك بتقف في مكان النعمة والسلطان. حتى لو ظروفك صعبة. كلكم بعضكم سمعني، أنا عمال بحكي معكم النهاردة، أنا بزعق فيكم؟ مش بزعق، مش كده طمن، بس أحس أن أنا بناهد معكم، بس أنا مش بناهد. ربنا يخليك. شمشون كان خدمته بين مدينتين، صرع وأشتاؤول. معظمكم الآية دي مفروض تكون حفظوها، آخر آية في قضاة 13 مشهورة، أو أنا بالنسبة لي مشهورة، معلم عليها من سنين طويل. الرب كان روح الرب كان يحرك شمشون ما بين صرع وأشتاؤول. صرع وأشتاؤول دول منطقتين عنوينهم غربان وموت، يعني بلد اسمها غربان وبلد اسمها موت. وروح الرب كان بيحركوا ما بين صرع وأشتاؤول، يعني بيحركوا ما بين مدينتين صعبين جدا. بس ده المكان اللي الرب دعاه ليه. عمرك ما تجد شمشون بيسقط وهو في صرع أو في أشتاؤول.

حتى لو حياتك صعبة، بس ده المكان اللي دعاك فيه الرب، اللي خارج منك هينتصر فيها. وانت في مكان دعوتك، وانت في مكانك الحقيقي قدام الرب، اللي هو قلبك قدام الرب، دانيال قدام الرب. قبل قصة التحدي ده، دانيال بيحب الرب وساكن بس كافي خير وشر، هو ثلاث فتية، لغاية لما جاء التحدي وقفه قدام الرب. لما وقف قدام الرب قام يصلي صلوة حركت الأحداث في بابل كلها.

منك، مش بترمي عليك. فلو قلبك مليان كل ما هو مسر، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو صالح، كل ما هو حسب قلب أبوك السماوي، هو ده اللي بتخلق في حياتك. كمل معايا، يمكن الآيات اللي بعد كده مش شوف الآيات اللي بعد كده جاية من مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، ده المرتاب، ده اللي ممكن تاخدها المواضيع تانية، بس يكونش ده اللي بيقول بيخش في الكنيسة بيقول الرب صالح، وبيخرج من الكنيسة يقول ربنا فين. اللي بيلغي صلواته بإيديه، يعني بيصلي المعجزة ويخرج يقول مش مضمون، فبيلغي صلواته بإيديه. جمله بتقول عكس اللي صلاه. ده لا، المرتاب مش أنا اللي بقول، لا يأخذ شيء من عند الرب. انزع عنك التواء الفم، ابعد عنك انحراف الشفتين، يعني ما يبقاش كلامك. لتنظر عينيك الى قدامك. ايه رايكم في الايه دي؟ حد عينيه بتبص لورا؟ يعني مش محتاجه وصيه انك تبص. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك فوكس، ثبت، ما تبقاش كلامك رايح جاي، ثبت عينيك. دعوتك دي متثبته قدام الرب، والرب مستغليها جدا. بيقول لك حد يؤناس، هبهدل الناس عشانك، هاعطي اناس عوضا عنك. هو مستغليها قد ايه؟ ثبت عينيك بقى، خلي عينيك بصر قدام، واكفانك امامك نظره مستقيما. فوكس. قالت في نفسها من الشنه لو مسس هدم سوبه. هنا مخارج الحياة، لأن عينيه قدامه، الحياة اللي خارجة منك بتوصل اللي انت شايفه. افتكاراتك اللي خارجة منك، ما ده إنسانك الروحي اللي خارج بصلوات وبافتكار. كل ما هو تطلب، كل ما تفتكر، لتكون مثبتة قدام عينيك. خلي عينيك قدامك وأكفانك أمامك مستقيما. ليه؟ لأن مخارج الحياة خارجة منك. لو حد اوكي، لو حد جاب جرد الميه ورماه في وسط القاعه، مش هيوصل اخر القاعه. ليه؟ لان هتبعتر، ما هتتبعتر. لكن لو حد جاب جرد الميه وفي مجرى في البلاط ورمى الميه قدام، ما هتمشي وتجيب اخر القاعه. ليه؟ لانها مشيت في المجرى، الميه كانت فوكس. فاهمين حاجه؟ بحاول اوصل. اشكركم من اجل شفت حبه سنان. لتنظر عينيك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيم. مهد سبيل رجليك، أنت اللي بتمهد سبيل رجليك. أنا عارف مشاركة النهاردة مشاركة مواش، بس أنا عايزك تدرك رب بيثبت ولاده. حضرتك مثبت، ورب بيثبتك للأزمنة اللي جاية. حضرتك مش بتحضر اجتماعات روحية وبركة نو. رب بيطلع من حضرتك ومن حضرتك أبطال رايح بيهم حتة، عايز يعمل بيهم حاجة، فبيغير من جواهم. لتنظر عينيك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك. هللويا. فاكرين احنا بدين بإيه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك. قلبي مربوط بطرقي ومربوط بثبات خطواتي. ياس. لأن مخارج الحياة خارجة منه. لو عملت مجرى مثبت خارج من قلبك، أنت هاخد المثل بتاع الآية، لن يضركم شيء. أنا عايز دي، أنا مثبت عناي على دي، أنا عايز دعوتي تتم، عايز دعوة تامة. فاشتغل فيا، اشتغل في الأجواء اللي حواليا من أجل تتميم الدعوة على حياتي، أن أعمل مشيئتك يا إلهي. جمال. فحطها قدامي، هي دي. طب أنا عندي حاجات في البيت، أوكي، ده هيعطي أناس عوضا عني. أنا عندي أمور في الأمور المادية، أنا عندي أمور في أمور صحية، عندي أمور مش عارف إيه، أوكي، علشان الدعوة رب هحط هنا وحرك ملائكة هنا ويفتح أبواب هنا ويثبت أمور هنا ويغير نفسيات هنا، عشان حضرتك تتحرك ورا الدعوة اللي أنت مركز عليها. لأن منك بتخرج الحياة، مش عليك بتتثمي الحياة. يا رب يسوع،
لو لو لو لو لو

خرج شعب من هذا النوع لا يقف أمامه شيء. فاكرين في تكوين لما كانوا يعملوا برج بابل، الشعب عنده لغة واحدة ولسان واحد وقلب واحد، وهذا ابتدائهم للعمل. يعني متحركين مع بعض وعندهم لغة مليانة إيمان، بلغة العهد الجديد بقى جواهم لغة مليانة إيمان، وشايفين الدعوة على حياتهم وابتدوا يتحركوا. لا يقف أمامهم شيء. الرب كان بيقول كده على بيبنوا بابل، لا يقف أمامهم شيء. لو الرب طلع شعب جواه رؤية واحدة ولغة إيمان واحدة ومتحركين، لن يقف أمامهم شيء. أربعة قالوا أمين. ما أقصدش، أنا أقصد أنها تكون شوفها، شوفها، احلم بيها، فكر بيها، لأنك عشان تقف قدام الرب والرب يراك بتقول يا رب اعمل نهضة في مصر، وانت بتفكر في أنا وبعد الطوفان، خدمتي وبعد الطوفان، أنا وبس. عمل نهضة في مصر يبقى هيعمل في مصر، ولأنه هيعمل في مصر فأنت قلبك وفكرك مشغول بتعالى بمسحتك على كل الخدمات. انتوا هنا؟ زمن الانعزال انتهى بالمناسبة، وزمن إحنا وهم انتهى، انتهى الفيلم ده. رب يخلق أمة قوية مليانة إيمان، مليانة نصرة، مليانة رؤية، مليانة مسحة، مليانة اتساع، مليانة مجد، مش مليانة انعزالات، لكن مليانة حر اتساع، متسعين. مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمينا ولا يسارا، باعد رجلك عن الشر. أتارك كل اللي خارج من قلبك لا علاقة بتثبيت أزمنتك اللي جاي. أوكي، أشعياء 26 هقرأ آيات صغيرة. أشعياء 26، في مكان دعوتك هو مكان نعمة ومكان سلطان. كنت بقول لك شمشون، شمشون هو بيتحرك في الحتة اللي دعاه فيها الرب رغم صعوبتها لم يكن يسقط. لما كان بيسيب الحتة اللي دعاه فيها الرب كان بيسقط. أول ما ينزل غزة كان بيزني، وكل مرة يخرج ما بين من صرع وأشتاؤول كان البكابورت بتاعه بيتفتح. أنا آسف تعبير بكابورت. وبالتالي ببساطة وقوفك في المكان الحقيقي، مكانك قدام الرب بيطلق سلطانك. ارجع لمكانك الصح قدام ربنا، مكان قلبك اللي شايف، اللي باصص، اللي مركز، اللي بيقف في في في في الحته اللي فيها قلبك ساجد. في المكان ده كل النعمه بتنسكب، كل سلطان بينسكب، كل حمايه بتنسكب، تتميم الدعوه بينسكب. شمشون ما بين صرع واشتاؤول بيتمم دعوته، بره صرع واشتاؤول بيزني. والمفارقه واسعه جدا ما بين واحد مليان قوه واحد بيزني. ايه المفارقه؟ هنا بتستقبل نعمة، هنا تشتغل بالجسد، هنا انت في مكانك الصح حتى في المكان الصعب، هنا مكان راحة بس مكان سقوط. Are you here؟ اتشجعوا. انا بالنسبة لي الكلام ده مشجع، انا بحفزك، بوقف في ظهرك عشان اقولك go up، اتحرك لفوق وتحرك لمكانك قدام الرب. انفض التراب من على رجليك، وانفض التراب من على افكارك القديمه، لانه رب عمال بيزقك لهذا المكان اللي فيه عنده مفوش ضلمه، يكشف العمائق والاسرار، عنده يسكن النور، يغير الاوقات والازمنه. كل الملوك سادوا في ازمنه سابقه، من فضلك اعلن كده السياده اللي كانت حاصله على ذهني، على قلبي، على افكاري، على مشاعري. انا بعمل انقلاب، بعزل ملوك وبنصب ملوك. انت عايز تغير اجوائي، ولانك انت عايز تغير اجوائي انا بقى في المكان ده اللي مليان نعمه. فالملوك السابقين لن يسودوا على حياتي ولا على دماغي ولا على نفسيتي ولا على حركتي. أنت بتعزل هؤلاء الملوك وبتنصب حضورك وبتنصب مجدك وبتنصب كلماتك لكي تملك أنت على حياتي. فبيحصل انقلاب للحكم، للصورة السلبية لإبليس، كل سيادة لإبليس. أشعياء 26 يتكلم عليها كده. أشعياء 26، يا رب تجعل لنا سلاما، آية 12. أشعياء 26:12، يا رب تجعل لنا سلاما. إزاي السلام بيحصل؟ لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. خلي بالك،
كل أعمالنا صنعتها لنا، دي نعمة؟

ازاي الصحه؟ انتوا هنا ده كتاب مقدس، انا مش بقول افكار من عندي. كل اعمالنا صنعتها لنا، طبق الايه، خد الايه فكر فيها، لان بحسب ما انت بتفكر في الايه دي افكارك اللي بتخرج قدامه. كل ما نطلب او كل ما هو ايه نفتكر. صباح الخير. فانت بتفكر ازاي؟ لا، لنا فكر المسيح اهو، فكر المسيح اهو، اهو فكر المسيح اهو. كل اعمالنا صنعتها لنا، ايه الاخبار؟ ازاي الصح؟ ده فكر المسيح. ولو ليك فكر المسيح بتقف قدام الرب، والرب يرى افكارك اكثر جدا مما تطلب او تفتكر بحسب القوه اللي خارجه منك. ده الانهار مخارج الحياه اللي خارجه من قلبك. انا قادر ان افعل، القادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر حسب القوه اللي خارجه مننا. سلام. يا رب تجعل لنا سلاما. ليه؟ لأنك كل أعمالنا صنعتها لنا. بص الآية اللي وراها، أيها الرب إلهنا قد استولى علينا. كان في حكم قبل كده، مش حكمك، مش تبعك. خلي بالك الآية اللي قبليها تجعل لنا سلاما، كل أعمالنا صنعتها لنا. بص قبل كده، قد استولى علينا سادة سواك. فكنا بالمجهود بالصراع بنحاول ناخد أي حاجة، كان في سيادة أخرى، كان في أجواء أخرى. أنت تعزل وتنصب ملوك. قد استولى علينا سادة سواك. كمل الآية، بك وحدك. يعني حتى لما بنذكر اسمك بنذكره بيك. احد خدام الرب قال الجمله دي، الجمله مظبوطه، ما بتعرفش تحب ربنا الا بمعونه منه. مش تحب ربنا انا بحبك، انت في معونه بتنسكب عشان تحبه، انت في معونه بتنسكب عشان تذكر اسمه. بك نذكر اسمك. ما فيش حاجة تقدر تعملها بره أجواء النعمة. فوقوفك في النعمة، والنعمة مربوطة بالإيمان. النعمة مش طبطبة على الظهر ومعلش حبيب استمر زي ما أنت. النعمة مش واحد خارج من أرض مصر عاثر، معلش حبيبي أنا مقدر أنك عاثر، معلش زك شوية زك شوية. نو لم يكن عاثر في وسطهم، كانش في حد بيزك. حد فاهم حاجة؟ فالنعمة مش طبطبة على الظهر وتسيبك زي ما أنت. النعمة قوة بتنسكب من الأعالي. النعمة غير الرحمة، بقولها 15 مرة. الرحمة بتوقفك من الوقوع، النعمة بتثبت وقفتك. النعمة قوة، النعمة مش طبطبة، النعمة مش رخيصة، النعمة مش مناديل كلينكس. الرحمة بتبكي معاك، لكن النعمة بتوقفك وبتنفضك من البكاء وبالدموع. فالنعمة قوة. بك وحدك نذكر اسمك، يعني بيك أنا بعرف أذكر اسمك. فالسادة اللي تسادوا علينا دولة بيتعزلوا، بيحصل انقلاب عليهم. قد استولى علينا سادة سواك، بك وحدك نذكر اسمك. كم الآية؟ هم إيه؟ أموات لا يحيون. دولة مين؟ دولة السادة اللي كانوا بيسودوا. شايفين التشريع؟ ده أشعيا بيتنبأ. بص، قد تصلت علينا سادة سواك، لكن بص أنت تصنع لنا سلاما. ليه؟ لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. فإحنا بيك حنذكر اسمك. فهم أخيلة لا تقوم، أموات لا يحيون، أخيلة لا تقوم. ده مين اللي بيقول؟ أشعيا. فلذلك عاقبت وأهلكتهم وأبدت كل ذكرهم. مين اللي قال هم أخيلة لا، هم أموات لا يحيون؟ أشعيا. طب أفكار أشعيا دي جت من فين؟ جاية من المكان إنك كل أعمالنا صنعتها لنا، وكان في سيادة مش بتاعتك علينا، فهم أخيلة لا يقومون. أوكي، فالرب يقوم متدخل، أبدتهم ومحاوت ذكرهم. ما خدتوش بالكم من الترتيب. القصة كلها إن أشعيا واقف قدام الرب، هو عارف ما قصده. أنت كل أعمالنا تصنعها لنا. القصد الإلهي دي طبيعتك، دي شخصيتك، دي أمانتك، ده جودك، ده عهدك. وعهدك هو عهد نعمة. فإحنا عارفين إزاي وإنت بتشتغل. كل أعمالنا صنعتها لنا. بص، قد تسلط علينا سادة سواك، لكن بيك بنذكر اسمك. لأن بنذكر اسمك عارفين أفكارك، أفكارك إن هذه السيادة لازم تروح. هم

أموات لا يحيون، أخيلة لا تقوم. فلذلك مين اللي خلق الحياة هنا؟ اللي خارج من أشعية، لأن منه مخارج الحياة بتخرج من بطننا، مش بتترمي علينا لو احنا حابين. الحياة مش بتترمي علينا، الحياة بتخرج من بطننا. عشان كده احفظ قلبك مركز، حط عينيك قدامك. دي مش كلمة شعبية، دي كلمة كتابية. حط عينيك قدامك، غير متقلقل، غير مرتاب، لأن المرتاب مش هياخد حاجة. لكن اللي حاطط عينيه قدامه هو عارف طبيعة إلهه، مثبت عينيه عليها، جواه إيمان، فمن كل قلبه بيسبح. مش محتاج يوحنا بفضلك سبح، تيجوا نسقف، تيجوا نهتف، مش محتاج تعمل كده. ليه؟ لأنه يوحنا مش محتاج يعمل كده، أي حد بيسبح هي مش محتاج يعمل كده، لأن حضرتك داخل بتفرك إيدك حامل شغل مع ربنا. أنا هفكر قدامه، هسبح قدامه، هطلع صوت، هعمل شغل، هقول أنا عايز دي وعايز دي، وأنا بعظمك لأن ما فيش حد زيك، لأنك أنت خلصت الدنيا، وأي سيادة أخرى تتفرقع قدامك لأن أنا بتحرك وراك. فبتعمل جايب فارك إيدك للشغل، فروحك مستيقظة جاهزة. ليه؟ لأنه الحق مليك. إيه صعوبة أنك تاخد إنجيلك وتنام وأنت عمال بتقراه؟ إيه الصعوبة؟ الصعوبة أنك قبل ما تخرج من سريرك بس تحط إنجيل صغير كده جنب السرير بتاعك وتقوم فتحه كده تقرأ. إيه الصعوبة؟ ده الحق. بس اقرأه وانت بتبص على المعروض ليك، اقرأه وانت بتبص ماذا يعرض الرب ليك عن طبيعته، عن شخصيته، عن نفسه ولولاده. اقرأه بهذه اللغة، الملك وملكوته. ده طريقة التفسير الوحيدة اللي احنا بنتحرك فيها في الكتاب المقدس بالمناسبة، وده احد اسرار الدولة. كل مدارس التفسيرات عندهم يمين وشمال ما عدا المدرسة البسيطة دي، ان القصة كلها طبيعة الملك وبيعمل ايه في ملكوته من اول الكتاب لاخر الكتاب. بس كده انت عرفت سر التفسير في الكتاب المقدس بحسب هذه الخدمة. فببساطة كل حاجة بتقراها اقراها، وشو دور على الملك ودور بيعمل ايه في ملكوته، واستقبل من نعمة. صدق بتثبت في الحق، الحق بيقوم محزمك، محزمك للحياة وللبيت وتربية الولاد والأزمنة والشغل وكل حاجة، ويقوم محزم قوتك. فقال له كده، قد تسلط علينا سادة سواك، قد استولى علينا سادة سواك، بك وحدك نذكر اسمك. ولأن أنت مش هتسيب القصة كده، هم أموات لا يحيون، هم أخيلة لا تقوم، أخيلة يعني ظلال ما ليس لها قوم. لذلك عقبت وأهلكتهم وأبدت كل ذكرهم. آخر حاجة أقولها، أنتوا لسه هنا؟ ملوك الأول، قصة كلكم عارفينها، بقولها كتير أو مش كتير، بس سمعتوني أكيد بقولها قبل كده. سليمان كان واعد، سوري، داود كان واعد ان اللي يملك وراء سليمان، وكان قايل كده لام سليمان، وقايل كده للانبياء. فالانبياء عارفين اللي هيملك وراء داود هو سليمان. ام سليمان كانت عارفه وعد بيها للملك من الملك اللي هيملك ابنها. اول ما داود جالي الموت طلع واحد تاني اسمه أدونيا، أكبر من سليمان ومن أم تانية، بس أكبر من سليمان. فقال أنا أملك، وقام أخذ حبة معاه وعمل له هيصة وزنبليطة وقال ملك أدونيا. أنا عارف أنها قصة يمكن بعضكم عارفها، بس في بعض أحيان بنتصور أدي الحياة يا عمي، أدي الدنيا، معلش هي الظروف كده. الأنبياء راحوا لأم سليمان قالوا لها أنت هتسيبي الموضوع؟ مش هتحاربي من أجل الدعوة؟ بلغة العزة النهاردة، مش هتحاربي من أجل الميراث؟ مش هتحاربي من أجل الآية؟ مش هتحارب من أجل الدعوة؟ الملك بيقول بالنعمة سليمان اللي هيملك، بالنعمة سليمان اللي هيملك، ما فيش اي حاجه تخليها تستحق. عارفين قصه سليمان جه ازاي؟ فيش حاجه تخليه ولا تخليها تستحق، اوكي، ولا هو ولا هي يستحق. بس في وعد،
في كلمة بالنعمة سليمان يملك. الظروف جابت في الآخر الدنيا بقى الملك. نمصمص شفايفنا ولا تخش قدام الملك. ده الأنبياء بيقولوها، إحنا عارفين، فدي كلمة نبوية، وإنت عارفة، ده وعد شخصي من داود ليكي إن ابنك يملك. هتسبيها ولا هتخش قدام الملك؟ والتعبير اللي بحبه جدا وقولي له كده، لماذا ملك أدونيا؟ مجرد انها دخلت قدام الملك، دي القصه اللي موجوده في ملوك الاول الصحاح الاولاني، لماذا ملك أدونيا؟ ايه 13 ملوك الاول الصحاح الاولاني ايه 13، الانبياء بيقولوا لام سليمان، اذهبي وادخلي الى الملك داود، قولي له، اما حلفت انت يا سيدي الملك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيه؟ معلش نقراها من الاول ثاني، اذهبي، ده الكلمه النبويه بتخرج الاشخاص وحطها على حضرتك، في كلمه نبويه بتذكرك بالحق او بالوعد اللي مليان نعمه، وبتقول لك ما ينفعش يبقى في حاجه ثانيه بتملك. ممكن تسيبها وتقول اهي الدنيا، لكن ممكن تقف في المكان اللي بيخلق أزمنة، لأن من بطنك اللي خارج منك، من إيمانك، من قوتك، من تركيزك، من قلبك، من الحق اللي أنت مليان بيه، لأن هو قال كلمة والكلمة النبوية بتذكرك بيها وبتشجعك عليها، فخش بقى قولي له، أما حلفت أنت يا سيدي الملك لأمتك قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسية؟ وقت التعبير اللي جنن، لماذا ملك أدونيا؟ كل حاجة اتغيرت بعد الجملة دي. داود قلب الدنيا بعد الدنيا دي. ليه؟ لأنه بعد الجملة دي، ليه؟ لأنه هو يعزل ملوك وينصب ملوك، ويغير السادة اللي تسلطوا في أزمنة على بيتك ولا على دعوتك ولا على فلوسك ولا على خدمتك، بيقوم مغير دولة عشان ينصب ملوك آخرين من عنده، هو من عنده يرتبها. لماذا ملك أدونيا؟ داود وسع الدنيا وغير كل حاجة، وقال يعملوا إيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه. مش عايز أخش في القصة، لكن القصة تغيرت بسبب هذه الأم اللي قالت هو وعدني وهي بالنعمة، ولا أنا أستحق ولا ابني يستحق، بس أنا حقف على كلمته. فلماذا ملك أدونيا؟ اوعى تسيب أدونيا يملك في حياتك، اوعى تسيب أي حاجة تانية الرب ما عدكش بيها تبقى هي ده الطبيعي في حياتك. كحولها مرة، اوعى تخلي حاجة الرب ما وعدكش بيها هي الطبيعي في حياتك. اوعى تخلي أي حاجة تانية الرب ما وعدكش بيها هو الطبيعي في حياتك. ده مش صراع. كل أعمالنا صنعتها لنا تعطي لنا سلاما. عشان كده السادة القدام بتغيروا، أي سيادة أخرى من خوف، من أحزان، أي حاجة ما وعدنيش بها الرب لن تسود على حياتي، لن يملك أدونيا، لن يملك أدونيا في اسم يسوع. أمين.

في إنجيل مرقس أصحاح 12 عدد 41 بيكلمنا الكتاب عن مبدأ إلهي عظيم في العطاء، وهو نظرة الرب، أو خلينا أقولها بطريقة تانية، تقييم الرب للعطاء. تعالوا نقرأ الآية ونشوف الرب يقصد إيه. يقول كده: وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي. أرجو أن احنا ناخد بالنا من التعبير كيف، مش كم، كيف. كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهم ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم أن هذه الأرملة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. وأنا أشوف حاجة مهمة قوي، كيف؟ كيف؟ يعني أعتقد أنه الرب لما بيقول كيف مش كم، وكأنه عاوز يلفت النظر لحاجة مهمة قوي. مش هيفرق مع ربنا حضرتك بلغة الأيام دي قدمت لربنا 100,000 ولا 10,000، ولا قدمت للرب جنيه اللي مش جايب حاجة، مش كده. لكن هنا بيركز على حاجة مهمة قوي، انه يفرق على كيف. يعني ايه؟ يعني الاسلوب او الحالة، حالة قلبك، الدافع بتاعها. يعني لما اقول كيف اعتقد انه يقصد بعض النقاط. النقطة الاولى بيقول وانت بتدي، حالة قلبك، انت بتدي بفرح، انت بتدي بسخاء، انت بتدي بمحبة للرب والعمله، ولا انت بتدي وحاسس ان ده فرض عليك، ولا لازم تدي وربنا قال ندي فيبقى لازم ندي، ويعني احنا واحنا متأذيين. اعتقد عطاء حتى لو دفعت الملايين حضرتك وانت بتعمل كده غير مقبول وغير مقدر من الرب. لو جنيه واحد الدفع انجاز التعبير بس بمحبة وسخاء وتقدير للرب، اعتقد كيف، كيف يلقون. ده رقم واحد. رقم اتنين، اسلوبي او نظرتي لنفسي وانا وبدي. انا يعني حاسس اني متضع ومنكسر، واني ولا حاجه، واني تراب ومصدره وغير الموجود، ولا حاسس ان انا يعني حاجه كبيره قوي كده، وانا بدل ربنا عامل معروف في ربنا انجاز التعبير، ويعني ربنا المفروض يشكرني وربنا المفروض يباركني على اللي انا

تعملوا معه، لا مش هو كده. لكن كيف يلقون الشعور بالاتضاع والشعور إني لا شيء أمام الرب. الفكرة الثالثة بيوضحها الكتاب هنا، أنا بدي من الفضلة ولا بدي البكورة، ولا بدي زي ما قال على المرأة هنا من أعواذها أو كل معيشتها. يعني أنت لما بتدي إزاي؟ يعني بتاخد الأول اللي أنت محتاجه ليك ولبيتك ولأولادك وبعد كده بتدي ربنا. واحد يقول لي يعني حتى دي ما نعملهاش، ما قلتش كده، بس الكتاب قال دائما بمعاني مختلفة الرب أولا، البكورة للرب، لازم البكورة، ده كلام صريح جدا، لازم تدي البكورة. فأول ما يوصل الدخل عندك في أول الشهر من فضلك اركن جزء للرب، وده بتاع الرب، وخليك سخي. أنصحك، أنصح نفسي، خليك سخي، الرب هيعوضك وهيكرمك إكرام غير عادي. الحاجة الثانية كيف، يعني اللي بنديه ده برضو متناسب مع إمكانياتنا واللي ادهولنا الرب ولا لا؟ الحاجة الأخيرة إحنا اللي إحنا بنديه ده يعني عاوزين نفتخر بيه قدام الآخرين ولا لا؟ الدافع مهم قوي، حالة قلبي مهمة قوي، أنا بدي ليه وبحب الرب ولا بدي وأنا حاسس إن ده يعني حاجة تقيلة عليا؟ أتمنى وأصلي إنه الرب يقنعني ويقنعك إن إحنا ناخد بالنا وإحنا بندي، يكون قلبنا في الحالة اللي ترضي الرب، ويكون عندنا الرغبة الوحيدة إن إحنا نمجد الرب، وإن إحنا ندي الرب البكورة، ما نديش من الفضلة، لكن ندي الرب البكورة. بشجع نفسي وبشجعك، خلينا نكون مثل هذه الأرملة التي أعطت كل معيشتها أو من أعوازها. ربي يباركك، خلينا نبدأ.

من مدينة أورشليم القدس الجميلة من منطقة جبل الزيتون. رح أتكلم عن صعود يسوع المسيح إلى السماء. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من منطقة أورشليم القدس الجميلة، وراء جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح. في هذه الحلقة رح أتكلم عن صعود المسيح، والمشهد والمكان مناسب جدا، إذ نرى الجبل، جبل الزيتون، مكان صعود يسوع المسيح إلى السماء. الرب اختار من هذا الجبل، لا جاذبية ولا مغناطيس ممكن يمسك يسوع المسيح، فهو الذي انسل من الجسد، وهو الذي دخل الأبواب العليا والأبواب مغلقة، وهو طبعا بخدمته مشي على المي، ولكن من جبل الزيتون صعد إلى السماء. فأريد أن أتكلم عن صعود يسوع المسيح ووصيته الأخيرة من هذا الجبل. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائي، رح أتكلم عن صعود يسوع المسيح. المنطقة بصراحة جميلة جدا، ممكن تشوف جناح الهيكل مع بستان جتسماني، بتشوف كل جبل الزيتون مكان صعود يسوع المسيح، ومن الطرف بتشوف بيت عنيا، بلدة مرثا ومريم وآل عازر.

وفي الوادي منطقة سلوام وين الرب يسوع شفى المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام. من هذه المنطقة بتشوف مناطق شاسعة بصراحة، بتشوف جبال مؤاب، جبال الأردن، ومنطقة الصحراء من المنطقة الشرقية. من جبل الزيتون الرب أعطى الوصية الأخيرة للتلاميذ أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. في البداية خليني أقول شيء مهم جدا، أنه في أربع أحداث مهمة جدا في حياة يسوع المسيح أو اللي بتتعلق بيسوع المسيح ومش ممكن تكون مع أي شخصية أخرى. الحدث الأول اللي هو تجسد المسيح، أي اتجسد في بطن مريم العذراء. الحدث الثاني هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. والحدث الثالث هو صعود يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون. والحدث الأخير هو مجيء المسيح ثانية بمجد عظيم. صعد يسوع أمام عيون التلاميذ. شيء آخر الجدير بالذكر، في تجسد المسيح بشرت الملائكة، سواء مريم، يوسف، الرعاة إلى آخره. في قيامة المسيح بشرت الملائكة المريمات عن قيامة يسوع المسيح. وفي صعود يسوع المسيح إلى السماء بشرت الملائكة أنه كما صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية من السماء. وبمجيء المسيح ثانية سيجيء بمجد عظيم وملائكته القديسين وأبواق. أقول اقرأ سفر الرؤيا بتأخذ الفكرة الكاملة عن هذا الموضوع. أحبائي، الصعود أو صعود يسوع المسيح هو أكثر من مجرد عيد منحتفل في عيد الصعود. الصعود هي حلقة الوصل بين عمل المسيح أو خدمة مسيح الأرضية وخدمة يسوع المسيح السماوية. يعني بكلمات أخرى، مازال المسيح يعمل لحسابنا من أجلك ومن أجلي وهو في السماء، أرسل الروح القدس حتى يكون معنا. السؤال، لماذا صعد المسيح إلى السماء وتمجد؟ أولا، صعد إلى السماء بكل بساطة ليرجع إلى مكانة الأولى، إلى عرشه، لأنه ترك المجد والعرش وتجسد في أرضنا. في عبرانيين الإصحاح الأول والآية 3 مكتوب: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. فإذا رجع إلى العرش السماوي، إلى مكانته الأولى، مكللا بالمجد والكرامة كما يقول الكاتب إلى العبرانيين إصحاح 2. يعني بعد ما أكمل العمل، عمل الفداء، انتصر وأكمل العمل بجدارة، فإذا صعد إلى مكانه. مشان هيك لما بيتكلم عنه في سفر رؤيا الرائي يوحنا يقول: ووجهه كالشمس. يعني اتخيل في منظر بيختلف عن اللي كانوا يشوفوه على الأرض، وهذا تأكيد للاهوته. وأجمل تعبير عن يسوع في المجد في رسالة فيليب الإصحاح 2 والآية 5: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن اسمع: لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن

يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فإذا واضح أحبائي من هذه الآية أن المسيح أكمل عمل الفداء وصعد إلى المكان، إلى العرش، إلى مكانته الأولى. ثم شيء آخر أحبائي، لماذا صعد يسوع المسيح إلى السماء؟ ليكون كاهنا عظيما، كاهن للأبد على رتبة ملك صادق في مزمور 110، ملك السلام، ملك البر، ليتشفع أمام الله من أجلنا وليكون وسيط. مكتوب يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فإذا المسيح في السماء يتشفع عنك وعني، وهو وسيط أيضا، وأيضا يساعدنا لنواجه تجاربنا أحبائي، من ولسيما أمام العدو وما يحدث لنا هنا على الأرض. ابقوا معي، سأكمل حديثي بعد هذا الفاصل.

زيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم. أهلا أحبائنا مشاهدينا، منكمل حديثنا من منطقة أورشليم القدس في الخلفية الحلوة جبل الزيتون، من المكان اللي صعد يسوع إلى السماء، وحديثنا عن صعود يسوع المسيح. أنا ذكرت أنه ليكون كاهن عظيم، مش بس هيك، كمان ليكون الشفيع. مكتوب إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب، وهو كفارة من أجل خطايانا. ويقول أيضا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فإذا هو الرب بيقف معنا أمام العرش كالمدافع، كالمحامي عنا، يدافع عن قضيتنا أمام الله حتى فعلا يعطينا النعمة لكي نقوم ونستيقظ ونواصل ونستكمل. ولكن من ناحية تانية بدافع عنا من شكايات الشيطان. مكتوب عن الشيطان الذي يشتكي على الإخوة ليلا ونهارا. ففي عنا مدافع، في عنا محامي، في عنا شفيع، في عنا معزي اللي بيقف بجانبك ومن أجلك في السماء أيضا، عم بيشتغل لمصلحتك حتى تتشجع. شيء آخر أحبائي، صعود يسوع المسيح إلى السماء هو تعبير عن انتصار يسوع المسيح. المسيح انتصر في بستان جتسماني، والمسيح انتصر في الجلجثة على الصليب. ومكتوب عن يسوع جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. ولكن النصرة الحقيقية اللي هي صعود يسوع المسيح إلى السماء، فصار يسوع فوق كل رياسة وكل سيادة وكل سلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل. فإذا صعود المسيح هو صعود الانتصار،

في انتصاراته سواء في الجلجثة أو في جتسماني تعتبر عن مذاق للانتصار العظيم من خلال صعوده وطبعا الانتصار الأعظم بمجيئه ثانية حتى يثبت مملكته إلى الأبد. شيء آخر، صعود المسيح يعتبر الباكورة الأولى لعصر جديد. تعرفوا الرب يسوع مازال يعمل من خلال الكنيسة، أخضع كل شيء تحت الكنيسة، عم بجهز الكنيسة، مكتوب لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا غضن فيها ولا دنس، عم بجهزها بالكامل تكون كنيسة ممجدة، كنيسة منتصرة في كل معنى الكلمة. فهو الباكورة الأولى لعصر جديد حتى إحنا نكمل في هذا العصر الجديد والملكوت الجديد مع يسوع ومن خلال يسوع المسيح له كل المجد. ثم أحبائي، صعد يسوع إلى السماء في مواهب وعطايا الروح القدس، ولكن أيضا في عطايا يسوع المسيح للكنيسة، سواء الخدمات المتنوعة من الرسل والأنبياء والرعاة والمعلمين وهكذا، هذه العطايا بسموها عطايا الكنيسة. فإذا المسيح عم بكمل خدمة الأرضية ولكن في السماء من أجلك ومن أجلي أيضا. فصعود يسوع المسيح هو تعبير عن النصرة الكاملة الحقيقية بعد إكمال الفداء بكل معنى الكلمة واختيار التلاميذ وامتلأوا من الروح القدس وعم بيعمل فيهم ومن خلالهم حتى يستمروا، الكنيسة تستمر في الامتداد، ملكوت الله يمتد إلى كل الأرض وحتى تكون الكرازة والبشارة في كل بقاع وسقاع الأرض. وهذا تعبير عن نصرة المسيح أنه عم بيكمل وبتمم عمله من خلال التلاميذ والرسل والمؤمنين والأحباء على قلبه. ابقوا معي، سأواصل حديث بعد قليل.

صعد يسوع المسيح إلى السماء، هذا جزء من العقيدة المسيحية أو قانون الإيمان المسيحي. ولكن في شيء مهم جدا، قال يسوع للتلاميذ: لا تبرحوا من أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. وعلى جبل الزيتون قبل الصعود قال: ستنالون قوة متى حل الروح القدس. وكما وعد يوحنا المعمدان أن يسوع سيعمدكم بالروح القدس والنار، أو كما تنبأ يسوع المسيح عن مجيء وإرسال الروح القدس. وهذا إن دل على شيء بدل عن تميز

وتفرد يسوع المسيح، فهو مرسل الأنبياء، وهو مرسل الروح القدس، وهو مرسل التلاميذ والرسل حتى يكملوا الرسالة والإرسالية اللي الرب بعتهم إليها. ولكن بشيء خاص طلب من التلاميذ أنه يروحوا للعلية، وبعد 40 يوم من الظهرات صعد إلى السماء،

النبي أو إشعياء أو أنبياء العهد القديم أيضا عن مجيء الروح القدس. حل الروح القدس على التلاميذ وتغيرت حياتهم تغييرا ثوريا جذريا فوريا، وخرجوا من العلية ابتدأوا يشهدوا ويكرزوا. وبطرس من خلال رسالته آمن من خلال رسالته 3000 شخص. فإذن صعد يسوع المسيح إلى السماء ليرسل الروح القدس، فتم هذا الشيء. وهذا تأكيد لمصداقية المسيح ولشرعية المسيح، مصداقية الوحي، وتأكيد للاهوت يسوع المسيح، سلطانه وسيادته الكاملة المطلقة على كل شيء. شيء آخر، لماذا صعد يسوع إلى السماء؟ ليعد لنا مكانا. صعب إنه الإنسان يتخيل أو يتصور إيه المكان اللي عم بعد فيه. ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لا يخطر على بال، قد أعد الله للذين يحبونه. ولكن المسيح قال يعني في بيت أبي منازل كثيرة، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم المكان آتي وأخذكم أيضا، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فالشيء بالتسلسل إنه المسيح اتجسد، عاش حياته على الأرض حياة كاملة، تألم، مات على الصليب، قام من بين الأموات، ظهر للتلاميذ لمدة 40 يوم، وصعد إلى السماء من جبل الزيتون، وسيأتي ثانية أيضا. ولكنه قال يعد لنا مكان. هذا المكان حتما أنه راح نشوف يسوع وجها لوجه، وراح تكون لنا شركة مع القديسين الأفاضل، وراح نكون معه في كل حين، وذاك أفضل جدا كما قال الرسول بولس. شيء آخر أحبائي، صعوده إلى السماء هي علامة مؤكدة لرجوعه ومجيئه ثانية. يعني مش راح يجي ثانية إلا ما جاء المرة الأولى، اتجسد وأكمل عمل الفداء وقام من الأموات وصعد إلى السماء. فصعوده إلى السماء هو دليل، هو علامة مؤكدة أنه سيأتي ثانية. ثم أيضا لماذا صعد يسوع إلى السماء؟ صعوده إلى السماء هو تأكيد لأتباعه أننا يوما ما سنكون معه في كل حين، سنكون معه في المجد إلى أبد الآبدين. فإذن هو الباكورة وعم بعد وعم بجهز، وعندما يأتي ثانية ليأخذ الكنيسة والمؤمنين سنكون معه في المجد في كل حين. ولكن أحبائي خلينا ندرك أنه عمل المسيح في السماء أنه تمم كل شيء، عم بعد المكان، أرسل الروح القدس، وكانت علامة مؤكدة يعني واضحة أنه رح يجي ثانية. وإحنا ككنيسة بنشتغل بنخدم بنضحي من أجل الرب، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب يسوع المسيح. وهذا تعزية لأتباعه، وهذا الرجاء المبارك للكنيسة، وهذه الخدمة الحقيقية أننا فعلا أننا سنكون مثله، سنراه وسنكون مثله. ستكون لنا الأجساد الروحانية مثل المسيح، ستكون لنا الأجساد الممجدة، سنكون مع المسيح في كل حين. فعندما أقف في هذا المكان وتأمل أورشليم وجبل الزيتون وصعود المسيح، واو، كل هذه الأحداث تمت حرفيا. صعود يسوع المسيح في الجسد ومجيئه ثانية في الجسد حتما سيكون. فأنا بصلي إنك تكون مستعد وتكون فعلا جاهز إنه لما بيرجع يسوع إنك تكون معاه في المجد في كل حين. ابقوا معي حتى أختم الموضوع بعد هذا الفاصل.

أهلا أحبائنا مشاهدينا. واحدة من الأسئلة الكتير اللي دائما بيسألوني إياها لأنه باجي كتير وبعلم من المواقع الكتابية، دائما بيسألوني هل هذا المكان حقيقي؟ أريد أن أقول لكل مشاهد إنه جبل الزيتون ما زال جبل الزيتون. تكلم عنه من أيام داود لما داود هرب من أبشالوم من جبل الزيتون، مذكور في العهد الجديد، والجبل بعده ما تغير. فهذا إن دل على شيء بدل إنه واو، إنه المسيح من كل بقاع الأرض اختار بغض النظر شو عم بيصير في أورشليم، المشاكل الدينية والمشاكل السياسية والظلم وكل الأمور اللي عم تحدث، ولكن مجرد إنه نتخيل إنه المسيح عاش في أو خدم ومات وقام وتأسست الكنيسة في يوم 50 من أورشليم، ولما بتطلع على الجبل جبل الزيتون صعود يسوع المسيح، فهذا تعبير عن الامتنان والشكر العميق والجزيل. في الختام أحبائي خليني أقول شيء مهم جدا، بين الصعود وبين المجيء يسوع المسيح ثانية لدينا عمل، وهذا العمل هو الكرازة بالإنجيل، الشهادة عن يسوع المسيح، الاستعداد الدائم، حياة القداسة، القداسة العملية، نعيش بقداسة، نعيش بطهارة، ونعيش بنقاوة، ونعكس صورة المسيح، طبيعة المسيح، صفات المسيح، خدمة المسيح، كلام المسيح، سلوك المسيح في حياتنا، أو كما يقول الكتاب أن نسلك كما سلك ذاك، ويقول أيضا أسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد. بالحقيقة الرب يسوع عرف أهمية ومسؤولية بل خطورة الموضوع، فقال لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. الرسول بولس لما كان بيكرز في كورنثوس قال وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. فالرب يسوع أرسل الروح القدس، روح المحبة، روح القوة، روح المشورة، وروح الحكمة. رابح النفوس حكيم، فالرب يعطينا الحكمة قبل مجيء المسيح ثانية إنه نربح أكبر عدد ممكن من الناس يكونوا ينضموا مع عائلة الله، يكونوا أتباع يسوع المسيح. فإذا عندك وعندي عمل، أريد أن أقول لكل واحد بشاهدني، إذا حياتك بعدها في عم بتعرج روحيا، وإذا حياتك بعدك مهزوم بالخطية وبالفشل، شو رأيك الآن تدعو الرب حتى يأتي لحياتك يطهرك من كل خطية ويكون رب والملك على حياتك. وبالنسبة للمؤمنين أنا بصلي أنه نعيش حياة الاستعداد، حياة الخدمة، حياة مباركة مشرفة للرب يسوع المسيح. بصلي من كل قلبي خلال انتظارنا لمجيء المسيح أنه تعمل بوصية المسيح، تشهد إيش الرب عمل في حياتك. الرب يباركك وإلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

إن واحدا من ألقاب يسوع في الأسفار النبوية هو ذراع الرب، وقد برهنت معجزاته على أنه ذراع الله على الأرض. فبلمسة من يده أو بكلمة من فمه كان المرضى يبرؤون والموتى يقومون. فجاء إليه جموع كثيرة، معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. وبذلك تحققت كلمات الأنبياء: العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. لم يعجز يسوع أمام أي مرض، فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فاطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون، لأنهم عرفوا أنه المسيح. لم يبالي يسوع بأن تشهد الشياطين له، فهذه الملائكة الشريرة شهدت سلطانه وقدرته عندما خلق السماوات والأرض بكلمة منه. ارتعدت الشياطين عند ذكر يوم طرحها من السماء، وها هو يسوع يعيش الآن على الأرض بوصفه إنسانا. لذلك كانت مملكة رئيس الشياطين تنهار، فقد غزا ملك المجد مملكتهم. وأينما ذهب يسوع كان سلطان الشيطان يضعف، وأينما ذهب يسوع كانت لعنة الخطية تتراجع. وعدا عن المعجزات، كانت لدى يسوع رسالة، فقد قال: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.

وكانت هناك بضع نساء يتبعنه ويدعمنه هو وتلاميذه بالطعام والمال. وكانت دعوة يسوع للذين آمنوا به بسيطة: اتبعني. ولكن دعوته كانت مكلفة أيضا: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ولما كان العديد من تلاميذه صيادي سمك، غالبا ما أمضى يسوع اليوم بالقرب من بحر الجليل، وكان الناس يأتون إليه من الأماكن القريبة والبعيدة. وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر. وبعد يوم من التعليم قال يسوع لتلاميذه: لنعبر إلى الضفة المقابلة. وإذ كان في القارب أصلا، صرفوا الجموع وانطلقوا حالا. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ ماء. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما. وقال بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. من هو هذا الرجل؟ قبل هذه الحادثة بألف سنة قال داود: يتمايلون ويترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت، فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. ولكن من ذا الذي يهدئ العاصفة والأمواج بكلمة منه؟ الصوت نفسه الذي خلقها.

ذات يوم جاء أربعة رجال يحملون مشلولا إلى البيت الذي كان يسوع فيه. حاولوا أن يدخلوا إلى الغرفة ولكنهم لم يستطيعوا بسبب الزحام، لذلك فقط صعدوا إلى السطح وأزالوا أجزاء من السقف ودلوا الرجل المشلول إلى وسط الغرفة أمام يسوع. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. كان يسوع يعلم أن الحاجة الملحة لذلك الرجل هي ليست أن يمشي من جديد، بل أن تغفر خطاياه. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط.

كان القادة الدينيون عميانا بسبب تدينهم وكبريائهم، وكانوا يفكرون في يسوع هكذا: يسوع أنت مجدف، وأنت تهين الله بادعائك مغفرة الخطايا، فالله هو الوحيد القادر على ذلك. وقد أصابوا حين قالوا إن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يغفر الخطايا، ولكنهم أخطأوا فيما استنتجوه عن يسوع. والآن من هو يسوع في رأيك؟ وهل تذكر معنى اسمه؟ إنه يعني الرب يخلص. في إحدى المدن الفلسطينية التي كان يسوع يعلم فيها، توصل الناس إلى النتيجة التالية: نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.

كان يسوع يملك سلطانا على كل جزء في الخليقة، ومع ذلك فإنه لم يكن يسير في الشارع قائلا أعبدوني أنا الله أنا الله، بل كان يفعل الأشياء التي لا يستطيع أحد سوى الله أن يفعلها، ثم يجعل الناس يستنتجون الحقيقة بأنفسهم. في ضوء القصتين التاليتين، من هو يسوع في رأيك؟ في اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه، وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، فقال أيها الشاب لك أقول قم. جلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه يسوع إلى أمه، فأخذ الجميع خوف ومجد الله. وفي يوم آخر زار يسوع أختين حزينتين مرثا ومريم، فقبل 4 أيام مات أخوهما لعازر.

فقالت مرثا ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. وجاء يسوع إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفع الحجر. فقالت له مرثا أخت الميت: يا سيد، قد أنت لأن له أربعة أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر. صرخ يسوع بصوت عظيم لعازر: هلما خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه.

دعوه يذهب. إن يسوع هو الوحيد في التاريخ كله الذي استطاع أن يقول أنا هو القيامة والحياة. وقد برهنت أعماله على أن كلماته صحيحة.

أحبائي، ما أجمل أن نلتقي مرة أخرى ونتشجع مع بعضنا البعض من خلال كلمة الله في برنامج خادم الملكوت. نتحدث عن الأواني التي يستخدمها الله، وتحدثنا عن كيف كان بولس الرسول إناء مملوءا من الروح القدس. وأنا بصلي كما نتعلم دروس عن الخدمة وعن القيادة من حياة بولس، هكذا نستطيع من شخصيات عديدة في الكتاب المقدس أن نتعلم دروس عديدة عن الخدمة وعن القيادة. بعد أن كان بولس الرسول إناء مملوءا بروح القدس، أيضا الكتاب يخبرنا أن بولس كان إناء مفرزا للخدمة. ففي سفر أعمال الرسل إصحاح 13، كان في الكنيسة الأولى في أنطاكيا الكتاب يقول أنبياء ومعلمون، ويذكر أسماءهم، ثم يقول بعد ذلك: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. نلاحظ الكنيسة الأولى في ذلك الوقت كان قبل أن يأخذوا قرار كانوا يسمعوا صوت الروح القدس، فبقول في الكلمة: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. كم من الكنائس في هذه الأيام تسير فقط بالأنشطة وبالبرامج وبالأفكار الرائعة، لكن لا تسير بقيادة الروح القدس. واليوم علينا أن نرجع مرة أخرى للكنيسة الأولى، نرجع مرة أخرى لسفر الأعمال، ونتعلم النقاط في حياتنا والنقاط في كنائسنا وفي خدماتنا بقيادة الروح القدس. وهنا نرى أن الروح القدس قد خصص برنابا وشاول، أفرز برنابا وشاول للعمل وللدعوة التي دعاهما الرب إليها. وبنلاحظ أن الكنيسة الأولى وكل الخدام اللي فيها الأنبياء والمعلمون كانوا يخدمون الرب ويصومون، فكان هناك وقت للانتظار أمام الرب وللصوم. وأيضا بعدما الرب قال أفرزوا لي برنابا وشاول، نلاحظ أنهم صاموا مرة أخرى وصلوا مرة أخرى، صاموا قبل ذلك وصاموا بعد ذلك. فكان الصوم والصلاة جزء أساسي في حياة الكنيسة الأولى. وهكذا إذا أردت أن تكون مفرزا، إذا أردت أن تكون مخصصا وخادما لملكوت الله، عليك وعلى الكنيسة أيضا أن تأخذ وتصرف الأوقات في الصوم والصلاة أمام الرب. نقرأ أيضا في الكتاب المقدس أن بولس كان إناء مفرزا، كان إناء مفرزا، والله كان له قصد في حياة بولس. فنقرأ مثلا في روميا والإصحاح الأول، يقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز

إنجيل الله، وكلمة المفرز معناها المخصص separated. وهكذا نحن عايشين في العالم، لكن العالم لا يحيا فينا، فعلينا أن نؤثر في العالم لكن أن لا نتأثر في العالم. أحيانا عندنا أصدقاء في العالم، أصدقاء غير مؤمنين، لكن علينا أن لا نتأثر فيهم بشدة، حتى بعد فترة من الفترات ممكن نكون مثلهم. وهكذا علينا أنه نحفظ أنفسنا من العالم. ما بينفع الخادم يكون لساني يرنم ويسبح لكن برا يتكلم ويقول كلام تاني. رسول يعقوب يقول: ألعل ينبوعا تنبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ ثم يقول: لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. بولس كان إناء مفرز، والفرز يعني القطعة، قطع عن العالم والتصاق بالرب. وهكذا بولس هو مفروز للإنجيل، وكل مؤمن هو مفروز، وكل خادم هو مفروز، هو منفصل عن العالم، العالم لا يحيا فيه. والرب قد فرزنا، قد خصصنا لأجل غرض معين، لأجل خدمته ولأجل بناء ملكوته. في رسالة أفسس والإصحاح الرابع، هنا بولس الرسول أيضا يتكلم في رسالته إلى أهل أفسس. رسالة أفسس رسالة رائعة جدا، في أول ثلاث إصحاحات فيها يتكلم عن العقائد، ولكن في الإصحاحات الثلاثة الأخرى من 4-6 بيتكلم عن التطبيق وعن السلوك أيضا. فيتحدث عن السلوك ويقول في عدد 17 من أفسس 4: فأقول في هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا بطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح كذا إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، تتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق من الله في البر وقداسة الحق. هنا يتحدث بولس الرسول إلى أهل أفسس في هذا الإصحاح أنه علينا أن لا نسلك مثل سائر الأمم. وهنا يتحدث عن الفرز، هنا يتحدث عن القطع وعن التخصيص، هناك فرز بين النور والظلمة، علينا أن لا نسلك كما يسلك الآخرين، كما يسلك غير المؤمنين. ثم يقول أنهم قد فقدوا الحس، بمعنى لم يعودوا يتأثرون. وفي عدد 20 بقول: أنتم لم تتعلموا المسيح هكذا. ثم يقدم إلا كلمات مهمة جدا وخطوات لتجديد الذهن. إذا أردنا أن حياتنا نتغير، وإحنا بنحكي عن التغيير ونريد أن نتغير ونريد أن الرب يغيرنا ويغير في أوانينا حتى نكون مستعدين لخدمته، علينا جزء مهم جدا في التغيير هو تجديد الذهن، تجديد أذهاننا بكل ما فيها. كل واحد فينا يجتاز في ظروف معينة، وكل واحد فينا يستطيع أن يقول في وسط الظروف التي يجتاز فيها أنه الله صالح في حياتي. دائما الرسائل اللي احنا بنقولها لانفسنا في كل يوم بتاثر علينا، اللي موجود في افكارنا بياثر علينا. من اجل هذا يقول لنا بولس في رساله افسس ان تخلعوا الانسان الفاسد العتيق، تتجددوا بروح ذهنكم، اذهاننا تتغير بحسب كلمه الله، لا تعود تفكر مثل العالم، لا تعود تفكر مثل سائر الامم، لكن نفكر كما يفكر الله ويكون لنا فكر المسيح. من اجل هذا ايضا بولس يقول في فيليب: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. علينا أن يكون لنا فكر المسيح ونجدد أذهاننا حتى نستطيع أن نلبس الإنسان الجديد المخلوق من الله بحسب البر وقداسة الحق. إذا أردنا أن حياتنا تتغير، علينا أن أفكارنا تتغير أولا. لما أقدر أفكر بطريقة مختلفة بقدر أسلك بطريقة مختلفة، ولما أسلك بطريقة مختلفة بعيش بطريقة مختلفة، عندئذ أكون شخص مختلف وأصنع الفرق في حياة الآخرين. لكن الموضوع كله يبدأ بالفكر، يبدأ بأفكاري. عشان هيك بقول تتجددوا بروح ذهنكم، علينا أن أفكارنا تتجدد، أفكارنا تتغير حتى توافق كلمة الله. من أجل هذا أيضا يقول بولس الرسول في رسالة روميا إصحاح 12: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يطلب منا أن نقدم

حياتنا وأجسادنا ذبيحة مقدمة أمام الله. إحنا كمؤمنين مختلفين، إحنا كمؤمنين مفروزين عن العالم ومخصصين لأغراض ملكوت الله. علينا أن لا نحيا كما يحيا وكما يسلك سائر الأمم. ثم يقول في العدد الثاني: لكن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، أي حتى تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إذا أردنا كخدام أن نختبر إرادة الله حياتنا، إرادة الله اللي بيتكلم عنها واللي بيوصفها بثلاث كلمات أنها إرادة صالحة، إرادة مرضية، وإرادة كاملة. إذا أردنا أن نختبرها علينا أن نجدد أذهاننا من خلال كلمة الله. عندما أذهاننا تتغير، عندما أفكارنا تتغير، بنقدر سلوكنا عندئذ يتغير. ولما سلوكنا بيتغير بنعيش مختلفين، بنعيش بطريقة مختلفة. واليوم الرب حط هذا التحدي قدامنا، علينا كمؤمنين أن نحيا مميزين، أن نحيا مختلفين، وأن نصنع الفرق والتأثير في كل مكان نوجد فيه. يقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق. والخلع صعب جدا، أنك تخلع الإنسان العتيق، الإنسان الفاسد. ثم يقول: تجددوا بروح ذهنكم. وبدي أخبرك أنه تجديد الذهن أيضا يحتاج الحياة كلها. وكل أمر في حياتنا، كل صراع في حياتنا، كل معركة في حياتنا تبدأ في الذهن، ثم تنتقل إلى القلب، ثم تنتقل إلى السلوك. عشان هيك حارب الخطية وهي في ذهنك في الأول، اقفلها من أول ولا تدعها تعمل في حياتك. نقي ذهنك بالكلمة. الكتاب يقول مغسولين بماء الكلمة. لما تجيك أفكار شريرة شو بتعمل؟ لما تجيك أفكار سلبية شو بتعمل؟ هل تستمتع فيها؟ هل تأخذ وبتدي معاها؟ أو بتطلب فكر المسيح؟ هذا هو الفرز، هذا هو التخصيص. والفرز والتخصيص مهم جدا في هذا الجيل اللي احنا بنعيش فيه. وأنا بكلم الخدام الشباب وجيل الشباب، علينا أن نكون مميزين، علينا أن نكون مخصصين ومفروزين عن العالم، وذلك لأجل أن نحقق مشيئة الله لحياتنا. اجتماع الشباب في الكنيسة عندي، احنا بنسميه هيستوري ميكرز، صانعي التاريخ. وانا بثق انه رب يريد ان يستخدم كل واحد من الشباب حتى يصنع تأثير وحتى يصنع تغيير ويكون شخص فعلا بيصنع امور عظيمة لملكوت الله. وان كان الله سوف يضع كثيرين ربما في مناصب عالية وفي اماكن حساسة، يريد ان يستخدم كل شخص بالرسالة وبالدعوة وبالموهبة اللي وضعها في حياته حتى يستطيع من خلاله ان يخدم الرب ويخدم الآخرين. أيضا نقرأ عن بولس أن بولس أيضا إناء للكرامة، إناء للكرامة. إذا بتلاحظ التدريج في حياة بولس والخطوات اللي الرب مشي فيها في حياة بولس حتى يغيره وحتى يستخدمه، الموضوع لم يكن سريعا، الموضوع لم يكن في لحظة. وهكذا التغيير اللي الله بيصنعه في حياتنا هو تغيير بياخد وقت. وأحيانا كثيرة كل أمر من الأمور تاخذ وقت في حياتنا، لكن احنا مستعجلين على وعود الرب، مستعجلين ان الامور اللي وعدنا فيها الرب تتحقق، مستعجلين للخدمه الظاهره ونعمل امور حلوه في حياتنا، لكن الله ينظر الى القلب، والله بينتظر حتى يشوفنا اذا احنا مستعدين او لا قبل ما يطلقنا في امر جديد. واحد من الامور اللي بتساعدنا نشوف هل احنا مستعدين، هل فعلا احنا مستعدين انه نخدم اخوتنا؟ هل إحنا مستعدين أنه نغسل أقدام الآخرين؟ هل إحنا مستعدين أنه نعمل أبسط الخدمات مهما كانت شهاداتنا، مهما كان عدد سنوات إيماننا؟ لأنه دائما الأمين في القليل يقيم الرب على الكثير. ما بتقدر تضحك على الرب أبدا، ما بتقدر تشوف حالك عليه أبدا. كلمة الله بتقول الله لا يشمخ عليه. لما تخضع للرب، لما تخضع لتشكيله في حياتك، ولما تقدر تتعلم منه وتأتي عند أقدامه، الرب سوف يفتح لك أبواب عظيمة. بصلي الرب أنه يعمل فينا في هذه الأيام حتى يجعلنا فعلا مفروزين مخصصين لأجل أغراض الله. علينا أن نخلع الإنسان العتيق، الإنسان الفاسد، الأمور اللي جاي من طبيعتنا القديمة. كل واحد فينا جايب حمولته الماضية، كل واحد جايب فينا الباكيج بتاع الماضي وأمور الماضي وظروف الماضي. حتى كخدام في حياتنا وفي خدمتنا اليوم علينا أن نقطع الماضي، علينا أن نتعامل مع أمور الماضي. بولس الرسول قال: أنسى ما هو وراء، أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. الله يريدنا أن نقطع كل الأمور اللي بتربطنا في الماضي،
قلبي وأن نتجدد، أذهاننا تتجدد. صلاتي اليوم لنفسي، صلاتي لكل خادمة بيسمعني، أنه أذهاننا تتجدد من خلال كلمة الله. اقعد قدام كلمة الله واسمح لكلمة الله تغسلك من جوا.

اسمح لكلمة الله أن تغسل ذهنك، اسمح لكلمة الله تغسلك من كل الأمور والأفكار والأخبار اللي بتجينا من العالم. نسمع كثير للعالم، نسمع كثير الأخبار وبنقرأ كثير الجرائد والأشياء اللي عم بتصير حوالينا، لكن قد إحنا بنعلم فعلا بنقعد قدام كلمة الله ونسمح لكلمة الله تغسلنا وتغيرنا. لما نسمح لكلمة الله أنها تعمل فينا ساعتها بنكون مفروزين مخصصين. عشان هيك بولس بعدين بقول تلبسوا الإنسان الجديد، تلبسوا الإنسان الجديد. الإنسان الجديد معمول بطريقة مختلفة، الله رح يعطيك رداء جديد، الله رح يعطيك إنسان مخلوق، بقول مخلوق من الله بحسب البر وقداسة الحق. الله يريدنا أن نحيا بقداسة، وهذا هو الفرز والتخصيص الله بطلبه من المؤمنين ومن الخدام في هاي الأيام. ليت الرب يساعدنا، أمين.

مشغول أشارك معاك النهاردة، مشغول إنه في تركيبة، الإيمان مع حاجة والإيمان مع حاجة والإيمان مع حاجة. كتاب بيربط بين الإيمان والضمير الصالح، وكتاب بيربط ما بين الإيمان والمحبة، والكتاب بيربط ما بين الإيمان والطاعة، وكأنه وجهين لعملة واحدة كل واحدة منهم.

وكأنه التركيبة دي لها تأثير ضخم في حياتك الروحية محتاج تدركه وتفهمه. يمكن نفسي أتكلم كتير عن الضمير بس مش هلحق المرة دي إن احنا نعمل كده، بس هشارك معك المعنى الصغير وبعد كده ممكن مرة تانية نتكلم فيه. في رسالة تيموثاوس الأولى والإصحاح الأول وعدد 18 بيقول: هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وإيه؟ وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. تاني بيتكلم على أنه تيموثاوس محتاج يدخل محاربة، وهو داخل التحدي المواجهة المعركة دي بولس بيقول: ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان إيه؟ أيضا. أنت كمؤمن، أنت كتيموثاوس، أنت كخادم، الرب بيكلمك في إيه؟ عايز يقولك إيه؟ إنه خلي بالك، انتبه، أنت محتاج في حياتك الإيمان ومعاه الضمير الصالح. مش بس الإيمان، لكن وراء أو مع الإيمان في ضمير صالح، لأن الضمير الصالح هو اللي هيسند الإيمان وهو اللي هيقدر يخليك تقف. ليه؟ لأن لو ما عندكش ضمير صالح أو ما عندكش إيمان، الكتاب بيقول إنه السفينة بتاعت حياتك هيحصل لها إيه؟ هتتكسر. الآية دي بتقول كده، بدون ضمير صالح السفينة بدل لما سفينة طالعة من مكان وماشية في البحر عشان توصل لهدف وتحقق هدف وقصد إلهي، في الطريق السفينة دي هتتكسر. ولما تسأل السفينة دي زي التايتانيك مثلا اتحطمت ليه، لما تسأل روحيا هتبقى الإجابة إنه السفينة اتحطمت علشان ما كانش فيه إيه؟ ضمير صالح. لأن بدون الضمير الصالح السفينة مش هتوصل، مش هتحقق الدعوة، مش هتحقق القصد الإلهي، الخطة الإلهية، لكن هتتكسر وهتتحطم في الطريق. فأنت محتاج ضمير صالح، ويقول كده أنه لك ضمير صالح الذي إذ رفضه قوم. يعني الرب اداك ضمير صالح. ليه ضميري صالح؟ ليه؟ ببساطة جدا، لأنه الضمير الصالح، عشان أعرف يعني إيه ضمير صالح، الضمير الصالح عكس الضمير الشرير. الضمير الشرير هو اللي بيشتغل ضدي، إنه دايما بيحسسني بإحساس إنه أنا مقصر، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا أقل من الستاندرز بتاعت الرب، أنا ما عملتش المفروض أعمله. أو إنه يفضل يفكرني حاجات جيت بيها قصاد الرب وحطيتها تحت الدم، والرب مسحها بالدم وما بقتش موجودة في ذاكرة الرب، اتمسحت، الرب مش شايفها. لكن يجي ضميري ويقعد يفكرني إيه بيها، ضمير شرير، فيخليني شخص مكسور في إيمانه. عشان كده في علاقة ما بين الضمير الصالح وما بين إيه؟ الإيمان. لأنه لو أنا مكسور وحاسس بذنب وتحت شكاية ومكسور تحتها دايما، أمور جيت للرب وحطيتها تحت الدم، مهما كانت صعبة جدا، مهما كانت أوقات ضعف عديت بيها ودايما بحس بذنب بيها، جيت حطيتها تحت الدم، من وجهة نظر الرب أو من موقف الرب، الرب مسح كل ده، والرب يديك بداية فريش ويديك جرأة. ليه؟ لأنه مع البر في جرأة، ومع الشكاية في إيه؟ كسرة. كسرة إني أجي أقف في محضر الرب، كسرة إني أطلب بإيمان وعندي جرأة أن الرب هيستجيب ليا، كسرة وما عنديش جرأة في مواجهة الحروب الروحية ومواجهة الأرواح الشريرة. وأكبر مثل لكده يهوشع الكاهن الإيه؟ العظيم، مش قادر يقف يخدم، مش قادر ياخد دوره. ليه؟ لأنه ثيابه قذرة والشيطان عمال إيه؟ يشتكي عليه، هو تحت تأثير الشكاية دي. الشكاية دي ممكن يبقى صوت من بره مصدره الشيطان، ممكن يبقى صوت من جوه مصدره الضمير الشرير، بس الكتاب بيقول انه ببساطة جدا من حقك لو انت تعرضت في اي وقت انه ضميرك بيشتكي عليك او بيشتغل ضدك، بقى شرير، ما بقاش صالح، الضمير ده تيجي تعمل ايه؟ تيجي وتغتسل بالدم، تحط كل حاجة تحت الدم وترفض اي شكاية، وتعلن انه دم يسوع المسيح يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدموا الله الحي. كل اخطائي، كل عيوبي، كل تقصيرات في حياتي، كل صوت

ضمير ضدي، اجي تحت الدم. ايه الحاجه اللي معذباك اللي يمكن حصلت من سنين ومن ساعه الوقعه دي وانت مش زي زمان، مش قادر ترجع زي الاول، مش قادر تقف زي وقفتك؟ فاكر انه كان ليك وقفه روحيه في عبادتك، في خلوتك، في خدمتك، في كل حاجه كان ليك وقفه، بس من ساعه الحاجه دي وانت اتكسرت. وممكن تكون جيت اعترفت بيها وعندك ثقه انه الدم طهرها، بس ما زال في حاجه جواك انه الضمير محتاج تعلن الدم عليه، علشان الدم بيطهر وترجع يبقى ليك جرأة انك تقف من جديد. ولك ايمان وضمير صالح، اتنين مع بعض. كتاب بيقول لو لمتنا قلوبنا مش هيكون لنا ايه؟ لمتنا قلوبنا، لم تلمنا قلوبنا لنا ثقة نحو الله، ومهما سألنا ننال منه. مش كده؟ ليه؟ لان مش حاسس بلوم. طب لو حاسس بلوم جوايا ايه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي اني ما عنديش ايه، ما عنديش جرأة وثقة وانا بطلب من الرب. الضمير الصالح ليه دور ضخم، انه بيساعدك بصوت، انه يخليك تعمل حاجة الصح دايما. وزي ما بولس قال ضميري شاهد لي بالروح القدس، وزي ما داود لما جاي يعمل حاجة غلط قلبه ضربه، حس انه لا الرب مش عايزني اعمل كده. ده الضمير، ده دور تاني، بس انا مشغول بحته الاولانيه. يمكن الجزء التاني ده نفسي ابقى ادرسه معاكم في وقت تاني، بس تعالوا نيجي للايه اللي عايز اشاور عليها. ف عبرانيين 13 وعدد 18 يقول كده: صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا. الضمير الصالح مهم. تيموساوس انت خادم، انت محتاج ضمير صالح. تيموساوس انت خادم في خطة إلهية، كأنك في السفينة رايح لهدف إلهي. تيموساوس ما تقدرش تعيش بدون الضمير الصالح، هتنكسر بيك السفينة. وهي دي الرسالة اللي عايز أقولها لك، أنه هام جدا أن ضميرك يكون صالح. صلوا لأجلنا. بولس مدرك، ياما بولس اتكلم عن الضمير وقال أدرب نفسي يكون لي ضمير بلا عصر، مرات كتيرة. ضميري شاهد لي بالروح القدس، آيات كتيرة تستحق أنها تدرس، لأن موضوع الضمير موضوع هام جدا في الحياة الروحية. زي ما بقولك أنه بيسند الإيمان. لو ضميري مش صالح إيماني اتكسر، ولو إيماني اتكسر السفينة اتكسرت. صلوا لأجلنا نثق أن لنا ضميرا إيه؟ صالحا. كل مؤمن محتاج يقول كده: أنا أثق أن أنا ليا ضمير إيه؟ ضميري صالح. راغبين أن نتصرف حسنا، لأن الضمير ده بيساعدني في التصرفات ويمنعني في أوقات أني أعمل حاجات مش في مشيئة الرب. ضميري حساس زي داود، قلبه حس جواه. وزي في رسالة يوحنا: إن لمتنا قلوبنا، صوت جوايا كده يمنعني من يعمل أمور، أو لو عملت حاجة يقول لي ده مش من الرب. ضمير صالح. راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضى أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. عايز أشاركك بمعنى في الآية دي. الضمير الصالح، لو ضميري بيشتكي عليا، لو أنا حاسس بالذنب وإني مقصر، عارفين إيه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي إني بتحرك بالجسد علشان أعوض الإحساس بالتقصير ده. هعمل أمور في دفعي جوايا كويس أني عايز أرضي الرب، بس هتحرك بالجسد، مش هتحرك بالنعمة، مش هتحرك بعمل الروح القدس، هتحرك بالجسد علشان أعوض الإحساس بالذنب أو الإحساس بالتقصير. اوعى تتحرك مدفوع. شكلك بتعمل أمور جيدة صالحة، ممكن في عطاء مادي، في تضحية، في أي حاجة، بس الدافع من وراها هو إيه؟ الإحساس بالذنب، لأنك هتكون بتتحرك مش منقاد بروح الرب، مش بتعمل أمور اللي في مشيئة الرب، لكن هتكون بتتحرك بالجسد. هو ده المعنى اللي عايز أقوله. أوقات
المعرفة الروحية كتير، شعر انك لازم تاخد خلوتك، لازم تكرس بالرب، لازم يحصل، محتاج تعمل كذا ومحتاج تعمل كذا. لو اتمليت بحاجات كتيرة المفروض تعملها، بس انت مش شايف النعمة اللي بتديك القوة لكل حاجة، والروح القدس اللي بيقودك تعمل ايه وامتى.

انت مش متكل على نعمة الرب، لو انت مش مقاد بروح الرب، هتلاقي نفسك مدفوع بتتحرك بالإحساس بالمسؤولية، بالإحساس بالذنب، فبتتحرك نتيجة الضمير مش صالح، فبتتحرك بالجسد. عايز أقولك أنه في مستويين في الحياة الروحية، والضمير ليه تأثير، لأنه هو مؤثر اللي بيحرك. يا الضمير بيحركني أن يتحرك بالجسد، يا إما بالإيمان. هختبر الآية بقى اللي في عدد 20 وعدد 21 اللي هي بتقول إيه. ده أنا بقى مش هتحرك بالجسد، لكن الإيمان يقول إيه. في عدد 20 يقول: إله السلام اللي أقام من الأموات ربنا يسوع بدم العهد. عدد 21 يقول إيه: ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بيسوع المسيح. هي دي الحياة مع الرب، هي دي الحياة اللي فيها نعمة، هي دي الحياة اللي فيها عمل الروح القدس، هي دي الحياة اللي بالإيمان، إني شايف الرب هو اللي هيكملني، هو اللي هيشتغل فيا. ويمكن شاركتوكوا كتير بأنه من الآيات المفتاحية في حياة المؤمن أنه علشان ما يعيش بالجسد بيعمل أمور كويسة، بس مش وراها الإيمان، أو مش وراها عمل الروح القدس، وراها الجسد. الآية اللي في الكلوسي بتقول كده: بإيمان عمل الله. أني بحط إيماني في أنه الرب هو اللي هيشتغل فيا بالنعمة، الرب هو اللي هيشتغل فيا بالروح. عشان كده عندي إيمان، مش عايش بالضمير الشرير اللي بيحرك الجسد فأعمل أمور خارج مشيئة الرب. لا، ده أنا متمتع بضمير صالح، ولك إيمان وضمير صالح. عندي ضمير صالح، مش هتحرك مدفوع بالذنب، مش هتحرك بالجسد، لكن إيه؟ لك وإيمان. الإيمان ده هيعمل إيه بقى؟ الإيمان ده هيثق في عمل الرب في حياتي. الرب هو اللي هيشتغل فيا، الرب هو اللي عامل فيا أن أريد وأن أعمل، الرب هو اللي هيكملني. يكملكم في كل عمل صالح، هيخليني أعمل للعمل الصالح، بس نتيجة لشغله هو فيا، مش نتيجة أني بعمل حاجة بالجسد عشان ضميري شرير. ويقول بعد كده: لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بإيه؟ بيسوع المسيح. نفسي اتنقل النقلة دي، الرسالة أنه انتبه، لأنه التركيبة الضمير الصالح مع الإيمان مهمة جدا، الاتنين مع بعض مهمين. اوعى ترفض الضمير الصالح، قول دايما أنا أثق أنه ليه ضمير صالح، مش هقبل أي شكاية من ضميري أو ضميري يبقى شرير، لأن في الدم اللي هيبطل أي أصوات شكاية، ونتيجة لكده هعيش بالإيمان وهصدق في النعمة وعمل الرب بالروح القدس في حياتي، أن هو اللي هيملاني وهو اللي هيحركني وهو اللي هيشتغل فيا. في تيموساوس يتكلم عن سفينة اتكسرت بسبب غياب الإيمان وغياب الضمير الصالح، أو أي حاجة من الاثنين. هنا يتكلم عن سفينة بولس بقى وهو بيجري في الدعوة، فبيقول أنه صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. سفينة بولس هنا سفينة مش بتتكسر، لكن سفينة إيه؟ سريعة. وعايز أحط قصادك المعنى ده. لما تعيش الآية، آية رائعة في عدد 18: أنا أثق أن ليه ضمير صالح، وعايز أتصرف حسنا في كل قرار، في كل خطوة، في كل كلمة، في كل فكرة، في كل تعامل مع الناس، عايز أتصرف حسنا في كل شيء. ليه؟ لأني مدرك تأثير ده، أنه الضمير الصالح مهم علشان مش بس السفينة ما تتكسرش، لكن سفينة حياتي تمشي بسرعة في الدعوة. هل أنت متعطل أنك تجري بسرعة في الدعوة بسبب الضمير أنه مش صالح؟ أو هل أنت السفينة تكسرت بيك في وقت من الأموات؟ عايز أشجع في وقت من الأوقات، عايز أشجعك بالآية دي، أنه أرد إليكم بأكثر سرعة. اتنقل من سفينة بطيئة لسفينة سريعة، اتنقل من سفينة بتتكسر لسفينة سريعة في خطة الرب وفي دعوة الرب. وقبل ما ارجع للآية دي، عايز اشاركك بآية بآيات في رسالة فيليبي 2 شغلت بيها لناس اللي على قلبها خدمة الرب. تلاقي كلمة سرعة في حياة بولس متكررة، وفي عبرانيين دي لك مفتاح. المفتاح هو ايه؟ الضمير الصالح، واني اتصرف حسنا.
تعالى أوريك مشهد.

في فيليبي 2 من عدد 19، وتلاقي كلمة حالا أو أول، يعني أول حاجة هعملها وسريعا، كلمة متكررة في جزء صغير، متكررة يمكن 4 5 مرات مثلا، على إني أرجو في الرب يسوع، عدد 19، أن أرسل إليكم سريعا تيموساوس. أنا نفسي أنك تتنقل، أنه يا رب عايز سرعة في حياتي الروحية، عايز سرعة في سفنتي، لا تكونوا متباطئين يا رب، مش عايز

في السرعة، وممكن المفتاح اللي بحطه قصادك النهاردة اللي معطر ده هو الضمير الايه؟ الضمير الصالح، انه ما فيش الضمير الصالح. الضمير الصالح اللي مش بيشتكي شرير يعطلك، والضمير الصالح اللي بيساعدك في كل خطوة ويقولك التصرف ده صح اعمله، او التصرف ده لأ فرمل ما تعملش ده. لما تتصرف حسنا لان ضميرك صالح تلاقي السفينة ايه؟ بيقول انا صلوا عشان ده يحصل، علشان يبقى عندي سرعة واجلكم بايه؟ بسرعة. انت مدرك الامر الروحي ده؟ انه تصرفات بطرس بولس اللي نتيجة للضمير الصالح مؤثرة في سرعته في الدعوة، اللي كان بيحكي كتير اني انا بركض عشان انال الجعالة، انه اكملت السباق بتاعي. بيتكلم عن سباق وبيتكلم عن سرعة سفينة بس مش هدفها بس انها توصل، لكن هدفها انها توصل بسرعة. ولك ايمان وضمير صالح. في الجزء ده في فيليبي 2، أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموساوس، عدد 23، هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، عدد 24، وأثق بالرب أني سآتي أيضا إليكم سريعا، عدد 28 لما يتكلم على إبفروديتس يقول فأرسلت إليكم بأوفر سرعة. سرعة، خادم عايز سرعة في حياته، مش عايز يتعطل، فعشان كده بيطلب من الناس تصلي له علشان حياته تبقى فيها سرعة. والمفتاح هو زي ما قلنا الضمير الايه؟ الضمير الصالح. هاليلويا. المعنى ببساطة اللي انشغلت فيه في الجزء ده، انه يا اما انت بتتحرك بالجسد نتيجة للضمير الشرير، احساس بالتقصير او احساس بمسؤولية ضخم بدون رؤية النعمة وعمل الروح، يا إما أنت عندك ثقة وإيمان إن الرب بيشتغل فيك ليكملكم في كل عمل صالح. هرى معاك المعنى اللي فاضل سريعا في دقيقتين. فرسالة فيليمون كلمنا عن الإيمان والضمير الإيه؟ الصالح. الضمير الصالح بيسند الإيمان وبيديه جرأة، يبقى عندك جرأة في الثقة. قلبي مش بيلومني، عندي الثقة وأنا بسأل. ده ورائي ضميري ايه؟ صالح. هنا بيربط ما بين الإيمان والمحبة، وحلفت انتباهك لآية يمكن نتأمل فيها مرة تانية أسرع، بس حلفت انتباهك لآية سريعا. بيكلم فيليمون ويقول أشكر إليه كل حين ذاكرا إياك في صلواتي سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك. يبقى حاجتين اسمهم سامعا بإيه؟ محبتك والإيمان الذي لك. رسالة تسالونيكي دايما يربط ما بين الإيمان والإيه؟ والمحبة. في رسالة تسالونيكي الإصحاح الثالث الأولى والإصحاح الثالث يقول كده، إذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم. كانوا بيعدوا بوقت صعب، فبولس بعد تيموثاوس يطمن عليهم، فرجع تيموثاوس بيقول للبولس دول عندهم إيمان وعندهم إيه؟ محبة. فاطمن بولس عليهم لأنه ثابتين في الضيقة، لأنهم مؤمنين حقيقيين. يعني الحاجة اللي بتخليني مؤمن حقيقي هو العلامة في حياتي هو أن عندي إيه؟ عندي محبة وعندي إيمان، والاتنين مع بعض. ففي رسالة تسالونيكي الأولى تلاقي ده، في رسالة تسالونيكي الثانية تلاقي نفس الآية. أشكر إلهي في عدد 3 الإصحاح الأول، من جهتكم أيها الإخوة إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. يبقى بيكلم عن إيمان ينمو ومحبة إيه؟ تزداد. فهو شايف ده فيهم، فبيقول أنتم مؤمنين حقيقيين. العلامة فينا كمؤمنين حقيقيين هو إيه؟ المحبة والإيه؟ والإيمان. هو ده العلامة. نفس القصة في حياة فيليمون، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب إيه؟ يسوع. يبقى الإيمان والمحبة حاجتين إيه؟ مع بعض، ودول اللي بيشهدوا إن المؤمن ده مؤمن حقيقي. بس في علاقة تانية ما بينهم، يقول كده في عدد 6، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. فبيحكي إنه إيمانك يا فليمون ده إيمان فعال، إيمان لي قوة، إيمان لي تأثير. إيمان مش معرفة ذهنية، مش معلومات، مش بلا قوة، لا ده عمل فرق. إيمانك عمل تغيير، عمل اختبار في حياتك، إنه أنت إيمانك
شغال وفعال، انه كل الصلاة

0: الصلاح اللي الرب حطه فيك لما قابلت الرب، كل قوة الرب اللي جواك، المسيح اللي فيك، الغلبة اللي فيك، كل الآيات اللي بتتكلم الرب حط جوانا إيه؟ إيمانك فعال إنه يطلع الحاجات دي ويخليها إيه؟ اختبار. إيمان مؤثر وإيمان موجه في اتجاه معين، إنه كل حاجة الرب حطها جوايا أنا بعيشها وبختبرها، مش عايش بدونها، مش عايش فقير، مش عايش مش واضح. الرب حط جوايا قوة، إيماني الفعال هيطلق القوة دي، هيخليني أختبر ده. الرب حط المسيح فيا رجاء المجد، إيماني الفعال هيخلي المسيح ظاهر في حياتي. إيمان فعال، عشان كده عايز أشاركك، إيمانك فعال في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. وعايز أحط جوه قصادك إيمان فعال، المحبة والإيمان الفعال في الآية دي، ورسالة غلاطيا. حط قصادك الآية الرائعة اللي بتقول لأنه في المسيح يسوع 5:6 لا الختان شيء ينفع شيئا ولا الغرة، بل الإيمان الإيه؟ العامل بالمحبة. مشغول النهاردة حط جواك الآيات دي، الإيمان والضمير الصالح، الإيمان وإيه؟ والمحبة وليه علاقة. اللي بيخلي إيماني فعال في معرفة كل الصلاح اللي جوايا هو إيه؟ المحبة. اللي بيخلي إيماني عامل هو إيه؟ المحبة. كأنه الحاجة اللي ورا الإيمان اللي بتخليه أكتف، يخليه شغال ويخليه مؤثر. اللي كأنه لو إيمانك مش فعال أنت محتاج تراجع، هل لأنه مش مفيش المحبة اللي بتخليه فعال ولا لأ؟ أوقات كتير أقعد أدور إيماني مش شايف نتائج، إيماني مش فعال، مش شايف إيماني جايب نتائج في حياتي الوقت ده. طب ما يمكن، هل إن أنت محتاج تراجع إنه الضمير الصالح هو المشكلة؟ عشان يخلي إيمانك ده اللي بيسند، بيخديك جرأة في علاقتك مع الرب. ممكن محتاج تراجع إنه هل إيماني مش فعال لأنه ما فيش المحبة، لأنه كأنه موتور والموتور ده بيشتغل بالبنزين. الإيمان كده برضو كأنه المفروض ينتج، يطلع قوة بس مش بيطلع. طيب ما يمكن أنا مش مشغله بالمحبة اللي المفروض تعمل إيه؟ تشغله. إيمان وضمير صالح، وإيمان يتقال عنه في ليمون فعال، وفي غلطية إيمان عامل. إيمان فعال وإيمان عامل، ودايما مرتبط بإيه؟ المحبة. يعني لو عندك مشكلة في الإيمان أنت ممكن تكون محتاج ترجع تتشك إيه؟ المحبة. لو عندك مشكلة في الإيمان أو شاعر سفينة حياتك متكسرة الوقت ده ومتبهدل، ما يمكن أنت محتاج ترجع تتشك المشكلة في إيه؟ في الضمير الصالح. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. الله بعد سقوط الإنسان بيبحث عنه ويقول له آدم آدم أين أنت؟ الله مش بيبحث عن الإنسان علشان عارف مش عارف إن آدم فين. الله مش بيسأل علشان يستفسر، ولكن الله بيسأل علشان يخلي الإنسان يبتدي يستجيب، يخلي الإنسان يبتدي يراجع نفسه ويفكر في اللي هو عمله. فدية الأسئلة اللي بيسألها ربنا ما فيهاش سؤال علشان ربنا عايز يستفهم عنه. الله وعد بتجسد ابن الله نسل المرأة، ما قالش أنسال ولكن قال نسل، نسل المرأة اللي هو رب المجد يسوع الذي تجسد من العذراء مريم، يسحق رأس الحية، يسحق رأس إبليس. فتجسد ابن الله، فاللي أخطأ فيه آدم صلح السيد المسيح، اللي أخطأ فيه آدم صلح السيد المسيح. آدم مخلوق غير مولود، السيد المسيح مولود غير مخلوق. آدم بلا أب بلا أم، المسيح بلا أب بالجسد لأنه تجسد بدون زرع بشر، وبلا أم من حيث لاهوته من حيث ولادته الأزلية. آدم من الأرض، الرب يسوع سماوي زي ما ذكر القديس بولس الرسول في الرسالة لأهل كورنثوس الأولى إصحاح 15. آدم سقط، الرب يسوع لما تجسد انتصر على إبليس. عن طريق آدم دخل الموت، عن طريق المسيح دخلت الحياة، لأنه داس الموت بموته وقال أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. آدم كان في الجنة وكان شبعان ولكن أكل من الشجرة. السيد المسيح كان في البرية وكان صايم لي 40 يوم ولكن رفض أنه يحول الحجارة إلى خبز وانتصر، وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. آدم أكل من الشجرة، السيد المسيح صنع من الشجرة صليب وتعلى عليه. آدم مد إيده وأكل من الشجرة، السيد المسيح إيده اتسمرت بالمسامير.